انه لازم انت تتعلمها. يعني ما نبي نتكلم صدق في موضوع الزواج، لكن يعني اغلب العادات في الجنوب هي تتكلم على موضوع الزواج، في موضوع الاقبال وكيف يجون صف مثلا وشيخهم معهم. في بعض في بعض الاحيان اليوم قبل الزواج بيوم يجون ويجيبون معاهم قهوه ويجيبون معهم هيل وينزل. فلا زالت هذه العادات والتقاليد موجوده. احنا بنسمع منك اليوم سواء انت من الجنوب من الشمال من الغرب من اي مناطق المملكه، ايش العاده او العادات والتقاليد اللي لا زالت ثابته ولا زلت اليوم تحاول ان ترسخها في ذهن ابنائك وتعلمهم عليها. نبغى نسمع اجاباتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وبداية حلقتنا اليوم وانطلاقتنا من منطقة الأحساء وزميلنا حسين السلطان. حياك الله يا حسين.
1: مرحبا يا تهاني ومساء الخير يا رائد. حياك من الله. أكبر واحد نخيل في العالم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله،
1: ما شاء الله. نرحب فيكم حقيقة، أجواءنا ولونها حارة لكنها جميلة ودافئة ولطيفة، وفيها الكثير من الفن والإبداع في محافظة الإبداع الأحساء. حقيقة نتواجد في سوق الحرفيين تهاني، والكل يعلم بأن الأحساء هي عضو منظمة اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، فلذلك تجد الأحساء هي يعني غناء بالكثير من المهن والحرف. أنا اليوم جيت سوق الحرفيين المتواجد في وسط الهفوف التاريخي، وما يعني الله حطني عند رجال على ما قاله العم حبيب أبو خضر، وأكثر شيء ممكن تميزت فيها الأحساء هي المشالح أو البشوت، ومجموعة ما شاء الله من الدكاكين والمحلات اللي حولي في كل مهنة، سواء النجارين أو أصحاب السبح أو أصحاب البخور أو أصحاب الخصيات. لكن يعني سبحان الله البشت كذا، احنا رجال في شيء يشدنا له
2: صحيح.
1: يعني سبحان الله، شوف يعني المشالح والبشوت يا رائد، تشوفها في افراحنا وتشوفها في احزاننا وتشوفها في مناسباتنا المختلفه وفي اعيادنا، فايضا يعكس هويتنا بشكل كبير البشت، وخصوصا لما نتكلم عن البشت الحساوي، هذا البشت العريق اللي تغنوا بكثير من الشعراء وحقيقة المثقفين كذلك. لكن خليني أنا من خلالكم أرحب بالعم حبيب أبو خضر، مسي عليك بالخير.
3: يا هلا مرحبا، حياكم الله. هلا وسهلا.

0: ماسك الخيط وماسك الأبرة وما يعني على ما قال أبو الزين الزري أظن.
1: نعم هذه خياطة البست الحساوي.
0: طيب عم حب خلينا نتكلم بداية، يقولوا حنا شو اللي خلي بشتنا غالي وش اللي فيه وخلاه غالي؟
1: الجودة، جودة العمل الحساوي هي الطاغية، هي اللي بتخلي البشت غالي. الآن بعد مع ارتفاع الزري بيكون أغلى وأغلى. هناك جودة في العمل ودقة شديدة في العمل. ليش؟ بسبب التعليم من الصغر. في السابق كانوا يعلمونا وأهالينا تعلموا من عمر 6-7 سنوات.
0: ما شاء الله. يقول ترى في ناس ما تدري إذا ارتفع الذهب يرتفع سعر البت، صح ولا لا؟
1: صحيح صحيح، مع ارتفاع الذهب، لأن احنا نشتغل بخيوط فضة مطلية ذهب.
0: يرتفع الذهب يرتفع الزري، هو أساسي في البشوت، فيكون البشت غالي.
1: يكون البشت غالي بسبب ارتفاع الزري وبسبب جودة العمل.
0: جميل. طيب يقولوا احنا طبعا ندري ان في نوعين الآن، الكمبيوتر دخلت علينا وصغر المصانع، وما زالت الحياكة اليدوية موجودة. يعني طبعا الحياكة اليدوية غالية، لكن شو اللي يميز الحياكة اليدوية ويخليها غالية؟
1: طبعا هي خياطة مش حياكة، خياطة البشت الحساوي اليدوية. يميز دقة العمل، العمل الحساوي الفنان اللي يجيد تعلم الصغر، يجيد جميع الدقات من الصغر.
0: في برضو أنا قلت يمكن مشالح خاصة بالرجال، أيضا أنتم تصنعون مشالح خاصة للنساء ولها اسم، صح ولا لا؟ وعم
1: أكيد أكيد، حتى قديما كانوا يسوون بشوت للنساء في عباء نسائية يسمونها جناع، هذه تلبسها العروس ليلة الزفاف، وهذا شغلها كله يدوي، حياكة يدوية وخياطة يدوية.
0: ممتاز. طبعا احنا في يمكن 7 مراحل او كم مرحلة لعملية البش خصوصا في الصناعة اليدوية؟
1: مراحل البش، في مراحل أولية وفي مراحل نهائية وفي مراحل أساسية. المراحل الأساسية منها الداير، الهيلة، والهيلة تجي منها أنواع، الملكي، الطابوق، المقطع، متوسع، مروبع، بعدها يجي الطوق، بعد الطوق يجي البروج، بعد البروج يجي المكسر. هذه المراحل الخمس الأساسية. في مراحل أولية اللي هي تفصيل البش، ترسيم البش، تركيب البطاين. المراحل الأخيرة اللي هي عملية الكوي والبرداخ وتكييس البش، هذه بعد هم لها تخصصات.
0: احنا اليوم قاعدين نشوف يعني ايضا ديوان الملك يعتمد بروتوكول للبشت والوان البشت، اليوم الاحد اللون الفلاني والثلاث، يعني مش الالوان اللي على مدى ايام الاسبوع.
1: صارت 7 الوان، في السابق كانت الالوان المعتمده 4 الوان اللي هو الاسود والعودي والاشقر والابيض. الان لا، صارت 7 الوان. ليش؟ عشان الديوان الملكي. ولا في الاساس كانت هي 4 ألوان.
0: طيب خلنا ناخذ بعض الأسرار عم حبيب. وش أفضل أنواع القماش؟ أنا بروح أشتري بشت الآن، وش اللي أحرص عليه؟
1: دائما حنا عندنا في السعودية، في السابق كان القماش الإنجليزي جودة عالية، الآن عندنا أفضل قماش بيكون الياباني. نتكلم عن بعض الأقمشة مثلا النجفي. النجفي مع الرطوبة ومع الموية ما ينفع، لأنه مش منصوف الماعز، فبيكون لما يجي المويه بيقل حجمه، اذا كان مترين يصير 1.5 متر او اقل، فيحتاج له عمليه معقده وعمليه طويله. لكن الياباني لا، يبقى كما هو، مجرد ما لو تكفس، لو تعفس مثل ما نقول بالحساوي، مجرد ما نعلق ساعه يرجع على وضعه. فبيكون افضل نوع عندنا في السعوديه اللي هو الياباني.
0: انا عم حبيب اشوف في ناس تجيك وتزين بيوت بشوتها، يعملوا لها مثل الصيانه وترجع كأنها جديدة، أنتوا تعملوها برداخ، وش دي البشوت اللي ترجع حتى لو كان عمرها 50 سنة تجيك وترجع كأنها جديدة؟
1: هذا لما تكون الخيوط فضة مطلية ذهب، هذه ممكن بعد 50 سنة اسودت، يعني صار لها عملية تأكسد، ممكن نحن نسوي لها صيانة وعملية برداخ وترجع مثل ما كانت. لكن الأنواع الزر الثانية خلاص ما فيها فائدة.
0: طيب أكثر أنواع البشوت اللي عليها طلب، أكيد الأسود هو ملك الألوان، لكن يجي شيء بعده؟
1: الأسود والعودي.
0: الأسود والعودي ما شاء الله.
1: الأسود والعودي هم مترافقان الاثنين.
0: أي ما شاء الله تبارك. لكن اليوم أنت تشوف شبابنا اليوم الآن، يعني بدينا نرجع شبابنا بدوا يلبسون البشوت في الأفراح ويأخذونها، أنت تشوف هذا شيء ملحوظ ولا أنا أشوفه بس؟
1: لا مو بس تشوفه، كثير على يعني وجهة بعض الزوجات نشوف الآن أغلب الشباب يلبسون. زيادة على الآن صار التخرج في المدارس.

0: خارج حتى المدارس الابتدائية. فرجعنا على فترات رحمة الله عليه كان الملك سعود أيام الدراسة كانوا ما يروحون المدارس إلا لابسين البشت.
1: أنت باعتقادك أفضل مكان تصنع فيها البشوت؟
0: ما في مكان أفضل من الحسا، ما في مكان.
1: تعصب على
0: لا، هذا واقع من آلاف السنين، من آلاف السنين موطن الخياطة في الأحساء. الآن تسمع أنه في البحرين، في البحرين كانوا أهالي الأحساء هم اللي يشتغلون في البحرين. أنا واحد من الناس، أبوي يشتغل في البحرين، خوالي اشتغلوا في البحرين، في قطر عندي خوال اشتغلوا في قطر وكانوا يودون بشوت إلى قطر يشتغلون فيهم هناك ويبيعون. كل العمل هنا، حتى اللي في العراق الآن لو رحت إلى البصرة أو غيرها وسألت أنا أبي بشت خياطة ممتازة يقولون لك رح في الزبير عند الحساوية، لأن أهل الحساء وأهاليهم لا زالوا موجودين الآن.
1: بسألك سؤال الأخير، أغلى بشت أنت صنعته يا عم حبيب ولمين بالضبط؟
0: أنا أغلى بشت سويته كان رحمة الله عليه الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، هو اللي جاب دقة الطابوق، وكنت الوحيد اللي يقدر يسوي هيلة الطابوق للأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه ما شاء الله. إذن هذه المهن وهذه العراقة وهذا التاريخ والأحساء يعني ما شاء الله تبارك الله عريقة في عديد من الصناعات. الله يعطيك العافية عم حبيب وعزي، يعطيك طولة العمر إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا وشرفتونا يا هلا فيكم.
1: أنا حقيقة لا يسعني إلا في الختام دائما أقول أحد الشعراء لما يصف الشعر أو المشلح، مليك إلى غير العروبة لا يلمى، أقام على الأكتاف دولته العظمى، تعرج هامات الملوك مهابة، فشاطرهم من عرشه الملك والحكمة. هو البشت ربيناه فوق متوننا، هو البشت ربيناه فوق متوننا، كأننا نربيه لأكتافنا لحمة. حقيقة هي القصيدة طويلة لكن على هذا اللي الله قدرني وحفظها منها.
2: صح حسانك، قصرت الله يعطيك العافية. صح منقولك زميلنا حسين، طبعا احنا شاكرين لك يعني هذه الجولة الجميلة في صناعة البشوت وخياطتها وحكاية الحياكة أيضا، وأهم الأمور اللي تتميز فيها البشوت. شكرا لك ولضيفك الكريم.
3: شكرا
1: شكرا شكرا لك.

0: طيب
1: تعرف تلبس بشت؟
0: تقريبا ايه لا يعني ايه
1: لا
0: ايه بس انه ما احب البس البشت بشكل كبير يعني. انا عندي قاعده ان البشت لا البشت يكون مناسبات
1: له يعني مكانه
0: البشت. ايه له مكانته جداً وقليلة يعني. أنا ما ينفع تروح زواج وتبلش تدور المعرس ما تلقاه.
1: لا كل اللابس بشت.
0: كل اللابس بشت هذا يعني صح. يعني قبل أمس في زواج أنا شفته في السوشيال ميديا
1: كلهم لابسين بشت.
0: كلهم لابسين بشت.
1: شفته نفس الزواج كلهم لابسين.
0: قاعد أدور قاعد أدور المعرس يعني لو ما أعرف المعرس بوجهه ما عرفت عشان كذا البشت يعني لا وقارة ولا مكانة ولا احترامة. فهذه وجهة نظري فيها مع كثير ما يأيدونها لكن أنا أشوف أنها الصح يعني.
1: نروح الفاصل
0: يلا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لـ iOS والأندرويد. إذاعات SBA

0: صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، راح فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. انا منتبه ان انت قاعد تستخدم ذا الاسلوب معنا فيصل، وهو سلاحك يعني الحقيقه، سلاحنا المايك وانت سلاحك المكسر. لكن في كل الاحوال يعني اهم شيء الاحترام موجود. خلاص هذا تفتح لي مايك تقفل لي مايك، ما في اي مشكله في الموضوع. نرجع لموضوعنا، خلاص قفلت السالفة.
1: طيب
0: موضوعنا اليوم اللي هو عن موروث شعبي موجود في منطقتك وما زلتم متمسكين فيه إلى الآن، وما يعني ما زال العمل فيه ما زال قائم، وأنت من الناس المهتم فيها. أنا بيك تشرح لنا وش الموروث الشعبي هذا، من متى موجود في هالمنطقة، تفسرها أو تشرح للمستمعين إيش هو بالضبط، لأن بعض الموروثات الشعبية تكون غريبة يعني على مثل المستمع الآخر اللي مثلا من الشمال ما يعني يصعب عليه فهم بعض الموروثات الشعبية.
1: صحيح.
0: في جنوب المملكة، وهذا التنوع الجميل هو المطلوب لأنه نشر ثقافة خاصة بالموروثات الشعبية في المملكة العربية السعودية. فاليوم سؤالنا لكم عن الموروث الشعبي، إيش الموروث الشعبي اللي ما زالت منطقتك تمارسه أو متمسكة فيه، وأنت كذلك يعني حريص عليه. على 011 40 53 تقدر تشاركنا.

0: يعني كنا نتناقش تحت الهواء في موضوع بعض فيصل يقول انه موضوع العانيات كانه جزء منه انقطع عند بعض الناس، وانا اقول لا، العانيات لازالت
1: نفس الشيء
0: مستمره. لكن موضوع العانيات، ونرجع نذكر بكل من انضم لنا حديث، انه ما نتكلم تحديدا عن الزواج، احنا نتكلم عن الموروث الشعبي اللي لازال مستمر. لكن الفكره في موضوع العانيات تهاني انه صار بعضها هدت حيل، يعني يا اخي لا تهد حيل صاحبك، ولا لا لا لا تضغط عليه، لانه العانيه دين.
1: وتراها، شوف بقولك على شيء، ترى من جانب آخر الشخص هذا اللي بيقدم عنية يبي بياضة الوجه بعد.
0: بس حتى ولو أنت تعرف، أنت ما في شك اليوم أنه أنت اليوم هي جمالة وبيض وجه، لكن أنا أعرف حالك وأنت تعرف حالي، وأنا أعرف اليوم
1: أنه لا تحملني فوق
0: لا طاقتي. تحملني فوق طاقتي،
1: أي بكرة يعني تجي تبي تعرس أنا أتوهق، يجي بيعرس ولدك أنا أتوهق، بقعد أرد لك عنية حتى متى
0: يعني. عطني المقبول، يعني الشيء اللي أنت تقدر اليوم
1: وترى هذا هو المغزى من العنيات، إن حاجات بسيطة أو مبلغ بسيط يجمع من ناس كثير ويصير مبلغ كبير يفيدك في رحلتك في حياتك الزوجية.
0: يعني واحد من مقاطع السوشيال ميديا جاية 400 أو 450 ألف أو شيء زي كذا، العنية صب تبارك الرحمن ممتاز. أوكي. والعالم يقولون بيض الله وجههم، وشوف التعليقات وانه بيض الله وجهه واخويا واخويا، انا والله ما قلت نفس الردود هذه. اوكي بيض الله وجهك، بس ترش بعد بيض الله وجهك ايش؟ الله يعينه.
1: اي والله الله يعين،
0: الله يعينه خلاص.
1: معلش يعني مو لهالدرجه، انت ممكن انك انت تساعده بس مو بهالطريقه يعني. هذه الطريقه العانيه خلوها على بساطتها صراحه. يعني انا كثير اتكلم في هذا الموضوع انه يعني ليش المبالغات،
0: هذا هو.
1: خلوها بسيطه حتى الشخص يقدر يردها بشكل يعني يتناسب مع ظروفه ووضعه المادي، حتى لو وضعه المادي كويس. يعني أدري بتقول مو بحاجة 500 اللي أنا بعطيه ولا 1000 اللي أنا بعطيه عشان كده لازم أكبرها له مثلا مدري شو، بس معليش يعني أنت عطه ذا المبلغ صغير، ما تدري وش يصير في الدنيا بعدين، بيرده لك في وقت حاجتك له، بيصير لا يعني لا يعني ثقلت عليه
0: صحيح،
1: ولا ضايقته بالمبلغ، ولا حملته بدين كبير على
0: هي دين. ارجع واقول العانية لا تفرح فيها، انت تفرح فيها وقتها صح انها بتسد لك يعني لزوم او بتخلص لك شغله معينه وقت زواجك، واكيد اكثر من متزوجين يعني تفرق مع موضوع العانية انها تجيك وكذا، لكن تاكد انه انت تبتل تعطي زيها زي القسط اللي عندك
1: صح.
0: كل زواج يعني، طيب انت عطيت واحد يعني على سبيل المثال ثلاثة اشخاص، عطيت كل شخص من 5000، طيب هالثلاثة اعرسوا في 3 شهور
1: بالضبط.
0: نعم ايش فيه؟ يعني تدفع 15000، يمكن حتى راتبك ما يجي 15000 مثلا انت
1: صح.
0: الشخص اللي صح. واغلب ترى اللي يعطون المبالغ الكبيرة ترى رواتبهم مو بعالية،
1: ترى موال الزواج ايه؟ هذا بالذات الاشخاص القريبين منك سواء اصدقائك او حتى اقاربك، ترى يجي موال زواجهم مع بعض كلهم تتوهق.
0: صرنا معدن بالصيف
1: والله العظيم صادق، والله اني من بداية الصيف ها وشو متى
0: هذا هو خلاص.
1: اصبر شوي طيب ايه
0: ايه بس إيه؟ الطف شوي الحريم
1: الطف إيه؟ الطف لكن تظل انها التزام، يعني حتى لو ما لها شيء عندك انت مضطرة بحكم القرابة اللي بينك وبينها انك تعطينها، منتهي الموضوع. وش بتعطينا هذا بيض وجهك، انت بكيفك وش بتعطينا هي، وش هي متى بترجع عليك برضو هذا ما تدري وش هو يعني.
0: هو بيجي او ما راح يجي
1: بالضبط، فكمان الاشياء هذه يعني تاثر، فعشان كذا انا اقول خلوها على بساطتها، خلوها صغيره.
0: بعض الاسر ايش يسوون؟ يسوون اليوم يعني هذه عندنا بعد، حنا انا اتكلم عنها سويناها علشان اليوم ما نضغط على الناس. وشو انه بيتزوج واحد خلاص تعالوا كلكم قط قطة معينة،
1: ايه حددوا المبلغ،
0: نحدد المبلغ،
1: سويناها في المرة الأخيرة
0: مناسبة جدا
1: حلو.
0: ما فوق المبلغ بكيفك انت وياه. فأنا اليوم بهذه الطريقة طلعت من الحرج
1: صح،
0: من الشخص اللي قدام اني وانا قطتي مع الناس هذه
1: بالضبط.
0: تعطي ما راح تعطي مبلغ زيادة، فهذه ممكن تعالج
1: حلوة
0: اليوم
1: فعلا، لما يعني كذا يكون في شخص كبير عاقل بالمجموعة يجي يرتب الموضوع ويقول كذا كذا، والله صارت مع جيراني بنفس الطريقة يعني جارتي بتزوج ولدها وبنتها، وهذا زواج وهذا زواج، وكلنا متفقين انه الجيران بنعطيها مبلغ نجمعه، فيوم كل واحدة كذا ترسل بالحالها عشان نجمع المبلغ، قالت واحدة لا معليش المبلغ كذا حطوا ذا المبلغ
0: ايه
1: أكثر من ذا المبلغ بكيفك أنت، روحي إذا شفتيها بالعرس أعطيها بالحالها
0: ايه.
1: هذا اللي إحنا بنجمعه ونعطيها إياه هذا محدود بمبلغ معين وترانا كتار وبيطلع لها مبلغ كويس خلاص انتهت السالفة. شو الواحد يقعد يوري ان انا اقدر وان انا اعطيه لآخرة؟ خلك مع الناس واذا بغيت تجيب شيء بالحالك جيبها بالحالك بعدين. فصارت حلوة الصدق يعني وشالت الحرج مار.
0: اي تشيل الحرج تشيل الحرج
1: ريحتنا مع حكايته يصلح هذا المبلغ يبيض الوجه ما بيض يعني.
0: لا عدت الدحيل وتعطيني مبلغ كبير عشان انا ما اتوهق. وهذه حطها في بالك لاي شخص انت بتروح اليوم تعطيه يعني عانية. لانه احنا الحين تعرفون الصيف كله زواجات عموما نرجع نقول موضوع حلقتنا ما يتكلم عن هذا الجانب ولكن يتكلم اليوم عن المورود الشعبي اللي لازال قائم عندك اليوم ولازلت انت اليوم تفتخر فيه وتصدره لاجيالك. عطنا اياه ممكن يكون غريب ترى بالنسبه لنا صح. يعني واحده من الاشياء الغريبه اللي يشوفونها الناس برا او جزء من مجتمعنا الخارجي انه موضوع السمن اللي ينصب على على, على على على يد الشخص كثيره موجوده. بس السؤال اللي الناس ما تعرفه
1: ليه
0: ليش ينحط
1: ايه ليه
0: هذا تلقاه فكر قبه
1: ايه.
0: هذا تلقاه مخلص قضيه دم ب 20 مليون مثلا
1: ايه ممكن يعني هذا هو
0: ايه
1: ليه وايش السبب وفعلا ومثل هالعادات وغيرها كثير كثير كثير مليان مو بس الجنوب والله ما شاء الله تبارك
0: أكيد
1: الله من
0: أكيد
1: الشمال
0: أكيد.
1: الى الجنوب والشرق للغرب كلها مليانه عادات وتقاليد نفخر فيها الحقيقه ونتمسك فيها يا رب لك الحمد والشكر. فيقدر المستمع أو مستمع الكريم يشاركنا على 011 40 5 3 ما زلنا معكم في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. حين تجود الطبيعة بعطائها ويجتمع الإنسان مع إرثه الزراعي، تولد قصص النجاح لتتجاوز حدود الإنتاج إلى صناعة هوية وموروث. تحديدا نتحدث في منطقة الباحة، يأتي مهرجان العسل الدولي ليجسد هذه الحكاية، مستعرضا جودة العسل السعودي، خبرة النحالين، وما تزخر به المنطقة من مقومات جعلتها إحدى أبرز الوجهات في صناعة العسل على مستوى المملكة. ضيفي في هذا الموضوع المهندس سعيد بن مسفر المداني، مدير إدارة القطاع الغير ربحي والحلول الزراعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، الحديث حول مهرجان العسل الدولي 18. حياك الله مهندس سعيد.
1: مرحبا ومسهلا، حياكم الله. الله يسعد مساءكم بكل خير ويعطيكم الصحة والعافية، ونشكركم على هذه الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك. وبداية خلينا نتحدث عن مهرجان العسل في الباحة، ايش اللي يميز هذه النسخة عن الأعوام السابقة؟
1: أولا مهرجان العسل في نسخته 18 انطلق برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسين بن سعود أمير منطقة الباحة حفظه الله. طبعا هذا المهرجان كما سلفنا يعتبر النسخة 18، ويعتبر أنه تجاوز أنه يكون مهرجان أو فعالية، أصبح أحد المحركات الداعمة لقطاع تربية النحل في المنطقة. يعتبر هذا المهرجان الذي بنى ثقة للمستهلك للعسل المحلي، وأيضا فتح منفذ للتسويق للنحالين، وأصبح فرصة سنوية يلتقي فيها دائما بالمنتج مع المستهلك مباشرة بدون وسيط. هذه الميزة تميز، لعل أبرز ما يميز هذه النسخة هو التركيز على جودة العسل، وهذا الذي عملنا عليه خلال الفترة السابقة قبل المهرجان، حيث تم اختبار جميع العينات التي تم إدخالها إلى موقع المهرجان، وهذا يثبت جودة المنتج أكثر ويزيد من فرص تسويقه أكثر، بالإضافة إلى تركيزنا على الصناعات التحولية المرتبطة بالعسل، وهي مستهدف من مستهدفاتنا في هذا المهرجان لتنويع الدخل لدى النحالين، وليعكس اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه الفئة.
0: طيب، يعد المهرجان كذلك منصة تجمع النحالين والمنتجين والخبراء، إيش أبرز الفعاليات والأركان اللي تنتظر الزوار هذا العام؟
1: والله إحنا حرصنا في هذه النسخة على تنوع الفعاليات لنستهدف جميع شرائح المجتمع وجميع الفئات العمرية، فركزنا على جانب الترفيه والتسويق لأفراد الأسرة والتعليم بالترفيه، ومعارض العسل التي يشارك فيها النحالين حرصنا على إيجاد مسابقة على أفضل معرض لجذب المتسوقين والزوار من جميع مختلف مناطق المملكة.
0: جميل.
1: إلى جانب منتجات النحل والصناعات التحولية، أيضا يضم المهرجان وهو من أحد المستهدفات لدينا ورش ومحاضرات يقدمها مختصون في تربية النحل وجودة العسل، وتعريف المستهلك أيضا بأنواع العسل وكمية طريقة اختيار العسل، طريقة اختبار العسل، كيف شراء المنتج، يعني هذه حرصنا عليها، كل هذه الجوانب حرصنا عليها ليكون هناك فعاليات مستمرة، ونستهدف جميع شرائح المجتمع والشرائح العمرية في من زوار المهرجان.
0: جميل جدا. خلينا الآن نتعرف على العسل. كثير من الناس ما يفرق بين أنواع العسل، أو يسمع عن الأنواع بس ما يعرف إيش اللي يميز كل نوع عن الآخر. اليوم نبغاك تعطينا خلفية عن أنواع العسل تحديدا اللي تشتهر فيها الباحة، وكذلك تكون دائما متواجدة في المهرجان.
1: والله إذا أخذنا أنواع العسل لازم نأخذ الطبوغرافية أو طبيعة منطقة صحيح. الباحة، فطبيعة منطقة الباحة تعتبر منطقة السراء ومنطقة هامة، وهذه تعتبر ميزة لمنطقة الباحة بتنوع التضاريس. هذه تعطي مناطق إنتاج العسل أكثر في التنوع المناخي ما بين السراء وتهامة، وبالتنوع الغطاء النباتي في المنطقة، هذا ينعكس مباشرة على تنوع وجودة العسل في منطقة الباحة وفي مهرجان العسل بصفة خاصة. طبعا أكثر الأنواع يعني المشتهرة والمتواجدة في المهرجان هي عسل السدر والسمر والطلح والعسل الصيفي الذي يعتبر من جميع الأزهار، وكل نوع له خصائص وجودة مرتبطة بمصدر الرحيق وموسم الإنتاج. فدائما العسل يرتبط بالمكان وبالزمان بموسم الإزهار، فتتعدد فيه الصفات الحيوية والصفات الغذائية، ويختلف من ذوق من شخص إلى آخر ومن متذوق إلى آخر. في بعض الزوار يرغبون العسل الخفيف، في ناس يرغبون العسل الثقيل، هذه تعتبر يعني ميزة ميزة منطقة البحر.
0: جميل جدا. طيب بالنسبة لي الأنواع وكيف نفرق بينها؟
1: والله الأنواع هي تعتمد على عدة مصادر، سواء كان من اللون أو من الشكل أو من القوام أو من الذوق، ودائما هو الذوق الذي يعني يفرق بين هذه، لأن دائما حاسة التذوق تبين نوع وطعم الزهرة في هذا العسل.
0: حلو ممتاز. طبعا العسل ومهرجان العسل إلى جانب كونه فعالية سياحية، أيضا كيف يدعم هذا المهرجان النحالين وكذلك يعزز مسألة تسويق المنتجات ونقل الخبرات في هذا القطاع؟
1: خلينا نبدأ بالشق الأخير اللي هو كيف يعزز السوق منتجاتهم، هو الهدف الأساسي من هذا المهرجان. فنجاح أي فعالية دائما لا يعتمد على جودة الإنتاج بل على قدرة الوصول للمستهلك بشكل مباشر، وهذا ما نستهدف إليه. يعني يكون التسويق من البائع إلى المستهلك مباشرة بدون وجود عميل أو وسيط يسوق هذا. فهذا الهدف الأساسي للمهرجان، هو أن يكون هناك خط مباشر ما بين المستهلك والبائع على طول. المهرجان لا يختصر على النحال كثيرا، هو يختصر كثير من الجهد على النحالين في عملية التسويق، لأنه يجمع الكثير من الزوار في مكان واحد ويمنح فرصة التعريف بالمنتج وبناء قاعدة من العملاء، كما يتيح له الالتقاء بالمختصين أيضا في الموقع والاطلاع على التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة. وفي أهم جانب من الجوانب الذي نركز عليه في هذا المهرجان هو جناح فرع الوزارة الذي نستثمر فيه تسويق البرامج الدعم التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها برنامج ريف الذي أسهم في تطوير مشاريع النحالين ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج أيضا، وهذا يعزز استدامة هذا القطاع بمشيئة الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، نتمنى لهم طبعا التوفيق في هذا المهرجان. لكن اللي بسألك عنها الآن، كيف الإقبال على المهرجان، وهل تلاحظون أنه يختلف عدد الزوار والإقبال على مهرجان العسل ما بين موسم وآخر؟
1: والله احنا انطلق المهرجان أمس ولله الحمد، يعني نسبة الإقبال تعتبر نسبة مرضية ولله الحمد. جميل. اليوم ولله الحمد برضو فيه إقبال، لا نستطيع الحكم على عدد الزوار إلا في نهاية المهرجان، لكن بمشيئة الله نسبة الرضا من النحالين ومن الزوار هذا اللي نستهدفه، وهذا هو مقياس الجودة عندنا في نهاية المهرجان.
0: الله يعطيكم العافية مهندس السعيد، شكرا لك طبعا على قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم في برنامج هوا بلادي، أتمنى لك يوم جميل.
1: يعطيكم العافية، شكرا للاستضافة.

نذكركم مستمعينا بسؤال الحلقة اللي بإذن الله راح ناخذه معاكم بدءا من الساعة 6 ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011-4053. طبعا سؤالنا يقول إيش الموروث الشعبي أو العادة اللي ما زالت موجودة في منطقتك وتشتهر فيها وما زال أبناء المنطقة محافظين على هذه العادة ويمارسونها باستمرار في منطقتك. شاركنا على 011-4053 وأيضا اشرح لنا هذا الموروث الشعبي وكم عمره تقريبا وإيش فكرة الموروث أو الغرض منه وليش إلى الآن ما زال كثير من الناس متمسكين بهذه العادة أو هذا الموروث الشعبي. وكالمعتاد دائما نسأل عن الموروثات الشعبية حتى ننشر الثقافة بين طبعا مناطق المملكة لأن كل منطقة لها موروثها الشعبي الخاص اللي تختلف فيه عن المنطقة الأخرى، بل أنه مثلا أحيانا قرى في نفس المحافظة يكون لكل قرية موروث شعبي مشهور في هذه القرية أكثر من القرية الأخرى. لذلك نسألكم اليوم عن منطقتك إيش الموروث الشعبي المشهور في منطقتك. تقدروا تشاركونا طبعا بدأ من الساعة القادمة بإذن الله على 011-4053. نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج هو بلادي. وصلنا لساعة المستمعين والمستمعات اللي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم في موضوع حلقة اليوم اللي نتكلم فيه عن الموروث الشعبي في منطقتك. عرفنا على موروث شعبي من منطقتك وشرح لنا هذا الموروث وعطينا تفاصيل عنه، وهل ما زلت يعني تتمسك فيه وتأيد أنه يكون موجود ولا لا؟ شاركونا على 011-40-53. طيب عندنا أخبار كذلك حضرناها لكم في حلقتنا اليوم، وأول خبر نقوله لكم اليوم حول إثراء اللي تختتم فعاليات مهرجان الصغار بنسخته الثانية، حيث اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء مبادرة أرامكو السعودية فعاليات مهرجان الصغار بنسخته الثانية الذي استمر 3 أسابيع بحضور تجاوز 1000، مقدما تجربة ثقافية متكاملة استهدفت الأطفال والعائلات عبر برنامج ثري من الفعاليات التي جمعت التعلم والإبداع واللعب. طبعا هذا في إطار رسالة المركز الرامية إلى تنمية الفضول المعرفي وتعزيز الثقافة لدى الأجيال الناشئة، وجاءت هذه النسخة تحت شعار البيت مستكشفة مفهوم بوصفه أكثر من مجرد مكان للعيش، بل مساحة للانتماء والأمان والهوية والتعبير عن الذات، من خلال طبعا 80 تجربة تفاعلية وأنشطة متعددة الأبعاد بين ورش العمل الإبداعية والجلسات القصصية والتركيبات الفنية، إلى جانب برنامج أو برامج نوعية في متحف الطفل ومعرض الطاقة ومتحف إثراء. أتاح هذا المهرجان للأطفال فرصة لاستكشاف الكيفية التي تتشكل بها البيوت بفعل الإنسان والطبيعة والخيال، بما يعزز قيم التعاون والابتكار والانفتاح على الثقافات المختلفة. أيضا شكل معرض الكتاب للأطفال أحد أبرز ملامح المهرجان في نسخته السادسة، وضم أكثر من 23 فعالية و25 دار نشر سعودية وخليجية وعربية، واحتفى كذلك المعرض هذا العام بالجمهورية العربية السورية ضيف شرف من خلال برنامج ثقافي عاكس ثراء الأدب السوري الموجه للأطفال، وأسهم كذلك في إبراز التنوع الثقافي العربي وتعزيز جسور التبادل المعرفي بين المبدعين والناشرين والقراء الصغار، بما ينسجم مع رسالة المعرض في الاحتفاء بالأدب بوصفه جسرا للتواصل بين الثقافات.

لما تجهز اتصالاتنا نذكركم بالموضوع اليوم. نتكلم فيه عن الموروث الشعبي لمنطقتك، عرفنا عليه على 011 40 53 فاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد على 011-40-53. طبعا برنامج هوا بلادي، وموضوع حلقة اليوم عن الموروث الشعبي اللي تشتهر به منطقتك وما زال موجود، تشرح لنا وتعلمنا عليه احنا والمستمعين والمستمعات. نبدأ مع اتصالاتكم ومعنا أوصاف، حياك الله.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير سادة هاني وكافة العاملين معاك.
0: يا هلا ومرحبا يا وصف، يلا
1: الله يسلمكم يا رب العالمين.
0: شاركينا.
1: وبالنسبة للموروثات، تعرفين يعني مدينة الرياض يعني مليئة بالموروثات الشعبية، وأكيد يعني كل مدينة تتميز بموروث معين.
0: اي بس انت اساسا يعني انت ساكنه في الرياض، بس انت اساسا من منطقه الرياض؟
1: لا، من الطائف.
0: من الطائف، ارجعي لي. أيوه.

0: الطائف، عطيني موروث شعبي من الطائف.
1: والله كثير كثير موروثات في الطائف، تعرفين يعني الألوان الشعبية بالنسبة للعروض الشعبية. هي العروض الشعبية، بعض المأكولات الشعبية، يعني مليئة الطائف بالكثير من الموروثات الشعبية، تعرفين يعني. واحنا هناك يعني نتميز بالكثير الكثير من الألوان الشعبية والألعاب في بعض الأماكن، بعض الأفراح، بعض المناسبات السعيدة. في هناك معروضات يعني يتميز بها مدينة الطائف،
0: مثل
1: الألعاب، الملابس، يعني التراث، أحيانا يلبسون ملابس تراثية في بعض المناسبات.
0: حلو.
1: اي في يعني ملابس تراثيه يلبسونها في مناسبات سعيده، خصوصا اذا كان في يعني مناسبه وطنيه يلبسون من هذه الملابس التراثيه او الملابس يعني القديمه، يعني علشان يعني يكون لها اثر كبير، ما تسقط من خلال حضارات والاشياء هذه. لا يعني محتفظينها دائما هذه الملابس، ومحتفظين بالاكلات الشعبيه القديمه دائما يسوونها في بعض المناسبات، ما تفوت ولا يخلونها تذكر نهائيا. يعني كل مناسبة يعرضون شيء من الموروثات الشعبية في الطائف.
0: حلو، ممتاز. إذا ما زال يعني موضوع الموروث الشعبي موجود في كل مناسبات.
1: أكيد موجودة مرة يعني. والأمهات يعني تعرفين عندهم يعني أعمال يدوية يسوونها.
0: حلو.
1: وهذه يعني موجودة في كثير.
0: إيش الأعمال الشعبية؟
1: يعني في كثير من اللي يسوون تطريات بعض الملابس.
0: حلو.
1: يسوون أشياء يدوية قديمة.
0: أيوة، ما زالت يعني تشترونها وتتداولونها.
1: أيوة.
0: وكذا.
1: أيوة، يسوون الخوص هذا، يسوون الصوف الكرشيه هذا يسوونه في ممتاز. بعض المناسبات يعني في الطائف كثير يعني، ما أقدر يعني أحصيها والله.
2: جميل.
1: الأشياء أنا ما أعرفها ولا أفهم فيها، لكن أنا أشوفها يعني موجودة يعني من خلال يعني سوالف والحوارات اللي تدور بين الأمهات والأهل والأهالي والمناسبات، يذكرون هذه الأشياء موجودة في الطائف.
0: طيب يا وصاف، الله يعطيك العافية. شكرا لك حبيبتي، وشكرا مشاركتك معنا.
1: شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا.
2: شكرا عطية، أهلا وسهلا.
3: حياك الله.
2: شلونك عطية؟ من وين تكلمنا؟
3: والله طيبين الحمد لله.
2: من وين تكلمنا؟
3: من جيزان.
2: عطية، عطنا سمعت سؤالنا أكيد حول الموروث اللي لا زال موجود.
3: والله لا زالت موجودة الألعاب الشعبية الزواجات وكذا، زي العرض الجيزانية والسيف الجيزاني، هذه باقي موجودة.
2: حلو، وش غيرها؟
3: والأكلات الشعبية، معروف جيزان،
2: عاد جيزان تتميز بالأكلات الشعبية صراحة.
3: والله ما شاء الله تبارك الله، سواء الغريب ولا القريب كلهم يحبوه.
2: وش الأبرز، خلني أقول، الأشياء اللي لا زالت موجودة إلى الآن يعني ما اندثرت
3: من الأكلات ولا؟
2: من الأكلات ومن
0: من الموروث،
2: الموروث بشكل عام.
3: والله موجود زي ما قلت، الأكلات هذه موجودة من زمن جيل الطيبين.
2: وش طيب؟
3: يعني والله في أكلات في المرسى هذه معروفة على محلو، وفي المغش وفي أشياء كذا. ولا بالنسبة للألعاب، في لعبة السيف الجيزاني
2: هذه كيف طريقتها؟
3: والله طريقة صعبة هذه، يبغى لها
0: هذه رقصة جيزان المعروفة وما يؤديها أي أحد يعني.
3: وي والله صح، لازم واحد جيزان ومتمرس. الحين قاموا يحرفون فيها أشياء كذا، رقصات غريبة لكن ما هي زي الأصل.
2: جميل. طيب يعطيك العافية عطية، شكرا لك.
3: حبينا أشارككم والله.
2: حياك الله، سعدتنا يا عطية.
3: الله يسعدك، في أمان الله.
2: شوفي طيب،
0: شوف حسن.
4: نعم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا من أبها أكلمك.
0: أهلا وسهلا.
4: لتعليق بسيط قبل شوية، تقولوا اللي يصب السمن على يد الضيف.
0: إيه.
4: إن من العادات الجنوبية، هذه العادة ما عندنا في الجنوب على الإطلاق، وعادة مستهجنة وغير مستحبة وليست موجودة. أنا خاصة في المنطقة الجنوبية، المناطق الجنوبية الأربع ومنطقة عسير، ما هي موجودة عند الأشياء هذه. حتى المقدم يقول إنه ما يصبوها إلا على يد واحد، يعني فحل ورجال واعتق رجال. بالعكس، حصل اللي يصب يده على السمن ولا يصب يده على السمن الثاني، ما اعتق حمامة يعني. ما لكنها عادات مستهجنة يعني حديثة، ما لها أساس لا في السابق ولا الآن.
2: يمكن انت كاره الفكره كموروث ولا هي موجوده يعني؟
4: ما موروث اصلا.
2: لا انت عموما احنا اسمعني، احنا نتكلم بشكل عام عن العادات والتقاليد اللي لا زالت موجوده. انت حبيتها ما حبيتها تأيدها؟
4: لا ما حبيتها.
2: تسمح طيب احنا اعطيناك فرصه انت. طيب خلني اقول لك بس.
4: تقول ما موروث.
2: طيب تسمح لي ارد بعد اذنك؟
4: ايه تفضل.
2: طيب انت حبيتها ما حبيتها، شفتها ما شفتها، كرهتها تقبلتها، هي موجودة. فهدفنا اليوم بغض النظر إذا كانت في الجنوب أو غير الجنوب.
4: أيوه في الجنوب ما هي موجودة.
2: طيب بغض النظر إذا كانت هي في الجنوب أو ما هي في الجنوب، هي موجودة. أنت تقلل منها في النهاية، وجهة نظرك يعني.
0: هو يقولها يعني من عادات الجديدة المستهجنة.
2: لا لا لا غير صحيح، عادة غير عادة موجودة وثابتة وأزلية ولا زالت موجودة.
0: يعني
2: لا لا هي لا.
0: انا بس انا ودي اقول لك على حاجه.
2: لا انا ما تهان اسمحي لي بقول لك شغله. لا تقلل. انا الفكره وشي انه ايه؟ اليوم انت اسقطت.
0: ايه؟
2: ترك ما اسقطت على رايد، انا ما لي دخل في الموضوع، ممتاز. لكن انت اسقطت على الناس اللي لا زالوا متمسكين بهذه العاده، فلذلك ترى دفاعي انا ما هو عن رايد.
0: بس هو هذه الفكره ان ايه؟ احنا اليوم قاعدين ناخذ هذا الموضوع ان في عادات غير معروفه او صحيح. في ناس ما يعرفونها من الاساس. لذلك احنا قاعدين نطرحها من ضمن العادات صحيح. اللي موجوده في منطقه معينه، ونعرف ايش اصلها ولماذا تقام مثل صحيح. هذه العادات، وليش هذا الموروث الشعبي ما زال موجود. فالمساله انه احنا نتعرف مو ننافي بس. يعني ممكن هي هو يقول في الجنوب ما موجود، يمكن مو في الجنوب، يمكن في منطقة ثانية ودخلت على الجنوب، يمكن في عائلة معينة أو في مكان معين.
2: أنا فكرتي مو شوفي أنا فكر
0: لها يعني ترى لها تفاسير كثيرة
2: واضح. بس
0: لا يعني هو لا يشد إن الموضوع
2: هذه نقطتي أنا إنه أنا مالي دخل اليوم هي في الجنوب في الجنوب. أنا نقطتي اليوم إنه مع كامل أكيد الحب والتقدير والاحترام والإجلال لكل من لا زالت هذه العادة عنده، في النهاية وجهة نظرة تمثلة ونعتذر أكيد، ولكن هي واحدة من العادات اللي حنا نتكلم عنها. هذا هو أصلا اليوم النقطة اللي حنا نتكلم عنها في البرنامج، إنه في عادات اليوم يمكن أنت ما تعرفها أو يمكن أنت اليوم ما تحبها، لكن شو نسوي؟ هذا عادات وتقاليد مجتمعك.
0: ما هي منافية يعني.
2: هذا هو يعني.
0: ما هي منافية لعاداتنا وتقاليدنا.
2: أكيد.
0: طيب إحنا إذا موضوعنا اليوم عن الموروث الشعبي في منطقتك. والله من جد يعني في منطقتك، عرفنا على الموروث الشعبي في منطقتك من غير ما يكون في اسقاط على منطقة ثانية أو على كلام أحد ثاني. بالعكس احنا قاعدين نتعرف. لماذا نقول عرفنا؟ لأنه فعلا المملكة العربية السعودية شبه قارة مترامية الأطراف، فيها العديد من العادات والتقاليد والموروثات الشعبية اللي يمكن ما تطرقنا لها أو ما تحدثنا عنها في البرنامج. فاليوم هي جولة جميلة لطيفة خفيفة معكم مستمعين على المناطق اللي تنتمون إليها. بس هذا هو الموضوع. شاركونا على 011 40 53.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نعيش في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى، ونعيش في تعريف الله عز وجل من هو الله. من أسماء الله عز وجل الرزاق، تلك الكلمة التي وردت في القرآن بصيغة المبالغة، ليس رازق بل رزاق. وقد ورد الاسم من الله سبحانه وتعالى بالرازق والرزاق في القرآن مفردا مرة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أتبع قوله في الرزق بأنه ذو قوة أي لا يعجزه شيء. ورد بصيغة الجمع 5 مرات، ومن ذلك قول الله عز وجل: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين. فالرزق أو الرزاق اسم من أسماء الله الحسنى، وهو قد جاء بصيغة المبالغة لإثبات أن ما عند الله خير لا ينتهي ولا ينقطع أبدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سواء كانت هذه الدابة حيوان أو إنسان أو مؤمن أو كافر أو طائع أو عاصي. يقول الخطابي: هو الله المتكفل بالرزق لكل نفس بما يقيمها من قوتها، وهذا الرزق وسع الخلق كلهم، البر والفاجر والأولين والآخرين، فلم يختص بذلك سبحانه وتعالى مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو، بل إن الله يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا مكتسب يعني يستطيع الاكتساب، كما يسوقه إلى الجلد القوي الذي عنده من القوة أو من الإمكان ما عنده بفضل الله وجوده. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيها الأحبة، مسألة الرزق اليوم تحتاج وقفة ومراجعة في قضية عقدية إيمانية كلنا بحاجة إليها. الكثير من الناس الآن لو ضاق رزقه ماذا يفعل؟ الكثير من الناس اليوم أول ما تنقفل أمام بابه، أمام وجهه الأبواب في الرزق، على طول عندنا شماعة، وشي مسحور أو جاي تحين. طيب، وآخرون لما يجي مثلا فلان من الناس يتاجر تجارة ويخسر فيها، يرى أنه يعني ربما والعياذ بالله أن الله ظلمه، يا ربي ليش يعني جعلتني أخسر هذه الخسارة؟ أنا وش اللي سويتها يا رب علشان تنتقم مني وتجعلني في هذه الخسارة وهذا الخذلان وكذا وكذا من هذه الكلمات. وهذا المفهوم أيها الأحبة أقول يحتاج إلى إيمان عقدي قوي، حقيقة لا يثبت الله عز وجل فيه أهل الثبات إلا بعد الإجلال لله، إلا بعد فهم المعاني التي تترتب مع اسم الله عز وجل كرزاق، من أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، من أن الله عز وجل رحيم ورؤوف ولطيف ورحمن رحيم. وصدق الله: يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إنه الحكيم الذي له الأمر من قبل ومن بعد، وليس لنا إلا طاعته واتباع ما قضاه من قضاء وقدر، فله الحكمة البالغة وهو على كل شيء قدير.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قول سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي، وارحب فيكم في حلقه جديده من مقهى ديرتي. هذا المقهى اللي بنرجع فيه بالذكريات الى زمن الطيبين، زمن الطيبين اللي فيه ذكرياتنا وطفولتنا، وفيه تفاصيل بصراحه لما نذكرها ننبسط ونضحك حتى بيننا وبين نفسنا. لذلك اليوم اخترت ضمن ضيوفي الاستاذ عبد اللطيف المقرن، عنده متحف شخصي لطيف جدا كل ذكريات زمن الطيبين فيه، وايضا الاستاذ محمد مغيص نجار وحرفي. الميزه في ما يعمله يعني النماذج اللي يسويها انها تجسد حقبه زمنيه معينه ايضا نحن لها. نرحب بضيوفنا واقول لهم في البدايه اهلا وسهلا فيكم، ويا مرحبا فيك استاذ عبد اللطيف.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله فيكم بقناتكم المتميزة دائما، وأنتي أستاذتنا دائما متميزة ودائما تفاجئين ببرامج ومتنوعة جديدة. الله يوفقكم إن شاء الله.
0: أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أيوة
2: أهلا وسهلا فيكم، والله يعطيكم العافية، وهذه المرة الثانية بعد على الإذاعة دي. الله يشكركم ويشكر المقيمين اللي قايمين عليها، ولينا الشرف يعني الشرف لي.
0: خلينا ببتدي بالمتحف الشخصي أبو مقرن، ومتحفك أنت بديت فيه صار لك فترة مو قصيرة صراحة، لكن ليش اخترت ترجع بزمن الطيبين؟
1: ليش اخترت؟
0: ترجع لزمن الطيبين
1: لأني أنا عشت فيه، والزمن هذا ما أعتقد إلى الحين ما لقيت مثل هذا الزمن الجميل اللي جدا، ودائما الطيبين يقولون عنه زمن الطيبين أو زمن الجميل.
0: نعم.
1: فاسم على مسمى، فأنا ما أقدر أني أتخلى عن هذا الشيء. بعدين هذا موروثنا، موروث أبائنا وأجدادنا.
0: شلون بديت فيه؟ المتحف
1: الشغف خلاني يعني أهتم بهذا المجال وأهتم بهذا المواضيع كلها، فبديت بالصغر طبعا بتجميع الأشياء الصغيرة من الموروث الشعبي، من التحف، من الأكسسوارات، من الأشياء القديمة، الفضيات والنحاسيات، إلى حد ما كبرت وصلنا إلى هذا المستوى.
0: نعم. محمد أنت أيضا يعني أنا ألاحظ مجسماتك جدا جميلة. إحنا نتكلم عن شغل حرفي، شخص قاعد يشتغل على كل تفصيل في المجسم، وأنت في هذه المجسمات قاعد تبرز بدقة زمن الطيبين. شلون هذه التفاصيل لين الحين في ذاكرتك وتجسدها على أرض الواقع في المجسم؟
2: بدايتنا يعني الطفولة حقتنا عشناها، ما منخليها الأول، نخليها في صور بس بعدين إحنا جسدناها. هذه الفكرة دشت علي، ليش ما يصير المبنى اللي هو واقعي، إنه يلمس اللي هو الشخص نفسه أو يحمله كأنه بيت بس يكون مجسم صغير. حياتنا في طفولتنا طبعا عشناها، وباللعب وبالداخل أمهاتنا كيف تعمل، كيف آبائنا أجدادنا كيف تعمل، وهم كذلك عندكم اللي هو جعل المنطقة عندنا اللي هو توسيعة الشوارع. قلت بدل ما احتفظ بها صور عملتها بعدين مجسمات واجهيات بيت.
0: هذا أول ما أسسوا الشوارع في المنطقة،
2: أي في التوسعة على نفس المنطقة حقنا، وبدأت فيها، حاولت يعني في البدايات، بعدين استمريت فيها لين جسد مجسم اللي هو داخل البيت وخارج البيت.
0: أول مجسم، أول فكرة طلعت عشان تطبقها كمجسم متى كانت؟
2: تقريبا ويا كورونا.
0: ويا كورونا هذا أول انطلاقة بكورونا.
2: إيه في كورونا،
0: يعني رب ضارة النافعة يعني.
2: هي يعني اللي هو أعمالنا جت في كورونا. ليش؟ لأن ما نطلع من البيت ولازم إحنا نتسلى فيه.
0: عاد إحنا يا الحريم طبخنا كيك وسوينا مشاوي، ويعني كانت فعاليات فيها.
2: لا إحنا يعني استغلينا الوقت. أي شخص يعني فرضا هاوي النجارة أو هاوي أي شيء بيعمل يعني على قولتهم الفضيل الخشب اللي بقى ما رميناه، سوينا إعادة تدوير.
0: بدأت تشتغل فيه. أول مجسم وش كان؟
2: الأول مجسم اللي هو تعليقة مفاتيح، اللي هو باب ونافذتين. هذا أول مجسم. وبعدين بدأت في المجسمات اللي هو الآباء الأجداد وش كانت تعمل.
0: حلو. ويعني لقيت لها سوق ولا الناس مدحوها مثلا وقالوا لك والله يتوسع ولا شلون؟
2: طبعا من سنة لسنة تختلف طبعا.
0: اي انا لاحظت الفرق.
2: انت لاحظتي، وهم كذلك اللي هو اللي يتابعني في التواصل الاجتماعي هم كذلك يقول انت انتاجك اليوم تغير، وسنة عن سنة انت تبدر حاجة جديدة الى المجتمع.
0: نعم، واكثر دقة والالوان انقى وافضل، يعني كل سنة في مستوى اعلى بصراحة ما شاء الله.
2: لازم الواحد يطور نفسه في الاعمال علشان لا يبقى على مستواه، علشان حتى لا يمل من الإنتاج حقه.
0: أبو مقرن، أنا برجع للمتحف. هي أنت بدأت بتجميعات، متى بدأت تفكر أنه هذه التجميعات أكيد بعدين صارت غثة يا كثرها؟ إيه بتصير كلها كراتين كراتين.
1: صحيح.
0: طيب متى صار أنه والله أنا لازم أرتبها وأفتح متحف، أو على الأقل تترتب تتصفط يعني؟
1: أنا جمعت لمدة 20 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم، والحين بعد ما فتحت لي 21 سنة، يعني المجموع 21.
0: لا نحسب عمرك.
1: لا، لأن هذول ما يتجمعون في يوم وليلة.
0: طبعاً.
1: هذا يتجمعون على مدى طويل، وبعدين في معاناة، يعني قد ما تروحين وتسافرين لازم تجيبين من كل بحر قطرة، يعني لازم تروح دول الخليج كلها، وتروح دول العربية، وتروح دول الأوروبية، وتجيب من هنا ومن هنا ومن هنا لحد ما اجتمع. فزي ما تفضلتي
0: الحين أنا ببتدي بتجميعاتك 20 سنة.
1: 20 سنة. نعم.
0: شو اللي جمعته في 20 سنة وين كنت تحطه؟ 20 سنة وايد.
1: كان مستودع. والله أنا كنت أجمع، والوالد الله يرحمه رحمة الله عليه يقط، فأنا كنت يعني أندم على هذا الشيء.
0: يعني أنت تجمع وهو يقطه بالشارع؟
1: أي والله.
0: أي أوكي.
1: يقول إحنا ما نحب هذا الوسخ وكذا، وعامة كل أهلي ما حد وقف وياي إلى حد ما فتحت المشروع، هم اللي يعني ساندوني، ولا يعني بالبداية لا، ما في أحد صراحة ساندني، ضاعت الفلوس هباء منثورة.
0: طيب.
1: فجمعت كثير لدرجة أني كنت أخبيها تحت السرير وأحطها فوق السقف، وأحطها في الأماكن اللي غير مكان، يعني غير مكان رؤية.
0: نعم.
1: رؤية العين تصير مبتعدة عنها،
0: إذا شافوها تخاف أنها تنقط،
1: إذا اكتشفوها على طول هي بتنقط أصلا، سواء كان من الداخلي أو من الخارجي، فكلها بقطون. فالحمد لله صارت الأمور، وبعد ما أنا انتقلت من مرحلة الإحساء إلى الدمام وأثناء دراستي استأجرت لي مكان وقعدت فيه، فحلفت أني ما أرجع الإحساء بسبب أن هذا الشيء ما ينقل. فلما أجرت لي قمت أجمع لحد ما تزوجت وجاتني عيال وكذا، وأنا قاعد أجمع لهذا الشيء.
0: والمدام موافقة على
1: ولا واحدة؟ أنا عندي 3، ولا واحدة منهم موافقة. وأولاد الله يحفظهم، ولا واحد، لا بنت ولا ولد،
0: الكل مراضي
1: سبحان الله. لكن بعد ما فتحت المتحف وصار أي مناسبة لهم، أبوي الله يخليك عطنا المتحف شوية، أبوي الله يخليك، ونفس المدامات نفس الكلام.
0: زين، التجميعات أنت بعدين فرزتها، صار شيء مثلا ديكورات، شيء ملابس، شيء يخص البيت، تكلم لنا عن
1: الفرز
0: أول ما بديت تفرز.
1: كله فرزته كله كامل. بعدين كان أول بديت في 5x6 مكان صغير، وكرتست الأغراض كلها على بعض، حطيت دائما رفوف. كل من جاني أحد قال لي ليش كذا مزحمة، ليش كذا زحمة، هم ينبسطون لكن ما يعني العين ما ترى الشيء، أو ما تبرز،
0: ما تقدر تركز لأنه فوق بعض وزحمة.
1: نعم، صحيح.
0: نعم.
1: فالحين الحمد لله بعد ما توسعت والله أعطاني، تقعت فتحت لي عادي الأمامات ما شاء الله، وحطيت 6x11
0: ما شاء الله،
1: سويت هذا المكان، سويت صيفي وشتوي، خليت المطبخ وأدوات المطبخ والأشياء اللي يستهلكونها بالخارج خليتها برا، والأشياء اللي بالداخل ويحافظ عليها عن الغبار وعن يعني.
0: هل جسدتها كأنه بيت أول مثلاً؟ فالأشياء
1: نعم.
0: اللي حقت أول برا أنت حطها برا مثل أول.
1: نعم صحيح.
0: فهو تجسيد للواقع.
1: البنيان سويتها بنيان أول، الارتفاع 6 متر. أو 5.5 عشان ما بالغ كثير. ويعني زي ما قلت لك 6x11 يعني كان مجلس جميل جدا.
0: حلو.
1: الحين قلبنا استوديو يصورون فيه الفيديو كليب اللي يبغون أماكن شعبية.
0: حلو.
1: تعاونت مع شركات، تعاونت مع مؤسسات، تعاونت مع هيئة السياحة
0: والآثار.
1: الحمد لله يعني.
0: فجميل والله هذه.
1: يعني. ومع الجمعية الثقافة والفنون بعد.
0: نعم.
1: ولا زلت معاهم.
0: حلو. يعني بصراحة ذكريات الطفولة لما تجسد وتشوفها قدامك تعيد الحنين بكثير من الأمور. فمحمد أنت أنك غيرت يعني نقلت الصورة إلى الواقع، شقد تأخذ من عندك الصورة من تنقلها من صورة أنت شايفها مثلا وتقول هذه الحين بجسدها، على أي أساس تختارها وكم تأخذ منك وقت؟
2: أو المجسم اللي هو الكبير سويته تقريبا في تجميعة الأغراض 4 شهور.
0: أربع شهور.
2: المجسم اللي هو داخل البيت برا البيت ياخذ وقت يعني تقريبا في الأسبوع أسبوعين على حسب اللي هو التصميم شكل البيت الخارجي، بس الداخلي هناك غرف، هناك المطبخ، هناك الصالة، وهم كذلك تفاصيل المجلس، كيف كان المجلس والستائر وكيف كانت فرضا الماكينة حقت الخياطة،
0: الدنشر، السجادة أو المدة
2: زي ما تفضلتي. يعني في أمور يعني احنا نحتاج فيها إلى عمل كبير وجهد، يعني إلى ما كانت توفرت اللي هو القدور الصغيرة هم كذلك إحنا نصممها ويلا اللي نحصلها إن هي جاهزة.
0: نعم.
2: لازم إجباري نصمم اللي هو القدر أو اللي هو الشولة اللي يسموها الأول هم كذلك، والدافور، يعني عدة أشياء يعني نعملها علشان نحكي الواقع اللي كانت أمهاتنا.
0: وانت قاعد تحكي بمجسمات صغيرة، يعني انت دا تتكلم عن دافورش قد حجمه، يعني نتفة يصير يعني شغلك
2: تقريبا اللي هو مقاسه في الارتفاع حقه تقريبا 3 سنتي.
0: يا ولا شيء يعني.
2: هذا 3 سنتي يعني يبغى له استخدمنا فيه المخرطه، ما المخرطه يعني كلها فيها الخشبيات، او نستخدم اللي هو طين اللي هو حق البلد اللي احنا قاعدين فيها المنطقه الشرقيه على حسب التصميم، يعني فرض الغوري، القدر، زي ما قلت الدافور، الجوله، المجسمات الشخصيه اللي هو الابوة هم كذلك احنا نعملها، الراديو نعملها هم كذلك.
0: انا لاحظت انك ما تستخدم العاب، انت كل شيء قاعد تحفره تسويه فعليا بالخشب، وحتى التلوين وكذا، هل يعني مثلا معتمد درجه كبيره على الصور ولا تاخذ من معلومات اللي حولك مثلا لا ترى ما هذه ما كان لونها كذا لونها كذي مثلا، او هذه المفروض ما تنحط هنا المفروض تنحط هنا، تاخذ هالمعلومات من الناس ولا لا معتمد على ذاكرتك وعلى الصور؟
2: هو يعني على البيوت احنا دشيناها وشفناها الرسمات في الذاكرة، الرسمات هي في الذاكرة، هي في الذاكرة. طبعا إذا أنا سويت فرضا اللي هو الصندوق حق اللي هو البيت كون يعني بداية صندوق 4 اللي هو مستطيل أو 4 يكون بهذا الشكل، بس بعدين أنا أقسمه أسوي تكرم الحمام، أسوي المطبخ، أسوي الصالة، المجلس، بعدين في التركيبات هذه هي اللي تتعب له الغطرة هم كذلك، الفياب والشخصيات اللي هي بتكون المرأة والرجال.
0: لحظة، الحين الثوب لما يكون مثلا رجال أو حرمة الثياب تفصيل ولا لا يعني تركيبه
2: اللي هو ألوان أستخدم
0: ألوان
2: كده.
0: والله عندك ريسايكلينج ممتاز.
2: لا صحيح، لأن في أعمال واجد إحنا نستخدمها نسوي لها عبارة إعادة تدوير أو الخلق ناخده جديد.
0: نعم.
2: لا ما حصل.
0: احنا بنوقف شوي، خلونا نتقهوى مع ان احنا قاعدين في مقهى، وبعدها نكمل سوالفنا عن زمن الطيبين.

0: ورجعنا لكم ثاني مرة أعزائي. خلونا نكمل سواليفنا الجميلة عن زمن الطيبين والمتحف وتفاصيل المتحف يا أبو مقرن. شدني بصراحة التفصيل حقه بالذات إنه الخارجي خارجي مثل أول والداخلي مثل أول. طيب أنت كلمتني عن الخارجي، شلون الجلسة الخارجية داخل؟ هل في أقسام؟ هل وزعته مثلا قسمته ولا
1: نعم
0: كيف؟
1: نعم أنا بكوني يعني طبعا باحث تراثي ومحتضن الفن الشعبي، أنا جسمت هذه الأشياء لهذا النوعين. فخصصت جزء خاص للمرأة الشرقاوية، سبق وتحدثنا فيه.
0: نعم.
1: هذا خاص من
0: ملابسها،
1: ما يخص
0: المرأة
1: من طرف رجلها إلين على شعرها.
0: حلو.
1: على طول. في قسم ثاني طبعا اللي هو الاستديو اللي قلت لك عليه، هذا للتسجيل الفيديو كليب.
0: حلو.
1: طبعا عندي يجوني مدن يصورون، يجوني طلبة جامعة، طالبة المدارس سواء أولاد أو بنات، دائما يجون ويستقربون لما أقول لهم هذا للزمن الطيبين وهذا لكذا.
0: الكاسيت
1: ما يعرفونه،
0: الكحل والديرة
1: كل شيء.
0: الكاسيت ما يعرفونه،
1: والله العظيم ما يعرفونه.
0: زمن الحين عاد
1: جاوني طلبة جامعيين مع يعني أساتذة، قالت لي اشرح لهم لو سمحت عن ذلك. فمن ضمن اللي أنا شرحته والأشياء هذه، قرن القزار كانوا يفرقون فيها الشعار.
0: نعم.
1: قبل المشط.
0: نعم.
1: قبل
0: نعم.
1: اختراع المشط، وبعدين جاء المشط الخشبي، بعدين البلاستيك، وبعدين المشوط العادية. فما كانوا يعني يستغربون، يقول شلون هذا يفرق الشعار، شلون هذا يسويه، كيف الناس يحطون، المرأة تحط الديرم يحرق هذا. في بعض البنات جربوه وقد أح
0: قلت
1: لها هذا أمر طبيعي، يعني إن هذا إن اللي نحرق
0: لأنه في مصحفزات يعني
1: بعدين هذا أصلا دواء للث.
0: نعم.
1: يعني ما كانوا يستوعبون.
0: شنو أقدم قطعة عندك؟
1: أقدم إيش؟
0: قطعة.
1: والله أنا أقدم قطعة عدة أشياء كثيرة، لكن كله من العصر العثماني. أقدم قطعة من العصر العثماني،
0: من العصر ما في،
1: يتراوح بين 200 سنة إلى 300 سنة.
0: طيب وأغلى قطعة عندك؟
1: وأغلى شيء؟
0: أي يعني هذه أقدم شيء. طيب وشنو أغلى شيء؟
1: عندي
0: يلا
1: أخاف أقولها وبعدين الناس تحسدني.
0: لا أمسك الخشب وانت قولها.
1: عندي جنيهات فضة من الزمن القديم اللي كانوا يستخدمونها قبل الذهب.
0: ما شاء الله.
1: مجموعة كبيرة من زينة المرأة بالحلي الفضي.
0: نعم.
1: الفضي الخالص.
0: زين، هل ضمن المتحف غير يعني المرأة وزينة المرأة؟ طبعا في داخل بعد المواعين،
1: في أشياء طبعا.
0: كلمني عنها هذه بعد. المطبخ شو اللي فيه؟

0: جدور النحاس أول كانوا يستخدمون النحاس أكثر نعم. ولا المعدن الهندي
1: لا
0: مثلاً؟
1: لا لا كان نحاس وصفر
0: نعم.
1: هذا اللي كانوا يستخدمونه من الجدور، وكانوا يستخدمون الصحون اللي هو القطار بجميع أنواعه سواء كان المستطيل أو المربع أو المستائري.
0: عادي يعرفون أسماءها الزوارك؟ هذه غبارة، هذه غنشة، هذا مشكاب مثلاً، يعرفون هالمصطلحات؟
1: أشرح لهم يعني ما يستغربون خصوصاً يعني الأطفال وديلي يستغربون
0: نعم.
1: لأنه مو جيلهم.
0: صحيح
1: مو جيلهم.
0: وفعلاً مو جيلهم، بس إحنا هنا دورنا يا أبو مقرن من خلال متحفك، من خلال المجسمات اللي يسويها أيضاً أبو حبيب، نرجعهم للأصول. أنتوا الحين في نعمة كبيرة، عيالنا الحين منعمين جداً والله الحمد، هذه نعمة. يعني شلون أجدادهم كانوا عايشين وعشان يشوفون مستوى الفرق. يمكن المجسمات أيضاً أبو حبيب أستاذ محمد، المجسمات تبين شقد بساطة الحياة أول. يعني البيت مفتوح، مساحة كبيرة مفتوحة والأشياء اللي فيها بسيطة. فكلمني عن هذه الأقسام اللي أنت تسويها ضمن المجسمات.
2: المجسمات علشان يشوفوا أولادنا وإيش كان جدة أو أمه الكبيرة اللي هو نسميها جدتي أو حبابتي
0: أم العودة،
2: أم العودة في هذا وش كانت أمي تعمل، وش كان جدي يعمل. يعني يصير له ثقافة ترجع الذاكرة، هم كذلك اللي بيشرح إلى ولده في أمور إحنا سويناها. خلينا نقول الأنتن ما حد شافه، هم كذا واحد يعني
0: معنا صدق لسه في بيوت فيها أنتل.
2: إيه بس في الجيل هذا ما شافوا لا التلفزيون ولا شافوا الأنتل، شافوا الشاشات هذه اللي لازم.
0: إيه ما شافوا التلفزيون اللي بفرارة،
2: إيه ولا شافوا اللي هو التلفزيون اللي هو السحاب وكذا.
0: نعم صح. إيه
2: في عدة حاجات يعني في الفعاليات إذا تواجدنا فيها ألاحظ أن الطفل يجي يستغرب هذا من وين اللي هو جايب لنا الفكرة. إذا كان يا أب أو كانت يا أم تشرح ليه كانت إحنا كده، كان البيت أبوي كده، يجلس أبوي هنا وشفت هذا الدكاكين اللي هو الأشخاص فرضا هذا، حتى اللي هو المجسمات صارت إحنا في المنطقة يأخذوا على المسمى فرضا الصفار الخباز، صارت اللي هو مسمى العائلة نفسها. طبعا في عدة أمور إحنا سويناها والحمد لله.
0: أنت مسوي مجسم للسوق أسواق أول ولا لا بس داخل البيت؟
2: هذا طبعا عمل له أستاذ مجيد الدار، طبعا عمل له سوق الخميس
0: القديم
2: وجابه إلي موجود عندي وحطينا فيه لمسات.
0: لو نتكلم مع المستمع ونقول لك كيف كانت تفاصيل سوق الخميس سابقا ضمن هذا المجسم، كيف كان؟ هل كان مقسم مثلا الخضارين بصوب، السماعتين بصوب، ولا يعني كيف كان؟
2: والله
0: أنا شخصيا ما رحت فما أدري.
2: لا لا في السابق كانت ما في مظلات وكانت سوق شعبية ساحة بس. بعدين اتطورت راحت في وسط القطيف السوق علشان يجددوها وصارت اللي هو بايكات فوق اللي هو سقفية. الحين في التجديد ما راح ما ينسوا اللي هو
0: الأصل اللي هو القديم.
2: نعم. زي ما نسى الحين بنسوي على البايكات، ما البايكات الحين بيصير زي المتحف اللي هو بالشكل اللي
0: بس. هل كان موزع يعني مثلا محل الخضار جهة الخضار لحال، مثلا جهة البياعين مثلا اللي يبيعون السعف وغير لحال، ولا كلهم مخلوطين ببعض؟
2: لا لا كانت قسم اللي هو هذا اللي تسف الأمهات تكون عند الجدار زين، في الوسط اللي هو ملابس مع الملابس هذه. نعم. وطبعا سوق الطيور صارت لحالها. طبعا في أشياء تواجدت في السوق بس اندثرت.
0: نعم.
2: اندثرت بس احنا صممناها او اخوي اللي هو مجيد الدار الفنان هذا سواها بدقة
0: ما شاء الله،
2: سواها بدقة بس في تفاصيل احنا عملناها هم كذلك.
0: نعم. ابو مقرن لاحظت انا وانا اتابعك بعض الاحيان انه يجون فنانين ايضا يجون عندك لزيارة المكان، شلون يعني اولا التنسيق مع هذول الضيوف او هم ببادرة منهم، وكيف انطباعهم ايضا عن المتحف؟
1: زي ما قلت لك انا يعني محتضن التراث والفنون الشعبية فأصبح يعني صارت الشهرة بهذه الطريقة.
0: نعم.
1: طبعا بتعاوني مع بيت الفنانين وال

0: جمعية ثقافة والفنون، وجذبت إلى هذا المكان عن طريقهم لحد ما وصلنا إلى السياحة وتوصلنا إلى دول الخليج.
1: حلو.
0: فصاروا يأتون إلى عندي عشان يصوروا
1: مع دول الخليج.
0: دول الخليج كلها صار الخمسة تقريبا صوروا عندي
1: ما شاء الله،
0: وقنوات الحمد لله.
1: حلو. وكيف الانطباع وقت اللي يدخلون ويشوفون يعني كل ما لديك من مقتنيات وكذا؟ كيف الانطباع؟
0: والله انا كلها اكون سعيد لما
1: يعني تحرك المشاعر بصراحه.
0: اي والله انا اكون سعيد صراحه لما يجي الواحد يقول الله ذكرتني بجدتي، ذكرتني بام، ذكرتني ببيتنا القديم، هذا كان عندنا، هذا اتذكره وانا صغير، فهذا يسعدني يعني.
1: نعم.
0: لما يجوني مثلا دار الكبار المسنين يجوني واشوفهم يعيشون دور
1: يعني كبار السن، أحس أن هذا أحسن مكان لهم.
0: والله
1: أنت رجعتهم لحقبتهم.
0: والله يعني أنا أنبسط سواء كان حريم أو رجال.
1: نعم.
0: أستانس لما يقولوا لي جزاك الله خير ذكرتنا بجدتي ذك، يعني هم تبروحكم جدات ويتذكرون جدتكم.
1: إيه طبعاً طبعاً.
0: يعني حديث لما يكون عن 100 سنة أو 80 سنة يعني شيء شيق ورائع.
1: شنو أكثر شيء يشدهم؟ أكثر شيء يميلون لعرفهم؟
0: ريحة المكان. وأنا مهتم بريحة المكان لأن ريحة الأجداد الأوليين متميزين، أقسم بالله إلى اليوم كل من يدخل يقول لي هذه ذكرتني بريحة جدتي.
1: شنو الريحة اللي تحطها؟ لا أثرت فضول.
0: لا هذا السر لأني أنا درست في مع الجدات سابقا وعشت اللي يسوون البخور واللي يسوون المعمول والخلطات الأول حق المعاريس.
1: ايه؟
0: فكان عندي يعني
1: أكيد حول في مشموم في راضي
0: كل شيء. هالمشموم هذا ما يجي أصلا منه على طول موجود.
1: أي هاي عشان كذي
0: هذا أساس أساس الشعبي هو المشموم.
1: صح.
0: فهو أساس الشعبي. لكن لما يجي بلابل والرفدور والبناء يعني في عطرات كثيره لما
1: صح،
0: بعدين في عطرات صيفيه وعطرات شتويه
1: طبعا،
0: والبخور اللي انا استخدمه اللي هو القرص اللي كانوا يسوونه الامهات في
1: هذا اللي يجون من الحسا.
0: ايوه
1: بعد انت حسا وانا
0: مولود يعني. انا في الحسا.
1: القرص الاحمر هذا.
0: أيوة. لان هذا مصنوع من الزعفران وال بعض العطورات المهمة.
1: وفعلا أمهاتنا كانوا يحبونه، يعني أنا أذكر حتى أكثر من مرة وأنا طالع الحسا خواتي يوصون جيبي لنا منه، ففعلا هو ضمن الذاكرة الشعبية المرتبطة بالرائحة الجميلة. برجع لك أستاذ محمد وخليني أتكلم معك عن أكبر المجسمات اللي سويتها اللي تحس إنه عليها إقبال أكثر من غيرها. شنو هو أكثر مجسم تحس إنه في عليه إقبال الناس يثير فضولهم أكثر؟
2: اللي هو المحلات
1: دكاكين.
2: الدكاكين الدكاكين القديمة خاصة يعني فرضا العائلة اللي تخصها، فرضا الصفار أو الخباز، هذه المشهورة يعني في منطقتنا على طول هم يختاروا نفس اللي هو المسلم.

0: ياخذ له هذه المحلات الدكاكين هذه الصغيره.
1: هو اللي اكثر يجي عليه الفضول. طيب تفاصيل البيت، انا شفت عندك مجسم ما شاء الله فيه تفاصيل البيت، الحمه واقفه وابو العيال واقف وفي مده وفي تفاصيل المكيف حق اول الويندو والدريشه، هذه التفاصيل الجميله يعني ما في عليها، ما تحس ان في تفاعل من الاطفال تحديدا ولا لا؟ الكبار اللي في عمرنا مثلا هم اللي فاهمين ويوقف كذا يستندر قدامه.
0: والله انا اشوف الفعاليات يدق بريك على قولتنا عندنا. خلاص يصفط زين ويقعد يشوف يطالع يتذكر الماضي في مجسم قدامه صغير، في مجسم صغير يقول له هو حاجة كبيرة موجودة يعني في الخيال.
1: صح صح.
0: يعني خلاص يدش في خيال واسع في الشكل اللي يكون قدامه.
1: يعني أنا بصراحة أشكركم لأن أنتوا رجعتوني للزمن الجميل، لأيام ذكريات الطفولة الجميلة اللي بصراحة صعب جدا إنها تمحى من الذاكرة. أشكركم ضيوف اليوم الأستاذ محمد مغيص النجار والحرفي، وأيضا أبو مقرن الأستاذ عبد اللطيف المقرن صاحب المتحف الشخصي. أشكركم على تواجدكم اليوم وعلى الذكريات الجميلة، ويعني شكرا لك يا أبو مقرن.
2: احنا اللي نشكرك دائما، انت مذيعه متالقه ودائما مواضيعك متميزه، وانا اشتاق لما يجيني اتصال يقول لي مع المذيعه عرفات الماجد، اعرف انك انت عندك يعني موضوع شيق.
1: الله يسلمك.
2: فمواضيعك هذه يعني شيق يعني معنا ومع الاستاذ صراحه شيء لا يعوض.
1: الله يحفظك.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك يا محمد ايضا.
0: والله نشكركم، والهم كذلك اللي خلف الكواليس اللي هو المخرج، هم كذلك اللي شكر خاص، والشنتين شكر خاص اللي جمعتي التراث وترجع الماضي لأولادنا أو أحفادنا اللي بيشوفوها في المستقبل
1: بإذن الله. شكرا لكم أعزائي لحسن المتابعة في هذه الحلقة الجميلة عن زمن الطيبين، وبإذن الله نلتقيكم في حلقات قادمة. كانت معكم عرفات الماجد في الإعداد والتقديم، وصلاح المطاوعة في الإخراج. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن الطيور مجرد كائنات تحلق في السماء، بل كانت رموزا للحرية وأصداء للجمال الطبيعي. ومع تسارع الحياة وتوسع المدن، بدأ هذا الجمال يبهث شيئا فشيئا، لتولد الحاجة إلى حماية ما تبقى من تلك الروائع. ومن هنا بدأت قصة المحميات الطبيعية الخاصة والمحميات الحكومية.
2: طبعا أكيد هذه البدايات، أول ما بدينا احنا أغلب الطيور والحيوانات اللي حطيتها عندي ولا اهتميت فيها وكاثرتها اللي هي البرية. طبعا الحيوانات والطيور البرية لأنها حيوانات وطيور هددت بالانقراض، هذا أحد الأسباب اللي خلاني أني أحافظ عليها وأحاول أكاثرها وأنتجها. لأن جت فترة من الفترات أجيال قبلنا طبعا كانوا شيبان قديما يتكلمون عن الصيد وعن أنواع الطيور والحيوانات متواجدة، الغزلان، النعام، الحباري، احنا في جيلنا ما لحقنا عليها. طبعا اللي خلاني افكر في اني اجيب الحيوانات هذه وربيها وانتجها وكاثرها عشان نفيد الاجيال الجاية باذن الله انها تقدر تشوفها وتطلع عليها وتتعامل معها من قرب.
1: في القرون الماضية كان الانسان يراقب الطبيعة دون ان يدرك حجم تأثيره عليها، لكن مع بدايات الثورة الصناعية بدأ التوازن البيئي يختل وتناقصت أعداد الطيور بشكل ملحوظ، تحول هذا الإعجاب إلى قلق،

0: بدأ العلماء والرحالة يدونون ملاحظاتهم حول اختفاء بعض الأنواع.
1: طبعا أكيد موجود في العالم كله أي طير أو حيوان يهدد بالانقراض، كل دولة يكون مستوطن فيها الحيوان والطائر هذا تلقى لهم توجهات كاملة للحفاظ عليه وتكثيره، ويحاولون يوفرون له البيئة الجيدة والممتازة عشان يتكاثر وينتج ويقدرون يطلعونه للعالم ما يكون فيه انقراض. بالنسبة لنا احنا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية في بعض الحيوانات والطيور طبعا كانت متواجدة وهددت بالانقراض، طبعا أسباب كثيرة، منها مثلا الصيد الجائر، ومنها مثلا فيه أوقات يكون جفاف يعني الأمطار قليلة وجفت الأرض وممكن تعرض للموت. وفي هاللحظة هذه اللي فكرت أنا بالنسبة لي فكرت أني أتدخل عشان نقدر نحافظ على السلالات هذه القليلة والمهددة يعني بالانقراض.
0: ظهرت أولى الدعوات لحماية الطبيعة مع بداية القرن التاسع عشر، فأنشئت محميات طبيعية للحفاظ على الكائنات المهددة. كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان وعي عالمي بأن الطبيعة ليست مورداً لا ينضب، بل إرثاً يجب صوله. وبدأت الحكومات والمنظمات بوضع قوانين لحماية الطيور وبيئتها.
1: طبعاً المحميات هذه لها دور كبير، لأن هذا سبحان الله العظيم توازن بيئي. أي حيوان يكون مهدد بالانقراض أو قل عدده معناته في خلل في التوازن البيئي، يا يكون قل الأكل يا كثر الافتراس، كل هذه تكون أسباب تهدد الطير أو الحيوان هذا بالانقراض. المحميات فكرتها أنها تشوف السبب هذا، السبب في التوازن البيئي وتعدل عليه، يعني إذا كان مثلا قل أكل تكون تعطيها أكل، إذا كان افتراس تحاول تحميها من الافتراس عشان ترجع لحياتها الطبيعية.
0: الطيور النادرة ليست مجرد كائنات جميلة، بل هي مؤشرات حية على صحة البيئة، من ألوانها الزاهية إلى أصواتها الفريدة إلى ما تحمله من قصة بيئية متكاملة. لكن الصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية وتغير المناخي جعلت الكثير منها على حافة الانقراض.
1: التأثيرات المناخية لها تأثير كبير، طبعا البرودة الزائدة تأثر عليها، الحرارة الزائدة تأثر عليها، لأن أغلب الطيور سبحان الله العظيم البرية، خصوص البرية يعني تكون دائما وقت تفريخها في وقت الربيع اللي هو وقت الاعتدال عشان ما تتأثر، لأن دائما لما يكون الحيوان أو الطير كبير في العمر يقدر إذا كان سبحان الله جاء فصل الشتاء أو البرد تلقى قبله بفترة يتغذى غذاء أكثر من العادة عشان يشيل شحم ويصير يدفي نفسه في وقت الشتاء، وفي الصيف العكس تلقى يقل الأكل عشان ما يتعرض للحرارة جسمه كبيرة. لذلك سبحان الله العظيم يكون التفريخ في الوقت المعتدل، لأن الفروخ اللي تبي تطلع هذه توكل أمهاتها ما تقدر تتحكم هي في درجة الحرارة، لذلك يكون وقت التفريخ دائما في الأوقات المعتدلة.
0: أصبحت المحميات الطبيعية بمثابة أوطان بديلة للطيور، توفر لها الأمان والغذاء وبيئة التكاثر، فهي ليست مجرد مساحات محميات فقط، بل منظومة بيئية متكاملة تعيد توازنا للطبيعة وتمنح الطيور فرصة جديدة للبقاء من خلال المحميات الخاصة.
1: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه طبعا كل المحميات هذه تخضع اللي هي حماية الحياة الفطرية. طبعا أنا أتكلم عن مثلا محمية موجودة عندي جميع الحيوانات والطيور الموجودة عندي معها تصاريح من منصة فطري تابعة لحماية الحياة الفطرية. الفكرة منها والفائدة من المحميات هذه أن الأجيال اللي ما تقدر تطلع سواء كان كبير سن أو صغير سن أو مثلا من العنصر النسائي أو من الرجال اللي ما يقدر يطلع طبيعتها في البر يعني يكون على الشقة فيها، يكون هنا متوفرة له جميع الحيوانات المطلوبة هنا ويقدر يتفرج عليها ويقدر

0: تستمتع بها عن قرب، يعني تكون قريبة من، لأن الآن المحمية هذه ما هي بالمحمية فقط أني أنتج وكاثر فقط، لا طبعا أنا ولفت الطيور بحيث أن الغزلان تجي تاكل من يدك، الطيور توقع على يدك تاكل، وهي أساسها كانت برية ووحوش يعني في طبيعتها، لكن هذا خلاص الآن يعطيك استمتاع قوي بالنظر للحيوان أو الطير البري من القرب، هذا أنه يأكل من يدك ويوقع الطير على يدك، هذا المقصد في المحميات.
1: لم تعد حماية الطيور مسؤولية الحكومات فقط، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية من خلال التعليم والإعلام، فبدأت الزيارات المدرسية للمحميات الخاصة وللمحميات الحكومية للحفاظ على البيئة والتوعية والمساهمة في حماية الطيور من خلال سلوكيات بسيطة لكنها مؤثرة.
0: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه أحد أهدافها، يجيك الآن يجينا زيارات من المدارس، يجينا زيارات تحفيظ القرآن، يجينا زيارات يعني من جميع الفئات، الزيارات هذه لما تجي حنا نعطيهم التوعية عن المحافظة على الطير هذا، وشلون طريقته، وشلون كيف عيشته، وكيف يعيش، وكيف يتكاثر، وكيف ينتج. بالنسبة للحيوانات البرية والطيور البرية، طبعا حنا كعرب عندنا موروث شعبي اللي هو الصيد، دائما الحين ارتبط الصيد مع الحيوان البري، يعني في عقول كثير من الناس أو من المجتمعات، لكن الآن المحميات الخاصة هذه لا، تبي تغير النظرية شوي، إنه مو بكل شيء صيد، خلاص في وقت صيد ما في مشكلة، هذا يقنن ويكون نظامي ما عندنا مشكلة فيه، لكن بالنسبة للجانب الثاني اللي هو كيف أنت تربي وتستمتع بالحيوان هذا، يعني ما يكون الفكرة أن الحيوان هذا بس للصيد ولا للقتل ولا للأكل بس، حنا نحاول الآن أن فيه جمال وفيه تربية ويكون زي أي حيوان أليف يربى. هذه أحد الأسباب اللي نوعي بها الزيارات اللي تجينا من الأجيال الجديدة، عشان يكون فيه تثقيف صحي ونقدر نحافظ على هذه الحيوانات النادرة البرية أو الطيور.
1: في زوايا الأرض البعيدة تعيش الطيور النادرة تكاد تكون أساطير حية، تحمل في أجنحتها ألوانا لا تتكرر وسلوكيات تدهش العالم قبل الهوى. هذه الطيور ليست مجرد أنواع نادرة، بل قصص بقاء تلخص صراع الطبيعة مع التغيرات المناخية.
0: فيه موجود كثير من الطيور، طبعا الطيور فيه طيور مهاجرة وفيه طيور مستوطنة. الطيور المهاجرة هذه تكون تمر في السعودية أو في أي بلد، تكون هجرة طبعا تنتقل من منطقة مثلا باردة إلى منطقة معتدلة تفرخ فيها، بعد ترجع الهجرة عكسية نفس الطريقة. الآن بالنسبة للسعودية، الآن لو السعودية توفر لها المناخ الجيد للطيور المهاجرة هذه، خلاص ممكنها تجلس وتفرخ لأنها توفر لها الجو، لأنها هي الجو اللي يناسبها، تلقى الأكل والأمان والطقس الزين، خلاص بإذن الله أنها تجلس وتفرخ وتتكاثر. وفي أعداد كبيرة طبعا، وفي المستوطنة نفس الشيء، المستوطنة طبعا إذا ما حست بالأمان وهي مستوطنة عندنا ممكن يكون نسبة التفريخ أقل بكثير.
1: الاهتمام بالطيور النادرة لا يتطلب دائما جهودا ضخمة، بل يبدأ بخطوات واعية ومتواصلة، من أهمها حماية البيئات الطبيعية من التلوث والتعدي، والحد من الصيد الجائر، ودعم المحميات والمبادرات البيئية. كما يلعب التعليم دورا محوريا في غرس ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، إلى جانب تشجيع السياحة البيئية المسؤولة. إن كل تصرف بسيط كزراعة شجرة أو نشر وعي قد يكون سبباً في إنقاذ نوع كامل من الانقراض.
0: طبعاً موجود عندك من الطيور، عندك طيور الحباري، عندك طيور الكراوين، عندك طيور المهاجرة مثل القميري، الدخل، الصفار أو الصفاري، كل هذه طيور مهاجرة طبعا مين مستوطنة عندنا، لكن لو توفرت لها البيئة استوطنت وفرخت. الآن عندي في المحمية كلها جبناها ووطناها واستقرت واستامنت وأنتجت وفرخت، يعني هذا شيء جميل جدا نحن نسويه عندنا هنا في السعودية. مع العلم أني جبت أنا الطيور ما تهاجر، يعني هي طبيعتها مستوطنة في بلدانها ما تهاجر، وقدرنا نحصل عليها وجبناها والحمد لله، يعني هي نادرة ومهددة بالانقراض وقدرنا هنا نوفر لها بيئة كويسة وقدرنا ننتجها ونكاثرها.
1: رغم التحديات الكبيرة لا يزال الأمل حاضرا، فكل محمية تنشأ وكل طائر يوقظ هو خطوة نحو مستقبل أكثر توازنا. فحماية الطيور النادرة ليست مجرد عمل بيئي، بل رسالة إنسانية تعكس احترامنا للحياة بكل أشكالها.
0: طبعا بالنسبة للحفاظ عليها أهم شيء، أي شخص يحط محمية، المحمية ميب أي شخص يقدر يأخذها. أنا أتكلم لك مثلا عن نفسي، أنا إنسان أطلع لمقرها في البر وفي ذا وأشوف سلوك الطير، أشوفه كيف مفرخ، كيف يطعم عيالك، كيف طريقة بنيان عشك، كيف لازم تعلم جميع سلوكيات الطير هذا، عشان إذا بغيت إذا جيت أنا أربيه أقدر أتعامل معه وأعرف شلون أقدم له ولا أعطيه ولا أوفر له البيئة اللي هو يبغاها عشان ينتج ويتكاثر ويرتاح.
1: هكذا تستمر الحكاية بين إنسان أدرك متأخرا قيمة هذه البيئة وطبيعة ما زالت تمنحه فرصة الإصلاح، وفي أجنحة الطيور النادرة نقرأ قصة عالم يتعلم كيف يحمي جماله.
0: طبعا المستقبل هي أول شيء ترجع أنها هواية، هذه الأولى. الثانية تثقيف مثل ما قلت لك الفئات المجتمع. الثالثة نبغى الأجيال الجاية بإذن الله أنهم أي شيء كانوا يسمعون فيه يقدرون يشوفونه على الطبيعة قدامهم الآن، يعني ما كنا نسمع بالغزلان والنعام وهذا ولا شفناه، لكن الأجيال القادمة الآن يعني كلهم يعني يكونون مثلا طلاب في الابتدائي يجي هنا زيارة يوكل الغزال ويشوف الغزلان ويشوف الحباري ويشوف الأرانب البرية ويشوف كل هذه شافه لسه في الابتدائي، بينما الأجيال اللي قبله يعني ممكن تخرجوا من الجامعة ما شافوا ما قدروا يشوفون الحيوانات هذه. هذا الهدف يعني من إنشاء المحميات الخاصة.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ مهند العمر صاحب محمية طيور وحيوانات فطرية نادرة في المملكة. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: سعادة جارية.

يا هلا ومرحبا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية، أنتم عنوانها باستماعكم ومتابعتكم. أكيد إحنا فريق العمل نرحب فيكم ويعني نشكر لكم طيب استماعكم. من الإعداد طبعاً أنا ما أقدر أتجاوز ضيفتي الكريمة الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي وأيضاً الأخصائية الاجتماعية، التي تساهم بشكل كبير بما تملك من معرفة وتجارب، وأيضاً بأدبها وثقافتها، وأيضاً مشاركتها معي في اختيار المواضيع والأسئلة، وأيضاً أنا أشاركها في من خلال الإعداد، وأيضاً التقديم محادثتكم مريم القحطاني. لكن من يقود هذه الرحلة هو أكيد مخرجنا عبد المحسن آل سرام.

0: طيب يعني مستمعينا، لو قلنا لكم مسؤولية وش بيجي في بالكم؟ صراحة لو قلت المسؤولية مثلا، أنت عليك مسؤولية، تقعد تفكر وش مسؤوليته؟ أنا أبو، أو أنا أخ، أو أنا زوج، أو مثلا أنا موظف، أو أنا رجل مسؤول أمام رب العالمين في في في السر أو حتى في العلن. مسؤول كيف؟ أو مسؤولة أيضا، أنا مسؤول، يقال لي تراك أنت مسؤول. طيب ترى عندنا مسؤولين أيضا، مثلا على مستوى وظائف أو على مستوى مراكز في الدولة، يقول لك أنت مسؤول. وش معنى مسؤول؟ يعني أنت معرض للمحاسبة.
1: صح.
0: إذن موضوع اليوم واضح، بنتكلم عن المسؤولية، لكن المسؤولية طبعا هي متشعبة بأكثر من درجة. وطبعا المسؤولة يعني اليوم معي عن هالإجابة والشرح هي ضيفتي الجميلة اللي أفرح فيها، الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسانية. مرحبا ومسهلا في حلقة جديدة.
1: سهلا، وأنا اللي أسعد فيك أكثر والله.
0: يا مرحبا. طيب المسؤولية يعني وش؟ طيب خلي

0: انفعالاته، ما يتهرب ولا يلقي اللوم، أخطأ في شيء.
1: هذه مهمة.
0: المسؤولية تراها من أهم مؤشرات النضج النفسي والاجتماعي.
1: يا سلام.
0: يعني متى ما كان الإنسان قادر أنه يعرف يقوم بواجباته على أكمل وجه، مثل ما قلنا يعرف وش له وش عليه، يقدر يضبط انفعالاته، يتحمل نتيجة أخطائه وقراراته وأي شيء، هذا إنسان مسؤول، وهذا إنسان في قمة النضج النفسي والاجتماعي.
1: ويعتبر حاجة كويسة ولا سيئة؟
0: طبعا لا، حاجة كويسة. كل ما كان الإنسان قادر على تحمل المسؤولية، كل ما كان هذا
1: ومواجهتها
0: الإنسان ومواجهتها، كل ما كان هذا الإنسان ناضج.
1: طيب، السؤال الأهم تغريد، المسؤولية هل هي صفة مكتسبة
0: أو فطرية؟
1: نحن نقول إحنا في الأخير،
0: أنا أقول لك بناء
1: نرجع للأصل.
0: أي بناء
1: الناس مثلا يقول لك أنت تراك مسؤول، أنت خاف الله. أي مثلا لا تسوي، لا تحط، يعني تندرج تحت المسؤولية.
0: أي
1: لذلك نقول هل هي فطرية أو مكتسبة؟
0: أي شوفي، كلنا أي إنسان يولد فطرتنا اللي الله فطرنا عليها،
1: إما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو
0: أي لكن نعم. كلنا فطرتنا الإنسانية، إحنا كلنا نجي كذا بنقاء.
1: نعم. على الفطرة السليمة.
0: على الفطرة السليمة، فمعناته على الفطرة السليمة معناته إنه الإنسان يولد بفطرة إنه يتحمل المسؤولية. بعد كذا لو ما يعني شوفي، أنا هذا تفسيري الشخصي، ما أدري.
1: عادي عادي، عادي. قولي خذي
0: يعني
1: راحتك.
0: شوفي، من المسؤولية اللي نولد فيها في الفطرة إنه الطفل الصغير يتعلم كيف ينقلب، كيف ياكل، كيف هذا،
1: ويغاغي ويبدا يتفاعل مع امه،
0: يتكلم، يمشي. هذه من الاشياء المسؤوليه الفطريه اللي الانسان يتعلمها، ويعتمد على الله ثم على نفسه في انه يتعلمها. وهو غير احنا بالنسبه لنا نسميهم جهال، اطفال.
1: لا صحيح، عرفتي كيف؟ والله ايه صحيح.
0: لكن بعد كذا تجي المسؤوليه اللي فيها
1: الفرديه،
0: اي الفرديه اللي تندرج تحتها مسؤوليات كثيره. هذه الانسان يتعلمها مع التربية، من خلال التربية.
1: نعم.
0: كيف في أسرة تربي أطفالها على المسؤولية
1: والنمو وهو يكبر،
0: وكيف في أسر سبحان الله تدفن هالمسؤولية هذه،
1: تخليه هامل،
0: وتطلعهم ناس
1: وعلة، ويجون علل، ولما يجي وقت اللي هو
0: تحمل المسؤولية،
1: غير يصير
0: قادر.
1: ضايع، غير قادر.
0: أي أي
1: حنا نعتبر نفسنا حنا دلعنا، زبطنا، يعني وفرنا له البيئة، كل شيء. أحيانا نحن نسيء من حيث ما نحب لأبنائنا بطريقة نفسد عليهم تحمل المسؤولية.
0: وشلون؟
1: هذا السؤال.
0: كيف إننا مثلا حنا نربي عيالنا، إحنا لازم حنا عيالنا من صغرهم، من يبدأ الطفل يفهم، حنا لازم نعلمه أنه يتحمل مسؤولية. وشلون؟ بأشياء بسيطة تناسب سنه. نعلمه كيف يشيل مثلا شرب موية، ولا شرب، ولا أكل، ولا كذا، كيف يشيل صحنه، يشيل كاسه. أيوة.
1: وبروح أجيب العامل المنزلية روح يشيلي عنا.
0: يعني تلقين عمره 3 سنين ويامر وينهي.
1: هذا غلط.
0: كيف انه مثلا يغير ملابسه، كيف انه ينظف جسمه، ينظف مكانه، ينظف سريره.
1: نعم.
0: هذه اشياء تتدرج، يعني هذه تبدا بمسؤوليات صغيره الين نبدا بعدين يبدا مثلا يتحمل الابن او الابنه بعض المسؤوليات في البيت، بعض الاشياء اللي احتياجات البيت يروح يجيبها بعض. نعم. يعني عرفتي كيف؟ لين تصير المسؤوليه مشتركه، يعني احنا نشاركه بالمسؤوليه كاسره، وكيف بعدين هو يتعلم من خلالها لما يكبر ويبنى، يبدا حياته المستقله، يكون هو متعود على المسؤوليات. لكن ليش بعض الناس يتهربون من المسؤولية؟ ليه؟ طيب، يكون هنا لها أسباب في التربية، من التنشئة، من التربية في البيت. مثل الحماية الزايدة، أخاف عليه من كل شيء، فأنا أحيط بحماية، أي أبي أحمي هالطفل.
1: هذه الأمهات، هذه مشكلتنا حنا يا الأمهات. والآباء يسقطون فيها أحيانا إذا بيسوق
0: يدللون.
1: ويسافر لا إذا بيسافر يخاف على أولاده أو في أشياء أكبر، بس حنا كأمهات يختي أحيانا حتى إذا بيروح شوي قلنا أولادي وينه بنيتي وينه
0: بالضبط. إيه لا ترى عادي، نخرجهم عادي، ما في داعي للحماية.

0: هي دي اللي يا لطيف
1: الهليلة.
0: طاح عادي يطيح يطيب ينجرح عادي. يطيب مدري ما يخالف يعني انكسر كاس انكسر شد عادي انكسرت ايد انكسرت رجل
1: توني بتذكر شيء والله انت ذكرتيني شيء والله من الفلوع اللي جتنا
0: وكانوا
1: موجودين اجاويد يا بنت الحلال
0: بالضبط. طيب بعدين دائما حنا بعد في ناس كثير انه الاعتماد المستمر على الاخرين مثل ما قلتي انت تو يبي مويه للعامله يبي ياكل العامله يبي مدر... ليه
1: ولا يا فلانه شوفي خوت يا فلانه سوي له يا فلانه جيبي سواء عامله او خيته او احد في البيت مثلا اكبر منه
0: بالضبط.
1: انت خربته بهالطريقه
0: هذه برضو من الاسباب اللي برضو في التربيه من الصغر بعد انه ممكن يكون انخاف عليهم من الفشل من الفقد هذا اللي حنا عدم الثقة بالنفس اللي ما نزرعه في عيالنا فبالتالي يطلع ما يتحمل مسؤولية ليش لأنه يخاف حنا ننتقد كثير إنه لما يجيب علامات مهب زينة لما يفشل في شيء معين فنبدأ ننتقده دائما وبالتالي يطلع هو ما عنده ثقة بالنفس ما يتحمل المسؤولية يحس إنه ما يقدر يتحمل المسؤولية
1: عادي يعترف اعتراف قبل تنتقلين أنا فيني أنا عقب ما شفت الحياة قاعد أقول جد والله جاني هالقلق أنا أقوله مو مزحة وأنا أقول اعتراف لك الآن عشان أنا
0: اعترفتي أمام الملايين
1: أنا لأني أنا أمثلهم أنا قدامت ترى أمثل المجتمع ماني بانا أنا زي أنا أمثل وأتكلم يعني وأتمنى أن يكون حق من يعني إن شاء الله خير من يمثل اعترف لك اعتراف أنا ما كان عندي قلق أنا كنت أطبق كل اللي تقولينه ما أدري شلون ما أدري العمر له دور ولا شيء بس جتني روعة عليهم من مثلا وانت قد قلتيها في حلقة سابقة مثلا من السواقة مثلا يوم صار ولدي بيسوق مثلا أو بنتي في مرحلة المراهقة صرت أخاف عليها بعدين صرت أقول كيف يواجهون الحياة صح. كيف يتعاملون مع الغرباء كيف أخلي بنتي مثلا تنفصل عني أو ابني ينفصل عني هذه
0: وساوس من الشيطان
1: شعور صعب.
0: شفتي الشعور صعب
1: هذا اعتراف انا اقوله كأم يعني صراحه
0: كلنا نمر بهذا الشيء وانا قلت لك في الحلقه السابقه
1: وقاعده احاول اسيطر يعني انا ما اخفيكم اني قاعده احاول اسيطر ان ما بيقتل مثل ما ذكرتي هذا الجموح وهذا الشغف عند ابنائنا بشده حمايتنا
0: والنجاحات والاخفاقات يعني
1: احنا ما جزء من حياتهم خلاص مثل ما ذقنا يذوقون
0: هذا احد الاسباب اللي تخليهم ما يتحملوا المسؤوليه في سبب ثاني برضو من الاشياء اللي تخليهم يهربون من المسؤوليه وما يتحملونها انه غياب القدوه
1: لا هذه جد مهمه
0: يعني ما في قدوه
1: للاسف نعم
0: لكن لما يكون مثلا فيه ام او اب أو أخ كبير أو عم أو خال أو جدة أو كذا مسؤول وهم معجبين بهالمسؤولية هذه ويشوفونه قدوة ويشوفون أنه يا الله متى مثلا أنا أسير مثل هالقدوة هذا فهو بالتالي يتعلم منه بطريقة غير مباشرة عرفتي كيف
1: بالضبط.
0: فهذه هي يعني أسباب.
1: هذه الجزئيات اللي ذكرتيها يعني خاصة جزئية كما نتكلم عن المسؤولية وإحنا نندرج الآن المسؤولية بما عرفناها بما قاصدها وبما أيضا صفتها وبما أيضا ليش إحنا في ناس يتحملوا مسؤولية وفي ناس يتهربون منها أيضا كيف إن إحنا كأباء وأمهات إحنا نكون سبب في إما أبنائنا يكونون مسؤولين أو يكونون غير مسؤولين إذا الأسرة لها دور أيضا كيف نشكل المسؤولية في الطفولة كما ذكرتي وأيضا كما هو دور الأسرة سؤالنا نجي نقول شلون. اليوم مع ذكر أي وشلون
0: شلون أعرف أنه هذا شخص
1: مسؤول أو غير مسؤول سواء شي... على مستوى كبار أو صغار
0: أي أول شيء الشخص المسؤول تلقينه قايم بواجباته مثل ما قلنا في البداية يعرف وش له وش عليه وقايم بواجباته على أكمل وجه
1: ويبان
0: وبالتالي عليها ما هو يفرط بحقوقه أو اللي له شفتي؟
1: والله جميلة
0: شفتي؟ هذه أول صفة طيب. الشيء الثاني إذا عطاك وعد عمره ما يخلف بوعده
1: هذا الشخص المسؤول
0: ما يخلف بوعده
1: يا عيني
0: ملتزم حتى لو ما كان عليه رقابة عرفتي؟ يعني هو ملتزم بالشيء يحس أنه مسؤول حتى لو ما في أحد يراقبه
1: يا سلام وهذه المسؤولية أنا أعتقد أن هذه المسؤولية الحقة أو الحقيقة أيضا

0: الحقيقية اللي تجدينه في غياب الرقيب.
1: إيه ملتزم.
0: ملتزم.
1: إيه.
0: سواء على مستوى ديني.
1: صح.
0: أو على مستوى على مسؤول.
1: على كل مستوى أنواع المسؤولية.
0: المسؤولية نعم.
1: الشيء برضو من صفات الشخص المسؤول إنه تلقينه حتى لو كان لحاله. مثلا هو يشتغل ضمن فريق او جماعه او كذا، حتى لو غابت لاي ظرف من الظروف هو قادر انه يقوم بالعمل الحالي، فهذا مسؤول.
0: يا سلام.
1: يعني عرفتي يعرف لما يغلط، كلنا معرضين للغلط،
0: يعرف كيف يدفع الثمن ويتحمل غلطه. المسؤوليه نعم.
1: يعترف بغلطه ويتحمل نتيجه غلطه ويحاول انه ما يبحث والله يرمي يلقى الشماعه اللي نعلق عليها اخطائنا، لا الظروف فلان سوى انا ما ادري وشلون صار.
0: نعم.
1: لا
0: نعم.
1: رغم باشد الظروف تلقينه مسؤول ويؤدي عمله على اكمل وجه.
0: نعم. تحت
1: والتزاماته أي ظرف. تحت اي ظرف يعترف بالخطا، يجد الحلول ولا يبحث عن أعذار.
0: ولا يبحث عن أعذار. تدرين اللي ذكرتيها آخر جزئية، لأن كل واحد سبحان الله مهما كان الإنسان حريص يبي يشك بعمره. نرجع نقول اللي مهما خاصة في تحمل الأخطاء مهما كان، وش يقول لك؟ يقول أرسل ولد ولا توصيه.
1: صح.
0: بعضهم ترسله ما توصيه، يعرف شلون يؤدي الشغل، ما يحتاج تقعد تحاسبه وتقعد تراقبه، هو داري وش بيسوي.
1: تدرين زمان
0: إيه؟
1: كانوا تشوفينه من يومهم صغار وهم رجال وحريم، عرفتي كيف؟ على قد المسؤولية، لأنه ما كان في التدليع الزايد، وكانوا يعطونهم المهام هذه.
0: يزعلون علينا عيالنا بيزعلون. والله هذا الصدق، معليش
1: هذا الصدق.
0: طيب نبي ترى عندنا جزئية مهمة جميلة أبي أحكي عنها، اللي هي المسؤولية والرقابة الذاتية.
1: صح.
0: اللي هي تندرج تحتها المسؤولية والعنوان الصريح، المسؤولية التي يختفي فيها الرقيب، مو بوجود رقيب، مو بعصا ومطرقة. صح. صح. وتقول أنا مسؤول. لا عزيزي، أنت ما أنت بمسؤول، أنت لو ما وراك عصا ومطرقة ما قلت أنا مسؤول.
1: بالضبط.
0: يمكن ضيع الدنيا كلها.
1: بالضبط.
0: لذلك فاصل قصير بس ونبي نرجع عشان نعرف المسؤول اللي بدون عصا ولا مطرقة.

0: يا هلا ومرحبا وحياكم الله من جديد معنا في موضوعنا المسؤولية. يمكن عنوان مطاط، يمكن كل واحد يقول وش المسؤولية، وش المسؤولية، مسؤولية أنا وشو؟ لا، المسؤولية هنا للي سمعنا في البارت الأول أو في الفقرة الأولى بيعرف وش معنى ونقصد بالمسؤولية. واليوم نبي ندخل بتفاصيل أكثر مع ضيفة الحلقة الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية. وصلنا عند جزئية أنه في فرق بين مسؤول في غياب الرقيب،
1: صح،
0: وبين مسؤول بوجود الرقيب.
1: صحيح.
0: هل أجي أقول هل اللي وراه رقيب وفيه خصم في راتبة،
1: أي،
0: وبيجيه مساءلة، لا، وبيجيه تعهد، وبيجيه مدري وشو، هل أسمي هذا الشخص اللي خاف من التعهد،
1: لا،
0: بيخاف من الخصم مسؤول، ولا أجي أسمي اللي سواء كان عليه خصم ولا مو بخصم، جاه مدير يلف عليه ولا ما لف، أمه تبي تجيه وتشوفه ولا أبوه يبي يجي يشوفه،
1: هذا
0: على المستوى الأبناء
1: زين.
0: أو الزوج والزوجة، زوجتي بتقعد تراقبني بحرص، ولا الزوجة تقول زوجي بيقعد يراقبني بخاف، أو على مستوى أعظم من ذلك الرقابة الإلهية والرقابة الذاتية.
1: هنا نجي، هل المسؤولية جزء ولا كل؟ هل المسؤولية خاصة بجزء من حياتنا، أو المسؤولية تندرج تحت كل تفاصيل حياتنا؟ لا، المسؤولية لا تتجزأ. مو بالمسؤولية نقصد فيها المسؤولية العملية ولا المسؤولية الأسرية، لا، المسؤولية مسؤولية وجودك في الحياة هذه بحد ذاته. المسؤولية أنواع كثيرة، بقعد أعدد لك أنواع المسؤولية ما نقضي ولا عقب أسبوع.
0: بالضبط.
1: طيب، المسؤولية في منها المسؤولية، وأهم مسؤولية، أهم مسؤولية، المسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، في السر والعلن.
1: في السر والعلن، إني أعبد الله كأني أرى، فإن لم أكن أرى الله فهو يراني.
0: فهو يراني.
1: لذلك أنا هذه
0: وهذه
1: اتصل بي إلى المسؤولية الذاتية، إني أنا أكون صادق في كل شيء أسويه في حياتي، أكون مراعي الله سبحانه وتعالى.
0: ما أجمل الصدق في كل شيء.
1: لأنه شوفي، كل تفصيل من تفاصيل حياتي، لو كلمة تطلع من لسان، إذا أنا ما كنت مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن كلمة تطلع من لساني، ما رح أكون مسؤولة عن باقي تصرفاتي. وبالتالي المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى
0: هي المعيار الحقيقي،
1: هذه اللي بتخليني مسؤول بذاتي، مسؤول تجاه وطني، مسؤول تجاه أسرتي، مسؤول تجاه المجتمع اللي أنا أعيش فيه، مسؤول تجاه كل شيء في هذه الحياة.
0: مش كان يقولون، يقولون لا تخاف من اللي ما يخاف، يعني اللي خاف الله
1: لا تخاف منه،
0: لا تخاف منه.
1: أي،
0: حتى يقولون زوجة، يعني اللي بس هذه صعبة طبعاً، هي كلمة مطاطة. طيب، في ناس ما يخافون الله، يمكن يكونون منافقين، لكنها إحنا نتكلم عن المفهوم.
1: شوفي،
0: إنه فعلاً المفهوم كما ذكرتي، من يخاف الله سيخاف يعني الله في نفسه، في أسرته.
1: صحيح.
0: في بلده،
1: أهم
0: في أمانته، في نزاهته.
1: أهم مسؤولية هي مسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لأن متى ما صلحت
0: هي الأساس،
1: صلح كل شيء بعدها.
0: نعم.
1: نجي بعدها المسؤولية الذاتية. وش نعني بالمسؤولية الذاتية؟ المسؤولية الذاتية أنك تحافظ على صحتك، لأنها أمانة من الله عندك. تحافظ على تنظيم وقتك، تحافظ على ضبط انفعالاتك، ما تآذي الناس بلسانك، ما تآذي الناس بتصرفاتك، تحافظ على أنك تطور من ذاتك وترتقي فيها، عشان تعمر الأرض وتعمر المجتمع اللي أنت عايش فيه. نعم. كما الله أمرنا والله يكون راضي عنا. تتحمل نتيجة قراراتك، وتعترف بأخطائك، وتحاول تحسن، تصنع نسخة أجمل منك بعون الله سبحانه وتعالى. تهتم بصحتك النفسية وجودة حياتك، هذه مسؤوليتك تجاه ذاتك. تجي مسؤوليتك تجاه وطنك. وش
0: الله.
1: مسؤوليتك تجاه وطنك؟
0: نعم، تحترم. هذا أعظم شيء لازم. يعني يمكن الناس يقولون احنا نعرف وش مسؤوليتنا الوطنية.
1: صح.
0: يعتقد ان يعني المسؤولية الوطنية هي فقط اني بس أداوم ولا نام ولا أكل واشرب.
1: لا.
0: أنا مسؤول، أنا هنا مسؤوليتي الوطنية.
1: لا. حب الوطن وشو؟ حب الوطن حنا نعبر عنه لما تيجي المناسبات الرسمية، كيوم وطني، يوم علم، يوم التأسيس.
0: لا تكتفي برفع العلم فقط.
1: لكن المسؤولية الوطنية وحب الوطن،
0: نعم،
1: هذا يخلينا نحترم الأنظمة.
0: يا سلام.
1: نحافظ على الممتلكات العامة، نحافظ على سمعة وطننا بمكافحة أنه نكافح أي شائعة، ولا نحن نزيد خاصة في وقت السوشيال ميديا.
0: نعم
1: حنا ندفن هالشائعات ولا ونكون مسؤولين في عدم نشرها. نشارك في أعمال تطوعية ترتقي بنا وبمجتمعنا وبوطننا. نعم. نبلغ عن أي خطر ممكن يهدد أمننا
0: ونصلح ما وجدنا.
1: ومن أهم الأشياء بعد أني أكون سفير لوطني. أنا مو بشرط أكون
0: الغربة.
1: مو بشرط. نعم. أكون سفير في سفارة في دولة ما عشان أكون سفير لوطني. لا، أنا سفير لوطني بأخلاقي. متى ما طلعت في سوشال ميديا، متى ما طلعت في سياحة،
0: في سفر،
1: في شارع، في علاقتي مع الآخرين، أنا. نعم. سفير لوطني.
0: أحسنت.
1: وهذه مسؤولية وطنية. نيجي بعدين مسؤولية. أحسنت. أسرية. المسؤولية وش الأسرية وش نقصد فيها؟ المسؤولية الأسرية نقصد فيها أني أكون كيف أكون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. فأكون أنا أراعي الله كأم كأب كابن، كيف أربي عيالي كأخ. نعم. كأخت. نعم. كجد كجدة،
0: عمة خالة.
1: التربية. نعم. الرعاية، احترام الوالدين، المشاركة في صلة الرحم،
0: في تعزيز القيم المثلى
1: بالضبط،
0: العظيمة
1: في غرس
0: هذه.
1: القيم.
0: نعم.
1: في تربية الأبناء. نيجي على المسؤولية الاجتماعية. برضو المسؤولية الاجتماعية أني يعني أحترم الآخرين، أكف الأذى، أحافظ على ألتزم بالذوق العام
0: يا الله
1: المجتمعي، أساهم في حل المشكلات المجتمعية حتى لو بجلسة مثل جلستنا الآن.
0: على فكرة وانت تتكلمين احنا نعيش في نشوة مثالية. ويمكن يجينا واحد يقول انتوا تتكلمون عن مثالية وكأن الدنيا مثالية. بجيز الحين ممكن في احد يكون يمتلك جزء من السوداوية او جزء من الإحباط، او يكون من الأشخاص اللي لا يجدون في مثل ما نذكر قيمة. احنا ما نتكلم بمثالية،
1: لا، ما في مثالية أصلا.
0: إحنا ما نتكلم بشيء مزيف.
1: الكمال لله وحده.
0: الكمال لله. إحنا نتكلم في شيء، إحنا نتكلم عن مجتمع حضاري.
1: صح.
0: نتكلم عن دولة حضارية.
1: بالضبط.
0: نتكلم عن مجتمع مسلم قبل الله يكون كل شيء.
1: صح.
0: إذا أنت ما تمثلت بهذه الأخلاق ولا تمثلت بهذه القيم، وإذا ما كانت المسؤولية هي عنوان في

0: حياتك، فأنت عالة على مجتمعك.
1: وشوفي
0: أنت عالة، أنت ممكن تكون سوسة وسط المجتمع.
1: ولمن يقول أنه أنتم عايشين في عالم مثالي
0: وعالم مزيف
1: وعالم أفلاطوني، شوفي ما في مجتمع بشري
0: مثالي
1: 100%. لكن
0: أنا
1: لما إحنا نتعلم كيف نحسن من أنفسنا وبالتالي نحسن من
0: خليك
1: المجتمع،
0: خليك مسلم وحضاري
1: بالضبط. فأنت
0: يعني
1: هنا تقلل السلبيات قد ما تقدر
0: بالضبط.
1: لكن تخيلي لو ما حنا قلنا مشينا بهالرأي هذا، أنتم تتكلمون عن عالم أفلاطوني مثالي
0: عالم موازي، لا يطقطقون بعد.
1: كان السلبيات بتزيد والإيجابيات بتقل، ويجي يوم بتلقين ما في.
0: لا، نحن نعزي أنفسنا وهذا اللي حنا نشوفه. إحنا نقول في شيء اسمه الشخصية السعودية. الشخصية السعودية تتمثل بقيم عدة: الكرم، الولاء، الأمانة، الإخلاص. يعني سبحان الله عندنا قيم عديدة إحنا ما يحتاج أحد يعرفها لنا،
1: المسؤولية
0: إحنا توارثناها من جداننا.
1: من المسؤولية يا مريم، من المسؤولية اللي برضه قد حنا ترى ما تجي في بالنا، لكن ترى من المسؤولية إني أنا أتكلم عن مجتمعي. أنا
0: نعم
1: أتكلم
0: عن السعودي،
1: أنا كإنسانة سعودية.
0: نعم إحنا نتكلم
1: كمواطنة سعودية
0: عبر طيب قاعة الرياض.
1: أنا مواطنة سعودية أعتز وأفخر بكل قيمة أنا أعيشها أو اكتسبتها من هذا المجتمع.
0: نعم.
1: من هذه أنا سعودية وأفتخر.
0: وش معنات سعودي وأفتخر؟
1: وش معنات سعودي وأفتخر وسعودية وأفتخر؟ إنه القيم اللي اكتسبناها من خلال كوننا سعوديين على مر الزمن، إني أحافظ عليها مع إني أواكب مستجدات العصر. أنا شخصية السعودية واضحة.
0: وذاكر يا أخي، معليش ذاكر. ترى حنا نفهم، يعني مو معقولة أنك تجي تقول لي شوف، يعني معليش أستاذة تغريد، في إحنا نعرف ونؤمن. تدرين إحنا كملنا، إحنا لنا 300 قرن.
1: صحيح.
0: زين، والله يعني أنا أعتقد ما في مجتمع مثلنا حافظ على قيمه. لو أجي أعددها يمكن ما أدري كم قيمة، لو أعددها ما تغير منها شيء. في الشجاعة، في الكرم، في الوفاء، في الإخلاص، في النخوة، ترى موجودة ما تغيرت. حنا نقول خلك على هالقيم
1: وطور من ذاتك،
0: وطور من ذاتك. إحنا اليوم أصبحنا على مستوى الذكاء الاصطناعي، إحنا أصبحنا اليوم على مستوى،
1: وترى هذا هدف من أهداف رؤيتنا، المحافظة على الهوية. يعني
0: فخلك مسؤول أمام هذه الهوية،
1: خلك مسؤول أمام هذه المسؤولية. بس قبل ما يداهمنا الوقت بعد نتكلم عن برضو المسؤولية المهنية في العمل، كيف أنا أكون مخلص. أنا ما أروح العملي حتى وإن كان ترى مب على مزاجي ولا هب على هواي. كثير منا ترى يشتغل في مجال يعني يتوافق مع شغفه، لكن أنا أروح،
0: خاصة اللي ما لهم خلق.
1: لكن أنا أروح أسوي اللي علي واللي أقدر أسويه بأحسن صورة ممكن.
0: هذه أمانة لازم نستشعرها كأمانة قبل تكون مسؤولية.
1: بالضبط. نعم. بالضبط، بالانضباط، بالصدق،
0: إنك تحصل عليها على مقابل.
1: بالضبط، بكل شيء. المسؤولية تدخل في حتى أدق تفاصيل حياتنا.
0: وهل أنا إذا سميت مثلا، بما أننا في آخر جزئية اللي هي الجزئية المهنية، هل لما يكون المهنية، لما أتكلم عن مهنة، إذا أنا أتكلم عن وظيفة والوظيفة مقابلها مال،
1: صحيح.
0: هل يوم لما أقول لك أنا ألتزم بناء على أنه راتبي مثلا إما ما ينخصم، أو هل أسمي هذه مسؤولية حقيقية أو أسميها مسؤولية تحت؟
1: شوفي، الراتب هذا حقك،
0: لأنه
1: جهدك.
0: مصلحة صراحة. المسؤولية هنا ما نسميها مسؤولية،
1: الراتب جهدك،
0: نسميها مسؤولية مصلحة.
1: الراتب جهدك، إذا سويتي ما يتوافق مع راتبك وما هو مكتوب لك في عقدك أو مطلوب منك كعمل، وما اللي أنت اتفقتي عليه كعمل، فأنت أديتي ووديتي بإخلاص، فهذا خلص
0: واجب.
1: أنت أديتي مسؤوليتك على أكمل وجه من
0: واجب.
1: غير تقصير
0: واجب نقول
1: واجب مقابل
0: المسؤولية.
1: لكن فيه راتب أو فيه مقابل، بلاش نقول راتب، مقابل أنت تاخذينه إذا أنت تجاوزتي بنود العقد أو الاتفاقية أو كذا، اللي هو الثواب والأجر عند الله. ثاني شيء تطويرك من ذاتك.
0: يا سلام.
1: إنك تكتسبين مهارات أكثر.
0: هذا اللي بيوصل.

0: هذا ما تاخذين عليه راتب،
1: لا تستنى مديرك يطور فيك يا اخي،
0: لكن هذا انت
1: في مسؤولية تجاه نفسك،
0: هذا يعود لك انت. نعم. نفسك.
1: نعم نعم، وإرادتك الحقيقية
0: صح،
1: ولذلك نحن مسؤولين اليوم أمام هذه الحلقة، فإحنا مضطرين لازم نختم لأن إحنا مسؤولين أمام وقت مهم جدا، ولذلك لكن إحنا تعودنا لازم نختم بجزئية مهمة. المسؤولية اليوم هي شيء التزام حقيقي تجاه نفسك قبل لا يكون تجاه الآخرين، أيضا هي رقابتك الذاتية أمام رب العالمين كمسلمين، وأيضا أمام أنت اليوم وش تقدم
0: بالضبط،
1: ماذا تقدم يا أخي؟ ممكن تأخذ مقابل، ممكن دولة تكافئك، ممكن يعطونك ترقية، ممكن تصير وزير، ممكن تصير أعلى الرتب، ممكن تصير أي شيء. الإخلاص سبحان الله ينبع من المسؤولية، والمسؤولية هي استشعارك فيها
0: صح.
1: فإذا ما استشعرت المسؤولية، لو قعد حكي منا لبكرة على المسؤولية، والله ما راح توصل لشيء اسمه مسؤولية.
0: ومتى ما كنت شخص مسؤول، متى ما كنت أنت محافظ على مستوى معين من تحمل المسؤولية، متى ما كانت مشاكلك في الدنيا أقل.
1: أوه هذه مهمة، خلاص ما راح أزيد عليها. شكرا لضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحياتي أنا من أمام الميكروفون مريم القحطاني، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. ألقاكم في حلقة جديدة في أمان الله.
2: سعادة جارية.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.

أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة، أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة، وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم لا بالرمال بل بالنفط. ومن هنا بدأ التحول.

في مطلع القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة. بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الأمال وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع. كنت أسمع صوت المستقبل وهو يقترب. كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداة لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة، فخلال عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته، فالمملكة لم تجعل النفط غاية بل وسيلة لبناء دولة حديثة متنوعة الاقتصاد.

من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضاً قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط، فاكتشفوا المستقبل ووجدوه. من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل، ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء، والأحلام إلى منجزات، والرؤية إلى واقع يراه العالم. وهنا في أرض عرفت كيف تصنع من التحديات الفرص، ومن الثروة تنمية، ومن الحلم حقيقة. هنا السعودية أرض الحكاية.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط، تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة

0: الوزن، لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
1: أبيات وشواهد.
0: والبيت الذي معنا في هذه الفقرة من هذه الحلقة هو: ألا يسلمي يا هند، هند بني بدري، وإن كان حيانا عدا آخر الدهر. البيت للأخطل التغلبي، والشاهد فيه ألا يسلمي. يا حرف نداء، واسلمي فعل أمر، ويا النداء لا تدخل على الفعل، فوجب تقدير اسم محذوف، كأنه قال يا هند اسلمي. ووجه آخر، وهو أن تكون ألا للتنبيه ويا للتنبيه، وأعاد التنبيه تأكيدا لاستعطاف المأمور.
1: متشابهات وفروق.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الفقه والعلم، فما الفرق بينهما؟ قيل إن الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله، ولهذا لا يقال إن الله يفقه، لأنه لا يوصف بالتأمل، وتقول لمن تخاطبه تفقه ما أقوله، أي تأمله لتعرفه، ولا يستعمل إلا على معنى الكلام. ومنه قوله تعالى لا يكادون يفقهون قولا، ومنه قوله تعالى أيضا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وكذلك قوله تعالى حاكيا عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكذلك قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإنه لما أتى بلفظ التسبيح الذي هو قول ذكر الفقه. قال أبو هلال العسكري وسمي علم الشرع فقها لأنه مبني عن معرفة كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالفرق بين الفقه والعلم أن الفقه هو علمك بمقتضى كلام بناء على تأملك لهذا الكلام، ولذلك يوصف الله تعالى بالعلم ولا يوصف بالفقه، لأن الله لا يوصف بالتأمل. والعلم شامل، أما الفقه فمختص بالكلام، ولذا سمي علم الشرع بالفقه لأنه معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها، والكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة طرطور، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: والطرطور الوغد الضعيف من الرجال، والجمع الطراطير. وأنشد: قد علمت يشكر من غلامها إذا الطراطير اقشعر هامها. ورجل طرطور أي دقيق طويل، والطرطور قلنسوة للأعراب طويلة الرأس.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله هو جمع بعضهم ظفر على أظافر. فما الخطأ هنا وما الصواب؟ كثيراً ما نسمعهم يجمعون ظفر على أظافر، يقولون مثلاً لقد طالت أظافري، وهذا غير صحيح إذ لم يرد في المعاجم اللغوية لأنه لم يسمع عن العرب. والصواب أن ظفر يجمع على أظفار، ويجوز جمعه على أظفر وأظافير، وجمعه على أظفار هو المشهور. قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وجمع الجمع أظافير. جاء في المصباح: الظفر للإنسان مذكر، وفيه لغات أفصحها ظفر بضمتين، والثانية ظفر بالإسكان للتخفيف، والجمع أظفار. وربما جمع على أظفر مثل ركن وأركن، والثالثة بكسر الضاء ظفر، والرابعة بكسرتين ظفر، والجمع أظافير. إذن قل في جمع ظفر أظفار لا أظافر، وتضبط كلمة ظفر على أوجه، أشهرها ظفر وظفر وظفر وظفر على التوالي انعكاساً لتعدد اللغات فيها. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية. نرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي، أنا خالد الغانم، وتحيات المخرج خالد الشامخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إضاءات لغوية.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديداً مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين، بالإضافة إلى حصول المشروع على جائزة خاصة في الأولمبيات الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني، وأفخر بانتمائي لهذا الوطن وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
5: السابعة في الرياض. أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان. القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه الحكم. القيادة تعزي إمبراطور اليابان في ضحايا زلزال كوماموتو. وزارة الدفاع تستضيف اجتماعا دوليا لبحث إنشاء تحالف بحري دفاعي. أكثر من 338 مليار ريال إجمالي إيرادات ميزانية الربع الثاني ومساهمة الإيرادات غير النفطية 45%. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية وسط وجنوب قطاع غزة. صندوق النقد الدولي يشيد بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي. باكستان تؤكد استمرار المفاوضات بين أمريكا وإيران. الطيران المدني تقدم خدماتها لأكثر من 191 ألف مستفيد خلال النصف الأول من 2026. خلال يونيو الماضي فقط مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعات ويوقع اتفاقيات نوعية في اليمن وفلسطين والسودان وسوريا وجيبوتي. طرح 49 مشروعا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم في القطاعين العام والخاص. وأخيرا في هذا الموجز، فيفا يبدأ تحقيقا ضد الاتحاد الأرجنتيني بسبب أحداث نهائي المونديال. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: مسار.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج مسار. في عالم يمضي سريعا، اعتدنا أن نلتفت إلى ما ينقصنا أكثر مما نلتفت إلى ما نملكه. ننتظر الإنجاز لنفرح ونؤجل الرضا إلى حين تتحقق الأمنيات، بينما تغيب عن أعيننا نعم تحيط بنا في كل لحظة. الامتنان ليس مجرد كلمة شكر، بل هو أسلوب حياة وثقافة تعلمنا أن نرى الجمال وسط التفاصيل وأن نقدر النعم مهما بدت بسيطة. فحين يمتلئ القلب بالامتنان يصبح أكثر هدوءاً وتغدو الحياة أكثر اتزاناً ورضاً. وفي هذه الحلقة نتوقف مع هذا المعنى الإنساني الراقي لنتعرف على أثر الامتنان في تحسين جودة الحياة. كيف يمكن لهذه العادة البسيطة أن تنعكس على صحتنا النفسية وعلاقاتنا ونظرتنا لأنفسنا ولمن حولنا؟ ضيفة اليوم مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة، الدكتورة تهاني الحميدي. يسرنا اليوم نرحب بضيفة الحلقة من برنامج مسار، الدكتورة تهاني الحميدي، مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة. يا هلا وسهلا دكتورة.
9: يا هلا وسهلا، حياك الله استاذة هند، ارحب فيك وارحب بالساده المستمعين الكرام.
8: دكتورة تهاني، لما نسمع كلمة امتنان كيف نقدر نعطي معنى لها بشكل واضح وسهل للجمهور اللي يسمعنا الآن. يعني كيف نفسر أنه كلمة امتنان تختلف عن كلمة الشكر؟
9: حقيقة

0: فهو يستشعر هذه النعم ويعرف أنها هذه شيء يستحق التقدير منه، فهو شعور داخلي. لكن الشكر هو يعتبر التعبير الخارجي عن هذا الشعور، بحيث أن الشخص يعني يعبر عن الشكر من خلال كلمة، مثلا لما يقول شكرا أو يقول يعطيك العافية، أو ممكن يعبر عنها من خلال الأفعال أو القيام برد الجميل. يعني بمعنى آخر ممكن نقول أن الامتنان هو الجذر والشكر هو الثمرة أو النتيجة لهذا الامتنان.
1: حلو، الامتنان هو شيء داخلي، مشاعر داخلية نفسية، أما الشكر هو تعبير عن هذا الامتنان زي ما تفضلتي دكتورة، بالشكر، بالثناء، بالإعطاء، بالتقدير، بالتقييم، بالهدية، كلها تندرج تحت مسمى الشكر. في الآونة الأخيرة صرنا نسمع كثير كلمة الامتنان وعلاقته بالصحة النفسية وجودة الحياة. ليش صار الآن الحديث في موضوع الامتنان وكيف ينعكس بشكل مباشر وواضح على الصحة النفسية وجودة الحياة متداول بشكل أوسع من قبل؟
0: ممكن لو نشوف إحنا تطور علم النفس قديما، كان علم النفس يركز فقط على تشخيص الاضطرابات النفسية وعلى علاجها. لكن الآن مع التطور اللي صار وظهور علم النفس الإيجابي تغيرت زاوية الرؤية، بحيث أن أصبح النظر إلى مو شرط أنه كيف نعالج الإنسان من الأمراض أو الاضطرابات، بقدر أنه كيف نجعل الإنسان يعيش حياة سعيدة، حياة فيها رضا، فيها ازدهار يعني. فممكن حتى نشوف الآن الدراسات الحديثة في هذا المجال كلها تؤكد على أهمية الإنسان أنه كيف يكون يعني يقدر ويستشعر النعم اللي موجودة في حياته، لأن ممارسة الامتنان يعني بشكل منتظم تساعد الإنسان أن يكون يعني عنده قدر كافي من الرضا عن الحياة، أيضا يكون عنده قدر يعني من الانخفاض في مشاعر القلق والاكتئاب، يكون عنده تحسن في جودة النوم، أيضا يكون عنده علاقات اجتماعية صحية، مرونة في مواجهة الضغوط. فهذه كلها هي الأساسيات اللي تساعد الإنسان أن يكون عنده جودة حياة صحية أو مثالية.
1: لأنه أساساً مصطلح جودة الحياة هو يعتبر من المصطلحات الحديثة نوعاً ما عندنا في المجتمعات الشرقية، فارتباط جودة الحياة بمفهوم الامتنان يمكن هذا شيء اللي خلى كلمة الامتنان يعني تسطع في الآونة الأخيرة، فكثير صرنا نسمعها متداولة في السوشيال ميديا، الكل يتكلم عن الامتنان، عن الامتنان، عن التقدير. ويمكن فعلا يعني مع إيقاع الحياة السريع دكتورة تهاني والسوشيال ميديا، انفتاح العالم، الناس تغفل عن بعض الأمور اللي هي تستحق فعلا الامتنان مننا. هل نقدر نقول إنه الامتنان هذا إحساس فطري، شعور فطري يولد مع الإنسان، ولا هو مهارة تحتاج الإنسان إلى أنه يتعلمها ويطورها؟
0: سؤال جميل أستاذة. يعني إحنا ممكن نقول الأثنين، وشلون الإنسان أساساً يولد بالفطرة عنده الإحساس بتقدير الإحسان من الآخرين. يعني لو بجي الآن الطفل صغير وبعطي بيحس مني بشعور الحب، أو بعطي هدية بسيطة، أو أقدم له أي قطعة حلوة، بتلاحظينه على طول بيفرح، يبتسم، يجي يحضنك، يقول لك شكراً. يعني هو من الفطرة أساساً فيه اللي هو تقدير الإحسان اللي هو يتقدم له. لكن السؤال، هل هذا الشعور يبقى عنده ويستمر بنفس القوة؟ هنا يأتي إيش؟ يأتي دور التربية، يأتي دور البيئة اللي هو عايش فيها، العادات اليومية، حيث أن الإنسان كل ما تعود على أنه يبدأ يلتفت للنعم اللي موجودة حوله، يبدأ يقدرها، فهذا يعني بهالطريقة يصبح الامتنان كأنه جزء من شخصيته وجزء من أسلوب تفكيره. يعني خليني أقول لك، شفتي الآن مثلا جسمنا لما يكون في عضلة معينة إحنا نبغى نقويها، فإحنا كيف نقدر نقويها؟ من خلال ممارسة التمارين لها. فأنا بقول كأن الامتنان كأن عضلة نفسية تحتاج مني إلى تمارين عشان أقويها. طيب إيش ممكن تكون هذه التمارين؟ ما بتكون طبعا تمارين صعبة أو تاخذ وقت كبير، بتاخذ ممكن حتى دقيقتين في اليوم. باختصار يعني زي مثلا كأن الإنسان يجي نهاية اليوم يسأل نفسه، يقول طيب إيش الأشياء الجميلة أو الأشياء النعم اللي موجودة في حياتي أنا ممتن لوجودها، فيبدي يقولها مثلا، يقول يذكر نقطة نقطتين. فكل مرة هو يمارس هذا الشعور ويمارس هذا الإحساس وهذا التمرين، هذا بيزيد عنده اللي هو الشعور بالامتنان وبيخليه يكون أكثر رضا عن حياته، حتى لو كانت الأشياء بسيطة، يعني ما هو شيء أشياء كبيرة.
1: يعني كأنه يذكر نفسه بالنعم اللي هو فيها، يذكر نفسه بالإيجابيات اللي في حياته علشان يعزز موضوع الامتنان زي ما تفضلتي، ويقوي عضلة الامتنان اللي هي أوريدي موجودة بس تحتاج إلى عناية.
0: صحيح فعلا.

0: التمارين هذه لها خطوات، تبدأ بزي ما تفضلتي دقيقتين، بعدين ممكن نزيد منها، أو ممكن ننشئ أطفالنا عليها، نعودهم عليها، أننا نجمعهم، نكلمهم عن النعم اللي إحنا تعودنا عليها فما عدنا نذكرها، أو أنه لا، تحتاج إلى شخص يكون واعي عشان يقدر يقدر هذه النعم.
1: لا هي فعلا يعني تمارين بسيطة، يعني حتى ما تأخذ وقت وما تأخذ جهد كبير، يعني
0: غير استحضارها. غير الاستحضار، تقولتي نستحضر
1: أيوة.
0: الأشياء البسيطة، إيش ممكن صحيح. برضو نقطة ثانية غير أننا نستحضر النجاحات أو النعم البسيطة اللي مرت فينا طوال اليوم؟
1: مثل ما قلنا أن الإنسان يبدأ يكون عنده وعي وإدراك أكثر للنعم اللي موجودة، سواء كانت بلحظتها، يعني أساسا هي في البداية بتكون تمارين نهاية اليوم، لكن مع كثرة التمارين واستخدامها بيلاقي يعني الشخص نفسه بنفس الموقف يبدأ يستشعر هذا الشيء، يعني ما عاد بيكون تمرين، يعني هي في البداية عشان إحنا كأننا نعيد برمجة الوعي، فإحنا نحتاج تفكير، يعني كأننا نقول لنفسنا الآن بنعمل هذا التمرين، لكن مع الاستمرار خلاص بيكون جزء من طبيعة تفكير هذا الإنسان، تلاقي بنفس اللحظة لو صار له أي إنجاز بسيط، يعني أنجز مهمة بسيطة بالعمل، صحة من النوم وهو بصحة وعافية، نعمة البيت، نعمة الأهل، فيبدأ كل لحظة يسترجعها وكأنه يذكر نفسه فيها. لكن هي في البداية إحنا نسميها تمرين كأنه مجرد تذكير لها، لكن في البداية بيكون يعني هي تمرين، بس بعد كده بيبدأ يتعود عليها، بتكون جزء من روتين حياته.
0: جميل جدا. كيف نقدر دكتورة تهاني تغيير طريقة التفكير عندما نرفع من الامتنان داخلنا؟ يعني كيف الإنسان يقدر يغير من شخصيته أو من ردود أفعاله بوجود الامتنان في داخله؟
1: تمام. ممكن إحنا لو نشوف الدماغ البشري بشكل عام دائما فيه التحيز السلبي، يعني كأنه يلتقط المشكلات والانتقادات بشكل أسرع وأكبر من الأشياء الإيجابية. يعني مثلا لو أجي أقول لك مثال، لو يجي شخص يسمع يقول له أحد يمدحه أو يسمع كلمة مدح خلال اليوم بينبسط ساعة ساعتين، بس بعد كده خلاص بتتلاشى بتروح. لكن لو يسمع كلمة نقد ولا أحد يقول له كلمة فيها نقد تلاقينها تظل معاه طول اليوم،
0: طول العمر وحياتك.
1: صحيح فعلا.
0: طيب.
1: وتظل معاه مدة أطول لأن يكون في اللي إحنا نسميه التحيز السلبي. فإحنا عشان إحنا نعيد هذه البرمجة بحيث إنه عقلنا ما يكون أكثر حساسية لملاحظة الأشياء السلبية، فإحنا من خلال ممارسة الامتنان بوعي ندرب أذهاننا كأنها ترى الصورة كاملة، تشوف الموقف كامل، يعني إحنا ما نشوف فقط الجانب المظلم كثر ما احنا نشوف بعد ترى في جوانب ثانية إيجابية في الحياة. بمعنى ان الامتنان يعني ما يغير ظروف الحياة، لكن هو يغير العدسة اللي انت قاعد تشوف فيها حياة.
0: جميل جدا. ايش العلاقة دكتورة تهاني بين الامتنان وجودة الحياة اللي احنا بدينا فيه موضوع حلقتنا اليوم؟
1: أعتقد أنه ممكن أكثر المفاهيم اللي ممكن يساء فهمها حالياً اللي هو جودة الحياة.
0: أيوة.
1: ليش؟ لأن بعض الناس ممكن تربط عندك جودة الحياة كأنها هي الرفاهية أو المال، بينما جودة الحياة هي يعني معنى أوسع من كذا بكثير. جودة الحياة تعني أن الشخص يعيش بحياة فيها رضا، يكون حياته لها معنى، فيها استقرار نفسي، عنده علاقات صحية إيجابية، عنده إحساس بالأمان، يعني ممكن حتى ممكن نجسدها اللي هو الشعور بالسعادة. يعني حتى ممكن هذا الشيء يقودني إلى يعني فكرة أنا أشوفها حتى كثير يعني في المجتمع، اللي هو كأنهم يقعون في فخ تأجيل السعادة. بمعنى ممكن يجي شخص يقول لك والله أنا بصير سعيد إذا شريت بيت،
0: صح.
1: أو أنا بصير سعيد إذا أنا حصلت على الترقية الفلانية، أو أنا بصير سعيد إذا سافرت للمكان الفلاني، وكأن رابط السعادة بحدث أو موقف معين. مع العلم لو يصير لهذا الشيء تجين تسألينه تقولي طيب يلا طرحين أنت سعيد، صدقيني ما بيقولك خلاص أنا حصلت على السعادة. اللي كان سعادته أنه يسكن البيت بيقولك فعلا أنا سكنت، لكن البيت يبغى له تأثيث ويبغى له ويبغى له. اللي حصل على الترقية تقولي طيب أنت الآن صرت سعيد، بيقولك لا الترقية صار وراها يعني شغل كثير وساعات عمل أكثر وإلى آخره. لو بتجين الشخص الثاني تقولي طيب أنت سافرت للمكان اللي أنت كنت تبيه صرت سعيد، يجي يقول لك لا وقتها كان الجو غير مناسب وما انبسطنا. ليش؟ لانه هو اساسا السعاده هي شعور داخلي واساسها والجذر تبعها اللي هو الامتنان. يعني ممكن تلاقي انت في ناس حياتهم جدا بسيطة.

0: بسيطة وما عندهم هذه الإمكانيات الكبيرة، لكن هم عندهم يعرفون كيف يشوفون السعادة من الموارد اللي هي موجودة في حياتهم. يعني هم ما هم قاعدين يشوفون المفقود كثر ما هم مستمتعين بالأشياء الموجودة.
1: وهذه يعني نقطة جدا مهمة، إنه الإنسان يستمتع بالرحلة زي ما يقولوا إلى أن يصل إلى الهدف، لأنه لو هو حيأجل الفرحة إلى الهدف فأنت زي ما تفضلت دكتورة بيوصل إلى الهدف وبرضه بيجد منغصات، لأنه الحياة ما تكمل لأحد.
0: صحيح.
1: هذا بالنسبة للامتنان وجودة الحياة اللي فسرتيها دكتورة تهاني بأنها لا تعني السعادة وإنما تعني الرضا وتعني الامتنان. صحيح. وبالتالي فهي علاقة طردية بين الامتنان وجودة الحياة. كيف ممكن نقول أنه الامتنان يأثر في الصحة النفسية وفي الراحة الداخلية، وكيف ممكن أنه يقلل من حدة التوتر والقلق اللي صار، يعني خلينا نقول مرض العصر، الكل يعاني من التوتر، الكل يعاني من القلق، وما في إنسان يخلو من الشوائب النفسية، فكيف يؤثر الامتنان في هذه الأمور؟
0: صحيح. طبعا الصحة النفسية يعني معنى كبير، وتشمل يعني أن الإنسان يكون يعني حياته تخلو من الاضطرابات، من الأمراض، يعني حتى لو أبسطها اللي هو التوتر والقلق. فعندنا العقل بشكل عام لما يكون دائما يعني يدور في حلقة اللي هو التفكير بالخسائر، بالمخاوف، بالأشياء اللي يبغاها تكون في المستقبل، فكذا بيكون العقل في حالة من الاستنزاف، بيوصل الإنسان لمرحلة فيها إنهاك عصبي، وبترتفع عنده نسبة التوتر والقلق لأنه قاعد يدور في حلقة مفرغة، يربط سعادته ويربط صحته النفسية ويعني الشعور بالسعادة بمدركات هو يشوفها غير واقعية. لكن الشخص اللي يمارس الامتنان تلاقينه يكون أكثر توازن، يعني هو عارف وفاهم أنه في أشياء تنقصه، في أشياء يتمنى أنها تكون في حياته، بس هذه الأشياء والأمنيات والرغبات اللي يبغاها ما هي قادرة، يعني ما سيطرت على حياته الحالية، هو ما زال مدرك ومستوعب في أشياء نعم موجودة عندي بحياتي. بهالطريقة هو بيكون عنده صحة نفسية عالية، بحيث أنه تنخفض عنده مستويات القلق والتوتر، أيضا يتحسن مزاجه، يكون عنده زيادة التفاؤل، وأيضا تعزيز الشعور بالأمان النفسي.
1: حلو. وممكن نقول كذا بشكل أو بآخر الامتنان أصبح يساعد الإنسان على تجاوز الأزمات والضغوطات المختلفة.
0: صحيح.
1: كذا نحس أنه الامتنان يعني صار كأنه هو أساس لكل الانعكاسات النفسية اللي ممكن يتعرضها الإنسان في حياته، حتى مواجهة بعض المخاوف أو بعض الصعوبات، بعض التحديات.
0: فعلا صحيح. يعني الإنسان دائما يعني إحنا في الحياة إحنا نواجه مشاعر ونعيش مواقف مختلفة، يعني الامتنان ما هو معناته أنك لازم تعيش سعيد ومبسوط وانت راضي، لا ما هي بهالطريقة. الامتنان يعني إحنا نعيش المشاعر المختلفة لكن بطريقة فيها وعي أكثر، يعني الإنسان بحياته بشكل عام بيعيش مع المواقف المختلفة مشاعر كثيرة، بيعيش الفرح والسعادة والخوف والقلق والحزن، شيء طبيعي يعني هذه الحياة. ولكن إيش الغلط أو شو الشيء اللي مو طبيعي إن هذه المشاعر إنها تأخذ وقت وجهد أكثر، بالذات لما يكون الإنسان في مواقف اللي إحنا نسميها مواقف الأزمات أو المواقف اللي يصير فيها ضغوط حياتية، هنا يظهر قيمة الامتنان. خليني أعطيك مثال، لو الآن في شخص مثلاً فقد وظيفته، تمام؟ إيش الشعور الطبيعي؟ إنه يحزن، صح؟
1: صحيح.
0: فشيء طبيعي، ما نجي نقول لا وما تحزن، شعور طبيعي، أي موقف إحنا بنمر فيه في حياتنا فيه أزمة، فيه ضغوط، هي مشاعر طبيعية بتطلع، طبيعي إنه بيحس بالحزن يوم يومين أسبوع أسبوعين، ولكن ما تستمر. طيب وش اللي يخلي المشاعر هذه تستمر عنده بشكل كبير؟ العقل اللاواعي عنده بيبدأ يجي يقول خلاص أنا بما أني أنا يعني تركت وظيفتي أو فقدت وظيفتي أنا انتهى مستقبلي، خلاص أنا ضاعت حياتي وأنا بلاقي وظيفة ثانية. فكثرة ترديد العبارات السلبية هذه كأنه بيدخل في دائرة اليأس والاستسلام، وهو اللي بيخليه ما يقدر يتجاوز هذه الأزمات أو الضغوط. بالمقابل لو تخيلنا أن في شخص ثاني عاش نفس الوضع، فقد وظيفته، تمام؟ وزن عليها يوم يومين، لكن جلس يقول لنفسه صح أنا فقدت وظيفتي لكن أنا الآن اكتسبت خبرة، هذه بتساعدني بالسي في تبعي، بتقويني. صح أنا خسرت وظيفتي، لكن أنا أملك صحة، يعني صحتي الجسدية سليمة، أنا ما زال عندي أسرة، أهل، أصدقاء أحبهم ويحبوني. فهو كأنه يعني كأنه قاعد يقول يعني يولع لمبات مختلفة في العقل عنده، كأنه يعني ينتبه لأشياء ما كان منتبه لها، بحيث أنه ما يكون يركز فقط على المفقودات أو على الأشياء السلبية، لا يظهر الامتنان. بالعكس أنا فقدت وخسرت وطبيعي أني بحزن، بس بالمقابل أنا عندي أشياء جميلة كثير في حياتي ما تخرب علي هذه اللحظة أو هذا الموقف. حتى ممكن تشوفين أستاذة في حياتنا نماذج كثيرة، الأشخاص مروا بابتلاءات، صعوبات كثيرة، مثلا أمراض مزمنة، أو مثلا يفقدون أشخاص أعزاء عندهم. صحيح. لما تسألينهم عن أحوالهم يجون يقولون لك الحمد لله الحمد لله، فدائما الحمد والامتنان دائما على لسانهم. فهذول بتلاقين عندهم توازن نفسي كبير، بحيث أنهم يواجهون صعوبات في حياتهم، يواجهون انهيارات أزمات، بس مع ذلك ما زال عندهم توازن نفسي، لأنهم قادرين من خلال الامتنان يوازنون ما بين المفقودات وما بين الأشياء اللي موجودة في حياتهم.
1: جاوبتيني دكتورة على سؤال كنت بسألك يا أنه لماذا بعض الأشخاص أكثر رضا وسعادة بالرغم من قلة الإمكانيات، وفي أشخاص ثانيين يعانون رغم الوفرة؟
0: تمام صحيح، في عندك بعض الأشخاص عندهم نعم كثيرة وعندهم كل شيء متوفر حتى على مستوى الرفاهية، ومع ذلك تلاقيهم ما هم سعيدين. طيب ليش طيب هذا الشعور عندهم؟ في ممكن أكثر من جانب، ممكن أحدها أو أهمها نقول اللي هو الاعتياد على النعم. بعض الأشخاص لأنه ما هو قاعد يمارس الامتنان في حياته بشكل كبير، صار يعتقد أن النعم اللي موجودة في حياته خلاص اعتاد عليها، اعتاد على وجودها. فتلاقينا أي شيء يحصل عليه الآن يجي سعادة مؤقتة، يعني لما مثلا يشتري سيارة، يشتري جهاز جديد، يحصل على مثلا مكافأة معينة، يفرح بس يوم واحد. بكرة لا، يبحث عن شيء جديد، لأنه ما هو قادر يستمتع ويشعر بقيمة الأشياء اللي عنده. فتلاقينا لما يحصل على الشيء طيب اللي بعده، فتلاقينا طول عمره يؤجل شعور السعادة، يؤجل شعور الرضا، الامتنان. بينما أشخاص آخرين تلاقينهم أقل منهم بكثير، ما عندهم يعني هذيك الإمكانيات الكبيرة، بس تلاقينهم معطين مجال لنفسهم أنهم يستمتعون كل شيء عندهم في حياتهم.
1: وهذا يمكن دكتورة برضو يعني طبيعة مجتمع، أنا أحس أنه الناس إذا السعادة تخبيها لحد يدري لحد يدري إش إش، وفي المشاكل أو المصائب لا قدر الله تلقي لها معلنة والكل يتكلم فيها. فيمكن إحنا بحاجة برضو إلى أننا نعيد يعني ترتيب الـ الـ الـ الانفعالات، أنه الإنسان لما يمر بسعادة عبر عن سعادتك، عيشها، تغلغل فيها، استشعرها، استمتع فيها، لأنه السعادة مرحلة زيها زي الحزن برضو مرحلة. لكن أني أنا يعني أنغمس، أو بعض الأشخاص ينغمس في الحزن، ينغمس في المشاكل ويعيش وياخذ راحته في المدة في الطويلة، بينما السعادة لا، يسرقها سرقة. يمكن هذه واحدة من المشاكل، ما أدري تأيديني أو لا دكتورة، إنه هي برضو قاعدة تنعكس على موضوع الامتنان، إنه إحنا ما قاعدين نستمتع أو ما قاعدين نعطي الفرح والسعادة حقه.
0: صحيح، لأن مثل ما قلنا يعني ممكن هي تسمى بالتحيز السلبي، وهذا فعلا نشوفه بحياتنا. يعني لما يصير المواقف الحياتية مثلا سلبية، فيها أشياء مثلا فقد، حزن، مثلا أمراض، أشياء، تلاقينهم ياخذون المشاعر السلبية يعيشونها بشكل جدا كبير.
1: صح.
0: على العكس لما يكون مشاعر سعيدة يعني ياخذونها بشكل سريع، يعني كأنهم يخافون أنهم يصيرون سعيدين.
1: بالضبط.
0: طيب وليش؟ صح. أيوة، لأنه خلاص كأنها برمجة عقلية، خلاص يتعود على أنه أنا أعيش في الجانب السلبي، في الجانب المظلم، أنا أنغمس فيه. بينما نجي نقول لا، تعال شوف ترى في جانب ثاني بحياتك، في أشياء تستحق أنك تعطيها قدرها من الاهتمام، من السعادة، بحيث أن يكون في توازن في حياتك. يعني إحنا ما نقول فعلا أن الحياة كلها سعيدة وكلها راحة، لا أبدا، ولا نقول بعد أن الحياة كلها حزن، بس المهم أن يكون عندنا توازن، نعطي مشاعر الحزن حقها ونعطي مشاعر الفرح يعني حقها، ومع ذلك ما نعطيها قدر كبير من الوقت عشان ما نستنزف، نوصل مرحلة الاستنزاف النفسي لها.
1: جميل جدا دكتورة. من أهم العلاقات الاجتماعية هي العلاقة بين الزوجين، وفي موضوع الامتنان كيف ممكن أن ينعكس الامتنان في العلاقة بين الزوجين بشكل إيجابي والعكس؟
0: حقيقة يعني أنا أشوف صراحة من أجمل صور الامتنان هي اللي تظهر داخل الأسرة أو بالذات بين الزوجين.

0: إحنا لو نشوف غالبية المشاكل الزوجية بين الأزواج غالبياً وش سببها؟
1: عدم التقدير.
0: ممتاز، غياب التقدير. يعني تلاقين تجيك الأم تقول أنا أقدم وأضحي وأعطي وأسوي لأبنائي وأسوي لزوجي وما ألاقي بالمقابل كلمة حلوة. والعكس صحيح، ممكن يجي أحيانا بعض الأزواج يجي يقول أنا أقدم وأشتغل وأعطي وأشتي ولا ألاقي من زوجتي أي كلمة حلوة أو امتنان. فده الحياة الزوجية تحتاج، يعني ما هو كلها مش أنها تكون مشاعر حب وإلى آخر، قد ما هي حاجة للتقدير. يعني الزوجين يحتاجون أكثر شيء في الحياة الزوجية أو في العلاقة الزوجية اللي هو الشعور بالتقدير. يعني كل طرف يحس أن الطرف الآخر قاعد يقدره، قاعد يثمن كل شيء هو قاعد يقدمه. يعني هي أحيانا تكون كلمات بسيطة زي يعطيك العافية، ما قصرت، يعني أنا شاكرة وقفتك معي. فهي كلمات بسيطة لكن تأثيرها على الحياة الزوجية بشكل عام جدا كبيرة. لأن لما يكون في ضعف بالتقدير بين الأزواج، لأن هي حاجة في الأساس، يعني هي حاجة إنسانية، الحاجة إلى التقدير والامتنان. فلما يكون كل زوج قاعد يشوف الطرف الآخر ما هو قاعد يقدر الشيء اللي قدمه، فتلاقين بتنشأ المشكلات الزواجية، ومن ضمنها مثلا يصير كل طرف يركز على الجوانب السلبية في الآخر لأنه ما أشبع بالتقدير. فتلاقينه يبحث عن بدائل أو أشياء تخليه يركز مثلا على الأشياء اللي تنقصه، أن الطرف الآخر ما هو قادر يقدم ده ولا هو قادر يعطيه. يعني واللي أيد كلامي بعد قوله تعالى وجعلنا بينكم مودة ورحمة. المودة اللي هي تعني المشاعر الحلوة والجميلة بين الطرفين، وأهمها التقدير والامتنان. فكل ما كان الحياة الزوجية فيها تقدير كبير وامتنان ما بين الطرفين، كل ما كانت حياة أكثر دفء وأكثر سعادة.
1: مين يفترض أنه يبادر في موضوع الامتنان دكتورة تهاني، الزوج ولا الزوجة؟
0: والله أنا أشوف الأثنين كلهم لازم يبادرون. يعني كل واحد لما يشوف الثاني قاعد يقدم شيء هو على طول يشكره، لأن لو كل واحد بينتظر الثاني خلاص ما بيصان للامتنان ولا التقدير. إذا كل واحد قاعد ينتظر الثاني هو اللي يبادر أول، لازم هو اللي يشكرني أول، خلاص بيمضي العمر وبتمضي السنوات وبيكبر هذا الشعور النفسي عندهم سلبي. لكن المفروض من اليوم كل واحد منهم يبدأ يقدر الثاني على أي شيء بسيط يسويه، فهذا الشيء بالعكس بيضفي مشاعر جدا إيجابية وجميلة ما بين الطرفين.
1: طيب إذا كان واحد من الطرفين دكتورة يبادر ويمتن ويشكر ويقدم، الطرف الثاني ماخذ وضعية الاستقبال فقط، كيف يتعامل الآن الطرف هذا؟
0: ممكن أن الطرف اللي قاعد يقدم ويعطي يبدأ يعلم الطرف الآخر. يعني ممكن أحيانا يصير الطرف الآخر عنده جهل، يعني هو مهم، يعني هو تلاقينا بالعكس يجي يقولك أنا أحبها وأقدم لها وأعطيها وأشتري لها، يقدم بالجانب المادي لأنه هو يتوقع أنه هو بهالطريقة هذه طريقته في الامتنان والشكر. لكن أنا أقول أن الطرف الآخر زي مثلا ممكن الزوجة تجي تعلم زوجها أنا يعني أنا أفضل أنك أنت تقول لي كلمة شكرا مثل ما أنا أشكرك تشكرني، يكون بطريقة كأنها قاعدة تعلمه أو تدربه، بحيث أنك كأنها تلفت انتباهها لشيء ممكن يكون جهلا يعني ناسي.
1: ممكن يكون جهلا، والشخص اللي عنده الأنا عظيمة فهو يعتقد أنه هو يستحق هذا التقديم ويستحق هذا العطاء، فمن داخله فعلا ما يشعر بالامتنان. كيف ممكن نتعامل مع هذه الحالات؟ ومش بس بين الزوجين، يعني ساعات نلقاها في بيئة عمل، ساعات نلقاها بين إخوان، ساعات نلقاها بين جيران، ساعات بين صديقات. واحدة من الصديقات تبادر وتسأل وتدور وتعطي وتهتم، والثانية بس تستقبل وتأخذ وتعتقد هي في قرارة نفسها أنه هي تستحق هذا التقدير والعطاء. يعني عدم التوازن في العلاقة هنا، إيش الحل معه؟
0: أحيانا كثرة يعني الامتنان لشخص وهو ما هو قادر يقدم شيء، بالعكس أنت كأنك قاعد تبني يعني شيء هذا مستحيل إنه يكبر. يعني مثلا لو كان في الزوج أو صديقة أو شيء وأنت طول الوقت قاعد تقدم وتعطي وأنت في قرارة نفسك أنت تنتظر إنه قاعد يقد يعني يرد هذا الشيء أو قاعد يعني يباد لك هالشيء. بعض الأشخاص عندهم الأنا عالية جدا بحيث أنهم يقتنعون أو خلينا نقول استحقاق عالي عندهم بشكل كبير، فهم يتوقعون إنه أنا الشخص اللي أعلى، المفروض إني أنا اللي يرضوني وأنا اللي يقدمولي
1: بالضبط، إني أنا أستحق هذا الشيء.
0: أيوة صحيح. فإحنا بهالطريقة كأننا قاعدين نغذيه بطريقة غير مباشرة. طبعاً ممكن يكون الطرف الآخر يبدأ يخفف هذه الأشياء مع التوضيح، لأني أنا دائماً أقول حتى الأشخاص اللي هم نظرتهم لنفسهم جداً عالية ما يتركون كذا يعني على يعني على نفس شخصيتهم. الحوار جدا مهم في العلاقة الصداقة، في العلاقة الزوجية، في علاقات العمل. لازم يكون في حوار بحيث ان كل طرف والثاني يبين له ايش اللي قاعد يحس فيه، يعني ما يجي طرف هو اللي فقط قاعد يقدم ويضحي وينتظر، فبيروح طول عمره هو بس قاعد ينتظر رحلة انتظار فقط. لكن لما انت تجي وتوضح وجهة نظرك وتبين، وممكن حتى احيانا بعض الاشخاص يسجلون من الحوار بطريقة مباشرة، فممكن احنا نجيبها حتى بطريقة غير مباشرة، يعني مثلا انا سوي مثلا تجي زوجة تقول زوجة والله انا سويت لك كذا، طب انت وش ممكن تسوي لي؟ يعني كأنها تلمح للطريقة غير مباشرة انه ترى مثل ما انت تاخذ ترى المطلوب انك تقدم.
1: هذه ما نعتبرها مساومة او عطاء مشروط؟ يعني ممكن يفسرها مثلا الطرف الثاني انه انك انت قاعدة تعطيني عشان المقابل، مش قاعدة تعطيني عشان انت من داخلك قاعدة تعطيني بحب، فمو ممكن انها تفسر بانها مساومه او حتى يعني العطاء المشروط اللي هو كثير من الناس تقول اوكي العلاقه يفترض ان يكون فيها اخذ وعطاء وعطاء واخذ عشان تكون متوازنه، ولكن اشتراطها ما ادري ايش رايك.
0: صحيح، انا وش اقول ان دائما لما نقول الشيء مشروط معناته احنا كاننا قبل ما نقدم الشيء نبغى، يعني كاننا حاطين شرط. ولكن في العلاقات الانسانيه ما يكون فيها شيء مشروط، يعني مثلا الزوجة لما تقدم شيء ما تجي تقول والله أنا بسوي لك كذا عشان أنت بتسوي لي كذا، لا هي ما تشرط، ولا حتى بعلاقة الصداقة ولا بالعلاقات هذه إحنا ما نحطها شرط في البداية، إحنا نبغاها نتيجة وليس شرط. يعني لما هي تقدم وبعدين تلمح أنه يعني مو تلمح عطني، تلمح أنه ترى فيه مشاركة، ترى فيه توازن بالحياة. فأنا أشوف أنه كلمة مشروط كلمة جداً يعني ما هي على مستوى العلاقات الإنسانية، لأن العلاقات الإنسانية ما أقدم شيء أنا لأن مشروط أو لأني شاركت، لا أنا أقدم الشيء عن طيب خاطر وأنتظر منك المبادرة أيضا يعني عن طيب خاطر.
1: صحيح. طيب دكتورة تهاني، لما نتكلم عن يمكن كثير ترددت كلمة إحنا لا نشعر بقيمة الشيء إلا بعد فقده، أو لا نشعر بقيمة الشخص إلا بعد فقدانه الله لا يقدر، ولكن ليش إحنا ما نقدر نقيم الأشخاص هم موجودين عندنا؟ ليش نعتاد على وجود الأشخاص في حياتنا وما نقدر قيمتهم الحقيقية إلا بعد غيابهم؟
0: بشكل عام يعني خلينا نقول أنها تندرج أيضا تحت يعني احتياج النعم، يعني بعض الأشخاص يكون في حياته أشياء كثيرة زي مثلا وظيفة معينة، الأهل، الوالدين، الأبناء، الصحة، العافية، هذه من النعم اللي يعني أساسية في الحياة. فيجيك بعض الأشخاص تلاقينا كأنه تعود إنها كأنها خلاص تعتبر كأنها روتين في حياتي، ما هو لأنها هو ما يحبها أو ما هو مهتم فيها، لكن ممكن كأنه أصبح ينظر لها كأنها يعني شيء روتين في حياتي أو كأنها خلاص شيء طبيعي مسلم به. ولكن بعد ما لا قدر الله يفقد أحد هذول الأشخاص أو أحد الأشياء اللي هي مهمة في حياته، كأنه توا يصحى توا ينتبه، طب ليش أنا ما كنت منتبه لهذا الشيء؟ فعشان كذا الامتنان جدا يعني كأنه يوعينا، كأنه يخلينا ننتبه ترى في حياتنا أشخاص مهمين نحبهم ويحبوننا، ترى في حياتنا نعم كثيرة موجودة، نعمة الأهل، الأصدقاء، الزوج، الأبناء، الوظيفة، الصحة والعافية، في أشياء كثيرة موجودة في حياتنا، فليش ما ننتبه لها الآن ونشكر ربي عليها ونبدأ يعني نهتم فيها، لأنها هي بين يدينا، لأن لا قدر الله صار مثلا أي موقف وصار في فقد لحد هذه الأشياء، يعني وقتها بيشعر بالندم بشكل كبير، لأنه مو لأنه ما كان يحبها بس لأنه ما كان منتبه ومهتم لوجود هذه الأشياء في حياته.
1: طيب كيف نعلم أبنائنا، كيف نغرس فيهم قيمة الامتنان؟
0: حقيقة يعني أنا أشوف الأطفال يتعلمون بالقدوة أكثر من ما يتعلمون بالتوجيه بالكلام. يعني لما الطفل يعني يعيش في بيئة قاعد يشوف الوالدين عنده الأم والأب كل واحد قاعد يقدر الثاني، كل واحد مثلا لما يسوي ثاني شيء يشكره ويعني يعطي شعور الامتنان والتقدير، فهو راح يربى على هذا الشيء. أيضا لما الأهل يبدون يعلمون أبنائهم من الصغر أي أحد يقدم لك شيء لازم تشكره، يعني حتى لو كان مثلا المعلم، أحد الأقارب قدم لك شغلة، حتى لو بعض يعني العاملات اللي بالمنزل، أي أحد يقدم لك شيء أنت تعود على كلمة شكرا، فهو بهالطريقة بيتعلمها من البيئة والحياة اللي يعيش فيها. لأن لو بجي ألقن الطفل لازم أن تكون تظهر شعور التواضع والاحترام

0: الامتنان والشكر وهو ما هو قادر يشوف قدوة قدامه تنفذ هالشيء، فما بيقدر انه يعني يطبقها. فهذه الامتنان والمشاعر التقدير هي قيم تغرس من خلال الممارسة اليومية. الطفل اللي يعيش في بيئة كلها تقدير واحترام، فأكيد إنه لما يكبر راح يطلع على المجتمع أكيد إنه بيمارس هذا الشعور من التقدير والاحترام والامتنان للآخرين.
1: جميل جدا. كيف نوازن احنا كأولياء أمور دكتورة تهاني بين تلبية احتياجات الأبناء وتوفير لهم حياة سليمة نقدر نحقق لهم أمنياتهم نلبي لهم طلباتهم وبين أننا نعلمهم القناعة والامتنان؟
0: يعني ممكن احنا نشوف الآن في يعني في العصر الحالي يعني صار في مغريات كثيرة. يعني في كل مكان في مغريات وفي متطلبات وفي ماديات كثيرة، فأنا أعتقد أن التوازن هو الحل السليم. بحل من الطبيعي أن احنا نوفر لأبنائنا احتياجاتهم الأساسية، وهذا الشيء هم اللي يحتاجونه من الأهل، أنك توفر لهم كل احتياجاتهم اللي تعينهم على الحياة بطريقة صحية وسليمة. ولكن لابد أن نفرق ما بين الاحتياج وما بين الرغبة. يعني الطفل يعني لما يتعود أنه خلاص لما مثلا ينكسر جهاز يبغى جهاز جديد، يطلع جهاز جديد أنا أبغاه، تنكسر لعبة اليوم لازم بكرة لعبة جديدة، فهو بهالطريقة تعود على أن رغباته دائما تكون يعني خلاص يعني تتلبى رغباته. بحيث أن الطفل لو إحنا ربيناه من البداية من التربية على مفاهيم كثيرة زي مفهوم الصبر مثلا، أنت تبغى لحظة معينة أو تبغى جهاز جديد، طيب خلينا نجمع مصروفنا خلال كم شهر ونتساعد إحنا وياك، إحنا مثلا نشتري هالشيء اللي أنت تبغاه، أو مثلا ننتظر لحد ما أنت تنجح أو مثلا تتفوق ونعطيك هذا الشيء. فإحنا هنا قاعدين نعلم على مبادئ الصبر، نعلم على مبادئ أنه الشيء اللي بيدك أنت تعرف قيمته، ما هو شيء مثلا خلاص أنت ما أنت مقدر قيمته ممكن اليوم تكسره وبكرة تبغى بديل، لا، لكن لما أنت تحس بقيمة هذا الشيء اللي بين يدينك فأنت بتعرف أنه هذا الشيء يستحق منك التقدير، يستحق منك أنك يعني أنك تمتن لهذا الشيء اللي موجود بين يدينك. فإحنا هدفنا في التربية مو إحنا نربي طفل أنه يحصل على كل شيء في الحياة، بقدر ما إحنا نربي طفل هو عنده يعني إحنا موثرين لوسائل المتعة والصحة الصحيحة، ولكن مع ذلك يقدر قيمة الأشياء اللي بين يدينا.
1: يعني ممكن نقول برضو أننا نعلم الطفل أو نربط في تنشئته من نعومة أظافره أنه في علاقة بين الجهد والامتنان. إذا تعبت في شيء وحصلت عليه يجب أن تكون ممتن، لأنه بعض الناس تقول لك أنا تعبت إلين أخذته، فأنا يعني زي اللي أنا أريد دافع مشاعري أني أنا بذلت جهد، فأنا أمتن للشيء اللي يجيني على راحة مو اللي أتعب فيه.
0: صحيح.
1: يعني هذه برضو ربط بين الامتنان والجهد، إنه الإنسان حتى في متعة تحقيقه لأهداف معينة هو بيبذل مجهود، وهذا ما يمنع إنه في نهاية الجهد ووصوله إلى الهدف إنه يكون ممتن إلى إنه قدر يتجاوز هذه المرحلة ويصل إلى الهدف اللي هو يحلم فيه.
0: فعلاً، فإحنا ما نحرم أبنائنا من الرفاهية، ولكن إحنا نحاول نستخدمها بحكمة وتوازن، بحيث إن الطفل يعيش في بيئة مريحة، بيئة صحية، قادر ياخذ الاحتياجات الأساسية، بس مع ذلك هو يقدر ويمتن ويكون أكثر رضا بالأشياء اللي هو عارف قيمتها، عارف أنه أنا حصلت على هذه الهدية لأني أنا نجحت، لأني أنا تفوقت، لأني أنا مثلا أطعت أهلي مثلا بشغلة معينة، فهو كأنه يعرف قيمة الشيء، ما هو يجي على طول يعني خلاص أنا بكرة باخذ لعبة جديدة أو باخذ غرض جديد، لا. يعني الحكمة أو التربية ليست يعني كثر ما نعطي أبنائنا عشان نسعدهم، لكن نعلمهم كيف يقدرون العطايا والأشياء اللي بين يدين.
1: جميل جدا. من العلاقات برضو الاجتماعية اللي نوعا ما هي بسهلة أنا أعتبرها هي علاقة الزمالة في العمل، بيئة العمل. كيف ممكن الامتنان يحافظ على جودة العلاقة بين الزملاء، وكيف ممكن العكس؟ يعني كلمة مثلا هذا مو تخصصي أو هذا مو من شغل كثير نسمعها في الشغل، يجي أحد تقول ممكن يقول لك لا هذا مو شغلي، هذا مو اختصاصي، فكيف أنا أقدر أعمل خلطة كذا؟ دكتورة تهاني تعطينا خلطة نقدر نحافظ فيها على الخطوط الحمراء العلاقات الرسمية في العمل، وبين أننا نكون ممتنين لزملاء العمل في مجالات مثلا تقديم المساعدة وغيرها، وبين أننا ما نبذل مجهود إحنا مش مسؤولين عنه أو مش مطالبين فيه. يعني حس يعني أن الحركة صعبة شوي.
0: صحيح. ممكن أنا أشوف بيئة العمل يعني بغض النظر أنها أكيد

0: بيئة فيها أنظمتها ولوائحها وشروطها ومتطلباتها مع كل موظف. لكن هي قبل هذا كله ترى هي علاقات إنسانية، يعني تلاقين الإنسان أساسا يقضي وقت كبير في العمل تقريبا إلى 8 ساعات، فأكيد أن نفسيته وأدائه تتغير مع العلاقات الإنسانية هذه. فأنا أشوف أن الشخص اللي يكون موظف في بيئة هو قادرة تعطيه تقديره، قادرة تعطيه الامتنان لوجوده فيها، فبالعكس يعني ممكن يعطي ويقدم بشكل أكبر. لكن مين الشخص اللي بيبدأ يكون يحط حزازيات ويبدأ يتهرب من المسؤوليات، وهذا أنا أقدر عليه وهذا فوق طاقتي وهذا ما هو اختصاصي، لما يكون أساساً هو ما هو مرتاح أو قاعد يعيش في بيئة عمل غير صحية. حتى في الأخير ممكن توصله إلى الاحتراق النفسي الوظيفي، إلى مشاكل وظيفية. ممكن بعض الأشخاص ممكن يترك وظيفته بسبب المشاكل البيئية اللي تأثر على نفسيته. فعشان كذا أنا بغض النظر أنها تكون بيئة عمل، هي بالأساس بيئة إنسانية. في مكان الإنسان قاعد في فريق هو حاسب وجوده معاهم، يعني فريق يشكره ويمتن له، يعني ما هو شرط فقط الفريق اللي هو يعمل معاهم أو حتى المدير المباشر، لا، هي ثقافة البيئة كلها، بيئة العمل بشكل عام. لما يقدم مهمة معينة أو ينجز شيء معين ويلاقي فيه إحسان، اللي يشكره واللي يقدر على هذا الشيء واللي يقول أنا ممتنك معانا بهذا الفريق، هو تلاقين هذا الشيء حتى بيرفع ثقته بنفسه، حتى بيشجع على الإبداع. يعني حتى في ناس تعنيهم الجوانب المعنوية أكثر من المكافآت، يعني ممكن لو يعني بيئته تعطيه قدرة وتعطيه حجمة، فهذا الشيء ممكن يغنيه حتى عن ترقية أو حتى عن مكافأة، لأن هذا الشيء بيخليه أكثر تقدير لنفسه، أكثر إحساس بالثقة بالنفس، بيكون حتى طاقته ودافعيته للعمل جدا إيجابية. حتى لو أنطلب منه شغل مثلا ممكن يكون أعلى شوي، فتلاقين هو يقدمه بنفسية وبدافعية جدا جميلة لأنه حاب البيئة
1: فعلا. ونسمعها يعني كثير يرددوها، تقولوا ليش قاعد الى الان في المكان الفلاني، يقول لك بيئه العمل حلوه او بيئه العمل مريحه، مع انه في شغل في مجهود في تعب ولكن البيئه نفسها ايجابيه، فهنا الانسان يشعر بالامان في هذه البيئه. واحساس الامان يمكن من افضل المشاعر اللي ممكن الانسان يحسها في اي مكان.
0: فعلا الاحساس بالامان، الاحساس بالتقدير، الاحساس يعني بالراحه النفسيه، اكيد كلها اشياء تبعث على الانسان انه يكون مرتاح في البيئه اللي هو فيها، سواء كانت بيئه العمل، بيئه الاسره، بيئه الاصدقاء والمجتمع. كل ما كان الانسان اكثر امان، اكثر راحه، هو حاسس بقيمته بين الناس اللي حولهم، فاكيد هذا الشيء بيرفع بشكل كبير من صحته النفسيه، وبالتالي انها تؤثر على جوده حياته والرضا عن الحياه.
1: ما في شك. دكتورة تهاني، اسمحي لي أنتقل معك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أو خطأ دكتورة تهاني، الإنسان غالبا يركز على ما ينقصه أكثر مما يملك. صح أم خطأ، المقارنة المستمرة بالآخرين تعطينا شعورا بالرضا؟
0: خطأ.
1: تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على نظرتنا للحياة.
0: صحيح.
1: يمكن أن تتحول أكثر النعم إلى أمر اعتيادي يجعلنا لا نشعر بقيمتها.
0: صحيح للأسف.
1: صحيح وللأسف. طيب، صح أم خطأ، كتابة النعم أو التعبير عنها يوميا يصنع فرقا في حياة الإنسان؟
0: صحيح.
1: شكرا لك دكتورة تهاني الحميدي على وجودك معنا في برنامج مسار، استفدنا كثير، ورب اللي يسمعونا يكونوا استفادوا من التعبير عن الامتنان وتقييم النعم وإعطائها حقها.
0: الله يعطيك العافية سادة هند، وأشكرك وأشكر سادة المستمعين، وشكرا لكم.
1: ببساطة ولعل أجمل ما يؤكد أهمية الامتنان أن العلم سبق أن أثبت أثره الإيجابي، ففي دراسة شهيرة أجراها الباحثان الأمريكيان روبرت إدمون ومايكل ماكولو، طلب من مجموعة من الأشخاص أن يكتبوا بانتظام الأشياء التي يشعرون بالامتنان لها، وبعد أسابيع قليلة أظهرت النتائج أنهم أصبحوا أكثر تفاؤلاً وأكثر رضا عن حياتهم، وبالتأكيد أفضل صحة نفسية، بل حتى أكثر نشاط في حياتهم اليومية. وهذا يؤكد أن الامتنان ليس مجرد شعور جميل، بل هو عادة يومية يمكن أن تنعكس على جودة الحياة بأكملها. في الختام، قد لا نستطيع أن نغير كل ما يحدث في حياتنا، لكننا نستطيع أن نغير الطريقة التي ننظر بها إليها. الامتنان هو تلك العدسة الجميلة اللي تجعلنا نرى النعم التي اعتدنا وجودها، فنعيشها بوعي أكبر وسعادة أعمق. تذكروا دائماً أن الامتنان لا يغير ظروفنا، بل يغير قلوبنا، ومن قلب ممتن تبدأ حياة أكثر طمأنينة وجودة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: مسار.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديدا مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصا في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعا ابتكاريا يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة

0: والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العالم.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن الطيور مجرد كائنات تحلق في السماء، بل كانت رموزا للحرية وأصداء للجمال الطبيعي. ومع تسارع الحياة وتوسع المدن، بدأ هذا الجمال يبهت شيئا فشيئا، لتولد الحاجة إلى حماية ما تبقى من تلك الروائع. ومن هنا بدأت قصة المحميات الطبيعية الخاصة والمحميات الحكومية.
4: طبعا أكيد هذه البدايات، أول ما بدينا احنا أغلب الطيور والحيوانات اللي حطيتها عندي ولا اهتميت فيها وكاثرتها اللي هي البرية. طبعا الحيوانات والطيور البرية لأنها حيوانات وطيور هددت بالانقراض، هذا أحد الأسباب اللي خلاني أني أحافظ عليها وأحاول أكاثرها وأنتجها. لأن جت فترة من الفترات أجيال قبلنا طبعا كانوا شيبان قديما يتكلمون عن الصيد وعن أنواع الطيور والحيوانات متواجدة، الغزلان، النعام، الحباري، إحنا في جيلنا ما لحقنا عليها. طبعا اللي خلاني أفكر في أني أجيب الحيوانات هذه وربيها وانتجها وكاثرها عشان نفيد الأجيال الجاية بإذن الله أنها تقدر تشوفها وتطلع عليها وتتعامل معها من قرب.
3: في القرون الماضية كان الإنسان يراقب الطبيعة دون أن يدرك حجم تأثيره عليها، لكن مع بدايات الثورة الصناعية بدأ التوازن البيئي يختل وتناقصت أعداد الطيور بشكل ملحوظ. تحول هذا الإعجاب إلى قلق. بدأ العلماء والرحالة يدونون ملاحظاتهم حول اختفاء بعض الأنواع.
4: طبعا أكيد موجود في العالم كله أي طير أو حيوان يهدد بالانقراض، كل دولة يكون مستوطن فيها الحيوان والطائر هذا تلقى لهم توجهات كاملة للحفاظ عليه وتكثيره، ويحاولون يوفرون له البيئة الجيدة والممتازة عشان يتكاثر وينتج ويقدرون يطلعونه للعالم، ما يكون فيه انقراض. بالنسبة لنا احنا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية في بعض الحيوانات والطيور طبعا كانت متواجدة وهددت بالانقراض، طبعا أسباب كثيرة، منها مثلا الصيد الجائر، ومنها مثلا في أوقات يكون جفاف يعني الأمطار قليلة وجفت الأرض ممكن تعرض للموت. وفي هاللحظة هذه هي اللي فكرت أنا، بالنسبة لي فكرت أني أتدخل عشان نقدر نحافظ على السلالات هذه القليلة والمهددة يعني بالانقراض.
3: ظهرت أولى الدعوات لحماية الطبيعة مع بداية القرن التاسع عشر، فأنشئت محميات طبيعية للحفاظ على الكائنات المهددة. كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان وعي عالمي بأن الطبيعة ليست موردا لا ينضب، بل إرثا يجب صوده. وبدأت الحكومات والمنظمات بوضع قوانين لحماية الطيور وبيئتها.
4: طبعا المحميات هذه لها دور كبير، لأن هذا سبحان الله العظيم توازن بيئي. أي حيوان يكون مهدد بالانقراض أو قل عدده معنات فيه خلل في التوازن البيئي، يا يكون قل الأكل يا كثر الافتراس، كل هذه تكون أسباب تهدد الطير أو الحيوان هذا بالانقراض. المحميات فكرتها أنها تشوف السبب هذا، السبب في التوازن البيئي وتعدل عليه. يعني إذا كان مثلا قل أكل تكون تعطيها أكل، إذا كان افتراس تحاول تحميها من الافتراس عشان ترجع لحياتها الطبيعية.
3: الطيور النادرة ليست مجرد كائنات جميلة، بل هي مؤشرات حية على صحة البيئة، من ألوانها الزاهية إلى أصواتها الفريدة إلى ما تحمله من قصة بيئية متكاملة. لكن الصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية والتغير المناخي جعلت الكثير منها على حافة الانقراض.

0: المؤثرات المناخية لها تأثير كبير. طبعا البرودة الزائدة تأثر عليها، الحرارة الزائدة تأثر عليها، لأن أغلب الطيور سبحان الله العظيم البرية، خصوص البرية يعني، تكون دائما وقت تفريخها في وقت الربيع اللي هو وقت الاعتدال، عشان ما تتأثر، لأن دائما لما يكون الحيوان أو الطير كبير في العمر يقدر إذا كان سبحان الله جاء فصل الشتاء أو البرد تلقى قبل بفترة يتغذى غدا أكثر من العادة عشان يشيل شحم ويصير يدفي نفسه في وقت الشتاء. وفي الصيف العكس، تلقى يقل الأكل عشان ما يتعرض للحرارة جسمه كبيرة. لذلك سبحان الله العظيم يكون التفريخ في الوقت المعتدل، لأن الفروخ اللي تبي تطلع هذه توكل أمهاتها، ما تقدر تتحكم هي في درجة الحرارة، لذلك يكون وقت التفريخ دائما في الأوقات المعتدلة.
1: أصبحت المحميات الطبيعية بمثابة أوطان بديلة للطيور، توفر لها الأمان والغذاء وبيئة التكاثر، فهي ليست مجرد مساحات محميات فقط، بل منظومة بيئية متكاملة تعيد توازنا للطبيعة وتمنح الطيور فرصة جديدة للبقاء من خلال المحميات الخاصة.
0: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه، طبعا كل المحميات هذه تخضع اللي هي حماية الحياة الفطرية. طبعا أنا أتكلم عن مثلا المحمية موجودة عندي، جميع الحيوانات والطيور الموجودة عندي معها تصاريح من منصة فطري تابعة لحماية الحياة الفطرية. الفكرة منها والفائدة من المحميات هذه أن الأجيال اللي ما تقدر تطلع، سواء كان كبير سن أو صغير سن أو مثلا من العنصر النسائي أو من الرجال اللي ما يقدر يطلع طبيعتها في البر ويعني يكون على الشقة فيها، يكون هنا متوفرة له جميع الحيوانات المطلوبة هنا، ويقدر يتفرج عليها ويقدر يستمتع بها عن قرب، يعني تكون قريبة منه. لأن الآن المحمية هذه ما هي بالمحمية فقط أني أنتج وكاثر فقط، لا طبعا أنا ولفت الطيور بحيث أن الغزلان تجي تاكل من يدك، الطيور توقع على يدك تاكل، وهي أساسها كانت برية ووحوش يعني في طبيعتها، لكن هذا خلاص الآن يعطيك استمتاع قوي بالنظر للحيوان أو الطير البري من القرب، هذا أنه يأكل من يدك ويوقع الطير على يدك، هذا المقصد في المحميات.
1: لم تعد حماية الطيور مسؤولية الحكومات فقط، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية من خلال التعليم والإعلام، فبدأت الزيارات المدرسية للمحميات الخاصة وللمحميات الحكومية للحفاظ على البيئة والتوعية والمساهمة في حماية الطيور من خلال سلوكيات بسيطة لكنها مؤثرة.
0: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه أحد أهدافها، يجيك الآن يجينا زيارات من المدارس، يجينا زيارات تحفيظ قرآن، يجينا زيارات يعني من جميع الفئات. الزيارات هذه لما تجي حنا نعطيهم التوعية عن المحافظة على الطير هذا، وشلون طريقته، وشلون كيف عيشته، وكيف يعيش، وكيف يتكاثر، وكيف ينتج. بالنسبة للحيوانات البرية والطيور البرية، طبعا حنا كعرب عندنا موروث شعبي اللي هو الصيد، دائما الحين ارتبط الصيد مع الحيوان البري يعني في عقول كثير من الناس أو من المجتمعات. لكن الآن المحميات الخاصة هذه لا، تبي تغير النظرية شوي، إنه مو بكل شيء صيد، خلاص في وقت صيد ما في مشكلة، هذا يقنن ويكون نظامي ما عندنا مشكلة فيه. لكن بالنسبة للجانب الثاني اللي هو كيف أنت تربي وتستمتع بالحيوان هذا، يعني ما يكون الفكرة أن الحيوان هذا بس للصيد ولا للقتل ولا للأكل بس، حنا نحاول الآن أن فيه جمال وفيه تربية ويكون زي أي حيوان أليف يربه. هذه أحد الأسباب لنوعي بها الزيارات اللي تجينا من الأجيال الجديدة، عشان يكون فيه تثقيف صحي ونقدر نحافظ على هذه الحيوانات.

0: النادرة البرية أو الطيور.
1: في زوايا الأرض البعيدة تعيش طيور نادرة تكاد تكون أساطير حية، تحمل في أجنحتها ألواناً لا تتكرر وسلوكيات تدهش العالم قبل الهواء. هذه الطيور ليست مجرد أنواع نادرة، بل قصص بقاء تلخص صراع الطبيعة مع التغيرات المناخية.
0: فيه موجود كثير من الطيور، طبعاً الطيور فيه طيور مهاجرة وفيه طيور مستوطنة. الطيور المهاجرة هذه تكون تمر في السعودية أو في أي بلد، تكون هجرة. هجرة طبعا تنتقل من منطقة مثلا باردة إلى منطقة معتدلة تفرخ فيها، بعد ترجع الهجرة عكسية نفس الطريقة. الآن بالنسبة للسعودية، الآن لو السعودية توفر لها المناخ الجيد للطيور المهاجرة هذه، خلاص ممكنها تجلس وتفرخ لأنها توفر لها الجو، لأنها هي الجو اللي يناسبها، تلقى الأكل والأمان والطقس الزين، خلاص بإذن الله أنها تجلس وتفرخ وتتكاثر. وفي أعداد كبيرة طبعا، وفي المستوطنة نفس الشيء. المستوطنة طبعا إذا ما حست بالأمان وهي مستوطنة، عندنا ممكن يكون نسبة التفريخ أقل بكثير.
1: الاهتمام بالطيور النادرة لا يتطلب دائما جهودا ضخمة، بل يبدأ بخطوات واعية ومتواصلة، من أهمها حماية البيئات الطبيعية من التلوث والتعدي، والحد من الصيد الجائر، ودعم المحميات والمبادرات البيئية. كما يلعب التعليم دورا محوريا في غرس ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، إلى جانب تشجيع السياحة البيئية المسؤولة. إن كل تصرف بسيط كزراعة شجرة أو نشر وعي قد يكون سبباً في إنقاذ نوع كامل من الانقراض.
0: طبعاً موجود عندك من الطيور، عندك طيور الحباري، عندك طيور الكراوين، عندك طيور المهاجرة مثل القميري، الدخل، الصفار أو صفاري. كل هذه طيور مهاجرة طبعاً مي مستوطنة عندنا، لكن لو توفرت لها البيئة استوطنت وفرخت. الآن عندي في المحمية كلها جبناها ووطناها واستقرت واستامنت وأنتجت وفرخت، يعني هذا شيء جميل جدا نحن نسويه عندنا هنا في السعودية. مع العلم أني جبت أنا الطيور ما تهاجر، يعني هي طبيعتها مستوطنة في بلدانها ما تهاجر، وقدرنا نحصل عليها وجبناها والحمد لله. يعني هي نادرة ومهددة بالانقراض، وقدرنا هنا نوفر لها بيئة كويسة وقدرنا ننتجها ونكاثرها.
1: رغم التحديات الكبيرة لا يزال الأمل حاضرا، فكل محمية تنشأ وكل طائر يوقظ هو خطوة نحو مستقبل أكثر توازنا. فحماية الطيور النادرة ليست مجرد عمل بيئي، بل رسالة إنسانية تعكس احترامنا للحياة بكل أشكالها.
0: طبعا بالنسبة للحفاظ عليها أهم شيء، أي شخص يحط محمية، المحمية ميب أي شخص يقدر يأخذها. أنا أتكلم لك مثلا عن نفسي، أنا إنسان أطلع لمقرها في البر وفي ذا، وأشوف سلوك الطير، أشوفه كيف مفرخ، كيف يطعم عيالك، كيف طريقة بنيان عشك، كيف لازم تعلم جميع سلوكيات الطير هذا، عشان إذا بغيت إذا جيت أنا أربيه أقدر أتعامل معه وأعرف شلون أقدم له ولا أعطيه ولا أوفر له البيئة اللي هو يبغاها عشان ينتج ويتكاثر ويرتاح.
1: هكذا تستمر الحكاية بين إنسان أدرك متأخرا قيمة هذه البيئة وطبيعة ما زالت تمنحه فرصة الإصلاح. وفي أجنحة الطيور النادرة نقرأ قصة عالم يتعلم كيف يحمي جماله.
0: طبعا المستقبل هي أول شيء ترجع أنها هواية، هذه الأولى. الثانية تثقيف مثل ما قلت لك الفئات مجتمع. الثالثة نبغى الأجيال الجاية بإذن الله أنهم أي شيء كانوا يسمعون فيه يقدرون يشوفونه على الطبيعة قدامهم الآن. يعني ما كنا نسمع بالغزلان والنعام وهذا ولا شفناه، لكن الأجيال القادمة الآن يعني كلهم يعني يكونون مثلا طلاب في الابتدائي

0: الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ مهند العمر صاحب محمية طيور وحيوانات فطرية نادرة في المملكة. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله. من العالم.
1: وعي. الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. صيفك على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. نظن غالبا أن جيناتنا قدر مكتوب ورثناه ولا حيلة لنا فيه، لكن العلم الحديث يخبرنا بشيء مدهش، أن البيئة من حولنا، الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نأكله وحتى مستوى توترنا ونومنا قد تترك بصمة على نشاط جيناتنا دون أن تغير شفرتها الأساسية. هذا هو علم التعبير الجيني. الأهم من ذلك، هذه البصمة قد تكون قابلة للتغير وقد تنتقل أحياناً إلى أبنائنا، فهل البيئة النظيفة استثمار في صحة أجيالنا القادمة على المستوى الجيني نفسه؟ وكيف ترتبط مع ما نشهده من حراك بيئي ووعي متزايد للحفاظ على البيئة في المملكة بهذا كله؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة ندى أحمد الفلقي، الباحثة في الوراثة الجزيئية الطبية، لتبسط لنا هذا العلم الدقيق وعلاقته بالبيئة. أهلا وسهلا بها ضيفة عزيزة في السعودية الخضراء. مستمعينا الكرام، لنبدأ بتبسيط المفهوم. الوراثة التقليدية تدرس الجينات نفسها، أي الشفرة المكتوبة في الحمض النووي DNA التي نرثها من والدنا.

0: والدينا. أما التعبير الجيني أو علم التخلق أو علم ما فوق الجينات هو دراسة التغيرات في نشاط الجينات دون تغيير تسلسل الحمض النووي DNA، ويحدث ذلك نتيجة عوامل بيئية وسلوكيات مثل الغذاء، الرياضة والتوتر التي تضيف علامات كيميائية على الجينات لتفعيلها أو إيقافها. والمدهش أن البيئة هي أحدى الأيادي التي تضغط على هذه المفاتيح، فمن خلال آليات كيميائية دقيقة أشهرها ما يسمى بمثيلة الحمض النووي، تستطيع عوامل بيئية أن تسكت جيناً أو تنشط آخر دون أن تغير حرفاً واحداً من الشفرة الأساسية، أي أن جينك قد يكون موجوداً لكن نشاطه هل يعمل أم لا يعتمد ذلك على تأثرك بما يحيط بك. وهذا يفتح باباً واسعاً لفهم كيف تصنع بيئتنا صحتنا. سؤالنا لك يا أستاذة ندى، ما المقصود بالتعبير الجيني وكيف يختلف عن علم الوراثة التقليدي؟ وهل يمكن للبيئة أن تؤثر في نشاط جيناتنا دون تغيير DNA؟
1: في البداية من المهم أن نفرق بين الوراثة التقليدية وعلم التغيرات اللاجينية اللي هو الإبيجينيتكس. الوراثة التقليدية تدرس تسلسل DNA نفسه، أي المعلومات الوراثية التي نرثها من الوالدين، وهذا التسلسل غالباً لا يتغير طوال حياتنا. أما التغيرات اللاجينية فهي لا تغير تسلسل DNA، وإنما تؤثر على طريقة قراءة الجينات، تشغيلها أو إيقافها. ويمكن تشبيه ذلك بالكتاب، فالDNA هو النص الكتاب، بينما التغيرات اللاجينية هي العلامات التي تحدد أي الصفحات تقرأ وأيها تترك. فهنا يأتي دور البيئة، فالعوامل البيئية مثل تلوث الهواء والغذاء والتوتر والتدخين وحتى جودة النوم قد تؤثر في نشاط بعض الجينات دون أن تغير في تركيبها. ولذلك نقول دائما إن الجينات تمنحنا الاستعداد، لكن البيئة قد تحدد كيف ومتى يظهر هذا الاستعداد. وهذا المجال أصبح اليوم من أهم مجالات الطب الشخصي والوقائي من الأمراض.

0: ننتقل الآن إلى الجانب البيئي المباشر. إذا كانت البيئة تضغط على مفاتيح جيناتنا، فإن البيئة الملوثة قد تضغط على المفاتيح الخطأ. فقد أظهرت دراسات علمية أن التعرض المزمن لتلوث الهواء، خصوصاً الجسيمات الدقيقة والمعروفة بـ PM2.5، يرتبط بتغيرات في نشاط الجينات، بل إن دراسة أجريت على أشخاص يعملون في الهواء الطلق في مدن تختلف في مستوى تلوثها، رصدت آلاف المواقع الجينية التي اختلف فيها النشاط. لا يقف الأمر عند الهواء، فبعض المواد الكيميائية مثل مادة البيسيفينول أي الموجودة في بعض أنواع البلاستيك والمعادن الثقيلة كالرصاص قد تترك آثاراً مشابهة. والأخطر أن الأجنة والرضع والأطفال هم الأكثر عرضة لهذه التأثيرات، لأن أجسامهم في طور النمو السريع، وهذا يجعل حماية بيئتهم من التلوث مسألة صحية بالغة الأهمية، لا مجرد رفاهية. أستاذة ندى، كيف يؤثر تلوث الهواء والمياه والمواد الكيميائية على التعبير الجيني، ومن الفئات الأكثر عرضة لهذا التأثير؟
1: التلوث لا يقتصر تأثيره على الجهاز التنفسي فقط، بل قد يصل إلى مستوى الخلايا والجينات. فعند التعرض المستمر لملوثات الهواء أو المعادن الثقيلة أو بعض المواد الكيميائية، يزداد ما يسمى بالإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، وهذه قد تؤثر في العلامات اللاجينية التي تتحكم في نشاط الجينات. مع مرور الوقت قد يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل بعض أنواع السرطان، أمراض القلب، الربو، وبعض الاضطرابات العصبية. أما أكثر الفئات تأثيراً فهي الأطفال، لأن أجسامهم لا تزال في مرحلة النمو، الأجنة أثناء الحمل لأن هذه المرحلة حساسة جداً لتطور الأعضاء، كبار السن، والأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في بيئات ذات تلوث مرتفع، ومرضى الأمراض المزمنة. ولهذا

0: أن تحسين جودة البيئة ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أيضا استثمار مباشر في صحة الإنسان.
1: إن البصمة البيئية ليست كلها سلبية، فبعضها بأيدينا نحن. نمط حياتنا اليومي، ما نأكله وكيف ننام، ومقدار حركتنا وتوترنا يترك بدوره أثراً على نشاط جيناتنا. فالغذاء الغني بعناصر مثل فيتامينات بي وحمض الفوليك يدعم العمليات الصحية للجينات، وقد ربطت أنماط غذائية متوازنة كحمية البحر المتوسط بإبطاء ما يسمى الشيخوخة الجينية. ليس الغذاء وحده فقط، فالنشاط البدني المنتظم والنوم الكافي وإدارة التوتر عبر ممارسات كالتأمل والاسترخاء، كلها أظهرت قدرة على تنظيم نشاط الجينات وتقليل الالتهاب في الجسم. بعبارة أخرى، عاداتنا اليومية ليست مجرد سلوك، بل رسائل نرسلها إلى جيناتنا في كل لحظة. وحين نختار نمط حياة صحي، فإننا نوجه هذه الرسائل لصالح صحتنا. أما سؤالنا لضيفتنا الكريمة فهو: ما دور الغذاء والنوم والتوتر والنشاط البدني في التعبير الجيني، وكيف نوجه عاداتنا اليومية لصالح صحتنا؟
0: أسلوب حياتنا اليومي له تأثير حقيقي على التعبير الجيني. فمثلاً الغذاء المتوازن الغني بالخضروات والفواكه ومضادات الأكسدة يساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. أيضاً النشاط البدني المنتظم ينشط جينات مرتبطة بصحة القلب والعضلات وتحسين حساسية الأنسولين. والنوم الجيد يساعد في تنظيم الجينات المسؤولة عن المناعة والتمثيل الغذائي وإصلاح الخلايا. أما التوتر المزمن فقد يؤثر في الجينات المرتبطة بالالتهاب والاستجابة المناعية. لهذا نقول إن العادات اليومية ليست مجرد أسلوب حياة، بل هي رسائل بيولوجية تصل إلى خلايانا وتؤثر في طريقة عمل جيناتنا.
1: هنا يأتي الخبر الأكثر تفاؤلاً. فبخلاف الطفرات الدائمة في الحمض النووي، كثير من التغيرات في التعبير الجيني قابلة للعكس، أي أن تحسين البيئة ونمط الحياة قد يعيد بعض هذه المفاتيح إلى وضعها الصحي، وهذا يجعل التعبير الجيني هدفاً واعداً للوقاية من الأمراض لا مجرد قدر محتوم. وهذا يقودنا لتصحيح مفهوم خاطئ شائع، وهو أن جيناتي قدري ولا فائدة من المحاولة. الحقيقة أن جيناتنا تضع الإطار، لكن بيئتنا وسلوكنا يرسمان كثيرا من التفاصيل داخله. فحتى من يحمل استعدادا وراثيا لمرض ما، قد يخفض احتمال ظهوره بنمط حياة صحي وبيئة نظيفة. المعرفة هنا تمنحنا القدرة، لا تسلبها منا. سؤالنا لك أستاذة ندى: هل يمكن عكس بعض التأثيرات السلبية بتغيير نمط الحياة؟ وما أبرز المفاهيم الخاطئة التي يتداولها الناس عن الجينات والوراثة؟
0: الخبر الجيد هو أن بعض التغيرات اللاجينية قابلة للتعديل. فاتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وتحسين النوم وتقليل التوتر قد يساعد في إعادة تنظيم بعض أنماط التعبير الجيني. لكن يجب أن نفرق بين أمرين: لا نستطيع تغيير الجينات التي ولدنا بها، ولكن في بعض الحالات يمكن التأثير في طريقة عمل هذه الجينات. ومن أكثر المفاهيم الخاطئة انتشاراً أن الجينات وحدها تحدد مصير الإنسان، أو أن وجود تاريخ عائلي لمرض يعني الإصابة به. والحقيقة أن معظم الأمراض الشائعة تنتج عن تفاعل بين الجينات والبيئة ونمط الحياة، وليس عن عامل واحد فقط.
1: نصل الآن إلى الخلاصة التي تجمع كل ما سبق. إذا كان تلوث الهواء يؤثر في جيناتنا، وإذا كانت البيئة النظيفة تحمينا، فإن كل شجرة تغرس وكل انبعاث يخفض ضمن مبادرات المملكة في الجوانب البيئية المختلفة ليس عملاً بيئياً فحسب، بل استثمار مباشر في

0: لصحة الإنسان وجيناته، فتحسين جودة الهواء والتوسع في المساحات الخضراء وخفض التلوث كلها تصب في بيئة أكثر صحة تنعكس على أجسامنا من الداخل. وحين نتذكر أن هذه البصمة قد تنتقل إلى الأجيال القادمة، ندرك أن حماية البيئة اليوم هي حماية لصحة أبنائنا وأحفادنا غدا. فالسعودية الخضراء وغيرها من المبادرات المماثلة ليست مشاريع تشجير فقط، بل مشاريع صحة عامة عابرة للأجيال، وكل فرد يستطيع أن يكون جزءا منه باختياراته اليومية وبمساهمته في بيئة أنظف للجميع. أستاذة ندى، كيف تسهم المبادرات البيئية في خلق بيئة صحية تنعكس على جيناتنا؟ وما النصائح الثلاث العملية التي تساعد على حماية صحتنا وصحة الأجيال القادمة من منظور بيئي؟
1: المملكة اليوم تبذل جهودا كبيرة لتحسين جودة البيئة من خلال مبادرات متعددة، مثل زيادة التشجير وتحسين جودة الهواء ومراقبة الانبعاثات وإدارة النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية. ورغم أن الهدف المباشر لهذه المبادرات هو حماية البيئة، إلا أن لها أثرا صحيا مهما، لأن تقليل التعرض للملوثات يساهم في تقليل العوامل التي قد تؤثر في التعبير الجيني وتزيد من خطر الأمراض. وفي الختام، في الماضي كنا نعتقد أن الجينات وحدها ترسم مستقبلنا الصحي، أما اليوم فالعلم يخبرنا أن البيئة ونمط الحياة يشاركان الجينات في كتابة هذه القصة. لذلك قد لا نستطيع اختيار الجينات التي ولدنا بها، لكننا نستطيع اختيار البيئة والعادات التي تؤثر في طريقة عملها. أحب أوجه ثلاث رسائل بسيطة للمستمعين الكرام. أولاً، حافظ على بيئتك، لأن الهواء والماء النظيفين جزء من الوقاية الصحية. ثانياً، اتبع نمط حياة صحي يشمل غذاء متوازن ونشاطا بدنيا ونوما كافيا، لأنها عوامل تؤثر في طريقة عمل الجينات. ثالثا، تذكر أن حماية البيئة اليوم ليست فقط من أجلنا، بل من أجل صحة الأجيال القادمة، لأن البيئة الصحية تمنح الأجيال فرصة أفضل للنمو والعيش بصحة جيدة.
0: أعزائنا المستمعين، لم تعد البيئة قضية خارجية بعيدة عنا، إنها تسكن أعماق خلايانا وتترك بصمتها على جيناتنا وجينات من نحب. حين نحمي هواءنا وماءنا وأرضنا، فإننا نحمي أنفسنا من الداخل. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الأستاذة ندى الفلقي على هذه الإضاءات العلمية القيمة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومن خلف الميكروفون عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. في أمان الله، ونلتقيكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء.
2: السعودية الخضراء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة وأسهموا بعقولهم وجهودهم في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة لتثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود، وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع. خليكم معنا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا الفرق بإرادتهم وعقولهم المبدعة. يعد مرض التصلب اللويحي أحد الأمراض العصبية المزمنة اللي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي وينتج عن اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي، بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يساهم أيضا في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللويحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع ماي لينك والذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ديان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن السفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة مايلينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى

0: مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلاً تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر الأمس. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى الأمس من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى الأمس مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحياناً، قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
1: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول.
0: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع مايلينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى الأمس بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالـ EDSS المستخدم عالميا لتقييم شدة المرض. ما يميز مايلينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية. كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقعا للتدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع، وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبيا والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحديا في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض. لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Floodlight Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضا الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقا باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية تقنية فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين السبع العقول اللامع اللي ذكرت اسمهم في بداية اللقاء. كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في القيام بها على أكمل وجه.
1: دكتور ريان، ممكن تحكينا عن التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: مايلينك كفكرة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أولاً يعتمد على جزء من الذكاء الاصطناعي يعرف بتعلم الآلة للتحليل نتائج الاختبارات واكتشاف أي تغيير في أداء المريض مع مرور الوقت. يعني كنا ندور على نمط ممكن أنه يساعدنا على فهم مرض التصلب اللوحي بشكل أكبر. كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي الديجيتال بايوماركرز الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: تم تطوير نموذج أول متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعدة الذكي. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، كتاب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. في الحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائف. زارنا اثناء تقديمنا للمشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والاغلبية كانوا اشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي أو النموذج المبدئي للبرنامج، وقدروا يستخدموه بشكل سلس وبسيط. أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء عملية التقييم أو الاستخدام الأول. من أهم النتائج اللي لاحظناها أن المريض يستطيع الحصول على متابعة دورية، أو نقدر نقول المستخدم يستطيع الحصول على متابعة دورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى بشكل مستمر وبشكل متكرر، مما يعزز الراحة ويزيد من إمكانية اكتشاف التغييرات المبكرة في الأداء الحركي. كما أثبتت الاختبارات أن النظام يمتلك قابلية للتوسع والتطوير مستقبلا ليصبح جزء من منظومة الرعاية الصحية الرقمية. يعني مو بس انه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض انه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر انه يروح المستشفى الا اذا دعت الحاجه، اذا كانت مثلا الحاله المرضيه تستدعي التدخل الطبي، تستدعي التدخل السريع، بينما مايلينك يساعد المريض انه يتابع حالته من منزله.
1: دكتور ريان، هل يوجد هناك خطط مستقبليه لتطوير المشروع؟
0: بالتاكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير مايلينك. أول هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة البلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب اللوحي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصاً وتفاعلية. وأخيراً نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضا عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فرسان التمكين.

في نهاية هذه الحلقة ندرك أن التحديات الصحية الكبرى تحتاج إلى حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقاً ملموساً في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية أكثر تطور وكفاءة. فكل خوارزمية ذكية وكل نظام دعم قرار متقدم قد يكون سبباً في تحسين حياة مريض أو تسريع تشخيص حالته، أو مساعدة الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين والمبتكرين الذين يسهمون بأفكارهم وجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين، لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي.

تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية.
6: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الأفاضل، خالد عبد الكريم جمعة لغوي كويتي من علماء اللغة العربية وخبراء المخطوطات، باحث محقق وأستاذ جامعي يلقب بسيبويه الكويت. وللمزيد عن الأديب الكويتي الراحل خالد عبد الكريم، نبقى وإياكم مع هذا المسمع من برنامج أعلام العرب من إنتاج إذاعة دولة الكويت، فلنتابع سوياً.
1: سلم عليك يا رسول الله، ياهي ياهي

0: الذي كان يسمع الحروف.
1: خالد، يا بني يا حبيبي، لماذا تجلس قرب النافذة وحدك وتترك أصحابك يلعبون في الساحة؟
2: أمي، هل تعلمين أن لكل كلمة سبباً في شكلها؟
1: وأنت من أين جئت بهذا السؤال؟
2: أقرأ كتاباً في النحو، يقول إن العلماء جمعوا الشواهد من الشعر ثم بنوا عليها القواعد، أفلا يعني ذلك أن كل قاعدة لها قصة؟
3: وماذا تريد أن تفعل بهذه القصص يا خالد؟
2: أريد أن أعرفها كلها، أريد أن أفهم كيف خاف العلماء على لغتنا فحفظوها، أريد أن أكون مثلهم.
3: وهل تعلم أن طريق العلم طويل، فيه تعب وقلة راحة؟
2: إذا كان في نهايته خدمة للغة فلن يكون طويلا في نظري. يا حروف، يا كلمات تجري على الألسنة، من حما كنا؟ من كتب كنا؟ من قعد كنا؟ هل كانوا يعلمون أن طفلا في الكويت سيجلس بعد قرون يتأمل كنا؟
0: بوادر العالم في جامعة الكويت.
4: يا خالد، أراجع ورقتك في النحو فلا أجدك تكتفي بالشرح، بل تعود إلى المصادر القديمة، لماذا؟
2: لأن القاعدة إذا قطعت عن شاهدها صارت حفظا بلا فهم، وأنا أريد أن أفهم قبل أن أردد.
4: وما خطتك بعد التخرج؟
2: أريد أن أسافر إلى القاهرة، أن أدرس علم التحقيق، أن أحيي نصوصاً لم تجد من يخدمها.
4: إنك تختار طريقاً قل سالكوه، وهو طريق لا يعطي شهرة سريعة.
2: لا أبحث عن شهرة، أبحث عن أمانة.
0: القاهرة. لم تكن القاهرة مجرد مدينة انتقل إليها طالب ليكمل دراسته، بل كانت اختباراً لمنهجه، وامتحاناً لصبره، ومحراباً يصلي فيه للحرف في أحد أروقة جامعة القاهرة. كان خالد يجلس أمام أستاذه لا كطالب ينتظر توقيعاً، بل كباحث يريد أن يفهم معنى أن يكون أميناً.
3: يا خالد، قرأت فصولاً من بحثك عن شرح المقدمة النحوية لطاهر أمين أحمد، ولفتني أنك لا تتعامل مع النص كأنه وثيقة ميتة، بل كأنه كائن يحاورك. قل لي يا خالد، ماذا يعني لك التحقيق؟
2: يا أستاذي، التحقيق عندي ليس عملية نقل بين نسخ، ولا مجرد تصحيح أخطاء نسخية. التحقيق هو أن أضع نفسي بين يدي كاتب رحل منذ قرون، وأقول له: أنا لا أريد أن أغيرك، بل أريد أن أظهرك كما أردت أن تكون. إنها علاقة أمانة لا سلطة.
3: ولكن المحقق يضع هوامش ويعلق ويرجح بين نسخ، أليس في ذلك نوع من التدخل؟
2: نعم، ولكنه تدخل مسؤول لا متعسف. المحقق لا يفرض رأيه، بل يقدم أدلته. إذا رجحت نسخة على أخرى فلا يكون ذلك لأنها توافق ذوقي، بل لأنها أقرب إلى سياق المؤلف وإلى لغته وإلى منهجه.
3: إذن أنت ترى أن التحقيق فهم قبل أن يكون مهارة.
2: بل بل أراه فهما وتواضعا وخوفا، خوفا من أن أخطئ في حق رجل أفنى عمره في العلم، وخوفا من أن يأتي باحث بعدي فيبني على كلمة كتبتها فإذا كانت خاطئة كنت سببا في اضطراب منهج كامل.
3: حدثني عن سيبويه، لماذا اخترت شواهد الشعر عنده لرسالتك في الدكتوراه؟
2: لأن سيبويه لم يكن نحويا فقط، كان منظرا للاستدلال، كان يعرف أن القاعدة لا تقوم على الذهن وحده بل على السماع. كان يجمع الشاهد ثم يستنطقه ثم يضع القاعدة بتواضع. أنا لم أدرس شواهده لأحصيها فقط بل لأفهم كيف يبنى العلم وكيف يربي الباحث على أن لا يقول حكما دون دليل.
3: أحسنت يا خالد.
2: يا سيبويه، هل كنت تعلم أن رجلا بعدك بقرون سيجلس في القاهرة يقلب شواهدك ويتعلم منك الصبر قبل العلم؟ إني لا أريد أن أكون ناقلا عنك بل متعلما من منهجك.
3: يا خالد، أتعلم ما يميز الباحث الكبير؟
2: ماذا يا أستاذي؟
3: أن يكون أصغر من النص لا أكبر منه، أن يجلس أمام المخطوط كما يجلس التلميذ أمام شيخه، وأراك تميل إلى هذا.
2: أتمنى أن أكون كذلك، لأنني أؤمن إن العلم لا يعطي سره لمتعال بل لمتواضع يعرف أنه ما زال في أول الطريق.
5: صاحب الدين صلي وسلم عليك يا رسول الله. ياهي.
0: عاد خالد إلى الكويت لا حاملا شهادة فقط بل حاملا منهجا، وفي قاعات كلية الآداب كانت تبدأ حكاية أستاذ لا يكتفي بأن يلقي درسا بل يريد أن يبني عقلا.
6: يا أبنائي، قبل أن أبدأ درس اليوم في شواهد سيبوي أريد أن أسألكم سؤالا، هل القاعدة غاية أم وسيلة؟
7: يا دكتور، نظنها غاية فنحن نحفظها لنطبقها.
6: إذا حفظت القاعدة ولم تفهم سببها فماذا يبقى معك إذا نسيتها؟ القاعدة وسيلة لفهم اللسان وليست سلسلة نقيد بها العقل.
8: ولكننا نجد صعوبة في الرجوع إلى المصادر القديمة، فاللغة فيها معقدة والمخطوطات متعبة.
6: نعم هي متعبة، ولكنها تعلمكم الصبر، ومن لم يتعلم الصبر لم يتعلم العلم. أتعلمون كم مرة أقلب الصفحة الواحدة؟ 10 مرات؟ 20؟ ربما أكثر، لأن حرفاً واحداً قد يغير مسار فهم كامل.
7: أشعرت يوماً بالملل يا دكتور؟
6: الملل يأتي عندما يكون العمل بلا معنى، أما إذا كنت تعلم أنك تصلح خطأً قديماً أو تعيد جملة إلى صحتها أو تكشف سقطاً في نسخة فإنك تشعر كأنك تحيي شيئاً.
8: إيه يا دكتور، يقولون عنك أنك استدركت على بعض كبار المحققين في تاج العروس ولم تضع اسمك، لماذا؟
6: لأن العلم ليس ميدان منافسة، ولأنني لا أريد أن أعرف بأني صححت لفلان بل أريد أن يصبح النص أصح. إذا كان الهدف هو صحة الكلمة فما قيمة الاسم؟
8: ولكنك تستحق أن يذكر اسمك.
6: إذا ذكر الاسم وضاع المعنى فما الفائدة؟

مستمعين الكرام، جواهر برنامج ثقافي يسلط الضوء في كل حلقة على شخصية بارزة تركت أثراً عميقاً في مجال الفكر أو الأدب أو في أي المجالات الإبداعية الأخرى. البرنامج من إنتاج الإذاعة الجزائرية، وقد اخترنا لكم هذا المسمع من إحدى حلقاته. تابعوا معنا.

شعب يقرأ، شعب لا يجوع ولا يستعبد. إدوارد الخراط، ابن الإسكندرية، فيها ولد سنة 1926. إدوارد الخراط كاهن الحداثة الأكبر، هكذا لقب. بدأ شاعرا غارقا في الشعرية التقليدية، حتى كان يبدو في لغته وأوصافه كالشاعر الجاهلي الذي يعبر خطأ منتصف القرن العشرين، ولكنه كان منفتحا على التجريب الجمالي، لا يخاف منه ولا يخشاه. لذا وبسهولة لبس روح العصر، فكتب شعر التفعيلة وكتب القصيدة النثرية منذ أربعينيات القرن الماضي وهو ينحت نصوصه. وببساطة مدهشة، حين عجز الشعر عن الإجابة عن كمشة من الأسئلة الفلسفية والاجتماعية والأسلوبية لديه، ترك إدوارد الخراط مملكة المتنبي وانتقل إلى الرواية. انتقل هكذا باحثا ربما عن تحرير الكتابة نفسها من نفسها، أو عن تحرير نفسه من نوع من الكتابة كهذه. وفي الانتقال إلى الرواية حمل إدوارد الخراط معه جنون الشعر ليرسلها في النثرية، فكانت الجملة الروائية جملة شعرية، وكان السرد عند إدوارد الخراط يمر عبر الموسيقى الشعرية المفتوحة، وكان البناء الروائي أسطوريا. في البدء كانت مجموعته القصصية حيطان عالية التي نشرها سنة 59، كانت حدثا في القصة العربية. ثم كانت راما والتنين سنة 1980 نقلة عميقة ومدوخة في الرواية العربية، كانت منعطفا كبيرا في الإنشاء الروائي العربي. ثم توالت نصوصه المتميزة، الزمن الآخر، ترابها زعفران، يقين العطش، ولا تزال الأسئلة نفسها تحرقه، أسئلة حيرة الإنسان. لذا كانت كتابته متميزة بالنخبوية، كتابة النخبة أو للنخب. ولأن كتابات إدوارد الخراط تقوم على حساسية جديدة، فهي أيضا تحتاج إلى قارئ مدرب على فن الرواية ومغامراتها المفتوحة في التجريب المستمر. من حيطان عالية إلى الغجرية ويوسف، كتابات إدوارد الخراط نكتشف فيها ومن خلالها وحشة ووحشية الوجود الإنساني. عانى الروائي إدوارد الخراط كثيرا من نقاد الاشتراكية الواقعية، إذ صنفوه وصنفوا كتاباته في نزعة الجمالية الخالصة. واجه الواقع الأدبي طويلا بالإنكار والجحود، ولكنه كان مؤمنا بعمله وبنصه وبفلسفته. لذا حين جاءت ساعة الحسم انسحب متطفل الأدب النقدي، وظل إدوارد الخراط الأب الروحي لتيارات التجديد في الكتابة الروائية العربية.

0: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان
3: من الإذاعات العربية.
4: صوت من المستقبل.
5: السلام عليكم، معكم الطالب هشام الحاضر، طالب في الصف الثالث ثانوي وباحث في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، تحديداً إنتاج الهيدروجين الأخضر. بدأت الفكرة عام 2024، وقتها دخلت البرنامج البحثي الأكاديمي في جامعة الملك سعود عن طريق موهبة. هنا قبل دكتوري العزيز دكتور فاروق عادل، واللي أخذ بيدي عبر شتى أنواع العلوم، كيمياء، فيزياء، علم مواد، طاقة شمسية، أنواع كثيرة من أنواع العلوم. وقتها أشتعل شغفي في قراءة الأوراق. بعضكم ممكن يسأل ليه الهيدروجين؟ ليه فصل الماء؟ بكل بساطة أنا لاحظت أن هذه من الحلول اللي ممكن تحل أكبر مشكلة أو المشاكل الأكبر اللي تواجه البشرية واللي تزيد كل ما زاد الوقت، ألا وهي الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري أثر على الحياة البشرية بأكثر من طريقة، من أهمها ارتفاع حرارة الكوكب وسوء جودة الهواء حولك لتنفسه كإنسان عادي. كيف ممكن تحل هذه المشكلة؟ الهيدروجين هو عملة الطاقة أو هو مصدر طاقة، والطاقة هي عملة الكون حاليا. أنا سألت نفسي بكل بساطة ليش الاحتباس الحراري موجود بالأساس؟ اكتشفت أنه الإجابة واضحة، ألا هي الوقود الأحفوري. ليش نستعمل الوقود بالأساس؟ لأننا نحتاج طاقة. زي ما قلنا الطاقة هي عملة الكون حاليا. ويوم بحثت بعد قراءتي الكثيرة في الأوراق عدة، لاحظت أن الهيدروجين عنصر بطبيعته نقي وطاقته نقية جدا، لأن لما يدخل في عملية إنتاج الطاقة ما يصدر لنا مواد ثانوية أو باي برودكت إلا بخار الماء فقط، بدلا من اللي تطلع من الإكزوست أو الشكمان، ألا وهي ثاني أكسيد الكربون، غازات ثاني أكسيد الكربون اللي تعزز من الاحتباس الحراري. فأنا وش سويت؟ اشتغلت في جامعة الملك سعود، وبعدين في عام 2025 في الصيف اشتغلت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع دكتورتي العزيزة نوال العباس على محفز يساعد في فصل الماء ألا هو الـ H2O إلى هيدروجين وأكسجين. من اللي ممكن تنتج الهيدروجين؟ أبسط مثال الماء، والماء يغطي 71% من نسبة الكوكب. مشكلة المحفزات حاليا أنها ما تقدر تفصل الماء المالح أو ماء البحر واللي هو موجود بشكل وفير، بل ما تستطيع أنها تفصل إلا الماء النقي، وهذا اللي يحد من فعالية هذه التقنيات. فأنا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعد سنة كاملة من الدراسة في جامعة الملك سعود قدرت أني أطور محفز مو بس ينتج الهيدروجين، بل يستعمل تقنية أنا ودكتورتي اللي استحدثناها اللي تنتج لنا مادة البنزالديهايد كعنصر جانبي أو كمادة جانبية. هذه المادة قيمة جدا لدرجة أنها تستعمل في صناعة العلاجات. فالبحث أو المشروع اللي سويناه له أكثر من طابع أو أكثر من قدرة اقتصادية أو قيمة اقتصادية. أهمها اللي هي ثنتين، إنتاج الطاقة على شكل هيدروجين وإنتاج اللي هو مادة البنزالديهايد اللي تستعمل في تصنيع العلاجات عالميا. أبرز التحديات اللي واجهتني، طبعا تحديات عدة وأحب أسميها تحدي وليست مشكلة، لأن التحدي ممكن التغلب عليه، وهذا اللي علمتنا يا موهبة، علمتنا يا الطريقة العلمية في صنع الأبحاث. أبرز التحديات اللي أذكرها كانت من أهمها أني يوم بديت أنا في أول ثانوي وأشتغل في مجال أو مستوى لا يقارن إلا بالدكتورة في الأبحاث من هذا المجال وهذا القبيل، فأحتجت أني أقرأ بشكل أقل ما يقال عنه نهم. كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، بل حتى ليس المجال الدقيق بل المجالات المجاورة عشان أقدر أخذ فكرة شاملة عن المشروع ذات نفسه. وبالتالي أول سنة من عمري في البحث تقريبا كانت فقط مرسخة وفقط كانت القراءة بحث. كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، واللي في النهاية ساعدني أني أسوي البحث اللي طلعت فيه وكانت نتائجه جدا جبارة لله الحمد، رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، واللي تترسخ وتظهر لنا في رؤية قادتنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان في أكثر من محور وأكثر من نقطة، من أهمها تقليل الاعتمادية على الوقود الأحفوري أو النفط، ورفع الاعتمادية على البدائل النظيفة نفس الهيدروجين والطاقة الشمسية. وبحثي يشارك ويساعد بشكل مباشر في هذا الهدف. اليوم السعودية تستعد أنها تكون مورد أساسي للهيدروجين الأخضر، وقد كانت من قبل مورد أساسي للهيدروجين الأزرق لأكثر من دولة، وكانت مخططة وتخطط أنها تستعمل الهيدروجين الأخضر لتشغيل مدينة ذا لاين، واليوم بشكل كامل 100% على الهيدروجين الأزرق. اليوم نشهد القرار أن السعودية تستعد أنها تورد الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر لليابان، وهذا من الأشياء اللي بيعزز قيمة بحثي اقتصاديا وبيخليه ذو

0: منفعة أكبر للدولة وللعالم بشكل كامل. وإن كثرت الإنجازات أو فزنا بمسابقات عالمية باسم الوطن أو أتقننا أي نوع من أنواع العلوم، فما هو إلا محاولة رد معروف لقدرتنا الكرام الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز. سهلونا تسهيلات كثير، من أهمها هذا البحث، موهبة، الجامعات. فكطالب في أول ثانوي يشارك في جامعة ما بشيء بسيط. فما نقول إلا شكرا لكم.
1: صيفك على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
4: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
5: أهلا وسهلا.
4: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
5: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس في للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية، التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم، والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية، وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة، والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح.

0: في فنلندا ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
1: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
0: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية. ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية، وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدثنا عنها، ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم الابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة، يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك، رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية الخامسة، فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته، ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة، تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الارستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية

0: أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية، وحسمت المعركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة: لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم. وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة قالت أن وفق النظام التربوي الياباني، يعني استطاع التوفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
1: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
0: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة، والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص للنظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن المسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا، وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة، والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد، يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق بعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة، وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني

0: ونقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره، وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة. كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى، هذه الجامعات التي لا تقبل إلا 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
1: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني ليس بالضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، فيعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية، أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
0: نعم، ليست من بالسهولة بمكان. وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية، ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
1: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك 5 مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
0: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي، وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا، قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن 7، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن 7. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية، وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق، سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا، يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز

0: تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ الخمسة لتطوير أي نظام تعليمي.
1: نعم، إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم، أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم، للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شيجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشيجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشيجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد. يعتبر تخصص الاقتصاد من التخصصات المطلوبة بقوة في سوق العمل على مستوى العالم، كما يعد تخصص الاقتصاد في كافة الدول التخصص اللي يحقق النمو الاقتصادي ويدفع عجلته للدولة. إن نسبة الطلب على تخصص الاقتصاد كبيرة جداً، وسوق العمل بحاجة دائمة للخريجين من التخصصات الخاصة بالأعمال الإدارية والتجارية لتحقيق المكاسب العالية، كما أن الحصول على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد يمنح الفرصة الأكبر للعمل في الشركات الرائدة.
2: شوقي الحميدان، طالبة اقتصاد في جامعة الملك سعود. الاقتصاد هو يحرك العالم اللي أنا نعيش فيه، من أبسط الأشياء إلى أكبرها. قرار أني مثلاً أشتري قهوة أو لا، هذا قرار اقتصادي. أكاد أدم أنه ما في يوم يمر على الشخص بدون ما يتخذ قرار اقتصادي. وبالنسبة للاقتصاد، هو يعتبر العمود الفقري للتخصصات الإدارية بالذات. يعني هو إذا تخصصك برا التخصصات الإدارية برضو بتحصل على فهم أعمق للعالم، بس لكن إذا صار تخصص إداري بيصير أفضل وأفضل، وخصوصا المالية، لأن المالية يعني يعتبر جزء من الاقتصاد. المهارات مطلوبة جدا في تخصص الاقتصاد. يعني الاقتصاد هو نفسه لما تاخذ كبكالوريوس هو عبارة عن علم، فإذا تبي تدخل وتدرج في سوق العمل تحتاج إلى مهارات، وطبعا جزء من المهارات بتتدرب عليها في تخصص في البكالوريوس. يعني من جزء من هذه المهارات أولا المهارات الرياضية، لأنه الاقتصاد هو عبارة عن علم يدرس سلوك الإنسان، فأنا كيف أحول سلوك الإنسان إلى أرقام وأدرسها. فأولا لازم الشخص اللي يدرس اقتصاد أنه يكون شخص علاقته جيدة بالأرقام، وأنه يكون عنده مهارات الربط والاستنتاج والتفكير النقدي في حل المشكلات. فأنا لما أشوف مشكلة اقتصادية أقدر أحللها، وأقدر يصير عندي مهارات تواصل مناسبة كيف أني أوصل أفكاري هذه إلى العالم. وبرضو كتابة المحتوى جدا مهمة، والبحث كيف أبحث في مصادرها الصحيحة. فكيف الاقتصادي هو يدرس الظروف والعوامل هذه اللي هم عاشوا فيها ويطلعون بنتائج، يمكن أن النتائج هذه أننا نظنها في أشياء بديهية، بس هم هذه المعلومات كانوا يفقدونها، فكانوا يظنون الظن اللي هم عاشوا فيه، وتغير الاقتصاد على مر الزمن إلى أن وصل إلى اللي أنا فيه الحين، ومستقبلا برضو رح يتغير. ولذلك نحتاج الاقتصادي ليدرس هذه الظروف ويدرس هذه الأشياء اللي أنا قاعدين نعيشها، وبتطلع إن شاء الله قوانين جديدة. المواد في قسم الاقتصاد عندنا تنقسم إلى نوعين. النوع الأول مواد نظرية، زي مثلا التنمية، التجارة الدولية، الفكر الاقتصادي، هذه كلها مواد نظرية. وفي مواد ثانية تحليلية رياضية، وفي مواد تجمع بين الاثنين. الاقتصاد زي ما قلنا أنه الشخص يحتاج فيه إلى الكثير من المهارات، فيحتاج أولا يتدرب على المهارات اللي قلناها سابقا، وأيضا لازم يتدرب على التطبيقات الإحصائية زي مثلا الأفيوز والSPSS والR، مسميات كثيرة الصراحة. وبالذات أنه الاقتصاد زي ما قلت هو اللي يحرك عالمنا، فكثير مثلا من الوزارات الهيئات تحتاجه. فمثلا عندنا أحد المسميات باحث ومحلل اقتصادي ومالي، مستشار اقتصادي، خبير دراسات الجدوى الاقتصادية المشاريع الجديدة، كيف هو يتنبأ بكون هذا المشروع ناجح أو لا، تحليل البيانات، أخصائي اقتصاد قياسي، أخصائي سياسات اقتصادية، محرر اقتصادي في مجال الإعلام.
1: إن تزويد المتخرجين بالأدوات التحليلية اللازمة للتفكير في المشكلات الإدارية عامة والاقتصادية خاصة اللي تعرض له بشكل منطقي، ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لها، من شأنه أن يسهم في توفير خلفية اقتصادية للمتخصصين، وذلك لتداخل السلوك الاقتصادي مع سلوكيات الأفراد الأخرى.

0: نوال الزهراني، خريجة اقتصاد من جامعة الملك سعود وموظفة حالياً. يعني يكمن تخصص الاقتصاد وأهميته في حياتنا، احنا بالنهاية كأشخاص نعتبر جزء من هذا العالم، في أحداث جدا كبيرة تصير فيه وقرارات، فبالتالي أنا كاقتصادي أقدر أن يكون عندي فهم للأحداث هذه، وبالتالي أنا إذا كنت قادر على فهم هذه الأحداث أنا أيضا قادر على اتخاذ القرارات. يعني أكبر مثال الكل يضرب فيه جائحة كورونا، فهي جائحة صارت يعني وكانت مأساة إنسانية، ولكن كنا ندري أن فيه لها جانب اقتصادي جدا كبير، فكانت هذه الجائحة يعني فهمنا الجانب الاقتصادي وبالتالي كان عندنا قرارات اقتصادية بناء على هذا الحدث. تخصص الاقتصاد المفترض أن الشخص اللي يكون اقتصادي يكون عنده الجانب من التفكير والتحليل الاقتصادي والفلسفة الاقتصادية أيضا، يقدر أنه يحلل ويقدر أنه يعني ينتقد، وفيه يعني أدوات جدا كبيرة نقدر نستخدمها إحنا كاقتصاديين مثل إيفيوز، مثل SPSS، ستاتا، آر، كل هذه البرامج والأدوات أنا كاقتصادي تمكنني أني أنا أدرس الوضع الاقتصادي الراهن وأني أحلل وأتخذ القرار من خلالها. تخصص الاقتصاد يعني تخصص واسع وجدا كبير وله مجالات معينة يعني كبيرة، بس إذا أنا كاقتصادي حاب أني أدخل مجال معين مثلا مجال المالية، في شهادات معينة المالية، أنا حاب أدخل مثلا مجال محاسبة، في شهادات المحاسبة. طلب على تخصص الاقتصاد مرتفع، وحتى الآن يعني لو نشوف في برامج حتى يعني من جهات حكومية أو غيرها يعني صارت تستهدف الاقتصادي بعينه. بالنسبة للمجالات الوظيفية لتخصص الاقتصاد، يعني تخصص الاقتصاد مثل ما ذكرت تخصص جدا واسع، يعني يعتبر حتى مثل المظلة لجميع تخصصات الإدارة، وإحنا في الاقتصاد يعني ما ندرس الاقتصاد فقط، ندرسه من جوانب كبير، اقتصاد الطاقة، الاقتصاد البيئي، الاقتصاد المالي، الاقتصاد الإداري، ففي مجالات جدا واسعة للاقتصاد، يعني مجالات الطاقة، مجالات المالية، مجالات الأسواق، المجالات الحكومية، كل هذه المجالات يعني يقدر خريج الاقتصاد إنه يعمل فيها.
1: تبرز إيجابيات تخصص الاقتصاد في التفكير المنطقي اللي يكتسبه المتخصص في الاقتصاد نتيجة المعرفة التامة بالأمور المالية، وهذا يساهم في زيادة نسبة التفكير الإبداعي والقدرة على تحليل الأمور وإيجاد الحل للمشكلات الاقتصادية، مما يساعد على المساهمة في نهضة المجتمع وزيادة العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المجتمعات. تابعونا في حلقة قادمة نتحدث معكم عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح.

0: من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: صيفك على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين على إذاعة الرياض. يا هلا بكم، نرحب بكم في هذا المساء الجميل، وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم على تطبيق الإذاعة السعودية ساودي راديو بلس، ومتابعتنا من خلال وسائل الاتصال المختلفة في التابع لإذاعة الرياض. معكم من المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل عبد المحسن سران من التنفيذ والإخراج. وبنكون سعيدين جدا لاستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وموضوعنا اليوم موضوع خاص الحقيقة، هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي ودنا نبحث لها عن جواب، اللي هي السجائر الإلكترونية، هل هي آمنة؟ هل هي أقل من السجائر العادية؟ هل لها أضرار؟ هل هي مرتبطة بالأمراض والسرطانات مثل التدخين الآخر، سواء السجائر العادية أو الشيشة والمعسل أو غيرها؟ وأيضا بنتكلم عن أكياس النيكوتين، لأنها جديدة وبدأت تنتشر خلال الفترة الماضية. هل هي أيضا آمنة؟ هل فيها أخطار؟ هل هي فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين؟ كل هذا سنناقشه إن شاء الله في حلقة اليوم، وأيضا بنكون سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وأيضا لو يكون فيه عندكم تجارب خاصة مع أحد تعرفونه أو أبنائكم اللي جربوا سجائر إلكترونية أو جربوا أكياس النيكوتين، لأن في الأخير إحنا نبغى نطلع بفائدة من خلال هذا البرنامج. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم. مرحبا بكم مستمعي الكرام. كلنا نعرف أضرار التدخين، سواء التدخين، الشيشة، كلها كلنا نعرفها، وحتى المدخنين يعرفونها. كثير من الناس دائما يربط التدخين بالسرطانات، وفعلا يعني التدخين مشكل احد الاسباب الرئيسيه 60 او اكثر في المئة من مسببات سرطان الرئه، لكنها ايضا لها علاقه بسرطان الحنجره والفم واللسان والبلعوم والمريء والمثانه والبنكرياس والكلى وعنق الرحم عند النساء، وسرطان المعده، القولون المستقيم، الكبد، وأيضا حتى اللوكيميا، سرطان بيضاض الدم. هذه سرطانات، لكن في أمراض أخرى، التهابات كثيرة.

كثيرة جدا مرتبطة بالتدخين أو استخدام النيكوتين بكل أنواعه، سواء التدخين أو الشيشة أو غيرها. والسؤال هل ممكن إحنا نقضي على التدخين؟ أنا حقيقة غير متفائل في هذا، أنا أقول إنه صعب، ولكن خلونا نقلل من التأثير. يعني اللي من أبتلي بالتدخين من الصعوبة أنك تقول له والله اترك التدخين، أنت عارف إن فيه سرطان، عارف يسوي كذا، لا هو مكتوب عليه بعد، هو عارف، لكنه هذا الشخص اللي يعني أبتلي بالتدخين تراه يعني مسكين، هو محتاج أحد يساعده أكثر من حاجة أحد ينتقده أو يوجهه، لأنه هو والله عارف، فهو يحتاج إلى أحد يمسك بيده ويعدل ويساعده على كيف يخرج من هالدوامة. والنقطة الأخرى أيضا، إحنا نبغى كيف نحمي أبنائنا وحتى بناتنا، نتكلم اليوم في السجارة الإلكترونية وكاس النيكوتين للأولاد والبنات، فيها بنات أيضا يستخدمونها. فاليوم نبغى نقول كيف نقي أو نجنب أبنائنا بناتنا من خطر هذه الأمور اللي بدأت تنتشر بشكل كبير، وبدأ فيها مفاهيم غير صحيحة هي اللي جعلت الشباب والمراهقين وحتى الأطفال صراحة يقعون في مثل هذه الأمور. يعني خلونا نتكلم عن، نعطي بس فكرة عن السجارة الإلكترونية، لأني متأكد وهذا صراحة شيء أشوفه في العيادة، بعض الأمهات تقول ما أدري وش هو عبارة عن يعني زي القلم بس إنه قصير وملون، فلما أقول هذه السجارة الإلكترونية تقول مستحيل، ولدي عاقل ما شاء الله ومتعلم وكذا. ترى ما لها علاقة بعاقل ولا مو عاقل، ترى من يقع في مشكلة، أي مشكلة إن كانت مشكلة نفسية، مشكلة صحية، مشكلة اجتماعية، لا نربطها بالعلم والوعي وكذا، تراها ابتلاء، قد تكون بسبب صحبة، زملاء، مواقف، سموها ما تسمونها. إحنا اليوم نبغى ننقذ هذا الغريق، ما نبغى نزيد عليه الهم هم. فالسجارة الإلكترونية عبارة عن يعني شيء أقصر من القلم شوي، وفيه بطارية، وفيه خزان للسائل تسمى خرطوشة كذا، فيها سائل خلنا نقول الإلكتروني اللي يعني ممكن الإنسان يعني يسحب من من من من هذا من هذا السائل. طبعا فيه نوع من، فيه ملف أو كويل أو شيء كذا يسخن هذا السائل بحيث أنه يحول هذه المادة الكيميائية إلى بخار عند السحب. وفيه قطعة صغيرة على الفم ممكن تغييرها بين فترة وفترة لاستنشاق هالبخار. هو التدخين السجارة الإلكترونية مثل السجارة العادية، فيها نيكوتين وفيها مكونات أخرى، يعني فيها مادة تسمى الجليسرين، وفيها يعني مواد كثيرة يعني مكونات كيميائية، لكن فيها نيكوتين، فهو يسبب الإدمان. هل هو أقل خطر من السجارة العادية؟ جواب نعم، ربما يكون أقل، لكن هل هو يعني آمن؟ الجواب غير آمن. فلذلك بعض الناس يتوقع أن السجارة هذه الإلكترونية هي زي الشوكولاتة، زي القهوة، زي كذا، يعني ما يصنفها أنها مثل التدخين العادي، ولذلك هذا يكون التساؤل فيها. لكن منظمة الصحة العالمية يعني نشرت تقارير عن أخطار السجائر الإلكترونية وتأثيراتها الكبيرة جداً، ووجود النيكوتين فيها أحيانا قد يكون النيكوتين مركز بشكل أكبر من السجائر العادية، ترى على فكرة، لأن حتى النيكوتين يعتبر نيكوتين صناعي. فوجدوا أنها لها تأثيرات على تلف الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله ينمو إلى عمر 26-27 سنة، خلال هذا الفترة إذا تعرض لمواد سامة من ضمنها النيكوتين يوقف نمو مراكز التعلم، مراكز الوعي، مراكز التركيز، مراكز الحكمة حتى، لأن هذه المراكز اللي تنمو إلى عمر يعني النصف الثاني من العشرينات. ولذلك يعني في دراسات واضحة وقوية أن

الناس اللي يدخنون من صغرهم يكون فيه تأثير كبير جدا على الذاكرة والتعلم. وجدوا حتى بعض الناس اللي يدخلون في عمر صغير جدا انهم ما يستطيعون تكميل دراستهم. واحد الاسباب تأثر مراكز التعلم والذاكرة من هذه السموم المتراكمة خلال السنوات. ايضا السجائر الالكترونية احد مسببات امراض الرئة والجهاز التنفسي، يعني لان هذه المواد المنبعثة، المواد الكيماوية، هي سامة، فهي تؤثر بتأثير كبير جدا على الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية اللي تنتشر عند هذول الناس. طبعا ما راح تنتشر في البداية، لكن مع الاستمرار في استخدام السجائر الالكترونية قد يحدث التهابات رئوية خطيرة. بالتأكيد طبعا كل أنواع التدخين بما فيه يعني الشيشة والمعسل يعني خطر على الحوامل والأجنة يعني بشكل كبير جدا. وهذه أيضا نقطة، أن بعض النساء تتساهل في مسألة المعسل، يعني سواء بنكهات مختلفة وكذا، لكن يكون له تأثير على الجنين حتى قبل الحمل. قبل الحمل يعني ما هو فقط انها اللي صارت حامل، لا، قبل ما تحمل تكون هذه المواد النيكوتين متكونة داخل جسمها، فلما تحمل يكون في تأثيرات على الأجنة. ايضا لا ننسى مسألة مخاطر التدخين السلبي، يعني وجود الشخص في مقهى او في مكان مغلق او في مكان عمل وفي شخص مدخن. وحتى السيجارة الإلكترونية ايضا لها نفس التأثير السلبي مثل السيجارة العادية. الجهاز التنفسي قد يعني يبدأ بتأثر بعض يعني بالتدريج، سواء ضيق التنفس والسعال المزمن، وبعدين يتطور إلى التهاب الرئتين ويتضعف كفاءتها في تنقية الدم. وأيضا بعدين ممكن يصل إلى الإصابة الحويصلات الهوائية والرئتين بأمراض الرئة المزمنة. حتى القلب ممكن يتأثر، يعني القلب سواء ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدلات يعني ضربات الدم، ضربات القلب، ضيق الشرايين، احتمال خطر النوبات القلبية والجلطات القلبية. قد يكون هناك أيضا تأثير كبير جدا على المراهقين، سواء على الجهاز العصبي أو الجهاز يعني التنفسي والمخ، بسبب تأثير المواد الكيميائية وأيضا المعادن الثقيلة. لأن جسم الشخص المراهق اللي أتكلم أقل من 18 سنة قد لا يتحمل يعني هذه التغيرات الكبيرة جدا، اللي قد تبدأ من التهابات بالفم وتنتهي بالتهابات في الجهاز التنفسي. الأمراض المرتبطة بالتبغ، سواء كان التدخين أو التدخين الإلكتروني أو يعني شيشة أو غيرها، ما تتوقف عند هذا. فيه مرض اسمه بورغر، لأن المكتشف هذا المرض مكتشف شخص ألماني اسمه بورغر، فسمي بمرض بورغر. هذا المرض خطير جدا، هو التهاب شديد جدا في الأوعية الدموية الموجودة في الجسم. وهذا المرض، هذا الالتهاب الخطير، لا يصيب إلا المدخنين فقط، لا يصيب إلا المدخنين. هذا المرض مرتبط بالمدخنين. وابحثوا عنه في جوجل أو في وسائل الاتصال المختلفة، ابحثوا عن مرض بورغر، مرض بورغر وارتباطه بالتدخين. صراحة شيء مرعب، وأنا شفت يعني حقيقة صور لحالات كثيرة جدا المصابة بهذا المرض، وما كنت متخيل أنه ممكن يصل التدخين يصل بالشخص إلى هذه الالتهابات. يعني التهاب شديد، تجلط الشرايين والأوردة، سواء الأوردة الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة، الأطراف بالذات اليدين والقدمين، يعني يؤدي إلى ضعف في تدفق الدم للأطراف والشرايين الصغيرة والأوردة يعني الصغيرة، الأوعية الدموية الصغيرة، فقد يسبب تلفها، قد يسبب قرقرينة اللي يصيب مثل اللي يصيب المرضى السكر. فطبعاً

يعني ارتباطه بالناس المدخنين فقط كان يحتاج إلى مجموعة من الأبحاث اللي ثبت أن كيف كل أنواع التبغ، سواء زي ما قلت يعني التدخين بكل أنواع الشيشة ومضغ التبغ أو حتى الآن اللي يسمى أكياس النيكوتين، كلها لها تأثير بهذا المرض. فهي عبارة عن مواد سامة تتجمع مع فترة مع طول الزمن، لأن المدخن يصعب أنه يترك التدخين بين يوم وليلة. ولذلك بعض المدخنين اللي كان يدخن من كان شبابهم هم معرضين لهذا المرض بشكل كبير. طبعا كلنا نتحدث يعني عن إمكانية العلاج وأنه فيها صعوبة، لا الحقيقة ما فيها صعوبة، والحمد لله في المملكة جمعيات نقاء، جمعيات كثيرة جدا لمعالجة المدمنين أو عن التدخين أو للإقلاع عن التدخين. وأنا حقيقة حاولت أستضيف مجموعة منهم لكن للأسف ما وفقت، وحرصت حقيقة كلمت مجموعة يمكن كبيرة من الزملاء الاستشاريين المتخصصين أو المسؤولين عن هالجمعيات، لكن كانت تعرفون وقت إجازة وبعضهم مسافر ما كان مناسب له، فالحقيقة أني ما وفقت في يعني استقطاب أحد يتكلم عن يعني هذه المواضيع. لكن يعني أبشركم المراكز هذه موجودة، وبعدين ما هي مراكز يعني عادية، مو واحد بيجلس ينصحك، لا ترى عندهم أدوية وعندهم بدائل وعندهم طرق وعندهم متابعة، وهذه الخدمات تقدم مجانا. وأي أحد حتى لو كان يعني مدمن التدخين من سنوات لا يفقد الأمل، يقول والله ما في ما أستطيع لأن وضعهم يعني وش بيسووا لي، لا رح لهم زر أحد المراكز أو اتصل فيهم، لأن بعض في يعني هناك عيادات ومواعيد مجدولة لمساعدتك أو مساعدتك سواء كنت رجل أو مرأة، حتى لو كان يعني تدخينك بسيط، يعني يقول واحد توني بديت في التدخين أو شيء إن شاء الله ما راح يضر، لا يضر. فما دام أنك تستطيع الإقلاع عن هذا الخطر فالأيدي ممدودة لك من خلال العيادات المختلفة التابعة لوزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية اللي من ضمنها يعني جمعية نقاء. فالتدخين الإلكتروني أو الشيء السيجارة الإلكترونية انتشرت لعدة أسباب. أحد الأسباب إن ما فيها ريحة التدخين العادي، لأنها تصير بنكهات مختلفة، يعني بنكهة النعناع والتفاح وكذا أنواع مختلفة. والأمر الآخر ما لها يعني ما لها ريحة، يعني ما ممكن يشمونها في البيت، يعني ممكن الشخص يأخذها في غرفته ولا في عمله ما يكون لها الرائحة الكريهة اللي مرتبطة بالتدخين العادي. نعم لها رائحة لكن ما هي الرائحة الكريهة، هل هذه المنكهات تجعل الشخص يتقبلها ويصير يعني كأنها عادية، فبالتالي ما يكون في حرج إنه يدخن في أماكن العمل، حتى لو كان يعني تعرفون الأنظمة تمنع التدخين في أماكن العمل، لكن بعضهم يتساهل في هذا الموضوع لأنه ما يحس يعني ما تطلع فيها ريحة، أو في السيارات أو غيرها. الأمر الآخر إن كثير منهم يتساهل في يعني تأثيرات أو تأثير الخطر من السجائر الإلكترونية، يعتقد أنها يعني شيء ما له أي أثر صحي ولا خطر ولا شيء، وأنه ممكن أنه يعني يدخنها وما يكون فيه خطر. لكن الواقع إلا بيكون فيه خطر، بيكون فيها تأثيرات يعني خطيرة مثل الأشياء اللي ذكرتها. أيضا شيء الآخر اللي هو سهولة الوصول لها، يعني أول يعني شراء السجائر الإلكترونية تعرفون فيه تنظيم خاص ببيع التبغ في أماكن محددة ومصرحة ومراقبة بشكل كبير، فصار الناس يقدر يطلبونها من الإنترنت، يطلبونها من كل مكان. والجانب آخر مهم، كثير من الناس يسألوني لما نطرح مثل هذه المواضيع، يقولون ما دام التدخين والسيجارة الإلكترونية وأكياس النيكوتين وهذه يعني خطيرة وتسبب السرطان، ليش ما يمنعونها؟ طبعا سؤال منطقي من جانب، لكنه مو منطقي من جانب آخر، لأنه مو صحيح يا جماعة الخير أن كل شيء خطر يجب منعه،
يعني إذا بنمنع مثلاً، قال والله المفروض إنهم يمنعون التدخين، أجل يمنعون السيارات. ليش؟ لأن السيارات تسبب حوادث. فترى الحقيقة

فيها نتداولها كل يوم، مواد سامة ومواد يعني فيه أخطار كثيرة. فالمنع ليس الطريقة الصحيحة، ولكن الطريقة الصحيحة إن ننشر الوعي بين يعني أفراد الأسرة وبين من حولنا بتجنب مثل هذه الأمور بحيث لا يكون فيها أمراض. مستمعي الكرام، بناخذ فاصل قصير ونذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. بعد الفاصل بنتحدث عن الموضوع الثاني، ثم بنقدم يعني مجموعة من مقترحات أو خلنا نقول حلول. بنتكلم بعد شوي عن الأكياس النيكوتين وكيف احنا يعني نساعد أبنائنا وبناتنا لتجنبها. ولكن رحب باتصالاتكم في كل ما يتعلق بنمط الحياة والصحة على هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعينا الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم. نتحدث اليوم عن السيجارة الإلكترونية، ونتحدث عن أكياس النيكوتين وخطرها، وكيف نقي ونجنب أبنائنا ونجنب مجتمعنا من خطرها. تحدثنا عن السيجارة الإلكترونية، ونتحدث الآن عن أكياس النيكوتين. أكياس النيكوتين، إيش سبب بدايتها وتصنيعها؟ سببه أنها تساعد، أو يقال أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين. وكون أنها جديدة، يعني أكياس النيكوتين تعتبر جديدة، أنا ما أعرف كم لها من سنة، لكن ما تتجاوز 10 سنوات، لا يوجد دراسات دقيقة عن خطرها وارتباطها بالسرطان، وأيضا هل فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين أو لا. بعض الدول مثل كندا وبريطانيا وإيرلندا وبعض الدول الأخرى يعني وجدوا أنها ما تساعد. هي بدأت الفكرة أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، لأنها تغير عادة التدخين ومسك السيجارة وتوليعها وكذا، لأن المسألة ترها عادة أكثر منها قضية أن الإنسان يعني كيف على ما يقولون. ما هو التدخين، ما هو شيء يشعر الإنسان بحاجة له أكثر من أنه نوع من الكيف أو الإدمان على النيكوتين. فكانت هذه الحلول، ولكن هذه الدول يعني مؤخرا خلال السنة، يعني هذه السنة يمكن، وجدوا أنها فعلا ما تساعد بالشكل السليم للإقلاع عن التدخين. وللأسف، وهذا اللي نلاحظه عندنا يعني في مجتمعنا، أن اللي يستخدمها غلط. يعني هذه أكياس النيكوتين هي لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين. ثانيا، المفروض ما يتناولها ولا يستخدمها إلا الناس اللي أكثر من 18 سنة. لماذا؟ لأن نتكلم عن تأثير النيكوتين على الدماغ وعلى مراكز التعلم اللي ذكرت لكم. فما هي أكياس النيكوتين؟ هي أكياس صغيرة جدا، مثل حبة العلكة إذا تشوفونها، وتوضع بين الشفه واللثة، ومن خلال اللعاب يمتص المكونات اللي فيها من ضمنها النيكوتين ويحولها للدم، وتجلس فترة يعني الإحساس الإيجابي الوهمي يستمر فيها أكثر من التدخين العادي، فيشعر الإنسان بالراحة والانبساط الوهمي، خلينا نقول بسبب نيكوتين، يعني هذه مادة منبهة. فكون ما يصير فيها احتراق ولا يصير فيها كذا، فالناس يعتقدون أنها ما فيها خطر، لكن واقع الدراسات الآن الموجودة تثبت أن فيها خطر. نعم، هو أقل من التدخين أكيد، ولكن لا زال فيها خطر، بالذات أن النيكوتين صناعي، وأيضا فيها سرعة لامتصاص المكونات الموجودة فيها. فهي موجود فيها نيكوتين غالبا صناعي، و يعني نيكوتين يسمى نيكوتين حر، أو بعض أملاح النيكوتين.

0: وفيها يعني حشوة نباتية، يعني مادة سيلولوزية كذا، بحيث أن مادة النيكوتين تذوب في هذه الحشوة النباتية والسيلولوزية والألياف، ومادة مرطبة بحيث أنها تحافظ على ذوبان النيكوتين داخل هذه السيلولوز. وبالإضافة طبعا فيها يعني منكهات مثل المنكهات العادية المعروفة، سواء المنكهات النعناع أو التفاح أو غيرها من الفواكه، نكهات الفواكه، بالإضافة إلى فيها منظمات للحموضة والقلوية، وفيها يعني محليات صناعية أيضا، وأيضا يعني بعض المركبات الأخرى. خلونا مستمعين الكرام عشان ما نأخر الأخ سليمان، نأخذ الأخ سليمان من الدمام. السلام عليكم أخي سليمان.
1: والله اللي مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: والله اللي
0: هلا. يا مرحبا. الله حييك.
1: معك أخوك سليمان التميمي من الدمام.
0: ونعم ونعم يا أخي سليمان.
1: تسلم الله الطيب.
0: الله يسلمك.
1: الله يعافيك. موضوعكم عن التدخين ولا لا؟
0: نعم.
1: والله يا أخي تلينا فيه، الله يعصمنا عني يا أخي.
0: آمين.
1: والله إني حاولت حاولت حاولت حاولت حاولت أجلس. ليش؟ ليش ليش ليش لأني ما تركت ربعي اللي يدخنون، أجلس معهم
0: وأضعف. صح.
1: أيوة.
0: صح.
1: والله قال لي الدكتور، قال لي ما دام عندك ربع، قلت طيب خلي ربعي. قال لي لا انت ابعد فترة الى ان تتمكن وتنسى تماما ارجع. ما قدرت والله، ورخوك بعرفت الصراحة، والله صعبت صراحة، من اصعب العادات اللي تقدر تتركها. انا 37 سنة دخل، فمن اصعب العادات اللي يتركها الانسان الصراحة جدا، يعني عن تجربة.
0: صدق.
1: اي والله
0: ابشر. انا بقول لك مقترح، بس عشان ما نطول عليك بقول لك مقترح ان شاء الله يفيدك.
1: والله تكفى، وركز على المقترح. شكرا.
0: ابشر. شكرا اخوي سليمان. والله اخوي سليمان قال كلام مهم وهو فعلا صادق، لان الواحد ما يقدر يترك ربعه، ربعه طيبين وكذا، لكنهم يجتمعون على شيشه وتدخين وكذا، ويمكن بعضهم ما يدخن لكن يتاثر، حتى لما يدخن يتاثر من التدخين السلبي. طيب ايش الحل؟ الحل ما دام رفيقي هذا اغليه واحبه واقدره، فيجب أني يساعده وأحميه. البداية بالاتصال وبزيارة عيادات مكافحة التدخين، ترى عندهم حلول ممتازة، وأتكلم عن حلول طبية، أدوية وملصقات معينة توضع. وفيه ناس أنا قابلتهم كانوا يعني يدخنون فترة أطول من كان يدخنها أخوي سليمان، ومع ذلك ما شاء الله تركوا التدخين. فبالعكس أنا أشوف أنه من الصعوبة أنك تترك جماعتك وربعك وكذا وزملائك وأصدقائك، لكن أنصحهم، ثم يعني لعل بعضهم يستفيد. الشيء الآخر، لا يكون المكان مغلق. طبعا ذا الأيام يمكن في الحر في النهار، لكن في الليل الأجواء معقولة، وكثير من الناس اللي يروحون الاستراحات غالبا يجلسون في أماكن مفتوحة، فحرصوا أن تكونون في أماكن مفتوحة، حتى لو يكون فيه مكيف صحراوي أو شيء، ونتباعد يعني نعطي فرصة أن ما يكون في تقارب كبير بحيث أنه ينتقل التدخين. وحتى توجيه المكيف أو توجيه الهواء أنك ما تجلس في المكان اللي يتجه لك الدخان. وأيضا تقديرا يعني نقول للشخص لا والله ترى أنا ودي أترك التدخين أو أقلل منها، أو ما يعني ما ودي بتأثير التدخين السلبي، فحتى نفث الدخان يصير في اتجاه معين، لأنها من احترام الزميل وكذا أني ما أأثر عليه بتأثيرات التدخين. وأيضا تقليل فترة التدخين، يعني بعض الناس الآن له كيف معين، هو ما يدخن أي وقت، يدخن بعضهم أوقات معينة في الصباح مع القهوة، وبعضهم يعني في بعد الوجبة، بغض النظر عن هذه التفاصيل لأنها تختلف. الفكرة نستطيع أن نساعد زملائنا وأصدقائنا وأحبابنا أن نقلل التدخين احتراما وتقديرا لهم. وشيء ثاني، نزور العيادات اللي ممكن إن شاء الله تساعدنا في الإقلاع عن التدخين. نعم مثل ما قال أخوي سليمان، قد يكون صعب لأنه مرتبط بعادات اجتماعية وزمالة وكذا، ولكن ليس مستحيل. ولكن لما نشوف حالات السرطان اللي احنا نشوفها صراحة عدد كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من سرطان الرئة بسبب هذا، والناس أنا قابلتهم شخصيا يعني يقولون احنا نحملك مسؤولية انك تنقل هذا المعاناة اللي احنا تونا نكتشف خطأنا، ان اخطأنا بس ما عاد ينفع. لما تمكن فينا المرض وتمكن فينا الالتهابات الرئوية ما عاد نقدر نسوي شيء. طيب احنا كلنا عارفين هذا الشيء، ولكن احنا نحتاج إلى قرار يعني، وممكن يساعدونا مثل ما ذكرت لكم العيادات الإقلاع عن التدخين، يساعدونا على طول

طرق معينة، يساعدون الناس المدخنين على طرق معينة أنهم يغيرون يتجنبون هذا البلاء يعني الكبير. طيب نرجع لموضوع يعني الأكياس النيكوتين، وذكرت لكم أنها فيها يعني منكهات وفيها محليات وفيها مواد معينة، وهي تسبب الإدمان. الإشكالية مثل ما ذكرت أن صاروا ناس أقل من 18 سنة، بل أنا شفت يعني في عيادتي طفل في أولى متوسط يستخدم هذه الأكياس. من وين؟ من زملاء له، مثل ما قال أخوي سليمان، من يأثرون الزملاء. ولذلك المجتمع، المدرسة، مجتمع الأصحاب اللي غير معروفين، اللي ممكن يطرحون الولد أو حتى البنت في هذه الأكياس بدون ما تدري. والله جربي، جرب، تعال كذا، ترى كويسة، ترى يعني ممتازة ومريحة، وترى يعني ترى خطرها مو مثل التدخين، وتراها كذا. فالتسهيلات هذه تجعل الشخص ممكن أنه يقع في مثل هذه الأمور اللي قد تكون فيها ضرر. والإنسان المعافى اللي الحمد لله ما يحتاجها ولا أدمن إلى الآن، فليش ما يحمي نفسه ويحمي أطفاله؟ وإحنا نحتاج أن نجلس مع أولادنا ونناقشهم مناقشة واضحة في هذا الموضوع. أحد الأسباب انتشار الأكياس التبغ أو أكياس النيكوتين، ما ودي أقول جهل، لكن خلنا نقول عدم معرفة الوالدين بأكياس النيكوتين. اقرأوا عنها، موجودة، اقرأوا عنها وتثقفوا فيها، ولما تناقشون أولادكم أو حتى بناتكم لا تكبر الموضوع ولا تحس أنها أكبر جريمة. هذا خطأ نعم، ولكنه ليس جريمة كبرى. الأولاد والبنات بالذات المراهقين يحتاجون إلى التغيير، بعضهم يجرب، بعضهم ممكن يجرب شيء أخطر من كذا. فإحنا ننبههم ونغير لهم ونعطيهم بدائل وننبههم على هذا الخطر، ونصير يعني واضحين في التنبيه. يعني لا نتركهم نقول والله إنه والله شايفينهم، نشوفها يحطها تحت الوسادة، نشوف هذه تحطها في الدرج، ونشوفها يخبيها في ذا المكان، ونشوف كذا، وحتى الريحة غريبة وكذا، والولد صار منعزل ونتساهل. لكن في نفس الوقت لا نشد عليه ثم يصير يرتبط أكثر بالناس اللي يستخدمون النيكوتين، ربما يستخدمون شيء أكبر منه. هل فيها أضرار هذه أكياس النيكوتين؟ نعم فيها. أول ضرر اللي هو الإدمان المباشر، مباشر بعد كم تجربة معينة يبدأ إدمان النيكوتين. طبعا سواء الرغبة الشديدة هنا على ما قال يقول ما أقدر أتركه، أو القلق والعصبية، وهذه الحقيقة أنا لاحظتها يعني في الناس اللي يستخدمون أكياس النيكوتين، صعوبة التركيز، اضطراب في النوم، من المشاكل السهر اللي يعاني منها كثير من الأولاد والبنات تزيد المشكلة أيضا، زيادة الشهية، والغريب أنهم يشتهون الأشياء الحلى، وذلك يزيد وزنهم وصحتهم أقل، وهذا اللي صار بعض الأطفال أو الشباب اللي أنا شفتهم في العيادة. الصداع أيضا، انخفاض المزاج واللي يسمونها الشباب المود، يعني ما عاد يبغى يكلم أحد، ما يبغى يروح المناسبات الاجتماعية، ما يبغى يختلط مع أحد، يبغى يجلس في كذا على الكنبة في مكان يسكر على نفسه ويبدأ يستخدمها، ولا يستخدم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، يبدأ يستخدمها بشكل مستمر، ويبدأ يغير في الطعم والنكهة فيدمنها بشكل كبير جدا، لدرجة أنه يتناول كمية أضعاف أضعاف النيكوتين اللي يستطيع جسمه يتحملها. التأثيرات القلب والدورة الدموية من أكياس النيكوتين مرة كثيرة وواضحة يعني، وهذا أيضا شفته في العيادة، تسارع نبضات القلب وضربات القلب. يعني ضربات القلب مفروض تكون 70-80، هذا تجد أنه 100 وأكثر. تقول له أنت يعني مزاول رياضة، أنت جاي تجري، أنت راقي درج، يقول لا أبدا. وكان هذا أحد أسباب اكتشاف مثل هذه الأمور. بعضهم يمكن أمه ما تدري، لكن لما نشوف هذه الحالات طبعا غالبا يعني نطلع أمه، أنا غير مختص في هذا الأمور، لكن يعني أنتبه لها، فأطلع الأم أستأذنها تجلس، وأجلس أتكلم مع الولد، وبعدين أكتشف أقول له ترى إحنا يا ولدي أنا عارف أنك تستخدم أكياس النيكوتين، هل هذا صحيح؟ صحيح. طيب أنا بساعدك كيف تقلع عنها. قال تكفى جل، لا تعلم أبوي ولا أمي. طبعا فأيضا ارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يكون للناس الكبار، يمكن على الأطفال أقل.
انقباض الأوعية الدموية، الخفقان والدوخة، وهذا شيء يعني مرتبط بالذات أن تغذيتهم وصحتهم ضعيفة. الالتهابات الفم واللثة بالذات، تعرفون أن الواحد يحط هذا الكيس تحت بين اللثة والشفة وفي مكان معين، ولذلك دائما تحدث يعني حرقة أو تهيج في هذا المكان، أو حتى تقرحات في بطانة الفم مع الاستخدام الطويل. الانحسار اللثة، وهذا من المشاهدات بالذات بعض الناس يستخدمها من جهة واحدة فتشوف انحسار اللثة بسبب وجود هذا الكيس. قد تكون في بعض التغيرات يعني أو خشونة في في في المناطق الفم ومناطق ناعمة. الإشكالية المهمة أيضا اللي هو الجرعات الزائدة، التساهل، لأنك هذا الولد أو البنت جالس في مكان منعزل عنده مشاكل معينة نفسية معينة أو قلق أو شيء، ثم يحط حرته في هذه الأكياس من كيس إلى كيس كذا، ومما يسبب له آثار قد تصل إلى الغثيان، قد تصل إلى الصداع القوي والصداع الشديد والدوخة، التعرق والرعشة أحيانا، مغص أو آلام في البطن، زيادة فرازات اللعاب بسبب وجود الكيس اللي ما تعود عليه، الارتباك الشديد، التوتر، القلق، كل هذه كلها يعني من الأخطار. ونؤكد إن صار فيه بعض الحالات الغريبة، يعني بعض الأطفال، يعني نتكلم عن أطفال، نتكلم عن عمرهم 12-13 سنة، غريب إن بعضهم ابتلع الكيس بدون ما يدري، فصار فيه يعني أحيانا تأثير أو تسمم شديد الحقيقي خطير بسبب ابتلاع الأكياس هذه، وإن كانت بعض الحالات اللي ما تكون كثيرة لكنها موجود. طبعا أي ناس عندهم التهابات، مرض قلب، أمراض الرئة، وتكلمنا عن الحوامل المرضعات أيضا، المراهقين والشباب اللي مثل ما قلت أعمارهم، الشباب اللي أقل أعمارهم أقل من 26 أو 27، التأثيرات عليهم كبيرة جدا. ولذلك صدرت يعني التعليمات من الجهات المختصة والمنظمة الصحة العالمية للتأكيد على خطر استخدام أكياس النيكوتين لأقل من 18 سنة. الرسالة ترى الحلول موجودة، تواصلوا مع الجهات المختصة، مع عيادات الإقلاع عن التدخين، انتبهوا لعيالكم، خلوكم حليمين معهم، لا تلومونهم كثير، لا تصدمونهم، ولكن أيضا لابد من التنبيه، ولابد أيضا احنا نكون مثقفين للتعريف بأخطار التبغ بكل أنواع، سواء المعسل أو الشيشة، السجارة العادية، السجارة الإلكترونية، أو أكياس النيكوتين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم لمتابعتنا في حلقة اليوم من برنامج فيتامين، نلقاكم بخير في حلقة قادمة. هذا زميلي عبد المحسن السران وأنا عبد العزيز العثمان، نشكركم على متابعة هذه الحلقة، نلقاكم بخير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الثلاثون من يوليو من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو مناسبة دولية لتجديد الالتزام بحماية الإنسان وصون كرامته وتعزيز الوعي بجريمة عابرة للحدود تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. في المملكة العربية السعودية يشهد هذا الملف خلال الأعوام الأخيرة تطورا تشريعيا ومؤسسيا متسارعا عبر منظومة متكاملة تضم الأنظمة الوطنية واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027 وآلية الإحالة الوطنية للضحايا، إلى جانب المبادرات الوقائية والتأهيل والتدريب والتعاون الدولي، بما يعكس التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة. للحديث أكثر عن هذه الجهود وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوقاية ودعم الضحايا ونشر الوعي، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة اللواء عبد المحسن بن عبد العزيز الميمان، رئيس مجلس إدارة جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء.
5: يا أهلا وسهلا سعادة عبد الرحمن، حياك الله ويا هلا بالمستمعين الكرام.
4: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوتنا. اليوم الحديث عن هذا الموضوع أصبح مهما للغاية، وأصبح له يعني أيام عالمية، وكذلك أيضا أصبح له ملفات دولية تكون متواجدة في أروقة الدول العظمى والكبرى. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ماذا يمثل بالنسبة للمملكة، وما الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل للمجتمع في هذه المناسبة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا 30 يوليو مثل ما تفضلت من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013. طبعا هذا اليوم هو يهدف إلى رفع الوعي حول حالات الضحايا وتعزيز الحماية وحفظ حقوقهم ودعمهم وطرق الوقاية وملاحقة الأشخاص المتاجرين وجنائيا وقضائيا، حتى تطبيق العقوبات بحقهم. المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم بالاحتفاء سنويا بهذا العام، وذلك انطلاقا من دورها الكبير المتمثل في التزامها التام بمكافحة هذه الجرائم البشعة بحق الأشخاص والتي تمس كرامة الإنسان، ويبدو ذلك جليا وواضحا من خلال سنها للأنظمة والقوانين في 1430 تقريبا. تم سن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك من خلال السلطات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الحملات التوعوية واللجنة الوطنية بطبيعة الحال اللي هي مرتبطة بحقوق الإنسان في المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كل هذه المعطيات تعطي صورة واضحة أن هذا اليوم العالمي يمثل الشيء الكثير للمملكة العربية السعودية.
4: نعم، خليني أروح معك أيضا سعادة اللواء، يعني حين نتحدث عن الاتجار بالأشخاص، ما هو المفهوم الصحيح لهذه الجريمة وأيضا أبرز الصور التي قد يجهلها كثير من الناس؟
5: نعم، السؤال حقيقة وجيه، لأنه بطبيعة الحال جريمة الاتجار بالأشخاص هذه جريمة تخضع للقانون الجنائي الخاص، وهي يعني لها أركانها المادي والمعنوي، متى ما توافرت الركنين قامت الجريمة. خضعت

0: الجرائم أو الجريمة للدراسات القانونية المستفيضة من قبل المختصين في العالم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وخرجت عدة تعريفات لهذه الجريمة لعل يعني أوضحها أو يعني أو كلها تدور حول محور واحد وهو استخدام الأشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
1: أي.
0: وذلك بالعمل القسري تكليفهم بأعمال فوق طاقتهم أجور متدنية بيئة غير مناسبة أو الاستغلال الجنسي بالنسبة للسيدات وبالنسبة للأطفال والقصر أو التسول أو الاتجار بالأعضاء. فهي في النهاية كم يعني تعريف الجريمة أنها هي استخدام الأشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
1: نعم.
0: وهي جريمة جنائية بلا شك. لها ركنها المادي المتمثل في الفعل ولها ركنها المعنوي الذي هو في الإرادة والقصد الجنائي كما يسمى في القانون. وصورها كثير، يعني صورها منها مثلا التجنيد بتجنيد الأشخاص للإيقاع بالضحايا، أيضا كذلك الإيواء والنقل والاستقبال. ويعني حقيقة المشرع السعودي سن عقوباتنا أرى أنها حقيقة يعني صارمة ومناسبة، تتمثل في السجن 15 سنة وغرامة 1,000,000 ريال أو الاثنين معا. وأيضا حتى أنه يعني بعض الكيانات الاعتبارية مثلا شركات أو مؤسسات إذا اتضح إدانتها في هذه الجريمة لم تفلت من العقوبة، وقدرت عليها عقوبات مالية تصل إلى 10,000,000 ريال. وهذا حقيقة يعني يدل دلالة واضحة على أن المملكة العربية السعودية تسعى لصون وحفظ كرامة الإنسان وعدم المساس بإنسانية وكرامته.
1: سعادة اللواء، طبعا أنت تقول يعني المكاسب ليست بالضرورة مادية، قد تكون أحيانا ذاتية لبعض الأشخاص، وقد تكون أيضا أبعد من ذلك.
0: يعني قد يكون مثلا في استغلالهم في تقديم الخدمات، استغلالهم بمثلا أنه يقدم له خدمات بدون مقابل مثلا في أجواء يعني غير صحية، بيئة غير مناسبة للعمل، أو كما يعني أشرنا دائما يعني قضايا الاستغلال الجنسي، ولو إن الحمد لله ما هي يعني عندنا في المملكة العربية السعودية، لكن جريمة قائمة في العالم وإحنا طرف من هذا العالم. فقد يتمثل في إنه يعني لإشباع رغبات زي ما تفضلت، ليست بالضرورة أن تكون يعني الأمور كلها مكاسب مادية، قد يكون منها نعم أشياء معنوية يستفيد منها المرتكب هذه الجريمة، سواء كان تحت القوة والتهديد أو الخداع أو أي صورة من الصور اللي تجعل يعني الضحية تقع فريسة لهذا الشخص.
1: سعادة اللواء، تشير التقارير الدولية إلى أنه الاتجار بالأشخاص تعتبر يعني من أكثر الجرائم المنظمة انتشارا عالميا، ما الذي يجعلها بهذه الخطورة؟
0: والله كونها هي جريمة يعني دولية كما تفضلت أنت في كلامك سابقا، يعني وهي جريمة تعدت الأقليم وتعدت الحدود، فأصبح يعني ممارسينها يعني يتخذوا صور كثيرة للتحايل وللخداع وللإيقاع، لا سيما بصغار السن والأطفال اللي هم يعدوا في القانون يعني ترى من تحت 18 سنة يعتبر طفل، من 18 سنة فما دون، وكذلك السيدات. لا سيما أنهم الآن يعني كما تعرف إحنا في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني في متناول الجميع، الصغير والكبير والجاهل والمتعلم، مما أدى أنه هؤلاء الأشخاص قد يجدوا بيئة مناسبة للإيقاع بالضحايا، ومن ثم يعني إخضاعهم تحت القسر أو الإكراه أو الإجبار لممارسة أي من الأعمال الغير مشروعة وتحقيق المكاسب من خلفها.
1: طيب خليني بروح معك أيضا لهذا المحور المهم للغاية. المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة يعني تطور كبير في هذا الملف، كيف تقرأ هذا التطور من واقع الخبرة؟
0: الحقيقة لعل أكبر ما يعني يوضح أن هذا الملف حاز على اهتمام كبير بالمملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سن الأنظمة والقوانين، لأن سن الأنظمة والقوانين التي تكافح هذه الجريمة بملاحقة مرتكبيها وإنقاذ الضحايا وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبيها، فهذا كله يدل دلالة على أن هناك اهتمام كبير جدا، وبلا شك أن المملكة العربية السعودية عضو بمنظمات دولية وطرف هام في اتفاقيات ومعاهدات تقوم بدورها بكل حزم لمكافحة هذه الأفعال وتجريمها، تطبيق العقوبات والملاحقة القضائية والجنائية، وكل هذا يعتبر رادع كبير لكل من يحاول أو يفكر أن يمس بكرامة وحرية الأشخاص في أي مكان من المملكة العربية السعودية.
1: الأثر الذي أحدثه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في تعزيز الحماية والعدالة يبدو أنه كبير للغاية، لكن لو تعطينا ملامح لأبرز الأثار التي حدثت بعد ذلك.
0: الحقيقة سن الأنظمة الجنائية والقضائية، تطبيق العقوبات، ملاحقة الجناة، توفير الرعاية للضحايا الصحية والنفسية، هذه آثار كبيرة لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. أيضا يتمثل في القضاء على كثير من صور هذه الجريمة، يعني ولله الحمد بالمملكة العربية السعودية قد تكون يعني عندنا كثير من منعدمة من صور الاتجار بهذا الأشخاص، لأن هي كما ذكرنا سابقا تتمثل قد تكون في الإخضاع والاستغلال الجنسي أو التسول، أو إحنا في أضعف الصور هناك حالات محدودة من التسول مثلا. فالقضاء على أغلب صور الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية هذا أبرز الآثار لنظام المكافحة الموجود لدينا.
1: جميل، اسمح لي أطلع فاصل قصير وأرجع بعدها أكمل معك الحوار.
0: يسعدنا ويسعدنا.
1: فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد عبر أثير إذاعة الرياض. نتحدث عن جهود وإنجازات المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص مع ضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان رئيس جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء من جديد.
0: أهلا وسهلا بك وبالسعادة المستمعين.
1: حياكم الله. أطلقت المملكة آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، ماذا أضافت هذه الآلية لمسار حماية الضحايا؟
0: طيب، عندما نتحدث عن موضوع الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، يعني جدير بالذكر أن أول نظام لمكافحة الاتجار بالمملكة كان بالمرسوم الملكي الصادر في 2009، ثم أن الإحالة جاءت في عام 2020 وتم تطويرها وتعديلها وتعديل بنودها وآليتها في 2024. كون المملكة عضو فعال الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والتي هي من ضمنها جرائم الاتجار بالأشخاص، عملت على الاستجابة السريعة لدعم الضحايا عبر الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وذلك من خطوات يعني منسقة ومتابعة تتمثل في التعرف ثم الإنقاذ ثم بعد ذلك يأتي تقديم الخدمات. التعرف على الجريمة والأشخاص الواقع بحقهم هذا الاتجار، ثم بعد ذلك عملية إنقاذهم، ثم بعد ذلك تقديم الخدمات المساعدة لهم في الجانب الصحي والجانب النفسي كما ذكرت، حتى انتهاء بإجراءات الملاحقة للمرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى القضاء وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. بالفعل هذه ترى الآلية يعني نظمت بعلاقة تعاونية مع الجهات الرسمية والأهلية على المستوى الوطني والدولي، وهناك فريق عمل كبير ومميز من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع سواء على القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
1: صحيح. اعتمدت المملكة خطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027، ودي تعطينا لمحة عن أبرز محاور هذه الخطة وكيف تنعكس على الواقع العملي.
0: بالنسبة للخطة اللي 2024 هي كلها محورها الرئيسي الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال، يعني باتخاذ ما يسمى بالتدابير الوقائية، ومعروف أن الوقاية خير من العلاج. فهذه الخطة تتمثل في الجانب التوعوي بشكل كبير، توعية المجتمع، مساعدة الضحايا، تقديم الرعاية لهم سواء كان من الإيواء أو الرعاية الصحية أو الرعاية النفسية، إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة وتطبيق

0: الأنظمة بحقهم وتنفيذ العقوبات عليهم من قبل الجهات المختصة. وكما ذكرت أن هي عدة محاور، أولها الوقاية بمنع الجريمة قبل وقوعها، بنشر الوعي، إزالة أسبابها، بث التوعية المستمرة وخاصة على مستوى صغار السن والمدرسة والأسرة، أيضا مساعدة الضحايا لأنهم يتعرضون لصدمات نفسية ويتعرضون أحيانا إلى إيذاء جسدي، فمساعدتهم بتقديم الرعاية الكاملة لهم. من ليس لديه إيواء فيكون هناك يعني دور الإيواء وتقديم العلاج وتقديم كل ما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم إلى ملاحقة المتاجرين. وأيضا من ضمن المحاور المهمة اللي هو مد جسور التعاون والتواصل، تفعيل الشراكات على المستوى الوطني والدولي بين الجهات الرسمية والأهلية ومن في المجتمع.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا أمر مهم سعادة اللواء، من خلال أيضا خبرتك واطلاعك، ما هي أبرز المبادرات الوطنية التي أسهمت فعليا في الوقاية والحماية وأيضا الملاحقة القضائية وبناء الشراكات؟
0: الحقيقة كثير، هي يعني ليست واحدة ولا اثنين، ولكن لعل أبرزها كما ذكرنا في بداية الحديث اللي هو إقرار نظام مكافحة الجرائم الاتجار بالأشخاص.
1: نعم.
0: صادر بالمسؤول الملكي في 1430، هذا بحد ذاته يعني يدل دلالة واضحة على ما ذكرت. أيضا الآلية، آلية الإحالة الوطنية للاستجابة والإنقاذ وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا، هذه أيضا من الدلائل البارزة. توفير دور الإيواء الرعاية، تفعيل دورها في معالجة الحالات وتوفير الأشخاص المتخصصين لهذا.
1: نعم.
0: أيضا من ضمن الأمور هذه لعله بناء الشراكات كما ذكرنا، أيضا مد جسور التواصل والتعاون المؤسسي، لأنه الآن يعني في ظل العولمة وكما يعني يعرف الكثير من الناس أنه أصبحت الشراكات ومد جسور التواصل بين الجهات الأهلية والرسمية يشكل يعني مخرجات بفضل الله جيدة جدا بل ممتازة، اللي هو طبعا يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اللي هي تحت جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وهي يعني تشكل منظومة تعمل في تكامل وتناغم تام حقيقة بين القطاع الحكومي والأهلي، ويكون العمل تحت مظلة واحدة وبنتائج يعني إيجابية بإذن الله تعالى.
1: جميل، بختم معك سعادة اللواء بهذا السؤال. حقيقة طبعا نستمع كثيرا عن جمعية عبور إنسان، لكن بودنا أن نتعرف عليها أكثر وأيضا البرامج التي تقدمها الجمعية في مجال التوعية المجتمعية.
0: الله أشكرك على هذا السؤال، وإحنا يعني حقيقة يسعدنا أننا إحنا يعني نلقي الضوء. جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص هي حقيقة جمعية ناشئة، يعني أنشأت في تحديدا في 23/3/25، يعني الآن في حدود سنة وحاجة بسيطة، وهي جمعية غير ربحية، منظمة غير ربحية تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية. والآن في الوقت الحالي خلال هذه السنة طبعا فترة التكوين والإنشاء وكذا، الجمعية استهدفت برنامجين في الوقت الحالي. الأول اللي هو مجتمع واعي، وهذا البرنامج يعني توعوي بحث يستهدف كافة شرائح المجتمع على مستوى الذكور والإناث والصغار والكبار، زوار المملكة العربية السعودية، المقيمين، المواطنين بلا استثناء، ببث الوعي بينهم، وفي تعاون يعني وثيق مع عدد من الوزارات، وتم يعني عقد عدة اجتماعات الحمد لله، وبدأنا في الانطلاق في هذا الموضوع من أكثر من شهرين.
1: لا.
0: البرنامج الثاني اللي هو أخصائي عبور إنسان. أخصائي عبور إنسان أيضا هذا برنامج جميل جدا، هو في جانب توعوي، ولكن يعني ربما أنه هو يخص الضحية أكثر من موضوع بث الوعي.
1: لا.
0: وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص، بث التوعية لدى الفريق العمل بوزارة الحج والعمرة، وكونهم يعني هم مسؤولين عن شريحة كبيرة من ضيوف الحرمين الشريفين، ضيوف الرحمن، وإضافة إلى عندنا عدد من الشراكات مع الجهات الرسمية والوزارات والجهات الخاصة، دائما احنا نحاول نوجه صورة التواصل في هذا المجال لإنجاح إن شاء الله البرامج. جمعية عبور الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص جمعية تعمل في منطقة مكة المكرمة ومتعاونين ومتجاوبين مع أي حالة من الحالات داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات التواصل والاتصال على موقع الجمعية في وسائل التواصل الموجودة.
1: بارك الله الجهود.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيكم سعادة اللواء، شكرا جزيلا لك حقيقة. ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم في يومه العالمي، طبعا نستذكر الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأمور. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان، رئيس جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومن أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في خير وعلى خير في أمان الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال.
5: الأعمدة البازلتية.
6: في زمن ضارب في القدم، قبل ما تعرف الأرض معنى الهدوء، يوم ما كان في إنسان يمشي فوق التراب، عاشت جبال عسير، قصة استثنائية ما كتبها البشر ولا شافتها العيون، حكاية كتبتها الطبيعة في زمن مختلف. في ذاك الوقت ما كان في شجر ولا بحر ولا طير، الشيء الوحيد اللي ينسمع هو هدير عميق، مرة تحسبه نازل من السماء ومرة تحس إنه طالع من جوف الأرض، صوت ثقيل يخلي الجبال كلها تهتز، وكأن الأرض شايلة في بطنها شيء ما عاد يقدر يصبر.
7: وفجأة بدت الصخور تتشقق، مو شقوق صغيرة مثل اللي نعرفها اليوم، لا لا، شقوق طويلة تمتد على مد البصر، وكأن الأرض نفسها قاعدة تتفتح شوي شوي، ومن داخلها طلع أول زفير، زفير حار كأن نفس شيء عظيم ظل محبوس، ولقى أخيرا طريقة للسطح.
6: وبعدها بثواني انشقت الأرض وانفجرت الحمم من جوفها، وارتفعت ألسنة النار لين السماء حتى صار الأفق كله أحمر. النار ما كانت تجري، كانت تزحف بهدوء مخيف، لكن كل شيء يوقف بطريقها يختفي، الصخور تذوب والأرض تتبدل ملامحها، وكل خطوة تمشيها الحمم ما تخلي وراها إلا سواد.
7: استمر المشهد أيام، وشهور

0: سنوات، وكل ما بردت طبقة من الحمم طلعت موجة جديدة. أشد حرارة من اللي قبلها، تغطي اللي قبلها وتعيد رسم الملامح على الأرض من جديد، وكأن جوف الأرض ما خلص من اللي عنده ولا عرف معنى السكون.
1: وفي هذا المشهد كله، وسط النار والدخان والصخور اللي تذوب، صار شيء غريب. يوم بدت الحمم تبرد، ما تجمدت بشكل عشوائي مثل باقي الصخور، بدت تشقق بخطوط منتظمة، وكل شق يفتح المجال للي بعده، لين بدت ترتفع أعمدة من قلب الصخور. ومع مرور الزمن امتلت الأرض بصفوف طويلة من الأعمدة البازلتية، واقفة جنب بعض بدقة غريبة، وكأن أحد رصها واحدة واحدة.
0: تبدلت الحياة وتغيرت بعد ما بردت الحمم، لكن الأعمدة البازلتية ما تغير فيها شيء، ظلت واقفة في أماكنها بنفس ترتيبها الغريب، وكأن الزمن مر من حولها وما قدر يغيرها. ومن يومها صار البعض يتخيل الأصوات اللي سبقت ظهور الأعمدة البازلتية ما كانت مجرد أصوات الصخور وهي تتشقق، لا، يمكن أنها كانت محاولات أخيرة لشيء مدفون في أعماق الأرض. كان يحاول يلقى طريق إلى السطح، لكن الحمم كانت أسرع، اندفعت وغمرت بالكامل، ومن بعدها بردت فوقه طبقة بعد طبقة، حتى صار مدفون تحت آلاف الأطنان من البازلت. ومن ذاك اليوم ما عاد نسمع لصوت، وما بقى فوق السطح إلا الأعمدة البازلتية واقفة كأنها آخر أثر لذلك السر، أو آخر باب انقفل عليه من قبل ملايين السنين.
1: المرشد السياحي فهد بن علي آل مقبل،
2: لعل أبرز شيء يميز هذه الظاهرة أنهم استغلوها في عملية البناء، يعني وفي عملية الرصف، في عملية تجميل المواقع. يعني نجد مثلا في حرة البرك في موقع قريب اسمه الجرمة، قريب من محافظة البرك أو حرة البرك. حرة البرك تقع على ساحل البحر الأحمر، فبدأ الناس في استغلال الأشكال الجمالية للأعمدة البازلتية في أنهم استغلوها في عملية البناء. وأيضا موجودة في جبل اسمه جبل مشرف في سرة عبيدة، فاستغلوها يعني لما انفتحوا طريق إلى أعلى الجبل استغلوها كمصدات وحوائط تجميلية للمسار أو مسار السيارة.
0: طيب كيف خاط الأهالي قصص وروايات تخص هذه المواقع؟
2: يعني أنا ما اطلعت على شيء أنه يعني كقصص لها قصة معينة أو شيء، لأنها ظاهرة طبيعية، هذه تنشأ من تبريد الحمم البركانية.
1: شنو أبرز المكتشفات والنقوش والموجودات اللي موجودة في هذه الأعمدة أو بالقرب من هذه الأعمدة؟
2: في عسير احنا بحثنا أنا وأحد الزملاء، وثقنا تقريبا 8 مواقع، لعل واحد من هذه المواقع اللي وجدنا عليه الكتابات الثمودية اللي هو جبل قرن القاع، مكان اسمه قرن القاع، يعني في أعلى قمة الجبل موجود كثير من النقوش. هذا المكان الوحيد اللي وجدنا فيه نقوش في الأعمدة البازلتية.
0: كيف استفاد أهالي القرى القريبة من هذه الظاهرة باعتبارها مواد معدنية تخرج من باطن الأرض؟
2: يعني كانت الاستفادة محدودة، لأن أغلب هذه الأماكن هي موجودة في الجبال، فكان يصعب عليهم في الفترات الماضية قبل شق الطرق وكذا أنهم يستفيدون من هذه الأحجار. هي بقيت ظاهرة طبيعية شكلها جميل، هي أغلب شيء يستفيدون الناس أنها عامل جذب سياحي لهذه المناطق كنوع من السياحة الجيولوجية.
1: بالنسبة لهذا الموقع يمكن تكون بناء على حمم بركانية، انفجار بركاني، و

0: تكونت على مر السنين بهذه الطريقة، هل يعتبر هذا البركان خامد؟
1: هي ناتجة من الحمام البركانية اللي ما خرجت في سطح الأرض، يعني تجمدت تحت سطح الأرض وبردت، يعني بركان خامد ما ثار وطلع على سطح الأرض، هذه الأغلب. بعضها لا، موجودة في جبل الحيلة البركاني في محاي العسير، لا موجودة على سطح الأرض ناتجة من الحمام البركانية، يعني هي حركة في باطن الأرض، الحركة والصخور لما تسخن وتصير أو تبغى تطلع إلى سطح الأرض بس فجأة تبرد، يعني يخمد البركان فتبرد، في بناء على عملية التبريد، كل ما كان عملية التبريد أبطأ كان حجم الصخور أكبر، إذا كانت عملية التبريد سريعة كان حجم الصخور أنحف وأقصر.
0: طيب بما أن هي كانت هذه العملية داخل باطن الأرض، كيف صارت الحين إحنا قاعدين نشوفها كده للعيان؟
1: هذه فعل حركة الصفائح، حركة الصفائح، يعني لما تتحرك الصفائح تلتقي مع بعض، الصفائح حركة الصفائح، يعني زي صحيفة آسيا وصحيفة أفريقيا، صفيحة آسيا وصفيحة أفريقيا، إذا صارت كذا ترتطم الصفائح في بعض تطلعها إلى سطح الأرض، فهي تعتمد غالبا على حركة الصفائح.
0: يبلغ ارتفاع بعض الأعمدة نحو 10 إلى 30 متر، ويختلف الارتفاع من موقع إلى آخر. تتكون معظم الأعمدة البازلتية من 5 أو 6 أضلاع، مع وجود أعمدة رباعية أو سباعية ولكن بشكل نادر. يعود عمر الصخور البازلتية في كثير من الحرات البركانية بغرب المملكة إلى ملايين السنين، وتقدر في بعض المواقع بنحو 20 إلى 30 مليون سنة بحسب عمر التدفقات البركانية في المنطقة. هذه الأعمدة تقع ضمن طاقات الحرات البركانية الممتدة على طول غرب المملكة، وتغطي مساحة تقارب 180 ألف كيلومتر مربع، أي نحو 10% من مساحة السعودية.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: 11 صباحاً، أهلاً بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه الحكم. القيادة تعزي إمبراطور اليابان في ضحايا زلزال كوماموتو. وزارة الدفاع تستضيف اجتماعاً دولياً لبحث إنشاء تحالف بحري دفاعي. أكثر من 338 مليار ريال إجمالي إيرادات ميزانية الربع الثاني، ومساهمة الإيرادات غير النفطية 45%. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية وسط قطاع غزة. صندوق النقد الدولي يشيد بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي. باكستان تؤكد استمرار المفاوضات بين أمريكا وإيران. الطيران المدني تقدم خدماتها لأكثر من 191 ألف مستفيد خلال النصف الأول من 2026. خلال يونيو الماضي فقط، مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعات ويوقع اتفاقيات نوعية في اليمن وفلسطين والسودان وسوريا وجيبوتي. طرح 49 مشروعا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص. وأخيرا في هذا الموجز، فيفا يبدأ تحقيقا ضد الاتحاد الأرجنتيني بسبب أحداث نهائي المونديال. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صوت

0: من المستقبل.
1: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديداً مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة، بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. اليوم حنتكلم عن سلاح مهم موجود عند كل واحد مننا، والسلاح هذا ذو حدين. لما نقول سلاح ذو حدين، تعرف أنه معناه أنه هذا السلاح قد يستخدم استخدام جيد إيجابي، وقد يستخدم استخدام سيء سلبي. حنتكلم عن سلاح موجود في داخل شفتي كل واحد منا، ألا وهو اللسان. اللسان هذا، وما أدراكم اللسان يا جماعة، تعرف أنه اللسان هذا ممكن يدخل الإنسان القبر. كيف يدخل الإنسان القبر؟ الكلمة أحيانا التي تصدر من هذا اللسان عندما تكون جارحة على عزيز أو على حبيب، قد تسبب له ارتفاع الضغط أو صدمة مفاجئة أو حالة يعني ذعر غير متوقعة فتردي به. كذلك الكلمة هذه قد تكون شفاء من أمراض، وقد تكون بلسم لعلل، وقد تكون دواء لداء عجز عنه الأطباء. معقولة؟ إيه معقولة، لأن الكلمة الجميلة الإيجابية تؤثر في الحالة النفسية، فترفع المناعة وتعطي القوة وتنعكس على الحالة الصحية بكلها. فلذلك احنا عندنا سلاح ينبغي أن يستخدم استخدام صحيح، وإلا سبب الأذية، وأول ما يؤذي يعني يؤذي فيه يؤذي الإنسان نفسه من حيث لا يشعر. كمثال كيف يؤذي الإنسان نفسه، مثلا إنسان استخدم هذا اللسان في اللعن، فاللعن والطرد والإبعاد من رحمته.

فإما أن تكون من لعنته استوجب الطرد لبعد رحمة الله، أو ترجع عليك أنت من حيث لا تشعر، لأنك أنت أردت أن تطرد وأن تبعد من رحمة الله من هو في عين الرحمة، فترجع وترعكس عليك.

قتل أحد أو جرح أحد مباشرة يتم القبض عليك ويتعامل معك كمجرم. تيجي تقول له يا أخي أنا أخذت هذا السلاح مرخص، أنا عندي ترخيص. إيوه عندك ترخيص أن تستخدمه، لكن الاستخدام الإيجابي، الاستخدام اللي في محله، لكن أن تستخدم استخدام خاطئ، أن تستخدم استخدام سيء، إذا ينبغي عليك أن تتحمل ما يأتي. كذلك هذا السلاح اللي داخل فمنا، والله يا جماعة والله لا تستهونوا بسلاح خطير. تعرفون هذا السلاح ممكن يعلو بك إلى الفردوس الأعلى، وممكن يهبط بك إلى أسفل السافلين في جهنم. قد جاء في الخبر أن الرجل يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا يعني تجعله في أعلى الجنة، وإن الرجل يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا تجعله في الدرك الأسفل من النار. يا الله، أيوة كلمة، هذا اللسان أداة خطيرة. لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسيدنا معاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ما يهلك، يعني ما يهلك الإنسان إلا اللسان، ما يهلك الإنسان إلا اللسان. فعشان كده احنا نحتاج انه نستخدم استخدام صحيح، نستخدم استخدام في محله. هذا السلاح اللي رب اكرمنا به كيف يعني نجعله معين لنا في تطوير أنفسنا، معين لنا في جلب الخير لنا، معين لنا في جبر خواطر من حولنا، معين لنا في أمور كثيرة. الله سبحانه وتعالى شبه السلاح هذا بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، ولذلك ربنا بيقول كما جاء في سورة إبراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فهي أداة، سواء اعتبرناها سيف، سواء اعتبرناها شجرة، المهم أن الكلمة الطيبة يحتاج لانتباه. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شوف الشجرة يا جماعة، طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، حتى لما ترميه بالحجر ينزل لك أحلى الثمر، ما يؤذيك. الشجرة الطيبة ما يمكن تؤذيك أبدا، حتى لما ترميها بالحجر هي تعطيك أحلى الثمر. هذا إيش الشجرة الطيبة؟ لذلك إحنا نحتاج أن تكون أشجارنا كلها طيبة، أصلحتنا كلها نافعة، ما نستخدمها إلا فيما يرضي ربنا، ما نستخدمها إلا في مكانها الصحيح. عمري ما استخدم الكلمة عشان أتنمر على عامل نظافة، أتنمر على أحد من جنسية في نظري هي أقل من جنسيتي. ربنا وزع هذه الأمور في الدنيا، ولكن العبرة في الآخرة ما هي لا بالأرصدة ولا بالجنسيات ولا بالعوائل ولا بالقبائل، العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعاقل يعرف أنه هذه القياسات الحقيقية وعلى ضوءها يتصرف، وعلى ضوءها يتحرك، وعلى ضوءها ينطلق. فربنا بيذكرنا أن الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، ترمى بالحجر وتعطيك أحلى الثمر. طيب في المقابل الكلمة الخبيثة، قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة مثل الشجرة الخبيثة، ما لك إلا أنك تقلعها من مكانها، لأن وجودها مؤذي، لأن وجودها للأسف غير مثمر، لأن وجودها مضر. فلذلك يحتاج الإنسان أن يحرص أن تكون شجرته طيبة لا أن تكون شجرته خبيثة. يحتاج أن يستخدم سيفه في المكان الصحيح لا في المكان الخاطئ، يستخدم سيفه بحيث ينعاد عليه بالخير بالسعادة بالفرح بالسرور بالبركة، لا أن تبقى الأمور هذه على الإنسان حسرة. لذلك يحتاج دائما الإنسان أن يدرك معنى أن الكلمة سلاح ذو حدين، أن اللسان سلاح ذو حدين، لأن اللسان هو مصدر خروج الكلام. فإذا استخدمته أو نويت أن تستخدم استخدام حسن فتحت لك أبواب كثيرة. كم من إنسان يعني هداه الله بكلمة، اي والله كم من انسان تغير بكلمه، كم من خاطر انجبر بكلمه. يو

يو أحيانا كم بعض الكلمات البسيطة تغطي حتى على خسائر مالية كبيرة. كيف الإنسان بس يسلم أمر الله سبحانه وتعالى، يقنع بما كتب الله سبحانه وتعالى، يرضى بما يرضاه الله. فإذا قلنا الكلمة هي باب من أبواب جبر الخواطر، ويقولون جبر الخواطر على الله، يعني أنت كل ما جبرت خاطر أحد من اللي حولك جبر الله خاطرك، وأنت محتاج إلى من يجبر بخاطرك، صح؟ فإذا إذا أردت أن يجبر الله بخاطرك، شوف مين اللي حيجبر خاطرك؟ الله سبحانه وتعالى. أنت على قدك اجبر خاطر اللي حولك، اجبر خاطر زوجتك، اجبر خاطر موظفك، اجبر خاطر تلميذك إذا كنت مدرس، اجبر خاطر إخوانك أحبابك. كن دائما أنت المتميز، كن أنت دائما المتفوق، كن أنت دائما جبار الخواطر. وبداية جبر خواطر صح أن أحيانا تكون أفعال، لكن بدايتها دائما كلمة طيبة، كلمة حسنة يحتاج الواحد منا أن يأخذ نصيبه منها. الكلمة الطيبة قد تصلح بين المتخاصمين، كم من متخاصمين الكلمة الطيبة أصلحت بينهم. هذه الاستخدامات الحلوة للكلمة الطيبة، هذه الاستخدامات اللي لما تحطها على الجرح يبرأ، ولما تحطها على الوجع يشفى، ولما تحطها على الأذى ينصرف. في سبحان الله كلمات مثل البلسم، دواء للمجروح، دواء للعيان، دواء للمريض. عشان كذا النبي يقول كلمة طيبة صدقة، لأنه كلمة الطيبة لها ميزان كبير عند رب العالمين، لها منزلة غالية عند رب العالمين، فالواحد ينبغي أن يأخذ نصيبه منها. وتعرفوا يا جماعة أنه يعني يمكن ما في عمل محبوب عند رب العالمين مثل عمل الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين القبائل، الإصلاح بين الأفراد، إصلاح بين المجتمعات. ما في عمل يفرح يرضى رب العالمين مثل العمل هذا، خصوصا إذا تكللت النتائج بالصلاح والنجاح، تحصل فرحة وسعادة لا يعلمها إلا الله. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الصلح بدايته كلمة طيبة، كلمة طيبة عند الطرف، وكلمة طيبة عند الطرف، وعبارة لطيفة من ذا الطرف، وعبارة لطيفة من ذا الطرف، وينهد الجدار الوهمي اللي يكون يسبب مشاكل كثيرة في المجتمعات، المتزوجين في دواخل بيوتهم، الشركات في العلاقة بين الموظفين، وهكذا هلم جرى، المدرسة صلة الطلاب بأستاذهم أو الأستاذ بزملاء، وهكذا. فالإصلاح بين الناس مهمة المهمات. الله يوفقنا واجعلنا وياكم مفاتيح للخير، الله يوفقنا واجعلنا وياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، ويجري الخير الكثير على أيدينا يا رب العالمين. الكلمة الطيبة يا جماعة يكفيك من عظيم الشرف أنها تدخل السرور على قلب المؤمن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. الكلمة الطيبة إلى الله دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني. طيب كيف الطريقة والوسيلة؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة والموعظة الحسنة هي السبيل الحقيقي المختصر القوي للتأثير والتغيير والتبصير والتنوير. الكلمة الطيبة تم تكون سبب في تغيير المزاج والمود. يوه كم من أحد سبحان الله كان في حالة رثة، حالة متعبة، سمع كلمة طيبة غسلته غسل طيبته، طهرت قلبه، ريحت باله، آنست وجدانه، لأن الكلمة الطيبة الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن وضرب بها مثل كالشجرة الطيبة، والشجرة الطيبة ما يأتيك منها إلا كل أمر طيب. فلذلك يحتاج الواحد فينا أن يأخذ نصيبه من الكلمة الطيبة، وقلنا أنه الكلمة الطيبة تدخل السرور على قلب المؤمن. الكلمة الطيبة باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، باب من أبواب نشر العلم. العلم كيف ينتشر إلا بالكلمة الطيبة يا جماعة؟ عمركم شفتوا علم ينتشر بالكلمة الخبيثة؟ أنت عند تكسب الكلمة الطيبة أنه قال الله قال رسوله، لا، المراد بالكلمة الطيبة

هي كل كلمة تدل على معنى جميل، كل كلمة تدل على معنى إيجابي، ولما تربطها بالنية الحسنة تتحول يعني كأنها سنة من السنن ومستحبة من المستحبات العظيمة. العلم هذا ينشر بهذه الآلة، بأداة السيف الداخل اللي عندنا، أداة اللسان، نعلم، ننور، نبصر، نفهم. وطبعا لما يكون إنسان رابط أموره كلها بالنية الصالحة فسعد بها وفاز وفرح ووفق. الكلمة الطيبة يا جماعة قد تخير حياة الإنسان من حالة إلى حال، بل إيش من حالة حال. الكلمة الطيبة خلينا مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه تنقذك من نار جهنم وتجعلك في أعلى الجنة. لما يؤمن الإنسان ويتحقق بمعاني لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا شك إنه هذا من أهل الجنة إن لم يكن من أعلى أهل الجنة. من أثر إيش؟ من أثر الكلمة الطيبة. أما الكلمة الخبيثة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كم من بيوت هدمت بالكلمة الخبيثة. تعرفون يقول لك نقال علوم، نقال فتن. في ناس ما هم نقالين علوم، نقالين فتن. يعرف معلومة معينة يعطيها لطرف معين، يفسد علاقة هذا الطرف مع الطرف الآخر أيا كان رجل أو امرأة، بس يبغى السبق. بعضهم عشان يبغى كذا معلومات عشان يبغى ياخذ مقابلها، فيحاول يستشف اي معلومه عشان لما يعطيها على قولتهم للريس يعطي له يعني البركه. فكم من بيوت انهدمت يا جماعه بسبب ايش؟ بسبب الكلمه. اذا كنت تعرف معرفه ايجابيه لأمر يفيد العلاقات الأسرية يقولوا، لكن تعرف أنت معلومة وربما تفسد العلاقة ما بين الزوج والزوجة، خلاص اسكت. والنبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في بعض الناس يبغى لهم دورة في الصمت، كيف يتعلموا السكوت؟ يعرف يتكلموا لكن صعب عليهم يسكتوا. تبغى يسكت ما هو راضي يسكت. فلذلك يجعل شعارك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حتى لا تهدم بيت، حتى لا تقطع رحم. كم علاقات بين الأسر تقطعت بسبب كلمة، كم عوائل تفرقت وتشرذمت بسبب كلمة، كم قلوب جرحت بسبب كلمة وبقت العلاقة منقطعة لسنين، كم شائعات انتشرت وفتن عمت بسبب كلمة، كم من إنسان هلك وصار مكتوب إنه في النار بسبب كلمة. فالله يحسن كلامنا يا جماعة ويجعل كلامنا كله طيب. إحنا البرنامج كله سميناه الكلمة الطيبة عشان نبغى نركز على أصل الفكرة هذه، كيف نجعل كلامنا كله طيب، كلامنا اللي باللسان وكلامنا اللي بالعيون وكلامنا اللي في القلوب، وكل همسة وكلمة ومعنى وإشارة تكون مننا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها طيبة ويجعل أيامكم كلها طيبة وكلامكم كله طيب. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف، الذي نسعد من خلاله باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. في مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام في حان سبيعي، من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، من التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عزام الحميضي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج محمد الشمري. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله فريق العمل معكم الإذاعة، وحيا الله الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وأستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعث به الأخ يعقوب من اليمن، يقول: من نذر نذرا أن يحقق الله له شيء، وعندما حقق الله له هذا الشيء تعسر عليه أداء الصوم الذي هو نذره، فما الحكم في هذه الحالة؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنذر الطاعة يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ولا يجوز التخلف عن وفاء نذر الطاعة، وقد ذم الله عز وجل من نذر نذر طاعة ثم لم يفي بنذره، فقال سبحانه: ومنهم من عاهد الله، يعني نذر، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فذكر الله تعالى عقوبة عدم الوفاء بنذر الطاعة بعقوبة شديدة، وهي أن يلقى في قلب الإنسان النفاق، نسأل الله العافية، ولا يوفق للتوبة إلى أن يلقى الله عز وجل، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، والسبب في هذا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعلى المسلم الحذر، إذا نذر نذر طاعة لا بد من الوفاء بهذا النذر، فعليه أن يحذر من الإخلال بالوفاء به. والصوم يعتبر طاعة، فيكون هذا النذر نذر طاعة، وعلى هذا فالأخ السائل الكريم يلزمه أن يفي بهذا النذر. وقد كان في ساعة من أمره قبل أن ينذر، وهو الذي قد ضيق على نفسه بهذا النذر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر أقل أحواله الكراهة، وذلك لأن أكثر الناذرين يندمون، كما هو حال الأخ السائل، يندمون بعد النذر ويسألون عن الخلاص من هذا النذر والفكاك منه ونحو ذلك. فالإنسان في ساعة من أمره، لكنه إذا نذر فقد ضيق على نفسه فيتحمل تبعة ذلك، وهذا هو معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال: إنه لا يأتي بخير، فالنذر لا يأتي بخير ويعقبه الندم، وأكثر الناذرين يندمون، وإنما ويستخرج به من البخيل، لأن الكريم كريم النفس يأتي بأعمال الطاعة من غير حاجة إلى نذر، وإنما الذي ينذر هو البخيل الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر. وفي رواية: إنه لا يرد من قدر الله شيئا. لو نظرنا لأسباب النذر، لماذا يتسارع بعض الناس إلى النذر؟ يظنون أن هذا له تأثير في القضاء والقدر، وهذا الفهم غير صحيح، فليس له علاقة بالقضاء والقدر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد من قدر الله شيئا.
1: نعم. جزاكم الله خير. معنا من المتصلين محمد من الرياض.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هيا شيخ حياك الله.
2: حياكم الله.
3: تفضل. شيخ عندي سؤال بخصوص مضمضة الأسنان اللي بيكون عليها كحول، دي حكمها إيه؟ وهل هي بتكون مبطلة الوضوء مش مبطلة الوضوء؟ هل حكمها حلال
2: بالنسبة لإيش؟
3: مضمضة حق الأسنان.
2: أين؟
3: زي مطهر أسنان كده.
1: الذي يحتوي على كحول تقصد؟
3: أيوة مزبوط.
1: طيب.
3: وفي استفسار تاني.
1: تفضل.
3: بالنسبة للسجود السهو، لو سجود السهو بعد السلام، هل يلزمنا سلام تاني بعد السجدتين ولا ما يلزمش سلام؟ ولو الإمام سلم يلزمنا نسجد معاه سجدتين السهو ولا ما يلزمناش؟
1: طيب واضح سؤال يا شيخ.
2: نعم.
1: طيب شكرا يا محمد، تستمع للإجابة. نعم تفضل شيخ سعد.
2: بالنسبة للمضمضة لدواء يشتمل على كحول، إذا دعت الحاجة للمضمضة بهذا الدواء فلا بأس بذلك، لكن تنظف فمك بعد ذلك، تتمضمض من الماء بالماء بعده، خاصة أن يعني نسب الكحول التي تكون في الأدوية ليست كبيرة وإنما هي نسب صغيرة، فهذا لا يضر، لكن بعد المضمضة تغسل فمك بالماء. وأما عن سؤالك عن علاقتها بالطهارة أو الوضوء، ليس لها علاقة بالوضوء، الوضوء هو رفع للحدث، وأما بالنسبة للطهارة فالقول المختار عند كثير من حققين من أهل العلم هو أن الخمر وإن كان يعني تعاطيه من الكبائر ومن الموبقات إلا أنه ليس نجسا، إنما هو طاهر، أنه ليس هناك دليل يدل على النجاسة. وقد أراقه الصحابة لما نزل تحريم الخمر وكان نجسا، لما فعلوا ذلك لما أراقوا شيئا نجسا في سكك المدينة وكثير من الناس يمشون، وكانوا بذلك الوقت يمشون بدون نعال والطرق طينية، والأصل في الأشياء الطهارة وليس هناك دليل واضح يدل على النجاسة. على أن الذي يكون مع الأدوية الآن وليس الخمر الصرف، وإنما هو مادة الكحول الإيثيري، وهي مادة في أصلها يعني مادة سمية، وإن كانت هي الأصل في الإسكار، لكنها هي في الأصل تستخرج من يعني مواد طاهرة ومن أشياء طاهرة، فالتحريم إنما يكون للخمر نفسه عند الجمهور. وأما الكحول فيختلف عن الخمر، لأن الكحول هي مادة الكحول الإيثيلي وهي في أصلها يعني طاهرة، وهي في الأصل طاهرة. هذا لو يعني تنزلنا وأخذنا بقول الجمهور بنجاسة الخمر على أن قول المختار أنه ليس نجسا، لكن حتى لو قيل بقول الجمهور فمادة الكحول الإيثيلي تختلف عن الخمر.
1: نعم. جزاكم الله خير. من معنا عامر من مكة. عامر تفضل حياك الله. عامر حياك الله تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: فضيلة الشيخ، حابة استفسر بخصوص تخليل بين الأصابع بداية الوضوء، هل أعيده فغسل اليدين إلى المرفق أعيده خلل ولا يكفي في البداية؟
1: نعم
2: يكفي. إيش
4: يكفي؟ إني أخلل بين الأصابع في بداية الوضوء أم أعيدها فغسل اليدين إلى المرفق؟
2: تقصد تخليل الأصابع اليدين؟
4: نعم يكفي بداية الوضوء أما عيدها مرة ثانية فغسل اليدين للمرفق اللي هو الركن الثاني.
1: نعم. تستمع للإجابة محمد، تفضل شيخ سعد.
2: تخليل أصابع اليدين والرجلين ومستحب وليس واجبا، هو من سنن الوضوء وليس واجبا، لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع.

0: ولكنه عند عامة أهل العلم خاصة أصابع اليدين هو مستحب. وعلى ذلك نقول أخي الكريم التخليل يكون في بداية الوضوء ويكون أيضا عند غسل اليدين. نعم
1: أحسن الله عليكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت هذا الأخ فواز يقول استقراري أنا وأولادي وعملي في أبها، واشتريت شقة في جدة، وأغلب الإجازات نسافر إلى جدة ثم نعود بعد الإجازة. يسأل يقول هل تنطبق علينا أحكام السفر في القصر والجمع؟
0: تعتبر صاحب إقامتين، لك إقامة في أبها وإقامة أخرى في جدة، فلست مسافرا في أبها ولا في جدة، وإنما تترخص برخص السفر في الطريق فقط. أما في جدة فأنت مقيم، وكذلك أيضا في أبها أنت مقيم، فلا تترخص فيهما برخص السفر.
1: هذا الأخ محمد يقول سافرت من الرياض إلى المدينة لعمل، ومن ثم من هناك من المدينة من الفندق لبست الإحرام ونويت العمرة وأنا مسافر إلى مكة في القطار، فهل فعلي هذا صحيح؟
0: إحرامك صحيح لكونك أحرمت قبل الميقات، وإن كان الأفضل أن تكون إحرامك من الميقات من ذو الحليفة أو عند محاذاته، هذا هو الأفضل. لكن كونك أحرمت من المدينة قبل الميقات إحرامك صحيح ولا شيء عليك.
1: نعم جزاكم الله خير. معنا الآن عبد الله، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤالين الله يحفظك.
1: تفضل. الأول،
2: الأول أبي متى يبدأ دعاء السفر، هو من عند يعني المنزل ولا خارج المدينة؟
1: طيب سؤالك الثاني.
2: والسؤال الثاني أبي يخص الدعاء، يعني قال اللهم ولا يا رب أي نقرب.
1: طيب تستمع للإجابة يا عبد الله. تفضل شيخ سعد. يسأل يقول متى يبدأ دعاء السفر، عند مفارقة البنيان أم من الخروج من البيت؟
0: دعاء السفر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون عند ركوب الدابة. كان عليه الصلاة والسلام إذا ركب دابته أتى بدعاء السفر، والدابة في الوقت الحاضر هي المواصلات الحديثة، فإذا كان سفره بالسيارة فمن حين ركوب السيارة، إذا كان سفره عن طريق الطائرة فمن حين ركوب الطائرة، إذا كان عن طريق القطار فيكون من حين ركوب القطار، وهكذا. فإذا دعاء السفر إنما يؤتى به عند بداية ركوب وسيلة مواصلات السفر. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنبر وسوء المنقلب في المال والأهل. فهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا استوى على دابته. وفي وقتنا الحاضر إذا ابتدأ ركوب وسيلة المواصلات التي سيسافر عليها يأتي بدعاء السفر هذا.
1: نعم. أيضا في سؤال الثاني يقول يسأل عن في الدعاء ومنادات الله سبحانه وتعالى، هل الأفضل أن يقول اللهم أو يا ربي؟
0: كلاهما له فضل وله خصوصية، فاللهم معناه يا الله، ولكن حذفت الياء وعوض بدلا عنها الميم، فهو دعاء بسم الله. وقد قيل إن هذا الاسم الله هو اسم الله الأعظم. وكذلك أيضا الدعاء بربي هذا هو الوارد في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم. عندما نتأمل أدعية الأنبياء نجد أنهم يدعون بالربوبية، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وربي مسني الضر، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نجد أن أدعية الأنبياء تبدأ بربي، لكن هنا يعني يرد التساؤل هل أفضل يقول يا ربي أو ربي؟ الأحسن يقول ربي، لأن هذا هو الوارد من أدعية الأنبياء. لكن ورد في السنة ما يدل على أنه لا بأس أن يقول يا رب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام.

0: حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يدعو بي يا ربي، فهذا فيه رد على من يقول أنه لا لا لا لا يكون الدعاء بقوله يا ربي، فقد ورد في هذا الحديث. لكن أكثر أدعية الأنبياء تكون بدون يا، ولذلك الأحسن تقول ربي ربي بدون يا، هذا الأحسن. والأفضل للداعي أن ينوع بينها، تارة اللهم وتارة ربي وتارة أسألك، فينوع يأتي بالصيغ الواردة في الأدعية. نعم،
1: جزاكم الله خير. هذا الأخ السائل يقول: هناك لعبة تباع في الأسواق ولكن لا يمكنني اختيار لونها أو شكلها، حيث أن كل عبوة تكون مغلفة بالكامل ولا يمكنني رؤية المحتوى، ولكني لا أمانع بحصولي على أي شكل منها، فهل يعتبر هذا من الغرر؟
0: إذا كان الجهالة فقط في اللون فلا يعتبر هذا من الغرر. الغرر الممنوع شرعا هو الغرر الكثير، والذي يكون في أشياء مؤثرة تختلف بها قيمة السلعة. لكن الظاهر أن الألوان لا تؤثر على قيمة السلعة، فهذه اللعبة إذا كان لونها مثلا كذا أو لونها كذا لا يختلف سعرها في الغالب. فإذا كان كذلك أن أسعارها متساوية وأن اللون غير مؤثر في قيمتها، فلا يعتبر هذا غررا ممنوعا شرعا، وعلى ذلك فلا بأس بأن تشتريها. نعم.
1: أم عمر من المدينة تسأل تقول: هل عدم الإنجاب بسبب عدم القدرة على الإنفاق على المولود محرم؟
0: عدم الإنجاب إذا كان ذلك لفترة مؤقتة فهذا يسمى تنظيم الإنجاب أو تنظيم النسل، هذا لا بأس به، وقد كان بعض الصحابة يفعله، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على العزل، والعزل هو نوع من تنظيم الإنجاب إذا كان لفترة مؤقتة. أما إذا كان بصورة دائمة فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بغض النظر عن السبب، يعني سواء كان السبب مشقة في تربية الأولاد، أو كان السبب أنه يعني ضيق ذات اليد، أو كان غير ذلك من الأسباب، فيكون الحكم بناء على هذا التفصيل. إن كان منع الإنجاب على سبيل التنظيم لفترة مؤقتة فلا بأس، أما إذا كان بصورة دائمة فلا يجوز.
1: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت، هذا الأخ يسأل يقول بأنه صلى منفردا في الصف لعلمه بمجيء شخص آخر خلفه، ويقول: لكني وصلت ركعت مع الإمام ثم سجدت السجود الأول ولم يصل المصلي الآخر، فهل صلاتي صحيحة؟
0: صلاتك غير صحيحة، ويلزمك أن تعيدها. وقد جاء في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكونك تعول على أنه قد يأتي شخص ويصطف معك هذا تعويل يعني غير مقبول، فكان ينبغي أن تصف مع الناس في الصف الذي أمامك. والغالب يعني حتى لو لم تجد، الغالب أنك يعني إذا قمت نبهت المصلين بسد الفرج أنك ستجد مكانا. نعم،
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة أيضا شيخنا الكريم، هذا الأخ يقول: هل يلزم التتابع في صيام قضاء رمضان؟
0: لا يلزم التتابع في قضاء صيام رمضان، وذلك لأن النصوص أطلقت القضاء من غير إلزام بالتتابع، كما في قول الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأطلق الله تعالى الأيام الأخر، وهذا يشمل ما إذا كانت متتابعة أو متفرقة. نعم.
1: جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو أنس يقول: تقول والدتي أنها خرجت لترمي النفايات وكان الجو ممطرا فوقعت على الأرض وكانت حاملا في الشهر الأخير، يقول: بعد 3 أيام ولدت طفلا ميتا ولا تعلم هل وفاته طبيعية أم بسبب وقوعها في ذلك المكان، فتسأل تقول هل يلزمها شيء في ذلك؟
0: ليس عليها شيء، لأنها لم تتسبب في موت هذا الجنين، والأصل براءة الذمة، وهي قد سقطت بغير اختيارها. والذي أو المرأة التي يكون عليها كفارة هي التي تتسبب في موت الجنين بأن تفعل أفعالا تكون سبب متعمدة عالمة تكون سببا لموته، هذه هي التي يكون عليها كفارة. أما امرأة خرجت يعني لحاجة ثم عثرت فمات الجنين فليس عليها شيء، لأن الأصل براءة الذمة، وهذا الأصل يتمسك به حتى يتضح خلافه. ولم يتضح إشغال ذمة هذه المرأة بكفارة الصيام لأنه ليس هناك سبب واضح يقتضي هذا الإشغال. نعم.
1: من الأسئلة أيضا، هذا الأخ السائل يقول: أعمل في شركة وأعطيت جهاز لابتوب للعمل، يسأل يقول هل يجوز استخدامه لأغراض شخصية؟
0: بحسب الاتفاق بينك وبين جهة العمل، فإذا كانت جهة العمل أعطتك هذا الجهاز لتعمل به في أغراض العمل فقط، فيلزمك أن تلتزم بهذا وليس لك أن تستخدمه في غير أغراض العمل. أما إذا كانت جهة العمل أعطتك هذا الجهاز هبة وهدية ولا تطلب منك أن تحصر استخدامه في أغراض العمل، فالأمر إليك، لك أن تستخدمه في أي شيء تريد من الأمور المباحة.
1: نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ، هذا يقول: أعمل في تأجير الشقق وبعض المستأجرين يتركون أغراضهم فترة طويلة رغم تواصلنا معهم، فهل نلام إن تصرفنا بها؟
0: إذا كانت عناوينهم معلومة لديكم فتتواصلون معهم حتى يستلموها، لكن إذا تعذر ذلك بأن تغيرت عناوينهم ولم تهتدوا إليهم فإنكم تتصدقون بهذه الأغراض أو بقيمتها عنهم. نعم.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة، هذا الأخ عمار يسأل يقول: شخص معتمر وكان يعبث بشعر لحيته ونزع منه بعض الشعر، فهل عليه في ذلك شيء؟
0: ليس عليه شيء، سقوط الشعرات اليسيرة يعني الشعرات القليلة لا يترتب عليه شيء، وإنما المحظور الذي يوجب الفدية هو ما كان به إماطة الأذى، أما مجرد سقوط شعرة أو شعرتين هذا لا يضر، على أنه ينبغي إذا كان محرما أن لا يفعل ذلك وأن لا يعبث بلحيته، لكن من حيث الحكم ليس عليه شيء.
1: جزاكم الله خير شيخنا الكريم. من الأسئلة التي وردت، هذا الأخ السائل يقول: والدي اتفق مع عمال يعملون لديه ولكن أكملوا نصف العمل وتركوا الآخر ولم يسلمهم أي مبالغ، فهل عليه شيء مع العلم أنه لا يعرف وسيلة للتواصل معهم؟
0: لا بد من تسليمهم الأجرة بقدر العمل، فهم ما دام أنهم قد أنجزوا نصف العمل فيستحقون نصف الأجرة، قد قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يوم القيامة: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره، فالذي استأجر أجيرا واستوفى العمل من الأجير ثم لم يعطه أجره لن يكون هذا الأجير المسكين هو خصمه يوم القيامة، وإنما سيكون خصمه رب العالمين، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم. ولذلك نقول إن هذا الشخص الذي استأجر هؤلاء العمالة وأنجز نصف العمل يجب عليه أن يعطيهم نصف الأجرة، وإذا كان لا يهتدي إليهم فإنه يتصدق بهذا المبلغ عنهم. نعم.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة، هذا الأخ السائل يقول: إذا نويت صيام يوم تطوع من الليل وفي الصباح أكلت وشربت ناسيا أني صائم، فهل يصح صيامي وهل أكمل اليوم مثل هو صيام تطوع مثل أيام عاشوراء أو الاثنين والخميس؟
0: نعم، إذا كنت قد جزمت بنية الصوم في الليل ثم نسيت في أثناء النهار فأكلت أو شربت فصومك صحيح، لأن هذا لو حصل في صوم الفريضة صح الصوم، ففي النافلة من باب أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذن مستمعين الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، وقد تفضل بالإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من وقت وإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات.
0: وشكرا لكم والفريق العامل معكم في الإذاعة، وشكرا للإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان سبيعي، من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، من التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عزام الحميضي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج محمد الشمري. إلى لقاء جديد إن شاء الله نلتقي بكم وأنتم على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف.

برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

الله أكبر لا إله إلا الله.

الحمد لله، الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق السماء والثرى، لا يعزب عن علمه ما عنا وما طرى، يعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الورى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فهي طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والكرامة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها المسلمون، فإن من أعظم ما امتن الله به على الإنسان وأجزل له به العطاء والإحسان نعمة لا يبلغ مداها إطناب ولا يحيط بعظم حقها إسهاب. بها يعرف المرء السقيم من الصحيح ويميز الحسن من القبيح، وبها يتقي الخطر ويدرأ عن نفسه الضرر، إنها نعمة البصر. قال تعالى: ألم نجعل له عينين. ولذا عظم ثواب من ابتلي بالعمى فصبر واحتسب الأجر في ذلك واصطبر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. فالبصر نعمة تستوجب الحمد والشكر وصدق الاعتراف بالفضل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن شكر الله على نعمة البصر ألا يستعمله العبد إلا في مراضي الله وفيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وأن يحفظ بصره عن الحرام ويصونه من الوقوع في الآثام. فإن النظر من أعظم أبواب القلب خطرا وأوسعها أثرا، فالعين رسول القلب وبريده، فإذا رأت العين تعلق القلب، وإذا تعلق القلب تحركت الشهوات وتوالت الخطرات وتكاثرت الهواجس وتواردت الوساوس. أيها الناس، ولما كان الأمر كذلك وكانت الشريعة قد جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الحرام، لم تكتفي الشريعة بتحريم الفاحشة ذاتها، بل حرمت وسائلها وسدت منافذها وقطعت أسبابها. فجاء الأمر الإلهي الصريح بغض الأبصار عما حرم الله، بل وبدأ بالأمر بحفظ البصر قبل حفظ الفرج لشدة التلازم بينهما. فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس المسمومة وحبائله الموبوءة، يصيب به القلوب فيرديها ويطفئ نورها فيعميها، فإذا تمكن السهم من القلب صار أسيرا للشهوة، رهينا للهوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن العين تجمل ما لا ينال وتزين ما لا يدرك، فتراه على خلاف حقيقته وفي غير صورته.
فليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على الألم الذي بعده، لا سيما في هذه الأزمنة التي تكاثرت فيها وسائل الإغراء وتنوعت مسالك الإغواء، حتى غدت تجارة رابحة وبضاعة رائجة تبث في الأجهزة والشاشات ووسائل التواصل والقنوات، وتتسلل إلى البيوت والعقول بغير استئذان ودون مراعاة لاختلاف الأعراف والثقافات والأديان. فما أحوجنا في خضم ذلك إلى التذكير بغض البصر، فذلكم من أعظم صور التقوى في هذا العصر. أيها المؤمنون، إن غض البصر يزكي القلب ويجمعه على الطاعات، ويمنع تشتته في أودية الشهوات، ويصونه من الفتن والضلالات، وبه ينال العبد راحة البدن وسعادة الروح وحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، ويفتح له أبواب العلم والمعرفة، ويجمع له بين سلطان البصيرة والحجة والقدرة والقوة، ويورثه الحكمة والهداية والفطنة والفراسة والثبات والشجاعة والنور في القلب. وعلى قدر ما يغض العبد بصره عن الحرام يكون حظه من النور. ومن ثمرات غض البصر تفرغ العبد للتفكر في مصالح دينه ودنياه، فإن إطلاق البصر يشتت فكره ويشوش خاطره ويتعب جوارحه ويرهق كاهله وتنفرط عليه أموره، فالعاقل الحصيف ينظر في العواقب والمآلات، ويعلم أن لذة النظر لحظات وحسرته سنوات، وأن ما عند الله خير وأبقى. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عباد الله، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، مما يعين على غض البصر تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه والإكثار من دعائه، وأن يجاهد الإنسان نفسه

0: ومن يستعفف يعفه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قيل لبعض السلف: بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من نظرت إليه. ومما يعين على غض البصر أن يبتعد المرء عن مواطن الشبه والفتن ومجالس السوء، فإن القلوب ضعيفة والفتن خطافة. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن غض البصر ليس حرمانا بل هو كرامة، وليس كبتا بل هو صيانة وديانة. ألا فاتقوا الله عباد الله، وغضوا أبصاركم عما حرم ربكم، وراقبوه في خلواتكم وجلواتكم، فإنكم مسؤولون عن أعمالكم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، هذا وصلوا وسلموا على من أرسل بالحكمة والهدى، خير الورى وأفضل من وطئ الثرى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على الرسول الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وانصُر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، وأدِم نعمة الأمن والأمان على بلادنا المملكة العربية السعودية وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووفقهم وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه خير وعز للبلاد والعباد، ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا وجنودنا على ثغورنا، وكلهم عونا ونصيرا، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، استووا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء. هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة حتى

وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون. فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ مشارك بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجادك منتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
8: ليست كسوة الكعبة المشرفة مجرد ثوب أسود يحيط بأقدس بقعة على وجه الأرض، بل هي رمز ممتد عبر التاريخ وعنوان للعناية التي حظي بها بيت الله الحرام جيلا بعد جيل. فمنذ أن شرف الله الكعبة لتكون قبلة للمسلمين، ارتبطت كسوتها بالتعظيم والإجلال، وأصبحت صناعتها من أعظم صور خدمة الحرمين الشريفين لما تحمله من مكانة دينية وروحية في نفوس المسلمين حول العالم. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية، أولى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذا الشرف اهتماما بالغا، فأصدر عام 1346 للهجرة أمرا بإنشاء أول دار سعودية لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك في مكة المكرمة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الكسوة يكون فيها شرف صناعتها مسؤولية وطنية تدار من قلب العاصمة المقدسة وتحت رعاية الدولة السعودية. ومع تعاقب ملوك المملكة لم تتوقف مسيرة التطوير، بل تحولت ورش العمل الصغيرة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرفة اليدوية الأصيلة وأحدث التقنيات الصناعية. وفي عام 1397 للهجرة انتقل مصنع الكسوة إلى مقره في منطقة أم الجود مزودا بأحدث المعدات في ذلك الوقت، ثم شهد لاحقا سلسلة من التحديثات التقنية والإلكترونية حتى أصبح اليوم يحمل اسم مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة تكريما للمؤسس الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع المبارك. داخل هذا المجمع تبدأ رحلة طويلة تمتد لأشهر لا تترك فيها أي مرحلة للصدفة، فكل خيط وكل قطعة قماش وكل حرف مطرز يخضع لعمل دقيق يقوم به مختصون وفنيون سعوديون تلقوا تدريبا عاليا في فنون النسيج والتطريز، حتى أصبحت صناعة الكسوة واحدة من أدق الصناعات اليدوية والفنية في العالم الإسلامي. وتبدأ الصناعة بالحرير الطبيعي الخالص الذي يعد المادة الأساسية للكسوة، يعالج الحرير ويغسل ويصبغ باللون الأسود المميز، ثم يجهز للنسيج باستخدام آلات متطورة تعمل بدقة عالية، وبعد ذلك تنتقل الأقمشة إلى مراحل الطباعة والرسم، حيث تحدد أماكن الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي ستزين الثوب. لكن القيمة الحقيقية للكسوة لا تكمن في لونها الأسود وحده، بل في تلك الآيات القرآنية التي تطرز بخيوط مطلية بالذهب في عمل يجمع بين الإتقان الفني والقدسية الدينية، وتظهر على الكسوة عبارات التوحيد وآيات من القرآن الكريم وأدعية مختارة، إضافة إلى الحزام الذي يحيط بالكعبة المشرفة وستارة باب الكعبة، والتي تعد من أكثر أجزاء الكسوة دقة في التنفيذ. وما زالت كثير من مراحل التطريز تنجز يدويا رغم دخول التقنيات الحديثة، لأن بعض التفاصيل الدقيقة لا يمكن أن تحل الآلة محل مهارة الإنسان فيها، ولهذا يعمل في المجمع نخبة من الحرفيين الذين راكموا خبرات امتدت لسنوات طويلة، وأصبحوا يحملون إرثا مهنيا نادرا ينتقل من جيل إلى آخر. وتستخدم في صناعة الكسوة الحديثة كميات كبيرة من المواد عالية الجودة، من أبرزها الحرير الطبيعي، إضافة إلى خيوط الفضة المطلية بالذهب المستخدمة في التطريز، إلى جانب بطانة قطنية تمنح الثوب متانته وقدرته على مقاومة الظروف المناخية طوال العام. وتخضع جميع هذه المواد لفحوص دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة قبل دخولها مراحل التصنيع. وعندما تكتمل صناعة الكسوة تبدأ مرحلة لا تقل أهمية، وهي تجهيزها للتركيب. فالكسوة لا تنسج قطعة واحدة، بل تتكون من عشرات القطع المنفصلة التي تخاط معا بدقة بالغة حتى تتوافق مع أبعاد الكعبة المشرفة، وتراجع كل قطعة عدة مرات قبل اعتمادها لضمان خلوها من أي ملاحظة قد تؤثر على جودة العمل. وفي اليوم المحدد لاستبدال الكسوة يعمل فريق متخصص من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إزالة الكسوة القديمة وتركيب الجديدة وفق خطة دقيقة ومنظمة، تبدأ بفك الأجزاء المذهبة ثم إنزال الثوب القديم، وبعدها رفع الكسوة الجديدة وتثبيتها جزءا بعد جزء، حتى تكتمل العملية في مشهد يعكس أعلى درجات الاحترافية والتنظيم، وأصبح استبدال الكسوة يتم في غرة شهر محرم من كل عام هجري بعد أن كان يتم في يوم عرفة خلال سنوات سابقة. ألا تنتهي رحلة الكسوة بعد استبدالها؟ فالكسوة القديمة لا تهمل بل تحفظ وتعالج وفق إجراءات خاصة. إن ما يميز تجربة المملكة في صناعة الكسوة أنها لم تكتفي بالحفاظ على هذا الإرث بل طورته باستمرار، فقد أدخلت أحدث آلات النسيج وطورت أنظمة الجودة واستثمرت في تدريب الكفاءات الوطنية حتى أصبحت الكسوة تصنع بالكامل داخل المملكة بأيد سعودية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل الذي عرفت به عبر القرون. ولعل الرسالة الأهم التي تحملها هذه الصناعة أنها تجسد مفهوم خدمة الحرمين الشريفين بأسمى معانيه، فالعناية بكسوة الكعبة ليست عملا موسميا يرتبط بيوم استبدال الثوب، وإنما مشروع متواصل يمتد على مدار العام تشارك فيه فرق متخصصة في التصميم والنسيج والتطريز والخياطة والجودة والصيانة والإدارة، حتى يخرج الثوب في أبهى صورة تليق بقدسية المكان. وهكذا تبقى كسوة الكعبة المشرفة أكثر من مجرد نسيج فاخر، إنها قصة عناية بدأت منذ تأسيس المملكة واستمرت بعطاء ملوكها، وتواصل اليوم كوادر وطنية سخرت خبراتها وجهدها لخدمة بيت الله الحرام. وبين خيوط الحرير ولمعان الذهب ودقة التطريز تنسج كل عام حكاية جديدة تؤكد أن خدمة الحرمين الشريفين ليست مسؤولية تؤدى بل شرف تتوارثه المملكة وتفخر بأن تقدمه للمسلمين في كل أنحاء العالم.
0: كنوز الحرمين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي. من

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرب بالترحيب بضيفنا المهندس عبد الله بن حميدي السلامة، رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك المطاعم والمقاهي. حياك الله سعادة المهندس.
3: يا مرحبا، يا الله حيهم. عليكم السلام، تحية طيبة لك ولمستمعين الإذاعة الكرام كلهم.
2: سعداء بتواجدك معنا، سعداء كذلك بقبول دعوة البرنامج، وشاكرين لك. وحقيقة يعني لما نتحدث عن هذا القطاع، يعني يعتبر من أكثر القطاعات حيوية ونمو، طبعا لما يمثله من دور مهم في الاستثمار، وكذلك توفير فرص العمل وتقديم تجارب متنوعة تلبي تطلعات المجتمع. سعداء بتواجدك معنا، نريد أن نأخذ من خلالك في البداية نبذة تعريفية عن تاريخ ونشأة جمعية ملاك المطاعم والمقاهي. لك الكلمة سعادة المهندس.
3: أول شكرا على إتاحة لي فرصة أني أظهر على دردبات أثير إذاعتكم الجميلة. الجمعية اسمها جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، جمعية غير ربحية تتبع للمركز الوطني وتتبع إشرافية لوزارة التجارة. تستهدف هذه الجمعية خدمة ملاك المطاعم والمقاهي وخدمة القطاع، وهي بالدرجة الأولى ممكن لكل المحاور التي تعمل في قطاع المطاعم والمقاهي. الجمعية يعني تعمل من أقارب 4 سنوات تحت مظلة جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، وقبلها بفترة طويلة كنا جزء من جمعية رواد الأعمال، ثم استقلت الجمعية قبل 4 سنوات تقريبا.
2: اليوم يعني عمر الجمعية 5 سنوات،
3: أكثر يمكن 7 سنوات، حنا بدأنا يمكن قبل كورونا.
2: أي ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلنا نأخذ من خلالك الرؤية والأهداف، رؤية الجمعية وأهدافها.
3: رؤية الجمعية أن تكون الممكن الأول في قطاع المطاعم والمقاهي. أهداف الجمعية 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول اللي هو التمكين، والهدف الثاني اللي هو التمكين، ثم التكامل، ثم التمثيل. التمكين اللي نقصد فيه الآن كل جوانب التمكين في القطاع. يعني اليوم ملاك المطاعم إيش يحتاجون؟ يحتاجون درجة الأولى المعرفة. المعرفة تعني دراسات، تعني ورش عمل، تعني تدريب. هذا محور من محاور التمكين. محور الثاني في التمكين بناء العلاقات. اليوم أنت تحتاج في قطاع المطاعم والمقاهي أن يكون عندك شبكة علاقات من الزملاء اللي تعرفهم. ذاك الجمعية تقدم برامج كبيرة واسعة في بناء العلاقات. يعني اليوم الجمعية على بناء العلاقات تقيم كل أسبوع ملتقيين في أكثر من 10 مدن في المملكة، تعلن على حساباتنا في السوشيال ميديا، وأنت لك أن تختار المدينة اللي أنت متواجد فيها

0: زور الزملاء موجودين لبناء العلاقات معهم والتعرف على هذا القطاع. هذا في بناء العلاقات طبعا، وغير البرامج الثانية الأخرى المشابهة، زيارة مدن، برامج شتوية وبرامج صيفية، وزيارات لمدن داخل وبرامج خارج المملكة. البرنامج الثالث في اللي هو برنامج تبادل الخبرات. الآن أنا كصاحب مطعم أو مقهى عندي معلومات كثيرة، أحتاج خبرات، أحتاج، ما هو برنامج تدريبي، أحتاج خبرة. أقول اليوم أنا أعرف إنه هذه الجهازين الأفران كلها موجودة، من عنده تجربة يا شباب، أيهما أحسن، أيهما أكثر استقرار، أيهما السعر مقابل المال، هل استخدم مثلا تطبيق محاسبي معين افضل. هل مئات الاسئله في عام 25 في مجتمعات اقتصاديات الاعمال في الجمعيه تم تبادل اكثر من مليون معلومه على مستوى تبادل المعلومات، على مستوى البرنامجين الاولى في التمكين. احنا لازم نتحدث عن التمكين، البرنامجين اللي هو برنامج بناء العلاقات وبرنامج اشاعه المعرفه، تم عمل أكثر من 750 برنامج في عام 25، يعني بمعدل فعاليتين في اليوم ما بين برنامج تدريبي ولقاء وهاكاثون ومعارض. حتى عندنا تمثيل على المستوى الدولي، في عام 25 كانت الجمعية ضيف على ميلان هوست في أكبر معرض للأغذية والمشروبات في العالم، كان في إيطاليا. قبل شهر كنا في مصر في معرض الامتياز التجاري، وقبلها العام الماضي أيضا كنا في سيول في معرض القهوة. على مستوى الهدف الثاني من أهداف الجمعية اللي هو هدف التمثيل، الجمعية تمثل ملاك المطاعم والمقاهي أمام الجهات الأخرى سواء الحكومية والغير الحكومية. يعني الآن عندنا مثلا أحد الوزارات أرادت أن تنزل تشريع معين أو تنظيم معين، فتحتاج أن تتحدث مع القطاع وملاك المطاعم والمقاهي في هذا التشريع كيف يخرج بالشكل الأفضل الذي يخدم المشرع ويخدم المستفيد منه. فاليوم تبي ترجع تتحدث مع مين؟ فالجمعية أحد أهم الممثلين للقطاع. كذلك أحيانا حتى غير جهات غير ربحية، مثلا يعني أحد برامج الرؤية تتواصل معانا، بعض الشركات اللي تقدم الخدمات تتواصل معانا، فنحن ممثل جيد ومناسب للقطاع. الهدف الثالث اللي هو التكامل، هناك جهات أخرى تعمل بالتوازي معنا، مثلا زي جمعية مثلا تجربة العميل، جمعية حماية المستهلك، الغرف التجارية، اتحاد الغرف. نحن نتكامل مع كل هذه القطاعات من أجل النهوض وتنمية هذا القطاع.
1: جميل. الآن أنتم هذا فيما يخدم القطاع، خلني أسألك أنا كمستفيد من القطاع، إيش الأشياء اللي ممكن تقدمها لي الجمعية اليوم؟
0: شوف، المستفيد الأخير اللي هو الزبون،
1: أي
0: تمام، الفائدة حتنعكس في معاه على جودة المخرجات.
1: صحيح،
0: إن نحن الآن نمكن هذه القطاعات حتى تقدم أفضل خدمة للمستفيدين. طبعا الأثر الغير مباشر قد ما يكون ملموس بشكل جيد، لكن هذا الهدف الأساسي، نحن نقدم الخدمة الغير مباشرة. جودة القطاع هذا سينعكس على العميل الآن أو لاحقا.
1: هو صحيح اليوم ما شاء الله على ما ذكرت، يعني انه فيه اشبه ما يكون برقابه، فيه يعني من خلال الاجراءات الموجوده بيخرج لنا شيء جميل يعني، وحنا المستفيدين كزبون او كمنتج نهائي. لكنه ايضا ترى من الامور اللي انا اقف يعني معها حقيقه، انه موضوع انه عندنا جمعيه بهذا المسمى شيء جيد. يعني عندك احصائيه في المقاهي والمطاعم الموجوده اذا قلنا على مستوى الرياض، ثم بعدين ناخذها على مستوى المملكة
0: لا،
1: على التقريب؟
0: خلينا أعطيك عدد الأرقام اللي منتسبين للجمعية،
1: إيه؟
0: هذه يمكن الزاوية الأهم، لأن إحصائيات المطاعم والمقاهي متوفرة على منصات وزارة الشؤون البلدية والقرية. لكن نحن نتكلم اليوم على أكثر من 7000 رجل أعمال
1: ما شاء الله.
0: منتسبين للجمعية. نحن نغطي أكثر من 30 مدينة على مستوى المملكة.
1: ما شاء الله.
0: طبعا الجمعية كانت في البداية تغطي المنطقة اللي هي نشأت فيها، ثم جاء توجيه من خطاب شكر، توجيه من معالي القصبي بأن تخدم المملكة كلها، وتم توسيع النطاق لتشمل جميع مدن المملكة، وتقدم خدمات لأكثر من 30 مدينة. نحن عندنا أيضا زي ما قلنا 7,000 عضو، ما يقارب 10,000 علامة،
1: ما شاء الله.
0: وأكثر من 20,000 فرع، وأعضاء الجمعية يشاركون بأكثر من 15 مليار في الناتج المحلي. الجمعية تخدم كل ملاك المطاعم، من شركات مدرجة في السوق الأسهم وانتهاء بفوت يعني صاحب فود تراك أو صاحب مقهى متحرك أو ثابت.
1: يعني صاحب
0: يعني
1: الفود تراك يستفيد منكم، يعني مو شرط انكم.
0: حتى الأسرة المنتجة،
1: ما
0: أي
1: شاء الله.
0: أحد عنده نشاط قائم يستطيع أن ينتسب للجمعية. وبين قوسين ترى خدماتنا مجانية،
1: ما شاء الله ما شاء
0: يعني
1: الله.
0: نقدم التدريب، نقدم البرامج، نقدم المشورة، نقدم اليوم عندنا برنامج عبارة عن 30 جلسة استشارية بالتنسيق مع منشآت في معرض هوريكا اللي أقيم عام 25. الجمعية كان عندها مساحة 350 متر مربع، قدمت أظن أكثر من 200 استشارة خلال فترة المعرض. المعرض كان يعني حدث مهم، وشرفونا عدد من سعادة وكلاء الوزارة على رأسهم سعادة الوكيل محمد الملحم وغيرهم من الوكلاء. فاليوم الجمعية يعني تقدم خدمات للمنسوبين مجانية وثرية على مستوى الدراسات. على فكرة يمكن أنا مريت عليها سريعا،
1: أي.
0: الجمعية قدمت أكثر من 6 أو 7 دراسات، نشرت الدراسات هذه دراسات محكمة تقوم بها شركات متخصصة، يعني تكلفتها جدا عالية، لا يستطيع المستثمر أنه يتحمل تكلفتها لحاله، الجمعية تتحمل كامل تكلفتها
1: دراسة.
0: برعايات خارجية طبعا من شركات أخرى، وتقوم بنشرها للجمهور مجانا. بعض الدراسات تم تداول أكثر من 1,000,000 نسخة على الديجيتال كوبي منها، نسخ إلكترونية منها.
1: طيب، إذا بسألك عن عدد المنشآت، هل يدخل في 7,000 اللي هو المنشآت اللي استفادت من جمعيتكم، أو إن 7,000 هذا أعضاء اللي هم رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع؟
0: نعم، هذول عدد من المستثمرين من القطاع اللي موجودين، لكن القطاع كبير.
1: إيه.
0: لكن طال عمرك انت عارف انه نحن ننشر على السوشيال ميديا، ننشر دراسات، ففي اشياء تجيك غير مباشره يعني. وفي اصلا خدمات اليوم يعني الجمعيه يعني بمبادره وشكر من وزاره البلديه والاسكان، اشركونا في التشريعات. اليوم اعاده يعني مشاركة في صناعة وتجويد التشريعات، هذا انعكاس على كل القطاع.
1: صحيح.
0: يعني الخدمات مباشرة غير مباشرة تصل لكل الأعضاء، ونحن مرحبين لأي واحد ينتسب للجمعية. لا يوجد اشتراطات، مجرد أنك أنت يعني تملك نشاط يحق لك أن تدخل للجمعية.
1: جميل، لكن أقصد إذا عندك إحصائية بعدد المنشآت المستفيدة.
0: عدد
1: إيه.
0: المنشآت المستفيدة، ما قلت لك نحن 7,000 عضو،
1: إيه.
0: فنحن عندنا أكثر من 20,000 علامة
1: ما شاء
0: تتبعنا،
1: الله ما شاء
0: هي
1: الله.
0: هذا اللي تتبع للجمعية.
1: طيب، كيف أنا كواحد من ملاك المطاعم أو المقاهي أصل إليكم، أستفيد منكم، أدخل في هالنادي الجميل ما شاء الله تبارك الله؟
0: أول شيء أنت أحد الممكنين طول العمر باتصالك هذا
1: تسلم.
0: وتعريف بالجمعية، دخول على حسابات الجمعية في السوشيال ميديا ولا شيء حيجد رابط التسجيل، أو يطلب من خلال حسابات السوشيال ميديا تويتر ولا غيره رابط التسجيل، يجي رابط التسجيل يتأكدون بس انه عنده سجل نشاط تجاري في قطاع الأطعمة والمشروبات في أقل من دقيقة. على فكرة ترى خدماتنا الآن الإضافة للمجموعات وإضافة العضوية تتم بطريقة بالذكاء الاصطناعي بالكامل،
1: ما شاء
0: يعني
1: الله.
0: حتى ما يحتاج أتمتة يطلع على سجله يتأكد يعطي العضوية مباشرة.
1: جيد. طيب، المناسبات والمشاركات للجمعية، طبعا أنت ذكرت لي جملة من المعارض، واليوم أعتقد أن في السنوات الأخيرة أصبحنا نشهد يعني معارض عليها الكلام وتمثيل دولي، يعني شيء كبير لموضوع يمكن في السابق لم يكن يعني من الأهمية بمكان، اليوم أصبح له سوق ومستثمرين ومهتمين، واليوم القهوة يعني لا يكاد يخلو منها يعني بيت، لا أقول في المملكة وإنما في العالم. اليوم المناسبات والمشاركات لكم في جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، أريد حقيقة حقيقة أن نأخذ عليها إطلالة، نعرف حتى إذا كان عندك إحصائيات بمن حضر، بمن استفاد، بالتطورات اللي تصير من موسم إلى موسم، لأنه حقيقة هذا لي أنا كإنسان متابع وكإنسان يعني يحضر بعض المعارض، يعني أجد الفرق واضح جدا والتطور من سنة إلى سنة. ساعة المهندس
0: الآن طويل بعمرك، أنا أعتقد أنه قطاع المطاعم والمقاهي في السعودية نضج بدرجة يعني نفتخر فيها صراحة.
1: صحيح.
0: يعني أبناء الوطن عملوا بما كانت تطلب منهم خطط وبرامج 2030، برامج الرؤية، وكانوا على تناغم عالي معها. يعني اليوم أكاد أجزم أنه المقاهي في المملكة يصعب مضاهاتها يعني على مستوى العالم، يعني أو تنافس بشكل كبير على مستوى العالم من ناحية يعني مو بس المنتج، تجربة العميل. عندنا تجربة عميل رائعة من ناحية الإخراج، من ناحية المكان اللي أنت تجلس فيه، من ناحية المنتجات، المتابعة للمنتج أيضا على مستوى المطاعم المحلية. كمان في المطعم السعودي في نماذج جدا رائعة، حتى على مطاعم الوجبات السريعة. اليوم السعودية صدرت كثير من العلامات التجارية برا السعودية، وهذا أحد المستهدفات الآن لدى الجمعية، وأحد المستهدفات الوطنية وتصدير العلامات التجارية. في طلب عالي الآن وفي تطلع للمنتج السعودي. اليوم لما كنا في معرض القاهرة قبل أقل من شهر، يعني اتفاجأت أنه في أحد المقاهي السعودية له أكثر من 15 و18 فرع بس في مدينة القاهرة.
1: ما شاء الله.
0: اليوم هذا مو دخول، هذا يعني هذا انتشار مدروس طبعا على خلال أظن 4 أو 5 سنوات. والتوسع ذا ما جاء إلا من نجاح. كلنا سمعنا على هرفي وجوده في أكثر من دولة خارجية. فاليوم العلامات السعودية قادرة على الدخول والمنافسة، والدعم والتمكين من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والوزارات صراحة ما كان أحد يحلم فيها من قبل. اليوم الأبواب مشرعة والنوافذ مفتوحة والمجال مرة واسع، ولدينا علامات تجارية سعودية نستطيع أن نراهن عليها وتستطيع أن تدخل السوق وتكسبه، ليس فقط في المنتج، أيضا من تجربة العميل، من الخبرة، من العمليات الدقيقة. يعني اليوم كلنا شفنا تجربة البيك مثلا.
1: صحيح.
0: في دبي، يعني اليوم دبي عاصمة العلامات الغذائية، ورغم كذا البيك استطاع أن يعمل يعني حراك كبير في المنطقة بعد دخوله السوق الإماراتي. كثير من العلامات اليوم نستطيع أن نفتخر فيها صراحة بكل ما تعنيه الكلمة.
1: نعم. اليوم برضو ساعة المهندس يعني نسمع أحيانا بالمعارض المصاحبة مثلا للشوكولاتة والقهوة، وأيضا نسمع بمعارض المطاعم. اليوم هل في فصل ما بين يعني القطاعين المقاهي والمطاعم، ولا يعني في الآونة الأخيرة صار في دمج؟ أتمنى الإيضاح في هالنقطة تحديدا من خلال متابعتك، وبحكم أنك يعني من الناس الخبراء في هالمجال.
0: هو طال عمرك يعني القطاع النشاطين كلهم يظلون تحت قطاع الأغذية والمشروبات، لكن اليوم تجربة العميل ما تسمح بأنك تأكل في مقهى، ولا تجربة العميل تسمح بأنه يأخذ قهوته في مطعم إلا على نطاق ضيق. يعني ليش؟ لأنه تعرف اليوم القهوة تبغى جلسة رائقة، تبغى رائحة القهوة الزاكية، ما تبغى لا صوت الكشنة ولا طعم الكشنة ولا رائحتها. فاليوم يعني جوين مختلفين واتموسفير مختلف، وقطاعين لهم أجواءهم يعني مختلفة تماما. وهذا ترى من اللي رفع السقف واللي شكل التغير هذا هو كمان ذائقة العميل السعودي.
1: صحيح.
0: طبعا احنا لدينا شعب ذائقة عالية
1: جدا.
0: خبراته كبيرة، مطلع، يعني أنا أقول المطاعم المقاهي أمام يعني
1: تحدي كبير.
0: اختبار صعب، تحدي واختبار صعب. يعني أنت ما أنت قدام إنسان يعني لا يفرق بين الغث والسمين.
1: صحيح فعلا.
0: يعني اليوم زبون المقهى يسألك عن ليس درجة حرارة الماء اللي أنت حتسويه مثلا
1: صحيح.
0: في
1: محصول يعني إيه صحيح.
0: والمحصول، وخلص موضوع المحصول طال عمرك، يقول لك الإيحاءات. الإيحاءات هي هذه الإيحاءات، يقول لك يعني إذا نبتة القهوة دي كانت حول نبتة كرز، فالقهوة هذه تأخذ من ريحة الكرز فتنعكس في ريحة في طعم القهوة،
1: القهوة هي
0: هذا
1: صحيح.
0: يسموه الإيحاءات. فاليوم عميل السعودي متطلب،
1: صحيح.
0: وهذا أنضج تجربة المطاعم والمقاهي وخلاها يعني أكثر جودة. يعني رسالة شكر صراحة من خلال إذاعتكم
1: تسلم.
0: للجمهور الرائع من العملاء اللي صراحة يعني جودوا المطاعم وقدرتها على الإنجاز في الخلافات الماضية.
1: المهندس، من يعني الأمور اللي مهم جدا حقيقة أننا يعني نقف معها اللي هي الخطط المستقبلية لكم في الجمعية. اليوم أنتم في عمل دؤوب ومستمر، والتطور بالنسبة لكم ملحوظ، والقفزات أعتقد أنها واضحة بالنسبة لكم وترونها رأي العين. الخطط المستقبلية لكم في جمعية ملاك المطاعم والمقاهي.
0: طال عمرك أي فرد يعمل في منظومة الحكومية ولا القطاع الخاص أو غير الربحي، وهو يعني يسير ضمن رؤية يعني واضحة وضمن طموح كبير كما سبق سمو سيدي وصف إنه الشعب هذا بأنه همته بهمة طويق، فأنت الآن أمامك سقف طموحات عالي. عندنا ديناميكية عالية في جميع الوزارات وجميع القطاعات نحو تحقيق أهداف الرؤية التي يعني ستغير خارطة الاقتصاد في المملكة بشكل كبير. هذا يجعلك أنت يعني تعمل ليل نهار على مواكبة هذا التغيير. وأكبر دليل على التغييرات الكبيرة اليوم وجود هذا النوع من الجمعيات. يعني نحن المملكة ترى من الدول التي صنعت العمل الخيري في العالم.
1: صحيح.
0: ترى تم تشكيل العمل الخيري خلال أكثر من 50 سنة في المملكة برعاية من قياداتنا، يعني من عهد المؤسس إلى جميع الملوك كانوا يرعون العمل الخيري ويتبنونه بأسمائهم. فاليوم المملكة صنعت العمل الخيري. الآن نحن في مرحلة تغييرية في العمل الخيري اللي هو باب جديد. الآن نحن في باب التمكين لقطاع المطاعم والمقاهي، هذا نموذج لم يكن موجود في الفترة السابقة. طبعا تقول لي وين الدور في العمل الخيري في أنك أنت تجيب ملاك مطاعم ومقاهي؟ أنا أربطك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل عليه.
0: عن رجل يتقلب بالجنة بسبب أنه أزاح غصن شوك عن طريق المسلمين. الآن ملاك المطاعم والمقاهي هذول كلهم أشخاص يحتاجون تمكين، يحتاجون توجيه، يحتاجون تعليم. أنت بمجرد ما تمكنهم فأنت فتحت لهم طريق كان مسدود أو طريق كان مليء بالعوائق. فهذا دور الجمعية الخيرية الآن، إن هي تمكن هذا القطاع. وأسوتنا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وحديث آخر من هدى إلى زقاق كمان حديث آخر يذكر محاسن وفضل أحب الناس أنفعهم إلى الناس، هذه كلها أعمال خيرية. فهذا النوع وهذا الوجه من أنواع الخيرية لم تكن معروفة من قبل. فنرجع على بعد اللي أنت ذكرته، كيف تشوفون مستقبلكم؟ نحن عندنا تحديات كثيرة، احنا نمثل لازلنا في بداية الطريق، نمثل أقل من 10% من ملاك المطاعم والمقاهي. خطتنا إن نوسع خدماتنا لعدد أكبر، نزيد من أنشطتنا، ننوع منها. لازلنا نعتبر نحن اليوم في ريادة هذا العمل، مثل الجيل اللي قبلنا عاد تشكيل العمل الخيري. نحن الآن مطلوب مننا نقدم صفحة جديدة من العمل الخيري الإنساني في قطاع المعرفة وقطاع التمكين، وهذا يعني باعتباره قطاع جديد. فنحن لازلنا نتعلم ولازلنا بنحاول إن احنا نكون نموذج ونطور من هذا النموذج.
1: نعم. المهندس عبد الله، برنامجنا اسمه برنامج عطاء، ويمكن اللمسة الأخيرة اللي أشرت إليها في يعني إجابتك على سؤالنا السابق كان فيها العطاء، وهو البذل بلا مقابل، وهي من الأمور التي يعيش حقيقة كثير من أجلها، وهي من صميم يعني ديننا وثقافتنا وقيمنا كمسلمين وكعرب وكسعوديين في المقام الأول. الآن النصائح اللي يمكن نختم بها معك حديثنا في حلقة اليوم، اللي تقدمها أنت اليوم أو تقدمها الجمعية جمعية ملاك المطاعم والمقاهي لمن يقبل على الاستثمار في هذا القطاع.
0: جميل، إذا تأذن لي قبل أرجع لسؤالك السابق، قبل أجيب على هذا السؤال أو مو سؤالك السابق، تعليقك على موضوع العطاء. أنا أبغى أقول لك إنه العطاء في الجمعية قيمة حاكمة.
1: جميل.
0: تمام، وأصيلة. يعني اليوم في العمل الخيري التقليدي، أسأل الله أن يبارك فيه ويجزي كل من عمل فيه خير الجزاء، يأتي متبرع ويتصدق على محتاجين، هذا النموذج التقليدي، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فالعطاء جاي من مين؟ من الفئة القليلة اللي الله أكرمه بالمال يتفضلون به على المحتاجين.
1: صحيح.
0: في الجمعية 7,000 عضو كلهم عندهم قيمة العطاء لأنهم يتبادلون المعرفة.
1: جميل.
0: نحن في الجمعية ما نستطيع أن نجيب على 7,000 شخص، يعني مستحيل.
1: صحيح.
0: لديهم أسئلة يومية. إذا من يجيب؟ مجتمعات اقتصادية الأعمال هي التي تتبادل المعرفة مع بعض. فالعطاء قيمة حاكمة لكل العمليات الموجودة في نشاط الجمعية. بل الجمعية سجلت 15,000 ساعة تطوعية في عام 25. هذه المسجل فيها، وأنا أجزم أن هناك 10 أضعافها لم يسجل، لأنه في الغالب ذولا أصلا رجال أعمال يقول لك أنا ما أحتاج أسجلها، يعني ماني موظف. صحيح. ولا طالب أحتاج ترقية. وأنا عملت هذا العمل، يعني لا أريد فيه يعني إلا وجه الله. فبالتالي العطاء قيمة حاكمة وملاحظة. يعني تصور أخ الكريم أنه اللي قاعدين يتبادلون المعلومات هذولا أصلا أشخاص متنافسين في ميدان واحد. تجد أحدهم يقول مثلا، هم اثنين يعملون في القهوة، يقول إيش أحسن محمصة وما هي أفضل مكينة وما هي أفضل، ويجابون على بعض. هذا صورة من صورة عطاء صراحة جميلة. لذلك يعني أنا أقول الجمعية فيها نموذج فريد يستحق يعني أن ينظر إليه بفضل الله، ثم زي ما قلنا بالتمكين اللي سار من دولتنا الحبيبة، ثم بشبابنا المعطاء بالخامات الموجودة من الزملاء اللي لم يعني يظهروا، يعني تقدموا بكل كرم وسخاء في معلوماتهم. السؤال النصيحة يا طويل العمر، هو أقول أنه يعني تأكد عند دخول اليوم، أنت دخولك سوق المطاعم والمقاهي أو أي نشاط تجاري، العمل في غاية التعقيد. لا تدخل وأنت مغمض عينيك وتسد أذنيك. أنت الآن في مرحلة من مراحل الرؤية، تريد أن يكون كل شيء في برنامجه ومنظومته يكون احترافي، فيجب أن تتأكد من مقومات النجاح عندك، معرفتك بالتموضع، بقدرتك على المنافسة، قدرتك على الاستمرار. الحمد لله اليوم موجود قطاعات كثيرة تخدمك من أجل الوصول للاحترافية هذه. اليوم حكومتنا وفرت قطاع كامل اسمه منشآت، عندهم من البرامج والاستشارات يعني الكثير. عندنا برضو نحن في خدمة في الجمعية اسمها أظن مهتم أو شيء زي كذا، لا علاقة بالمهتمين في دخول القطاع، يمكن يدخل ويطرح أسئلته ويتم إجابة عليها. فأنا أقول لكل يعني مهتم بدخول قطاع، يلا الله حييك ويا مرحبا بك يلا حيو، لكن ترى قطاع يحتاج قوة ومعرفة ودراسة. لا تدخل وانت مغمض، افهم وين تروح وستصل، وإذا وصلت ستجد فرصة جيدة بإذن الله، لكن المنافسة عالية.
1: جميل. على عجالة أنه انتهى لدي الوقت، لكم موقع ساعة المهندس للوصول إليك؟
0: إيه نعم، أنا أقول لو كتبت في وسائل التواصل الاجتماعي أو شيء، نحن عندنا حسابات إنستغرام وتيك توك ويب سايت وتويتر ونشيطين ترى في هذا
1: جمعية ملاك المطاعم والمقاهي.
0: جمعية ملاك المطاعم والمقاهي.
1: ممتاز جميل. المهندس عبد الله بن حميدي السلامة، رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، سعدنا بك في هذه الحلقة، شكرا لك على قبول دعوة البرنامج، تواجدك معنا وما أضفته في حلقة اليوم.
0: شكرا لهذه الفرصة، وأشكر حضرتك وجميع الموجودين يا طويل العمر.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: خطوة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله متحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والإجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا في هذه الحلقة وفي خطوة لهذا الأسبوع، ومثل ما أسلفت إن شاء الله بتحدث عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، رحب فيك أخوي أبو نورة ورحب فريق العمل، أيضا نرحب كل من انضم إلينا في الاستماع على هذه الإذاعة المباركة إذاعة الرياض، وتحديدا في برنامجنا خطوة، وسأل الله عز وجل أن يكون فيها من النفع لكل من يسمعها
0: يا رب بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط.
1: طيب، اليوم الحلقة تتكلم عن قضية مهمة جدا تهم كل بيت عنده أطفال موجودين عنده أو أبناء يدرسون، ولا سيما إحنا نركز بالدرجة الأولى في هذه الحلقة على الأطفال والمراهقين، قبل ما نتكلم عن الناضجين اللي وصلوا مراحل الجامعة أو ما بعد التعليم العالي. فعلى اسم الله نبدأ ونتحدث عن أهمية هذا الموضوع، ونفرق بين مصطلحين قد يكون بينهما خلط بين الناس، وهي قضية التعليم والتعلم. التعليم حقيقة لما نطلق كلمة التعليم كما أطلقتها قبل قليل حضرتك، المقصود فيها هي الدراسة النظامية،
0: صح؟
1: إن نسجلهم في المدارس ويأخذون شهادات وينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة. إذا جينا نتكلم عن التعلم، التعلم هو تعلم الإنسان بعيدا عن أنه ينتظر شهادة يأخذها. يعني عندما تأخذ كتاب وتقرأ، هذا حقيقة يعتبر تعلم. عندما تأخذ القرآن الكريم وتقرأ فيه سورة وتفسرها وتقرأ التفسير وغيرها،

0: كما هو الحاصل الآن أن بعض الناس قد أبدعوا في برامج معينة في الأجهزة الذكية دون أن يأخذوا دورات أو يدرسوا عند ناس متخصصين، وإنما هم علموا أنفسهم بأنفسهم. إذن هنا قضية اللي نسميها التعليم. لذلك العقاد وغيره من الناس اللي برزوا في هذه المجالات وألفوا وكتبوا كتبا لم يكونوا انهوا المرحلة المتوسطة لما تعرف بالإعدادية، ما انهوها أصلا، ومع ذلك حققوا ما حققوا ووصلوا ما وصلوا إليه من هذه الدرجات المتفوقة اللي احنا نشوفها. كذلك لما نرجع قليلا أيضا في الزمن قبل أن تنشأ هذه المدارس، كان هناك أناس علماء ومؤلفين. نجد مثلا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة رائعة جدا، أخرجت لنا علماء في مجالات مختلفة. كذلك لما نأتي للجيل اللي بعد والجيل اللي بعد، نجد أيضا كل هذه السلسلة التي أحدثت تطورا رائعا في المجتمعات عن طريق التعلم وليس التعليم. لكن أنا ما عندي مشكلة، ولكن من باب الثقافة العامة يعني أطلقت هذا المصطلحين اللي هو التعليم والتعلم.
1: جميل.
0: لذلك ممكن تجلس تراك في مجلس أحيانا وتجد رجل ولا امرأة لم يحقق مجالا في التعليم، أقصد شهادات أنه وصل لها، لكنه متحدث بارع، لديه من المعلومات الشيء العظيم. إذا جيت للإتيكيت والخلق أيضا متفوق في مجالات مختلفة. تجد فالبعض يعتقد يقول هو مع ماجستير في التربية بحيث أن بنات وأولاده وصلوا لهذه المراحل، هل معهم شهادة كذا في هذا التخصص؟ ليش؟ يقول يا أخي أنا أحس أنه هو بهذا الشكل. حقيقة نجد وراء ذلك هو التعلم. نجد أنه هذا الإنسان سواء الرجل أو المرأة لم يأخذ المتوسطة أو الثانوية، ومع ذلك هو تعد الأشخاص اللي معهم ماجستير ودكتوراه في هذا التخصص، وأنا أقصد التخصصات النظرية بالدرجة الأولى، وما ذاك إلا بسبب أنه حريص على التعلم بنفسه. هذه مقدمة حقيقة بسيطة على أهمية هذا الشيء. فإذا وجد عند الإنسان حب التعلم،
1: جميل،
0: أبدع وأصبح إنسانا مختلفا في الحياة. وإذا تواكب التعليم والتعلم معا عند الإنسان لا يشق له غبار.
1: جميل. طيب دكتور، كيف نخلق التوازن في البيت من خلال أبنائنا بالنسبة للتعليم؟ نخلق يعني الإبداع والتفوق دون ضغط، كيف نصنع هذا التوازن؟
0: لا شك أنه أغلب الناس يناشدون، أنا ما أقول الجميع، دائما لغة التعميم تعتبر من لغة الحمقى. يعني بمعنى لما أقول كل أهل هذه البلد سيئين، أو كل هذه البلد أهلها طيبين، وغيرها من اللغات التي يكون فيها التعميم، يكون خاطئا. حتى عند أهل بيتك، يعني إذا كان عندك مجموعة من الأطفال، من الصعب أنك تطلق كلمة تقول كل أطفالي فيهم هذه الصفة، صفة معينة قد تكون، لكن تقول كلهم سيئين أو كلهم لا، أنا لي تحفظ على هذه المصطلحات التعميمية. أنا دائما ألجأ إلى كلمة الأغلبية، أن يقول الأغلب هم بهذا الشكل، هذا الشعب الأغلب فيه أنه يكون بهذا الشكل وبهذا التصرف. ممكن أقول هذه أتجاوز فيها وأقول نعم. أيضا تحتاج النسب، لما واحد يقول نسبة الشعب دولة اللي فيهم هذه الصفة 70%، على أساس؟ هل قامت على دراسة أو هي توقعات؟ إذن التوقعات يجب أن لا نعطيها نسبا دقيقة، نقول تتراوح بين، ليش؟ بناء على اللي أنا قست وشفت من العينات العشوائية اللي أنا شفتها، لأنك فعلا أنت عندك عينات عشوائية، فبالتالي أنت تقيس على هذه النوعيات. قد تكون هناك مدينة أخرى تختلف تماما عن مزايا هذا البلد، فلذلك التعميم لدولة معينة أنه كل شعبها بهذا الشكل مرفوضة تماما، وهي لغة الحمقى. فأنا أشوف أنه كل أب وأم في الغالب عندهم أبناء، هم في الغالب أيضا أكررها، هم يبحثون عما أشرت إليه، أن يكون عندهم تعليم رائع، وأنهم يكون فيه تعلم أيضا وحب للتعلم. وهذا في الدرجة الأولى. إذا أردنا أن نتحدث عن، نتكلم عن البيئة، البيئة هي المحور الأول والقادم.

0: القاعدة الأولى في حب أبنائنا للتعليم والتعلم وطريقة إنشائنا لهم. لا شك أنهم ممكن يقبلون ويحبون هذا العلم وهذا النوع من اللي احنا نتكلم عنه، أو ممكن يكرهون هذا الشيء بطريقة تعليم الأب والأم. لما يرددون أنه آبائنا وأمهاتنا ما ضرنا، حنا في التعليم وكذا وكذا ما رجعوا إلى أساليب ما حصلوا ما حصلوا إليه. وبعدين لما تجد هذا الأب وتجلس معه تقول له هل كان في قسوة في التعامل؟ قالوا هل حصل لك مدريش؟ يقول لك أوه، ويبدأ يسرد لك والأم يا ما صار لنا ويا ما عملوا لنا ويا ما، ويعني تحملنا مشت أمورنا وغيرها من الأشياء.
1: دكتور، أحيانا يعني للأسف بعض الآباء أو الأمهات يصنع التوتر داخل البيت خصوصا فيما يخص التعليم، حتى أن الخطأ مرفوض وفشل ولا يعتبر جزء من أجزاء هذا التعليم، إنه طبيعي ما في أي عمل إلا في خطأ. يعني
0: ما ذكرته صحيح، لأن المفاهيم الخاطئة اليوم عند بعض الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم وذهابهم إلى المدارس في أخطاء عندهم. هم يركزون على إيش؟ يركزون على العلامات، إنه يجيب لنا علامات ممتازة فقط، ما يركزون على إنه هذا التعليم لا ترى معه أخلاق كثيرة جدا يجب أن تزرع في الأبناء وهم يتعلمون. التركيز اليوم على النتائج دون الجهد يعتبر خطأ كبير جدا.
1: صحيح.
0: التركيز اليوم على الكمال دون التطوير يعتبر خاطئ أيضا.
1: يا سلام.
0: فمهم جدا أيضا قضية ازدحام المعلومات، مو أحيانا أو ازدحام مثلا في وقت معين، إنه الأباء والأمهات في وقت معين اللي نسميها اليوم وقت الذروة. وقت الذروة بالنسبة لبعض العواصم يكون مزدحمة جدا، يعني الطرق مزدحمة، وسبب في ذلك إيش؟ إن الموظفين يطلعون، الشركات والحكوميين في وقت واحد، فبالتالي ساعة ممكن تكون في هذه العاصمة فيها ذروة، فالمفترض أني أنا أتجنبها إذا كان عندي القدرة لتجنب هذه الساعة. كذلك بالنسبة للأبناء اليوم، الأباء والأمهات البعض منهم اليوم يتذكرون وقت المذاكرة ووقت وقت متى قرب الامتحان. يوم يجي الامتحان دفعة واحدة أنه لا يجب أن يذاكر ويجب ويجب، فتحصل له الذروة اللي احنا نقول عليها في شوارعنا وازدحامنا.
1: جميل دكتور، حنا نستاذك فاصل. مستمعينا الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا عن أبرز الأساليب التربوية اللي تهيئ الأبناء للتعليم دون ضغط.
1: سؤال جميل جدا حقيقة، والأكثر يبحث عن هذه الإجابات، ولعلنا نسهم في تبسيط مثل هذه التساؤلات. ربط التعليم في البيئة يعتبر شيء جميل جدا، ويسهل على الوالدين اليوم هذه المسألة. كيف ربط التعليم في البيئة؟ يعني بمعنى اليوم بنتك ولدك يوم راحوا للمدرسة أخذوا في إحدى الحصص النبات وأهمية النبات وعملية البناء الضوئي اللي تحصل وغيرها من الأشياء. لما يكون في خالق يوم يجي ولدك ولا بنتك، أنت تسأله بطريقة يعني مثل ما نقول اليوم تحت الحزام، كيف دراستك اليوم؟ وش المعلومات اللي أخذتوها في المادة الفلانية؟ فيبدأ يتكلم، فتجدها فرصة أنك تخلق ربط بين البيئة وبين التعليم، بين المدرسة اللي هو أخذها. قالت لك إني أخذنا عن الشجر وأهمية الأشجار والنباتات وكيف تترعرع وكيف تكبر وكيف. طيب وش رأيكم نروح المشتل ونبنشي النباتات ونجيبها للبيت؟ هذه الطريقة ربط التعليم في البيئة جدا ناجحة ورائعة. فتشتري تلك البنت أو الولد، يشترون النبتة ويبدون يراعونها ويهتمون.

0: تهتمون فيها، هذا من جانب. الصور هذه ممكن تكون في الحيوانات أيضا، يوم أخذوا عن السمك، أنت بإمكانك تجيب حوض السمك وتجيب لك سمكة سمكتين وتعلمهم الطريقة، ولا تقول ما تعلمتوا ولا ننفذه هنا. لا شك أنه، وعلى ذلك فقس في كل جوانب الحياة، حتى في الدروس الدينية لما هم يتعلمون اليوم عن طريقة الوضوء السليم وكيف الوضوء يتم، أنت تقول لولدك علمني كيف الوضوء، طيب شلون تعلمته؟ وما أجمل ذلك المعلم اللي يربط أيضا الكلام النظري في التطبيق لدى الأبناء، في تفهيمهم المسائل والأشياء اللي الحياتية اللي ممكن هم يحتاجونها. كذلك كنت أتمنى أنه في المراحل الابتدائية أن المسؤولين عن هذه المناهج أنهم يدخلون بعض الأشياء الحياتية، يعني مثل المهارات الحياتية التي أدخلت، أنه تدخل الأشياء الحياتية في الأكل والشرب وبعض الأنظمة الموجودة عندنا كيف نتعامل معها. لأنه حقيقة في الاستشارات الأسرية وجدت أنه في ضعف في هذا الجانب من قبل الوالدين، لأن الوالدين مع الأسف قد يهملون أبنائهم في تفهيمهم إتيكيت وأصول الطعام والأكل والشرب أمام، يعني للإنسان نفسه ثم أمام الآخرين. فوجدت بعض المشاكل التي قد تصل وتفكر الزوجة في الطلاق بسبب ما يفعله الزوج من أخطاء أثناء الأكل. خذ على سبيل المثال، وأنا ما زلت أتكلم، ترى لم أخرج عن الموضوع، أنا أتكلم عن ربط البيئة في التعليم. يعني لو كان التعليم، المنهج التعليمي فيه شيء من هالكلام اللي نقوله، كان سلمنا، البيت بيساعد أيضا في تعلم مثل هذه الأشياء وربطها. لما نتكلم عن الأكل وأسلوب الأكل وطريقة الأكل، لما نجد واحد عمره تجاوز 30 وأنت تأكل معه وتسمعه، أو ما ممكن ما تعرفه لكنه في نفس المكان اللي أنت جالس فيه، وتسمعه يصدر أصواتا أو يفتح فمه ويأكل، تتعجب من ذلك الشخص. يعني تعرف بأن أبوه وأمه ما علموه أصلا الطريقة وهو طفل، وهنا يكمن الخطأ. إذا لو كان أيضا منهج في المدرسة معتمد في يغطي بعض التقصير اللي ممكن يكون عند الآباء والأمهات، ويبين لهم ممكن الابن هذا يكون سببا في تعديل السلوك اللي موجود عند أبوه وأمه، يقول حنا تعلمنا كذا وكذا. هذه الأمور البسيطة لو تداركناها ووجدت في مناهج تبسط للأطفال في مراحل مبكرة، ومن ثم الآباء والأمهات انتبهوا لهذه المسائل أيضا وبدأوا يعلمون أولادهم مثل هذه الأمور وإتيكيت الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم نجده سيدا رائعا في مثل هذه الأمور. عندما جاء الحديث واشتهر حديث سلمة عندما قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ليش؟ لأنه كانت يده تطيش في الصفحة كما جاء في نص الحديث، يعني أنه ما يأكل من اللي جنبه، يجد شيء حلو من بعيد ويأخذه. إذا ما كان الأب والأم اليوم أثناء ما ابنهم الصغير يأكل وإيده تبتعد ويرشدونه ويبلغونه كيف الطريقة، لا سيما في الوقت اللي يفهم فيه.
1: جميل. طيب دكتور، يمكن أبرز الأساليب يمكن المتخذة في جانب التحفيز الأبناء يمكن هو أسلوب الثواب والعقاب، وربط الثواب تحديدا بالتحصيل التعليمي والتحصيل الدراسي، وهذا يمكن يسبب ضغط على الأبناء خصوصا الصغار، يعني جيب كذا أعطيك كذا.
0: هذه حقيقة من المشاكل واللي ابتلت فيها بعض الأسر اليوم، قضية أنه الثواب والعقاب أيضا مربوط بالمال. يعني ذاكر وبعطيك الكثر من الفلوس، ذاكر وبديك نروح مثلا للسوبر ماركت تاخذ الشيء الفلاني، اجيب لك ما وغيرها من الاشياء اللي مع الاسف ربطوها. حقيقه احنا بحاجه اليوم الى عمليه ايضا المشاعر، قيمه المشاعر ان تظهر. لما يجي ابنك ويحقق شيء معين انك تقول له انا فخور فيك، أنا فخور فيك يا بنتي أنك وصلتي لهذا المستوى، حتى وإن كانت جايبة تقدير جيد، يعني وش المشكلة؟ أنا واثق أنه المرة الجاية بتجيبين تقدير أفضل، لأنه أنت لعبتي كثير هذه المرة، أنا فخور فيك، ويحضنها ويقبلها، هم بحاجة إلى مثل هذه الأمور،
1: ويعمل على تطويره تعليميا.
0: أنا قلت لك قبل شوي أنه في فرق بين الكمال والتطوير، أحيانا بعض الآباء والأمهات يبحثون عن الكمال، والكمال لا يوجد، لكن اللي يبحث عن التطوير أقول له صح،

0: أساليب التطوير من أساليب التطوير الأشياء المعنوية، وليست المادية ربطها دائما بالتواب بأشياء مادية، وإنما بأشياء معنوية، من تسميع الكلمات، من الملامسة، من الطبطبة، من التعبير بالشعور بالفخر، أيا كان ذلك، سواء في لبسها أو في شيء أنجزت أو قدمت، وإني أقدم الفرح قبل ما أقدم العتاب.
1: جميل، نستأذنك دكتور فاصل. المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط، الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن من أبرز الأساليب المتعبة للأبناء واللي تسبب الضغط على الأبناء اللي هو أسلوب المقارنة، والله شوف أخوك وش جاب وشوف أنت وش جبت. أيضا ربط الحب بالنسبة للآباء والأمهات لأبنائهم بالتحصيل الدراسي، فلان والله ما شاء الله تبارك الله جاب تحصيل عالي، يأخذ من الثناء والحب والتقدير غير الابن الآخر، وهذه أيضا تسبب مشاكل وخلاص تظل بذاكرة الابن، خصوصا الأطفال الصغار، يعني اللي بنقدر نقول بالمرحلة الابتدائية، يمكن هذا يضغطهم كثير وخلاص يصير زي بداخله زي الوحش اللي قاعد يقاومه.
1: طيب، أنا خليني في البداية أتكلم عن أنه ما نتعطل أو نعطل أنفسنا عند مصطلح، بمعنى بعض المتخصصين أو ممكن بعضهم أنصاف المتخصصين صحة التسمية يبدون يعلقون الجرس على مواضيع ما يستحق أنه يكون عندها ذلك الوقوف الطويل، مثل قضية لما يقول لك لا، قاعدة السلوك والسالك أنا أرفضها، ويبدأ يفند ويتكلم، مع أن القاعدة بالعكس جميلة ولا فيها شيء من وجهة نظري، لأنه عندك أنت فعل وعندك فاعل، الفاعل هذا هو الشخص الذي فعل هذا الفعل، والفعل هو السلوك الذي فعله ذلك الفاعل هو الشخص، فيقول لك لا ربط القضية وأنا أرفض، ويضيع الوقت كله في تفنيد وأشياء، بينما أن الموضوع أسهل من ذلك. ما أشرت إليه قبل قليل حضرتك يوم تتكلم أنه أسرة عندها ابنين، ابن فعل فعل جيد، فبالتالي هم الآن يثنون ويمدحون هذا الشخص على فعله، بينما الشخص الآخر لم يفعل ذلك الفعل، فهم يقارنون فيه وربطوا هذا الشيء أنه ترى هذا الشخص أفضل منك وأحسن منك وحنا نحب ذلك الشخص، وهم ما يركزون على الفعل، هو حقيقة مدار الحديث كله على الفعل، على النتيجة اللي فعلوها الأول والثاني. بينما إذا طبقنا قضية السلوك والسالك لنجونا من أخطاء كثيرة في التربية. السلوك والسالك، السالك هو الشخص، أنا أحب ابني أحبه، لكن ممكن يزداد ذلك الحب بفعله لسلوك معين، وقد أكره ذلك السلوك الذي يفعله، لكني لا أكره ابني، لكني أنا فهمه، أنا أحبك وأقدرك وأعزك، لكن هذا السلوك كان خاطئا، اندفاعك ما كان جميل، العصبية اللي موجودة عندك أفقدك أشياء كثيرة في الحياة. يجب على الآباء والأمهات اليوم أن يفرقون بين الفعل اللي يفعله ابنه. عندك طفل ما يقول لك الحقيقة، أنت ما تجي تقوله أنت كذاب، لا، أنت تجلس معه وتفهمه وتقوله ترى في شيء اسمه الصدق والصدق يصل لكذا، ما توصله أن أنت كذاب. هذه الفكرة نستبعدها، ونستبعد أن نكره أبنائنا بسبب أفعالهم، وإنما إحنا نكره الأفعال ونحبكم أنتم كأبناء مهما كان. لو أسأل كل أب في العالم في الغالب يقول أنا ما أبغى أحد يكون أفضل مني إلا أبني، والأم كذلك، فيقولون ما نبي إلا أبنائنا هم يكونون أفضل منا. إذا من هذا المنطلق إحنا نتكلم من باب الحب والخوف

0: ويقول لهم والله عندنا احنا بالصف فلان افضل بكثير ويحتك فيه، فالام تقول خليك زي فلان المرشد. فايش اللي يصير عند هذا الولد؟ يبدا في عمليه الكراهيه، ترى مو بس عند الاطفال حتى عند الكبار.
1: صحيح.
0: الغيرة شيء، عندنا الغيرة محمودة وغيرة مذمومة. أنا ما أتكلم، أنا أتكلم أني أنا أجيب أسلوب الكراهية لابني أو لقريبي أو أيا كان. الكبار يحصل عندهم لما يكبرون، عندك بنتين الآن كلهم كبار ونفرض كلهم متزوجين، وتجي تمدح واحدة دون واحدة، لا شك أنه تبدأ تغار من أختها، وبالتالي تلك الغيرة قد تولد شيئا من الابتعاد والكراهية وغيرها من الأشياء اللي ممكن تحدث.
1: جميل. طيب أيضا دكتور، يمكن من الأساليب اللي تأثر على الجو العام وتضغط الأبناء هو جو الاستنفار، خصوصا وقت الاختبارات يا دكتور. خلاص وقت اختبارات، لا حديث ولا طلعة، ما فيه إلا دراسة، وتحصل فيه شحن داخل البيت، وهذا أعتقد أنه يضغط الأبناء، حتى مو شرط الأطفال، حتى المراهقين في المرحلة المتوسطة في الثانوية. خلاص اختبارات، ممنوع، ما في، على ما يقولون ما في طلعة ولا خرجة، الجو في البيت والعمل على الدراسة والتحصيل التعليمي.
0: الحقيقة أنه كل مراحل التعليم حتى التعليم بعد الثانوي يعني الجامعي، نذكر حنا يوم كنا ندرس كنا نرتب قبل الامتحانات بأسبوعين، بالنسبة نتكلم عن نفسي، كنت ألخص الكتب وأجلس وأكتب ويطلع بملخص. يوم يجي الامتحانات تكون العملية سهلة، عندي الملخصات وعندي كل شيء رتبتها وسويتها، فأرتاح. بس أقلق في موضوع النتائج، أنتظر النتيجة. أذكر لو يضيع علينا فقرة من داخل سؤال، يعني أني ما أجيب بالطريقة السليمة، أطلع من الامتحان وكأني راسب، وهي فقرة واحدة وما أنساه، يعني أخذت في المادة 99 من 100 بسبب تلك الفقرة اللي نسيتها اللي داخل السؤال. فيقول لي الدكتور اللي درسني، يقول غريبة يعني كل شيء عندك إلا ذي الفقرة. قلت إيه، وأنا كنت أظن أني برسب وأخذت درجة 99. إذا معناته الشخص اللي يرتب وذا يكون عنده شيء من القلق، القلق المحمود المطلوب الصحي، وغير الشخص المتبلد اللي ما يهتم. يعني كثير اليوم من الاتصالات يقولون والله ما يراجعون، ولو راجعوا يوم الامتحان زي لو يجلسوا نص ساعة أو أقل من ذلك بس ويروح ويدخل الامتحان. أيضا الأساتذة اليوم يشكون لي، يقولون الأوراق تجينا مرقعة، الأوراق نبحث بس علشان بس نوصلهم درجة النجاح فقط، ولا ندري شلون يعني ذولي ذاكرة أو جلسة. لا شك أنه من الأمور اللي مهمة اليوم أن ننتبه لها عملية أنه عدم التشتت، توفير، وهذه من البيئة المفترض الأب والأم يهتمون لها في أيام الامتحانات، الإضاءة الكافية، عدم الصوارف اللي موجودة، الأجهزة نحاول أن نصمتها ولا نبعدها أثناء المذاكرة قدر المستطاع، نقطع الاتصالات، نحاول نوفر الجو الصحي. كل هذه الأشياء مهمة الآباء بشكل عام، هم وزوجاتهم يعني الأب والأم مهمتهم في عدم يعني إيجاد الصوارف أو المشتتات أثناء المذاكرة وتحديد الوقت المناسب لهم. تلعب اليوم البيئة الدور كبير جدا، وأنا أدري أنها أثقلت الأسر في أشياء كثيرة جدا، وأتمنى أيضا من الأساتذة التخفيف، سواء المعلمين أو المعلمات، التخفيف في الجزئيات التي ليست لها ذاك الأهمية في تثبيتها لدى الأبناء أثناء الدراسة. جميل جدا أن المعلم أيضا والمعلمة الأيام الأخيرة أنهم يعملون ملخصات سريعة على الصبورة أو يكتبونها ويعطونها، يقول ركزوا قدر المستطاع على هذه المعلومات. هذه أشياء جدا رائعة. إحنا هدفنا من التعليم الهدف الرئيسي إنه نكسب إنسان يكون فيه من المعرفة وسعة المعارف الشيء الكبير، أكثر منه إحنا نحشيه في المعلومات. اليوم لما يقولون الحفظ ما أثبت أنه لا، أنه الإنسان يكون عنده الوعي، يكون عنده الإدراك أهم من الحفظ، هذه حقيقة صراحة.

0: مهم جدا أن نركز اليوم مو على كمية الحفظ، وإنما المعلومات اللي وصلت إلى ذلك الإنسان وكيف يستطيع يطبقها في المجتمع اللي هو عايش فيه ويستفيد منها بالطريقة المثلى.
1: جميل. دكتور، يقال بأن هناك معلومة تربوية يقول يعني تقول بأن الطلاب أو الأبناء لا يكرهون التعليم لكنهم يكرهون الضغط، هو اللي يخليهم يكرهون التعليم.
0: بلا شك، مو بس الطلاب، جميع الناس. أنت لما تضغط شيء معين هو يبدأ ينفر من هذا الشيء أيا كان في الحياة، حتى لو تتكلم عن أقل الوظائف الموجودة، الخدم اللي موجودين عندنا مع أن أعمالهم جليلة جدا اللي يقدمونها، راعي الغنم مهنة جدا يعني وعمل يقوم فيه أنه يرعى هذه الأغنام أو يرعى هذا الإبل أو غيره من الأشياء في تقديم الطعام. تخيل لو ضغطته، ممكن في هذا الزمن ممكن نقول عليه ممكن يهرب منك، فتأتي تجد الأغنام ما عندنا أحد يرعاه، هرب بسبب الضغط اللي أنت مارسته. فالضغط مدمر، مدمر للأبناء، مدمر للأشخاص، مدمر للموظفين، أيا كانت الأعمال اللي إحنا نعملها الضغط أحيانا يولد الانفجار كما يقال.
1: الله يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، الله يعطيك العافية، وشكرا للمستمعين والمستمعات.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم، في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: الإيوان.
8: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

إدارة الملك عبد العزيز تطلق برنامجها الصيفي بالرياض. أطلقت دارة الملك عبد العزيز النسخة الثانية من برنامجها الصيفي المخصص لطلبة مرحلة البكالوريوس، وذلك بمقرها في مركز الملك عبد العزيز التاريخي في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 40 طالباً وطالبة من مختلف مناطق المملكة. ويأتي البرنامج ضمن جهود الدارة في تنمية القدرات الوطنية وتعزيز ارتباط طلبة الجامعات بالتاريخ الوطني، وتمكينهم من توظيفه في مبادرات ومشروعات ذات أثر مجتمعي. وقدم البرنامج تجربة تدريبية تجمع المعرفة التاريخية والتطبيق العملي عبر 3 مسارات رئيسة، تشمل الابتكار في توظيف التاريخ وريادة الأعمال وريادة المبادرات المجتمعية والتقنيات الرقمية في المحتوى التاريخي، بما يسهم في تنمية قدرات المشاركين على استلهام التاريخ الوطني لتطوير أفكار ومبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع. تجارب إبداعية في صيف جدة التاريخية. اجتمعت في جدة التاريخية هذا الصيف الحرفة والفن والتجارب التفاعلية عبر برنامج متنوع من الورش الإبداعية، يتيح للزوار اكتساب مهارات يدوية مستوحاة من التراث داخل بيئة ثقافية تحتفي بالإبداع وتعيد تقديم الحرف التقليدية بأساليب معاصرة تعزز ارتباط المجتمع بالموروث الثقافي. ويضم البرنامج سلسلة من الورش التطبيقية التي تستهدف مختلف الفئات، وتشمل أساسيات التطريز اليدوي والخط الكوفي في المربع والتذهيب وفن الفسيفساء الزجاجي وصناعة البخور وقشرة الخشب وابتكار العطور وصناعة السبح من الخامات الطبيعية، إلى جانب أساسيات الألوان المائية وفن صناعة الصابون والمشغولات الجلدية والتطريز على الصور، حيث تركز جميعها على التعلم بالممارسة وإنتاج أعمال تحمل الطابع الشخصي، وتمنح الزوار فرصة معايشة التراث من خلال المشاركة المباشرة في امتداد لرسالة المشروع الهادفة إلى إحياء الحرف التقليدية وتمكين المبدعين وتعزيز حضور الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة. إثراء يطلق معرض الكتاب للأطفال بالظهران. أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء في الظهران معرض الكتاب للأطفال في دورته السادسة، وتحل الجمهورية العربية السورية ضيف شرف هذا العام، ويبرز الجناح السوري نماذج ناجحة من التعاون بين دور نشر سورية وسعودية في إنتاج كتب وقصص للأطفال، ويشارك عدد من المؤلفين السوريين في الجلسات الحوارية والبرامج الثقافية المصاحبة للمعرض، إلى جانب عرض إصداراتهم التي نشر جانب كبير منها عبر دور نشر ومؤسسات ثقافية سعودية. ويعد المعرض جزءاً من قضية القراءة التي يتبناها المركز، وضمن جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال وتقديم محتوى معرفي متميز يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، ويوفر بيئة ثقافية تفاعلية تسهم في صقل مهارات الطفل وتنمية قدراته المعرفية والإبداعية، مشيرة إلى دور المعرض في بناء الجسور بين الأطفال ومختلف الثقافات عبر برامج متخصصة ومشاركة عربية ودولية واسعة. انطلاق فعاليات مهرجان وهج التشكيلي بجازان. انطلقت فعاليات معرض وهج التشكيلي الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة جازان،

0: حضور عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالفنون البصرية، ويهدف المعرض إلى دعم الحركة التشكيلية وإتاحة الفرصة للفنانين والفنانات لعرض أعمالهم أمام الجمهور، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل التجارب الإبداعية وتعزيز التواصل بين الفنانين والمهتمين بالفنون البصرية، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في دعم القطاع الثقافي وتعزيز حضوره. ندوة عن الموروث اللغوي والأدبي في بيت الثقافة بنجران. نظمت جمعية الأدب المهنية بنجران بالتعاون مع بيت الثقافة بنجران ندوة ثقافية بعنوان أمثال نجرانية ومثيلاتها في الفصحى، بحضور عدد من الأدباء والباحثين والمهتمين بالتراث الشعبي واللغة العربية، وذلك في مكتبة بيت الثقافة بنجران. وتناولت الندوة أصول الأمثال النجرانية وأوجه التشابه بين مضامينها وقيمها ونظيراتها في اللغة العربية الفصحى، من خلال عرض نماذج مقارنة وتحليل دلالاتها اللغوية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة أساليب جمعها وتوثيقها وتوظيفها في المناهج التعليمية والقصص الثقافية المحلية. وتأتي هذه الندوة ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي بالموروث اللغوي الأدبي بوصف الأمثال الشعبية جزءاً من الهوية الثقافية، وتجسيداً للقيم الاجتماعية والتجارب الإنسانية والحكم المتوارثة عبر الأجيال. أفلام سعودية في مهرجان الفيلم العربي بالمغرب. انطلقت في مدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الفيلم العربي بمشاركة 29 فيلماً ضمن المسابقتين الرسمية، ومن بينها 3 أفلام سعودية هي مسألة حياة أو موت وباب وضد السينما. وتأتي مشاركة الأفلام السعودية استمراراً للجهود السعودية السينمائية نحو الانتشار العربي والعالمي في المهرجانات والمحافل العربية والدولية، وتعكس مكانة الفيلم السعودي الذي أصبح محط اهتمام جمهور السينما في الأقطار العربية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: معرض فني عن سعاد حسني بالرياض. حين تتحول الذاكرة إلى لوحة ويتقاطع الفن مع السينما، يغدو المعرض مساحة للتأمل في أثر الإنسان أكثر من ملامحه. وفي العاصمة الرياض احتضنت صالة ليفت جاليري معرض وحدها تحت الضوء، الذي استعاد الحضور الإنساني للفنانة الراحلة سعاد حسني عبر رؤية بصرية معاصرة جمعت 3 فنانين من المملكة ومصر في تجربة فنية حملت أبعاداً تتجاوز التوثيق إلى إعادة قراءة الأيقونة الثقافية بوصفها رمزاً للذاكرة والهوية والحنين والتحولات الإنسانية. امتزجت في المعرض اللوحة مع التركيب الفني والصوت والوسائط المتعددة في تجربة بصرية حملت المتلقي إلى مساحة مفتوحة للتأويل. للحديث عن هذه التجربة يسعدنا أن نرحب بالفنانة التشكيلية السعودية نور بنت هشام السيف. حياك الله أستاذة نور.
2: يا هلا حياك الله.
0: بداية أستاذة نور، كيف ولدت فكرة معرض وحدها تحت الضوء، وما الذي جذبك للمشاركة؟
2: ولدت الفكرة بداية في نهاية عام 2025. كان في فكرة مشتركة أو طرح مشترك بيني وبين الزملاء أنه نطرح فكرة علاقة المبدع بطيف الاكتئاب، الممارسين الإبداعيين اللي يمارسوا هذا المجال دائما يمروا بهذا الطيف، دائما عندهم أسئلة بحثية ووجودية عميقة، دائما يمروا بحالة من

0: الإطفاء ثم الوهج في حالة تموج. وصادف أنه يعني رح يمر 25 سنة على وفاة أيقونة شهيرة مثل سعد حسني. وأنا كنت يعني من كنت ولازلت يعني من معجباتها. فدار حديث ودي بالصدفة يعني بيني وبين القيمة الفنية غيداء، والتقيت مع حرم السفيرة السيدة سحر البحيري، وتواردت الفكرة بشكل لحظي وعفوي.
1: اختيار سعاد حسني كمحور للمعرض أكيد له دلالات عديدة. أنت كيف رأيتي هذه الشخصية؟ كيف قرأتيها من منظور فني؟
0: طبعا أنا قرأتي لها كانت يعني ما كانت وليدة اللحظة، مثل ما قلت لك احنا تكلمنا عن المفهوم نفسه، و ذكرنا سعاد حسني على طول لأنها نموذج صارخ وحاضر يعني طول الوقت لهذه الحالة، خصوصا إن هي يعني حتى آلية وفاتها كانت غامضة، يعني تشير إلى إن هي أنهت حياتها بنفسها، وقاوية الأخرى تقول عكس ذلك. لكن أنا يعني لم يكن يعنينا أن نناقش هذا الموضوع نهائيا، ما كان يعنينا أنه هي مصدرها لهذا النموذج مع المفارقة طبعا، لأنه إحنا لا نعيش هذه حياة الأضواء طول الوقت، لكن نشعر بها، نشعر يعني الحالة الاحتفائية اللي نشعر فيها في نجاح أي عمل، ونعيش لحظة الأضواء لحظيا ثم انحسار هذه الحالة، هي تنطبق على أي شخص يعيش في دائرة الضوء. فسعاد كانت وحدها تحت الضوء، المعنى حق عنوان العمل أو المعرض، وحدها تحت الضوء، إن هي حتى بعد وفاتها طول الوقت صار في تحديث لأشياء غامضة عن حياتها، بينما هي عاشت حياة طويلة، حياتها السلف الأخير من حياتها عاشتها في انطفاء وانحسار أضواء وعزلة تامة واكتئاب، ومع ذلك مساحة الضوء تتكثف في هذه الحالة.
1: بالنسبة للمعرض، كيف تناول في مجمله سعاد حسني؟ هل بوصفها نجمة أم بوصفها رمزا ثقافيا وإنسانيا قابلا لإعادة القراءة؟
0: يعني في الحقيقة هو هذه الجملة تداولت كثيرا، إحنا ما تداولناها كرمز ثقافي، تداولناها كمفهوم مثل ما قلت لك لحالة النجومية. وخليني أقول لك بصراحة، إحنا كنا نتعامل معها كمعرض ذاتي نعبر فيه عن ذاتيتنا من خلالها، وإحنا اعتبرنا أنه مناسبة ذكرى وفاتها هي مناسبة نقدر نضعها كمدخل رئيسي للحالة اللي إحنا نعيشها من قلق، من انحسار، من حالة من الانطفاء والانحسار، من حالة التموج مثل ما قلت لك، هذا الوهج ثم الأفول. هي كانت مادة ثرية جدا عبرنا فيها، سواء من شخصياتها اللي تعكس هذه الحالة، أدوارها في أعمالها تعكس الحالة، أو من التقاطع بين شخصياتها وبين شخصياتها في الأفلام وشخصياتها الحقيقية.
1: المعرض جمع ثلاثة فنانين بأساليب مختلفة. نعم. وانت شاركتي معهم، كيف حافظ كل فنان على هويته من خلال المعرض؟
0: يعني ما تتخيلي الاستقلالية كانت التعبير عن هوية كل فنان كيف كانت، لأنه شيء لم نتفق عليه، لم نتفق نهائيا، لم يعرف أحد فينا ماذا يفعل، لم نتشارك طوالة السبعة أشهر اللي منذ اللحظة التي ولد فيها فكرة المعرض، ومع ذلك كان هناك في ثقة وانسجام تام أن كل شخص رح يكمل الآخر بطريقته، لأنه إحنا مؤمنين بالمفهوم، وهذا كان أهم شيء.
1: ممتاز. أيضا المعرض أو أعمالك في المعرض

0: ابتسمت بحضور بصري هادئ وعميق. ما الفكرة الرئيسة التي رغبت في إيصالها؟
1: أنا يمكن على العكس، أنا أكثر فخباً يعني. الفنان محمد أبو النجا هو اللي كان أعماله هادئة، وفي تنوع كبير في المعرض صراحة، بس أنا كان نوع أو الخط اللي أنا مارسته بالمعرض لا ينفصل عن مساري في كل الأعوام السابقة، وهي أني عندما أمارس شيء أتكلم عن مفهوم في باطنة فيه الكثير من الألم، فأنا ألون الألم ولونه بكثير من ألوان البهجة. فلأول وهلة أنت تري يعني أنوار ساطعة وصاخبة وحيوية كرنفال من الألوان، لكن عندما تتعمقي في العمل ترين طبقات كثيرة من الألم. وأنا لا أؤمن أني أصدر المعاني، ما أبغى أقول كلمة حزينة، ولكن فيها شيء من السجن النبيل، صدها بشكل مباشر وحاد ومنفر.
0: نعم.
1: لأن هي أيضا تعكس تماما شخصيتها وشخصية كل مبدع. هذا مثل ما قلت لك، هذا مش التناقض، ولكن الانتقالات الحادة بين السجن وبين المرح، بين الألم وبين الحيوية، بين التفاؤل وبين الميل أو الشح أو عدم الرغبة في شيء من الحياة.
0: جميل. إيش التقنيات أو الخامات اللي اعتمدتي عليها في تنفيذ أعمالك، وكيف استفدتي منها في إضافة للفكرة الفنية؟
1: يمكن هذا ما انتبهت للموضوع إلا لما يعني جربنا من افتتاح المعرض، إنه هذا أكثر معرض أنا نوعت فيه في الوسائط، أيضا بدون تخطيط. يعني لم أتخيل إنه راح أستخدم أكثر من وسيط، ولكل فكرة لها وسيط معين، ولكن قادتني الأمور لهذا الشأن. يعني اشتغلت على أعمال ضوئية وأعمال تركيبية، وعلى طبعا خطي الخاص هو البينتينج.
0: أستاذة نور، وما الذي أضافت هذه التقنيات والخامات اللي اعتمدتي عليها طبعا في تنفيذ الأعمال للفكرة الفنية؟
1: أضافت بشكل كبير هذه الأعمال، لأنه في كل عمل في اقتباس من أفلام سعد حسني، سواء من مشاهد أو عناوين. فأحيانا يكون العنوان ملهم لي بنوع الوسيط اللي أنا أستخدمه، مثل عمل شروق وغروب، وهو مقتبس من عنوان الفيلم لها عام 1970. فهذا المسمى خلاني أختار ألياف ضوئية للعمل، وخليناه على مدخل للمعرض، بحيث أن الضوئية تتموج في صورة أبيض وأسود، وأنا تعمدت أني أحولها أبيض وأسود، أنه كل هذا الوهج مثل النجوم المضيئة، ثم أصبح في أفول لهذا النجم. من هذا الباب كانت المسميات تساعدني أو تقودني إلى نوع الوسيط.
0: جميل جدا. بالنسبة للزوار، شيء معتمد ومعروف دائما أنه الانطباعات تكون مختلفة عن الأعمال، وكل شخص يرى أو يفسر العمل بطريقته أو بأسلوبه أو رؤيته. هل ترين أنه تعدد التأويل يعتبر نجاح للعمل الفني؟
1: هو ما في شك أنه تعدد التأويل هذا يعني شأن طبيعي في كل يعني في كل محفل فني موجود، وخصوصا مع تغير الشرائح العمرية، يعني الخلفيات الاجتماعية القادمة، هذا شيء طبيعي وصحي جدا. بالعكس هذا يكري الفنان نفسه ويخليه يعرف طبقات المجتمع إلى أين متجهة، ماذا تقرأ، إلى أي مدى هي مهتمة مثلا بهذه الطروحات. فأنا أشوفها إيجابية دائما ردود الأفعال، يعني لا أرى شيء سلبي.
0: المعرض أيضا جمع فنانين سعوديين وعرب، كيف تنظرين إلى هذه المشاريع في تعزيز الحوار الثقافي العربي تحديدا؟
1: هو المعرض ثلاثي، يعني أنا والأستاذ أيمن يسري ديدبان من السعودية والفنان محمد أبو النجا من مصر. كان من الضرورة أن يكون في هذا الدمج، ومن الضرورة أن نرى سعاد بعيون عربية وليس فقط بعيون مصرية. بعيون مصرية بهذا تحصيل حاصل، لكن بعيون عربية لتأكيد وتعزيز الفكرة للمفهوم الأساسي الذي نشتغل عليه، مثل ما قلت لك، وهو مفهوم علاقة الإبداع بالطبقات النفسية للمبدع. لذلك صعب أن احنا نحصر هذه الجنسية معينة.
0: جميل. سؤال الأخير لك أستاذة نور، ماذا أضاف الاحتفاء بالرمز الفني العربي مثل سعاد حسني إلى التجربة المشتركة بين الفنانين وغيرها طبعا من الرموز؟ نعرف أنه العالم العربي مليء برموز كثيرة، فاختيار رمز في كل مرة وإقامة معرض بعيون عربية أو حتى أحيانا عالمية، كيف ترين هذه التجربة؟
1: أنا ولا مرة مارست يعني معرض يكون في احتفاء بنموذج عربي أو نموذج محلي، لأنه فكرة الاحتفاء أيضا ممكن تأخذ معنى الكليشي أو المعنى الأرشيفي، وهذا اللي حاولنا ما نقع فيه أبدا. وهذا الفخ أيضا اللي وقع فيه الناس أول ما قرأت الإعلان، يعني أنه توقعت أنه راح تشوف شيء أرشيفي، شيء احتفائي، شيء حتى بين قوسين المعنى التجاري للمعرض. في ناس أول ما زارت الافتتاح فكرت أنه راح تسمع أغنيات لسعاد حسني مثلا، أو أشياء مقتنيات لها أو شيء من هذا القبيل. بس أنا فكرة الاحتفاء لأي شخص حتى لو بعيدا عن معرضنا، يعني حتى لو ما كان منجزنا الخاص، الاحتفاء بأي شخص يكون في التعبير عن مدى تأثيره الإنساني لدى المتلقي، ويكون هذا التناول ذكي وليس فقط جاف بأي معنى، إنه أنا أعرض لك الشيء كما هو. بينما العرض الفني أو العرض الإنساني الذي يحمل دلالات إنسانية وطبقات نفسية، كيف تحمل هذا المشهور من جلد وصبر وبناء وهدم ثم هدم وبناء حتى وصل إلى هذه المكانة؟ من الذكاء أن يتعامل الفن مع أي أيقونة يوصل الفكرة هذه للناس.
0: نعم، طبعا أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم، وشكرا لكم على هذا النوع من المبادرات والاحتفاء بالشخصيات أو الرموز خلينا نقول العربية تحديدا ويمكن العالمية مستقبلا. الفنانة التشكيلية السعودية نور بنت هشام السيف ضيفتي في برنامج الإيوان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم هذه الفرصة، وشكرا يعني أسئلتك وحديثك كان ممتع جدا، وفعلا شكرا لإلقاءكم الضوء على هذا الموضوع، وتحياتي لكم.
0: يعطيك العافية. الإيوان على إذاعة الرياض. أكاديمية آفاق للفنون والثقافة، استثمار مبكر في صناعة المبدعين. تمثل أكاديمية آفاق للفنون والثقافة خطوة نوعية في مسيرة تنمية المواهب الثقافية والفنية في المملكة، بوصفها أول مبادرة تعليمية حكومية متخصصة تجمع بين التعليم العام والبرامج الثقافية في إطار شراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم، بهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلبة ورعايتها منذ المراحل الدراسية المبكرة. وتقدم الأكاديمية نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين المناهج الأكاديمية المعتمدة والبرامج المتخصصة في الفنون البصرية والفنون الأدائية والموسيقى، ضمن بيئة تعليمية مجهزة بالمعامل الفنية والمسارح والاستوديوهات، بما يتيح للطلبة تنمية مهارات

0: مهاراتهم الإبداعية جنباً إلى جنب مع تحصيلهم العلمي في خطوة تعكس الاهتمام بإعداد جيل يمتلك أدوات الإبداع والمعرفة ويسهم مستقبلاً في إثراء المشهد الثقافي الوطني. وتعتمد الأكاديمية برامج عملية وتطبيقية تتيح للطلبة خوض تجارب فنية متنوعة عبر الورش المتخصصة والعروض المسرحية والأنشطة الموسيقية والمعارض الفنية والزيارات الميدانية، بما يعزز الخبرة العملية ويمنح الموهبة مساحة للنمو والتطوير وفق أفضل الممارسات التعليمية. وتأتي أكاديمية آفاق للفنون والثقافة امتداداً لجهود المملكة في ترسيخ الثقافة والفنون ضمن البيئة التعليمية وبناء كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والخيال، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات الثقافية وتعزيز حضور الصناعات الإبداعية وصناعة جيل يسهم في رسم ملامح المستقبل الثقافي للمملكة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع بقى من الثقافة والفنون على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهان عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال.
5: الأعمدة البازلتية.
6: في زمن ضارب في القدم، قبل ما تعرف الأرض معنى الهدوء، يوم ما كان في إنسان يمشي فوق التراب، عاشت جبال عسير، قصة استثنائية ما كتبها البشر ولا شافتها العيون، حكاية كتبتها الطبيعة في زمن مختلف. في ذاك الوقت ما كان في شجر ولا بحر ولا طير، الشيء الوحيد اللي ينسمع هو هدير عميق، مرة تحسبه نازل من السماء ومرة تحس إنه طالع من جوف الأرض، صوت ثقيل يخلي الجبال كلها تهتز، وكأن الأرض شايلة في بطنها شيء ما عاد يقدر يصبر.
5: وفجأة بدت

0: الصخور تتشقق مو شقوق صغيرة مثل اللي نعرفها اليوم، لا لا، شقوق طويلة تمتد على مد البصر، وكأن الأرض نفسها قاعدة تتفتح شوي شوي، ومن داخلها طلع أول زفير، زفير حار كأن نفس شيء عظيم ظل محبوس، ولقى أخيرا طريقة للسطح.
1: وبعدها بثواني انشقت الأرض وانفجرت الحمم من جوفها، وارتفعت ألسنة النار لين السماء حتى صار الأفق كل أحمر. النار ما كانت تجري، كانت تزحف بهدوء مخيف، لكن كل شيء يوقف بطريقها يختفي. الصخور تذوب والأرض تتبدل ملامحها، وكل خطوة تمشيها الحمم ما تخلي وراها إلا سواد.
0: استمر المشهد أيام وشهور وسنوات، وكل ما بردت طبقة من الحمم طلعت موجة جديدة. أشد حرارة من اللي قبلها تغطي اللي قبلها وتعيد رسم الملامح على الأرض من جديد، وكأن جوف الأرض ما خلص من اللي عنده ولا عرف معنى السكون.
1: وفي هذا المشهد كله، وسط النار والدخان والصخور اللي تذوب، صار شيء غريب. يوم بدت الحمم تبرد، ما تجمدت بشكل عشوائي مثل باقي الصخور، بدت تشقق بخطوط منتظمة، وكل شق يفتح المجال للي بعده، لين بدت ترتفع أعمدة من قلب الصخور. ومع مرور الزمن امتلت الأرض بصفوف طويلة من الأعمدة البازلتية، واقفة جنب بعض بدقة غريبة، وكأن أحد رصها واحدة واحدة.
0: تبدلت الحياة وتغيرت بعد ما بردت الحمم، لكن الأعمدة البازلتية ما تغير فيها شيء، ظلت واقفة في أماكنها بنفس ترتيبها الغريب، وكأن الزمن مر من حولها وما قدر يغيرها. ومن يومها صار البعض يتخيل الأصوات اللي سبقت ظهور الأعمدة البازلتية ما كانت مجرد أصوات الصخور وهي تتشقق، لا، يمكن أنها كانت محاولات أخيرة لشيء مدفون في أعماق الأرض. كان يحاول يلقى طريق إلى السطح، لكن الحمم كانت أسرع، اندفعت وغمرته بالكامل، ومن بعدها بردت فوقه طبقة بعد طبقة حتى صار مدفون تحت آلاف الأطنان من البازلت. ومن ذاك اليوم ما عاد نسمع له صوت، وما بقى فوق السطح إلا الأعمدة البازلتية واقفة كأنها آخر أثر لذلك السر، أو آخر باب انقفل عليه من قبل ملايين السنين.
1: المرشد السياحي فهد بن علي آل مقبل،
2: لعل أبرز شيء يميز هذه الظاهرة أنهم استغلوها في عملية البناء، يعني وفي عملية الرصف، في عملية تجميل المواقع. يعني نجد مثلا في حرة البرك في موقع قريب اسمه الجرمة، قريب من محافظة البرك أو حرة البرك. حرة البرك تقع على ساحل البحر الأحمر، فبدأ الناس في استغلال الأشكال الجمالية للأعمدة البازلتية في أنهم استغلوها في عملية البناء. وأيضا موجودة في جبل اسمه جبل مشرف في سرة عبيدة، فاستغلوها يعني لما انفتحوا طريق إلى أعلى الجبل استغلوها كمصدات وحوائط تجميلية للمسار أو مسار السيارة.
0: طيب كيف خاط الأهالي قصص وروايات تخص هذه المواقع؟
2: يعني أنا ما اطلعت على شيء أنه يعني كقصص لها قصة معينة أو شيء، لأنها ظاهرة طبيعية، هذه تنشأ من تبريد الحمم البركانية.
1: شنو أبرز المكتشفات والنقوش والموجودات اللي موجودة في هذه الأعمدة أو بالقرب من هذه الأعمدة؟
2: في عسير احنا بحثنا أنا وأحد الزملاء وثقنا تقريبا 8 مواقع، لعل واحد من هذه المواقع اللي وجدنا عليه الكتابات الثمودية اللي هو جبل قرن القاعة، مكان اسمه قرن القاعة، يعني في أعلى قمة الجبل موجود كثير من النقوش. هذا المكان الوحيد اللي وجدنا فيه نقوش في الأعمدة البازلتية.
0: كيف استفاد أهالي القرى القريبة من هذه الظاهرة باعتبارها مواد معدنية تخرج من باطن الأرض؟
2: يعني كانت الاستفادة محدودة، لأن أغلب هذه الأماكن هي موجودة في الجبال، فكان يصعب عليهم في الفترات الماضية قبل شق الطرق وكذا أنهم يستفيدون من هذه الأحجار. هي بقيت ظاهرة طبيعية شكلها جميل، هي أغلب شيء يستفيدون الناس أنها عامل جذب سياحي لهذه المناطق كنوع من السياحة الجيولوجية.
1: بالنسبة لهذا الموقع يمكن تكون بناء على حمم بركانية، انفجار بركاني، وتكونت على مر السنين بهذه الطريقة. هل يعتبر هذا البركان خامد؟
2: هي ناتجة من الحمم البركانية اللي ما خرجت من سطح الأرض، يعني تجمدت تحت سطح الأرض وبردت، يعني بركان خامد ما ثار وطلع على سطح الأرض. هذه الأغلب، بعضها لا، موجودة في جبل الحيلة البركاني في محايل العسير، لا موجودة على سطح الأرض ناتجة من الحمم البركانية، يعني هي حركة في باطن الأرض، الحركة والصخور لما تسخن وتصير أو تبغى تطلع إلى سطح الأرض بس فجأة تبرد، يعني يخمد البركان فتبرد. هي بناء على عملية التبريد، كل ما كان عملية التبريد أبطأ كان حجم الصخور أكبر، إذا كانت عملية التبريد سريعة كان حجم الصخور أنحف وأكثر.
1: طيب بما أن هي كانت هذه العملية داخل باطن الأرض، كيف صارت الحين إحنا قاعدين نشوفها كده للعيان؟
2: هذه فعل حركة الصفائح، حركة الصفائح، يعني لما تتحرك الصفائح تلتقي مع بعض الصفائح، حركة الصفائح يعني زي صحيفة آسيا وصحيفة أفريقيا، صفيحة آسيا وصفيحة أفريقيا، إذا صارت كذا ترتطم الصفائح في بعض تطلعها إلى سطح الأرض، فهي تعتمد غالبا على حركة الصفائح.
1: يبلغ ارتفاع بعض الأعمدة نحو 10 إلى 30 متر، ويختلف الارتفاع من موقع إلى آخر. تتكون معظم الأعمدة البازلتية من 5 أو 6 أضلاع، مع وجود أعمدة رباعية أو سباعية ولكن بشكل نادر. يعود عمر الصخور البازلتية في كثير من الحرات البركانية بغرب المملكة إلى ملايين السنين، وتقدر في بعض المواقع بنحو 20 إلى 30 مليون سنة بحسب عمر التدفقات البركانية في المنطقة. هذه الأعمدة تقع ضمن طاقات الحرات البركانية الممتدة على طول غرب المملكة، وتغطي مساحة تقارب 180 ألف كيلو متر مربع، أي نحو 10% من مساحة السعودية.
0: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد آل حسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أهلا بكم إلى نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض على قراءتها محمد العقيلي، والبداية مع العناوين. إنفاذا لتوجيهات القيادة بالمملكة، وصول التوأم الملتصق الفيجي ديسيبيل وديسيسيا إلى الرياض.

مصدر مسؤول يؤكد أن الضربات العسكرية ليست موجهة ضد شعب العراق وحكومته بل للميليشيا الإرهابية. وفي الشأن المحلي، الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق حزمة من أعمال جديدة لتطوير طريق الطائف طيبة. ديوان المظالم ينجز أكثر من 1,000,000 طلب قضائي منذ بداية عام 2026. بسم الله، السلام عليكم. إنفاذا لتوجيهات القيادة في المملكة، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم التوأم الملتصق الفيجي جيسيبيل وديسيسيا برفقة ذويهما قادمين من جمهورية جزر فيجي، إذ نقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما. أكد مصدر مسؤول سعودي إن المملكة حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا، والضربة الجوية التي نفذتها ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية. الضربة الجوية استهدفت قدرات الميليشيا التي هددت أمن المملكة واستهدفت منشآتها المدنية والاقتصادية الحيوية، وآتت الضربة الجوية كرد دقيق ومحدود، واقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيات، وارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والبترولية. جاء الرد السعودي بعد استنفاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية، وإن اعتداءات الميليشيا الإرهابية المتكررة تضر بمصالح العراق وعلاقته مع الدول العربية والإسلامية، وتحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد دول جوار العراق، وإنما تروج له جهات في العراق وخارجه لتأجيج الطائفية لا ينطلي على العقلاء العراقيين ولا على الشعب العراقي الواعي، وهذه جهات لا تريد للعراق تقاربات تعزز أمنه واستقراره. محليا، استكمالا لمشروع تطوير طريق الطائف، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض حزمة أعمال إنشائية جديدة ضمن هذا المحور الحيوي، تتضمن تنفيذ جسر تقاطع طريق الطائف مع شارع طيبة بطول 311 مترا وعرض 36 مترا. تهدف هذه المرحلة الجديدة إلى تعزيز كفاءة الحركة المرورية واختصار زمن الرحلات عبر رفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200,000 مركبة يوميا، من خلال توفير 4 مسارات رئيسة لكل اتجاه على امتداد 15 كيلومترا. ومع بدء الأعمال الميدانية، فعلت الهيئة خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار تدفق المركبات بمرونة. أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة إصدار تراخيص التخفيضات الإلكترونية للمنشآت التجارية لموسم تخفيضات 2026 الذي ينطلق غدا السبت ويمتد حتى 31 من أكتوبر القابل. يمتد موسم تخفيضات 2026 ثلاثة أشهر، يتيح للمنشآت التجارية الفرصة لتقديم التخفيضات دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يوفر خيارات واسعة للمستهلكين تمكنهم من اتخاذ قرار الشراء بعد مقارنة الأسعار واختيار الأنسب لهم. أنجز مركز إدارة العمليات القضائية في ديوان المظالم أكثر من 1,000,000 طلب قضائي من بداية يناير وحتى نهاية شهر يوليو لعام 2026، والمقدمة لكافة درجات المحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية وفي مختلف إجراءات التقاضي الرقمي ومراحله. شملت الطلبات المنجزة طلبات قيد الدعاوي والاستئناف والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبات منازعات التنفيذ، والطلبات القضائية المتاحة أثناء سير الدعوى، بما يعكس كفاءة إدارة العمليات القضائية وتكامل خدماتها الرقمية المقدمة للمستفيدين. قال الجيش الكويتي إنه رصد طائرات مسيرة معادية من إيران داخل المجال الجوي، مؤكدا أنه تم التعامل معها وتدميرها. أضاف أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها. في الشأن الدولي، أعلنت حركة حماس موافقتها على اتفاق مع إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. يمثل هذا الاتفاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025 بين إسرائيل وحماس بعد عامين من حرب مدمرة في قطاع غزة. ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا بأن وكالات الإغاثة توسع الدعم الإنساني الطارئ في قطاع غزة في ظل استمرار

الغارة والقصف وما ينجم عنهما من سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال وتزايد عدد النازحين، داعيا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعدم استهدافهم بموجب القانون الدولي. أوضح أوتشا مواصلة تقديم المساعدات عبر آلية استجابة سريعة لتوفير احتياجات الأسر التي تضررت مساكنها وممتلكاتها جراء القصف والحرائق، وكان العديد منها قد نزح حديثا، وشملت المساعدات المقدمة مواد إيواء وأغطية وحاويات للمياه وملابس ومساعدات غذائية. عزز المغرب وإسبانيا السياج الحدودي المحيط بجيب سبتة الإسباني، وأوقف على ما يبدو موجة عبور جماعي شهدت دخول نحو 49 ألف شخص برا وبحرا خلال يوم واحد، وغرق 19 شخصا على الأقل. أثارت موجة العبور الجماعي إلى سبتة، وهي منطقة خاضعة لإسبانيا بشمال المغرب على ساحل البحر المتوسط، أثارت انقساما في أوروبا الداخلية. وتشهد المدينتان بشكل دوري موجات من محاولات عبور مهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا، لكن عبور نحو 50 ألف شخص خلال يوم واحد يبدو حدثا غير مسبوق. ووصفت إسبانيا ذلك بأنه أكبر أزمة منذ عام 2021 على الأقل. وصلنا وأنتم إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إنفاذا لتوجيهات القيادة بالمملكة، وصول التوأم الملتصق الفيجي جي سي بيل ودي سيسيا إلى الرياض. مصدر مسؤول يؤكد إن الضربات العسكرية ليست موجهة ضد شعب العراق وحكومته، بل للميليشيا الإرهابية. في الشأن المحلي، الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق حزمة أعمال جديدة لتطوير طريق الطائف طيبة. وأخيرا، ديوان المظالم ينجز أكثر من 1,000,000 طلب قضائي منذ بداية 2026. من غرفة الأخبار، هذه تحياتي محمد العقيلي والزملاء أحمد المطيري وفيصل الرشيد ومحمد العيد. أنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الثلاثون من يوليو من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو مناسبة دولية لتجديد الالتزام بحماية الإنسان وصون كرامته وتعزيز الوعي بجريمة عابرة للحدود تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. في المملكة العربية السعودية يشهد هذا الملف خلال الأعوام الأخيرة تطورا تشريعيا ومؤسسيا متسارعا عبر منظومة متكاملة تضم الأنظمة الوطنية واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027 وآلية الإحالة الوطنية للضحايا، إلى جانب المبادرات الوقائية والتأهيل والتدريب والتعاون الدولي، بما يعكس التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة. للحديث أكثر عن هذه الجهود وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوقاية ودعم الضحايا ونشر الوعي، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة اللواء عبد المحسن بن عبد العزيز الميمان، رئيس مجلس إدارة جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء.
3: يا أهلا وسهلا سعادة عبد الرحمن، حياك الله ويا هلا بالمستمعين الكرام.
2: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوتنا. اليوم الحديث عن هذا الموضوع أصبح مهما للغاية، وأصبح له يعني أيام عالمية، وكذلك أيضا أصبح له ملفات دولية تكون متواجدة في أروقة الدول العظمى والكبرى. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ماذا يمثل بالنسبة للمملكة، وما الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل للمجتمع في هذه المناسبة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا 30 يوليو مثل ما تفضلت من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013. طبعا هذا اليوم هو يهدف إلى رفع الوعي حول حالات الضحايا وتعزيز الحماية وحفظ حقوقهم ودعمهم وطرق الوقاية وملاحقة الأشخاص المتاجرين وجنائيا وقضائيا حتى تطبيق العقوبات بحقهم. المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم بالاحتفاء سنويا بهذا العام، وذلك انطلاقا من دورها الكبير المتمثل في التزامها التام بمكافحة هذه الجرائم البشعة بحق الأشخاص والتي تمس كرامة الإنسان، ويبدو ذلك جليا وواضحا من خلال سنها للأنظمة والقوانين في 1430 تقريبا تم سن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك من خلال السلطات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الحملات التوعوية واللجنة الوطنية بطبيعة الحال اللي هي مرتبطة بحقوق الإنسان في المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كل هذه المعطيات تعطي صورة واضحة أن هذا اليوم العالمي يمثل الشيء الكثير للمملكة العربية السعودية.
2: نعم، خليني أروح معك أيضا سعادة اللواء، يعني حين نتحدث عن الاتجار بالأشخاص، ما هو المفهوم الصحيح لهذه الجريمة، وأيضا أبرز الصور التي قد يجهلها كثير من الناس؟
3: نعم، السؤال

0: حقيقه وجيه، لانه بطبيعه الحال جريمه الاتجار بالاشخاص هذه جريمه تخضع للقانون الجنائي الخاص، وهي يعني لها اركانها المادي والمعنوي، متى ما توافرت الركنين قامت الجريمه. خضعت هذه الجرائم او الجريمه للدراسات القانونيه المستفيضه من قبل المختصين في العالم، سواء على المستوى الاقليمي او الدولي. وخرجت عده تعريفات لهذه الجريمه لعل يعني اوضحها او يعني او كلها تدور حول محور واحد، وهو استخدام الاشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعه.
1: اي
0: وذلك بالعمل القسري، تكليفهم باعمال فوق طاقتهم، اجور متدنيه، بيئه غير مناسبه، او الاستغلال الجنسي بالنسبه للسيدات وبالنسبه للاطفال والقصر، او التسول، او الاتجار بالاعضاء. فهي في النهايه كم يعني تعريف الجريمه انها هي استخدام الاشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعه.
1: نعم.
0: وهي جريمه جنائيه بلا شك. لها ركنها المادي المتمثل في الفعل، ولها ركنها المعنوي الذي هو في الإرادة والقصد الجنائي كما يسمى في القانون. وصورها كثير، يعني صورها منها مثلا التجنيد، بتجنيد الأشخاص للإيقاع بالضحايا، أيضا كذلك الإيواء والنقل والاستقبال. ويعني حقيقة المشرع السعودي سن عقوباتنا أرى أنها حقيقة يعني صارمة ومناسبة، تتمثل في السجن 15 سنة وغرامة 1,000,000 ريال أو الاثنين معا. وأيضا حتى أنه يعني بعض الكيانات الاعتبارية مثلا شركات أو مؤسسات إذا اتضح إدانتها في هذه الجريمة لن تفلت من العقوبة، وقدرت عليها عقوبات مالية تصل إلى 10,000,000 ريال. وهذا حقيقة يعني يدل دلالة واضحة على أن المملكة العربية السعودية تسعى لصون وحفظ كرامة الإنسان وعدم المساس بإنسانيته وكرامته.
1: سعادة اللواء، طبعا أنت تقول يعني المكاسب ليست بالضرورة مادية، قد تكون أحيانا ذاتية لبعض الأشخاص، وقد تكون أيضا أبعد من ذلك.
0: يعني قد يكون مثلا في استغلالهم في تقديم الخدمات، استغلالهم بمثلا أنه يقدم له خدمات بدون مقابل مثلا في أجواء يعني غير صحية، بيئة غير مناسبة للعمل، أو كما يعني أشرنا دائما يعني قضايا الاستغلال الجنسي، ولو إن الحمد لله ما هي يعني عندنا في المملكة العربية السعودية، لكن جريمة قائمة في العالم وإحنا طرف من هذا العالم. فقد يتمثل في إنه يعني لإشباع رغبات زي ما تفضلت، ليست بالضرورة أن تكون يعني الأمور كلها مكاسب مادية، قد يكون منها نعم أشياء معنوية يستفيد منها المرتكب هذه الجريمة، سواء كان تحت القوة والتهديد أو الخداع أو أي صورة من الصور اللي تجعل يعني الضحية تقع فريسة لهذا الشخص.
1: سعادة اللواء، تشير التقارير الدولية إلى أنه الاتجار بالأشخاص تعتبر يعني من أكثر الجرائم المنظمة انتشارا عالميا، ما الذي يجعلها بهذه الخطورة؟
0: والله كونها هي جريمة يعني دولية كما تفضلت أنت في كلامك سابقا، يعني وهي جريمة تعدت الأقليم وتعدت الحدود، فأصبح يعني ممارسينها يعني يتخذوا صور كثيرة للتحايل وللخداع وللإيقاع، لا سيما بصغار السن والأطفال اللي هم يعدوا في القانون، يعني ترى من تحت 18 سنة يعتبر طفل، من 18 سنة فما دون، وكذلك السيدات. لا سيما أنهم الآن يعني كما تعرف إحنا في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني في متناول الجميع، الصغير والكبير والجاهل والمتعلم، مما أدى أنه هؤلاء الأشخاص قد يجدوا بيئة مناسبة للإيقاع بالضحايا، ومن ثم يعني إخضاعهم تحت القسر أو الإكراه أو الإجبار لممارسة أي من الأعمال الغير مشروعة وتحقيق المكاسب من خلفها.
1: طيب خليني بروح معك أيضا لهذا المحور المهم للغاية. المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة يعني تطور كبير في هذا الملف، كيف تقرأ هذا التطور من واقع الخبرة؟

0: الحقيقة لعل أكبر ما يعني يوضح أن هذا الملف حاز على اهتمام كبير بالمملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، سن الأنظمة والقوانين، لأن سن الأنظمة والقوانين التي تكافح هذه الجريمة بملاحقة مرتكبيها وإنقاذ الضحايا وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبيها، فهذا كله يدل دلالة على أن هناك اهتمام كبير جدا. وبلا شك أن المملكة العربية السعودية عضو بمنظمات دولية وطرف هام في اتفاقيات ومعاهدات، تقوم بدورها بكل حزم لمكافحة هذه الأفعال وتجريمها، تطبيق العقوبات والملاحقة القضائية والجنائية، وكل هذا يعتبر رادع كبير لكل من يحاول أو يفكر أن يمس بكرامة وحرية الأشخاص في أي مكان من المملكة العربية السعودية.
1: الأثر الذي أحدثه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في تعزيز الحماية والعدالة يبدو أنه كبير للغاية، لكن لو تعطينا ملامح لأبرز الأثار التي حدثت بعد ذلك.
0: الحقيقة سن الأنظمة الجنائية والقضائية، تطبيق العقوبات، ملاحقة الجناة، توفير الرعاية للضحايا الصحية والنفسية، هذه آثار كبيرة لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. أيضا يتمثل في القضاء على كثير من صور هذه الجريمة، يعني ولله الحمد بالمملكة العربية السعودية قد تكون يعني عندنا كثير من منعدمة من صور التجارة بهذا الأشخاص، لأن هي كما ذكرنا سابقا تتمثل قد تكون في الإخضاع للاستغلال الجنسي أو التسول، أو إحنا في أضعف الصور هناك حالات محدودة من التسول مثلا. فالقضاء على أغلب صور التجارة بالأشخاص في المملكة العربية السعودية هذا أبرز الآثار لنظام المكافحة الموجود لدينا.
1: جميل، اسمح لي أطلع فاصل قصير وأرجع بعدها أكمل معك الحوار.
0: يسعدنا ويشرفنا.
1: فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد عبر أثير إذاعة الرياض. نتحدث عن جهود وإنجازات المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص مع ضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان، رئيس جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء من جديد.
0: أهلا وسهلا بك وبالسعادة المستمعين.
1: حياكم الله. أطلقت المملكة آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، ماذا أضافت هذه الآلية لمسار حماية الضحايا؟
0: طيب، عندما نتحدث عن موضوع الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، يعني جدير بالذكر أن أول نظام لمكافحة الاتجار بالمملكة كان بالمرسوم الملكي الصادر في 2009، ثم أن الإحالة جاءت في عام 2020 وتم تطويرها وتعديلها وتعديل بنودها وآليتها في 2024. كون المملكة عضو فعال في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والتي هي من ضمنها جرائم الاتجار بالأشخاص، عملت على الاستجابة السريعة لدعم الضحايا عبر الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وذلك من خطوات يعني منسقة ومتابعة تتمثل في التعرف ثم الإنقاذ ثم بعد ذلك يأتي تقديم الخدمات. التعرف على الجريمة والأشخاص الواقع بحقهم هذا الاتجار، ثم بعد ذلك عملية إنقاذهم، ثم بعد ذلك تقديم الخدمات المساعدة لهم في الجانب الصحي والجانب النفسي كما ذكرت، حتى انتهاء بإجراءات الملاحقة للمرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى القضاء وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. بالفعل هذه ترى الآلية يعني نظمت بعلاقة تعاونية مع الجهات الرسمية والأهلية على المستوى الوطني والدولي، وهناك فريق عمل كبير ومميز من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع سواء على القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
1: صحيح. اعتمدت المملكة خطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027، ودي تعطينا لمحة عن أبرز محاور هذه الخطة وكيف تنعكس على الواقع العملي.
0: بالنسبة للخطة اللي 2024 هي كلها محورها الرئيسي الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال، يعني باتخاذ ما يسمى بالتدابير الوقائية، ومعروف أن الوقاية خير من العلاج. فهذه الخطة تتمثل

0: في الجانب التوعوي بشكل كبير، توعية المجتمع، مساعدة الضحايا، تقديم الرعاية لهم سواء كان من الإيواء أو الرعاية الصحية أو الرعاية النفسية، إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة وتطبيق الأنظمة بحقهم وتنفيذ العقوبات عليهم من قبل الجهات المختصة. وكما ذكرت أن هي عدة محاور، أولها الوقاية بمنع الجريمة قبل وقوعها، بنشر الوعي، إزالة أسبابها، بث التوعية المستمر وخاصة على مستوى صغار السن والمدرسة والأسرة، أيضا مساعدة الضحايا لأنهم يتعرضون لصدمات نفسية ويتعرضون أحيانا إلى إيذاء جسدي، فمساعدتهم بتقديم الرعاية الكاملة لهم. من ليس لديه إيواء فيكون هناك يعني دور الإيواء وتقديم العلاج وتقديم كل ما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، إلى ملاحقة المتاجرين. وأيضا من ضمن المحاور المهمة اللي هو مد جسور التعاون والتواصل، تفعيل الشراكات على المستوى الوطني والدولي بين الجهات الرسمية والأهلية ومن في المجتمع.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا أمر مهم سعادة اللواء، من خلال أيضا خبرتك واطلاعك، ما هي أبرز المبادرات الوطنية التي أسهمت فعليا في الوقاية والحماية وأيضا الملاحقة القضائية وبناء الشراكات؟
0: الحقيقة كثير، هي يعني ليست واحدة ولا اثنين، ولكن لعل أبرزها كما ذكرنا في بداية الحديث اللي هو إقرار نظام مكافحة الجرائم الاتجار بالأشخاص.
1: نعم.
0: صادر بالمسؤول الملكي في 1430، هذا بحد ذاته يعني يدل دلالة واضحة على ما ذكرت. أيضا الآلية، آلية الإحالة الوطنية للاستجابة والإنقاذ وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا، هذه أيضا من الدلائل البارزة، توفير دور الإيواء الرعاية، تفعيل دورها في معالجة الحالات وتوفير الأشخاص المتخصصين لهذا. أيضا من ضمن الأمور هذه لعله بناء الشراكات كما ذكرنا، أيضا مد جسور التواصل والتعاون المؤسسي، لأنه الآن يعني في ظل العولمة وكما يعني يعرف الكثير من الناس أنه أصبحت الشراكات ومد جسور التواصل بين الجهات الأهلية والرسمية يشكل يعني مخرجات بفضل الله جيدة جدا بل ممتازة، اللي هو طبعا يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اللي هي تحت جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وهي يعني تشكل منظومة تعمل في تكامل وتناغم تام حقيقة بين القطاع الحكومي والأهلي، ويكون العمل تحت مظلة واحدة وبنتائج يعني إيجابية بإذن الله تعالى.
1: جميل، بختم معك سعادة اللواء بهذا السؤال. حقيقة طبعا نستمع كثيرا عن جمعية عبور إنسان، لكن بودنا أن نتعرف عليها أكثر وأيضا البرامج التي تقدمها الجمعية في مجال التوعية المجتمعية.
0: الله أشكرك على هذا السؤال، وإحنا يعني حقيقة يسعدنا أننا إحنا يعني نلقي الضوء. جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص هي حقيقة جمعية ناشئة، يعني أنشأت في تحديدا في 23/3/25، يعني الآن في حدود سنة وحاجة بسيطة، وهي جمعية غير ربحية، منظمة غير ربحية تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية. والآن في الوقت الحالي خلال هذه السنة طبعا فترة التكوين والإنشاء وكذا، الجمعية استهدفت برنامجين في الوقت الحالي، الأول اللي هو مجتمع واعي، وهذا البرنامج يعني توعوي بحت يستهدف كافة شرائح المجتمع على مستوى الذكور والإناث والصغار والكبار، زوار المملكة العربية السعودية، المقيمين، المواطنين بلا استثناء، ببث الوعي بينهم، وفي تعاون يعني وثيق مع عدد من الوزارات، وتم يعني عقد عدة اجتماعات الحمد لله، وبدأنا في الانطلاق في هذا الموضوع من أكثر من شهرين.
1: لا.
0: البرنامج الثاني اللي هو أخصائي عبور إنسان. أخصائي عبور إنسان أيضا هذا برنامج جميل جدا، هو في جانب توعوي، ولكن يعني ربما أنه هو يخص الضحية أكثر.

0: من موضوع البث الوعي.
1: نعم.
0: وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص، بث التوعية لدى الفريق العمل بوزارة الحج والعمرة، وكونهم يعني هم مسؤولين عن شريحة كبيرة من ضيوف الحرمين الشريفين، ضيوف الرحمن. وإضافة إلى عندنا عدد من الشراكات مع الجهات الرسمية والوزارات والجهات الخاصة، دائما نحن نحاول نود جسور التواصل في هذا المجال لإنجاح إن شاء الله البرامج. جمعية عبور الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص، جمعية تعمل في منطقة مكة المكرمة، ومتعاونين ومتجاوبين مع أي حالة من الحالات داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات التواصل والاتصال على موقع الجمعية في وسائل التواصل موجودة.
1: بارك الله الجهود.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيكم سعادة اللواء، شكرا جزيلا لك حقيقة. ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم في يومه العالمي، طبعا نستذكر الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأمور. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان، رئيس جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في خير وعلى خير في أمان الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صوت من المستقبل.
8: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، استشارية بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.

0: وعي.
1: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة.
2: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.

الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين على إذاعة الرياض. يا هلا بكم، نرحب بكم في هذا المساء الجميل، وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، ومتابعتنا من خلال وسائل الاتصال المختلفة في التابعة لإذاعة الرياض. معكم من المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل عبد المحسن سران من التنفيذ والإخراج. وبنكون سعيدين جدا لاستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وموضوعنا اليوم موضوع خاص الحقيقة، هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي ودنا نبحث لها عن جواب، اللي هي السجائر الإلكترونية، هل هي آمنة؟ هل هي أقل من السجائر العادية؟ هل لها أضرار؟ هل هي مرتبطة بالأمراض والسرطانات مثل التدخين الآخر، سواء السجائر العادية أو الشيشة أو المعسل أو غيرها؟ وأيضا بنتكلم عن أكياس النيكوتين، لأنها جديدة وبدأت تنتشر خلال الفترة الماضية، هل هي أيضا آمنة؟ هل فيها أخطار؟ هل هي فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين؟ كل هذا سنناقشه إن شاء الله في حلقة اليوم، وأيضا بنكون سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وأيضا لو يكون فيه عندكم تجارب خاصة مع أحد تعرفونه أو أبنائكم

اللي جربوا سجائر إلكترونية أو جربوا أكياس النيكوتين، لأن في الأخير إحنا نبغى نطلع بفائدة من خلال هذا البرنامج. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم. مرحبا بكم مستمعي الكرام. كلنا نعرف أضرار التدخين، سواء تدخين الشيشة كلها كلنا نعرفها، وحتى المدخنين يعرفونها. كثير من الناس دائما يربط التدخين بالسرطانات، وفعلا يعني التدخين مشكل أحد الأسباب الرئيسية 60 أو أكثر في المئة من مسببات سرطان الرئة، لكنها أيضا لها علاقة بسرطان الحنجرة والفم واللسان والبلعوم والمريء والمثانة والبنكرياس والكلى وعنق الرحم عند النساء وسرطان المعدة، القولون المستقيم، الكبد، وأيضا حتى اللوكيميا، سرطان بيضاض الدم. هذه سرطانات، لكن في أمراض أخرى، التهابات كثيرة جدا مرتبطة بالتدخين أو استخدام النيكوتين بكل أنواعه، سواء التدخين أو الشيشة أو غيرها. والسؤال، هل ممكن إحنا نقضي على التدخين؟ أنا حقيقة غير متفائل في هذا، أنا أقول إنه صعب، ولكن خلونا نقلل من التأثير. يعني اللي من أبتلي بالتدخين من الصعوبة أنك تقول له والله اترك التدخين، أنت عارف أن فيه سرطان، عارف يسوي كذا، لا هو مكتوب عليه بعد، هو عارف، لكنه هذا الشخص اللي يعني أبتلي بالتدخين تراه يعني مسكين، هو محتاج أحد يساعده أكثر من حاجة أحد ينتقده أو يوجهه، لأنه هو والله عارف، فهو يحتاج إلى أحد يمسك بيده ويعدل ويساعده على كيف يخرج من هالدوامة. والنقطة الأخرى أيضا، إحنا نبغى كيف نحمي أبنائنا وحتى بناتنا. نتكلم اليوم في السجارة الإلكترونية وكياس النيكوتين للأولاد والبنات، فيها بنات أيضا يستخدمونها. فاليوم نبغى نقول كيف نقي أو نجنب أبنائنا بناتنا من خطر هذه الأمور اللي بدأت تنتشر بشكل كبير، وبدأ فيها مفاهيم غير صحيحة هي اللي جعلت الشباب والمراهقين وحتى الأطفال صراحة يقعون في مثل هذه الأمور. يعني خلونا نتكلم عن، نعطي بس فكرة عن السجارة الإلكترونية، لأني متأكد، وهذا صراحة شيء أشوفه في العيادة، بعض الأمهات تقول ما أدري وش هو عبارة عن يعني زي القلم بس إنه قصير وملون. فلما أقول هذه سجارة إلكترونية تقول مستحيل، ولدي عاقل ما شاء الله ومتعلم وكذا. ترى ما لها علاقة بعاقل ولا مو عاقل، ترى من يقع في مشكلة، أي مشكلة إن كانت، مشكلة نفسية، مشكلة صحية، مشكلة اجتماعية، لا نربطها بالعلم والوعي وكذا، تراها ابتلاء، قد تكون بسبب صحبة، زملاء، مواقف، سموها ما تسمونها. إحنا اليوم نبغى ننقذ هذا الغريق، ما نبغى نزيد عليه الهم هم. فالسجارة الإلكترونية عبارة عن يعني شيء أقصر من القلم شوي، وفيه بطارية، وفيه خزان للسائل، تسمى خرطوشة كذا، فيها السائل خلنا نقول الإلكتروني اللي يعني ممكن الإنسان يعني يسحب من من من من هذا من هذا السائل. طبعا فيه نوع من، فيه ملف أو كويل أو شيء كذا يسخن هذا السائل، بحيث أنه يحول هذه المادة الكيميائية إلى بخار عند السحب. وفيه قطعة صغيرة على الفم ممكن تغييرها بين فترة وفترة لاستنشاق هالبخار. هو التدخين، السجارة الإلكترونية مثل السجارة العادية، فيها نيكوتين وفيها مكونات أخرى، يعني فيها مادة تسمى الجليسرين، وفيها يعني مواد كثيرة، يعني مكونات كيميائية، لكن فيها نيكوتين، فهو يسبب الإدمان. هل هو أقل خطر من السجارة العادية؟ جواب نعم، ربما يكون أقل، لكن هل هو يعني آمن؟ الجواب غير آمن. فلذلك بعض الناس يتوقع أن السجارة هذه الإلكترونية هي زي الشوكولاتة، زي القهوة.

زي كذا، يعني ما يصنفها انها انها مثل التدخين العادي، ولذلك هذا يكون التساؤل فيها. لكن منظمة الصحة العالمية يعني نشرت تقارير عن اخطار السجائر الإلكترونية وتأثيراتها الكبيرة جدا، ووجود النيكوتين فيها احيانا قد يكون النيكوتين مركز بشكل أكبر من السجائر العادية ترى على فكرة، لأن حتى النيكوتين يعتبر نيكوتين صناعي. فوجدوا أنها لها تأثيرات على تلف الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله ينمو إلى عمر 26-27 سنة. خلال هذا الفترة إذا تعرض لمواد سامة من ضمنها النيكوتين يوقف نمو مراكز التعلم، مراكز الوعي، مراكز التركيز، مراكز الحكمة حتى، لأنها هذه المراكز اللي تنمو إلى عمر يعني النصف الثاني من من من العشرينات. ولذلك يعني في دراسات واضحة وقوية أن الناس اللي يدخنون من صغرهم يكون فيه تأثير كبير جدا على الذاكرة والتعلم. وجدوا حتى بعض الناس اللي الناس اللي يدخنون في عمر صغير جدا أنهم ما يستطيعون تكميل دراستهم، وأحد الأسباب تأثر مراكز التعلم والذاكرة من هذه السموم المتراكمة خلال السنوات. أيضا السجائر الإلكترونية أحد مسببات أمراض الرئة والجهاز التنفسي، يعني لأن هذه المواد المنبعثة، المواد الكيماوية، هي سامة، فهي تؤثر بتأثير كبير جدا على الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية اللي تنتشر عند هذول الناس. طبعا ما راح تنتشر في البداية، لكن مع الاستمرار في استخدام السجائر الإلكترونية قد يحدث التهابات رئوية خطيرة. بالتأكيد طبعا كل أنواع التدخين بما فيه يعني الشيشة والمعسل يعني خطر على الحوامل والأجنة يعني بشكل كبير جدا، وهذه أيضا نقطة أن بعض الناس بعض النساء تتساهل في مسألة المعسل، يعني سواء بنكهات مختلفة أو كذا، لكن يكون له تأثير على الجنين حتى قبل الحمل، قبل الحمل يعني ما هو فقط أنها اللي صارت حامل، لا قبل ما تحمل تكون هذه المواد النيكوتين متكونة داخل جسمها، فلما تحمل يكون فيه تأثيرات على الأجنة. أيضا لا ننسى مسألة مخاطر التدخين السلبي، يعني وجود الشخص في مقهى أو في مكان مغلق أو في مكان عمل وفي شخص مدخن، وحتى السجارة الإلكترونية أيضا لها نفس التأثير السلبي مثل السجارة العادية. الجهاز التنفسي قد يعني يبدأ بتأثر بعض يعني بالتدريج، سواء ضيق التنفس والسعال المزمن، وبعدين يتطور إلى التهاب الرئتين وتضعف كفاءتها في تنقية الدم، وأيضا بعدين ممكن يصل إلى الإصابة الحويصلات الهوائية والرئتين بأمراض الرئة المزمنة. حتى القلب ممكن يتأثر، يعني القلب سواء ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدلات يعني ضربات الدم، ضربات القلب، ضيق الشرايين، احتمال زيادة احتمال خطر النوبات القلبية والجلطات القلبية. قد يكون هناك أيضا تأثير كبير جدا على المراهقين، سواء على الجهاز العصبي أو الجهاز يعني التنفسي والمخ، بسبب تأثير المواد الكيميائية وأيضا المعادن الثقيلة، لأن جسم الشخص المراهق اللي أتكلم أقل من 18 سنة قد لا يتحمل يعني هذه التغيرات الكبيرة جدا، اللي قد تبدأ من التهابات بالفم وتنتهي بالتهابات في الجهاز التنفسي. الأمراض المرتبطة بالتبغ، سواء كان التدخين أو التدخين الإلكتروني أو يعني شيشة أو غيرها، ما تتوقف عند هذا. فيه مرض اسمه بورغر، لأن المكتشف هذا المرض مكتشف شخص ألماني اسمه بورغر، فسمي بمرض بورغر. هذا المرض خطير جدا، هو التهاب شديد جدا في الأوعية الدموية الموجودة في الجسم، وهذا

يبطل التدخين يصل بالشخص إلى هذه الالتهابات، يعني التهاب شديد، تجلط في الشرايين والأوردة، سواء الأوردة الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة، الأطراف بالذات اليدين والقدمين، يعني يؤدي إلى ضعف في تدفق الدم للأطراف والشرايين الصغيرة والأوردة، يعني الصغيرة الأوعية الدموية الصغيرة، فقد يسبب تلفها، قد يسبب قرقرينة اللي يصيب مثل اللي يصيب المرضى السكر. فطبعا يعني ارتباطه بالناس المدخنين فقط كان يحتاج إلى مجموعة من الأبحاث اللي ثبت أن كيف كل أنواع التبغ، سواء زي ما قلت يعني التدخين بكل أنواع الشيشة ومضغ التبغ وحتى الآن اللي يسمى أكياس النيكوتين، كلها لها تأثير بهذا المرض. فهي عبارة عن مواد سامة تتجمع مع فترة مع طول الزمن، لأن المدخن يصعب أنه يترك التدخين بين يوم وليلة، ولذلك بعض المدخنين اللي كان يدخن من كان شبابهم هم معرضين لهذا المرض بشكل كبير. طبعا كلنا نتحدث يعني عن إمكانية العلاج وأنه فيها صعوبة، لا الحقيقة ما فيها صعوبة، والحمد لله في المملكة جمعيات نقاء، جمعيات كثيرة جدا لمعالجة المدمنين أو عن التدخين أو للإقلاع عن التدخين، وأنا حقيقة حاولت أستضيف مجموعة منهم لكن للأسف ما وفقت، وحرصت حقيقة كلمت مجموعة يمكن كبيرة من الزملاء الاستشاريين المتخصصين والمسؤولين عن هالجمعيات، لكن كانت تعرفون وقت إجازة وبعضهم مسافر ما كان مناسب له، فالحقيقة أني ما وفقت في يعني استقطاب أحد يتكلم عن يعني هذه المواضيع، لكن يعني أبشركم المراكز هذه موجودة. وبعدين ما هي مراكز يعني عادية، مو واحد بيجلس ينصحك، لا ترى عندهم أدوية وعندهم بدائل وعندهم طرق وعندهم متابعة، وهذه الخدمات تقدم مجانا، وأي أحد حتى لو كان يعني مدمن التدخين من سنوات لا يفقد الأمل، يقول والله ما في ما أستطيع لأن وضعهم يعني وش بيسووا لي، لا رح لهم زر أحد المراكز أو اتصل فيهم، لأن بعض في يعني هناك عيادات ومواعيد مجدولة لمساعدتك أو مساعدتك سواء كنت رجل أو مرأة، حتى لو كان يعني تدخينك بسيط، يعني يقول واحد توني بديت في التدخين أو شيء إن شاء الله ما راح يضر، لا يضر، فما دام أنك تستطيع الإقلاع عن هذا الخطر فالأيدي ممدودة لك من خلال العيادات المختلفة التابعة لوزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية اللي من ضمنها يعني جمعية نقاء. فالتدخين الإلكتروني وشي السيجارة الإلكترونية انتشرت لعدة أسباب، أحد الأسباب إن ما فيها ريحة التدخين العادي لأنها تصير بنكهات مختلفة، يعني بنكهة النعناع والتفاح وكذا أنواع مختلفة، والأمر الآخر ما لها يعني ما لها ريحة، يعني ما ممكن يشمونها في البيت، يعني ممكن الشخص يأخذها في غرفته ولا في عمله ما يكون لها الرائحة الكريهة اللي مرتبطة بالتدخين العادي، نعم لها رائحة لكن ما هي الرائحة الكريهة، هذه المنكهات تجعل الشخص يتقبلها ويصير يعني كأنها عادية، وبالتالي ما يكون في حرج إنه يدخن في أماكن العمل، حتى لو كان يعني تعرفون الأنظمة تمنع التدخين في أماكن العمل، لكن بعضهم يتساهل في هذا الموضوع لأنه ما يحس يعني ما تطلع فيها ريحة، أو في السيارات أو غيرها. الأمر الآخر إن كثير منهم يتساهل في يعني تأثيراته أو تأثير الخطر من السجائر الإلكترونية، يعتقد أنها يعني شيء ما له أي أثر صحي ولا خطر ولا شيء، وأنه ممكن أنه يعني يدخنها وما يكون فيها خطر، لكن الواقع إلا بيكون فيه خطر، بيكون فيها تأثيرات يعني خطيرة مثل الأشياء اللي ذكرتها. أيضا شيء الآخر اللي هو سهولة الوصول لها، يعني أول يعني شراء السجائر الإلكترونية تعرفون فيه تنظيم خاص ببيع التبغ في أماكن محددة ومصرحة
ومراقبة بشكل كبير.

فصار الناس يقدر يطلبونها من الإنترنت، يطلبونها من كل مكان. والجانب آخر مهم، كثير من الناس يسألوني لما نطرح مثل هذه المواضيع، يقولون ما دام التدخين والسيجارة الإلكترونية وأكياس النيكوتين وهذه يعني خطيرة وتسبب السرطان، ليش ما يمنعونها؟ طبعا سؤال منطقي من جانب، لكنه مو منطقي من جانب آخر، لأنه مو صحيح يا جماعة الخير أن كل شيء خطر يجب منعه. يعني إذا بنمنع مثلا، قال والله المفروض أنه يمنعون التدخين، أجل يمنعون السيارات. ليش؟ لأن السيارات تسبب حوادث. فترى الحقيقة مو منطق أن كل ما تكلمنا عن شيء ضار ليش ما يمنعونه. أنت ليش ما تمتع بنفسك عنه؟ يعني ليس أخطر في يعني أشياء خطرة جدا في حياتنا اليومية، فيه يعني سكاكين وفيه أسلحة وفيه يعني حيوانات وفيه ثعابين وفيه بعوض وفيه يعني مواد كيماوية نتداولها كل يوم، مواد سامة ومواد، يعني فيه أخطار كثيرة. فالمنع ليس الطريقة الصحيحة، ولكن الطريقة الصحيحة أن ننشر الوعي بين يعني أفراد الأسرة وبين من حولنا بتجنب مثل هذه الأمور بحيث لا يكون فيها أمراض. مستمعي الكرام، بناخذ فاصل قصير ونذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. بعد الفاصل بنتحدث عن الموضوع الثاني، ثم بنقدم يعني مجموعة من مقترحات أو خلنا نقول حلول. بنتكلم بعد شوي عن أكياس النيكوتين وكيف احنا يعني نساعد أبنائنا وبناتنا لتجنبها. ولكن رحب باتصالاتكم في كل ما يتعلق بنمط الحياة والصحة على هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعينا الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم. نتحدث اليوم عن السيجارة الإلكترونية، ونتحدث عن أكياس النيكوتين وخطرها، وكيف نقي ونجنب أبنائنا ونجنب مجتمعنا من خطرها. تحدثنا عن السيجارة الإلكترونية، ونتحدث الآن عن أكياس النيكوتين. أكياس النيكوتين، إيش سبب بدايتها وتصنيعها؟ سببه أنها تساعد، أو يقال أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين. وكون أنها جديدة، يعني أكياس النيكوتين تعتبر جديدة، أنا ما أعرف كم لها من سنة، لكن ما تتجاوز 10 سنوات، لا يوجد دراسات دقيقة عن خطرها وارتباطها بالسرطان، وأيضا هل فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين أو لا. بعض الدول مثل كندا وبريطانيا وإيرلندا وبعض الدول الأخرى يعني وجدوا أنها ما تساعد. هي بدأت الفكرة أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، لأنها تغير عادة التدخين ومسك السيجارة وتوليعها وكذا، لأن المسألة ترها عادة أكثر منها قضية أن الإنسان يعني كيف على ما يقولون. ما هو التدخين، ما هو شيء يشعر الإنسان بحاجة له أكثر من أنه نوع من الكيف أو الإدمان على النيكوتين. فكانت هذه الحلول، ولكن هذه الدول يعني مؤخرا خلال السنة، يعني هذه السنة يمكن، وجدوا أنها فعلا ما تساعد بالشكل السليم للإقلاع عن التدخين. وللأسف، وهذا اللي نلاحظه عندنا يعني في مجتمعنا، أن اللي يستخدمها غلط. يعني هذه أكياس النيكوتين هي لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين. ثانيا، المفروض ما يتناولها ولا يستخدمها إلا الناس اللي أكثر من 18 سنة. لماذا؟ لأن نتكلم عن تأثير النيكوتين على الدماغ وعلى مراكز التعلم اللي ذكرت لكم. فما هي أكياس النيكوتين؟ هي

0: أكياس صغيرة جدا مثل حبة العلكة إذا تشوفونها، وتوضع بين الشفه واللثة، ومن خلال اللعاب يمتص المكونات اللي فيها من ضمنها النيكوتين ويحولها للدم، وتجلس فترة يعني الإحساس الإيجابي الوهمي يستمر فيها أكثر من التدخين العادي، فيشعر الإنسان بالراحة والانبساط الوهمي، خلنا نقول بسبب نيكوتين، يعني هذه مادة منبهة. فكون ما يصير فيها احتراق ولا يصير فيها كذا، فالناس يعتقدون أنها ما فيها خطر، لكن واقع الدراسات الآن الموجودة تثبت أن فيها خطر. نعم هو أقل من التدخين أكيد، ولكن لا زال فيها خطر، بالذات أن النيكوتين صناعي وأيضا فيها سرعة لامتصاص المكونات الموجودة فيها. فهي موجود فيها نيكوتين غالبا صناعي، و يعني نيكوتين يسمى نيكوتين حر أو بعض أملاح النيكوتين، وفيها يعني حشوة نباتية، مادة سيلولوزية كذا، بحيث أن مادة النيكوتين تذوب في هذه الحشوة النباتية والسيلولوزية والألياف، ومادة مرطبة بحيث أنها تحافظ على ذوبان النيكوتين داخل هذه السيلولوز. وبالإضافة طبعا فيها يعني منكهات مثل المنكهات العادية المعروفة، سواء المنكهات النعناع أو التفاح أو غيرها من الفواكه، نكهات الفواكه، بالإضافة إلى فيها منظمات للحموضة والقلوية، وفيها يعني محليات صناعية أيضا، وأيضا يعني بعض المركبات الأخرى. خلونا مستمعين الكرام عشان ما نأخر الأخ سليمان، نأخذ الأخ سليمان من الدمام. السلام عليكم أخي سليمان.
1: والله اللي مرحبا.
0: أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله حييك.
1: معك أخوك سليمان التميمي من الدمام.
0: ونعم ونعم يا أخي سليمان.
1: تسلم والله الطيب.
0: الله يسلمك.
1: الله يعافيك. موضوعكم التدخين ولا لا؟
0: نعم.
1: والله يا أخي التليرفي الله يعصمنا عنه يا أخي.
0: آمين.
1: والله أني حاولت حاولت حاولت حاولت حاولت أجلس. ليش؟ ليش؟ ليش؟ لأني ما تركت ربعي اللي دخلت أجلس معهم
0: وأضعف. صح.
1: أيوه.
0: صح.
1: والله قال لي الدكتور، قال لي ما دام عندك ربعي، قلت طيب خلي ربعي. قال لي لا انت ابعد فترة الى ان تتمكن وتنسى تماما ارجع. ما قدرت والله ورخوك، ما عرفت الصراحة، والله صعب صراحة، من اصعب العادات اللي تقدر تتركها. انا 37 سنة دخل، فمن اصعب العادات اللي يتركها الانسان الصراحة جدا، يعني عن تجربة.
0: صدق.
1: اي والله
0: ابشر. انا بقول لك مقترح، بس عشان ما نطول عليك بقول لك مقترح ان شاء الله يفيدك.
1: والله تكفى وركز على المقترح. شكرا.
0: ابشر. شكرا اخوي سليمان. والله اخوي سليمان قال كلام مهم وفعلا صادق، لان الواحد ما يقدر يترك ربعه طيبين وكذا، لكنهم يجتمعون على شيشه وتدخين وكذا، ويمكن بعضهم ما يدخن لكن يتاثر، حتى لما يدخن يتاثر من التدخين السلبي. طيب ايش الحل؟ الحل ما دام ان رفيقي هذا اغليه واحبه واقدره، فيجب أن يساعده وأحميه. البداية بالاتصال وبزيارة عيادات مكافحة التدخين، ترى عندهم حلول ممتازة، وأتكلم عن حلول طبية، أدوية وملصقات معينة توضع. وفيه ناس أنا قابلتهم كانوا يعني يدخنون فترة أطول من كان يدخنها أخوي سليمان، ومع ذلك ما شاء الله تركوا التدخين. فبالعكس أنا أشوف أنه من الصعوبة أنك تترك جماعتك وربعك وكذا وزملائك وأصدقائك، لكن أنصحهم، ثم يعني لعل بعضهم يستفيد. الشيء الآخر، لا يكون المكان مغلق طبعا ذا الأيام، يمكن في الحر في النهار، لكن في الليل الأجواء معقولة، وكثير من الناس اللي يروحون الاستراحات غالبا يجلسون في أماكن مفتوحة، فاحرصوا أن تكونوا في أماكن مفتوحة، حتى لو يكون في مكيف صحراوي أو شيء، ونتباعد يعني نعطي فرصة أن ما يكون في تقارب كبير بحيث أنه ينتقل التدخين. وحتى توجيه المكيف أو توجيه الهواء أنك ما تجلس في المكان اللي يتجه لك الدخان. وأيضا تقديرا يعني نقول للشخص أنا والله ترى أنا ودي أترك التدخين أو أقلل منه، أو ما يعني ما ودي بتأثير التدخين السلبي، فحتى نفث الدخان يصير في اتجاه معين، لأنها من احترام الزميل وكذا أني ما أأثر عليه بتأثيرات التدخين. وأيضا تقليل فترة التدخين، يعني بعض الناس الآن له كيف معين، هو ما يدخن أي وقت، يدخن بعضهم أوقات معينة في الصباح مع القهوة، وبعضهم يعني في بعد الوجبة، بغض النظر عن هذه التفاصيل لأنها تختلف. الفكرة نستطيع أن نساعد زملائنا وأصدقائنا وأحبابنا أن نقلل التدخين احتراما وتقديرا لهم. وشيء ثاني، نزور العيادات اللي ممكن إن شاء الله تساعدنا في الإقلاع عن التدخين. نعم مثل ما قال أخوي سليمان، قد يكون صعب لأنه مرتبط بعادات اجتماعية وزمالة وكذا، ولكن ليس مستحيل. ولكن لما نشوف حالات السرطان اللي احنا نشوفها صراحة عدد كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من سرطان الرئة بسبب هذا. والناس أنا قابلتهم شخصيا يعني يقولون احنا نحملك مسؤولية انك تنقل هذا المعاناة اللي احنا عانيناها، تونا نكتشف خطأنا، ان اخطأنا بس ما عاد ينفع. لما تمكن فينا المرض وتمكن في الالتهابات الرئوية ما عاد نقدر نسوي شيء. طيب احنا كلنا عارفين هذا الشيء، ولكن احنا نحتاج إلى قرار يعني. وممكن يساعدونا مثل ما ذكرت لكم العيادات الإقلاع عن التدخين، يساعدونا على طرق معينة، يساعدون الناس المدخنين على طرق معينة أنهم يغيرون يتجنبون هذا البلاء يعني الكبير. طيب نرجع لموضوع يعني الأكياس النيكوتين، وذكرت لكم أنها فيها يعني منكهات وفيها محليات وفيها مواد معينة، وهي تسبب الإدمان. الإشكالية مثل ما ذكرت أن صاروا ناس أقل من 18 سنة، بل أنا شفت يعني في عيادتي طفل في أولى متوسط يستخدم هذه الأكياس. من وين؟ من زملاء له، مثل ما قال أخوي سليمان، طيب من يأثرون الزملاء. ولذلك المجتمع المدرسة، مجتمع الأصحاب اللي غير معروفين، اللي ممكن يطرحون الولد أو حتى البنت في هذه الأكياس بدون ما تدري، والله جرب تعال كذا، تراها كويسة، تراها يعني ممتازة ومريحة، وترى يعني ترى خطرها مو مثل التدخين وتراها كذا. فالتسهيلات هذه تجعل الشخص ممكن أنه يقع في مثل هذه الأمور اللي قد تكون فيها ضرر. والإنسان المعافى اللي الحمد لله ما يحتاجها ولا أدمن إلى الآن، فليش ما يحمي نفسه ويحمي أطفاله؟ وإحنا نحتاج أن نجلس مع أولادنا ونناقشهم مناقشة واضحة في هذا الموضوع. أحد الأسباب انتشار الأكياس التبغ أو أكياس النيكوتين، ما ودي أقول جهل، لكن خلنا نقول عدم معرفة الوالدين بأكياس النيكوتين. اقرأوا عنها، موجودة، اقرأوا عنها وتثقفوا فيها. ولما تناقشون أولادكم أو حتى بناتكم، لا تكبر الموضوع ولا تحس أنها أكبر جريمة. هذا خطأ نعم، ولكنه ليس جريمة كبرى. الأولاد والبنات بالذات المراهقين يحتاجون إلى التغيير، بعضهم يجرب، بعضهم ممكن يجرب شيء أخطر من كذا. فإحنا ننبههم ونغير لهم ونعطيهم بدائل وننبههم على هذا الخطر، ونصير يعني واضحين في التنبيه. يعني لا نتركهم نقول والله إنه والله شايفينهم، نشوفها يحطها تحت الوسادة، نشوف هذه تحطها في الدرج، ونشوف يخبيها في ذا المكان، ونشوف كذا، وحتى الريحة غريبة وكذا، والولد صار منعزل ونتساهل. لكن في نفس الوقت لا نشد عليه ثم يصير يرتبط أكثر بالناس اللي يستخدمون النيكوتين، ربما يستخدمون شيء أكبر منه. هل فيها أضرار هذه أكياس النيكوتين؟ نعم فيها. أول ضرر اللي هو الإدمان المباشر، بعد كم تجربة معينة يبدأ إدمان النيكوتين. طبعا سواء الرغبة الشديدة هنا على ما قال يقول ما أقدر أتركها، أو القلق والعصبية، وهذا الحقيقة أنا لاحظته يعني في الناس اللي يستخدمون أكياس النيكوتين، صعوبة التركيز، اضطراب في النوم، من المشاكل السهر اللي يعاني منها كثير من الأولاد والبنات، تزيد المشكلة أيضا. زيادة الشهية، والغريب أنهم يشتهون الأشياء الحلى، وذلك يزيد وزنهم وصحتهم أقل، وهذا اللي صار لبعض الأطفال أو الشباب اللي أنا شفتهم في العيادة. الصداع أيضا، انخفاض المزاج اللي يسمونها الشباب المود، يعني ما عاد يبغى يكلم أحد، ما يبغى يروح المناسبات الاجتماعية، ما يبغى يختلط مع أحد، يبغى يجلس في كذا على الكنبة في مكان يسكر على نفسه ويبدأ يستخدمها، ولا يستخدم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، يبدأ يستخدمها بشكل مستمر ويبدأ يغير في الطعم والنكهة فيدمنها بشكل كبير جدا، لدرجة أنه يتناول كمية أضعاف أضعاف النيكوتين اللي يستطيع جسمه يتحملها. التأثيرات القلب والدورة الدموية من أكياس النيكوتين مرة كثيرة واضحة يعني، وهذا أيضا شفته في العيادة، تسارع نبضات القلب وضربات القلب، يعني ضربات القلب مفروض تكون 70-80، هذا تجد أنها 100 وأكثر، تقول لها أنت يعني مزاول رياضة، أنت جاي تجري، أنت راقي درج، تقول لا أبدا. وكان هذا أحد أسباب اكتشاف مثل هذه الأمور. بعضهم يمكن أمه ما تدري، لكن لما نشوف هذه الحالات طبعا غالبا يعني نطلع أمه، أنا غير مختص في هذا الأمور، لكن يعني أنتبه لها، فأطلع الأم أستأذنها تجلس وأجلس أتكلم مع الولد، وبعدين أكتشف أقول له ترى إحنا يا ولدي أنا عارف أنك تستخدم أكياس النيكوتين، هل هذا صحيح؟ صحيح. طيب أنا بساعدك كيف تقلع عنها. قال تكفى جل، لا تعلم أبوي ولا أمي. طبعا فأيضا ارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يكون للناس الكبار، يمكن على الأطفال أقل. انقباض الأوعية الدموية، الخفقان والدوخة، وهذا شيء يعني مرتبط بالذات أن تغذيتهم وصحتهم ضعيفة. الالتهابات الفم واللثة بالذات، تعرفون الواحد يحط هذا الكيس تحت بين اللثة والشفة وفي مكان معين، ولذلك دائما تحدث يعني حرقة أو تهيج في هذا المكان، أو حتى تقرحات في بطانة الفم مع الاستخدام الطويل. الانحسار اللثة، وهذا من المشاهدات بالذات بعض الناس يستخدمها من جهة واحدة فتشوف انحسار اللثة بسبب وجود هذا الكيس. قد تكون في بعض التغييرات يعني أو خشونة في في في المناطق الفم ومناطق ناعمة. الإشكالية المهمة أيضا اللي هو الجرعة الزائدة، التساهل، لأنك هذا الولد أو البنت جالس في مكان منعزل، عنده مشاكل معينة نفسية معينة أو قلق أو شيء، ثم يحط حرته في هذه الأكياس من كيس إلى كيس كذا، ومما يسبب له آثار قد تصل إلى الغثيان، قد تصل إلى الصداع القوي والصداع الشديد والدوخة، التعرق والرعشة أحيانا، مغص أو آلام في البطن، زيادة فرازات اللعاب بسبب وجود الكيس اللي ما تعود عليه، الارتباك الشديد، التوتر، القلق، كل هذه كلها يعني من الأخطار. ونؤكد إن صار فيه بعض الحالات الغريبة، يعني بعض الأطفال، يعني نتكلم عن أطفال، نتكلم عن عمرهم 12-13 سنة، غريب إن بعضهم ابتلع الكيس بدون ما يدري، فصار فيه يعني أحيانا تأثير أو تسمم شديد الحقيقة خطير بسبب ابتلاع الأكياس هذه، وإن كانت بعض الحالات اللي ما تكون كثيرة لكنها موجود. طبعا أي ناس عندهم التهابات، مرض قلب، أمراض الرئة، وتكلمنا عن الحوامل المرضعات أيضا، المراهقين والشباب اللي مثل ما قلت أعمارهم، الشباب اللي أقل أعمارهم أقل من 26 أو 27، التأثيرات عليهم كبيرة جدا، ولذلك صدرت يعني التعليمات من الجهات المختصة والمنظمة الصحة العالمية للتأكيد على خطر استخدام أكياس النيكوتين لأقل من 18 سنة. الرسالة ترى الحلول موجودة، تواصلوا مع الجهات المختصة، مع العيادات، عيادات الإقلاع عن التدخين، انتبهوا لعيالكم، خلوكم حليمين معهم، لا تلومونهم كثير، لا تصدمونهم، ولكن أيضا لابد من التنبيه، ولابد أيضا احنا نكون مثقفين للتعريف بأخطار التبغ بكل أنواعه، سواء المعسل أو الشيشة، السجارة العادية، السجارة الإلكترونية، أو أكياس النيكوتين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم لمتابعتنا في حلقة اليوم من برنامج فيتامين، نلقاكم بخير في حلقة قادمة. هذا زميلي عبد المحسن السران وأنا عبد العزيز العثمان، نشكركم على متابعة هذه الحلقة، نلقاكم بخير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السيبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز، والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علي مجمّن منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع، وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال، تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني، جودة النوم، وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، فكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي

0: احتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما، كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة وجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. تساعد فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة. كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل. وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل. وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن حياكة الطاقية الحسوية. كل غرزة لها مكانها وكل خيط له دوره، ويبدأ العمل بصناعة إبرة مخصصة تستخدم في حياكتها حتى تكتمل الطاقية بشكلها المعروف

0: وتبرز نقوشها وزخارفها اللي اشتهرت فيها، وتلبس على رأس الرجل تحت الغترة لتكون جزء من زيه التقليدي. وضيفتنا اليوم الحرفية لطيفة بنت عبد الله العامري.
1: الطاقية الحسوية تتميز عن غيرها من الطواقي لأنها صناعة يدوية وتكون خفيفة مش ثقيلة، وتكون نفس الطاقية تكون سميكة.
0: يمكن تكون سميكة لأن نوعية الخيط اللي تستخدمونه في صناعة الطواقي، صحيح؟
1: صحيح.
0: طيب قبل ما تبدون الشغل في الطاقية، الإبرة اللي عرفتها أنها تحتاج تجهيز وما تنباع في أي مكان، فكيف أنتوا تجهزونها؟
1: وفي والله نساء من نفس الحسا يصلحونها الإبرة هذه، يزينونها ويصلحونها ويبيعونها علينا.
0: هي تختلف عن إبرة الكروشيه؟
1: تكون صغيرة مرة، راس تكون صغير مرة.
0: طيب الحين الإبرة صارت جاهزة، بعد كذا وش اللي يصير؟
1: نجهز الخيوط، تكون خيوط من ثلاثة نسميها حنا محاقين.
0: إيه؟
1: نجهز هذه الثلاثة.
0: هو قطن.
1: هو قطن.
0: إيه؟
1: ونطويهم مع بعض، هالثلاثة ذين نطويهم أول شيء مع بعض.
0: أي.
1: بعدين عندنا اسمه مقزل، هذا المقزل يبرم لنا الخيط، بدام الثلاثة هذا يصير خيط واحد.
0: أنت الحين تاخذين ثلاثة خيوط وتثبتينهم مع بعض؟
1: أي، أطويهم ثلاثتهم مع بعض.
0: ليش؟
1: عشان لأن الخيط الواحد ما نقدر نصنعه، لازم ثلاثة خيوط. لأن رقيق، خيوط قطن صار رقيقة.
0: يعني اللي يخليها سميك مو نوع الخيط، اللي يخليه سميك انه انتم تحطون ثلاثة مع بعض. ممتاز. طيب
1: نطويها بعدين نغزلها، اذا غزلناها تنبرم الثلاثة يصير واحد.
0: حلو. طيب ما تغسلونها، ما تحتاج غسل، ما تحتاج شيء، على طول يعني بس تجمعونها مع بعض وتغزلونها وخلاص؟
1: ايه، ما يحتاج، لان الخيط كله هو اصلا ابيض ونظيف.
0: من وين تجيبين الخيوط؟ تنباع بسهولة ولا؟
1: لا والله أنا أخذهم من القاصرية، من أسواق القاصرية بالحسا.
0: يعني في أماكن تبيعها؟
1: أي، في محل واحد في الحسا فقط اللي يبيعها.
0: طب ليش تستخدمون قطن؟ يعني ليه مو خيوط ثانية؟
1: لأن تصير بارجة، تصير بارجة على الرأس.
0: الحين كيف تسوونها بشكل دائرة؟ لأن الطاقية معروفة دائرة على لفة الرأس. كيف تسوونها دائرة؟
1: أول شيء نسوي سلسلة.
0: إيه.
1: بعدين السلسلة نسوي عواميد.
0: إيه.
1: بعد العواميد تسوين عاد فتحات غرز عاد الشكل اللي تبينه، بس أهم شيء بدايتنا السلسلة.
0: طب هي فيها نقوش كثير وزخارف كثير ولا يعني شكل واحد؟
1: لا، في عدة نقوش، كثير نقوش كثيرة.
0: وش النقوش؟ يقولي لنا.
1: على حسب تبين أشكال هندسية، تبين زي العواميد، حتى شكل شجرة يسوون. أي شيء يعني يخطر الشخص على باله يسوونه.
0: وطيب لازم تخلون فيها فتحات؟ على قولتهم فتحات للتهوية.
1: أيوة لازم فيها فتحات.
0: ليش؟
1: عشان يطلع الشكل، إذا كلها يعني سكرتيها ما يطلع.
0: يعني أنتوا بس عشان الشكل، يعني ما لها فايدة ثانية؟
1: لا ما لها فايدة، بس عشان الشكل يطلع منظر شكل، إذا خلتيه كلها عواميد ما يطلع فيه شكل.
0: يعني أنا من خلال بحثي أشوف كثير من الرجال يقولون يفضلونها لأنها ما تصير شادة على الرأس، لأن فيها فتحات تهوية، يعني ما صحيح. تصير في حرارة بالرأس.
1: صحيح، كلام الصحيح.
0: طيب كيف أنت تبدأين أول غرزة؟ كيف تبدأينها؟
1: أبديها بالسلسلة، سبع غرز سلسلة، ثم أبدي أسكرها، بعدين أحشيها، أحشي عواميد زي العواميد. بعدين أبتدي أسوي فتحات وسلسلة وعواميد.
0: يعني هي ترى ما فيها شكل أدوات كثيرة، إبرة،
1: خيوط قطن.
0: أي.
1: وهذا كان عندك عاد المغزل، لازم يعني تغزلين الخيوط
0: ضروري من هذا الشيء، ما تقدرين بدونه؟
1: لا ما أقدر، لازم هذا يكون موجود.
0: أي. طيب كم تأخذين وقت عشان تصنعين الطاقية الوحدة؟
1: إذا كنت يعني مجهزة قرابس دي مقابل غازل الخيوط ومجهزتها، يعني يوم واحد أخلص وحدة.
0: ما تأخذ منك وقت. طيب الحين إذا غلطتي في غرزة معينة، سهل أنك ترجعين تصلحينها ولا ينفك الشغل من بدايته؟
1: لا، أفك الشغل من لين حد الغلط بعدين أكملها.
0: يعني سهلة.

0: ما تاخذ منك وقت الفك وكذا، لان في بعض الخيوط اذا انفك يعني غلطتي ورجعتي فكتيه، ولما تجين تبين ترجعي مره ثانيه نفس الخيط ممكن يخترب.
1: لا لا هذا لا ما يخرب، انفك بسهوله وعود مره ثانيه ارجع الشكل اللي كنت انا ابي.
0: طيب كيف تحددين القياسات؟ لان تعرفين احجام الروس تختلف من واحد لواحد.
1: صحيح.
0: اي
1: وش اسمه، بعضهم يحبها تكون طويله، بعضهم يحب تكون قصيره، على حسب. انا اشكل، مره اسوي كبيره مره اسوي صغيره، يعني اللي عندي اشكلهم.
0: طيب ما تجي منها الوان؟ انا اعرف انه بس هو اللون الابيض، لك شفت يعني انه في ناس يسوون معاها خيوط الزري، وموجوده ترى بالحساء اللي هي يسوونها على شكل الجنيهات المدوره.
1: لا لا لا، احنا هذولي انا استخدم كذا، وما تجي منها يعني عده اشكال والوان، الوان لا ما في.
0: طيب الحين جهزتيها وصارت جاهزة الطاقية، هل في خطوات أخيرة قبل ما يستخدمها الواحد تسوونها؟
1: لا لا ما في، حنا نبيعها عليهم. طيب. يبون يغسلونها، يبون يلبسونها مثل ما هي، لا ما في خلاص.
0: طيب في بعض الأشياء يعني حتى في الأقمشة يقولون لا غسلتيها ممكن تكمش، فلازم إن أنتي تغسلين الشيء مثلا قبل ما تبدئين حياكتها. في الطاقية شلون؟ يعني لو انغسلت ما تنكمش، ما تصغر على المقاس؟
1: لا ما تتغير، لأن خيوط قطن ما تتغير.
0: فيها صعوبات؟ وش أصعب خطوة فيها؟
1: أصعب خطوة فيها إذا جاب نكش، يعني شوي أول مرة تسوينها تصير صعب شوي عليك.
0: يعني زي إيش النكش اللي تصير صعبة؟
1: أشكال الهندسية هذه تصير بعض الأحيان تصير صعب شوي.
0: مو دارجة هي على طول يعني معروفة في الطواقي الحساوية؟
1: لا، بعضهم يجيب لي نكشة يقول سوي لي هذه النكشة، وأنا ما قد سويتها من أول، صار صعبة علي شوي.
0: يطلبون
1: يعني أطلعها له،
0: ويطلبون فيها حروف وحركات
1: يطلبون بعضهم حروف وبعضهم أساميهم على الطاقية بالعربي وبالجلينسي.
0: وتبقى الطاقية الحساوية واحدة من الموروثات اللي ما زالت تحافظ على حضورها، لتصبح جزء من أناقة الرجل السعودي والخليجي.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث ترتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هاور مادي.
1: مساء الخير عليكم مستمعينا عبر أثير إذاعة رياض، برنامج هو بلادي اللي جمعنا وياكم كل جمعة وسبعة من المنطقة الشرقية وبقية أيام الأسبوع من الرياض. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، ويكند سعيد. ونطلع عليكم اليوم أنا سعد العقيلي ويرافقني أو أرافقه طبعا لأن يعني ساني قدير قدير. حياك الله،
2: يا هلا يا سعود، يا هلا وسهلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديدا مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة، بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعد.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن

0: للاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: وعي.
0: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات، والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها. ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء، تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقبه.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا، يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، البرنامج اللي يواكب الصيف في المملكة في هذا التنوع وهذا الجمال وهذه الاختيارات الرائعة شرقا وشمالا جنوبا وغربا من خلال برنامج هوا بلادي كل يوم من 5 إلى 8، لكن من الدمام تحديدا جمعة وسبت. يا هلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا فيكم أكيد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي، زي ما قال صالح اللي يجمعنا وياكم كل جمعة وسبت من الدمام وبقية أيام الأسبوع من الرياض. نلتقيكم اليوم إن شاء الله بشغف وحماس وطاقة عالية إن شاء الله مع حرارة الأجواء

0: أجواء حارة واستوت على ما قالوا الحين 1-8 يعني الربيان بدأ الرطب صار طلع أحلى موسم في الرطب الحين يعني استوى الخلاص ولا الشيء الفاخر أجواء حلوة رطوبة وبدت الناس اللي تقول يا زين الصيف بدت تقول لا لا لا بالعكس الشتاء حلو نبي الشتاء
1: والله اللي مزين الصيف الربيان والرطب طبعا يعطي العافية خليل جاب لنا ذاك الرطب جامبو ما عمري شفته بحياتي
0: أخوف إنه مهجن ولا بس معطينا أوبر ولا شيء
1: الله أعلم حنا كلينا بس أكلنا كلا معنا هو
0: والله مشكلة على سالفة الناس اللي تقول وين البرد وإذا جاء البرد قالوا لا لا لا لا نبي الصيف الصيف تلبس خفيف تحط الشماسة وتقعد تشرب عصير تبرد على عمرك تشغل مكيف السيارة وإذا جاء الصيف قالوا لا لا لا وين الشتاء وين شبة النار وين الفراوي تعبونا هذولي ما عندهم
1: أنا واحد منهم ترى لجاء الصيف قلت يا الله ما تيجي الشتاء ولجاء الشتاء قلنا والله موت برد يعني وش ألبس عشان بس أدفي نفسي وانتظر الصيف لكن ميال للشتاء
0: أنا يعجبني صراحة. الشخص اللي صامل في الشتاء وفي الصيف مثلا يحب الشتاء يعني في الشتاء مستمتع يكشت ويكشخ ويلبس ويشتي وألوان ومستمتع بالبرد مع أن أحيانا يدق العظم في بعض المناطق لكنه مستمتع بالبرد وإذا جاء الصيف عاد خلاص لا تكلمه خلاص أخلاقه قافلة ويعجبني كذلك اللي يحب الصيف يعني مستمتع بالصيف ولا يغير رايه صامل صامل
1: اللي عنده فعاليات صيف صيف وشتاء
0: يعني يغير رايه كل شوي
1: لا عنده فعاليات هنا وعنده فعاليات هنا يعني ما هي فارقة معه
0: أي لا هذا يسمونه البرمائي ولا
1: أهلا وسهلا فيكم أكيد من جديد مستمعينا وفي برنامج هوا بلادي ونذكر بأرقام البرنامج قبل ما نذكر بسؤال حلقتنا للي حاب أو حابة تشاركنا أكيد متوقين لسماع أصواتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم الجميل وسؤالنا اليوم ترى بعد يعني خفيف لطيف وعجيب يعني بيعجبكم
0: بس نبي سالفة ندش فيها على السؤال لا ما عمرنا قلنا السؤال كذا سؤالنا هو
1: اي لا لا ما راح اقول السؤال
0: هذا في لجنة الاختبارات بس
1: بقول الرقم بس أي. في ناس تدق عشان بس تبي تشاركنا تبي تستمتع تعبر عن اجواءها الحين
0: انا على طاري يعني مستعد انه اذا اتصل احد يقول وش سؤالكم اليوم
1: اي عادي اي هاته بس خلي اتصل بالعكس حياكم الله يا جماعه وشاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992 هذه الأرقام طبعا ولسه ما قلنا السؤال بس على طاري السؤال يا صالح
0: أنت من النوع اللي يحب في السفرة سالفة اللي ميم ميم محفول مكفول
1: الله يزين هذه
0: أي أيوة والله هذا ما تقول له لحظة تروح جيب الشنطة وتجي
1: بدون شنطة
0: لكن
1: اشتري هناك
0: أي لكن على سالفة اللي ما هو محفول مكفول يعني سالفة انه شباب بنطلع رحلة والله لا يهينكم طبعا الرجال اذا جاي يطلع بهلا ما فيه ميزانية طبعا. ولا قطة لا
1: هم رايحين معاه محمولين مكفول. ايه
0: محفولين مكفولين وعاد تبدأ الطلبات يعني يشوفون كشك الاسكريم ذاك اللي ما ادري بكم بابا نبي اسكريم وهنا عصير وهنا سلاش وهنا وهنا ويلا وتروح الميزانية لكن الناس اللي تطلع كاشتين مع بعض شباب رايحين منا ولا منا ويسوون سالفة القطة ودنا نعرف منهم كيف طريقتهم في القطة أنت يا سعود من اللي تسمع من سوالف الناس كيف طريقة الناس
1: شوف بيني وبينك أنا ما جربت يعني ولا جربت محمول مكفول
0: كريم ما شاء الله دائما يعني أنت اللي تمد على طول
1: لا لا بس فعلا يعني في ناس نظامهم شوي يقول لك خلاص كل واحد يحاسب لنفسه وانت اللي هو النظام الأمريكي على قولتهم وفي ناس لا والله النظام ربعنا اللي يعني من سبق لبق في الدفع
0: أي.
1: خاصة في المطاعم وكذا بطاقة تسبقك على
0: بس خوفك بعضهم يستغلها شفت سالفة كثير كثير إذا جاء عند الدفع بروح أجيب البوك من السيارة وهذه الحركات
1: أو يطلع بطاقة ما فيها شيء
0: أي مثلا أول عملية فاشلة والله ما لا إحنا نتكلم على سفرة يعني في ناس يقول لك والله هات 1000 ريال 2000 ريال وخلاص أنا مدير الميزانية
1: أمير الرحلة
0: أيوة في واحد يقول لا يوم بيوم طلعنا مطعم تعشينا يلا في السيارة نتقاطط وهذه طريقتنا ولا في أحد يزعل من الثاني
1: شوف على حسب صالح إذا عندك أمير الرحلة أو هذا اللي ماسك القطة واحد كفو يعرف يوزن الفلوس خير وبركة بالعكس من بداية الرحلة اجمعوا القطة والوعد نهاية الرحلة
0: وفي ناس لا على آخر الرحلة والله كلفت الرحلة 6000 7000 يلا

0: تقسيم ثلاثة تقسيم أربعة، وكل واحد الله لا يهينا يحولها بعد يبيع، يحولها على محفظة، يحولها على حساب بنكي. كل شيء جاهز.
1: طيب هذا من اللي بيدفع هنا طول الرحلة لين لين
0: بعدها لين يوصلون عاد؟ إلا إذا حد خايفين من أحد يجرد عليهم، مشكلة والله. يجي آخر الرحلة يقول والله
1: أنا حبيت الفكرة يعني، إذا ما عجبتني الرحلة آخر شيء أقول
0: أي أقفل جوالي وأمشي.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: ويا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في هوا بلادي، وبعدنا وياكم في اول المشوار، وحيا الله كل اللي انضموا لنا. ونذكر بسؤال حلقتنا، اللي حاب يشاركنا وش طريقتكم المناسبه في اداره ميزانيه الرحله؟ قطه قبل الرحله ولا حساب في الاخير ولا كل يوم بيومه ولا وليمه او وجبه وجبه؟ مثلا يا سعود انا مثلا اعزمك على الفطور وانت تعزمني على الغداء عشان امر بوفيه واعزمك.
2: هذا هو الفطور ارخص.

0: والغداء أمر بك مطعم بحري وأستلمك. هي إحنا قسمناها كذا وجبة وجبة.
1: لا لا تلعب
0: ما تصلح
1: ما تصلح مرة.
0: طيب هذا سؤالنا، واللي بيشاركنا يتصل ويكلمنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ويا رب إن شاء الله ما يرجع الصوت يقطش على قولتهم. تحياتنا للزملاء في المراقبة الرئيسة في الرياض، وإن شاء الله ندعي وياهم أن الحلقة تمشي بسلام ولا يخذلنا الجهاز أو جهاز البث أو الجو ما يضغط على الشبكة ويرجع يقطع الصوت، لكن الأمور إن شاء الله طيبة
1: إن شاء الله. خلونا ننتقل وياكم يا جماعة لفقرتنا الأولى والمعتادة واللي ننتظرها بحماس وشغف كبير، الحديث عن الاتيكيت أثناء التنقل. التنقل بإيش؟ راح نعرف بعد شوية تفاصيل أكيد مع ضيفنا دائم خبير ومستشار الاتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي الأستاذ تركي آل صالح اليامي. حياك الله.
2: اهلا عليكم السلام ورحمه الله.
1: يا مرحبا
2: اخي الكريم صالح واخي الكريم سعود والمستمعين، حياكم وبياكم.
1: يا هلا نورتنا.
0: الله يحييك يا استاذ تركي. واحنا في سفرنا يكون يعني جزء من الرحله تنقل ما بين مكان واخر وأماكن نشارك فيها الاخرين، ومعنا عفوش، معنا اكياس، معنا هدايا، معنا احيانا اغراض شخصيه. فخلينا ندخل على يعني بروتوكول أو أتيكيت أو الذوق العام في استخدامنا للأماكن المشتركة هذه.
2: طيب الله يحييكم. طبعا احنا بنركز زي ما تفضلت التنقل، طبعا هو أي شخص يتصرف هو يعتبر سلوك أخلاقي. دائما نركز على الكلمتين هذه، أي تصرف يقوم به الشخص في أي مكان يعتبر سلوك أخلاقي يعكس تربيته وأخلاقه وإسلامه ودينه. فطبعا التنقل مجموعة من السلوكيات تعكس الاحترام والذوق العام. طبعا لما نقول إحنا كلمة تنقل، ففي ممكن يكون التنقل هذا بمشي أو استخدام وسائل النقل أو تقود سيارتك. فهذه بصفة عامة بنتحدث عن أهم البروتوكولات في هذا الأمر. طبعا اهم بروتوكول يعني نحاول نركز عليه سواء انت تقود، وخلينا نتكلم عن قياده السياره او مع مجموعه، انك انت عندك الالتزام القوي بانظمه المرور والقوانين المهمه جدا سواء كنت في بلدك او خارج بلدك، واتباع تعليمات السلامه. هذه مهمه من اهم الاشياء اللي نركز عليها في هذا الامر. كذلك طبعا من الاشياء اللي احنا نركز عليها كذلك احترام الاخر، لأن كما تعلم العلاقات بين الآخر يعني هي تندرج تحت ثلاثة أفرع أو ثلاثة خطوط. الخط الأول أو المسار الأول هو أنك أنت تحترم الناس أكثر من هم يحترمونك، أو أنك تتعامل معهم بنفس ما هم يتعاملوا معك، أو أنك تنزل إلى مستوى يعني، وهذا اللي لا نحبذه. فدائما حاول تكون أنت تحترم الآخر بأخلاقك الجميلة أكثر، لأن هذا بنات أمر تنعكس عليك أنت وتعطي صورة. اترك الآخر هذا كتصرفات وسلوك الأخلاقي الغير طيب، فمهم جدا أنك أنت تحترم الآخر. عدم التدافع، مثلا رفع الأصوات المزعجة سواء كان هذا في باص أو في الشارع أو تمشي في مكان معين أو أي مكان أو في الطيارة. كذلك يعني إزعاج الآخر هذا من حولك من الأشياء اللي دائما حنركز عليها ويبتعد عنها الآخر، لأنها فعلا مزعجة. ترى بعض الناس سبحان الله العظيم الصوت العالي عنده يسبب له فقد أعصاب.
1: صحيح.
2: وهذا من الأشياء العلمية يعني ثابتة، يعني إذا كان الصوت سواء كان صوت بوري عالي أو صراخ أو أي شيء سبحان الله يعني عنده إشكالية أنه يفقد أعصابه، يعني يتصرف تصرفات غير صحيحة.
0: هو نوع من أنواع التلوث عالميا اسمه تلوث طبعا. بالضوضاء.
1: تلوث سمعي.
2: تلوث السمع زي ما تفضلت. نعم صحيح. فهذه مهمة من الأشياء المهمة جدا. كذلك عندما تتنقل أنت في طيارة أو في باص أو في قطار أو في أكيد حكون معك يعني ناس كبار في السن، سيدات، قد يكون معك حامل أخوات يعني من نسأل الله العفو العافية من ذوي الهمم. هذه كلها لابد أن الإنسان نعطيهم فرصة ونعطيهم مساحة ونعطيهم مجال، الإنسان يعني

0: يساهم ويساعد معهم ويعطيهم الأولوية في الجلوس أو في لاحظ بعض الناس سبحان الله العظيم حتى في القطار في المترو يجد ناس يعني كبار سن واقفين وهو جالس.
1: والله شفتها تدري شفتها بالحج مو بالقطار بالحج
0: في كل مكان. نعم صحيح في كل مكان في زحام ولا في تنقلات أو في زي ما تفضلتوا بالحج. فيا أخي الكريم لا يعني هذا أخلاقك لابد أنها تسبق هذا الأمر وتعطي فرصة لأن يعني أنا عندي دائما مبدأ أنك أنت إذا اليوم لم تتعامل يأتي يوم من يتعامل معك في نفس هذا التعامل. فأنت أقدم الخير وأجمع هذا الرصيد المميز في حياتك وفي يعني زي ما نقول باللغة الكيس أخلاقك يعني إن حتى يأتي يوم ستجد هذا الأمر أمامك وتقول الحمد لله الذي يعني أمر وأعطانا هذا الفكر من الأخلاق.
1: طيب خلينا ننتقل إلى الطيران والمطار بالذات يعني وحديثنا عن المطار والتنقل يعني عبر الجو. نبدأ بأول نقطة، لا تترك حقيبتك بدون مراقبة.
0: طبعا هذه من الأشياء المهمة جدا نركز عليها حتى على المستوى الأمني ونسمع احنا في المطارات إعلانات رسمية تتكرر كل فترة على أن لا تترك حقائبك في أماكن وهذا من الأشياء المهمة جدا. فحتى الله يكرم لك والسامعين دخول دورات المياه حاول تكون يعني في أماكن يعني سريعة ما تتركها إلا في أماكن قريبة تدل على أنك أنت داخل دورة المياه الله يكرم الجميع والسامعين. فهذا مهم جدا. طبعا أساس ما يصير فيها نوع من القلق ومن الخوف فهذا غير مقبول بروتوكوليا وليس مقبولا أنك أنت تتركها في مكان عام أو في صالة الطعام أو في الاستقبال أو تتركها وتروح. طبعا هذا غير مقبول إطلاقا. الحقيبة المفروض تكون معك أينما ذهبت وعادة الحقائب داخل المطارات اللي تكون معك أثناء الرحلة كل حقيب صغيرة يعني يكون أوزانها من 5 إلى 7 كيلو كحد أقصى فبالتالي سهلة تتنقل بها يعني أنت ساحبها معاك وجايبها معاك يعني فيعني تعبت من الآن معليش فيستحسن أنك أنت تكون معك بيدك حفاظا على الأمن ونفس الوقت يعني غير مقبولة بروتوكوليا ولا اتيكيت تبقى في أماكن وتروح تغيب لا قدر الله يعني لو حصل حاجة لك أو شيء فهي يعني حيكون إشكالية كبرى عليك وعلى الحاضرين.
2: وفي ناس يحطها جنبه على كرسي يعني بعد يستحل مكانين.
0: أي هذا ما شاء الله هذا يعني حبيب الله ذا أنه يتركها جنبه على يمينه أو على يساره وتلقى بعض الأوقات يعني أو بعض يمر شخص آخر أمامه يعني ويطالع فيه ويطالع فيه ولا عنده القدرة أنه يعني يزيل الحقيبة وهذا صراحة شيء مستغرب يعني ما أدري يعني هل هو وتلقاه مثلا يشغل نفسه أنه قاعد يقرأ أو قاعد يطالع الجوال. لا أنت قبل ما يصير ممكن يجيك واحد يطلب منك إزالة الحقيبة فأنت حتكون ذيك اللحظة يعني انتقصت من الأجر ومن الفضل أنك أنت أعطيتها مساحة هو أنه يبادر في هذا الأمر. فأنت خليك حريص أنك أنت تختار المكان وحقيبتك تطرح أمامك أو في منطقة آمنة وانتهى الأمر يعني. ودائما أغلب الناس هذا لما يحصل موقف معهم تلقاه هو بعد سفرة أخرى يحتاج مكان وهو مع حقيبة ويرى شخص آخر جالس وحقيبة على الكرسي الذي على يمينه أو على يسار تلقاه يستغرب ويجي يتكلم معه. فدائما حاول تعامل الناس بما يحب أن يتعاملوا معك به.
1: صحيح.
2: طيب في ناس مع أنه يعرف حدود الأوزان المسموحة بس أنه يزود في الوزن ويبدأ يتطلب ولا يعني يترجى الموظفين أنها يمشون له الأوزان الزائدة.
1: تكفى كلها كيلوين تكفى.
0: أيوة هذا طبعا غير مقبول هذا غير مقبول نهائيا وزي ما تفضل ترى كلها كيلو كلها هي العملية ليس كلها كيلو ولا كيلو هي في هذه أنظمة مرورية عفوا يعني أنظمة لسلامة الطائرة والوزن كل شيء محسوب بال يعني بشيء محسوب بالملي زي ما نقول. فهو ليس الفكرة أنك أنت والآن صاروا حتى عند حجز الطيران أنت الساعك في بيتك جالس يعطونك فكرة عن حجم الحقيبة ووزن الحقيبة فهي ليس مقبول أنك أنت وخاصة حقيبة اليد. أنا لا أعلم صراحة حقيبة اليد هذه أو الشنطة الصغيرة اللي 7 كيلو كحد أقصى ليش الزيادة فيها ما نعرف يعني أكون صادق هي واضعينها لما السفرة طويلة أو سفرة بعيدة في عندك شنطة رئيسية تكون في العفش وهذه الشنطة تحمل معك بعض الأشياء الخفيفة معك. فلماذا يزيد وزنه عن 7 كيلو؟ انا صراحه اسال هذا السؤال.
1: مو هنا المشكله استاذ تركي، هي شنطه بكفر وفوقها شنطه ثانيه شيل وفوقها كيسه فيها بقلاوه.
0: صحيح، نعم نعم، شنطه اللابتوب وشنطه الكيس فيها اخر. فوالله شوف، نحن لا ننتقد الناس ولكن نوعي الناس
1: طبعًا
0: بهذا الامر.
1: طبعا طبعا.
0: فهي الفكره انك انت لما تكون حامل شنطه اليد في يدك الوزن المناسب، يعني انت لا تحتاج، لانه بعض الناس يجبرونهم في المطار على انك تفتح شنطه الكبيره اساسا الحقيبه وتوزع الاوزان على شنطه اخرى، وبعضهم راح يضطر يشتري شنطه ثانيه ويتاخر على الرحله فيكون في اشكاليه كبرى. فانت من اول شيء الان بفضل الله سبحانه وتعالى وكل المعلومات تحتاج تاخذها وتعرف وانت قاعد في بيتك، فلا ما في داعي انك انت تحرج نفسك او تضع نفسك في موقف محرج، وبالتالي توصل انك انت تتوسع زي ما ذكر اخي الكريم، كلها كيلوين كلها كيلو ونص. انا ما يعني انت اذا انت راكب لحالك في معك 200 راكب، فالامن الامن والسلامه والسلام النظام الملاحه السلاميه والمرور والنظام الامن يعني يتطلب انه يكون في وزن محدد الركاب والحقائب الكبرى. فيا اخي الكريم اخلاقيا وبروتوكوليا غير مقبول اطلاقا انك انت تزيد على العفش الزائد في الحقائب.
1: ويا اخي الكريم بطيارتك الخاصه خذ راحتك يعني.
0: نعم، هذا هنا ابد تشيل معك على نص عفش البيت ترى.
1: طيب
0: طيب، الانسان يكون عنده صفه الصبر والاخلاق، يعني لابد انه يتحمل سواء كان راكب او غير راكب.
2: والله في ناس يعني إذا قالوا له الوزن زايد يطلع من العفش ويلبسه، يطلع جاكيتات ويلبسها، أهم شيء إنه ما يتنازل عن قطعة من القطع. طيب الحين في تعليمات في داخل الطيارة، يعني هذه الشنطة تنحط فوق، هذه مسموح لك إنك تحطها قدامك، هذا الممر يمنع وضع أي شيء فيه، وهذه الأشياء ما وضعت عبثا، يعني كلها لمصلحة وبالتالي تنفيذها يعني إجباري، ما في مجاملة،
1: خاصة عند المقاعد بوابات الطوارئ.
2: صحيح
0: صحيح. والله شوف اخي الكريم، خلينا شويه يعني احنا على وقتي، انا اكون صادق معكم وانتم ان شاء الله الله يبارك في اعماركم، كان في نسبه قليله يعني من الناس لما نسافر رحلات سواء كانت داخليه ولا محليه او داخليه ولا دوليه يكون ما عندنا معلومات، كان يمكن المعلومات بسيطه وفي بعض الناس يمكن لا يقرا ويكتب. الان ليس هناك مجال انك انت الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى مطلع ويقرأ ويفهم وجميع التعليمات تأتي لك وانت في سيارتك وفي بيتك.
1: نعم.
0: فما في ليس لك عذرا إطلاقا يعني انك انت تضع الشنطة في اماكن غير مقبول فيها او تضع الشنطة في اماكن. انا مرة شاهدت واحد يضع الشنطة حقتها في الدرج الخاص بالمضيفات. يعني طبعا جاء المضيف وتفاهم معك فكان يقول له ما فيها شيء، يعني الامور ما لقيت ابغى تكون قريب مني يعني بسهوله. فطبعا لا، هذا غير صحيح يا اخي، تحرج نفسك وتحرج وبعض الناس يعني يتقبل وبعضهم لا، يعني تاتي اليه ان الانا كيف يمنعني وانا راكب وانا دافع وانا هي الفكره ليس كذلك، الفكره انك انت تتحلى بالصبر وتتحلى باللباقه وتتحلى بالحكمة والأخلاق الحميدة، أنك تعرف معلومات سابقة. حتى الآن لو في صعوبة على الإنسان في أولادك في ما يقصرون، حتى حقين الاستقبال مضيفين الطائرة عند البوردينج يعلمونك كل التعليمات. فاجتهد وثق بالله سبحانه وتعالى وبتعليمات السلامة عند من قبل اللي يأتون إليك. فبالتالي ليس هناك مجال، يعني انا لما اجد الشخص زي كذا ما اعذره، اكون صادق معك، لانه يستطيع ان ياخذ كل المعلومات بسهوله. لو سال راكب امامه بيعطيه تعليمات، الحمد لله كل التعليمات الان متاحه للجميع بفضل الله سبحانه وتعالى وحكومتنا.
1: في تعليمات ثانيه بعد داخل الطياره نغفل عنها احيانا، مجرد ما نركب يصير الوضع الاستعداد خلاص قبل الاقلاع، وانا طبعا قاعد اقلب بالسناب والمضيف مسكين قدامي قاعد يشرح كيف اتعامل مع وسائل السلامه اللي لا قدر الله لو طاحت الطياره.
0: طبعا زي ما ذكرنا الاسبوع اللي فات يعني جتني كثير من التعليقات الجميله على هذا الشخص، نقرا عليه لان صراحه في بعض الناس طبعا انا يعني لا نحكم زي ما ذكرت لك ولا ننتقد، ولكن قد يتعمد انه يكون مركز في هذا الامر وهذا طبعا غير مقبول اطلاقا. فالتعليمات انت لما تدخل الطائره في تعليمات السلامه والامن والسلامه هذه تذكر وتقال ومكتوبه امامك، فالتزم بها لسلامتك وسلامة الطائرة وسلامة الركاب. أنت ما أنت راكب الحال.

0: تكون معك طيارة خاصة ما شاء الله، الله يحفظك، أفعل ما تريد.
1: الله يرزقنا.
0: لكن معك 100 أو 150 متر راكب في الطائرة، فأنت اتبع تعليمات السلامة التي تقال، والتي صوتا ومشاهدة، فإطفاء الجوال. حتى الآن قد يكون في بعض الرحلات صار الجوال يعني لا، ليس هناك ما أن يكون يعني مفتوح، لا أعلم هذه المعلومة، ولكن اتبع تعليمات السلامة أيا كان. فأنت في رحلة الجميع أنك في الطائرة يعرف خلاص، ما أدري بتتكلم مع مين، تتواصل مع مين، أو تتحدث مع مين، يعني حتى كان أمور مهمة جدا، أنت في مكان يعني ليس ما عندك تصرف أنك تأخذ قرار أو تأخذ إجراء لا قدر الله في شيء. فواحد توقع على الله. بعض الناس أنا أعرفهم وأنا أنصحهم يعني خلاص، أول ما تدخل الطيارة أقفل جوالك وبسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله واسمع دعاء السفر، والله حافظ الجميع.
2: وقت ما تكون الطيارة في الجو متاح للحركة أو فك الحزام أو أخذ الأغراض الشخصية، في ناس ما شاء الله أغراضه في آخر الشنطة، فأبد ما أخذ راحته، ينزل شنطته يفكها قدام الناس ويطلع ويشيل ويحط، وآخر شيء يطلع كيس بطاطس ولا سماعة ولا شيء يعني. فمن الذوق أحيانا أنه يعني أشياء اللي تبيها أو تتوقع أنك تحتاجها طرفها شوي في الشنطة، بحيث أنك تنجز تأخذ غرضك وترجع شنطتك بدون أي إزعاج أو أذية للآخرين.
0: صحيح، طبعا هذه الأشياء صحيحة جدا. ده يعني هي الأمر، الأشياء المستخدمة باستمرار زي ما تفضل، سماعة الجوال يعني إذا تحتاج تستمع شيء، قلم أو نوتة أو كتاب تبغى تقرأه في الطيارة، هذا يعني بجهدك يكون معك في يدك، ما حد بيمنعك عنه نهائيا. أنت إذا وضعت الحقيبة في درج الطائرة الفوق، أنت المفترض من السلامة يعني أنك ما تستلم إلا عند الوصول إلى المحطة والنزول من الطيارة، تأخذ حقيبتك بسهولة. أما زي ما تفضلت هذا يعني ودي أسأله دائما أستفسر يعني أنت شو تحتاجه يعني، وفعلا يكون شيء يعني يستغنى عنه بكل بساطة. ما أدري يعني إيش اللي هقوله، طبعا إذا كانت الرحلة طويلة المشي جميل في الطيارة أساس يعني من سلامة الدم في الساقين.
1: نعم.
0: ولكن الإجراءات الأخرى اللي تفضلت يبغى حاجة مهمة جدا، ما في شيء مهم الآن، أنت عارف الشنطة وعارف ما بها وعارف احتياجك اللي أنت تحتاجه أثناء الرحلة وأنت جالس على الكرسي، خلاص الشنطة وضعتها في الدرج العلوي انتهينا. إذا وصلنا بالسلامة يعني ممكن واحد يتنازل يعني، حتى لو كان شيء يحتاجه ترى ما هي قضية يعني أن الواحد يصبر أو يتحمل أو يترك الأمر لأن الوصول للبلد، لأنك زي ما تفضلت يعني في إزعاج خاصة الرحلات الطويلة. بعض الناس يعني ينام، بعض الناس والله أنا أذكر مرة واحد كذا كنا في سفرة طويلة واحتاج أن يأخذ حاجة وطاح جزء من الشنطة صغير كذا على النائم. يعني الموقف طبعا الحمد لله تم تداركه، ولكن ماذا يعني إيش الاحتياج اللي عندك، وإذا احتجت مرة شيء ضروري في طريقة الاحترام والاستئذان وبهدوء وبروقان، يعني لا تعمل
1: صحيح
0: أشكالية وإزعاج للنائم، لأن احترام النائم واحترام المسافر هذا كذلك مهم، مثل ما أنت تطلب أن يكون الناس يقدرون ويحترمونك يعني، فالمعاملة بالمثل يعني.
1: أنت حرمتهم كذا من النقنقة. طيب
0: صحيح.
1: خلينا نروح بس آخر جانب، يعني أنت قاعد بسلامتك بالطيارة ماسك الجوال ولا ماسك التابلت، قاعد تشوف بودكاست ولا فيلم، ما تدري إلا وراك واحد قالط معك ولا اللي على يمينك قاعد يشوف وش قاعد تتابع، ولا وش رأيك في الموضوع هذا خاصة جانب باحترام الخصوصية؟
0: طبعا هذا غير صحيح، يعني غير صحيح أنك أنت جاءت تشاهد التلفزيون فيلم أو شيء على الشاشة أو والشخص اللي على يسارك أو الراكب يطالع لا طب غير مقبولة هذه، يعني النفس ترفضها مباشرة وهذا غير مقبول. وحتى لو يعني حتى يعني حتى فكرة أنك أنت تستأذن تقول ممكن أشوف معك هذا غير مقبول أطلاق على أساسا، أو تقول الله إيش ما شاء الله تشوف إيش أنت وطالع ماذا هذا فيلم كذا هذا، يعني كبداية لأن في الاتيكيت البروتوكول عشان تكسر أو عشان تدخل في حديث مع الراكب اللي أمامك بروتوكوليا، أنك تبدأ معه بسؤاله هل أنت في هذه الرحلة مسافر لرحلة عمل أم رحلة

0: رحلة يعني ترفيهية. إذا أجاب رحلة عمل وكذا مع ابتسامة ومع يعني في رياحية في الحديث، هنا ما شاء الله تبدأ تدخل معه في السواليف. إذا أرد عليك فقط رحلة عمل كذا بصوت يعني
1: أفهمها.
0: لا والله نعم، فأنت أعرف مباشرة أن هذا الشخص لا يريد الحديث.
1: نعم.
0: يعني مو يفكر في أمور أخرى. أحترم هذه الصفة عند الآخر، وسأل الله العفو العافية، خلاص التزم بالصمت، التزم طول الصلين للوصول للرحلة إلى مقرها.
1: صحيح. أنا على طاري الأفلام وكذا، بس وبعيدا عن التنقل، بس قبل كم يوم رحت السينما بشوف فيلم، فجلسوا جنبي عائلة، رجل وزوجته. في طول الفيلم تقريبا أو نص ساعة من الفيلم أسمع سوالفهم أكثر من اللي أسمع من الفيلم. فكيف أقدر أوصل له رسالة أن ابن حلال أركد وحلل الفيلم بعدين في البيت، ولا قضي سوالفك برا؟ يعني فعليا استفزني بشكل ما تتخيل، لدرجة أني الأهل جنبي أقول للأهل اسكتوا يعني افهم، اسكت أنت بس ما بيفهم،
2: وتلاقي ساكت في البيت،
0: الرسالة ما وصلت له.
1: أي والله جست.
0: والله شوف، في الحالات هذه طبعا إذا وصل الأمر إلى حالة الإزعاج أو حبلسة كذا، يعني في أنك أنت أقول له يا أخي الكريم بكل يعني ما شاء الله وأنت كريم وذو أخلاق عالية، وصل الرسالة. يعني لأن بعض الناس يعني لا يركز في أنك أنت ترمي له يعني كلمة أو كلمتين، ما فوصل له المفهوم. والله يا أخي الكريم ترى خاطر كانت رحلة طويلة، يعني لا والله يا أخي الكريم ترى يعني لو سمحت نقاش والصوت العالي كذا بهدوء، خلينا نستمتع. هذا أنا قاعد أقرأ كتاب الآن أو في يدي مجلة أطلع عليها، أحتاج أني أركز. لعل إن شاء الله يكون من الناس اللي طبعا يبدو لي الصفات من الناس اللي ما ينتبه للآخر، وهذا من الناس اللي فعلا يحتاج أن يعني تعامل معه بهدوء، تعامل معه بأخلاق عالية، لأنه لو يقدر الأمر ما وصل أنك أنت راكب اللي بيجوا.
1: متى نوصل للعقال طيب؟
2: هذا أنت حظك عاد.
0: لا لا عاد العقال توصل، لا إن شاء الله ما توصل. لأن زي ما ذكرت لك يعني نحن بداية الحديث نحن نتعامل مع الآخر بسمو أخلاق عالية.
1: صحيح.
0: جدا.
1: صحيح.
0: ولا نتعامل معهم على بنفس المستوى أو أقل منهم
1: طبعا.
0: يعني لأنك أنت الإنسان يعكس تربيته وأخلاقه وذوقه ودينه الإسلامي قبل كل شيء. وفعلا توصل بعض الأوقات إن الإنسان يعني يوصل إلى حالة من الغضب أو حالة من الزعل أو موقف كذا، فيعني نحاول أن توصل رسالتك إلى الشخص. إذا ما استوعب الأمر وكان رحلة طويلة، ممكن توصل الأمر إلى المضيفين، يعني أحد القوقع أو الكبار المضيفين الموجود.
1: نعم.
0: إن شاء الله أنه يعني أو تقول له يا أخي كذا بين نفسك دعوة عليه كذا، وأنت راجع يجيك واحد مزعج زيك المعاملة بالمثل يعني.
2: شكرا جزيلا لضيف فقرة الأتيكيت والذوق واللباقة المستشار والخبير الأستاذ تركي اليامي، يعطيك العافية ويوم سعيد إن شاء الله.
1: يومك سعيد. شكرا لك.
0: الله يعافيكم لكم كذلك وجميع المستمعين، استودعناكم الله.
1: توصل بالسلامة.
0: الله يحفظكم. هوا بلادي، هوا بلادي.
2: ومن الأتيكيت وبروتوكول اللياقة في أثناء التنقل، خلينا نروح إلى الميدان، إلى أبها البهية وزميلنا سعيد مشهور، ونمسي عليك. حياك الله يا سعيد.
1: يا مرحبا سعيد.
2: ما أدري تسمعنا يا سعيد؟
1: سعيد طبعا مستمتع بالأجواء هناك في أبها.
2: أكيد.
1: مثل بقية
2: الزوار من الأماكن القليلة حول العالم اللي يعني درجات الحرارة يعني في أحسن أوقاتها حتى في الصيف. سعيد مشهور من أبها. طيب فعلا أنت في الطيارة، يعني يمكن في الباص تقدر تغير مكانك، بس في الطيارة أنت تجتمع مع واحد وهو جنبك،
1: القدر ايه خلاه جنبك،
2: فيا تكون رحلة ممتعة يا أنك عاد يعني خلاص يطفح فيك الكيل ولسه نص الطريق ما انتهى.
1: تتعوذ من إبليس لين توصل. هذا حلك الوحيد.
2: ما أدري إذا كان لا لسه سعيد
1: صالح مجهز. انت في الطياره الحين من الناس اللي ياكلون شيبسات وكذا؟ لان ترى مزعجه احيانا اذا كان اللي جنبك يقرمش في ذا الشيبس و...
2: لا وبعدين بالكاتشب الريحه تصل في الى اخر الطياره يعني سلامات. وبعدين حبكت على الجوع الحين يعني اجيب لك مع كشروب او انك كل قبل تركب الطياره.
1: اي والله ايش اشبع في المطار
2: إيه يعني سكت الجوع الحين يعني.
1: اوكي إيه؟ بس الرحلات سريعه يعني تصبر الله يعافيك لين توصل ان شاء الله.
2: طيب سعيد معنا مرحبا.
3: مساء النور يا صالح حياك.
1: مساء الخير سعيد يا هلا.
3: كيفك يا سعود؟ كيفكم جميعا يا اخوان في الدمام؟
1: برد برد برد برد يا سعيد برد.
3: عندكم برد في الاستوديو وخارج الاستوديو؟
1: لا اقصد عندك انا.
3: اي والله الحمد لله اجواءنا طيبه يعني ما هو ذاك البرد لكنه الاجواء طيبه. كان قبل ساعه تقريبا شويه امطار.
1: الله
2: ما شاء الله.
3: اي والله الحمد لله
1: حظنا معك حلو. احنا في كل مره يصير في اتصال او مشاركه من عندك يكون تكون الاجواء حلوه عندك.
3: اي والله فال طيب يا سعود.
1: الله يسعدك يا حبيبي.
3: الله يسلمك.
2: طيب تفضل يا سعود واذا كان عندك جوله او ضيف المايك معك.
3: نعم الله يحييكم مستمعينا الكرام من أبها في هذه الرسالة المباشرة. ألتقي مع أحد الزوار في هذا المهرجان الجميل. تعرف عليك يا أخي الكريم عبد الحكيم التميمي من اليمن. الله يحييك أخي عبد الحكيم. ما شاء الله في الأماكن اللي تزورها. أنا أشوف كنت والعيال والأطفال إيش الأماكن اللي تزورها في أبها؟
4: والله في أبها أماكن كثيرة جدا يعني ما الآن أصبحت حاجة واسعة بالخيال كبير يعني دائما نزور أبها نزور منطقة السودة الشعبين رجال ألمع.
3: يعني الآن كم سنة وأنت في أبها؟
4: أنا اليوم من 2003 في أبها.
3: ما شاء الله يعني الفروقات ودي تشرح لي الفروقات على مدى هذه السنوات تقدم السياحة والمواقع إيش رأيك كيف تشوفها؟
4: نعم في فرق كبير شاسع بين السنوات الماضية اللي في 2004 و2005 لحد لأن في تنمية مستدام في مشاريع الآن عملاقة سياحية كبيرة الآن يعني نسبة كثافة زوار المنطقة عسير كثافة كبيرة الآن ما بين السنوات الأخيرة أوجدت المشاريع الخدمية بشكل كبير.
3: دائما تحرص تمشي العيال وتوديهم
4: طبعا
3: يعني طبعا إذا عندك وقت من العمل
4: أوديهم طبعا نوديهم. إحنا نروح مثلا نروح على الدرب نروح على حريضة نروح على البرك نروح على المنطقة
3: ساحل منطقة عسير
4: منطقة عسير واجهة عسير هذه الواجهة الجديدة
3: العسير البحرية
4: الآن وجدت بكل بشكل تنظيمي أكثر وأحسن. الحمد لله رب العالمين الأمور زين.
3: الحمد لله الحمد لله بالتوفيق إن شاء الله يا أخي عبد الحكيم وفرصة طيبة ولازم الله يكرمك. أبا أخلص هذه الرسالة مباشرة. شكرا لك. شكرا يا أخي عبد الحكيم. أيضا لازلت معكم مستمعينا الكرام في هذه الرسالة المباشرة. ألتقي مع أحد الزوار خلنا نشوف بيطلع معنا. السلام عليكم يا أخي ومساء الخير. إحنا على الهواء مباشر. كيف حالك؟ لا هو صوت بدون تصوير إذاعة. شو اسمك؟
5: متعب الحطاني.
3: كيف حالك يا متعب؟
5: طيب يا
3: الله. إحنا على الهواء مباشر. أنت من فين بالضبط؟ من منطقة عسير؟
5: منطقة الرياض.
3: يا هلا وسهلا. وكم لك في أبها هنا؟
5: يومين.
3: شو رأيك في أبها؟
5: والله زينة.
3: زينة وبس؟
5: والله زينة.
3: كل سنة تجي يا أخي الكريم؟
5: والله مرة سنة كذا سنة هدي سنة هو ما جي.
3: طيب إيش الأماكن اللي زرتها في أبها وعجبتك؟ مهرجانات أو حدائق عامة أو حتى منتزهات طبيعية؟
5: السودة هو منتزه السودة منتزه الضباب.
6: أنا
5: نبي
3: تبي تطلع معنا؟ أي أبشر ولا يهمك. المهرجانات تعرف بعض زرت المهرجانات خصوصا
5: السبعه ان شاء الله بزورها المره الجايه
3: يعني لسه يومين ما كمل.
5: لا يومين ما كمل.
3: طيب تعال تعال يا حبيبي تعال جنبي. وش اسمك؟
6: امشي يومي جلي.
3: لحظه ايش اسمك؟ اسمك
6: امشي يومي جلي.
3: يتكلم زين ابراهيم. كيف حالك ابراهيم؟
6: امشي
3: عجبتك ابها؟
6: ايه.
3: تحب ابها ولا ما تحبها؟
6: حلوه
3: حلوة أبا. طيب يا أخي ما شاء الله أنت سنة تجي أبها وسنة ما تجي. تسافر خارج المملكة؟
5: ما بسافر.
3: ما قد سافر خارج.
5: ما قد سافر.
3: تعيد السفر خارج المملكة ولا داخلها؟
5: والله كلنا عكس اللي بيسافر برا ولا يسافر هنا.
3: لا بس أنت رأيك أنت إنه كيف السفر والسياحة الداخلية هنا في أبها وفي المملكة العربية السعودية كم؟
5: سفر داخل المملكة أزين وجبة
3: وآمن.

0: كامل.
1: اي والله الحمد لله. الله يعطيك العافيه يا اخي، شكرا جزيلا. هذه رسالتنا المباشره صالح وسعود و
2: سعيد،
1: ان شاء الله نتواصل معكم ايضا غدا ان شاء الله.
2: اخوي سعيد
1: اخر منح. ايوه
2: انا شكلي بطمع اني اكلمك تحجز لي وتضبط لي واكمل البرنامج هناك ان شاء الله الحلقات الجايه
1: من ابها.
2: طبعا
1: يعني تبي عصفورين بحجر واحد، عمل وسياح،
2: هذا الكلام الصح.
1: الله يحييكم.
2: الله يهنيكم يا حبيبي.
1: جاهزين في اذاعه ابها ان نبث ان شاء الله من الاستوديو المباشر والمسجل، ونقدم هذه يعني المعلومات للسياح والزوار الكرام يعني هنا في منطقة.
3: يعطيك العافية سعيد، ودائما مواكب الحقيقة في جولاتك وتغطياتك لفعاليات الصيف والفعاليات بشكل عام، فيعطيك العافية.
1: الله يعطيك.
2: شكرا سعيد.
1: أهلا يا من لا يشكر.
3: وش الطريقة اللي تحب تدير فيها ميزانية الرحلة مع أخوياك؟ القطة اللي قبل ولا بعد ولا أثناء الرحلة ولا كل يوم بيومه؟ علمونا عن قصتكم مع ميزانية الرحلة، خصوصا لو كنتم شباب ولا حتى بنات أحيانا يطلعون، بس يستحون البنات يقولون لا لا لا، أو تيجي واحدة تحلف الشباب ما عندهم، تيجي تقول لها خلها علي، يقول طيب خلاص خلها علي. ناخذ اتصال على 013-811-7991 أو 992. ألو
4: ألو، هلا والله بيك.
3: يا هلا، حياك الله.
4: الله حييك.
3: مين معنا؟
2: ولد الحسا باسل.
3: هلا هلا باسل.
4: الحسا حساك لو الدهر نصفك
3: عاد الحين استوت كل فواكه الحسا ما شاء الله. أيوة، هالليمون وهالرطب وهال كل الخيرات ما شاء الله،
4: والباب الحساوي والشغلات
3: ما شاء الله. أيوة، استوت الفواكه وانتم استويتم الظاهر.
2: قاعد يتغنى باسل.
4: لا هاي نحن مستوين من زمان، ما ادري ما نختلف منه، بس متعودين الشاي والقهوة يستوي.
3: أيوة شايف هالجو،
2: النخل يخليك تتحمل الحر.
4: والله تتحمل،
3: والله يبيلها بركة ورطبات.
4: أوه يا سلام، اسكت أتعلم.
3: طيب عطنا سوالف القطة، إذا سافرتوا وانتوا الشباب شو تسوون؟
4: والله حلوة ذي القطة، ذي شيء جميل بيني وبينك، وتخف على اللي بيروحون معك كلهم يعني.
2: بس ما حسك انت من النوع اللي ينحاش وقت القطه.
4: لا حديد انحاش باي من اول واحد عليكم.
3: كريم ودي باسم، بس انها تكتبون كل شيء وبعدين تقسمونه، بس متى تقسمون، قبل ولا وقت الرحله؟
4: لا والله اول ما ناخذ القطه بالعربي من البدايه يعني. أيوه. مثلا بالسفر 4 اشخاص، كل واحد مثلا قطيه على حسب المكان اللي بنروح فيه.
2: امير الرحله دايم باسم ولا
4: ها؟
2: امير الرحله انت دايم ولا؟
4: والله انا دايم، توني واصل المدينه اليوم مباشر.
2: يعني دايم تمسك، دايم انت اللي ماسك القطه ولا غيرك؟
4: والله اكثر شيء انا امسك.
2: كفو يعني.
3: واظن يرجعون نازلين 2-3 كيلو.
4: لازم يطلع لك واحد يسوي مع مشاكل، بس خليه يولي.
3: ايه انت ما عندك حازم.
4: ايه ما في
3: البند يسمح يسمح، ما يسمح حتى سكريم ما في.
2: كيف تتعامل باسم طيب مع اللي يقول لك انا ما اكل كذا وما ادري وش، ولا يعني تنوعت الاراء في الطلعه بما انك يعني انت امير الرحله والفلوس عندك؟
4: والله هذه دائما تحصل يعني، مثلا بنطلب لنا حاجه قال انا ما احب ذي الحاجه ذي فلاني، يا ابن الناس كلها يا ابن حلج من عاد ما في الا هالمطعم الا هالاكل اللي عندنا.
3: لا ويجيك تشرط رايح المدينه ابي ستيك. سلامات.
4: من انا اجيب لك انا ستيك؟ بالله عليك المدينه ما فيها ستيك ولا
3: فيها، بس ما انت بحوله، انت حول الحرم يعني. أيوة كبسه توصيل ويلا من فضلك.
4: اي أيوة والله، بس فيها بس الاماكن البعيده ما بدك تروح يعني، ولا الاماكن. بس الواحد بيني وبينك في السفر ودك ياكل مع الشباب.
3: هذا اللي كذا اخوي باسم، إذا جيتم السفرة الجاية وجاي بيروح معكم تقولوا له روح جيب نعولك وتعال.
2: إيه لا لا لا تعلمونه مرة. لا
3: يروح يجيب نعوله وأنتم دقوا سلف ويلا.
4: ما نتصل عليه ما نزهم عليه كلش.
2: بيزعل المشكلة اللي أرجعته.
4: والله عاد زعل، قلنا له ذيك الرحلة ما تصلح ويانا، ذبحت من نجيب لك أكل
2: لك. العافية.
3: طيب يا باسم يعطيك العافية ومشكور.
4: يا
3: مالا.
2: يا زين أهل الحسن.
3: طيب علمونا بعد ما إن شاء الله هالأغنية المختارة والموجز راح نرجع ونسمع

0: مع منكم أكثر على سوالفكم مع القطة.
1: أنت ما جاوبت على السؤال صالح، أنت قاعد تسأل الناس وأنت ما جاوبت.
0: أنا أتحفظ على السؤال.
1: أوف لهالدرجة؟
0: إيه، لأن أنا يعني عرفت اللي حاتم الطائي
1: اللي بجيبك مولك.
0: إيه ما عندي
1: كريم.
0: أنا يعني أتوقع أني باخذ من واحد قطة.
1: لا ابدا،
0: انا قطع عن الناس
1: والله. هذا اللي عرفناه عنك ابو زياد. اي والله كريم، الله يحفظك ويبارك فيك. طيب وش سؤال حلقتنا؟ ولا
0: اعطونا سوالف القطه ومتى وكيف تاخذونها، وشاركونا
1: على الارقام
0: 013 811 7991 او 992.

تمام السادسة من إذاعة الرياضة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. إنفاذا لتوجيهات القيادة بالمملكة، وصول التوأم الملتصق الفي جي جي سي بيل ودي سي سي إلى الرياض.

مع العراق حكومة وشعبا، ويشدد على كبح اعتداءات الميليشيات الإيرانية المتكررة. إحباط محاولة تهريب أكثر من 36 ألف حبة من مادة الإنفيتامين المقدر بمنفذ الحديثة. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق حزمة أعمال جديدة لتطوير طريق الطائف طيبة. إطلاق موسم تخفيضات 2026 اعتبارا من الغد وحتى 31 من أكتوبر القادم. ديوان المظالم ينجز أكثر من 1,000,000 طلب قضائي منذ بداية 2026. طيران الرياض يدشن رحلته الافتتاحية الأولى إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور. هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية تفعل اليوم العالمي للجوالين. ودوليا الجيش الكويتي يعلن إسقاط وتدمير مسيرة إيرانية. الأمم المتحدة تؤكد على تزايد النزوح مع استمرار القصف في غزة. أكثر من 16 ألف وفاة مرتبطة بموجات الحر هذا الصيف في أوروبا. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي اللي يجمعنا وياكم كل جمعة وسبت من الشرقية من الدمام وبقية أيام الأسبوع من الرياض.
2: هذه ساعتنا الثانية ولازال في جعبتنا الكثير من الأشياء طبعاً التي قلناها ولم نقلها بعد، لكن الحين بنروح إلى فقرة الأخبار السياحية والتعليق عليها مع ضيفنا المستشار السياحي الأستاذ عمر المستشار الصحفي والإعلامي الأستاذ عمر الغامدي. مرحبا بك أستاذ عمر.
1: عمر يا عمر هلا
3: هلا وسهلا فيكم، الله يحفظكم.
1: يا مرحبا
2: مسهل. نبدأ مباشرة بعد الفاصل.
1: أنا رحبت بعمر بطريقة مختلفة من كثر فرحتي بالأخبار الحلوة اللي محضرها لنا عمر. نبدأها بالهيئة الملكية بينبع تطلق برامج صيفية متنوعة خلال الأسبوع الأول من أوغست.
2: الطريق السياحي جنوب الطائف وجهة تجمع الطبيعة والتراث والمزارع الموسمية.
1: أكثر من 130 حديقة ومتنزه بالحدود الشمالية وجهات تعزز جودة الحياة وتستقطب العائلات والشباب.
2: وفي الليث الواجهة البحرية متنفس ساحلي يعزز جاذبية المحافظة وجودة الحياة.
1: وإلى الجسر الزجاجي المعلق في متنزه الأمير حسام تجربة استثنائية فوق السحاب.
2: نرحب بك أستاذ عمر مرة أخرى، وخبرنا الأول من ينبع وبرامج صيفية منوعة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.
3: ما أطلقت الهيئة الملكية بينبع باقة من البرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة ضمن فعاليات صيف ينبع الصناعية 2026 تقام خلال الفترة من 1 حتى 6 من أغسطس، وذلك في إطار جهودها لتقديم برامج ترفيهية وتعليمية ورياضية تستهدف مختلف فئات المجتمع وتسهم في تعزيز جودة الحياة. وتتضمن البرامج عدد من الأنشطة المخصصة للأطفال والناشئين، ومن أبرزها معسكر الأبطال الصيفي للناشئين وبرنامج المخترعون والمبدعون الصغار وبرنامج رواد المستقبل، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية وصقل المواهب وتعزيز روح الابتكار لدى المشاركين. تشمل الفعاليات برامج رياضية متنوعة للرجال والسيدات إلى جانب

0: الألعاب المائية البحرية بما يوفر خيارات رياضية وترفيهية تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.
1: إلى الطريق السياحي جنوب الطائف، وجهة تجمع طبيعة والتراث والمزارع الموسمية.
0: نعم، يعد الطريق السياحي جنوب محافظة الطائف باتجاه محافظة ميسان أحد أبرز المسارات السياحية في المملكة، بما يتميز به من مقومات طبيعية وتراثية وزراعية تمتد عبر سلسلة من المراكز والقرى الجبلية، تبدأ من بني سعد ومحافظة ميسان وثقيف، ومرورا ببني مالك والقريع، وصولا إلى الحدود الشمالية لمنطقة عسير. ويمر الطريق بين سفوح جبال السروات، حيث تتنوع التضاريس بين المرتفعات الشاهقة والوديان والمدرجات الزراعية، وتطل منها على مشاهد بانورامية واسعة فيما تزين جوانب أشجار العرعر والطلح والنباتات البرية التي تزداد جمالا خلال موسم الأمطار. ويحتضن الطريق أيضا مزارع الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المرتفعات الجنوبية للطائف وميسان، وفي مقدمتها العنب والرمان والحماط والبرشومي، إلى جانب عدد من المحاصيل المحلية التي تستقطب الزوار خلال موسم الإنتاج لاقتناء الثمار الطازجة والتعرف على الموروث الزراعي في المنطقة.
2: نعم، الخبر الذي يليه: من الحدود الشمالية والحدائق والمتنزهات تعزز جودة الحياة وتستقطب العائلات والشباب.
0: تستقطب الوجهات الترفيهية في منطقة الحدود الشمالية أعدادا متزايدة من الأهالي والزوار، في ظل ما توفره المنطقة من أكثر من 130 حديقة ومنتزه موزعة على مدنها ومحافظاتها، إلى جانب تنوع المرافق والخدمات التي تتيح خيارات متعددة لقضاء أوقات الفراغ، وتسهم في تعزيز جودة الحياة. وتشهد المنتزهات والحدائق العامة والمساحات الخضراء إقبالا ملحوظا خلال ساعات المساء، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بالأجواء المفتوحة وممارسة رياضة المشي والتنزه، فيما تعد حديقة الزهور والمسطحات الخضراء بمدينة عرعر من أبرز الوجهات المفضلة للعائلات والأطفال، لما تضمه من مرافق ترفيهية ومناطق ألعاب وجلسات مفتوحة ومساحات خضراء. كما تواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها في تطوير وصيانة الحدائق والمنتزهات من خلال العناية بالمسطحات الخضراء وصيانة الممرات وألعاب الأطفال والإنارة والمرافق الخدمية.
1: واجهة الليث البحرية متنفس ساحلي عزز جاذبية المحافظة وجودة الحياة.
0: تطل واجهة الليث البحرية على صفحة البحر الأحمر بوصفها أحد أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في منطقة مكة المكرمة، ومتنفس رحب يجمع بين هدوء الشاطئ وجمال المشهد الطبيعي، وتستقطب الأهالي والزوار للاستمتاع بأجوائها الساحلية على مدار العام، وتمنح الواجهة زوارها تجربة بحرية تتشكل تفاصيلها بين زرقة المياه وامتداد الأفق ونسمات البحر العليلة، فيما تزداد جاذبيتها مع ساعات الغروب، حيث تنعكس أشعة الشمس على سطح البحر لتصوغ لوحة بحرية آسرة تجذب هواة التصوير ومحبي التنزه. وتعد الواجهة مساحة حضرية واجتماعية نابضة بالحياة، بما توفر من مرافق للجلوس والتنزه وممارسة رياضة المشي، إلى جانب احتضانها المناسبات الوطنية والفعاليات المجتمعية والرياضية والتسويقية، مما عزز حضورها بوصفها ملتقى للأسر والشباب والزوار وموقعا فاعلا في تنشيط الحركة الاجتماعية والترفيهية بالمحافظة.
2: الخبر الأخير من منتزه الأمير حسام والجسر الزجاج المعلق الذي يوفر تجربة استثنائية للزوار.
0: يبرز الجسر الزجاجي المعلق في منتزه الأمير حسام بيلقيم في منطقة الباحة كأحد أبرز المشاريع الاستثمارية التي نفذتها أمانة منطقة الباحة، وفي خطوة تعكس جهود الأمانة في تطوير المقومات السياحية والترفيهية وتعزيز مكانة الباحة كوجهة سياحية تستقطب الزوار من مختلف مناطق المملكة. وشيد الجسر بهيكل من الحديد الصلب وألواح زجاجية شفافة وفق معايير هندسية تراعي متطلبات السلامة والجودة. يبلغ طوله تقريبا 103 أمتار، فيما يبلغ عرضه مترين، وتزيد طاقة الاستيعابية عن 200 شخص في الوقت نفسه. ويقع الجسر في موقع استراتيجي مطل على عقبة الباحة، بما يوفر من إضلالات بانورامية على السلاسل الجبلية المطلة على سهول تهامة والغطاء النباتي الكثيف الذي تتميز به المنطقة، إلى جانب مشاهدة السحب التي تعانق قمم الجبال في أوقات متعددة من العام، فضلا عن إطلالته الواسعة على مدينة الباحة ومعالمها الطبيعية.
2: شكرا جزيلا للمستشار الإعلامي والصحفي

0: أستاذ عمر الغامدي، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية،
2: شكرا لكم.
1: وش أكثر خبر لفت انتباهك صالح؟
0: أنا بسألك عن الخبر الأخير، أنت ممكن تركب الجسر المعلق هذا؟
1: لا والله.
0: الزجاجي؟
1: مرة.
0: أنا قلت
1: عادي أركب تلفريك،
0: جامد قلبك جامد.
1: أركب تلفريك بس يعني جسر زجاجي صراحة.
0: جيك مركب؟
1: أي مرة.
0: طيب ناخذ الحين الاتصالات على سؤالنا، إيش سوالفكم مع قطة الرحلة؟ ما بين تأخذونها مقدما من باب لا أحد يجرد بالثاني، ولا عادي آخر الرحلة، ولا في كل يوم بيومه؟ نبي نسمع منكم على 0138117991 أو 7992. ألو يا نوال.
3: يا مرحبا، مساء الخير.
0: يا هلا
1: مساء النور. يا هلا مرحبا،
3: يعطيكم العافية. أول شيء
1: الله يعافيك،
3: حيا لك صالح، أنا يعجبني هدوءك صراحة، أبغى أصير هذا زيك.
0: مو صعب، مو صعب، لأنه يعني اللي يقول لك الطبع يغلب التطبع ما عنده سالفة، الناس تقدر تغير طبعها يعني. ما عليك
3: سعود، أبغى أصير فوضوية زيك.
0: نعم، توك تقولين بالهدوء
3: متناقضة أنا صح؟ وأنت توك تقول اللي بيصير يصير صح؟
1: نعم
0: يصير، بس انه عاد هو لازم تعجبين بشيء، يا هدوء يا فوضوية.
1: هذه ايجابيه، كلمه ايجابيه ولا
0: اي؟ دائما

0: إيجابية وحلاوة.
1: الله الله.
2: فوضوية خلاقة يسمونها.
1: دائما في كل اتصال نوال تثرين بكلمات.
0: تكون علي مرة ثانية شكلهم غلطانين، بس بلغ خليل لأن قاعدين تكون علي من الرقم الثاني.
2: شو السالفة خليل هالدرجة نوال يعني؟ طيب عطينا يا نوال سوالف القطة لما تطلعون في رحلة مع زميلاتك.
0: شوفها هي ما يعني صادفت ان احنا سافرنا فيها قطية وكذا يعني ما صادف، بس يعني اذا كانت داخل البلد يعني ممكن اللي هي طلعات عادية. بس انا اقول من وجهة نظري يعني اللي يسافر يعني طلعات رحلات يعني صادفت، يمكن صحيح سنة من السنوات رحنا مكة مجموعة احنا مع المعلمات، بس ما سوينا ذيك القطية، خلاص كل واحد اللي تبي تاخذ يعني رحنا مطعم مثلا تاكل، التذاكر دفعناها مع بعض يعني كل واحدة دفعت تذكرتها ودفعنا حق السكن وكل شيء يعني خلاص شفنا
2: الأمور سهلات يعني. بس إلا ما يصير في النفس شيء يا أستاذة نوال، أحيانا أن مثلا خلاص هذه عليها غدا وهذه عليها عشاء، وثم تجي واحدة ما دفعت شيء أو دفعت شيء بسيط مثلا، فعرفتي اللي يقول لك دقق الحساب تدوم الصحبة.
0: صحيح في كده، أنا ما أقول لك ما في يعني في، بس أنا الحمد لله يعني ما صادفتني. أنا يمكن تصادفني مع الأهل بس يعني مع زميلاتي ما صادفت نهائيا. يعني مرة من المرات طلعنا على فطور فقلت لهم كان المنتخب ذيك السنة فايز، فقلت لهم خلاص أنا فطوركم أنا اللي بدفع عشان المنتخب. أنا اللي دفعته يعني يعني كنا يمكن عددنا 8 أو 7 ما أنا متذكرة بالضبط، فقلت لهم خلاص أنا اللي بدفع.
2: صار كل ما يفوز المنتخب يتصلون عليك يقولون ها في وليمة اليوم في شيء.
0: يعني من ذيك السنة ما فاز المنتخب. الله يكتب
1: لنا ويفوز السنة
2: إن شاء الله. إن شاء الله الأيام جاية بإذن الله.
0: الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
2: شكرا يا
1: نوال. هلا
2: نسمع من محمد الحربي.
1: ألو محمد.
3: أيوة مساء النور. السلام عليكم.
1: مساء النوار. حياك
3: لجميع المستمعين إذاعة الرياضة الشرقية.
1: يا مرحبا.
2: حياك محمد. محمد
1: قول لنا.
3: ايوه بالنسبه لي انا اقول انه يعني اذا استمعنا على ان نطلع يعني طلع ولا نروح نتمشى او نسافر يعني نحاول ان نجمع يعني من يعني نستنفذ المبلغ من بدري بدايه ما نطلع، لان انت وراك مثلا 10 ايام 15 يوم فصعب انك يعني بتصرف الفلوس اللي معاك يعني حقت الرحله وبعدين تقعد تقول ليتني.
2: يعني تاخذ احتياطك في القطة اكثر من اللي تحتاجه.
3: ايوه عشان اذا نفذت حقه الطلعه ما بنرجع احنا على طول، لا بدي يكون في احتياط يعني تكون 3000 او 4000 على عدد الاشخاص يكون نقدر يعني.
1: طيب والاحتياط هذا بعد الرحله يرجع للقطة ولا تاخذه؟
3: لا اذا بقي شيء منها رجعناه، اذا ما بقي خلاص اكيد اخر يوم بنفله يعني بنا نسوي يعني مثلا ناكل اشياء كثيره كذا عشان نخلص القطه هذه.
2: يعني كذا ناخذ لنا عصير كوكتيل وحركات كذا خلاص يعني ما انتهت الرحله.
3: ايوه نودعها يمكن بذبيحه زي كذا.
2: يا سلام يا سلام. طيب اجل على كذا تبون محمد تبون انتم اللي ماسك القطيه واحد كذا شديد زطي على قولتهم.
3: لازم نعم لازم يكون يعني شديد وبخيل ما يعطي شيء الا لين يعرف وين رايح.
2: اي يعني مثلا كوب شاهي يلا كل واحد يشرب شوي منه كذا اساس انه يعني نوفر الميزانيه كلها.
3: لا لا لا لا كوب الشاي لا عشان الشاي بريال يعني ما مره يعني قحرطه على قولهم. فك شويه من هذا
1: واحد يقول زطي والثاني يقول قحرطه وش ثاني مصطلح. يعطيك العافيه ابو حميد
3: بالتوفيق لكم ان شاء الله.
1: شكرا زط بالعافيه ان شاء الله.
2: ام شرف
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: عليكم جميعا فردا فردا.
2: الله يحييك يمسيك بالخير. هاي أم شرف.
4: الله يبارك فيكم. والله عندنا حر شديد.
2: أوه حر.
4: والله حر حر مرة.
2: لا حول. طيب اطلعوا منا الطايف كلها ساعة إلا ربع وانت
1: وانت يعني الحين قاعد كأن الأجواء عندك حلوة يعني باردة.
2: لا مكة حر ترى الرطوبة هنا شوي تخفف. طيب هاي مشرف على سؤال الحلقة وش قصتكم مع القطة؟ تأخذين قطة من الجارات إذا طلعتم ولا عادي كل شيء عليك؟
4: كيف لازم قطة يعني مع بعض كل واحدة تقط قطة ونحط الأكل وبعضهم لا يقول لك والله إحنا يحطون

0: قطة بس يقولوا لك احنا نبتي ما نبقى
1: في ناس يستحي من انه يعني يقط
0: ليه تسكتون وما تحطون قطة وتسكتون؟ قالوا لا والله احنا نبتين ما ناكل اللحم ما ناكل مدري ايش.
1: اوه هذا اللي تشرط في السفر يا ام شرف، ده متعب يعني، تروحين تجيبين له اكل شوي لو يقول لك مثلا ما احب الشطه، طيب تكلم من بدري جبنا سندويشات وخلاص.
0: القطه يحطون
1: القطه ولا يحبون الشطه. طيب يا ام شرف
0: جبنا وجال اكل قالوا لا ما ناكل. طيب ليه تحطون تسكتون
1: نجمع يعني ما يبغون يقطون، يقولون احنا ما ناكل. طيب ليش طلعتوا من البدايه؟
0: احنا ما ناكل، لا كل بالعافية حين نروح مطعم ثاني. طب من تحطيت القطة خلاص؟ لا قالوا لا خلاص خذوها بالعافية.
2: إيه في ناس نباتيين يا أم شرف. أقول في ناس نباتيين.
0: إيه في ناس نباتيين ما يأكلون، بس لا أنا أتكلم أقول ما أكل هذا لكن.
1: صح من البداية أوضح، مو قلت قطة وبعدين أجي أقول له.
0: أكل خويتي وأروح أدورك أكل ثاني.
1: طيب يا ام شرف يعطيك العافيه وشكرا على المشاركه.
2: يعطيك العافيه ام شرف، اهلا وسهلا. على طاري الحين صدق يعني اللي مسوي تكميم كيف يقط في الوجبه؟ انت خل كميه اكله بسيطه يعني، احس يعني
1: انت خليك من اللي التكميم اللي ممكن يطلع معك، واذا عرف ان الدعوه فيها قطه يعني حسبها على حسابك.
2: اي
1: اذا عرف ان فيها قطه قال لا انا تعشيت
2: ولا لها الكلموني.
1: اي لا يقول لك انا تعشيت ثم يجي يمسح السفره يقول لك انا بنقنق، بس عرفت النقنقه حقته هذه، عشان كذا ثاني مره ايش يسوي؟ ينقنق عند اهله ويجي يتعشى معك.
2: احسن له. طيب نذكر بسؤال حلقتنا اليوم يا جماعة، زي ما سمعتوا قبل شوي مع أم شرف ومحمد ونوال نتكلم عن القطة، أنتوا كيف طريقتكم يا جماعة؟ القطة من البداية ولا على حسب الطلعة، ولا يعني تتفقون أن واحد يدفع مثلا وبعدين نهاية الرحلة تحسبونها كذا وخلاص كل واحد يقط؟ وش أعطني مسميات ثانية صالح للقطة؟
1: القطة، العزبة، هل يعني ترى الموضوع يعني اتصلوا وشاركوا، ترى لا تسوون فيها انه والله لا احنا ما احنا من الناس، ترى الناس صارت تسافر حتى الاغنياء يقطون يعني.
2: صحيح
1: في ناس ترى متردد انه يشارك خايف من سالفة
2: انه والاغنياء صاروا اغنياء لانهم يقطون.
1: ايوه وهذا اللي لا والله علي والله ما تحاسب هذا اخر الشهر يدور رسالة. فشاركونا على 013-811-7991 او 992.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض ومن برنامج هوا بلادي اللي يجمعنا وياكم كل جمعة وسبت من الدمام وبقية أيام الأسبوع من الرياض. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في هوا بلادي. نذكر بس قبل ما ننتقل إلى فقرتنا الجاية بسؤال حلقتنا يا جماعة، أنتم مع القطة ولا لا؟ وإذا مع القطة تفضلونها في البداية ولا على حسب

0: بالطلعة ولا تجمعون القطة في نهاية الرحلة حسب المبلغ اللي دفعته خلال اللي دفعه طبعا أمير أو مشرف الرحلة من بداية الرحلة. شاركونا على 0138117991 أو 0138117992 وننتقل وياكم لجولة مباشرة مع الزميلة سامية الشريف من مزرعة بوابة الحجاز. أهلا وسهلا يا سامية.
1: أهلا سعود، أسعد الله مساءك ومساء زملائنا بالاستديو وجميع متابعينا على أثير إذاعة الرياض، هذا الأثير الذي ينقلنا من خلال برنامج هوا بلادي في جميع مناطق المملكة لنتعرف على هذه الأنشطة، على هذه الفعاليات، على هذه الأجواء الجميلة التي نعيشها في جميع مناطق مملكتنا الغالية في هذه الصيفية الجميلة والإجازة الجميلة.
0: الله عليك يا سامية، أعطينا وش اللي عندك في مزرعة بوابة الحجاز.
1: نعم، مزرعة بوابة الحجاز هذه يعني تعتبر يعني طبيعة يعيشونها جميع زوار المكان في وادي نعمان، هذا الوادي الذي يقع ما بين مكة والطائف. الوادي جدا جميل ورائع وأجواءه مقبولة تقريبا ما بين مكة والطائف، فقررت أن يكون بإذن الله رسالتنا على برنامج هوا بلادي يكون من بوابة وادي قصدي مزرعة بوابة الحجاز، هذه المزرعة الجميلة التي طبعا نعيش في مرافقها وجميع زوار المكان يستمتعوا بهذه المرافق الجميلة. سنتعرف أكثر على هذه المرافق وهذه الخدمات والأنشطة التي تقدم للزوار من خلال صاحب المكان الأستاذ أشرف عيد أسهلي. حياك الله معنا أستاذ أشرف على أثير إذاعة الرياض.
2: يا مرحبا، أهلا وسهلا، ونورتونا حقيقة بزيارتكم. طبعا أخوكم أشرف عيد السهلي، أنا حقيقة أتشرف إذاعة الرياض مع كذلك الأخت سامي الله يجزاها خير، كان لها دور كبير في الرؤية ومتابعة المكان ونقل الصورة لها، الصورة إن شاء الله بإذن الله تكون من الطبيعة، الله يجزاها خير وكتب أجرها.
1: نعم، إذا حبينا أستاذ أشرف نتعرف على هذه الأجواء الجميلة ونصف بعض من هذه المرافق في مزرعة بوابة الحجاز خاصة خلال فترة الصيف أكيد عندكم تعالي.
2: نعم، طب حقيقة أنا ودي أشرح لكم يعني ما هي مزرعة بوابة الحجاز. مزرعة بوابة الحجاز هي مساحتها تقريبا قريب الكيلو تقريبا، وطبعا تتضمن جلسات كافي وكافيه، وكذلك عندنا التميز جدا في ركوب الخيل، عندنا اسطبل كامل مجهز بافضل انواع ومكان راقي جدا للزوار عشان يستمتعوا بالمكان، كذلك عندنا محميات متخصصه اللي هي محميه الطيور وهي اندر انواع الطيور المميزه، وكذلك عندنا محميه الحيوانات النوادر الاشياء المميزه كلها مستورده ومشاهدات رسميه، وكذلك عندنا الماعز او الاغنام النوادر المستورده من برا. طبعا ما عندنا كله محلي، اكثر الاشياء الحيوانات الموجوده الله يكرمكم كلها مستورده وكلها نوعيه يعني نوادر، وهذا حب عشق فيه انا من زمان يعني، فحقيقه انا من عشقت هذا الشيء وانا صغير، حبيت اني انميه واطوره وحبيت اني اشاهده كذلك كثير من الزوار والمعتمرين، لانه مكان يربط بين مكه والحرم قريب، يعني احنا تقريبا يمكن 25 دقيقة من الحرم، فحبيت في هذا المكان نستقطب جميع الحجاج والزوار والمعتمرين في هذا المكان، لننقل لهم صورة جميلة عن مكة وعن سياحة مكة، حتى ننقل لهم صورة جميلة عن مكة.
1: تبارك الله فيك، تتكلم عن عشق وحب للحيوانات والأشياء الجميلة والنوادر منها، كيف تتعامل مع هذه الحيوانات وكيف مثلا إذا في تحديات وصعوبات بتواجهها معها كيف بتهتم فيها، خاصة إن شاء الله الأجواء وأنت بتكون مستوردة أكيد إنه الأجواء اللي هي عايشة فيها ومتعودة عليها بتكون مختلفة عليها هنا، كيف تتعامل معها؟
2: طبعا تربية الحيوانات وتربية الطيور طبعا من الأشياء المميزة، طبعا تعامل الطيور والحيوانات كالطفل، يعني لازم أنا ككوني أني مربي أعرف الحيوان من نظرته أو من ألمه أو من نشيته أنه هو طيب ولا غير طيب، هل هو سليم أو هو غير سليم، كيف أنا أتعامل معه، الحيوانات كلها تتعامل كالطفل، فلابد أن يعني نمارس نحط لهم العلاجات المناسبة، عندنا الفيتامينات المعينة لازم نحط لهم، في علاجات يأخذوها كل 6 شهور لحفاظ صحتهم حتى ما يتأثروا مع الجو البيئي الموجود عندنا هنا، تعرف مكة دائما حارة وبعض الأحيان تكون باردة، فجوها غير معتدل يعني بعض الأحيان. فأكثر الحيوانات اللي جاية من برا بعضها تكون متعودة على الجو البارد، وبعضها تكون متعودة على الجو الحار. فحنا نهيئ عندهم مكيفات صحراوية، نهيئ لهم هذا المكان بحيث إنه ما يتسع على جو الطبيعة.
1: ممتاز، يعطيك ألف عافية. طيب أنت الآن بتتكلم عن اهتمام شخصي، وأنت أكيد عندك فريق عمل ما شاء الله تبارك الله بيقوم بالخدمات في هذه المرافق وهذه الحيوانات. أبرز وأهم الحيوانات وأندرها نقدر نقول اللي عند أستاذ أشرف في مزرعة بوابة الحجاز.
2: طبعا عند الحيوانات الله يعزك كثير، نوادر كلها مميزة، بس رغبة الناس دائما يعني أتكلم عن مثلا زي زوار البنات يحبوا مثلا القطط، يهتمون في القطط أكثر، فطريقة القطط لازم تكون نظيفة ومرتبة لهم. كذلك عندك الحيوانات الراكون، عندك كثير من الحيوانات الموجودة. طبعا أكثر الناس تركيزهم عن طبعا أن يأكلوا الطيور، كيف طريقة يأكلوها، كذلك الماعز كيف يكونون الماعز، نعطيهم برسيم يكونون بالبرسيم، يعني نعمل جو على رغبة الإنسان اللي موجود، إيش ترغب أنت، العامل الموجود المتخصص الموجود على جميع الحيوانات، فهم يشرحوا لهم كيف طريقة يتعاملون مع الطير وكيف يأكلونه.
1: بالنسبة للخيول كذلك نفس التعامل؟
2: طبعاً شايفة. الخيول عندنا تدريب، طبعاً إحنا التدريب عندنا من 4 العصر 12 بالليل. طبعاً عندنا اشتراك شهري، في ناس عندنا اشتركون شهري وبعضهم اشتراك يومي. طبعاً طريقة طبعاً عندنا أرضية تربة نظيفة 100%، رشة موية كل يومين 3 أيام حتى ما يصير فيه غبار. نركب لهم خوضة واللبس حقهم وثم ندربهم على نفس المنصة. نعم سيفتي كامل موجود.
1: طب أنا لاحظت أنه في شراكات ما شاء الله تبارك الله مع الجهات التي تهتم باستقطاب الزوار وإثراء تجربة الزائر، فما هي الأنشطة والبرامج الترفيهية اللي تقدموها للزوار حتى يعني تثروا هذه التجربة ويرجع يعيد التجربة مرة ثانية؟
2: طبعا مزرعة بوابة الحجاز عند خصصت يوم اللي هو يوم الجمعة لإقامة جميع الفعاليات وشراكات جميع الجهات سواء الخيرية أو الدعوية أو السياحية. فحنا كان تركيزنا كلهم إنه نركز على الشركات السياحية، نسوي عقد شراكة بيننا، نكون متعاون بيننا تطوعي، وكذلك الجمعيات الأيتام وتحفيظ القرآن كلهم حنا، والمراكز الصيفية نحب نسوي معهم عقد شراكات، وكذلك الكشافة نسوي معهم عقد شراكة بحيث يكون في تعاون بيننا مصطلح. يعني إذا كان عندهم فعالية وطنية يحب يقوموها فتكون مجانا في مزرعة بوابة الحجاز، كذلك عندنا الأسر الأيتام نستقبلهم مجانا، الاحتياجات الخاصة دخولهم مجانا، اهتمامهم لهم وجبة كذلك مجانا، هذه مقدمة من مزرعة بوابة الحجاز.
1: بارك الله فيكم الأستاذ أشرف عيد السهلي، وأنت صاحب مزرعة بوابة الحجاز. سعود، هذه
0: سامية
1: الجميلة اللي بيعيشوها، تفضل سعود.
0: اسألي وش أفضل موسم يستقبلون فيه الزوار؟
1: أكثر موسم؟
0: أي
1: أكثر موسم الشتاء. صح
2: الشتاء، نعم الشتاء يكون في عدد الزوار يوصل إلى 700 زائر تقريبا
0: في اليوم. ما شاء الله
2: اليوم الواحد. نعم
0: ما شاء الله،
1: عشان هذه الأجواء يعني شوية صيفية، فبالتالي يمكن عدد الزوار ما بيكون مرتفع.
2: المراكز الصيفية، المراكز الصيفية يجونا ما شاء الله كل يوم إلى 150، 3 باصات يجونا إلى 4 باصات.
1: لكن فترة الشتاء تختلف.
2: أي فترة الشتاء يجونا الزوار يعني ما شاء الله إلى 50 شخص أو 100 شخص يوصلوا يوميا تقريبا.
1: ما شاء الله، يعطيك ألف عافية، شكرا لك أستاذ أشرف، شكرا لوجودك.
2: هم شايفين المكان.
1: أي والله هذه أجواء طبيعية، يعني إحنا حنصور بإذن الله وبنحاول ننزلها على سناب تير إذاعة الرياض. أجواء جميلة وتستحق الزيارة بصراحة.
0: أكيد شوقتينا.
1: إن شاء الله، الله يحييكم.
0: يعطيك العافية سامي.
1: بارك الله فيك، شكرا.
0: أهلا. طيب يا جماعة، نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، واللي أكيد متشوقين أن نسمع اتصالاتكم ونعرف إجاباتكم على هذا السؤال. أكيد يعني كل واحد له وجهة نظر تختلف عن الثاني. هل أنتم مع القطة في السفرات أو في الطلعات، حتى الطلعات الخفيفة أبو يوم هذه تجمعون قطة، ولا خلاص يعني واحد يتكفل فيها والله يجزاه خير والمرة الثانية شخص ثاني وهكذا؟ وإذا أنتوا طبعا من الناس اللي يعني تعترفون بالقطة، تفضلونها دائما في البداية ولا على حسب الطلعة أو على المشوار أو على المطعم اللي بتروحوا له، ولا من النوع اللي خلاص أوكي ادفع أنت يا فلان ونهاية الطلعة كم الحساب اجمع القطة مننا؟ فشاركونا يا جماعة على الأرقام التالية. تقدرون طبعا تشاركونا على 0-1-3-8-11-7-99-1 أو 0-1-3-8-11-7-99-1. 2

0: ونطلع فاصل. الو، اوه خليل متحمس ويانا، يلا عطنا الالو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام حسام.
1: كيف الحال؟ عصام.
0: عصام، يا هلا يا عصام، كيف الحال؟
1: خير، دام خير ان شاء الله.
0: دوم دوم يا رب. عصام، من وين تكلمنا اول شيء؟
1: من جازان.
0: انعم واكرم، يا هلا ومرحبا.
1: عليكم جواب على عمرك، الله يعافيك.
0: انا ثلاث مرات رحت جازان، محافظة الريث بالذات، وعند الجبل الاسود. الله الله،
1: ما شاء الله، افضل الاماكن عندنا في المناطق الجبلية صراحة.
0: ما يحتاج، قول لنا اول شيء كيف الاجواء في جازان؟
1: تنورونا والله كلكم.
0: يا حبيبي يا حبيبي،
1: بالذات في الشتاء ما شاء الله تبارك الله، عاد حدث ولا حرج.
0: ما يحتاج،
1: جبلية ساحلية جزر.
0: الله الله، قول لنا يا عصام، انت مع القطة اول شيء ولا لا؟
1: اجمالا انا بشكل عام السفر القطة عندنا جزئية فقط، ليست بشكل عام.
0: كيف جزئية؟
1: يعني في شيء
0: مثلا عن الاشياء الاساسية
1: فقط.
0: مثلا
1: لا، فقط المواصلات.
0: اوكي،
1: اما التفاصيل الثانية لا، ما في قطة ابدا،
0: طيران، السكن،
1: كل شيء ما له علاقة بالقطة.
0: على حسب الغرفة اللي بتاخذها او المقعد.
1: اي، لانه القطة يعني ما كلنا قلوبنا على بعض، واكثر الناس مسافرين مع بعض اكيد هم مكملين لبعض. لكن احنا متبعين استراتيجية معينة. على سبيل المثال، في ناس، الناس اذواقها تختلف
0: طبعا،
1: احنا طالعين في الطيارة مع بعض، في ناس تحب تشرب كافي، في ناس تحب تبي وجبة مثلا معينة، في ناس لا يبغى موية، فبالتالي يوم تطلع بالقطة ما حيكون في عدل هنا.
0: في ناس تبي اقتصادي، في ناس تبي فيرست كلاس.
1: نعم، وفي ناس ما تبغى تشرب شيء، فبالتالي أنا إيش آخذ من القطة؟ وفي نفس الوقت في واحد من العناصر المجموعة ما يبغى يشرب شيء. في الصباح في ناس تصحى بدري، نظامها تصحى بدري، في ناس لا تحب تصحى الساعة 10، فبالتالي الإفطار يكون على هو الشخص، اثنين يطلعون مع بعض بيفطرون، ثلاثة لا يفطرون متأخر. في ناس عندهم السكر الله يشفيهم، فلهم أكلة معينة. في ناس سوين دايت لهم أكلة، في ناس عندهم القيلون الله يشفي الجميع. فبالتالي يختلف الوضع.
0: طيب، ما أقدر إني. طيب رحتوا مطعم مع بعض، كيف الوضع؟
1: هذه الوجبة الرئيسية اللي بنقط فيكم، طبعا ما في قطة وقتها، نعرف كم الحساب ونخلص الموضوع.
0: أيه،
1: بس إن نقط قبل لا
0: واضح.
1: أيضا حتى في البعض يقول خلينا نقط واللي يزيد مع نهاية السفرة حنا بنوزعها. طيب أنت الآن تبي تستمتع فيها أثناء السفرة، أنت ليش ترغمني ترجع لي المبلغ وأنا في المطار؟
0: صادق، صح صح، خلاص أنا حاسب حسابي، هذا اللي عندي، فليش خلني أحلله مع السفر.
1: بالضبط، وفي وعلى سالفة اللي يقول بينقني، يقول بس أنا أضرب حساب وحساب كامل. بتاتي اللي تقول انا بنقني، اقول له بشيء خفيف بس في القطات العاديه او في الطلعه ابو يوم، اما الطلعات الخفيفه لا، احنا عندنا طلعه 1 2 3 4 اللي يبي القطه 1 2 3 4 اللي ما يبي خلاص يعتذر من بدايتها.
0: يعني عصام، في احد مقلبكم كذا في طلعه وضيع بوكه ولا؟
1: لا، عندنا حاطين احد مسؤول عن الامور الماليه، فبالتالي الحمد لله عندنا. اي بعد في حاجه مهمه جدا لاي سفر مستقبلا الواحد يشتغل عليها، لازم في صندوق خاص للظروف العرضيه، سرقه لا سمح الله، مرض عرضي، شيء هذه طبعا احنا نعمل حسابها. اما في الامور اليوميه الروتينيه لا، القطه مرفوضه بالنسبه لنا احنا يعني. وناجح الحمد لله طلعاتنا، وكلنا راضين ومبسوطين فيها كثير
0: الحمد لله. الله يديم عليكم يا رب
1: حبيبي.
0: سلامي للشباب اللي بتسافروا وياهم قريب عاد. الله يحفظك، شكرا يا عصام
1: حبيبي، الله يطول عمرك.
0: تحية لك ولكل أهل جازان الكرام، يا مرحبا. نذكر يا جماعة بسؤال حلقتنا لليوم، بس قبل ما نروح للأغنية، أنتم مع القطة يا جماعة ولا لا؟ وإذا أنتم مع القطة كيف طريقتكم؟ القطة من البداية ولا على الطلعة والمشوار ولا على النهاية؟ شاركونا على 013-811-799-1 أو 992.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: سعود، في أماكن في المملكة ارتبطت بالسياحة، يعني لما مثلا أحد بيتكلم عن السياحة خاصة من خارج السعودية يجيبوا اللقطة من مكان مشهور. يعني إلى قريب كانت مثلا الطائف وأبها هي شعار كذا كسياحة، يجيبوا لك بيوت قديمة، يجيبوا لك مثلا ناس تمشي في القرى القديمة. لكن اللقطة الأشهر اللي أخذت يعني صيت كبير هي اللقطات اللي تيجي من منطقة أو مكان يسمى برجال ألمع.
2: الله.
1: القرية القديمة اللي في رجال ألمع واللي حقيقة أصبحت أيقونة للسياحة، ويعني حاجة مشرفة حتى لزوار المملكة أنهم يوجهونهم إلى هذا المكان عشان يشوفونها. بنتكلم عن رجال ألمع مع المرشد السياحي الأستاذ يحيى الألمعي. أهلا وسهلا بك.
2: خير من يمثلها. يا هلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا فيكم جميع، والله يحييكم. أنا سعيدة أن أكون ضيفكم هذا المساء لدامسي عليكم وعلى المستمعين بالخير.
1: في المملكة كثير من المناطق خصوصا الجنوبية يعني جبال وشوية مباني تراثية أعيد إحيائها، لكن إيش اللي يميز رجال ألمع؟ إيش اللي يخليها ما شاء الله أيقونة ودائما ما شاء الله زحام؟
3: أولا رجال ألمع هي محافظة، البعض يفكر أنها قرية وهي محافظة. القرية اللي في المحافظة اسمها قرية رجال نسبة للرجال ابن السبق. طبعا اللي يميزها قربها من أبها وسهولة الوصول إليها من الشمال من الجنوب ومن عن طريق السودة، لأنها تبعد عن أبها 45 دقيقة، وأنا أتوقع أن هذا زمن يعتبر كويس جدا للسائح، لأن السائح يسمع رجال ألمع، فأول ما يوصلنا دائما يسألنا عن رجال ألمع، متى جدول رجال ألمع. طبعا إن كان جانا في الصيف ففي الغالب نقول نروح للصباح بدري ننزل، وإن كان ما يبغى الصباح بدري نقول له من الساعة 2 وراء، لأنه في الغالب في شهر جولاي وأوغست أمطار متواصلة سبحان الله، فهي هذا طبعا يميزها في الصيف. وفي الشتاء أجواءها جدا معتدلة، وما بين الشتاء والصيف أجواءها شبه استوائية
1: ما شاء الله. طيب شو اللي يخلي الناس توجه لها من ناحية أيضا شيء اللي ممكن يشوفونه فيها؟ يعني زي ما قلت لك قرى تراثية كثير، لكن رجال ألمع أشهر وما في يعني أحد يزور المنطقة الجنوبية إلا يخصص لها جدول.
3: والله بالنسبة عندك قرية رجال هي قرية أثرية لها عمق تاريخي، البعض يتوقع أنها فوق 700 سنة والبعض يتوقع حول 900 سنة. بالنسبة لمبانيها مباني عظيمة شاهقة مبنية من الحجارة الملونة اللي تعكس ألوان الطبيعة في رجال ألمع، الأخشاب استخدمت للأبواب للأسقف برضو من طبيعة الأرض لأن فيها غطاء نباتي متعدد. كمان داخل البيوت فيها القط العسيري اللي في اليونسكو، يعني برضو مميز عن بقية المناطق. تتكلمت معي عن القرية، طبعا القرية هذه قرية من قرى كثير في رجال ألمع، قرى قديمة، بعض المساجد في القرى هي اللي تحدد أعمارها، يعني بعض القرى مساجدها بنيت في 240-270 هجرية.
2: جميل. وش سر شهرتها بصراحة؟
3: والله شهرتها الغطاء النباتي، جبالها الشاهقة، أهلها كريمين ودودين. طبعا سبحان الله يشتهرون في العسل، في بعض الحبوب مثل الدخن مثل الذرة، عندهم البن منذ القدم، يعني أجدادنا يتكلمون عن البن وموجودة في قصائدهم وحتى بمسميات الأودية اللي تزرع البن أو تشتهر فيها زراعة البن. بالنسبة للي يميز أكثر شيء رجال ألمع برضو الأغنام، بحيث أنها ترعى في غطاء نباتي يعني متنوع، فمشهورين بالحنيد، وجبة الحنيد رجال ألمع غير أي مكان ثاني. كمان عندهم الثريف، العريكة تختلف اختلاف بسيط للمتذوق، يعني بسبب أنها من الطبيعة يعني زرعت في أراضيهم وفي مزارع.
1: أنا كنت بسألك الحقيقة على موضوع الأكلات الشعبية والأشياء اللي ممكن يجربها السائح، وهل تقدم بأيدي أبناء المنطقة بشكل حتى لو يعني السعر مختلف شوي، لكن حتى أنه تتكامل التجربة ما بين شيء تراه العين وشيء أيضا تذوقه الألسن.
3: صحيح صحيح، في أسر منتجة الآن موجودة حنا ننسق معها ونرتب معها للسائح، يعني يتذوق الأكل المعي العسيري بشكل ثاني، يعني سواء بالتحضير، طريقة التحضير على الخوص باستخدام الأواني اللي كانت تستخدم قديما، دمجوا معها شوية من يعني الشيء اللي يحبه السائح. ففعلا الأكلات الشعبية يعني في المنطقة الجنوبية بصفة عامة مميزة، وكل منطقة يعني كل محافظة في منطقة عسير لها أكلات شعبية تميزة عن المناطق الثانية، يعني يشتركون في بعض الأكلات مثل العريكة، مثل خبز الميفة اللي هو التنور اللي بالحطب، ويختلفون في بعض المسميات. لكن رجال المع مثلا نقولهم يشتهرون في الثريف اللي من الدخن اللي يخبز ثم يطبخ في الحليب الطبيعي الطازج، فممكن هذا اللي يميزهم شوي.
2: طيب يحيى، بتخيل معك أنا الحين، ألو يحيى كلمتك أبغى أطلع رحلة سياحية يوم كامل معك، كيف راح يكون صباحي وكيف راح يكون العصر وياك وكيف راح يكون الفترة المسائية أو الليل؟
3: طبعا في الغالب اللي يعني السائح بيكون ساكن في أبها، أبها بحكم أن المطار فيها وبحكم أن أبها يعني معلم سياحي قوي بالنسبة لمنطقة عسير كاملة. ففي الغالب أنا رتب معه من بدري، نطلع نفطر في أي مكان في أي مطعم حسب رغبة السائح، ثم
2: نتوجه على لحظة وش بنفطر؟
3: طبعا في الأغلب يبغون صراحة يطلبون العريكة من ضمن الفطور يعني.
2: حلو، أفطرنا
3: بالإضافة إلى الأكل اللي هم يحبونه. لكن العريكة سبحان الله صارت
2: ما يحتاج
3: وطبق رئيسي. نعم
2: طبعا.
3: ثم بعدها نتجه إلى السودة من أبها، بعدين ننزل مع عقبة الصمة، نوصل أولا القرية، يكون الوقت بدري، يكون الأجواء ممتازة، ندخل على مركز الزوار، يأخذون كل شيء يحتاجونه عشان يتصورون إيش نزور في رجال الماء. طبعا إذا كان موسم أمطار في شلالات نزورها، إذا كان موسم زراعي بيشوفون المزارع، لنا علاقاتنا مع مزارع البن، نزور مزارع البن كيف تجفيفه، كيف المراحل حتى يصبح بن جاهز للطحن وللقهوة. بعدها نتجه إلى كوخ العسل. كوخ العسل معلم سياحي كل السواح يسألون عنه، زي ما يسألون على القرية يسألون عن كوخ العسل. طبعا كوخ العسل فيها أكبر مطحنة هوائية، معصرة هوائية للعسل في العالم، بنفس فكرة المطاحن الحبوب في بعض الدول. فيها أكثر من 50 نوع، فوق 50 نوع، أتوقع أن حول 53 نوع من العسل موجود. يقدر الزائر أن يجرب جميع أنواع العسل مجانا، حيث أنه إذا راغب في أي نوع من الأنواع يقدر يشتريه من المتجر اللي موجود في كوخ العسل. برضو يشوف النحل كيف طريقة بناء الخلايا، خلايا النحل موجودة بشكل هندسي رهيب، لأنه صاحب المكان أصلا مهندس. هذا المكان بالذات يعني السائح يعني ما يبغى يمشي منه، يعني يجلس بالساعتين وبثلاث ساعات يقول
2: وهنا جت الساعة 3 جعنا نبي الغداء.
3: الغداء يطل عمر نرتب مكان مع عائلة يسوون حنيذ. طبعا الحنيذ مميز، ليش أنا أقول لكم إيش مميز؟ لأن رجال الماء فيها زراعات، فيها غطاء نباتي متعدد، اتفقنا على الكلام هذا. لكن من ضمن الغطاء النباتي هي النكهات اللي نستخدمها للحنيذ، مثل الغلف، المرخ، السلع، الشقب والبشع. كل مرة نغير، كل مرة ننوع، كل مرة نشكل. طبعا أنا أتفق مع اللي بيسوي الحنيذ إيش أبغاه يستخدم، لأني أنا أعرف إيش السائح يحب، بحكم أني أنا عاش يعني أقابلهم بكثرة، فأعرف إيش أقول صاحب الله. هذا بالنسبة لنا كمرشدين سياحيين ما نحاول، إحنا نحاول ناخذ رغبة السائح بعدين نبدأ بالجدول.
2: صح.
3: خلصنا نبدأ في بعض الجبال الشاهقة، نطلع على قممها إذا كان لهم رغبة، إذا لهم أو نرجع للقرية أو نذهب إلى أحد الكوفيات، ثم ننتقل إلى الأودية اللي فيها شلالات خاصة الموسم هذا، في شلالات الآن،
1: في حرف، في فنون ممكن يشوفونها مثلا،
3: مثل إيش؟
1: حرف أو فنون ممكن يمرون عليها.
3: الحرف حاليا ما في مركز متخصص إن نقدر كل سائح نودي، لكن فيه أشياء نقدر نشتريها لهم من أماكن، من متاجر موجودة في رجال الماء، مثل الخوص المصنوعة من طبعا حاجة اسمها الجونة اللي نحفظ فيها الخبز، الخوص اللي يحضرون عليها بدل السفرة، هذه كلها متوفرة يعني. بالنسبة للحرف الأخرى أنا أشوف كمان حرفة النحال إنها حرفة جميلة، ممكن نزور أحد المزارع ويلبس السائح لبس اللي يحميه من النحل، من قرصات النحل، ثم يجرب يفتح الخلية ويشوف النحل بنفسه، ويمكن كمان يقص من الخلية حتى يعني يستخدمها سواء يأكلها أو نستخدم أو تعصر وتصير عشب. البن، البن، مراحل البن برضو من الحرف الجميلة اللي
2: طبعا أنا بأخذ معي عسل وبأخذ معي بن.
3: أكيد، أي. أكيد في جمعية البن الزراعية
2: ما شاء الله
3: موجود على الطريق، عندهم متجر مرتب إيش نوع القهوة اللي يحتاجها، سواء قهوة سعودية أو قهوة في 60 أو قهوة مقطرة،
2: الله
3: كلها موجودة على رغبة الشخص من مزارع رجال الماء.
2: رحلة مشبعة صراحة للعين وللبطن،
1: جدا جدا ما شاء الله. أنتم كمرشدين سياحيين أخو يحيى الألمعي، يعني على ما قالوا الموضوع في الوجه، يعني دائما سمعة المنطقة تهمكم، ويعني تفتخرون بردود أفعال السياح من داخل وخارج المملكة. كيف تشوفوا مستقبل المنطقة، وش اللي تحتاجوا عشان تكون يعني أيقونة خلاص زي لما يقولون كذا في أوروبا ولا ذا في السعودية رجال ألمع؟
3: طبعا أنت تكلمت في محور مرة جميل اللي هو طالع ماركم الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه، أطلق قمم السودة وخريطة واضحة للجميع سواء للأمانة منطقة أسير أو بلدية رجال الماء. من ضمنها، من ضمن خريطة قمم أسير، شيئين في رجال الماء اللي هي القرية تطور بشكل يعني احترافي بحيث أنها تبقى هويتها والعمق التاريخي موجود. في شيء ثاني اسمه جرين في قرية اسمها قرية ثاه من ضمن خريطة قمم السودة، طبعا قريبة من السودة بس أنها تتبع رجال الماء، فيها تجارب الطهي وبدأ يعني بوادر المشروع موجودة بمشيئة الله في الفترة القادمة من عام 27 إلى عام 30 إن شاء الله نشوف شيء مغاير. رجال الماء تحتاج الصدق تحتاج شوية اهتمام من المستثمرين بالتنسيق مع أمانة منطقة عسير من ناحية الفنادق، من ناحية النزل الريفي، نزل الريفي مهم جدا جدا إذا جاء تنظيم، إذا أنا أتمنى يصير فيه تنظيم وفيه دعم له، لكنه الآن متوقف شوي بسبب التنظيم، إن شاء الله اللي المستقبلي لمشروع قمم السودة
2: إن شاء الله.
1: أمنياتنا لكم إن شاء الله يا أستاذ يحيى يعني تزداد المنطقة إن شاء الله وهج بيئة يعني أفكار أبنائها وبحرصهم اللي هم مش مجرد يعني والله يؤدون مهنة مثل الإرشاد السياحي، لا يعني حاجة يفتخرون فيها وترفع رؤوسهم وتضيف لهم حتى اقتصاديا الأسر المنتجة المرشدين لما يصير في دخل جيد جدا من هذا مثل ما هو صاير في كل أنحاء العالم.
3: جميل،
1: يعطيك العافية.
3: أضيف شيء بسيط في النهاية، ترى رجال الماء أصبحت جاذبة في عدة مهرجانات، مهرجان شتوي في القرية، مهرجان البن كل سنة، الحين انتهينا من 3 مهرجانات للبن والسنة القادمة يكون مهرجان رابع، صار يجون حتى من دول الخليج
2: ما شاء الله
3: يهتمون في المهرجانات لأنه يجد ضالة من ناحية البن من ناحية أشياء ثانية. بالنسبة لمهرجان العسل كل سنة وما شاء الله تبارك الله يعني من زمن بعيد بدأ المهرجان وكل سنة في مركز الحبيب،
2: الله يزيد ويبارك.
3: اللهم آمين، اللهم آمين.
1: شكرا للأستاذ يحيى الألمعي المرشد السياحي من محافظة رجال ألمع.
3: شكرا لكم جميعا وإن شاء الله نسمعكم وتسمعونا مرة أخرى إن شاء الله.
2: على خير بإذن الله، شكرا
3: الله
2: لك.
3: الله يحفظكم. هو بلادي.
1: الأجمل من وصولك أخوي سعود لهذه المناطق هو الطريق المؤدي.
2: طبعا.
1: تتكلم على عقاب أو طرق جبلية أحيانا تدخل في نفق يمكن 100 متر 200 متر، فتتخيل أنك تدخل في ظلام وتخرج على غابة وحدائق غناء من الأشجار الموسمية. طريق رجال المع جميل جدا، الوصول أجمل، كوخ العسل، الناس يعني نقلت هذه الصورة بشكل جميل جدا وأثروا في بعض، فأصبحت يعني فعلا أبهى، وأنا يعني متأكد ما أقول أيقونة على مستوى المملكة أكثر طبعا. من كثير طبعا. من المناطق
2: فعلا، وهذا اللي حاصل يمكن السنوات الأخيرة، توجه السياح راح للمناطق هذه، فهذا دليل أنه فعلا في معالم مبهرة هناك، في فعاليات متنوعة، في يعني طبعا أنواع من المأكولات يعني متجددة ومختلفة يعني حسب مذاقك. يعني أنت نباتي راح تلقى الأكل النباتي، أنت من النوع اللي يحب يأكل اللحوم راح تلقى نصيبك هناك أكيد. وتو ما طرينا العشاء قبل، كني جعت الحين بعد الغداء
1: لأن الحنيد قال حول 6 أو 7 أنواع من الخشب أحيانا يطبخ بهذا الخشب ويقطع لك في اللحم ريحة وطعم، يعني أشوف كنا سالس عبيلك
2: والله شوية. فعلا ما
1: على فكرة يعني أحيانا بعض المشاريع والتطوير السياحي، لأن أنت في يعني 2000 وخلاص يعني لازم تكون عندك مشاريع، فالتطوير هذا أحيانا يجيبون شركات تطور، لكن اللي يقوم بهذا التطوير هم أهل أبناء المنطقة يعني فعلا. طيب خلونا نروح مستمعينا الآن إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان المغرب، وبعدها إن شاء الله راجعين.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: اللهم إنا نسألك،
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: سعود، ساعات يربطون السفر بالصرف، يقولون يعني صرفنا ما أدري كم، ولا يقول لك ما معك لا تسافر، كأن السفر يعني استنزاف. وساعات تشوف ناس دخل عادي راتب عادي، لكن ما يبقي مدينة ولا ديرة،
1: كل ربع سنة في ديرة
0: أي يعني، ويقول لك والله صرفت كذا وكذا، تقول له يا مسلم أنا أصرف وأنا قاعد هنا في بيتي أكثر من كيف.
1: هنا على حسب إدارتك أنت لميزانيتك تقدر تتحكم في سفرتك.
0: عشان كذا فيه الحين عندنا شوية نصايح عشان ميزانية سفر حلوة. لا يعني تكون مرة تأخذ لك القوات الجبن معك في الشنطة وتسافر مرة ما تصرف شيء.
1: أعرفهم ذر يأخذون عزبة كاملة.
0: أي يعني برضو ترى البلد اللي بتروح لها أو المدينة يبون يستفيدون منك، يعني مو معقول تطلع عليهم بالناقص. فمن الأشياء أو النصائح، حدد ميزانية واضحة قبل تسافر وحاول قدر المستطاع أنك تلتزم فيها.
1: هذه أتوقع أهم نصيحة، أنك تحدد ميزانية قبل، حتى قبل بمدة طويلة، يعني خلاص أنت عارف أن هذه ميزانيتك 10,000 10,000 وتلتزم فيها في كل حجوزاتك. والله الديرة طبعا ما تروح بال10,000 الديرة غالية وتقول ميزانيتي خلصت ولا ما تكفي ولا
0: صح؟ ولا تسأل واحد وكم صرفت يقول لك كذا. طيب هو يعني اشترى مثلا أشياء أكثر أو أقل، تسوق، يحب يسكن في أماكن فخمة، يحب يصرف. فمو كل واحد سافر وحط ميزانية معينة تقيسها عليك، بس أنت يعني برز من الراتب شوي كذا كل شهر علشان تسافر وانت عارف وكم معك.
1: صحيح. النقطة الثانية يا جماعة، طبعا نقطة مهمة جدا، وهي الطيران والسكن. احجز بدري بدري، يعني قبل شهر شهرين 3 شهور ضبط حجوزاتك واعرف، وخاصة طبعا انك يعني بوقتها تقدر تحجز المسترجع هذا او بالذات السكن، النوع ايش يسمونه اللي ادفع لاحقا،
0: ادفع لاحقا او ان بالامكان الغاء قبل الرحلة. أيوة. بيوم مثلا تقدر يعني مبلغ بسيط زوده شوي عشان تقدر تسترجع التذكرة الطيران لا سمح الله،
1: تفرق.
0: ولا السكن تفرق، تفرق كثير
1: معك بالاسعار كثير جدا.
0: اما انك تجي قبل يوم وتجي تشوف اسعار التذاكر زايدة وتقعد تتحلطم، ولا تجي وتقول والله الشقق غالية، اي طبيعي ما حجزت من بدري يعني، فاحجز بدري وريح نفسك.
1: ونوع السكن كذلك بعد، يعني في ناس يحبون او يفضلون الفنادق، وفي ناس لا يفضل الغرف الخاصة اللي يعطيك الباسورد وتدخل
0: فعلا. وفي ناس يحب وسط المدينة، وفي ناس يحب الأطراف، في ناس يحب يتمشى على رجليه، وفي ناس لا يعني يسكن بعيد ويأخذ سيارة أو يستفيد من،
1: وهذه تفرق بميزانيتك طبعا
0: جدا. من الأشياء اللي ينصح فيها أنك تقارن الأسعار قبل ما تحجز أي حاجة. ساعات توصل مكان ويكون في سعر شوي غالي، مثلا دخولية لموقع سياحي ولا مهرجان، لكن في عروض، في خصومات، فيها باكج تشتري فيجيب لك خصم على كل نشاط في هذه المدينة. فأنت لا تستعجل أول ما تشوف الموقع تروح تدفع، لو تبحث شوي ولا تسأل في بعض الجروبات راح تلاقي أسعار مرة حلوة،
1: خاصة الحين التطبيقات السياحية الموثوقة كثيرة، فتقدر تشوف نفس النشاط في أكثر من تطبيق وتلقى أحيانا سعر أقل في تطبيق مختلف عن اللي أنت تتعامل معاه دائم.
0: إذا عندك رغبة في استئجار سيارة، هذا شيء متاح في معظم المدن والقرى أو المحافظات، لكن في ناس يقول لك لا أنا صراحة يعني 11 شهر أسوق، خليني أنا يا أخذ مرشد سياحي مع سيارته أو أني أستخدم المواصلات العامة. الآن حتى في المدن البسيطة يعني تطبيقات الحافلات تعطيك مواعيد حركة الحافلات، وساعات أنك تركب بمبلغ بسيط يوديك إلى أبعد مكان في المدينة بدون ما تحتاج للتكاسي، فتأخذ مشوار وتدفع مبلغ بسيط وتوصل زي ما تبي وتتفرج. وبعض الأحيان لا، مبلغ مقطوع مثلا 10 ريال ويأخذ لك يعني ركوب الحافلات طول اليوم، فكذا أنت وفرت شيء كثير يعني، فهذه راح توفر عليك كثير في ميزانية السفر.
1: على طاري المواصلات العامة، جربت مترو الرياض؟
0: جربتها وجربت الحافلات،
1: شيء بتوفر عليك
0: جدا الوقت والتكاليف، توفير عجيب يعني، توصل كل مكان تبي تقريبا في الرياض من خلال الوسائل النقل العامة هذه. وكثير من الناس اصلا يعتمد عليه بشكل مباشر. صحيح. يعني يوفر في وقته وفي جهده ويريح اعصابه لان الوصول بالثانيه اللي كاتبينها.
1: ولما نجي طبعا للاكل ويزين الاكل احيانا فطبيعي جدا انك ما راح يعني تقضي الفطور والغداء والعشاء في الاماكن السياحيه او المطاعم السياحيه الغاليه اللي تطلع فاتوره 400 300 200 فبتلقى مطاعم شعبيه حلوه واكلهم خطير واسعارها مناسبه.
0: واحيانا في مكان سياحي مثلا جاي في وسط المدينه او في الجبل مثلا في أبها راح تلاقي طبيعي أن المكان هذا السياحي الأسعار يعني مدروسة بطريقة معينة علشان الزحام وعشان الجذب السياحي أكثر. لكن لو تنزل شوي راح تلاقي الأسعار العادية اللي تلاقيها في مدينتك، فأنت ما أنت ملزوم يوميا تاكل من هذه الأماكن الفخمة أو الغالية، لا، وزعها يوم كذا، يوم تاخذ لك سناك في الشنطة، يوم أحيانا تاكل قبل تطلع، يوم تطبخ في الشقة. فالخيارات متاحة، أهم شيء أنك تحافظ على وزنية الميزانية بشكل ما يخل فيها.
1: أي مطعم زحمة وأهل الديرة مالينا هذا روح له على طول بدون ما تتردد ولا تفكر ولا تدور تقييم حتى. نجي لجانب الهدايا، دائما اشتري الهدايا من الأسواق المحلية ولا تروح أول محل، معلش شوف السعر بالأول والثاني والثالث لين توصل السعر المناسب لك، وبيني وبينك يعني أنت طالع تستانس فلا تشتري هدايا أحسن.

0: فيه الغالي وفيه الرخيص.
1: صحيح.
0: يعني هذه تغنيك عن سالفة أنك تأخذ لكل واحد هدية، فأنت كذا على ما قالوا ما قضينا. إذا كنت مع مجموعة ممكن تتفقون، يعني اللي أوله شرط آخره نور، فهذه طريقتنا في الوجبات، هذه طريقتنا في المشاوير، وهذه طريقتنا في تقسيم الميزانية زي ما هو سؤال حلقتنا اليوم. وكذا تقريبا أنت تسلم من المشاكل، تسلف من الصرفية الزايدة، لأن بعضهم ممكن والله يوديك مطعم وغالي وغالي جدا وأنت ما تدري مثلا، لكن إذا اتفقتم من البداية كذا أنتم في السليم.
1: في نقطة بعد بأكد عليها بس صالح، دائما خصص مبلغ للطوارئ، هذه مصيبة إذا قضت فلوسك في نص الرحلة ولا صارت لك ظرف، ولا يعني ظرف صحي مثلا تتوهق، فدائما خصص مبلغ طوارئ، خلى على جنب، هذا ما تدري يمكن تحتاج، يمكن تمدد يعجبك الوضع. فمبلغ الطوارئ هذا مهم جدا.
0: من الأشياء المهمة واللي ممكن يعني خلنا نقول آخر فقرة في هالفقرة، أنك تأخذ من الأشياء المجانية. ساعات تجي في مهرجان مثلا
1: بلاش ربح بين،
0: أي تجي شاطئ معين فيه مكان بفلوس وفيه أماكن بلاش، وهي كلها نفس المطل ونفس الجلسة. يعني اللهم أن هنا الدخول بفلوس وهنا ببلاش، فحاول تستفيد من الأشياء المجانية. والله يسعود هالفقرة، الله يهديك يا خليل، هالفقرة خلتنا كذا نطلع زطاطة عند المستمعين. لا يا عمي بحبح على عمرك وانبسط واستمتع، ولكن يعني وزنها لأنها ما تسوى عليك الدق عليهم آخر الرحلة، والله يا جماعة حولوا لي مبلغ وقدره، أنا توهقت ولا شيء، فخلها يعني لا تبسط يدك مرة ولا تقبضها كل القبض. يعني خلونا الحين نروح لتقرير لزميلتنا ميعاد آل حسن وراجعين.
2: عرفت في الماضي بكرمها ودوام جريانها، تفيض على من حولها بالماء والخيرات، تروي البساتين وتسقي المزارع القريبة والبعيدة منها. إنها عين داروش، العين التي جفت بعد عقود من الكرم والسخاء. في وسط مدينة صفوة الواقعة في شمال محافظة القطيف، تقع عين داروش الأثرية، بعدما كانت سابقاً تقع في الجنوب قبل الاتساع والامتداد العمراني لمدينة صفوة. تعد عين داروش من العيون التراثية المشهورة بالقطيف لما تمثله هذه العين من إرث اجتماعي وحضاري في المنطقة، فهي عين جوفية اشتهرت بعذوبة وقوة مائها الذي يتدفق منها بغزارة شديدة عبر سبعة أنهر ليسقي واحة صفوة، كما يتحدث المؤرخ التاريخي بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبد الخالق الجنبي.
3: تعد أشهر عيون القطيف على الإطلاق هي عين داروش، وأقواها أيضا، لأن العالم الجيولوجي توتشل عندما جاء إلى المنطقة بأمر من الملك عبد العزيز عام 1931 قدر المياه التي تخرجها هذه العين في الدقيقة بأحد عشر ألف جالون في الدقيقة، يعني بما يعادل أكثر من 15 مليون جالون في اليوم الواحد. هذه فقط عين واحدة تخرج هذه الكمية الكبيرة من المياه، وطبعا كانت مياه هذه العين تسير في عدة أنهر، وأشهر هذه الأنهر كانت تسمى بالسباب من انسياب الماء، فكان يسمى أشهر سيبان أو أنهار هذه العين هي ساب قميح وساب العوسجي وساب سليسل، وكانت كلها تسقي نخيل واحة صفواء التي كانت في السابق تبلغ مليون نخلة أو أكثر.
2: أخذت هذه العين العديد من المسميات في كتب المؤرخين القدامى والمعاصرين، إلا أن أبرزها كان داروش، وهي تسمية فينيقية قديمة كما يقال تعكس تاريخاً ضارباً في القدم.
3: وهناك أيضاً قول آخر يقول أنها سميت على اسم الملك داروش أو داريوش، وهذا أيضاً لا يوجد دليل عليه.

0: ما في الأمر هناك تشابه بين الاسمين فقط لا غير، ولكن يعني نفس داروش هذه ربما تكون من درشة، وقد يعني الدرشة شيء من قوة الجرف المائي، والله أعلم بصحة ذلك. لا يوجد لدينا دليل تاريخي أو مادة أو مصدر تاريخي ذكر سبب التسمية.
1: كما اشتهرت مدينة صفوة بالكثير من العيون الدفاقة والعذبة التي كانت مقصداً للاستحمام لأهالي المنطقة والمناطق المحيطة بها، منها العين الجنوبية، وعرفت بذلك لأنها تقع جنوب عين داروش، والعين الوسطية، وقد عرفت قديماً بالعين العتيقة.
0: هذا صحيح لأنه بالفعل، لكن عين داروش كانت للسباحة ولري البساتين معاً. نعم، هناك العين الجنوبية الواقعة جنوب عين داروش وتسمى العتيقة أيضاً. هذه كان القصيبي وكيل الملك عبد العزيز في البحرين والقطيف حينها بنى حولها أو هيئها وبنى حولها حوضاً، لأنه كان يمتلك مزرعة بالقرب منها وجعلها ذات منظر يشبه النهر، وهو ما استفاد منه بعد ذلك الصفوانيون وخرجوا لنا جيلاً رائعاً من السباحين المهرة.
1: اليوم حتى بعد نضوب عين داروش لا يزال لها ولبقية العيون حنين أخاذ لا يبارح ذاكرة أهالي صفوة لما تحمله هذه العيون من إرث تاريخي وحضاري يدفعهم للمطالبة بالاهتمام والمحافظة عليها من خلال طرحها للمستثمرين للقيام بالكثير من الأنشطة والأعمال الجاذبة للسياحة. كان معكم ميعاد الحسن والمخرج يوسف المطيلق.
2: شكرا لزميلة ميعاد الحسن، ورجعنا لكم في هوى بلادي. ضيفنا اللي راح يكون معنا بعد شوي، ولا مو ضيفنا، لا خله نطلع عند دندن شوي وننطرب وياكم يا جماعة وبعدها راجعين.

0: صالح، لما أذكر لك اسم الجبال الصناعية وش يجي في بالك؟
1: يجي ديك المنظر حق المصانع ما شاء الله، والمعدات، وال يعني هي عصب الاقتصاد ومدينة الصناعة الأولى.
0: طبعا، وبشرك أن الحين الجبال صارت كذلك وجهة بحرية وسياحية مميزة، خصوصا مع المشاريع اللي أضافت تجربة مختلفة.
1: لكن هذا الشيء لأهاليها ولا حتى زوارها؟
0: لأهاليها ولزوارها أكيد طبعا. وأبرزها طبعا لما نتكلم عن شاطئ بنانا في الفناتير، واللي نجح في تقديم تجربة تجمع بين البحر والترفيه والضيافة والأنشطة العائلية في مكان واحد. وأكيد عشان نتعرف على شاطئ بنانا أكثر، يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبد الله الورثان. أهلا وسهلا.
2: الله يحييك، يا مرحبا ومسهلا.
0: يا حي هالصوت.
2: الله يحييك.
0: كيف الحال يا حبيبي؟
2: خير، ابشر حالك.
0: طيبين ان شاء الله. في الشاطئ انت الحين ولا برا؟
2: الله الله، موجود في الشاطئ.
0: الله، وكل ما رحنا شاطئ بنانا ما نلقى الا عبد الله الورثان قدامنا.
2: الله يسلم حالك
0: يا حبيبي.
2: الله يسلم حالك.
0: خلنا نتكلم في البدايه عبد الله عن بدايه الفكره، كيف بدات فكره شاطئ بنانا؟
2: والله شوف، فكره البنانا جات يعني كذا، يعني ودنا احنا جيت ابغى اقدم تجربه بحريه كذا مختلفه عن اللي دائما يعني موجوده في المنطقه. فعاد جيت يعني، وخاصه في الجبال، تعرف الجبال ما شاء الله مشتهره بالساحل حقها، البحر هذا ما شاء الله اي جميل جدا. فعاد شجعت اني ادخل في الجبال مباشره واسوي فكره شاطئ بنانا.
0: طيب ليش وقع الاختيار على الفناتير بالذات؟
2: الفناتير لأنه هو الموقع، يعني أجمل موقع تقريبا في كبحر، وسهل الوصول له، والخدمات حوله قريبة، ونفس المنطقة فيها قابلية كبيرة يعني تقديم تجربة سياحية وترفيهية.
0: ما شاء الله.
1: بس أنتم أستاذ عبد الله استثمرتم في مكان ما شاء الله يعني مخدوم، والكرانيش فيه حلوة، والجهود الهيئة الملكية فيها واضحة، فبالتالي مشروعكم لابد ما يكون يعني شيء مختلف مميز. فش اللي سويتهم عشان يعني يكون لافت ويكون يعني شيء مختلف؟
2: اي انا دخلت فيه طبعا في فكره اللي هي الترفيه عامة، دخلت فيه اكثر من شيء، دخلت فيه فرضا الشاليهات، المدن، الملاهي، المطاعم، المقاهي، بحيث ان الواحد دخل بالموقع خلاص ينفصل عن الشيء الخارجي، يشوف شيء بحر ومعه مقاهي، كل شيء، جميع الخدمات وفرتها في المكان.
0: ما شاء الله. من افتتاح الشاطئ إلى اليوم عبد الله كم بلغ عدد الزوار؟ أو خلينا أول شيء نتذكر بس متى كان افتتاح الشاطئ؟
2: هو صار افتتاحه 2021.
0: ما شاء الله.
2: بداية افتتاحه كانت هي الفكرة يعني كفعالية قمنا فيها أولا، وما شاء الله شفنا لها إقبال، وصارنا زوار يعني من خارج الجبال، وجاني والله تشجيع يعني من الهيئة الملكية لنا بالاستمرار وتطوير المنطقة يعني في الشواطئ هذه، والحمد لله يعني كملنا إلى الآن.
0: جميل، دائما نشوف في إعلانات الهيئة الملكية في مهرجاناتهم خاصة بالمواسم، لما نتكلم عن الأعياد أو اليوم الوطني أو يوم التأسيس، دائما شاطئ بنانا موجود في ضمن رزنامة الهيئة الملكية.
2: صحيح.
0: كم وصل عدد الزوار إلى اليوم؟
2: والله ما شاء الله ممكن اليوم نتكلم عن فوق 2 مليون.
0: ما شاء الله. داير. ما شاء الله.
2: لأن عندنا ما شاء الله زوارنا بعد متكررين من داخل الجبال ومن خارج الجبال.
0: وهذا دليل نجاح. تكرار الزيارة هذا دليل نجاح.
1: لكن طيب، طول هالفترة أستاذ عبد الله يعني بحكم أنه مثلا كشاطئ خاص، يعني يمكن البعض يقول خلاص يعني هو ضمن أنه ما في منافسة، فبالتالي يعني خدمات عادية أو أشياء عادية، في تجديد عندكم، فيها تنويع في الفعاليات؟
2: صحيح، احنا عندنا تجديد، احنا ما شاء الله في الصيف فعاليات تختلف عن الصيف اللي فات، في الشتاء أيضا تختلف الفعاليات عامة، وأيضا في تطوير المكان. يعني احنا البنانا ما شاء الله كل ما تجي، كل فترة تجي فيه بتشوف شيء إضافة جديدة فيه.
0: أتذكر في البداية كيف كان، عبارة عن جلسات فقط وشاليهات خفيفة أو أكواخ وبوثات.
2: صحيح، وأنشطة بحرية اللي هي البدلات وكذا يعني.
0: طيب وش اللي هذا كم استمر، سنة تقريبا؟
2: هذا استمر سنة.
0: وش اللي صار بعدها؟
2: وبعدها ضفنا اللي بعدها المدينة المائية، صرنا كل صيف نركب مدينة مائية. هذه إضافة جديدة سوى ضفناها، ضفنا فرضا الألعاب الإلكترونية.
0: ما شاء الله.
2: إيه وضفنا في آخر مرة اللي هو سنة 2025 اللي هي مدينة الملاهي.
0: حلو. أبى أتخيل معاك عبد الله رحلة الزائر من يدخل لين يطلع. خلنا نعيش معك الشعور.
2: شوف الزائر ما شاء الله إذا خش بعضهم يخش يقولنا يبي بس إنه فرضا يستعمل الشاطئ كسباحة. لكن ما شاء الله يشوف أشياء متنوعة ويستمر يعني هو ممكن حاط في باله ساعة ساعتين يقضي عندنا الجلسة. لكن إذا شاف الخدمات الموجودة والحمد لله كل شيء موجود داخل ما يحتاج إنه شيء من الخارج فعادي ما شاء الله يستمر ويمكن يقعد نص اليوم أو اليوم كله إذا خاصة إذا جاه من برا الجبل فعادي يستمر عندنا لين نهاية الفعالية حقت اليوم.
0: طيب تكلمنا عن الفعاليات وش يشربون وش يأكلون وش أنواع الأكلات الموجودة المشروبات نفس الشيء.
2: إيه عندنا مقاهي منوعة. عندنا اللي هي المطاعم سواء السناكات عندنا الايس كريم كل موسم نغير طبعا كل موسم احنا نغير على حسب الشتاء نضيف عليه مشاوي فرضا نضيف الاصناف جديده خارجيه شعبيه في الصيف يعني خاصه نكثر الاشياء البارده.
1: اهم شيء الاسعار استاذ عبد الله لانه المستثمر ساعات تجي وتقول له يعني ليش كذا مثلا وش يقول لك والله الاجار علي غالي فبالتالي انا بحطها في الزبون.
0: أعتقد الهيئة الملكية حريصة على الجانب هذا ولا؟
2: صحيح حريصة في الشيء هذا نتابع معانا بعد الأمور هذه وغير كذا حنا كإدارة بعد نتابع نحاول أن أي شيء لو شفت ملاحظة فرضا على كافي أو شيء بإضافة أسعار غير اللي هي أسعار نحرص عليه إنه لا لازم يلتزم في السعر اللي هو نفسه ما يزيد عليه شيء.
1: نعم الأنشطة والفعاليات وال يعني الترفيه أحيانا مرتبط ب يعني حركة والشغلات كذا تبنى وشغلات في الماء فهذا يأثر على البيئة البحرية ويأثر على نظافة الشاطئ أحيانا فيعني كيف تحافظون على سلامة البيئة البحرية على إنه ما تأثر البيئة البحرية بعد البحر فيه السمك وفيها يعني أحيانا مثلا نباتات بحرية أو أشياء خاصة في داخل البحر.
2: صحيح من هذه الناحية إن عندنا زي البدالات فرضا القوارب وكذا كلها هي يعني بدال فقط ما في محركات.
1: جميل.
2: اللي عندنا والشيء الثاني لو ضفنا لعبة بحرية أيضا بعد ما فيها أي شيء يأثر في البيئة والحمد لله حنا أصلا موفرين اللي هو الصيانة الدورية في الشواطئ كتنظيف أي يوميا طبعا هذا درب الشاطئ ما شاء الله دائما يجيب يعني من البحر العشب وذا يوميا احنا النظافه فيه.
0: على طاري الانشطه البحريه والبدالات وش في غيرها غير البدالات
2: اللي احنا شوف كانشطه بحريه
0: اي
2: وسط البحر هي
0: هذا وقتها على الحين صيف ها
2: الله الله ايه المدينه المائيه والبدالات الكياك السيكل البحري
0: الله
2: إيه فعاد كل نحاول حتى كل فترة نجيب شيء جديد أي شيء ينزل جديد بعد نوفره.
0: حلو. تستضيفون فعاليات خاصة مواسم خاصة؟
2: إيه هذه في ناحية المواسم حنا كل تقريبا ويكند نسوي فعالية. في شيء ما شاء الله فعاليات نسويها كبيرة وفي شيء اللي هي كل جمعة فرضا اللي هي اليومية هذه اللي تبع الأطفال سواء في المدينة المائية نسوي لهم مسابقات ألعاب حركية.
1: يقولون الجبال أيام الأسبوع ما نايمين ما فيها أحد صحيح ولا فيه؟
2: لا لا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا وين هذا راح هذا الشيء ما فيه منه
0: الحين زحمة
1: راح الجيل هذاك اللي ينامون الساعة 9
2: لا راح ما شاء الله ما شاء الله الحين حركة والحمد لله والله.
0: أنا مستغرب ليش اسمها بنانة؟
2: والله جاني الاسم كذا كذا جاءت بنفسي شفت ان بنانا بيتش اسم يعني سهل الطفل يحفظه والكبير ايضا يحفظه مميز. رحت سجلت الاسم هذا وسبحان وشبت معي يعني سجلت علامه تجاريه ودخلت فيه في السوق.
1: ما شاء الله. موضوع السلامة يعني في أطفال وفي كبار وفي ألعاب وفي حركة يعني كيف تحفظون عليها وأيضا الإنقاذ البحري والإسعافات الأولية لو صار في أي مشكلة.
2: طبعا الأنشطة البحرية ما يعطون عليها ترخيص إلا موافقة من حرس الحدود عقب ما يتابع أي شيء يعني الاشتراطات كاملة موجودة يقدر يعطيك اللي هو ترخيص المزاولة أنك تقدر تستفيد من الشاطئ وزواره تستقبل فيه. اللي هي من ناحية المنقذين، من ناحية الإسعافات الأولية. طبعا في كل منطقة عندنا، كل زون، سواء ملاهي، ألعاب مائية، أنشطة بحرية، فيها إسعافات أولية، ومتوفر مسعف ومتوفر منقذين في المدينة المائية وأيضا في البحر. وطول وقت الزوار موجودين، الفعالية شغالة من الصباح إلى الليل، يعني لين ما نسكر. المنقذين متوفرين على الشاطئ، مو بأن بس فترة السباحة اللي هو لين المغرب وخلاص، لا، موفرين منقذ ثابت على طول على الشاطئ، لأن تعرف ما شاء الله الزوار كثير عندنا، وجلسات على البحر مفتوحة. فعاد عشان نحافظ يعني على المرتدين عندنا، موفرين هالشيء هذا.
0: استضفتوا شخصيات من برا كفعالية طبعا، فرق شعبية؟
2: إيه كثير، جبنا فرق شعبية من عندنا هنا، جبنا فرق من خارجية، من برا جبناهم أكثر من مرة.
0: وش الخدمات اللي خصصتوها مثلا للعائلات أو الأطفال أو ذوي الإعاقة مثلا؟
2: ذوي الإعاقة متوفر لهم اللي هي الممرات، من أول ما يوقف أصلا ما شاء الله في الموقف، الهيئة الملكية ما قصرت في كل لفة، حاطين اللي هو المدرجات اللي هي المنزل حق
1: المنزلق،
2: المنزلق حق احتياج الخاصة. وعندنا متوفر اللي هو المنزلق، متوفر ممر إلى المصلى، إلى أجزك الله دورات المياه كلها متوفرة هذه.
1: جميل. يعني هذا المشروع أو الفكرة تساهم في التنشيط السياحي خصوصا المنطقة الشرقية، يعني مواسمها صايرة أحيانا مع اعتدال الجو بس، فأنتم مع يعني باقي الجهات في الجبيل، كيف تنشيطكم السياحي، كيف دعمكم للنشاط السياحي والوجهة السياحية الأبرز في المنطقة الشرقية؟
2: احنا من ناحية اللي هو الدعم فيها، احنا موسم الصيف أكثر ما شاء الله اللي يجونا من الخارج، يعني حتى من جدة من الغربية يجونا زوار لها
1: ما شاء الله.
2: هذا على إيه؟ عشان شاطئ الجبيل معروف ما شاء الله في البحر والصيد، بعد في ناس تيجي تطلع على الصيد، وبعد العصر إن أكثر الوقت يعني اللي عندنا الإقبال فيه خاصة من العصر إلى بعد المغرب.
0: هذا بالصيف طبعا،
2: السباحة. إيه هذا بالصيف اللي هو يستفيدون منه في وقت السباحة اللي هي تبع الأنشطة البحرية، وأيضا الغروب ما شاء الله تعرف وقت الغروب على البحر.
0: طيب احنا عبد الله تكلمنا عن الصيف كثير وعن فعاليات الصيف، الشتاء طيب وش الفعاليات اللي تصير فيه؟ برد، الناس ما عاد بتطب في البحر.
2: لا ما شاء الله الشتاء، احنا صيف شتاء.
0: اي الشتاء وش يصير؟ إيه اذا الشتاء قلنا العاب بحريه و
2: الله
0: وغيرها، بالشتاء وش الوضع؟
2: الشتاء ينقلب
0: شبت نار،
2: شتوي شبت نار،
0: الله
2: شبت النار، والخيام تتحول عندنا شلات نحولها يا بيوت شعر
0: ما شاء الله،
2: بيت شعر على البحر مباشر.
1: يعني في أجواء رومانسية، لأن سعودي يحب الأجواء هذه.
2: الله الله.

0: القراءات
1: ايه مش
0: الخافتة
1: درة
0: هاي.
1: كذي، والأكلات الشعبية
2: الله
1: ايه، وحتى الطبخ اللايف، الأكل الشعبي نسوي، نجيب احنا كل ويكند طبخ لايف.
2: أسر منتجة ولا؟
1: لا طب أسر منتجة بس يطبخونه مباشر قدامك.
2: ما شاء الله.
1: ايه مو بمحافظات وكذا، لا طبخ لايف من جميع الأكلات الشعبية.
0: والله الحين بعد العين تشتهي زي المعدة،
1: أكيد.
0: يعني الواحد يشوف العصير غير لما يشوف عصير ومحطوط عليه قطعة برتقال ولا مظلة ولا كذا يعني.
1: صحيح صحيح صحيح
0: بس عادي يضرب السعر، هذه المشكلة.
1: صحيح.
2: كم مساحة الشاطئ عبد الله؟
1: 25,000.
2: 25,000 ما شاء الله ما شاء الله.
0: المستقبل الفترة الجاية إذا أنكم مستمرين إن شاء الله، إيش اللي ناويين تضيفونه حتى أنه يعني نقول أنها البنانا بيتش هذا يعني أيقونة على طول الساحل الشرقي؟
1: أنا ما شاء الله من أكثر الأشياء اللي شجعنا أصلاً نضيف، وأكثر من الإقبال كل ما يزيد عندنا
2: ما شاء الله،
1: ودائماً دائما الإقبال يزيد، ونفس الزبون متكرر عندنا لازم يشوف شيء جديد. فعاد أنا قاعد أشوف كل فترة، كل موسم فرضاً شتاء أو صيف، أحاول أغير عن الفكرة اللي قبل. حتى لو حطيت بيت شعر، أنا فرضاً سويت المرة دي بيت شعر أسود، فرضاً السنة الجاية أسويها أبيض، أغير الديزاين فيه، ما أخلي نفس الشيء متكرر.
2: استضفتوا متاحف مثلاً، سيارات كلاسيكية؟
1: إيه استضفنا هذا في اليوم، يوم التأسيس دائماً نجي نستضيف اللي هو السيارات الكلاسيكية، نغير الهوية كاملة كيوم تأسيس، نجيب سيارات كلاسيكية، نجيب بعض العروض الشعبية.
2: طيب يا عبد الله يعطيك العافية، وهذه نبغى كذا رسالة أخيرة للمستمعين من عبد الله الورثان. عبد الله
1: رسالة أخيرة، أرحب معك،
2: قول
1: رسالة أخيرة. إن شاء الله في الفترات الجاية بيشوفون شيء أفضل، يعني هو الحمد لله قبل ما شاء الله ما يحتاج، لكن كل ما له شيء بيطيب خاطرهم أكثر وأكثر.
2: ما شاء الله موفقين إن شاء الله يا عبد الله.
1: الله يسلم حالك، يعطيك العافية.
2: يا حلو
1: الله يحييكم، يعطيكم العافية.
0: انت عارف الفكره فعلا اللي كانت سائده عن الجبال واهالي الجبال، لانه يقول لك يعني احنا نطلع بس الويكند نروح الدمام الخبر نتمشى،
2: الحين صار العكس، ترى اهل الخبر الدمام يروحون الجبال.
0: اي صراحه
2: الفناتير مول هناك والاجواء تغيرت، ترى في شارع تجاري هناك في الجبال الصناعيه على مستوى عالي جدا،
0: وحتى هذا الشاطئ او غيره من الاماكن الحقيقه تجذب بشكل، لانه في عنايه واهتمام، الأماكن فاخرة فعلا، حتى القوارب اللي تطلع اللنجات يعني تروح الدمام والخبر ما فيه مرفا أو مرسى ممكن تطلع منه على ما قالوا مارينا، بس الجبيل فيها
2: فعلا يعني حق صيد والله يبيلها طلع اشترى الشورت بالسيارة، الأمور طيبة. طيب يعطيكم العافية، نطلع ندندن شوي ونرجع فيه.

0: هو بلادي.
1: في هو بلادي راح نكتشف وجهة، لكن ما راح نعلم عليها إلا بعد ما نوصل لآخر معلومة فيها. بنروح في هالفقرة إلى مكان يمكن ما في لوحات معلقة على الجدار، وطبيعي أنك لما تكون مكان مثلا يعني صحراوي أو جبال أو صخور ما في شيء معلق، لكن الجبال نفسها سبحان الله صايرة هي اللوحات، لأنه الإنسان القديم اللي مر أو عاش في هذه المنطقة كتب مجموعة من الرسائل والمعلومات بقيت على هذه الجدران لآلاف السنين وما زالت محفوظة إلى اليوم، وكأن أصحابها ما كانوا إلا أمس ولا قبل أمس موجودين فيها.
2: فعلا لما يوقف الزائر قدام بعض النقوش يحس وكأنه يشوف مشهد متحرك من الأيام الخوالي على قولتهم، الأيام الماضية، الأيام الحلوة. أحيانا تشوف بعض الرسومات مثل صياد يطارد فريسته، رجل فوق الحصان، مجموعات بشرية تمارس حياتها اليومية، وغيرها من الأمور.
1: واللي أثار دهشة الباحثين أكثر هو أن كل هذه المعلومات أو الرسوم أو الدلالات ما تنتمي لفترة واحدة فقط، تعود لعصور مختلفة، ما يجعل ويؤكد أن اللي عاشوا أو مروا هنا مو مجموعة أو قبيلة، هي مكتبة تاريخية مفتوحة فيها صفحات تدل على آلاف السنين.
2: هذه الرسومات تعبر أن الجزيرة العربية ما كانت بالصورة الصحراوية اللي نعرفها اليوم، فوجود رسومات مثل الزرافات والوعول والأبقار البرية يشير إلى أن المنطقة كانت ممطرة والغطاء النباتي يملأها، وأن الحيوانات اللي كانت فيها تجد بيئة مناسبة للعيش.
1: وهذا الشيء يؤكد معلومة ثانية، وهي أن التحولات المناخية أيضا كانت موجودة في الجزيرة العربية بما فيها من فصول شتاء وربيع وصيف وخريف.
2: الملفت للانتباه يا جماعة، بعض الرسومات تتميز بدقة المشهد من التفاصيل اللي مرسومة، فممكن تلاحظ شكل القرون، أجزاء الجسم، حركة الحيوانات، وهذا شيء يدل على قدرة أصحابها على الملاحظة والتعبير الفني رغم بدائية الأدوات اللي كانوا يستخدمونها.
1: واللي ساعد على حفظ هذه الصخور وهذه اللوحات وهذه الدلالات اللي يستقون منها الناس المعلومات والمعارف هو أنه مدة أو نوعية الصخور اللي رسموا عليها، وأيضا كشاهد فني في المنطقة يدل على أنها أشبه بمساحة للكتابة والتعبير والرسوم لأناس رغبوا في أن ينقلوا هذه الثقافات والحضارات إلى الآخرين ولو بعد سنين.
2: من الحقائق العجيبة أن المنطقة كانت تقع قرب بحيرة قديمة كبيرة، ويعتقد العلماء أن وجود الماء هو السبب الرئيس اللي جذب الإنسان أنه يستقر فيها، فمع وجود الماء وجدت الحياة، ثم وجدت القصص اللي نقشت على هذه الصخور.
1: هذا المكان هو مكان واحد ورح نوصل لاسمه بعد شوي، لكن الباحثين استفادوا منه وعرفوا تفاصيل عن تاريخ الإنسان في الجزيرة العربية كلها، يعني منطقة واحدة ولكن فيها معلومات ودلائل تعطي انطباع عن كامل الجزيرة العربية.
2: نعطيكم معلومات سريعة كذا عن هذا المكان، والمفروض أنكم تعرفون إحنا نتكلم عن إيش. بعض النقوش يزيد عمرها على 7000 سنة،
1: وفيها رسومات ونقوش صخرية منوعة ومختلفة.
2: تظهر فيها حيوانات لم تعد موجودة في المنطقة اليوم،
1: ولأنها من أهم مواقع الفن الصخري في العالم، فقائمة التراث العالمي لدى اليونسكو أدرجتها من ضمن قوائمها، لأنها فعلا لافتة للنظر، نظر الباحث والمختص وحتى الإنسان العادي.
2: لو جمعنا كل القصص اللي رسمت على هذه الصخور اللي احنا نتكلم عنها، اعتقد بنحتاج آلاف من الصفحات وكثير يعني من الروايات اللي ممكن نحكيها عن هذا المكان. ومع ذلك اصحاب هذه القصص ما كتبوها بشكل حرفي، فعشان كذا نبغى نشوف. صالح،
1: هذه فعلا يعني اللوحة هذه أو الصخرة هي مساحة التعبير حقتهم. أنا أبي أقول المكان،
2: طبعا إحنا ما نتكلم عن صخرة، نتكلم عن مكان معين.
1: صحيح. أبسمع وياك والمستمعين هذا التقرير للزميل عميعاد الحسن، وبعدها إن شاء الله راح نقول هذا المكان.
0: واحد من أجمل الأماكن السياحية الرائعة بالمنطقة الشرقية، حيث المساحات الخضراء الواسعة تملأ المكان لتريح العين والنفس من ما يجعل منه متنفساً رائعاً للتنزه في أجواء نقية خضراء. منتزه الملك سلمان بمحافظة حفر الباطن، هذا المكان الذي يعد لوحة رائعة بموقعه المميز الذي جمع بين البساطة والجمال بجو جميل مليء بالحيوية والنشاط، يضفي الراحة والسرور للكبار والصغار. الإعلامي فهد المريخي.
3: طبعا يعتبر منتزه الملك سلمان العزيز حفظه الله في حفر الباطن، يقع في موقع استراتيجي يعني على طريق حفر الباطن الكويت، حيث تم بناؤه بمساحة كبيرة ومن أكبر المنتزهات في المحافظة، وموقع استراتيجي وعلى طريق دولي.
0: يضم منتزه الملك سلمان بحفر الباطن مجموعة من ألعاب الأطفال وأماكن للجلوس، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الوسائل الترفيهية والرياضية لقضاء أوقات هادئة والاستمتاع بمناظر المنتزه الطبيعية.
3: ميزة هذا المنتزه يعني فيه الهواء الطلق، وهي منتزهات الحديثة، ويوجد في عدد كبير من الأماكن الترفيهية تساعد في نشر البهجة والسرور لزوار من كبار السن والأطفال والنساء والرجال والزوار كذلك. ويوجد فيه منطقة مخصصة للتنزه وألعاب الأطفال ومسار المشي، وأيضا منطقة خاصة بالسوق التقليدي والأعمال التي تخص الأسر المنتجة.
0: يعد اليوم منتزه الملك سلمان نظرا لموقعه الاستراتيجي معلما سياحيا ومتنفسا رائعا لدى الكثير من الزوار من داخل وخارج المحافظة، وخصوصا في موسم ربيع حفر الباطن.
3: كما تقيم أمانة حفر الباطن جهود مشكورة في هذا المنتزه بالذات، العديد من الفعاليات والمناسبات المواسم السياحية وكذلك مواسم الأعياد، والتي تشهد إقبال كبير من الأهالي والزوار. كذلك يوجد في لوحة إعلانية ترحب بالضيوف والزوار وعدد من بسمات الجمالية، يعني أي شخص قادم من دولة الكويت يكون في لوحة ترحيبية في هذا المنطقة.
0: رونق من الجمال تضيفه مشاريع الحدائق والعناية بأعمال التشجير بمحافظة حفر الباطن، بالإضافة إلى معالمها السياحية المتنوعة التي تجذب السياح لزيارتها واستكشاف الكثير من أسرار جمالها. من المنطقة الشرقية كان معكم ميعاد الحسن والمخرج خليل العيسى.
1: ها نقول على المكان واحنا في ختام الحلقة ولا نخليها بكرة؟
2: ده أنا وين بكرة لها الحين؟ أنا متحمس أكثر منهم.
1: هذه منطقة جبة في منطقة حائل، واللي هي حقيقة يعني كمعالم تاريخية أو رسومات ونقوشات، بالإضافة إلى الوهج السياحي من خلال اعتبارها أحد المواقع أو ارتباط موقع جبة برالي حائل الدولي.
2: وبما أننا وصلنا يا جماعة وياكم للختام، بس بذكر صالح القطة متى؟ قطة الاستديو هالمرة مو قطة السفرة.
1: والله القطة مبدأ يعني ما ينزعل منه، لكن الناس يعني مختلفة، ناس قبل وناس بعد وناس بعد الرحلة وناس يقول طيب، عاد في ناس يستحي يطالب بالقطة، هذه بعد سالفة ثانية. يقول والله تعشينا وسحب علي واستحي كلمة. لا يا أخي كلمة،
2: بس اللي وجهه صبع قلت ما وجهه يعني حار هذا بعد عنا، يعني لا تدور منه لا قطة ولا تسافر معه،
1: انحش ولا تعشى معه. مستمعين، انتهت حلقتنا في هوى بلادي اليوم الجمعة. شكرا جزيلا لكل اللي تابعونا واللي اتصلوا وشاركونا وضيوفنا اللي أثروا حلقتنا كالمعتاد. كما نشكر فريق عمل هذه الحلقة من الإعداد والتنسيق ياسمين السهيمي، ومن التقديم سعود العقالي وأنا صالح العجرفي، وزميل طارق أنميس في المتابعة مع المتصلين، وتحيات مخرج هوى بلادي خليل العيسى. في أمان الله،
2: مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، وإلى تيمة وشاعرنا سلطان المضحي. يا مرحبا يا أستاذ سلطان.
4: يا هلا يا مرحبا أخوي طلاع، أنا سعيد والله باللقاء معك. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يخلينا نجيب الشيء اللي يرضيك ويرضي المستمعين.
3: سعداء أيضا بسماع صوتك الجميل، وانت شاعر ما شاء الله، شاب أنت يا سلطان، صح ولا
4: إينا.
3: على فطنة موضوع الشباب يا سلطان، عندهم الشعراء دائما تركزون على موضوع العمر وكأنه يعني مشكلة كبيرة عندكم.
4: والله يا أخوي طلع، العمر بالنسبة للعمر، العمر له دور كبير، والشاعر كل ما زاد عمره كل ما كثر عنده الشيء اللي داخله،
3: يعني زادت تجربته.
4: نعم ما فيها شك إن التجربة لها دور كبير، والعمر له دور كبير. وأنا على طاري العمر، في أبيات لي أقول: تعال يا جزر القصيد ومعانيه،
3: يا سلام عليك،
4: يندبك فكري والهواجس كثيرة، ميعادنا بالجزل كانت حراويه، وعقب البطايا جعل بلمر خيرة، والضيق في صدري تبين مواريه، والشاعر اليضاق حاسب ضميره، لقبل عليه الليل كثرة طواريه، وماله سوى بدعه سلاح وذخيرة، تجيبها أفكاره وترجع توديه، وله معدروب الجزل منهج وسيرة، ويخاوي الهاجس وضيقه مخاويه، تقول في صدره جموعنا غفيرة، ويالله يلي نلتجي له ونرجيه، يالواحد اللي ما لجينا الغيره، أنت الكريم اللي نخافه وندعيه، ويضفي على خلقه بستره وخيره، وعبدك على درب الهداية تدديه، ملاذنا بك ما تضيع البصيرة، يا عالم ما بالضمير وخوافيه، يا خالق بنادم وعالم مصيره، تغفر ذنوب اللي كبيرها هقاويه، وتحل صعبات الأمور العسيرة، وسترك وعطفك يلولي طامع فيه، أرجوك عطفك وارضى والستيرة، مخافتك هي ستر عبدك وتنجيه، ومن صد عنها عاش غبناها وحيرة، وعوذ بك من عيشة الحزن والتيه، ومن الهموم اللي تجيني مغيرة، ومن شر دورات الزمان وبلاويه، ويسر لنا درب الأمور اليسيرة، لهي في دنيا العنا والمشاريه، والوقت يسرقنا وعجل المسيرة، ونقضي الأيام ضحكة وترفيه، ونصبح بديرة ثم نمسي بديرة، والعمر يمضي عبر مثل ماضيه، وأعمارنا لو كان طالت قصيرة، يقولها اللي بيح الوقت خافيه، وشاف الهوايل بالسنين الأخيرة، قولها من باب نصح وتوجيه، أمثال من دافع محبة وغيرة. سلامتك طال عمرك.
3: تسلم وصح لسانك على هالقصيدة الجميلة الرائعة اللي مليانة تجارب ما شاء الله عليك.
4: صح بدنك طال عمرك، صح بدنك، والشيء اللي نجيبه ويسعدك ويسعد المستمعين، ترى هذا هو الشيء المطلوب لنا.
3: لذلك حنا نتعب على اختيار الشعراء اللي مثلك وشرواك يا سلطان المضحي.
4: ما عليك دول
3: أخوي. وأيضا سعداء أنك أنت من منطقة تيمة، وتدري أن تيمة هذه منطقة تاريخية موغلة في القدم والتاريخ جداً. أنت كيف شفت فيها الشعر؟ يعني أنا لما أقرأ بعض قصائدك ألقاك متضايق من الفراق وفاقد غالي، يعني قصائدك فيها شجن شوي وفيها حزينيات بعضها، خلنا نبسط.
4: والله يا أخوي طلاعة، بالنسبة للضيق والفراق، أنا يعني يمكن أميل بأكثر قصائدي إلى العتاب والفراق، ربما يمكن يكون من نسج الخيال، ولكن أحيانا يوم تجيب قصيدة وتلامس جرح الناس الثانيين، هذا هو الشيء المطلوب. المستمع للقصيدة يوم يستمع القصيدة وتلامس جرحه، هنا أنت كسبته. أحيانا الشاعر ترى يجيب من نفسه الخيال، ما هو
3: طبيعي
4: يعني
3: طبيعي واقع. طبيعي إن الشاعر متخيل، وأكثر الناس خصوبة بالخيال هم الشعراء، وكذلك الفنانين ما نظلمهم، الرسامين والمبدعين، والمبدعين حتى بالفنون الأخرى دائما أحيانا يتبعون خيالهم، وخيالهم يوصلهم إلى نظريات حقيقية حتى ترى في عالم الفلك في كل العوالم. ولكن الشعر وجدانيا قريب منا.
4: صحيح.
3: اسلم اسلم، مش قلت متضايق من الفراق وفاقدا غالي.
4: الليلة هالشعر هجوسي وموالي، وميعادي الصبح معوزونه وقيفانه قهواني الكيف، ما هزيت فنجالي ومشاعري كم لها من يوم والهانة، متضايق من الفراق وفاقد غالي، والدمع في غيبته ما جفت أمزانه، الغايب اللي فرقاه باريا حالي، ونفسي على شوفته بالحيل شفقانه، أخلف نواياه واصبح ماله ومالي، والوصل عقب القطاعة جفت أغصانه، ووده يبيعني ولا يورالي، ماني مستوعب غيابه وهجرانه، في كل لحظة يجي زوله على بالي، كنت اعتني فيه وأقرب له من إخوانه، وكان أقرب الناس في حلي وترحالي، وإن جيت له بالغلا ما فك بيبانه، وش غيره ليه ما ينشد عن أحوالي، معقوله أصبحت أنا من ضمن نسيانه، ما يدري إنه معي وأقرب من ظلالي، وإني تحديت كل الناس من شانه، وأنا معه كنت ذاك الداله السالي، ولا عرفت السهر والهم وحزانه، هل محط يوفه وشوفه بين الأزوالي، وكل البشر في غيابه ما لهم خانة، والناس ما ترحم المشتاق من تالي، حسيبهم ربي المعبود سبحانه، ما كنت فيها استمع فيها رجع الدالي، أخشى يزل العدول منطق لسانه، وما كنت أفكر يغيب ويقطع وصالي، أخطى علي وتركني وسط زنزانه، كني سجين يهل الدمع همالي، يقضي سنين العمر تحت مر سجانه، المر يشرب منه ما يطعم الحالي، من لوعة الوقت والأخصام عدوانه، يعيش في وحدة همنه وغربالي، وأغلى المحبين خانه والزمن خانه. سلامك.
3: تسلم وصح لسانك في برنامج صح لسانك يا صبان.
4: صح بدنك يا طويل العمر، صح بدنك.
3: جميل جميل يا أستاذ صبان. ما كلمتنا عن أجواء تيمة وعلاقتك بهالمدينة التاريخية.
4: والله تيمة طبعا أنا من أهل تيمة يا طويل العمر، وتيمة يكفيها هداج تيمة اللي تغنون فيه جميع شعار الجزيرة العربية،
3: ظاهر حتى شعراء العالم.
4: شعراء العالم نعم، هداج تيمة معروف يعني، وتيمة منطقة تاريخية وفيها

0: الكثير والكثير من من من التاريخ.
1: جميل. هذا يلفت نظركم انتم الشعراء.
0: نعم. بتيمة. اي نعم، ما فيها شك، ما فيها شك. نعم.
1: جميل. خلينا قبل ما نروح نبي نشوف وش قلت انت ببداية العام. الشباب يقولون اسألوا عن بداية العام، ترى الشباب يسمعونك عندنا بالاستديو دائما الزملاء إذا جاء برنامج صح لسانك يتجمعون عندنا ويبحثون عن الشاعر باسمه. شباب التقنية تدري ما يخف عليهم شيء.
0: اي نعم داس اي نعم
1: داس والله لك قصيدة هنا ولا هنا تراهم بيطلعونه.
0: والله أنا سعيد طبعا بالشيء اللي يطلبونه والشيء اللي يبونه. العام يا طويل العمر، اللهم صل على محمد، يقول هذه بداية عام عله مسرات، والله ينصر ديننا مع وطننا، هني الدولة وغني بالأبيات، مداق كل في كنفها تهنى، المجتمع يملك طوايف وآفات، لو خان والديرة ترانا ما خنا، ندود دون الدار في كل الأوقات، وسيف النصر دون الوغاء ما يثنى، دورة سنين العمر كم راحت وجات، وكل يقول أرغب وبي وتمنى، وتعاقب الأعوام في عيني يثبات، إن الدهر يفنى ولا جال منا، وحنا لهينا خلف رغبة ومشهات، كنا نحس إن الزمن ذا زمننا، نشوف بعض الناس من حولنا مات، ولا اتعظنا يوم الأهوال دنا، نقول حنا في بدار البدايات، ما فادنا حنا وحنا وحنا، مصيرنا ناف المطاف النهايات، وكف العمر معاد يقبض رسلنا، مدامة الدنيا وزيف الملذات، ومن ظن في الدنيا فشل كل ظن، ومن علق الخافق بحب الصلوات يرتاح راحة بعدها ما يتعنى، يلا عسى الدنيا تزف ابتسامات يفرح بها كل قلب الضيق غنى. سلام.
1: تسلم. اللهم امين. الله يسعدنا جميعا ويسعدكم ويسعد مستمعينا الكرام اللي يصحبوننا الآن ويسمعون صوتك الجميل المترنم شاعرنا سلطان المضحي. سلطان، أحيانا الشاعر يجي عنده فترة يعني فتور بالمشاعر، يبطي ما يكتب قصايد وكذا، لماذا يعني؟ سولف لنا عن الموضوع هذا.
0: والله أنا الموضوع هذا بالنسبة للشاعر أنا وجهة نظري، طبعا كل شخص له وجهة نظر، أنا بالنسبة لي وجهة نظري أحيانا يجي عند الشاعر يمكن سنة كاملة ما يكتب ولا بيت، سنة كاملة. نسميه فتور، نسميه أحيانا ضيق، نسميه ضيق مشاعر، أحيانا الهاجس ما ما ما ما احيانا ودك تكتب بيتين والله ما تقدر، واحيانا تكتب ويجي معك 30 40 بيت متسلسله، وهذا كل شاعر انا اعتقد، ما عدا ممكن شعراء المحاوره اللي ما شاء الله عليهم طبعا كل ليله وهم جاهزين ما شاء الله، لكن بالنسبه للنظم انا اشوف انه احيانا يمضي سنه، يعني انا السنة الماضية واللي قبلها مضيت سنة كاملة ما كتبت شعر، فبعد سنة أقول أبطيت عن نظم القوافي والأشعار.
1: سلام عليك.
0: أبطيت عن نظم القوافي والأشعار، وأنا هجوسي ما هي مستريحة لي عام وأكثر، كن في صدري النار ودور اللي يستفز القريحة، والشعر له عندي معزة ومقدار، والحبر ينزف والمشاعر جريحة، ترجم إحساسي بزينات الأفكار، على ثرى جزل البيوت الصحيحة بقطف أفكاري مثل قطفة الأزهار، وجني ثمرته بين ورده وشيحة، والوقت هذا شيء وهمومه كثار، حتى العرب ما عاد تبغى النصيحة، الناس منها صرت ضايق ومحتار، الصدق ضايع والخطأ تستبيحه، اللي يجيب أخبار ويودي أخبار، واللي يطيح وينعثر في مطيحة، واللي يجيب الحكي من دون معيار ولا يفكر لو يجيب الفضيحة، لكن نعز النفس مارد ومصدار، ونصبر ونجزع ورض ربي فسيحة، ونجامل ونسمح ولو صار ما صار، ونسعى الكسبة للوجيها الفليحة، لجالنا المعتاز ما حصل أعذار، ولا نمده باليدينا الشحيحة، ولا نعتذر في واجب الضيف والجار، ونفزع ونجزع والنوايا الصريحة.

0: فيها كرامة وفيها شهامة وفيها مروءة الرجال. هذا اللي احنا يعني حقيقة ودنا نستحث الشعراء الشباب على مثل هالقصائد هذه. احنا والله ما سمعنا من قصيدتك كل البيت هذا.
1: البيت هذا نعم
0: اي طلعوها الشباب يرسلوا لي على بيت بيت.
1: البيت هذا نعم هذه قصيدة جديدة والله، يمكن ما لها شهر أو أقل من شهر، ما شاء الله عليهم الشباب مركزين علي.
0: ما
1: يعني
0: يحتاج، حنا نحط لك فريق كامل ونقول الرجل هذا نبيكم تفلون وتفلي فروة على ما قالوا البدو، ما تخلون شيء.
1: الله يطول عمرك وعمارهم يا رب العالمين. أنا أقول وهني عين اللي ليصابه انعاش، نام وتهنى في لذيذة أرقادي، ما هو مثلي يضرب أخماس وسداس، ولا شاف من دنياه غير السوادي، النوم عهدي به قبل لوصل الياس، يوم إن عندي حلم أحقق مرادي، وبعد ما حلمي ضاع در الألماس، ما عاد أنا أرجي غير رب العبادي، سامح من الدنيا وسامح من الناس وسامح من اللي خان ملحي وزادي، يا خاطري من ضيم الأيام لا باس، تحالفت ضدك جميع الأعادي، أشوف حزنك ما له حدود وقياس، وأنا أدري إن الحزن حديها حادي، الطعنة اللي جات من رمح جساسة ونستها من بعد قفة جوادي، وشلون تطعني على قبة الأفراس، وأنا اللي أخذ سارها بالهنادي، اللي خذت من قلبي شعور وإحساس، ما خذت منها إلا جروح ونكادي، خلتني الحالي بعد شقة الأنفاس، وأنا وهي من أول ما لها إلا عنادي، خلتني الحالي بعد شقة الأنفاس وهي من أول ما لها إلا عنادي، كانت من أول كل ما هب نسناس يجيبها النسناس يما البرادي، وهالحين عدتني على سولة عاس وخلتني بوادي وراحت بوادي، والله لو عروقي تصير يباس، مرجي وصالك يا مناي ودادي، هي تحسبني لجلها برخي الراس، وانا متمسك بالقيم والمبادي، كنت احسب ان القلب يبقى على ساس، لكن لا لكن صار القلب الابيض رمادي، ذكرت لي بيت ذهب ما هو نحاس، بيت يوصف شي داخل فؤادي، أحاول أميزك عن باقي الناس بس الزمن حالك يخليك عادي. سلامك.
0: تسلم وصح لسانك يا سلطان المغني.
1: صح بدينك صح.
0: اللي لاحظته يا سلطان من بدينا معك وانت معظم قصائدك على وزن المسحوب، والوزن هذا هو أصعب الأوزان، ما هو من حيث القافية يعني مثلا، لكن انه لانه اربع كلمات هنا اربع وهنا اربع، فما يقبل ما يقبل لا زيادة ولا نقصان. الوزن هذا يقول لك من يجيد على الوزن هذا، حتى انه بعض الشعراء قالوا انه اصعب من الهلالي، لان الهلالي الصعوبة بالوزن ليست بالمفردة، ما هي بالصورة، ما هي ببناء القصيدة، ولكن ما شاء الله كل قصائدك على المسحوب.
1: اي نعم
0: يدل على شعري، لكني صدتك بوحده، خلنا القاها الحين او ساعدوني عليها الشباب. حدا قصائدك الظاهر انه ليال المفرق طعمها مر ما ينذاك.
1: اي نعم
0: هذا على وزن الحدال، البعض يسميه والبعض يسميه.
1: اي نعم اي نعم
0: وانا ذقت من مر الفراق وتقهويته،
1: وانا
0: هذه يقول فيها سهوله. انا بسالك عن هالنقطه هذه، يقول لك ان الاوزان هذه اللي فيها طول شوي يعني تزود حرفين مثلا او حرف عن المسحوب، يقول لك ان فيها مدى ان الشاعر يقدر يعني
1: نعم ياخذ راحته
0: ياخذ راحته.
1: نعم نعم ياخذ راحته. لكن اخوي طلع انا اعتقد انك شاعر انت، يعني انت ما شاء الله تبارك الله توصف حال الشعر والوزن والقافيه، فربما اني صدتك حتى انا.
0: اي انت من ناحيه صدت لكني انا بالمكان هالحين انا مذيع، انا قدم برنامج.
1: والله ونعم طال عمرك.
0: أينه؟
1: والله
0: ونعم. اما والله موضوع الشعر لا شك اني قلت الشعر، اقول الفصيح والشعبي وكلهن اقولهن، وبس هذا اراء النقاد يعني، وانا نعم رايي كناقد يعني.
1: نعم احسنت. الوزن اللي يجي بعد المسحوب او يسمونه الوزن الطويل او يسمونه هذا الوزن، نعم ياخذ راحته الشاعر
0: واكثرهم على الحدا والمنكوس.
1: نعم
0: معظم الشعراء
1: معظم الشعراء نعم. وانا

0: يمكن اني اكثر قصايدي على وزن المسحوب اكثر.
1: أي وهذا هو الصعب يعني، معظم شعراء الشمال ترى يعتمدون المسحوب، ومسحوب هو صعب الاوزان.
0: نعم هو صعب الاوزان نعم، لكن اني انا لقيت فيه يعني راحتي، لقيت فيه اني اقدر اني ابدع فيه او اني اكتب فيه. طبعا الابداع والجزالة هذا شيء او شيء توفيق من العزيز الحكيم. والله اخوي طلع ولا يهونون المستمعين ان احيانا تكتب قصيدة وتجتهد فيها وتجلس يمكن ايام وتجتهد فيها، فما تطلع بالشكل اللي انت تعبت فيها يعني. واحيانا تكتب قصيدة بخلال يوم او ساعتين او ثلاث ساعات تطلع قصيدة وتطلع الناس يأيدونك والناس يعني تشوف نظرية الناس لها انها شيء ابداع يعني، وهذا شيء يسعد الشاعر بلا شك. فهذا توفيق من العزيز الحكيم.
1: جميل.
0: ما في اشك ان هذا توفيق، والله كتابة الشعر توفيق.
1: صحيح.
0: قسما بالله.
1: وله اجواء والموضوع احيانا خدم القصيدة والوزن والقافية والصورة وبناء القصيدة، يعني هي تحتاج عدة اشياء، حوالي خمس قواعد حتى تظهر قصيدة. لكن الشعراء الاولين كانوا بالسليقة شعراء، ما ينتبهون للاشياء هذه، ولكنهم يوردون يطبقون الاشياء هذه.
0: وانت لو تلاحظ شعارنا القديمين يعني ما في كسر ببياتهم
1: ابدا،
0: ما في كسر، وهو ما يعني ما يعرف يمكن لا وزن ولا يعرف لحن ولا يعرف، لكن ما في كسر، ما تلقى كسر ببيته نهائيا.
1: اي لا، لانهم يغنون القصائد، يغنونها اول،
0: يغنونها، ولان سبحان الله يجيبها احيانا، يجيبها يمكن هو جالس يجيب القصيدة. فعلى طاري أن تقول ليالي الفارق طعمها مر ما ينذاك، وأنا ذكت من إيه نعم، هذه طول عمر أقول يشين الليال اللي يتعدي على المشتاق، يشين الليال اللي يتعدي على المشتاق، وهو خلقها صدوف المقادير مشكيته، اليا قام يذرف دمع عينه اليا من ضاق وبلل هدب عينه وخده وناصيته، محبة نقع ما هي تسلي وفحص أخلاق، على كبد حر تنسلب منه عافيته، عشقته وحبيته إلى أبعد الأفاق، وتركني على رجو الوصل يوم حبيته، خطايا الكبير اللي ذبحني على الإطلاق تركته يغيب خاطري منه ما شفيته، غدا بيني وبين السعادة درى ورواق، ودرب عسر ما يندرى وينه ساليته، ما غير تسلب الدفاتر والأوراق، وشعر اليا مني تعومس غنيته، معي قل نوم وكثر هم وتعب ورهاق، وهذه نتائج حبه اللي تعاطيته، تخطيت شيء لا يقاوم ولا ينطاق، وصده إلين هالحين أنا ما تخطيت، أنا كل ما أقول له إله متضايق ومشتاق يقفي، ولو أني موقف على بيته، أنا أكبر خطاي أني عشقته من الأعماق، وتمنيت وصله ليتني ما تمنيته، ليال الفارق طعمها مر ما يندق، وأنا ذكت من الرفراق وتقهويته.
1: تسلم وصح لسانك. جميل فعلا، انت بالمسحوب افضل من البحور الطويله.
0: نعم.
1: اللي بغيت انسى
0: ويرتاح بالي حرك شريط الذاكره موقف العام،
1: سلام،
0: اقول السج وافكاري اعراض اطوالي، ما بين غربه فكر وهموم والام، تزاحم الضيقه بصدر الشمالي، القلب هايم شوق وضلوعي احطام، والنوم من طول السهر ما هنالي، مفادني كثرة توجد والاحلام، يفوح صدري مثل فوح الدلالي، ونوبات احس بداخله مثل الالغام، ذقت الفراق وخالط المر حالي، والشوق يدفع خطوة الرجل قدام، اللي بغيت انسى ويرتاح بالي حرك شريط الذاكرة موقف العام، الذكريات اللي بقت في خيالي تعرض علي كأنها عرض الافلام، اسري مع طيوفه وشد رحالي، واقول قام الحظ لكن ما قام، جمع اشتاتي وحزني بقالي، وقضى العمر كلمته هاتوها. سلام.
1: تسلم لوحة جميلة بصراحة، ليت صدري ما يضيق من الهموم ولا تهمه، رجعت للبحور الطويل.
0: اي نعم، هذه والله يا اخوي طلع عليهم المستمعين انها على موقف حقيقي، والله انها على موقف حقيقي.
1: طيب تقدر تقول لنا الموقف اذا ما...
0: والله اذا الموقف يعني ما ودي اني اتطرق لها الحقيقي.

0: القصيدة، لكن
1: تبيه يجي ضمن القصيدة يعني تعبر عنه بضمن القصيدة.
0: سم
1: أقول تبيه يجي ضمن القصيدة يعني.
0: اي نعم ضمن القصيدة، وهو موقف يعني أن بعض الأصحاب أحيانا أن تجتهد في صحبته وتجتهد له وتسعى له بالخير وخلاص يكون الصاحب المقرب لك، فيوم من الأيام تكتشف أن يشوف إن إن أنك ما سويت له شيء يعني، رغم أنك يعني واقف معه.
1: هل تعتقد أن الخطأ من الصاحب اللي انصحبته ولا من اختيارك أنت للأصحاب؟
0: والله أنا أعتقد الاختيار له دور كبير. نعم الاختيار الاختيار له دور كبير، ما فيها شك أن الإنسان قبل أنه يعني يعطي صداقته ويعطي قلبه ويعطي الشيء اللي عنده ويجتهد بالشيء اللي عنده يكون عارف صاحبه.
1: نعم.
0: يكون عارفه قبل كل شيء.
1: شوف يا سلطان، أنا بكون صريح معك ومع المستمعين في هالنقطة هذه، لأن هي نقطة مهمة بصراحة ودائما تثار بالمجالس وكذا. أيام الشباب الشاب لا يستطيع أن يختار الصاحب الجيد، لأنه عاطفته أحيانا تميل هذا يضحك وهذا خفيف دم وهذا كذا، لكن تلقى صفاته الثانية سيئة، فهو يأخذ الجانب دائما المشرق ويترك الجانب المظلم بالصديق، وهذه تمر على كل إنسان يعني.
0: أنا
1: عندي بحث عن الموضوع هذا، بحث مطول يعني. أي نعم، لأنه الشاب ما عنده القدرة الكافية إنه يختار عبر عقله، لأنه هو يختار عبر عاطفته. ممكن يعجبه ولد محترم نظيف كذا إذا كان شاب، وإذا كانت بنت بعد نفس الوضع، أنيق لبق كذا، ولكن هل لبق هذا قد يكون إفعى.
0: طيب اخوي طلع، متى تعتقد ان بالعمر اللي فيه
1: بعد الأربعين الاختيار؟ بعد الأربعين الواحد بصراحة يدقق النظر وما يندفع، يعني على الأقل يعطي فرصة للاندفاع، لأن الاندفاع بالصداقة اندفاع يترتب عليه مواقف، انك تبذل مواقف من عندك مثلا، او تقدم شيء او تعطي شيء، او مثلا تقف موقف محرج كالكفالات وما هنالك من الاشياء هذه.
0: نعم
1: الموضوع
0: نعم.
1: طويل يحتاج. ليت صدري ما يضيق،
0: ليت صدري ما يضيق من الهموم ولا تهمه، ليت قلبي ما يحن وليت للذكرى نهاية، عزتي للي بوقته صار كل الميل يمه، وعنايه من غربي للزمن لا وعنايه، والله اني ما غويت ولا مشيت بغير يمه، طول عمري في السليم وسالكن دربة الهدايه، لكن ظروف الليالي جات صوبي بالمطمه، والهقاوي منصفتني والخطا ما هو خطايه، رغم صكات الليالي والصدوف اللي ملمه، ما انكسرت ولي مع أهل الطيب والوقفات راية، أتحدى وتباهى وتحزم للمهمة، المعالي لو يطول الوقت لي مطلب وغاية، رافع راسي ودايم معتلي في راس قمة، والطموح اللي براسي ما له حدود ونهاية، وتحزم وتحزم بالخوي الكفو ما خويت رمه، ولا علي من مهابيل اتكلم في قفاية.
1: تسلم وصح لسانك. ما بقى معنا نبيل الختامية.
0: أبشر
1: لو يلحق الطيب من الوقت تقصير.
0: أبشر لو يلحق الطيب من الوقت تقصير، كرامته عنده هي أكبر غنيمة، ولا الرديل يحددها المقادير، يدنق براسه سواته البهيمة، ما تكشف غير السنين المداوير، لا دارت بوجهه نشوفه الهزيمة، ولا الكفو لو كل دربها مسامير، لمرك يقول لك عندي عزيمة، الناس لين هالحين فيها ترى خير، والخير جعل الله علينا يديمة، لو كان ما تملك يدينا دنانير، حنا لنا عند الرجاجيل قيمة، وجيهنا تقضي لوازم مناعير، ولها مكانة بالنشامة عظيمة، بنقدم المعروف من دون تشهير، هذا بيلقى له مع الناس قيمة، الطيب يثمر بالوجيه المسافير، ولا الردي يشوف طيبك ظليمة، واللي يدور من ورا اللاش تقدير، مثل اللي يدور ولد من عقيمة، اللي يسلم من فعل ماله معاذير، ما هو تراه بسالم من

0: سلامك
1: طالب. تسلم وصح لسانك في برنامج صح لسانك. كلمة أخيرة شاعرنا سلطان.
0: والله أنا وشي سعيد جدا باللقاء معك أخوي طلاع، وأنت من الإعلاميين اللي الحقيقة مميزين، يعلم الله علامك حق. أنا أشوف أن الإعلام ترى له دور كبير في إظهار الشاعر وفي إظهار الرسام وفي إظهار الفنان وإلى ما لآخره. شكرا لك، شكرا لك، شكرا للمستمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أني قدمت الشيء اللي يليق ببرنامج صح لسانك ويليق بكم طال عمرك.
1: بارك الله فيك شاعرنا سلطان المضحي، شكرا لك على جزالة ما قدمته، وشكرا لكم مستمعين الكرام على كرم المتابعة. شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: ولا يعيها إلا ذوي الأرحام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام،

الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء، لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل؟ فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في دقائق.
1: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعي خوارزميات، ويوم جديد ولقاء جديد في هذا البرنامج الذي نواكب فيه كل ما يفيد ويؤثر في استخدامات مثالية للذكاء الاصطناعي ومساعدة في جودة حياة مثالية. أرحب بضيفنا المهندس مصطفى الشعلة، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا فيك.
2: في حلقة سابقة تحدثنا عن الأتمتة، والحقيقة يعني الموضوع أشمل من مجرد الحديث عن خدمة عملاء أو مسار الحديث مع العملاء، وهو واحد من المسارات المهمة ولكن ليس هو كل شيء. فهناك مستودعات، هناك جرد، هناك أحيانا استلام الشحنة وتسليمها وجرد المخزون، يعني سلسلة إمداد متكاملة.
3: نعم.
2: إلى أي درجة ممكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد فيها؟
3: سلسلة الإمداد أو supply chain بنسبة كبيرة ممكن تفوق 75% بالإمكان أتمتتها من استقبال الطلب، لأنه استقبال الطلب هذا عبارة عن مهمة مكررة. عندك منتج معروض وأنت تبغى تشتري، بعدين هو نفس البرنامج بيصدر فاتورة، هذه الفاتورة أنت تستلمها تدفع. لما يتم عملية الدفع بتم عملية الشحن. الشحن ممكن يكون في تدخل بشري إذا كان في هناك مخزن، والآن هناك أيضا في مشاريع متقدمة مو في إطار حديثنا، كيف أتمتت الشحن والمنتجات، كيف تأخذها عن طريق رجل آلي، يعني ما يحتاج موظفين يأخذها ويشحنها. هذه نطاق آخر، يعني مش لأن اللي قائم عليها شركات كبيرة، بس أنا كصاحب متجر صغير ممكن هذه كل هذه المهام أتمتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. ردود متكررة، إصدار فواتير، عملية شحن، تتبع لين ما تصل إلى العميل.
2: طيب، ننتقل لموضوع التسويق والإدارة بشكل عام، وهي يعني جزء مهم من نجاح هذه المشاريع. فبسهولة أني أضع خطة تسويقية يعني بذكاء اصطناعي أو بشكل شخصي، لكن مسألة تحليل السوق والاحتياجات ومعرفة ما يعني يحتاجه العملاء في هذه المنطقة أو في هذه الفترة.
3: الذكاء الاصطناعي له دور كبير جدا، وكل وسائل، أجزم أن كل وسائل التواصل الاجتماعي الآن عندها أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل رضا العملاء وتحليل السوق، ما يسمى بالسيجمنتيشن، تقسيم العملاء. انت اذا بتعمل اي عملية اعلانية وعندك منتج، العملاء بتم تقسيمهم حسب العمر، حسب الحي، الانفاق، التكرار، هذه كلها معلومات مهمة جدا. وسائل التواصل ممكن اذا انت بتعلن عن اي منصة، خلينا نقول على سبيل المثال الانستغرام، هو بيحلل لك، بيقول لك هذا في أي بلد تريد تسوق وأي عمر تستهدف. وأيضا الجمهور الشبيه أو اللوك ألايك، تغذي المنصة بقائمة أفضل عملائك فتستهدف أشخاص مشابهين إلى عملائك.
2: يعني ممكن يصل إلى أصدقاء زبائني ويعني يتواصل معهم ويفهم أنهم يعني شبيه شيء منجذب إليه، فأحيانا سلوك المتسوق سلوك أقرانه أو أصحابه نفسه.

0: بالضبط، ممكن يوصل لك إعلان، هذا الإعلان لأنه وصل لصديقك
1: وسواله لايك
0: وسواله لايك، فيقول most likely إنه صالح بيعجب المنتج. وهذا إحنا نشوفه الآن واقعا، مثلا اللي يستخدم برنامج تيك توك بيشوف إنه أنا كنت أنا أبحث عن شقة مع صديقي أبغى أشتريها بالرياض، كيف عرف وكيف قاعد يعطيني إعلانات عن شقق بالرياض؟ كيف ما تدري؟ فهذه كلها وسائل ذكاء اصطناعي تقرب العميل من المنتج اللي هو يرغب فيه. تحسين الميزانية أيضا آليا، والتوقيت الذكي، هذه من الأمور الصعبة. متى أنا أنشر إعلاني؟ في الويكند، في الأيام العمل؟ هذا في أدوات أيضا مختصة تعطيك التوقيت الذكي لنشر إعلانك في الوقت المناسب.
1: أحيانا مهندس مصطفى نشوف مشروع صغير أو فكرة صغيرة أو منتج يعني يمكن ما يستفيد منه معظم الناس، لكن صاير ترند وحديث المجتمع يعني، وينافس فيه شركات كبيرة. يعني معقول أنه هذا يعني التسويق ساعده فيه الذكاء الاصطناعي؟
0: ما أقدر أقول الذكاء الاصطناعي لوحده، لأنه هي مجموعة من العوامل، منها مثلا مؤثرين محليين local influencer أو الميكرو انفلونسر. يعني ممكن يكون واحد من المشاهير هو اللي خلى هذا المنتج ترند، فما أقدر أحمل كل شهرة وكل نجاح لأي عملية تسويقية إلى الذكاء الاصطناعي. ولكن أنا اللي يهمني هنا هو كيف نستخدم هذه الأدوات في تطوير عملياتنا التسويقية. في تقنية مهمة جدا وهي تقنية UTM، تتبع UTM. UTM هذه في الرابط اللي انت تبغى تنشره، مثلا عندك منتج على اليوتيوب مثلا او على الانستغرام او على اي منصة او حتى على متجر الكتروني عندك، هذا الرابط تضيف عليه UTM. UTM هذا يدل يخبرك بعدين لما تستخدم اي عملية تحليلية، يخبر كم نسبة الوصول الى موقعك، من وين جاي، من اي منصة، من انستغرام، من الواتساب، من الفيسبوك، على اساس هذه تساعدك في العمليه التحليليه، تقول انا والله راح اركز في عملياتي التسويقيه على الواتساب لانه معظم الناس تجيني من الواتساب. وايضا ممكن تخلق روابط مختلفه، مثلا عندك مسوقين اثنين تبغى تصنع عمليه تنافس، مثلا انت مشغل موظفين بار تايم للتسويق، وحسب تسويقهم للمنتج بيحصلوا على زوائد او يعني زيادات، تعطي رابط انت تعرف ان هذا الزبون وصل الى المنتج عن طريق هذا الرابط المرتبط بهذا الموظف.
1: حتى ما يحتاج الموظف انه يقول لك مثلا قيمني ولا حط اسمي في التعليق.
0: بالضبط ما يحتاج لا تكتب تقيمني، انت كصاحب عمل بتعرف الان مستوى أداء موظفينك أو المسوقين تبعك عن طريق تقنية UTM.
1: جميل. نواصل حديثنا في موضوع التسويق والذكاء الاصطناعي في المشاريع بعد فاصل قصير.

0: حياكم الله مستمعينا، ولا زال حديثنا في خوارزميات. وأحيانا يعني إحنا إذا مثلا عندي مشروع وسويت حساب على الذكاء الاصطناعي، هل يستطيع هذا الحساب أن من خلال البيانات، يعني خلال سنة كاملة من بيانات العملاء والبيع والشراء، أن يستفيد منها في وضع خطة تسويقية للسنة القادمة؟
1: بالضبط، وهذه مهمة أدوات التحليل. أدوات التحليل عندنا مثلا جوجل أناليتكس، اللوكر ستوديو. هذه لما تعرف حركة البيع والشراء وصير عندك قاعدة بيانات، تعرف مين المنطقة الأكثر مبيعا إلى منتجاتك، مين شريحة الأعمار، الجنس، الذكور أو الإناث، حتى المواسم، بتعرف انه هذا المنتج مثلا يباع في هذا الشهر فلان بشكل اكبر، شتاء او صيف، هذا المنتج يناسب الصيف او يناسب الشتاء. ضروري جدا عملية التحليل، تحليل عملية المبيعات لعام كامل، مهمة جدا لأي رائد اعمال على اساس يعرف يخطط الى العام

0: المقبل.
1: وهذا ملاحظ حتى على مستوى الشركات الكبيرة اليوم. أنا لو في وقت معين بحثت عن بلد معين بسافر له، فتقريبا السنة الجاية زي هذا الوقت ألاقي أنه في إيميلات تجيني ب يعني شوية ترويج على هذا البلد أو هذه شركة طيران مثلا أو هذه الخطة، حتى أنه هو فهم أني أنا تقريبا حبيت هذا المكان.
0: بالضبط بالضبط. أضيف على هذا، وأنا تركيزي على رائد الأعمال اللي توه فاتح مشروعه، يعتمد على برنامج واحد من الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي له، مثلا شات جي بي تي، ويخبره. وأرجع إلى موضوع البرومت انجينيرينج اللي هو هندسة الأوامر، خليه يفهم شنو هو نشاطك، وخليه يفهم اشرح له شنو نشاطك، شنو هو مشروعك، شنو هي رؤيتك. هو يضع لك خطط، حتى هو يضع لك خطة تسويقية، يعني حتى قبل لا أنت تنتقل لذيك الأدوات أنت اعتمد على هذا المساعد الشخصي. قول له أنا أبغاك أنت الآن مساعد الشخصي في تطوير هذا العمل. راح هو يتقمص شخصية المستشار، مستشار ريادة الأعمال. هذه نقطة جدا مهمة. أنت أول في البداية خلي عندك الفكرة، مو هو اللي يفكر عنك، خلي عندك أنت الفكرة واطحنها معاه. هو بيوضع لك خطط ومشي معاه من بداية المشروع إلى عملية التسويق، إلى حتى ما بعد التسويق. هو راح يحفظ معلوماتك ويساعدك في عملية التسويق،
1: وحتى هو بطبيعة الحال محتفظ بمعلومات أنت قلتها له من زمان.
0: بالضبط.
1: فهو لما يجي يعطيك رأي يبني على ما ذكرته له من زمان، والشيء اللي يمكن أنت نسيته عن نفسك.
0: نعم، هو من التخطيط إلى حتى التنفيذ. يعني على سبيل المثال، لو أنت عندك منتج الآن سريع وتبغى تعلن

0: يقول يلا ايش رايك انا ابغى اسوي اعلان على منصة الواتساب. هو بيعمل لك اعلان وحتى بالايموجيات المناسبه لهذه المنصه. لو تبغى هذا الاعلان تحطه على اللينكد ان مثلا تبحث عن موظف، فهو بيصنع لك صياغه مختلفه. هو عارف انت مشروعك الان، عنده خارطه ذهنيه متكامله لمشروعك
1: وعنده معرفه عن جمهور اللينكد ان وجمهور الاكس وجمهور
0: بالضبط،
1: فكيف يقرون الاعلان يعني
0: بالضبط. ولذلك ضروري، وهذا من مهام وهذه من يعني تقنيات هندسه الاوامر، اذكر لنا هذا النص اللي انت تبغاه الى وين. اذا انت تبغى توجه مثلا طلب شراكه او طلب عمل الى جهه معينه لشركه، بترسلها بالايميل، يقول انا ابغى ارسل ايميل لكن الى مانجيريال ليفل، الى مستوى اداري معين، الى شركه كبيره مثل الشركه الفلانيه. هو بيصيغ صياغه الكتابه المناسبه للجهه اللي انت بتوديها. ارجع مثلا على الواتساب، اذا سوى لك اعلان طويل انت ممكن تقول اختصر الي، لانه انا ابغى ارسله، ابغى في ثانيه واحده يقرا ويفهم الاعلان. تقدر تقول ابغى ارفع مستوى الحماس، ابغى اقول ان هذا اخر قبل ان تنفذ الكميه مثلا، او الصيف قادم كذا، ويعطيك حتى جو الاعلان بشكل حماسي. فاستخدام هذه الاداه كاداه شخصيه مساعده راح تساعد جدا رجال الاعمال او رواد الاعمال المبتدئين في تطوير اعمالهم.
1: وحتى بمجرد اني افكر في مشروع، يعني يمكن انا بنظرتي القاصره او بمعلوماتي البسيطه اشوف انه والله في هذا الشارع ينفع المشروع الفلاني لانه في كثير مشاريع ناجحه فيه، او انه الهبه الحين او الترند على المشروع الفلاني، بس هو كيعني منصه تجمع الداتا، يفهم سلوكيات المتسوقين، افكارهم، يفهم وضع السوق، يفهم قليل من المستقبل في هذا المشروع اللي انا افكر فيه، فهذا قد يساعد بشكل او باخر. يعني
0: هو قد يساعد، لكن يجب الانتباه، لأنه هو ممكن يقول لك إيه روح هنا ما لا يستغنى، خصوصا مع إذا أنت لسه ما دخلت المشروع، لا يستغنى من استشارة ذوي الخبرة البشريين.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في موضوع الذكاء الاصطناعي وتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نرجو أن نكون قد قدمنا جرعة معلوماتية، وبلا شك أن الهدف الأسمى لكل صاحب أعمال أن يتوسع في البحث والابتكار. شكرا لطيب متابعتكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: تمام 9 من إذاعة الرياض، أهلا بكم. السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. المملكة تؤكد على عمق علاقتها مع العراق وتشدد على كبح اعتداءات الميليشيات الإيرانية المتكررة. وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في غزة. رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بالمواقف التي تبنتها المملكة منذ اندلاع الأزمة اليمنية.

0: في النشرة أيضا إحباط محاولة تهريب أكثر من 36 ألف حبة من مادة الإنفيتامين المخدر بمنفذ الحديثة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد مصدر سعودي مسؤول أن المملكة حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا، والضربة الجوية التي نفذتها ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، وأن الضربة الجوية استهدفت قدرات الميليشيا التي هددت أمن المملكة واستهدفت منشآتها المدنية والاقتصادية الحيوية. وأتت الضربة الجوية كرد دقيق ومحدود، واقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيات، وارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والبترولية. وجاء الرد السعودي بعد استنفاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية، وأن اعتداءات الميليشيا الإرهابية المتكررة تضر بمصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، وتحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد دول جوار العراق، وأن ما تروج له جهات في العراق وخارجه لتأجيج الطائفية لا ينطلي على العقلاء العراقيين ولا على الشعب العراقي الواعي، وهذه جهات لا تريد للعراق تقاربات تعزز أمنه واستقراره. المحلل السياسي الدكتور عبد المجيد الجلال تحدث عن دلالة البيان وموقف المملكة الثابت في حماية أمنها ومقدراتها ضد أي اعتداءات.
1: بالتأكيد أن إشكالية الوطن العربي خاصة في دول بعينها مثل لبنان واليمن والعراق هو في وجود أذرع إيران في تلك الدول، وتعمل على إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في دول الخليج والعالم العربي بصفة عامة. إذا أرادت هذه الدول أن تعمل معا لمواجهة ذلك عبر تعزيز التعاون والتنسيق لدحر هذه الميليشيات ولإقامة دول تحت السيادة، لا دول تحت السيادة الإيرانية وتحت الضغط الإيراني وتحت العمل الإيراني الذي يستهدف فضاءات هذا الوطن ويستهدف إثارة فوضى وعدم الاستقرار. هذا أمر جدا مهم، التعاون والتنسيق لمواجهة ميليشيات إيران المتفلتة في المنطقة. يعني حقيقة تحتاج هذه الدول إلى التنسيق والتعاون، تحتاج أيضا إلى التنسيق مع الدول المتأثرة بهذه الميليشيات مثل دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية، والمملكة في حقيقة مستعدة لتقديم كل كافة الدعم اللازم لها، سواء دعم المادي سواء دعم المعنوي، لأن هذه الميليشيات سوف تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، ويؤثر على تنفيذ الرؤية الاقتصادية لدول الخليج، يؤثر على كافة الأوضاع الاقتصادية والسياسية على دول التي تعاني من هذه الميليشيات مثل حزب الله في لبنان، الميليشيات الحشد الشعبي في العراق، جماعة الحوثي في اليمن. هذه الميليشيات تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
0: أهلا بكم. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، وتثني على قيادة الرئيس ترامب والتزامه الثابت اللذين كانا لهما دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. وقالت الوزارة في بيان تعبر المملكة عن تقديرها لكل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز. وشدد البيان على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق منطلقا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يحقق التعايش السلمي بين دولة فلسطين وإسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل. جدد رئيس مجلس القيادة

0: اليمني رشاد العليمي التأكيد على عمق العلاقات اليمنية السعودية، مشيدا بالمواقف التي تبنتها المملكة منذ اندلاع الأزمة اليمنية، واصفا إياها بالركيزة الأساسية في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة اليمنية ودعم جهود استعادة الاستقرار، كما ثمن دور التحالف البحري متعدد الجنسيات في حماية الملاحة الدولية وردع التهديدات التي تستهدف أمن البحر الأحمر وخطوط التجارة العالمية في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة. أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها التي استهدفت اليوم عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيرة معادية، وشددت على أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا وتعكس نهجا عدائيا ممنهجا لا يمكن تبريره أو قبوله، مجددة احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 36 ألف حبة من مادة الإنفيتامين المخدر ضبطت مخبأة في إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضح المتحدث الرسمي باسم زادكا حمود الحربي أنه عند خضوع إحدى الحافلات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية عثر على تلك الكميات من الحبوب المخدرة مخبأة في تجويف معد لغرض التهريب أسفل الحافلة.
1: بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل يقظة زادكا فقد تمكننا من إحباط تهريب أكثر من 36 ألف حبة من مادة الإنفيتامين المخدر اللي كبتاجون. هذه الكميات عثرنا عليها مخبأة في أحد الحافلات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة. فعند القيام بالتفتيش على هذه الحافلة من خلال الوسائل الحية وأيضا من خلال التقنيات الأمنية الحديثة نستخدمها في عمليات الكشف والتقصي فقد أثرنا على هذه الحبوب مخبأة في تجويف أعد أرباب التهريب كغرض لتهريب هذه الكميات ووضعوا تجويف خاص بالحافلة ووضعوا هذه الكميات داخل هذا التجويف لغرض التهريب، ولكن لله الحمد تمكننا من إحباط هذه المحاولة. نؤكد دائما بأن في زادكا ماضون في إحكام رقبتنا الجمركية على كافة منافذنا البرية والبحرية والجوية، التصدي لأرباب التهريب وتعزيز استراتيجيتنا في تعزيز أمن هذا المجتمع وحماية مجتمعنا من هذه الآفات وكافة أنواع الممنوعات التي يحاول أرباب التهريب إدخالها إلى المملكة والإضرار بأبنائنا وبناتنا ومقدرات هذا المجتمع الغالي علينا. أرباب التهريب يحاولون التغيير في طرق وأشكال تهريبهم في حالات مثل هذه الحالة، وضعوا تجويف خاص في حالات سابقة، استخدموا مواد غذائية، استخدموا أيضا أحشاء وغيرها من الطرق التي يحاولون تمون فيها على طالنا في جميع المنافذ، ولكن لله الحمد لدينا كوادر وطنية مدربة ولديها الحس العالي والحدس الكبير جدا والحرص الدائم على هذا المجتمع. أيضا لدينا ممكنات تتمثل في تقنياتنا الأمنية التي نستخدمها في عمليات البحث والتفتيش، أيضا وسائل حية مدربة، كذلك التعاون الدائم مع شركائنا في وزارة الداخلية وأيضا المديرية العامة لمكافحة المخدرات. كل هذه ممكنات وضعنا دائما في أسبقية على أرباب التهريب، ونستطيع ولله الحمد حماية هذا المجتمع والوقوف بالمرصاد لأرباب التهريب مهما تعدت محاولات وطرق تهريبها.
0: أهلا بكم. أكد متحدث سدايا المهندس سعيد الشهراني أن المملكة تمضي نحو اقتصاد قائم على البيانات والابتكار، وسدايا تقود استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتمكن الجهات من تبني تطبيقاته.
2: ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي هو يعكس ثمرة الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة أيدها الله لمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على البيانات والابتكار بما يحقق مستهدفات الرؤية 2030. من جانب سدايا فهي تطلع بدورها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تقود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي أسهمت في بناء منظومة متكاملة

0: الوطنية تشمل تطوير السياسات والتنظيمات، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال عدة أدوات، منها ما ذكر التقرير وهو المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي، وهو تقرير الذي ذكر التقرير. طبعا الهدف من هذا المؤشر هو تتبع التقدم ووضع الأهداف والتوصيات المستقبلية. أيضا تعمل سدايا على توفير الممكنات الوطنية لتعزيز الاستخدام المسؤول والموثوق للذكاء الاصطناعي، وتدعم الابتكار في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتقنية المالية كما ذكر في التقرير، وأسهم في تحقيق المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية وصولا إلى الإشادة الدولية التي ذكرها أو التي أكدها صندوق النقد الدولي.
1: دشن طيران الرياض الناقل الوطني الجديد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة رحلته الافتتاحية الأولى إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، معلنا بذلك عن وجهته الأولى في منطقة جنوب شرق آسيا. وسيقوم طيران الرياض بتسيير الرحلات المباشرة الجديدة بواقع 3 رحلات أسبوعية في خطوة تمثل توسعا استراتيجيا للناقل الوطني، وتعزز الربط بين المملكة وأحد أكثر الأسواق حيوية في منطقة جنوب شرق آسيا. يختتم اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للأطفال في مدينة بادانغ بإندونيسيا بمشاركة 16 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي بإجراء 10 عمليات للقلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح، ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض القلب في الدول الشقيقة والصديقة. وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم الملتصق الفيجي جيسيبيل ودي سيسيا قادمين من جمهورية جزر فيجي، إذ نقل التوأم إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، وذلك ضمن جهود البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة. استولت قوات الجيش السوداني على كميات كبيرة من العتاد العسكري في منطقة طريق الصادرات بإقليم كردفان غرب السودان في حصيلة أولية للعمليات العسكرية الجارية. هذا ورصدت منظمة الهجرة الدولية حركة نزوح جديدة في ولاية شمال كردفان غرب السودان نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، وأفادت المنظمة أن نحو 1000

العمليات الإيرانية المتكررة. وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في غزة. رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بالمواقف التي تبنتها المملكة منذ اندلاع الأزمة اليمنية. إحباط محاولة تهريب أكثر من 36 ألف حبة من مادة الإنفيتامين المخدر بمنفذ الحديثة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة التاسعة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: دوزان على إذاعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بكل حب وامتنان نرحب بكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي دوزان، حيث توزن الأحاسيس على أوتار المشاعر وتعزف الكلمات ألحانها بأصوات تدندن الطرب والسلطنة، وعلى موج هذا الأثير نبحر معا مستمعينا في عوالم الفن وسحر الموسيقى ودوزان الأصوات المبدعة. أنا معكم أبو الغيث الحيدر، أحييكم وأنقل لكم تحايا فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإعداد من عماد العبد الله، وتحية الإخراج من سعد بنتني. في هذه الحلقة الجديدة مستمعين الأعزاء نرحب باسمكم جميعا بضيفنا المميز الفنان الرائع رائد الفارس. حياك الله يا رائد.
2: الله يبقيك يا
1: كيف حسن. الحال؟
2: بخير الله يبقيك.
1: شيخ بارك طيب؟
2: الحمد لله تمام.
1: رائد، أنا سمعت عنك حكاية جدا جميلة، فممكن أن نحن راح نستغل هذا الحوار في هالحكاية ونتعرف عليك أكثر من خلال فقرات برنامجنا دوزان. طبعا هذا البرنامج فيه أكثر من فقرة، نتنقل ما بين الفقرات، منها نتعرف عليك وأيضا نتعرف على صوتك.
2: يا أهلا وسهلا، وأتشرف والله فيكم جميعا.
1: الله يخليك يسعدك رائد. احنا دائما نسأل ضيوفنا الكرام الفنانين اللي نستضيفهم دائما عن الموهبة، موهبة الغناء، متى بدأت؟ لو تتذكر كيف كانت الطفولة مع هالموهبة داخل الأسرة أو خارج الأسرة؟
2: هو يعني شوف طبيعي، لو تسأل أي فنان هو يعني يوصل العمر يعرف أنه يعني عنده
1: موهبة،
2: عنده موهبة، عنده
1: صحيح.
2: بس الموهبة هذه عاد يعني تتطور
1: تتنمى،
2: تكبرها مع الأيام.
1: صحيح، مع الزمن. لكن رائد، كيف بدأت الموهبة من الصغر؟ يعني كانوا يعني يحسوا أن فيها فنان، ولا لا بعد ما كبرت وكذا بانت؟
2: لا والله يعني من البيت.
1: إيه
2: من البيت، يعني من يوصل عمرك مثلا 10 سنين 11 سنة
1: حلو،
2: يعني تغني كذا تلقى أهلك حتى يقول لك
1: صحيح
2: والله صوتك حلو،
1: صحيح
2: صوتك زي
1: صحيح.
2: المدرسة برضو.
1: إيه، تتذكر اللي اكتشف هالموهبة أول شخص مثلا تكلم معك قال لك ترى صوتك جميل، أو قال لك سمعنا؟ لأن بالغالب تلاقي مثلا الأسرة لما يكونوا مجتمعين ولا شيء يقول يا فلان سمعنا.
2: والله شوف أخواني برضو، خوالي، خالاتي.
1: ما شاء الله، في أحد في الفن منهم ولا؟
2: لا لا، ما حد
1: في الفن
2: وقتها، ما في أحد.
1: جميل جميل. طيب احنا بعد هالدردشة البسيطة، طبعا هي بداية تمام علشان بس تفك معنا ونسولف أكثر، نروح لأول فقرة من فقرات البرنامج وهي اسمها زمن الفن الجميل. بما نحن كنا نتكلم عن الطفولة ونتكلم عن بداياتها الموهبة، أيضا زمن الفن الجميل، وهالفقرة تتكلم عن الأشياء القديمة تمام. حل. لذلك

0: لك كل أغنية كنت تسمعها في طفولتك وما زالت عالقة في ذهنك إلى اليوم؟
1: والله شوف، هي أول أغنية أنا أذكر أني سمعتها أغنية لطلال مداح.
0: الله.
1: وأذكر أول ما سمعتها في السيارة مع الوالد.
0: يا سلام.
1: هي أنا ما أعرف اسمها لكن أذكر أنها فيها ودنا ودنا ودنا ودنا زي كذا. أيوة. سوي باختلف، هذه أحس إنها أول أغنية
0: كانت سمعت. أول أغنية
1: إيه،
0: وكنت أول أغنية تقولها
1: صغير وصغير. وأذكر حتى وأنا أسمع الأغنية أذكرني واقف في السيارة.
0: أي
1: والله صغير صغير والله واقف أرجوك.
0: حلو. طيب إيش تحب تسمعنا فيها الفقرة من أغنية؟ تحب تسمعنا هالأغنية ولا تسمعنا أغنية ثانية تختارها؟
1: بسمعكم إن شاء الله جيتك حبيبي حقت الفنان محمد عبده.
0: يا سلام، أجل نسمع جيتك حبيبي بصوت الفنان رائد الفارس ونرجع معكم ونكمل دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: إبداع يا سلام على الجمال، ما شاء الله عليك يا رائد وعلى صوتك الجميل.
1: الله يسعدك،
0: يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
1: يعطيك العافية والله.
0: إحنا أيضا ما زلنا في موضوع أن إحنا نتعرف عليك أكثر ونتعرف على هالموهبة. إحنا عرفنا الآن كيف بدأت في الطفولة والقصص اللي صاحبت الموضوع وانت في السيارة.
1: صحيح.
0: لكن نبغى نعرف أكثر كيف تكونت هذه الموهبة، أو في أي سن حسيت أن هذه الموهبة فعلا ظهرت مع رائد الفارس وصار الناس فعلا تستمتع بصوتك؟
1: في المرحلة الثانوية. الثانوية كده حسيت أن الموضوع مو باستهبال يعني.
0: اي
1: حاولت والله في البداية يعني، لكن كان في رفض تعرف.
0: أي.
1: الأهل وكذا.
0: صحيح.
1: لكن بعدين خلاص يعني رضوا. هي صحيح. يعني في عمر 18-17.
0: صحيح.
1: حسيت ان يعني الموهبة يعني موجودة.
0: صاحب هذه الموهبة مثلا اتقان لأي آلة ولا لا؟
1: لا، انا ترى بديت اغني ولسه ما كنت اعزف. يعني بعد ما بديت بأربع سنوات كذا، 5 سنين،
0: أي
1: فكرت أتعلم.
0: والآن أنت تعزف؟
1: إيه.
0: إيش تعزف من الآن؟
1: أعزف عود.
0: الله الله، متى بديت بالعود؟
1: تقريبا
0: من كم سنة؟
1: وأنا عمري 24 كذا،
0: أي
1: 23 سنة بديت أتعلم.
0: حلو.
1: وقعدت 5 سنين يعني، حتى وأنا أعزف في البيت.
0: والله.
1: قعدت 5 سنين أعزف في البيت يعني. أي. بعدها تجرأت.
0: أي.
1: تجرأت أني أطلع بالعود.
0: أي.
1: وأعزف حفلة يعني، الشباب سمعوني وقالوا ميدي أطلع رايت خلاص، حمسوني يعني.
0: هذا كان في الثانوي ولا بعد الثانوي؟
1: لا لا،
0: في الثانوي.
1: لا لا، هذا بعد في بعد عمر 24 سنة يعني.
0: أي أي أي أي. قالوا لي إنك أيضا دخلت الجامعة ومتخصص، صح؟
1: أي، أنا درست مو بجامعة، درست في معهد.
0: أيوة.
1: من المعهد الصحية.
0: حلو.
1: درست صيدلة.
0: صيدلة. إيه. ما شاء الله، كيف توفق بين الفن والصيدلة ولا؟
1: والله شوف، أنا أصلا لما تخرجت من المعهد تعرف عندنا اختبار الهيئة الصحية.
0: إيه؟
1: اختبرت كذا مرة وما حصل توفيق، واتجهت للمجال الفني.
0: للمجال الفني.
1: فقعدت فترة يعني يمكن فوق 9-8 سنين.
0: حلو.
1: ما أمارس المجال الصحي.
0: إيه.
1: وحاليا يعني توني أرجع.
0: الله يعين. الله يعين. طيب الآن وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة كلاسيكيات، الأغاني الهادية، الأغاني الحلوة كذا الطربية. إيش تحب تسمعنا يا راد؟
1: إن شاء الله راح أسمعكم كل ما نسنس.
0: كل ما نسنس. الله.
1: فنان محمد عبد.
0: هالأغنية جميلة ورائعة. يلا نسمع الأغنية الجميلة والرائعة كل ما نسنس بصوت الفنان رائد الفارس.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام. الله الله الله الله الله على الجمال والإبداع. ما شاء الله عليك يا رائد. يعطيك العافية يا رائد. رائد دائما الناس يعني الفنان دائما أول سؤال ممكن يتبادر للذهن أنه مين تأثر فنيا إلين ما تكونت عنده هالموهبة. رائد مين تأثر؟ مين فنان المفضل؟
1: طبعا يعني أكيد يعني شوف ما في غنى عن أستاذ طال المداح رحمة الله عليه، أستاذ محمد عبده.

0: أبعد الجوهر كلهم
1: أكيد.
0: لكن أنا في فترة المراهقة يعني كان مرة اللي مؤثر فيني سعد الفهد.
1: سعد الفهد الله نعم. الله
0: مرة يعني كنت أحس أي أغنية أغنيها أقول يا ليتني
1: أي
0: يا ليتني أنا مكان الفنان،
1: مع أن ألحانه صعبة وصوته ما شاء الله رائع والأغاني اللي يقدمها دائما أغاني ثقيلة يعني.
0: أكيد طبعا هو يعني ما يبقى أصعب من الأغاني المكبلة
1: صحيح،
0: زي أغاني محمد عبده وطلال
1: صحيح
0: عبد.
1: صحيح
0: أغاني سهلة وجميلة ترى، بس إحساسها اللي صعب صراحة
1: بالفعل. فكان هو ممكن الصوت الفني اللي تأثر فيها إيه؟ رائد إيه الفارس إيه والله.
0: في البداية إيه؟ مرة سعد الفهد مرة كان مأثر فيني
1: حلو. طيب بالنسبة لأغنيتك المفضلة، أغنية تحس أنك كل ما تسمعها تقول يا ليت هالأغنية كانت لي.
0: والله يا أخي كثير السؤال كثير يعني في أغاني، لكن بنقول لو سأل.
1: لو سأل عني
0: الفنان مجد المهندس.
1: يلا نسمع لو سأل من الفنان رائد الفارس.

0: الله الله الله، يا سلام على الصوت الجميل، يا سلام على الإبداع، ما شاء الله عليك يا رائد، دائما تبدع وتمتعنا الحقيقة بصوتك الجميل.
1: يا حبيبي
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
1: العفو.
0: طيب احنا عندنا فيها فقرة هي دسمة شوي، لذلك ودي أمهد قبل ما نوصل لهالفقرة وأسألك بعض الأسئلة عن هل الغنى، هل عندك أغاني خاصة إلى الآن ولا لسه؟
1: والله هي أغنية واحدة اللي عندي تعتبر كسنجل يعني.
0: إيه؟
1: وما أخذت يعني هذاك الشو يعني.
0: إيه؟
1: هي للشاعر علي حرفان.
0: إيش تقول طيب في البداية؟
1: تقول ابعد عن دروبي، خليك مع الناس، لا تشبه أحبابي ولا قلوبي.

0: الأساسي.
1: الله الله الله الله، جميلة جميلة ورائعة وفيها شجن، فيها شجن. طيب بالنسبة للحفلات، هل سويت حفلات يعني في أماكن مثلا معينة أو حفلات خاصة؟
0: اي نعم، يمكن من 11 سنة يعني أطلع زواجات وحفلات خاصة، مناسبات، أعياد ميلاد، حفلات تخرج.
1: يا سلام، يشبه صوتك بمين؟
0: والله شبهنا مين؟ زمان كانوا يقولون سعد، لأني كنت متقمص إحساسه سعد.
1: أي.
0: سعد بعدين لما تعديت 19-20 سنة يقولون، في ناس يقولون إن صوتي يشبه التركي، صوت تركي الجاز.
1: أيوه
0: في الشعبي.
1: أيوه.
0: بعدها أنا لا، أنا زعلت.
1: أي.
0: كنت أحاول في الشعبي إني
1: تغير شوي،
0: أغير شوي.
1: أي.
0: لأن فعلا ترى أنا كنت متقمص شخصية.
1: أي
0: والله.
1: طيب يعني بينك وبين نفسك مثلا كذا تحس صوتك شبيه لمن ولا؟
0: والله ما أدري،
1: ما تحس له شبه؟
0: والله ما أدري صراحة. حل. أنا عن نفسي والله.
1: حلو. طيب إن شاء الله أنك تكون ريحت قبل الفقرة الجاية.
0: يلا الله
1: يلا.
0: الله يستر.
1: يلا فقرتنا الجاية هي اسمها

0: حكي أغاني وهي عبارة عن تحدي بيننا وبين الفنان. يعني كيف؟ يعني نذكر لك موقف ونقول لك طلع لنا من هالموقف أغنية، تمام؟ ونسمع منك هالأغنية.
1: حلو
0: حلو،
1: فهمتك.
0: يا سلام،
1: الله يستر.
0: يا سلام. الموقف الأول يقول لك لما تعطي الشخص إحساسك ومشاعرك ولكنه يفرط في كل هذا وما يحفظه، إيش ممكن نقول له؟
1: إيش ممكن نقول؟
0: أي تعطيه إحساسك يعني ومشاعرك. يعني؟ أي أغنية تعطيه إحساسك ومشاعرك وكذا ولكنه يفرط في كل هذا وما يحفظه.
1: نقول لها أودعت قلبي في دينك وحالحين عساك ما تشكي علي من ضياعك.
0: الله، أجل نسمعها بصوتك. يلا نسمعها، يلا نسمعها مع الفرقة الموسيقية ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله عليك وعلى إبداعك الجميل، يعطيك العافية.
1: بعد راسي
0: حبيبي. نروح للتحدي الثاني. يلا التحدي الثاني يقول، أو الموقف الثاني يقول، لو شخص متضايق يا رائد ويسمعنا الحين، إيش ممكن نقول له علشان يبتعد عن الضيق؟
1: نقول له مثلا هدي نفسك،
0: هدي نفسك
1: وترك الهم لحبيبك.
0: الله الله، حلو حلو حلو الكلمات على الموقف. أجل يلا نسمعها.
1: يلا
0: يلا
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، اتوقع ان الان اي شخص بالضايق راح يهدي نفسه من بعد الاغنيه. يعطيك العافيه يا رائد.
1: هذه اغنيه رابح صق
0: ما شاء الله. الاختبار او التحدي الثالث، نروح للتحدي الثالث مع رائد، الفنان رائد، ونقول احيانا يا رائد لما تبتعد عن شخص تمام ويصير ودك لو من بعيد تعرف اخباره تمام، ودك تسلم عليه، ودك تسال عنه، ودك تطمن عليه،
1: مشتاق له.
0: ايوه مشتاق له ودك تعرف اخباره. وش ممكن نقول؟
1: ممكن نقول مثلا حبيت اسلم عليك مثلا،
0: ايوه،
1: واخذ اخبارك.
0: الله،
1: تذكرك بالغرام،
0: بالغرام اللي تناسيته. يا سلام يا سلام، جميل هالأغنية.
1: جميل
0: جميل ورائعة. نسمع هالأغنية مع الفنان رائد ونرجع نكمل دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
0: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج على جوك، وإن شاء الله نكون على جوكم جميعا في إجازة نهاية الأسبوع اللي نتمنى أنها سعيدة إن شاء الله علينا وعليكم جميعا. نحييكم وحنا بنكون إن شاء الله معكم من الآن حتى 12:00.

حياكم الله مستمعينا، يحييكم طاقم العمل معكم في هالحلقة بشكل استثنائي من الإعداد جمال عتيبي ونوفر خيم، وتقديم محدثكم خالد الغانم، وتنفيذ وإخراج علي الحصيني.

حياكم الله مستمعينا على الهاتف لمن أراد المشاركة 011 40 5 3، وأيضا واسم البرنامج في منصة إكس الهاشتاج على جوك.

طبعا انا دائما في البرامج المباشره اقول اللي يبغى يسمعنا صوته الله يحييه على الهاتف 011 40 5 3، واللي مستحي يكتب لنا على هاشتاج البرنامج. طبعا هو بيكون طبعا في منصه اكس على اندرسكور جوك بدون كلمه برنامج، يعني شعار الهاشتاج ثم كلمه على ثم اندرسكور اللي الشرطه النازله هذه ثم كلمه جوك.

طبعا مستمعينا، خلونا نذكركم بسؤالنا لكم في هالليلة في الفقرة الأولى من فقرات برنامجنا اللي يمتد ساعتين مثل ما قلنا على الهواء مباشرة، فقرة وش جوك. في كل حلقة حنا نسألكم وش جوكم في كل مجالات الحياة، كل واحد أكيد له جوه، أكل، طرب، طلعات، سفر إلى آخره. فحنا نسألكم وش جوك لو قعدت في مجلس من المجالس والكل يتكلم في موضوع وأنت تدري إن كلامهم كله غلط، أو تشوف إن كلامهم كله غلط في غلط، هل تصحح وتتدخل وتحاول إنه والله يعني تدخل في جدل معهم علشان تقنعهم إن الكلام هذا خطأ، ولا والله تقول ما أبغى والله أوجع راسي وأخرب الجو هذا مدام فيه تآلف وتوافق، ما أبغى يكون كذا صوتي نشاز بينهم حتى لو أني أنا الصح وهم كلهم خطأ، من باب أني

ريح راسي، ومن باب أني أنا ما أدقق، وهذه جمعة وناسة ويعني فلة وسعة صدر. فوش رايكم أنت كذا تعطي الناس جوهم، تمشي لهم أخطائهم، ولا أنت تحب تصحح وتصلح وتقول رأيك أحيانا حتى لو هو مخالف لآراء الآخرين، وتصحح لهم معلوماتهم؟ حياكم الله، مثل ما قلنا على 011 40 53، وعلى هاشتاج البرنامج في منصة إكس على جوك.

مستمرين معكم إذن مستمعينا، وبنعطيكم هالفاصل الغنائي اللي خلاله إن شاء الله يمديكم تفكرون، يمديكم تتصلون، يمديكم تشاركون، سواء على هاتفنا 011-40-53 أو على هاشتاق البرنامج في منصة X على _جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا. خلونا نذكركم بسؤالنا في فقرتنا وش جوك. لو قعدت في مجلس الكل قاعد يتكلم في موضوع وانت تشوف انه الكل غلط سواء معلوماتهم او آرائهم، هل انت تقول ابا ارد عليهم ولا تقول لا والله انا ما نبساد السيل بعباتي؟ حياكم الله على هاتفنا 011-40-5-3 أو على هاشتاق البرنامج برنامج على جوك. مرحبا بحور.
1: مرحبا.
0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يا هلا وسهلا. حور، وش رايك في الموضوع؟ ولو أني أحس أن صوتك بعيد، ما أدري حاطة سماعة ولا شو.
1: أيوة سماعة.
0: أي لا بدون سماعة أفضل. أيوة تفضلي.
1: أنا أشوف أن يمشي خلي الموضوع يروح وبس.
0: تسلكين يعني؟
1: ايوه.
0: اي طب ليش؟
1: يعني يمكن في بعض اللي يعارضون في بعضهن ما يحب يستمع يعني للصح، او انه يفكر انه صح، ما يحتاج اني اعدلهم.
0: هذا اذا كانوا كلهم يعني راي واحد، كلهم متفقين، او يعني حتى لو شخص واحد قال راي وانت تشوفين انه خطا برضو ما تردين؟
1: لا ما ارد حتى لو كان شخص واحد.
0: حتى لو شخص واحد،
1: مع انهم كلهم عارفين، ليش يعني اقول شخص واحد لا غلط؟
0: ايه لا، الثانيين ما تدرين هم عارفين ولا مو عارفين.
1: خلص ما اقول له شيء، خلينا
0: ما شاء الله. يعني انت تتبعين التسليك يعني باختصار؟
1: لا يعني ما احب يعني احد يعني يقول لي لا كذا لا صح لا، يعني يمكن يعارضوني يعني.
0: ايه
1: ما احب ادخل فيها يعني نقاشات طويله يمكن ما تخلص.
0: ايه يعني قلت يعني مريحتن راسك على قولتهم.
1: ايوه صح.
0: طيب شكرا. يا حور.
1: شكرا
0: لك العافيه. هلا والله. طيب هذا اول اتصال من حور وتقول انها ما ترد وتعطيهم على جوهم. عطنا على جونا يا علي، وش عندنا؟ أحمد الحين. حياك الله يا أحمد.
2: يا مرحبا. يا هلا.
0: يا هلا وسهلا يا أحمد.
2: يا هلا، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟
0: خير، الله يطول لي عمرك.
2: الله يسلمكم واشكركم على المواضيع الحلوة. يا الله
0: الله يسلمك، الحلو تواصلكم وتفاعلكم.
2: الله يحفظك.
0: سم.
2: الله يسلم. أنا والله وجهة رأي يعني نظري إنه إذا شفت حاجة غلط لازم تقول إنها

0: سواء رديت بالخطأ أو ما ترد ما لها أي تأثير يعني. ما تأثر يعني على أي أحد يعني. موضوع
1: ما يسوى
0: زي ما نقول حنا حق وناسة يعني حق وناسة.
1: إيه
0: ما له أي تأثير. لكن اللي يأثر على الناس من الضروري إنك تقول يا والله أنا وجهة نظري إن الموضوع هذا خطأ ويأثر كذا ويأثر كذا. سواء حتى لو زعل يعني ترى لأن هذا الحق يعني. كلمة الحق لازم إذا كنت متأكد بس ما تبرر موضوع أو تقول على موضوع إنه خطأ إلا إنك يكون عندك أدلة يعني على الموضوع. ما يعني ما بعضهم بعض البشر يعني للأسف إيراد وهو جاهل يعني.
1: إيه صح.
0: والجهل هذا يعني خطأ يعني. أنت لازم تكون يعني على
1: متأكد بي. إيه يعني ما ترد إلا وأنت متأكد.
0: إيه والمواضيع تختلف. الحين أنت مثلاً حتى المجالس الرسمية مثلاً مجلس رسمي يعني مو مجلس عادي.
1: نعم.
0: كل واحد لازم يعني يقول لي يبرر الموضوع اللي قدامه يعني يقول الموضوع هذا صح أوافق عليه ونفترض إنه اقتراح ويعطي مبرراته وبراهينه. بس ما تيجي تبرر على موضوع وأنت يعني ما عندك لا أدلة. ما أدري
1: فهمتك أنا يعني. طيب يعني أنت تقول إن فيه مواضيع يعني فيه شيء يسعك السكوت عنه لأنه مثلا على قولتك وناسة يعني والله قاعدين يقولون والله النادي هذا أحسن من النادي هذا مثلا يعني
0: يقول كاللاعب مثلا هذا
1: أفضل من هذا. أي
0: كذا
1: هذه مش حالك. أي
0: أي حق وناسة حق وناسة. لا تضايق الناس وتتردد معاهم يعني لا تضايقهم.
1: ما يسوى الموضوع صح.
0: أي خله يقول اللي عنده وهذا لأنه ما لكن الموضوع اللي لها تأثير يعني وكذا لا قل لا والله أنا عندي دليل وعندي المكان. مثلا نفترض أن أرض فلانية بالموقع الفلاني أعطاها قيمة عالية نقول لا والله يا جماعة الأرض هذه يعني حسب أنا ما شفت فلان وفلان تواصلت مع فلان هذا قيامة عشان اللي بالمجلس ما يتضررون ممكن يروح يشتري الأرض هذه.
1: صح والله مثالك يا أحمد.
0: المسكين يعني فهمت
1: أحمد مثالك يحسسني أنك ما شاء الله تبارك الله يمكنك عقاري شيء من هالقبيل.
0: لا والله إحنا على قدنا إحنا.
1: مدام قلت أرض وما أرض
0: هو مثل جاب رأسي يعني وقلتها ولا والله لا أرين ولا شيء. لكني أنا وجهة نظري بالموضوع كذا يعني هذا وجهة نظري.
1: حلو
0: ولو سمحت لي
1: سم طلمك
0: بقول لك يعني حاجة.
1: قول.
0: الله يحفظ الوطن إن شاء الله يعني. آمين. وطن هذا المملكة يعني.
1: آمين.
0: حنا نفديه يعني بأرواحنا يعني زي ما لنا أنت منبر هنا.
1: صحيح.
0: والواحد والله يعلم الله يعني ما يحس بقيمة الوطن يعني المملكة الله يحفظها لنا.
1: آمين.
0: إلا لما يطلع يعني يشوف أماكن أخرى دول أخرى يعني.
1: صحيح.
0: تقول يعني إن حنا عايشين بنعمة الحمد لله.
1: الله يديمها.
0: ما يعلمها إلا الله يعني. واللي يلفت حنا نقول بقى بالبلد اللي لف الدول والله الله يحفظها لنا وحنا نفداها يعني فينا وفي عيالنا وكل شيء.
1: صحيح.
0: هذه رسالة برضو ودي أوصلها لكم.
1: وكلامك على متمة يا أحمد. أنا أقول حتى لو تروح الأفضل أماكن في العالم سبحان الله عندك حنين.
0: أوروبا أنا أي. عشنا في أوروبا يعني عشنا في سنوات.
1: أي.
0: مو سياحة.
1: أي.
0: والله العظيم يعني في حاجات.
1: نعم.
0: ما نحصلها إلا في بلدنا الحمد لله.
1: الحمد لله. يعطيك العافية يا أحمد.
0: الرخص والأمان والراحة النفسية وأشياء كثيرة يعني أنت ما ترتاح إلا في بلدك.
1: سبحان الله.
0: يعني مع أنهم هم عندهم تطور عندهم لكن نعم. في أشياء هم يعني الأمور المادية الرأسمالية الأشياء تحسها
1: نعم.
0: في بلدك ترتاح.
1: الحمد لله. يعطيك العافية يا أحمد. وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك. طيب هو أكيد يعني سبحان الله يظل الوطن هو العش الآمن والدافئ. يعني لو رحت لأجمل الأماكن في العالم طبيعة خلابة يعني وقل ما شئت من الأماكن الجميلة سبحان الله تستمتع كم يوم بس سبحان الله يظل الحنين ودك ترجع لدارك ووطنك وأهلك وناسك. الله يحفظ الوطن ويحفظنا جميعا. إذن مستمعينا نذكر من جديد بسؤالنا وخلونا نذكر من خلال أبو سعود بسؤاله. حياك الله يا أبو سعود.
2: هلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة يا أبو سعود حياك الله.
2: هلا يسعد الله مساءكم بالدنيا ويسعد الله مساءكم في الآخرة.
1: الله يحييك يا أبو سعود. ها بالنسبة لموضوعنا أنا بسألك علشان اللي

0: ما عرف السؤال يعرفه. احنا نقول لو انت في مجلس وقالوا كلام وانت تختلف معهم، تشوف ان الكلام هذا غير صحيح، هل انك والله تسكت علشان هم تقريبا متفقين عليه وما تبغى انت تكون كذا لحالك تخالفهم، ولا انك تقول رايك حتى لو سم؟
1: والله اول بدأ المجال يختلف،
0: اي
1: ثاني المزاج يختلف. كان طال عمرك المجلس ما هو رسمي وهذا وتقوى ترد، وثاني طال عمرك يوم تهوي عليهم مزاجك ما هو رايك المزاج. لو تكلموا كلامه هاي طو كلامه خرطي وزين وهذا تتركها، وثال لا والله انت رايق ودك تجلس بالمجلس شوي معها شب النار. لا قالوا هلون هلون قل لا خطأ هلون هلون حتى يرد عليك هذاك ويرد عليك هذاك، حتى تناقشت وياهم لك ساعة ساعة ونص تناقشون ويرجعون لأمرها يرجعون جيب الدلائل. أنت والله قلت هلون هلون هلون، طيب أنا أتكلم رد أقول يا أخي هلون وهلون. لا غلب الواحد، شوف تكلموا هلون بالمجال، تكلموا هلون وتكلمنا وردينا عليهم، لردينا عليهم قال هو وارد بالقرآن الكريم، لا قال واحد هو وارد بالقرآن الكريم ترك خلاص ترك سكيت الباب عليه أبد. وهذا شغلي أنا معاه دائما تناقش وياهم بالكلام هذا الطيئة، ولا ترت لا والله ما أنا رايق أخلي الواحد يحكي وعمل يبي اللي يجيني ما أنا رايق أخلي فنجان وبقم وطبع أنا حسب مزاجي أنا، والناس تختلف ترى.
0: طيب أبو سعود
1: هلا
0: وش اسمه أنت حسب مزاجك، طيب ما يعني ليش ما تشوف أمزجتهم هم بعد؟
1: ما لي بأمزجتهم أنا.
0: إيه؟
1: أنا برد عليهم، أنا حسب مزاجي أنا أقول لك متوتر خليه قبل اللي هو يبي يا حاسي هلول.
0: طيب إذا هو متوتر طيب
1: كيف ولا بس صدري أنا وما علينا
0: لا لأن بعض الناس إذا شاف الشخص الثاني متوتر وكذا ومتحمس يقول ما أنا برد عليه لا ينفجر علي وأخسره.
1: لا لا لا هم المجالس اللي هاللون ما بتوتر عندها، يوم يتكلم هالكلام وهذا هاللون يبي لي يوسع صدره يبي يوسع صدره الثاني حتى هذا يضحك وهذا يسوي وهذا، ما يتكلم الواحد إلا وسع صدره لي هاللون، ولا صار ما وسع صدر لا يلزم حده ما يتكلم الكلام اللي هاللون أبدا.
0: تمام.
1: بارك الله فيك
0: وفيك يا ابو سعود، شكرا لك.
1: يا هلا
0: ابو سعود. يعطيك العافيه. يعني ابو سعود حسب، اذا هو رايق استقعد للناس، اذا ما هو برايق خلاهم وسلك لهم. المشكله اخاف ان الحين يتمنون انك ما تصير رايق اللي تجلس معهم عشان ما تستقعد لهم. طبعا امزح معك يا ابو سعود، الله يحفظك ويحييك. طيب ابو ريان مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: يا هلا،
2: مساك الله بالخير.
0: مساء النور والسرور يا ابو ريان.
2: انا بصراحه عجبني السؤال وانا على طريق سفر، فالله يعطيك العافيه عليه.
0: ما شاء الله جميل جدا، الله يحييك يا ابو ريان وتوصل بالسلامه ان شاء الله.
2: الله يسلم عمرك.
0: سم.
2: شوف ما احب الاجوبه المثاليه.
0: احسنت تمام. احسنت.
2: اي ودائما اللي يخرج عن المالوف هو الزين.
0: وين صوتك؟ ايوه اسلم.
2: إذا المجلس فيه تحكيم،
0: والله صوتك ما أدري إيش فيه قطع.
2: الحين نقول الحق.
0: ترى قطع صوتك تو، عد من جديد الله يعافيك.
2: أقول لك
0: والله يقطع.
2: صلح.
0: أيوة ترى هنقطع ما سمعنا شيء. سم.
2: أوه أنا كنت قبل شوي أموري زينة.
0: إيه وش السالفة تفضل.
2: أقول لك إذا كان المجلس في
0: طيب خلنا بنرجع ندق عليك يا ابو ريان لانه والله يقطع معليش، مع اني متحمس صراحه. انا دايم مستمعين الكرام وابو ريان، انا دايم ترى اقول للمستمعين جاوبونا بدون مثاليات. انا من الناس اللي فعلا احس من اكثر الاشياء اللي ممكن تخرب موضوع الاجابات المثاليه، الشخص اللي يجاوب اجابات علشان والله يقال احسنت او انك يعني هذا الكلام الصح وهذا الكلام الزين. لا يعني قل لنا الصدق، قل لنا الصراحه، يعني ما فيه داعي للمثاليه وان نقول اشياء ما احنا بنطبقها. يعني طبعا الهاتف 011 40 53، احنا موضوعنا نذكر به من جديد، لو انت في مجلس والكل يتكلم في موضوع وأنت تختلف معهم، تعارضهم ولا تسكت؟

0: وناخذ اتصال من أبو سميح. مرحبا.
1: نعم نعم حياك الله.
0: الله يحييك.
1: السلام عليك.
0: كم السلام والرحمة.
1: تراني جاهز أتكلم.
0: إيه أنت على الهواء الحين الكل يسمع.
1: الله يحفظك.
0: سم
1: وياك. والله شوف المجالس فيها وناسة وحنا يا كبار شبابنا والناس المتوسطين يجون عندنا يسألوننا عن قصيد يسألوننا عن سوالف قديمة جاية كلها ينبسطون مرة. أما الله لا يقدر الكلام الشاذ إذا أنه نطق من واحد منهم كلها أنت أبد على طول هو يقبل كلامك هذا كلام. وهو على ثلاث أصناف شيء مزح وشيء طال عمرك قصيد وشيء سوالف بالتاريخ وشيء بالتعليم يعني يبتخذ كل شيء للشيء يقول كل سلك له برمة ما هو كذا
0: إلا بلا
1: اي والله هذا اللي عند ابو سميح.
0: الله يعطيك العافيه ابو سميح.
1: بامان الله الله يحفظ الجميع منكم.
0: امين امين. شكرا يا ابو سميح. الله يحفظكم. طيب مستمعينا مره ثانيه نذكر بالسؤال انه لما تكون جالس في مجلس والجميع تقريبا او الغالبيه متفقين على راي هل انت تقول والله بقول راي المخالف لهم أو حتى يذكرون معلومة مو شرط رأي معلومة يقولونها وأنت تشوف أن المعلومة هذه أو حسب معلوماتك أن المعلومة اللي يقولونها غير صحيحة هل تصحح لهم ولا تتركهم وتقول لي أنا ما اللي دخل فيهم وما نبوصي على الناس مدامهم أغلبهم كذا ولا كلهم كذا أنا أبسكت واللي يصير يصير. طيب خلونا مع الفاصل الغنائي ونرجع لكم بإذن الله.

0: حياكم الله مستمعينا، إن شاء الله أنكم انبسطتوا مع الفاصل الغنائي اللي قبل شوي، مبسوطين معنا في البرنامج بشكل عام، برنامج على جوك اللي من 10 إلى 12 الليل من الجمعة إلى السبت أو الجمعة والسبت، لأنه ما فيه يوم بين الجمعة والسبت، فنقول الجمعة والسبت مو من الجمعة إلى السبت، بس يعني عشان أبين لكم أني أدقق حتى على نفسي، هذا يمكن يقودني إلى الربط بين تدقيقي هذا على نفسي والتدقيق على الناس في المجالس، سواء مجالس رسمية ومجالس يعني استراحات ووناسة وجمعة وفلة وساعة صدر، بحكم أن حنا في يوم الجمعة وفي الليل كثير من الناس الحين تلقاهم طالعين ومستانسين، الله يوسع صدور الجميع بالعافية. سؤالنا أنه لو تكون أنت في مجلس وقالوا كلام أنت ما تتفق معه أو تشوف أنه غلط، سواء كان رأي أو معلومة، هل تطرح رأيك المعاكس لآرائهم، ولا أنه أنت بتقول والله ما أبغى أوجع رأسي؟ ومعنا رواء طبعا على هاتف 011-45-3. مرحبا يا رواء.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: الجواب يعتمد حسب كل واحد قال أعتقد على حسب المجلس.
0: إيه؟
1: غير حسب المجلس اللي هم يعني الأشخاص نفسهم، يعني أحيانا يكونون أشخاص أنت عارف أنك أنت لو تكلمت أو قلت رأيك هذا ما رح يغير ولا شيء، فهي ما لدى أنك تقول رأيك لأنه وش بيفرق يعني بالأخير خلاص، يعني هم
0: رؤوسهم يابسة.
1: رؤوسهم يابسة بالضبط.
0: هو ترى احيانا قبل معليش يعني كلامك على متمه، بس احيانا انت ترى لما تقول رايك مو هدفك انه يقتنع برايك، بس تبغى تبين انه والله هذا رايي، انا بس ابغى اقول رايي بكيفكم، عاد تقتنعوا ما تقتنعوا شيء راجع لكم.
1: صح، بس احيانا يعني انت وانت تقول رايك وانت عارف ان هذا الشخص ما راح يقتنع، انت هنا قاعد تهدر طاقتك على شيء ما راح يفيدك انت يعني كذاتك.
0: طيب
1: برضو يعني ممكن انك تقول رايك حتى لو ان الاشخاص هذول ما راح يتفقون معك، اذا انت عارف يعني معدن الاشخاص هذول او علاقتك فيهم ان انا مهما قلت رايي مهما اختلفت معاهم ما راح يتغيروا شيء، فيعني قصدي ما راح تغير شيء بين علاقتنا كاشخاص ان انت بتضل انت زي ما انت مهما خالفتني رايي. اوكي
0: طيب، اي واضح واضح.
1: اي ان احيانا انت اذا قلت رايك او اختلفت في المعلومه هذه او صححت المعلومه هذه ممكن ان هذا الشيء يعني يعد لك شيء من الضرر، فهنا برضو ما قاعد انك تقول رايك، يعني السكوت بيكون افضل لك وما راح يعود لك قاعد انك تقول رايك.
0: جميل، وصلت الفكره يا رواء، يعطيك العافيه. ناخذ اتصال اللي بعدك. ماجد، مرحبا يا ماجد.
2: حياك، هلا وسهلا.
0: يا هلا يا هلا يا ماجد،
2: الله يسلمك.
0: سم طال عمرك.
2: سم الله عدوك. انت تقول الراي، تقول اذا طرحوا اراء هل انت تشارك برايك؟ شوف الراي ما لحد فيها، ما حد يصادر الراي، الراي عادي كل واحد يقول حتى لو اختلفتوا.
0: لا لكن انا اقول اذا هم كلهم تقريبا تحس انهم ماشيين كذا كلهم على راي واحد وقالوه،
2: إيه
0: هنا يمكن تقول والله يا أخي بطرح رأيي في وسط هالآراء المجتمع أصير كذا أشذ عنهم، خل أسكت بس.
2: لا أجل بشكل عام ما دامها كذا سواء الرأي ولا المعلومة.
0: إيه
2: حسب المجلس.
0: كيف
2: اللي قدامي يستقبلون ويعني يبغون يتعلمون في مجالس ودية كذا تحب تستفيد أخذ منك معلومة أقول شيء كذا، أما اللي يتعصب الرأي ويتعصب الفكرة وتقعد أنت ويا شيل وحط كذا، لا خليه راسك وسلك وبس. إلا في الأمور اللي فيها خطوط حمراء
0: ما ينسكت
2: يعني
0: عليها،
2: أنا واثق معلومة واثق منها مثلا في الدين أو شيء يتفلسف علينا، لا والله أوقف أقول لا غير صحيح كلامك. كنت فعلا عندي معلومة واثق منها متأكد إنها صحيحة.
0: هذا أهم شيء، لأن فيه ناس ترى يعني يخطئ الناس وهو اللي مخطي، يعني فوق إنه يستقعد والله. الناس يستقعد غلط بعد.
2: والله هذا يسمونه الجهل المركب، هو اللي كذا إنه يعتقد إنه على صواب وهو غالي.
0: إيه ويغلط غيره، يعني مو بس إنه يعتقد إنه هو على صواب وهم خطأ، لا يروح يغلطهم بعد ويستقعد لهم.
2: مشكلة كبيرة والله يستقعد. فأحياناً إذا كان اللي قدامي ياخذ ويعطي والمجلس معه حلو،
0: اي
2: عادي
0: المرن
2: اقول راي، اي ومرن ويتقبل، هو شخصيته يتقبل
0: مو براسه يابس. اي
2: لا في ناس أعوذ بالله راسي يابس وانت تدري انه مو على صح بس خلاص ما أريكم إلا ما أرى. إذا كان موضوع عابر والله عادي أسلك له وأقول إيه صح صح صادق.
0: جميل، وصلت فكرتك ماجد.
2: وريح راسك بس الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك، شكرا، يعطيك العافية. طيب الآن مستمعينا خلونا ننتقل إلى الزميلة نورة المالكي معنا على الهواء مباشرة من الرياض. مرحبا زميلتنا نورة.
3: أهلا وسهلا زميلنا خالد، ويسعد مساءك بكل خير، وإن شاء الله يعني ويكند سعيد عليك وعلى جميع طاقم برنامج على جوك وأيضا مستمعين الكرام.
0: على الجميع إن شاء الله. نورة في الرياض، لكن وين بالضبط؟
3: أنا متواجدة حاليا يعني في مكان ممكن نقول مترفه للناس أنه يطلعوا فيه في الأجواء، ممكن الحين بدل الجو شوي يضبط يعني على خفيف، ما في شوية حرارة، اللي هي طبعا تقريبا بعض المجمعات طبعا التجارية الموجود فيها، الكافيهات، المطاعم، السينما. فحبيت أكون متواجدة في هالأماكن، فلأنه أكيد اليوم جمعة فالجميع متوجه لهالأماكن. فيعني كل له وجهته، الناس حاجزين على أفلام وسينما ورايحين لها، وبالذات أنه ما شاء الله في أفلام نازلة جديدة يعني لجمهورية مصر، فالناس متحمسة كثير وإن شاء الله بإذن الله أنا من ضمن الحاضرين اليوم إن شاء الله بإذن الله على الساعة واحدة لإحدى الأفلام، لأنه تحمست صراحة لما شفت الناس يحجزون، فقلت خلاص ما نفوت علينا الويكند.
0: أثروا فيك
3: أيضا يعني أي أيضا في بعض المواقع فيها البولينج، الألعاب الإلكترونية الجميلة. فطبعا الرياض مليئة بالفعاليات والنشاطات والأماكن صحيح. الجميلة يعني اللي تكون فعلا متنفس وتقدر أنه تطلع فيها حتى لو الأجواء يعني شوي حارة، ما تقدر تطلع تكون في الخارج يعني
0: صحيح.
3: فأهنيكم طبعا على موضوع الحلقة إذا طبعا تسمحون اليوم أنه نشارك.
0: أنا والله كنت بسألك بس كنت أقول خلها لين تقول اللي عندها بعدين أسألها، لكن مدامك أنت اللي دخلتي في السالفة يلا تفضلي نورة.
3: طبعا بالنسبة لي أنا صراحة يعني في الآونة الأخيرة أنا كنت أول من الناس اللي حريصة لازم أصحح النقطة ولازم أصحح الموضوع، ولو ندخل في نقاش كبير وممكن يصير في زعل. لكن الآن في الآونة الأخيرة تقريبا السنوات الأخيرة أصبحت أنه لا يعني بريح راسي ودماغي، خليهم هم غلط غلط أنا صح عادي.
0: والله أنا أعتقد أنا مثلك وكثير من الناس، أعتقد هذا من النضج، يعني بعد النضج بعد ما يكبر الواحد يحس فعلا أنه يقول يا أخي خلاص أنا أقعد
3: يعني
0: أصحح الجميع
3: شيء صح.
0: والله أنا أشوف كذا يعني هو ما أدري كأن النضج، يعني كل واحد له رأي، لكن أنه فعلا أنا أقول خلاص يا أخي مدام هذا رأي يعني ما أبغى أدخل في جدل كثير. أنا مثلك كنت أول أدخل في الكثير من النقاشات والجدالات وأوجع راسي، لكن لي فترة طويلة خلاص مريح راسي يعني تماما.
3: فعلا أجل الأغلبية ممكن على هالرأي صراحة أنه نريح راسنا خلاص. طبعا أنا متواجدة مع بعض الشباب اليوم والعوائل يعني اللي سرقناهم شوية من قهوتهم ومن ألعابهم، فخلينا ندردش معاهم ونسولف عن الويكند حقهم. أهلا وسهلا وحياك الله، ونتعرفنا باسمك أول حاجة.
4: معك عبد الله عسيري.
3: أهلا وسهلا أخ عبد الله، اليوم أنت متواجد في هالمجمع.

0: مع الجميل يعني وين متوجه، أو بالعادة هل تقضي الويكند دائما يعني في بعض المجمعات اللي زي كذا، أو في وجهة معينة اليوم الجمعة أو السبت أو الخميس؟
1: والله في وقت الويكند بالذات، لأن وقت الأسبوع يكون مليء بالعمل والتعب، فنقضي نهاية يوم الخميس مع الأسرة، ويوم الجمعة مع الأولاد في مثلا المولات، في أحد الفعاليات نقضيها أنا والأولاد جميعا.
0: حلو جميل. طب احنا بنخليك تشاركنا اليوم في سؤال حلقتنا في على جوك، انه اذا كنت مع مجموعة ناس جالسين في مكان وكان في يعني في حديثهم او الموضوع اللي يتكلمون فيه في غلط يعني، او انه في حاجة خطأ، هل بتصحح الموضوع لهم وبتدخل معاهم في النقاش هذا وتصحح لهم، ولا بتشتري يعني راحة دماغك على قولتهم وتريح خاطرك وخليهم خلاص؟
1: لا مستحيل اني اخش في نقاش معهم، لان زي كذا قد خشينا في نقاشات واجد وتتعب نفسك ويجيك الضغط وممكن قيلون وتتعب.
0: شكلك مجرب مره.
1: خلاص لا اشتر دماغك، ما عليك منها اصلا، حتى لو دخلت في نقاش يعني ما راح يقتنع، يعني هو اللي في راسه راح يسويه وراح يقتنع باللي في راسه.
0: فعلا في اشخاص يعني فعلا لا يعني فعلا يصر على رايه انه هو صح، ممكن ما يتقبل التدخل يعني. طب اليوم وين كانت وجهتك؟ مطعم، كافي، سينما، وصاله البولينج الموجوده؟
1: والله انا والاولاد خارجين اساس نتعشى برا، وعندي الاولاد والبنت يبون صالة الألعاب إن شاء الله، هو يمكن في نهاية الألعاب يقضونها سينما إن شاء الله.
0: حلو جميل، يعطيك العافية، نتمنى لك إن شاء الله إجازة سعيدة وليلة بإذن الله تستمتعون فيها.
1: تسلمون إن شاء الله، شكرا لكم.
0: يعطيك العافية، شكرا لك. أيضا أنتقل لإحدى الشباب اليوم اللي متحمسين، أكيد ما أدري إن شاء الله أنه رايح صالة البولينج، أنا متحمسة أنه أنا بعرف اللي رايحين اليوم للصالة. أهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك.
2: معك أحمد الشهري.
0: أهلا وسهلا، حياك الله. اليوم وين متوجه وبالعادة ودي تعرفني وين تقضي الويكند بالعادة يعني؟
2: وشي متوجه هنا جاي أصلا عشان ألعب بولينج أنا والشباب يعني. لأن نحب في الأوقات هذه بولينج، يعني بولينج أو طائرة أو...
0: يوم الجمعة دائما ولا؟
2: لا وقت الجمعة يعني يكون فعاليات نادي وقت الجمعة بس.
0: حلو.
2: والمكان الصراحة هذا مرة عجبنا، صار هذا اعتماد أصلاً، كل جمعة نجي هنا يعني.
0: نفس المكان ما تغيرون؟
2: نفس المكان، في العادة كنا نغير يعني في الألعاب طائرة مرة كورة، لكن هذا المرة لا خلاص يعني عجبنا المكان هذا كل مرة إحنا عنده.
0: حلو، مع إنه أنتوا الآن في إجازة يعني أنت طالب؟
2: الله ما في الحين إجازة، في نقضي في إجازة يعني في وقت أي شيء يعني يشغل وقتنا يعني.
0: حلو، طيب بالنسبة لسؤال حلقتنا اليوم، يعني إذا كنت جالس مع مجموعة وكانوا يعني يتناقشون في موضوع وكان أنت بالنسبة لك يعني أنت تشوفه أنه غلط أو فعلا هو غلط اللي هم قاعدين يقولونه، يعني هل تصحح لهم الموضوع تدخل معهم في نقاش ولا ما رح تدخل معهم في نقاش؟
2: على حسب، إذا كان الموضوع يعني يخص يعني موضوعي مثلا ديني أو شيء الواحد يتدخل عشان
0: يسرع للذمة
2: أيوة، عشان ما إذا كان في شيء غلط يعدل يعني، لأن في الدين ما في يصلح الواحد يفتي من عنده. موضوع ثاني
0: هو عشان كذا ما يدخل يعني.
2: أيوة لكن موضوع ثاني لا عادي يعني، إذا ما عجبتك وشفت اللي قدامك ما قتلع خلاص يعني، اسحب نفسك من النقاش وانت اركلا.
0: حلو جميل، الله يعطيك العافية يا رب، وإن شاء الله نتمنى لكم اليوم يعني نقول منافسة بينكم إن شاء الله في صالة البولينج جميلة. ما أدري زملائنا هل فيه مجال وقت معانا ولا نرجع لكم؟
3: يتفضلي.
0: حلو جميل، ايضا انتقل لاحد الشباب الموجودين، اهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك.
4: مرحبا ومسهلا، معك علي بن عادل.
0: اهلا وسهلا وحياك الله، بالعاده وين تقضي الويكند يعني؟
4: بالعاده اقضيها مع الاهل يعني، خصيصين يوم الجمعه يعني، في الحدائق، في الملاهي، في المولات كذا، وبعض الايام يعني تكون مع الشباب يعني ايام السبت الخميس كذا.
0: حلو، وين تروح انت والشباب بالعاده؟
4: يعني نروح المسار الرياضي ولا نروح السينما يعني الاماكن هذه.
0: اليوم انت من الناس الحاجه السينما ولا
4: ايه؟ ان شاء الله.
0: اي فيلم يعني، فيلم اكشن ولا من الافلام المصريه النازله؟
4: لا انا الصراحه انا الشباب جونا الرعب اكثر.
0: اوه ما شاء الله، يعني ايش تحسون في الرعب يعني؟ احس دائما الشباب يعني يختارون الرعب، ليش؟
4: ان الرعب يجمع بين الكوميديا والدراما وكل كل شيء يعني.
0: تحس انك تضحك وتبكي في نفس الوقت، مشاعر
4: وتضحك وكل شيء.
0: الله يسعدك يا رب. طيب احنا بنخليك تشارك معنا في سؤالنا اليوم. لو كنت مع مجموعه يعني من الشباب وكانوا يتناقشون في موضوع والموضوع هذا كان غلط، هل بتصحح لهم الموضوع او بتبقى ساكت وتريح يعني
4: دماغك؟ ما احب يعني ما شو اسمها اتدخل في المواضيع هذه بالذات اذا كانت مجموعه، اريح راسي واريحهم هم معي حتى هم بيتعبون معي. ما يعني ما احب
0: يعني
4: اسكت وامشي
0: تمشي الموضوع خلاص عادي حتى لو كان غلط.
4: حتى لو كان غلط حتى.
0: حلو حلو، الله يعطيك العافية، نتمنى لك إن شاء الله بإذن الله متابعة جميلة في السينما وأيضا حضور جميل. يعطيهم العافية طبعا جميع الموجودين اليوم، وما نأخرهم طبعا على مشاويرهم، وأرجع لكم زملائنا وأيضا لمستمعينا إن شاء الله نلقاكم بإذن الله في جولات قادمة في برنامج على جوك
3: بإذن الله. نورة أنت تقولين الرعب مالك فيه؟
0: نهائيا أنا ولا أفكر.
3: وأنا أقول له يعني المفروض أصلا بالعكس، يعني الرعب ندفع فلوس عشان نرتاح، يعني المفروض بالعكس.
0: أيوة يا سلام عليك، أنا كنت بقول أنا روح أدفع فلوس عشان أخاف يعني ليش؟
3: المفروض هم يعطونا بدل الرعب، هم يدفعون لنا عشان.
0: أيوة تعال أنا بعطيك فلوس وخوفك.
3: بالضبط، لكن على قولتهم كل واحد عاد وما يهوى.
0: أي طبعا فئة الشباب والفئة العمرية هذه أنا دائما فعلا ألاحظ فيهم أنه يحبوا الأكشن الرعب الأشياء هذه، مع أنه يمكن في جيلنا إحنا ما كنا يعني نحب هالأمور أو نخاف مرة يعني حتى من الظلام من الباب المقفل. ما أدري أنت معايا خالد أو لا.
3: هي أكيد لا، والمشكلة السينما نفسها ظلام بعد ورعب والله مشكلة. لا تكلا فيهم
0: بديت أخاف الحين مع اللي بحاضر اليوم الفيلم.
3: الحمد لله كل شيء موجود، فيه كوميدي وفيه كل شيء.
0: أكيد طبعا أكيد، يعطيكم العافية
3: جميلة خالد. شكرا يا نورة، شكرا.

قبل نطلع الفاصل الغنائي، ما في أغاني رعب يا علي صح؟ بس أفلام رعب. شلون تكون أغنية رعب؟ طيب الآن بنبقى مع فاصل غنائي كذا وراجعين لكم، ونذكركم موضوعنا لما تكون في مجلس يقولون كلام، الكلام هذا سواء آراء أو معلومة، قالوا رأي أو معلومة وأنت تختلف معهم في الرأي هذا أو المعلومة هذه، أنت حسب معلوماتك أنها معلومة خاطئة، هل تتدخل ولا تقول مدامهم كلهم مجتمعين والله يا أخي الكثرة تغلب الشجاعة، ما أنا بواقف وسط هذا السيل من الآراء؟ نرتاح مع هالأغنية وحياكم الله على 011 45 33.

0: حياكم من جديد. نرجع لسؤالنا مستمعينا عن أنه لما تكون أنت في مجلس وفيه تقريبا الغالبية أو الجميع متفقين على رأيي أو قاعدين يذكرون معلومة وأنت تشوف أنه الكلام هذا خطأ، هل تعارضهم ولا تسكت وتخليهم؟ حياكم الله على 011-40-5-3 وناخذ هالاتصال من مشاعل. مرحبا يا مشاعل.
1: مساء الخير أستاذ، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، يا أهلا وسهلا.
1: يعطيكم العافية على البرنامج الجميل والموضوع الحلو.
0: ويسلم
1: فرقة برنامج أيضا مستمعينكم.
0: الله يحييك يا مشاعل، سمي.
1: الله يسلمك، يسلم الله عدوك. والله موضوع جميل صراحة، وجاي في وقت لأن الأيام هذه كلها اجتماعات، كلها مجالس ويصير فيها شد وجذب صراحة. من الأشياء اللي لفت انتباهي موضوع الليلة، حبيت أني أشارك.
0: الله يحييك.
1: الله يسلمك. والله شوف، هو الناس فينا مختلفين في الموضوع هذا. أنا بقول بالمجمل بعدين بقول رأيي أنا الصدق، لأن كنت طلبت في البداية أن كل واحد يقول رأيه
0: بصدق.
1: أي بصدق.
0: أي. مثاليات.
1: أي بالمجمل الواحد يعني أصلا حتى في حديث ما أبغى أحرف، بس فيما معنى الحديث من الأشياء اللي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، عن علمك ماذا عملت به؟ الإنسان لما يكون عنده معلومة في شغلة معينة، أو يكون في مجلس يتداول في معلومة خاطئة أو شغلات غلط، أنت كإنسان يعني عندك علم بالشيء هذا، يعني من واجب الناس عليك، من واجبك أصلا تجاه الناس،
0: مسؤول،
1: مسؤول جدا أمام نفسك وأمام العلم اللي أنت فيه وأمام الله أنك صحح المعلومة هذه، ما تخلي الناس كده بدون. بس الفارق بالموضوع مربط الفرس، أنا بالنسبة لي هذا رأيي، الأسلوب. لأن في ناس كثير عنده معلومات، وفي ناس عندهم خبرة، وفي ناس على صحيح ورأيه صحيح ومعلوماته صحيحة، وممكن يكون عنده خبرة بالموضوع وممكن يعني يفيد المجموعة كلها، بس أسلوبه غلط.
0: أيه.
1: تلقاه متشنج، وهذا للأسف اللي يصير في أغلب المجالس. ما أبغى أعمم التعميم لغة الجهلاء، بس أغلب الناس للأسف اللي يكون عنده معلومة صحيحة يدخل المجلس كأنه داخل ساحة معركة، متشنج لرأيه. أنا عندي معلومة بوصلها باللي هو يعني بغلط، بطول لساني، بتلفظ، أرفع صوتي. الناس ما تتقبل. صح. الناس في المجالس الكثير الكبيرة وعددهم كثير، مستويات مختلفة، مستويات مختلفة في التعليم، في الأعمار، في البيئة اللي تربوا فيها، يعني العدد هذا أنت ما تقدر تسيطر عليه.
0: صحيح. يعني حتى لو حق معك، حتى لو الحق معك، هذا ما يسوغ لك أنك تغلط على الناس يعني
1: أبدا. وتقدر توصل معلومتك، ترى هذه من المهارات الحياتية، اللي أنا أشوف أن الإنسان لما كانت عنده مهارة الإقناع وفن الإقناع، وأن يكون عندك أسلوب كيف تصحح الخطأ. يعني هو في بعض الناس لما يكون عنده معلومة صحيحة خلاص أنا بأطرحها بشكل تلقائي، بشكل كذا بدون بأي طريقة. أنا ممكن أغلط، ممكن أتلفظ، ممكن أتجاوز حتى أحد أكبر مني سنا، وهذا غلط. لما يكون عندك معلومة أوكي، لما يكون عندك خبرة في شيء معين أوكي، بس أسلوبك لازم يكون لبق ولائق ويليق بالمجلس وبالمكان وبالناس الموجودين. هذه من الأشياء، المهارات اللي الواحد لما كانت موجودة عنده مفروض أنه يتعلمها.
0: جميل.
1: أنا بالنسبة لي لما أكون في مجلس يعني محدود، ناس محدودين، ناس يعني بيني وبينهم ميانة وأعرفهم وأقدر أتحكم بالجلسة وأقدر أتحكم بالحوار، أنا ممكن أطرح رأيي وأصحح المعلومة وأناقش فيها وأخذ وأعطي. بس لما أشوف أنه والله المجلس كبير وفي ناس كثير، مش خوف من العدد لا، بس لما تكون المجالس كبيرة يكون فيها عدد ناس كثير، أنت ما تقدر تسيطر. ولما يكون أصلاً أحياناً الموضوع يكون حساس، فأنت تخاف من ردات الفعل، تخاف أن الموضوع يتطور، يتحول يعني مسار النقاش
0: مشادة
1: لموضوع جداً، ويصير الموضوع يعني شيء بشكل ما تتخيل. فأنا بالنسبة لي هذا الموضوع، إذا المجلس صغير وعدد محدود وأقدر أتفاهم معاهم ونأخذ ونعطي مع بعض ونتناقش بهدوء، وناس تأخذ وتعطي وتفهم منك أوكي. بس إذا مجلس كبير، مجلس رسمي، في عدد كبير من الناس، في عقليات مختلفة، أعمار مختلفة، ممكن يكون الموضوع شديد الحساسية، وتقعد تقول رأيك، بعض الناس ترى ما يتقبل. يعني حتى لو أنت معاك حق ومعلومتك صحيحة ما يتقبلك، يبغى يعني يطلعك غلطان بأي شكل، هو كده فكرة في راسه أنه أنا الصح دائما، فهذا لا أنا أتجنب الصراحة.
0: نعم. طيب يختلف هل يعني المعلومة والرأي، يعني هل يختلف يعني إذا والله أنت تشوفين أن آرائهم خطأ، أو أنه المعلومة اللي قالوها خطأ؟ اي يعني هل يختلف يعني المعلومه 90 لتصحيحها لكن الراي تقول والله هذا رايهم بكيفهم حتى لو انا مخالفه للراي ما انا بقايله رايي؟
1: لا اختلاف الراي لا يفسد القضيه، المعلومه دائما تكون ثابته. يعني في معلومه مثلا تناقش مثلا بشيء علمي ومعاهم شخص مثلا دكتور او شخص يعني عنده علم بالشيء هذا، فهو عنده علم، هو قاعد يتكلم من منظور العلم، من الشيء، من قاعده ثابته، من معلومات عنده علميه صحيحه والاغلب يتفق عليها. لكن وجهه النظر او يعني انا منظوري مثلا الشخصي، ممكن حتى الواحد يقول مثلا الراي الصحيح، احيانا تلقى في ناس ترى في ازدواجيه في تفكيره وفي طرحه، ممكن يقول انا مثلا عندي معلومات كذا كذا كذا بس وجهه نظري صح انه كذا، ممكن حتى هو يناقض نفسه، هو على حسب، على حسب الموضوع، حسب الناس، بس الرأي دائما الآراء ممكن تختلف، القناعات تختلف، بس المبدأ دائما ثابت. جميل. يعني إذا عندك معلومة صحيحة تستند علما على شيء، معلومات صحيحة، هذه المفترض أن الواحد ما يناقش فيها، بس جميل. الآراء لا مختلفة، كل واحد له وجهة نظر ووجهات النظر اختلافية لا

0: ناخذ اتصال من عبد الله. حياك الله.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله كل أوقاتكم وكل خير وصحة وعافية.
0: وأوقاتك الله يحييك يا عبد الله.
1: عبد الله المالكي معاك من المدينة المنورة.
0: ونعم يا عبد الله.
1: حياك الله. والله يا أخي بالنسبة للموضوع أنا لو جيت في مجلس مثلا وفي أشخاص ويتكلمون في معلومة غلط وأنا عندي يعني عندي عن المعلومة هذه علم يعني من مصدر موثوق ويعني الصح عندي كمان فممكن أناقشهم فيها بأسلوب يعني طيب وأسلوب لبق وعادي أناقش فيها بس يكون عندي معلومة صح ما هو كذا أدخل عشوائي فهذا هو يعني صح ما أجي أدخل كذا عشوائي يقول لا أنت غلطان ولا ما عندي علم بس ما كذا عشوائي ولا شيء لا ما هذا ما يصح يعني ما أناقش فيها أبدا.
0: طيب ما عندك شيء يعني مثلا اسمه على قولتهم تسليك ما تسلك لهم وتخليهم تقول
1: لا لا بالعكس هذه ما يبغى لها تسليك. التسليك هذا لو مثلا نكتة حاجة يعني من الفكاهات ممكن تسلك لكن ما معلومة بذات لو معلومة دينية أو معلومة ثقافية شيء يعني معلومة مؤكدة عندك أنت علم مصدر يعني موثوق والعلم الصح عندك لا تناقش فيها وممكن يعني توصل معهم لحل.
0: طيب إذا
1: ولو ناقشت معهم في شيء يعني ما حد يقدر يغلطك يعني لأن المعلومة عندك صح وعلى قولتهم تحط أصابعك في عيونهم يعني.
0: طيب الله يعطيك العافية يا عبد الله.
1: أما بالنسبة للتسليكات والتسليكات هذه لو كذا فيها النكت ولا الناس المهايطين هذا اللي هايط هذا ممكن تسلك له صح.
0: النكت يعني شلون تسلك تضحك له يعني
1: يعني تسلك له وتقول له صادق ومرة تصدق له ومرة تكذب يعني تاخذ تمشي على جوه يعني.
0: ايه حلو الله يعطيك العافية.
1: الله يسعدكم يا رب يسعدنا
0: قديم الضحك
1: بمشاركتكم والله.
0: الله يسعدك حنا اسعد في أمان الله يا عبد الله. اتصال من أبو أحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا يا أبو أحمد.
2: عبد الله مساكم كيف حالكم؟
0: مساك يا هلا يا هلا.
2: حقيقة موضوعكم شيق الله يحبك يا رب العالمين يحبك الله. أدخل في الموضوع مباشرة.
0: سم.
2: أنا الحقيقة سم الله عدوك أنا لا أجامل لكن طبعا النقد يكون مو بناقد يعني أحيانا طب حتى أول مثلا في اجتماعات في العمل وقت العمل ولا كذا موظفين كبار ولا مستوى وزير ولا وكيل ولا كذا لكني أحاول أني أمشي لكن الجسد في مصيري لا أتدخل وعندي قدرة أني ما أفرض رأيي بس أعد أنا إبراء للذمة المثاليات اللي كذا لا يعني ليه لأن دي تكون من مستقبل قرار وحن في مجلس جلسين بس واحد يتكلم أرفع يدي إن قبل مني تكلم ما قبل مني أسكت لكني أمشي الموضوع وكذا أنا عندي مبدأ أخوان إن المجاملة مطلوبة لكن يجب أن لا تصل لحد النفاق نحسس إن مصلحة ولا بيقربني ولا بكذا لا يعني أترفع عنها
0: ولا تكون سكوت عن الحق لأن الساكت عن حق شيطان أخرس
2: لكن ما قلت لك تجد بدلوك بأدب باحترام كذا بس هنا نقطة ثانية أخوان أنا أحيانا تسيب بعض المجالس طبعا يخدرها مع الخبرة إن أحيانا تسيب مفهومك مثلا أنت إنسان رياضي متابع وكذا ما جاري تدخل في شغلك أنت أنا مثلا أتابع نشرات الأخبار ممكن كل ساعة وكل ساعتين ما يجي واحد ما يدعي عن الخبر وتقولك قال والله يقولون كذا من سمعت الخبر ده ما يجب أنك تتكلم بس على كلمة يقولون أنت هل عندك رأي هل عندك فكر هل عندك كذا
0: يعني هاي مصدر
2: مصدر موثوق فيه بعد
0: مو هو وكالة يقولون
2: نعم يقولون ولا بعض الأفواه أو الأقلام المشبوهة المسمومة ونشوف في إعلامنا مثلا الله يحفظ دولتنا يحفظ أمننا يا رب العالمين فلا بد أنك تكون تدخل وكون دخولك فعال ولا تفرض رأيك أن رأيه هو الصحيح لا مثل قول الشافعي رأي صواب قبل الخطأ وغير قبل الصواب بعد ما جاء قرآن وسنة هذا ما حد يختلف أي اثنين لكن الباب ولا أسكت عن الحق ولا أجام ولا كذا أبدا المثاليات يعني الزائفة أبدا لا أحب
0: وفيها يعني طبعا سم في بس مقولة يعني تؤيد ما تقول يقولك رأي أعرضه ولا أفرضه
2: لا طبعا ما في شك ما في بس هنا المشكلة يا أخوان أن بعض الأحيان تقول رأيك أنت الآن يجي بعد يوم بعد شهر بعد سنة يصير رأيك الصح طيب اعترف انت قل يا فلان ترك أصاب ذاك الوقت
0: هي.
2: احنا كنا مخطئين في التحليل حقنا ولا كذا لان بعضهم ما شاء الله طبعا دي مسيد نعمق انا اشتب الخب لكن الخب لا يمكر بي

0: بعضهم عنده سعة أفق. القائد يختلف عن الإداري. القائد لو وليته ما يعني مو بلازم الأمانة تكون موجودة. جميل. اللي كذا يعني بشكل عام بيمشي ولا أجامل ولا كذا عسى إني أحافظ على منصب ولا كذا لا. والحمد لله عانينا من هلاك جانت بعدها بالإيجابية ولله الحمد.
1: جميل الله يعافيك يا أبو أحمد.
0: يا في الجميع إن شاء الله. موضوعكم شيق وكل موضوعكم شيق الله يبارك.
1: تسلم تسلم من طيبك.
0: يا مرحبا.
1: طبعا إذا كانت المداخلات والتفاعل جميل مثل ما هو حاصل الآن هذا هو اللي فعلا يجعل الموضوعات أجمل وأجمل، لأنه بدون تواصلكم وتفاعلكم مهما كان الموضوع والسؤال جيد يعني ما لصوت أغلقت من دونه الأصداء معنا كما قال إيلي أبو ماضي. ناخذ سلطان، حياك الله سلطان.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة.
2: مساكم سعودي ومساكم أفراح وسعادة وقهوة على كيف كيفك وشاهي خادر
1: ما شاء الله. يعني يبدو عشان اسم البرنامج على جوك وحنا يوم الجمعة وفي الليل
2: ومحدثك من المجلس قلت لهم هدوء لو سمحتوا في نقاش الآن على الهواء.
1: ما شاء الله الله يحييك سلطان. من وين تكلمنا؟
2: الله من الرياض. الله.
1: من الرياض حياك الله.
2: الله يحييك يحيي المستمعين والمستمعات.
1: الله يحييك يا سلطان. وجميلة هالروح صراحة يعني كذا تستفتح بها مداخلتك.
2: هذه الطبيعية يعني.
1: ما شاء الله. جميل دوم إن شاء الله.
2: أي والله الحمد لله. وأنا أنصح صراحة الصلاة بوقتها تبعث بالأريحية والطاقة الإيجابية والنقاء الذهني والفكري وبالعكس وتركز على أهدافك المهمة لك بالنسبة لك. الباقي ثانوي أقدم لها يعني الوقت المتاح له فقط يعني. والإنسان دائما يعني ينشغل بأهدافه بالحياة تحقيق أحلامه يعني هذه هي الواقع والحقيقة اللي إحنا لازم يعني نحدث عليها و يعني نسعى لها. ايش رايك بالله توني متخرج من كليه الاعلام.
1: انا والله قاعد احاول اربط مداخلتك بالموضوع بس ما قدرت اربط.
2: هذا تمهيد يا
1: تمهيد
2: سم. تمهيد جايك.
1: يلا ننتظر.
2: الموضوع عن المجالس حلو بصراحه لما يكون نقاش بصراحه حلو بأريحيه وكل واحد عنده وجهه نظر مختلفه ونختلف بالاراء لكن بالنهايه نشرب زي ما يقولون القهوه من الدله ولا الشاي من الدنيا. فالامور يعني نقاش يعني يكون حلو مثمر وبالعكس يعني الصغير في المجلس فيه الصغير فيه المراهق فيه الكبير فيه الشيخ يعني فالكل واحد يكون له احترامه وتقديره وأخذ بعين الاعتبار يعني خلفيته الثقافية إن كانت بسيطة إن كانت قزيرة إن كانت أكبر نعطي للكبير العمر بن يسترسل بتجربته الزمنية ونستفيد منها ونقطف الثمار الحلوة منها ونتبادل الأراء. إحنا كجيل برضو متطور الحمد لله ويحتم علينا ديننا الإسلامي أن نأخذ الكلام الحلو من الكبار بالعمر ونعطيهم الكلام اللي إحنا ونسترشد منهم. بالعكس يعني الأجواء تكون حلوة جدا أسرية واجتماعية فبالنهاية أنت تكون مستفيد يعني استفدت من الشخص اللي مقابل معك خبرته اللي أعطاك إياه على زمن عمره 80 سنة مثلا وأنت توك شاب عمرك مثلا 20 سنة ولا 30 سنة ولا حتى 40 زي عشان ما
1: كبر العمر كله إن شاء الله. جميل سلطان. يعني طيب إذا كانوا كلهم يا سلطان تقريبا تشوف أنهم كلهم قالوا رأي واحد أو معلومة وكلهم متفقين بس أنت مختلف هل تقول ولا تقول والله خلاص بخليهم ما أقدر أواجه الجميع؟
2: لا لا لا بالعكس أنا يعني أواجه الجميع بالأدلة بالحجة بالخبرة وأكيد أني أكون أنا مطلع مثلا على مثلا الخبر أو مثلا المعلومة مثلا وبالعكس يعني هي بالنهاية ترى فقط نقاشات يعني بالتالي يعني وكل واحد عاد يروح البيت السيارة.
1: الله يعافيك سلطان شكرا جزيلا.
2: الله يعطيك العافية شكرا لكم لتحتفر.
1: الله يحفظك يا أهلا وسهلا. جميلة الروح الجميلة. حلوة جميلة الروح الجميلة والله لما الواحد يكون كذا وسع صدر مثل أخونا سلطان يعني أنا أأيد الشيء هذا. طيب عبد الله حياك الله.
3: أهلا والسلام عليكم.
1: كم السلام والرحمة.
3: مساك الله بالخير طال عمرك.
1: مساء النور والسرور يا عبد الله.
3: والله برنامجكم صراحة شيق وممتاز لكن بعض حصل والله مثل يلغز أنا وتكلم فيني إذا كان يعني نعلق علي بالعكس صدر رحب ما يخاف لكنه على تجارة أو إنه يلغز

0: يمين، بالعكس ما أخليه أرد أهله. ليه؟ لأن يا أخي إيش الأسباب؟ يا أنه يغير من شراء وبيع أو من منصبي أو من هذا، ما يصلح الشيء.
1: حنا الله يسلمك أخوي عبد الله نتكلم عن لما يقول معلومة، يعني مثلا قال معلومة طبية مثلا ولا غير طبية، زين، وخبر كذا وهو غير صحيح، زين، الناس قالوا في المجلس هالشيء وتداولوه وانت تدري ان هالكلام هذا غير صحيح او انه اشاعة او الى اخره، هل تصلح لهم ولا تخليهم؟
0: والله تعرف نقل الكلام وهذا الصراحة ما يصلح، اشاعات
1: ايه
0: ممكن يصححهم، يعني يقول لا يا جماعة ترى هل شفت بعينك هل كذا، ممكن يقول والله انا اذكر لك واحد لا إله الله ضرب دكتور جلده جلد بالمستشفى بالعقال قدام الله خلقه،
1: يا ساتر،
0: لأنه قال ولدك توفى، قال ليش عدتها ليه ما جيت بطريق أنت فلا، لا والله توفى راحوا فلا، يا والله جلده قلب. فيما بعد اللي حتى وش اللي حصل، يقول والله ما لي دخل، مثل الممرضة هذا أشياء سر صدمة يعني. وهذول ما يحسون والله فلان لا يقول له مرض به مثل خبيث وهذا، وهي كلها إشاعة يصحح منهم. ممكن يلغز أنا فيني مرض، أنا محد أطق كيماوي كيماوي أبوي والله سبت هاللحوم يا علّه ما عاد كله مشاوي، قعدنا 10 أيام عندي بهالمجلس خبر شبت أشتاء وفيما بعد يا طول لما صابنا عن نقرس واملاح وكذا وطق كيماوي وعلاج يومي ولا الحمد والشكر. فما أذكر أي واحد من الغزن يعني مثل من زملائي وكذا، لا هذه مرض ما ودك يعني الواحد إنه يلغز ولا يشمت ولا بس التصحيح إذا كان هو مخطي أقول وقف يا أبوي الرجال ما في خلاف وانتم الله هديك وأنا حاضر وأنا أسلم عليه ومحاتي طبعا بس يزين بالمجلس تنذخ ما أدري إنه يكسب اسم ويكسب، ما يصلح الشيء، ممكن تسبب مشاكل هذه
1: يعني.
0: لا صح الحمد لله ما صح.
1: جميل، الله يعطيك العافية أخوي عبد الله وشكرا لك
0: يا هلا والله،
1: الله يشفيك ويعافيك من كل شر. طبعا الآراء تتباين وتختلف، ما أدري شو رأيك علي أنت؟ علي يقول على حسب الموضوع، على حسب موضوع وعلى حسب الأشخاص ولا على حسب الموضوع بس؟ يقول حسب الموضوع ما هو على حسب الأشخاص. طيب بناخذ منك المزيد يا علي، بس الحين وش عندنا، فاصل أغنية ولا وشو؟ نطلع بأغنية، يلا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامج على جوك. نذكركم موضوعنا وبسؤالنا. لما تكون كذا جالس في مجلس، يمكن كثير منكم الآن طالع من مجلس، رايح المجلس، هو في مجلس ويشوف والله أنه الأغلبية إذا مو كل الموجودين ممكن أحيانا يقولون كلام ما يتفق هو معهم فيه، يشوف أن الكلام هذا خطأ، سواء الكلام هذا آراء أو معلومات، وهو يشوف أنه هذا خطأ. بعضهم يقول والله أنا برد واللي يصير يصير، بعضهم يقول لا والله أنا بقنع ذولي كلهم، ما لي دخل، أنا بسكت وأمشي وما علي، يعني خاصة أن نبغى نستانس ما نبغى ندخل نقاشات وجدالات. فأنتم من أي الفئتين، اللي يسلك ولا اللي يصحح؟ حياكم الله على 011-40-53، شاركونا باقي نص ساعة تقريبا ونقفل.

0: وأنا أبغى أقول حقيقة رأيي، مع أني أنا دائما أحب أقول رأيي في آخر شيء، علشان ما بعض الناس ممكن يتأثر يشوف والله خلاص المذيع قايل كذا، خلاص بعطيه جوه برنامج على جوك، فبعطي المذيع جوه وأعطيه الرأي اللي هو قاله، علشان والله يعني هو يستانس المذيع وكذا ويقول يعني أنت صح ومدري إيش. لا طبعا كل واحد ورأيه. فعموما أنا بقول رأيي وأنت عالي جهز رأيك فيما أنا أقول رأيي، بس لا تغش، مو بتنتظرني أجل قلها الحين يلا. لا لا قل رأيك قبلي عشان ما تقول نفس رأيي، ولا نبغاش منك. هو يقول على حسب الموضوع. طيب كيف فصل أكثر؟ شلون على حسب الموضوع؟ إيه إيه حلو. يقول علي عشان ما أطول على المستمعين، يقول علي إذا كان الموضوع حساس يحتاج تدخل عاجل يحتاج تصحيح، أنا هنا أتدخل. إذا ما كان الموضوع حساس، مثل إيش يا علي؟ مو حساس، يقول أشياء التافهة. إيه يعني واحد والله يقول الشاورما أحسن من الهمبرجر، ولا الهمبرجر أحسن من الشاورما مثلا، يعني استغفر الله، يعني ما نبغى نقول نتافه، بس إن موضوع يعني عادي قابل للجدل. وش المشكلة؟ هذا يشوف كذا هذا يشوف كذا، أذواق يعني. إيه مجرد أذواق، ولا مثلا اللاعب الفلاني أحسن من اللاعب الفلاني، يعني هذا له رأي وهذا له رأي، والميول هي اللي أحيانا تتحكم، فهذا يقول إن هذا أحسن وهذا يقول إن هذا أحسن، بس لأن هذا يشجع الفريق اللي يلعب فيه ذا اللاعب والعكس هذاك. فالواحد أحيانا التعصب يخليه دائما كذا متبرمج، فأحيانا حتى يصعب أنك تقنعه لأنه يعني متعصب. المتعصب خلاص مثل الأعمى اللي ما تقدر أنك يعني توريه شيء. نشوف رأي يزيد. حياك الله يا يزيد.
1: يا مرحب. هلا يا
0: يا هلا والله يزيد،
1: الله يعافيك. انا سمعت قبل شوي ان اخونا قال
0: حسب الموضوع
1: حسب الموضوع
0: ايه.

0: مرة
1: ما لم تطلب أو تستدعى للتدخل في الموضوع. لأن حصل لي مواقف تفشل لي أنا والغيري لأن تدخلوا وما حد طلب منهم.
0: في مجلس
1: العلم أن أن أن النية أنها كانت طيبة وأنها تحسين الوضع وأن تكون طرف ثالث يعني زي ما تقول للتسوية بين الطرفين، بس موقفك راح يكون بشع جدا وراح تدخلك في جدالات وراح تدخل في خلافات مع الناس وممكن أنك تتكسر معاهم في حال أنه ما حد طلبك. أنا أقول
0: هو يزيد وله بقطع الواردك، وله بقطع الواردك، بس حنا ما نتكلم عن الإصلاح بين شخصين، حنا نقول لو أن أنت جالس في مجلس وهم الجالسين قالوا كلام وتقريبا كثير منهم متفق عليه أنه هو صح وأنت تشوف أنه خطأ، سواء الكلام هذا معلومة أو رأي، هل أنك تخالفهم وتصلح ولا تسكت؟
1: لا شوف، على حسب أنت في مجلس مع أخوياك ولا في مجلس عام مثلا.
0: عطنا ذي وعطنا ذي.
1: والله إذا أنت مع أخوياك أكيد أنك أنت تمون عليهم تدي رايك وتمون على أخوياك، يعني كل أني يدي رايك، خصوصا إذا كنت في الاستراحة أو داعي لعمك أو أقاربك أو زملاء العمل، يعني بينك وبين أميانا. أما في مجلس رسمي لا تدي رايك ما لم تطلب، على أساس حفظ اللي ما الوجه يعني.
0: إيه
1: ما حد طلب منك انك يعني تخيل واحد ما حد طلب رايك، ايش تقول بالله؟
0: والله بتقول انا ما انا بنا هنا كرسي من الكراسي، انا انسان جالس في مجلس ولي رايي يعني.
1: ما حد طلب رايك فعلا، هو ما حد طلب رايك.
0: هو مو بلازم، شوف يزيد، مو بلازم احد يطلب رايي، انا جالس في مجلس الكل قاعد يطرح رايي، ليش انا حرام علي؟
1: طيب ما يخالف، هم ممكن انهم هم زملاء عمل بينهم.
0: ايه
1: وانت لما تعطي رايك تلقاك اصلا انت ضرب لك وادي، ما انت على فكره، فيقول لك واحد انت ايش جابك هنا، فهمت؟
0: ايه اذا كذا صح،
1: عشان كذا من البدايه لا تدخل الا اذا احد قالك يا فلان وش رايك في الموضوع.
0: جميل.
1: والراحه بعد راحه البال تراها مشترى ولا اخوك
0: اكيد
1: واحد
0: يشتريها. اي والله صحيح، صادق يا زيد،
1: رايي انا الشخصي ولا اخوك.
0: تسلم، تسلم على رايك وعلى مشاركتك يا اخوي يزيد.
1: الله يعافيك،
0: يا هلا يا هلا، شكرا يزيد. طبعا سالفه من طلب رايك هذه متى تقال؟ هذا مثلا يعني واحد مثلا اشترى سلعه، اشترى والله سياره، اشترى كذا، وانت جيت او لبس او الى اخره، وجيت أنت وقلت له والله يا أخي ماشي، إيه السيارة ذي ما أدري، جيت يعني تعيب، بيقولك ما طلبت رأيك، أو مثلا لبسه أو شرى بيت في مكان أو كذا، تقول له الحي هذا مو بزين أو مدري. هنا أنت

0: أنت معك حق بس فات الأوان، أنت بس بتحس فيه بالطريقة فقط. فهو يقول لك ما حد طلب رأيك لأنك أنت كذا جيت وتدخلت في خصوصيات وفي اختيارات شخصية، ما هو والله في آراء. آراء لا، عادي ناس قاعدين يطرحون آراء وأنا جالس معهم في المجلس، أنا يحق لي أني أطرح رأيي مثل ما هم يطرحون آراءهم. وناخذ اتصال محمد 011-40-53، اتصلوبنا مستمعينا. حياك الله محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله بالخير حبيبنا.
0: يا هلا والله، مساء النور.
1: محمد أبو نايف من أبها طال عمرك.
0: أو نعم.
1: أول شيء قبل ما أبدأ معك الحوار أسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على بلدنا.
0: اللهم آمين.
1: أسأل الله أن الله يحمي ولاة أمورنا.
0: آمين.
1: وأن يحفظ بلدنا من كل شر. وأنا والله سعيد بالبرنامج، حواركم هادف، برنامج متميز، لي مشاركات حقيقة في منصات كثيرة، لكني أحرص على مثل برنامجكم. موضوع جميل جدا جدا جدا، أنا ما لست من يقيم عملكم،
0: لا بالعكس،
1: بأمانة طرحك جميل، لكني تفاجأت بآراء مختلفة. يا أخي الكريم، الآن إحنا نربي أبنائنا، يعني حنا نتكلم عن الجيل السابق، كانوا يحرصون أنهم يأخذون أبنائهم إلى المجالس. ليش يأخذونهم المجالس؟ هذه يجب أن يعونها الشباب الجيل الجديد، الله يحفظ لنا ولكم إن شاء الله. يا أخي الكريم، المجالس هي من تصنع الرجال، هي مكان للحوار. لم أنا أستغرب أنه في مثلا مجلس كبير ولكن تجد الشباب ملتزمين الصمت، ما عندهم حداء. طبعا ترى المجالس تنمي الثقافة، لا طبعا يجب نضع في الاعتبار أن المستويات التعليمية مختلفة والثقافة مختلفة، وربما انسحاب شخص من أنه يتحدث ربما لا يملك المعلومات الكافية، فبالتالي يلتزم إيش
0: الصمت،
1: وهذه إيجابي، أنا أعتبرها إيجابية.
0: صح.
1: لكن في نقطة مهمة لازم، دينية هي أهم شيء في المجالس هذه. أول شيء في المجلس إذا رأيت أن اللي يتكلمون يتحدثون، طبعا هو قلت في ثقافات يعني يكون موجودين الدكاترة موجودين، يعني ما شاء الله تبارك الله، لا تحدث عن الدكاترة الطب، أتكلم عن أصحاب
0: أستاذ الجامعة، نعم أكاديميين.
1: أيوة أكاديميين. لكن أنا بسأل سؤال، في مجالس يا أخي سبحان الله، وهذه وأنا أقولها لكم يوم الجمعة، وأسأل الله أن الله يجعلها تكون شاهدة لي لا شاهدة علي.
0: آمين.
1: يا أخي الكريم، أحيانا ينتهك صديق أو عزيز ويش ويبدون ينمون فيه، هنا تدخل أنت يا أخي، اعم عرض أخيك المسلم، لا تلتزم الصمت، هذه واحدة. أنا أتكلم عن الجزئية هذه، فيما لو افترضنا أن المجلس حوار فلان فيه ولا فلان، هذا انتهينا منها.
0: نعم.
1: يجب أن تتحدث وأنت مطالب بالحديث أو تنسحب من المكان اللي فيه، هذه واحدة.
0: نعم.
1: أما ما يتكلم عن الحوار، ترى أنت لما تحاور وله بشرط تتعمق، لكن يا أخي تحدث، أشعر الناس أن وجودك في المجلس هذا له قيمة. يعني أنت ما جيت تتعشى وتمشي، سامحوني في الكلمة هذه.
0: نعم.
1: لأنك لما تتعود تحاور مرة ومرتين وثلاث، راح الناس تتقبلك. إحنا تعلمنا ودرسنا وذا العلم هذا، راح تكون مسؤول أمام الله عنه، ما بس فيه. واحد قبل شوي يقول أنا والله أريح راسي، لا ما تريح راسك، قد يكون معلومة أمامك خطأ أن تصححها، لما تصححها ترى اكتبت في عيون الناس ترقى، لأنهم يعرفون أنك صاحب إيش حديث وصاحب حوار. الحوار الهادف ممتاز، وأن المجالس يتم الحوار فيها والتحدث وإبداء وجهات النظر، أنا أعتبرها شيء إيجابي، وهي الأشياء اللي تبني شخصية الشخص نفسه. فلا يكون بس الشباب نظرتهم الآن أني والله أنا أبوي يقول لا تتكلم، لا يا أخوي مو صحيح الكلام ده، هذا وجهة نظري شخصية ومن ناحية أكاديمية، خليك وضعك وخليك متحدث، وهذه مع الأيام حتى لو أخطيت مرة ولا مرتين تقتمى مدقة لن تخطي الثالثة.
0: جميل.
1: لكن خليك وجود، ودائما عطر لسانك برضه بذكر الله، في بعض العبارات في دليل من الكتاب والسنة في كذا، الناس يعون يعرفون من اللي جالس معهم. يعني بعض الناس إذا مشوا يا أستاذي الفاضل قال والله يا الرجال من يوم جاء إلى أن انتهى والمشوق في ذا ولا يتخلل، ما تتحدث. فأعتقد أنك تؤيد رأيي أنه
0: نعم.
1: يتكلمون.
0: جميل. يعني محمد أنت تقول أنه الواحد المفروض يكون إيجابي، يشارك يطرح رأيه.
1: صحيح. نعم. أي.
0: ما يكون مثل الكرسي اللي هو جالس عليه يعني.
1: يا سلام، ولا يكثر الكلام الزايد فايش
0: يصبح.
1: نعم،
0: لا يعني افراط ولا تفريط.
1: اي نعم، هذا وجهة نظري، انتم موفقين، مشاركتكم جميله، لكن اتمنى من الشباب اللي يسمعونا ابنائنا، حتى ولو حضرت المجلس، ان تبدي رايك. حتى ترى على فكره بعض الشباب لما يبدي رايه امام ابوه ترى يرفع من شان ابوه، يعرف ان ولده متحدث ومثقف.
0: نعم.
1: ما هو بالقضية قضية أني بس أتحدث لغرض الحديث، لا
0: قل خيرا أو اصمت.
1: أي نعم، أتحدث لغرض الفائدة.

0: أنتم أول شيء موفقين، إذاعتنا دائما جميلة، أكرر من كلمة لكم الآن، أسأل الله أن الله يحمي بلدنا ويوفقكم، وأنتم متميزين في إعلامنا الجميل دائما. شباب نتمنى لهم التوفيق، وشكرا شكرا لكم على هذا الطرح الجميل. والله وقفت أنا أسوق، أنا ماشي مشوار كذا، والله مجرد ما سمعت إني أركنت السيارة وحبيت إني أسوي المداخلة معكم، لأنكم
1: صراحة
0: يعني موضوعكم جميل بجمال روحكم جميعا، فشكرا لكم والطاقم اللي معاك يا حبيبي،
1: ومشاركتك أيضا جميلة، شكرا جزيلا لك، توصل بالسلامة إن شاء الله.
0: تسلم حبيبي، موفقين
1: يا هلا أبو نايف. أبو فيصل حياك الله.
2: الله يمسيك بالخير، كيف الحال؟
1: النور والسرور، حياك الله بخير، جعلك بخير.
2: أولا فرصة طيبة أستمع لهذا الحديث الشيق وهذه الأطروحات الجميلة التي دائما تضع أداة الرياض.
1: الله يحييك.
2: ولا هي غريبة، لأن مثل هذه المواضيع الحقيقة هي مواضيع حساسة وذات فائدة للمجتمع. ما في شك أن الرجل إذا حضر في أحد المجالس وكان في موضوع قد يناقش بين طرفين، وقد يكون هذا الطرف الآخر اللي هو حاضر المجلس يلاحظ بأن ما يدور الحوار فيه إنه يحتاج إلى أن يكون هناك طرح جميل لدعم هذا الموقف اللي بين الاثنين، لكن عندما أفضل أن يصمت إذا طلبوا منه رأيه، لأنه إذا طلب منه الرأي حول الموضوع اللي هم اثنين متفقين عليه أو يطلبون منهم أن يتدخلون فيه، لما يطلب رأيه هو يكون رأيه، يكون لأن طلب منه يكون رأيه قوي، لكن هو لما يدخل طوالي في الموضوع وهو ما طلب رأيه قد لا يمكن أنه يكون له رأي قوي في هذا الموضوع. في اختيار في هذه المواضيع ومعالجتها هي في كل المجالس تحصل، ولكنه يعني يكون لابد أن يكون مستمع جيد يفهم الموضوع اللي هم الخلاف فيه أو الموضوع فيه، حتى أنه يستطيع أن يخش فيه بطريقة خاصة لجعل هذا الموضوع يثريه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبما يحقق الأهداف اللي بينهم، حتى أنهم يتشكروا منه ويقولوا الحقيقة حضرة أنك أنت حضرت مجلسنا، وجودك كان لنا يعني إضافة جديدة على هذا المعنى. هذا اللي وجهة نظري في هذا الموضوع.
1: نعم طيب، شكرا يا أبو فيصل، يعطيك العافية على المشاركة. طيب أقول رأيي علي الحين ولا بعد الفاصل؟ إيش رأيك بعد الفاصل غنائي؟ طيب فاصل غنائي، وخليني بعد ألملم أفكاري فيما يخلص الفاصل الغنائي، بعدين أقول رأيي ونختم إن شاء الله. وأنا أشكر مستمعينا، طبعا بنشكرهم في آخر شيء، بس نشكرهم اليوم ودوم وفي كل وقت.

0: حياكم من جديد، وقفتنا الأخيرة في الدقائق الأخيرة من برنامج ناخذ مشاركة إيمان. مرحبا يا إيمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته يا إيمان، حياك الله.
1: الله يسعدك يحييك يبيك إن شاء الله. المشاركة الأخيرة أنا صح؟
0: إيه أكيد.
1: ختامها مسك طيب.
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة لمواضيعكم ما شاء الله تبارك الله، تخلينا أول شيء نراجع أنفسنا ونتعرف على أنفسنا. بصراحة أنا يعني موضوعكم خلال روحتي وجيتي ومشاويري وقاعدة أسمع المشاركين المستمعين خلتني بالفعل أني أسترجع أنا كيف أتعامل مع الناس، مع المواضيع، مع النقاشات. فلقيت نفسي مختلفة ما بين الدوام وصديقات الدوام وبين بيتي وأهلي وأولادي زي كذا. فلاحظت أنه في البيت يعني ما في قانون معين ولا قاعدة معينة، على طبعا براحتنا نتكلم، وأهم شيء طبعا أحرص على مصلحة الجميع، هذا أهم شيء عندي. ما في أي عوائق ولا في أي قوانين ولا أي شيء، تمام. بالنسبة للدوام لا والله يعني غالبا لاحظت نفسي أنا خلال ما أسمعكم، طول ما أني سامعتكم لاحظت نفسي أني عندي أهم نقطتين، مزاجي وفضاوتي. إذا أنا مزاجي تمام أشارك في الموضوع أيا كان الموضوع، والله حتى لو كان هذا الموضوع مو أنا ماني ماشي يعني مختلفين في الآراء وكذا، بس أهم شيء أنه أنا فاضية عندي وقت أني أتكلم وأبدي رأيي وأوضح لهم أنا ليش مخالفة لهم كذا، ومزاجي بصراحة. هذه أنه هذا السببين اللي تخليني أشارك أو ما أشارك. وحسب يعني كثير ذكروا من المشاركين حسب برضو الشخصيات، ما تفرق. أحيانا الشخص ما يكون بينه وبينه يعني ولا أو حب أو كذا، بس إذا كان الموضوع وضح وجهة نظر أو حاجة هو أخطأ فيها، بس أهم شيء يكون عندي دليل أقدر أقنعه يعني بأسلوب حلو كذا، أدلة وبراهين
0: وحجج
1: وحجج إيوه، بهدوء أسمع له يسمعني بغض النظر عن هذا الشخص. إذا كان بالفعل يعني هذا هو في خطأ معين بيتكلم عنه، بس أهم نقطتين والله إني أنا فاضية ومزاجي تمام، ما يكون عندي ضغط عمل أو شغل يعني أقدر أجل هذا الشغل بس. والله
0: صحيح، إذا الواحد أصلاً ما كان مزاجه رايق أصلاً ممكن أيوة يتسبب في مشاكل.
1: أيوة
0: طيب.
1: أي أحياناً أكون فاضية وما عندي شيء لكن مزاجي مو تمام.
0: طيب.
1: وأحياناً يكون مزاجي تمام بس ماني فاضية، فأشارك على عجالة كذا، أشارك معاهم كذا على عجالة.
0: مثل مشاركتك هذه، لأن الوقت أدركنا. شكراً إيمان.
1: أيوة الله
0: ختامها.
1: شكراً لكم.
0: شكراً يا إيمان. طيب بشكل سريع أنا أقول إنه بالنسبة لي باختصار أنا أقول ممكن إنك تجمع بين الأمرين، ما تدخل

وحتى بطريقة غير مباشرة وغير مصادمة وخلاص لا تطول النقاش. هذا يعني امساك العصا من المنتصف. كان معكم من الإعداد جمال العتيبي ونوفر خيم، من التقديم محدثكم خالد الغانم، من التنفيذ والإخراج علي الحصيني. شكرا للاستماع والمشاركة، كنا معكم في برنامج على جوك من إذاعة الرياض، نشوفكم على خير في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقبه.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: بودكاست ريهان.
7: لا شيء أعظم من قصة ملهمة. من هنا يبدأ ريهان، وكما عودناكم القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها. في هذه الحلقة نقترب من أحد العقول التي ربطت بين اللغة والهوية وبين المعرفة والقيادة، لم يكن مجرد باحث أكاديمي بل صانع أثر في التعليم الجامعي السعودي ومساهم رئيس في صياغة أدوات الجودة والاعتماد وتأهيل الخريجين لعالم متغير. رحلته انطلقت من أم القرى وامتدت إلى أستراليا، ثم عادت لتحفر أثراً في جامعات الوطن. ترقى من باحث شغوف إلى أستاذية اللغويات التطبيقية، ومن صفوف التدريس إلى مقاعد التخطيط والتطوير، ليصبح واحداً من أبرز من جمعوا بين الفكر والممارسة في منظومة التعليم العالي. ضيفنا هو الدكتور منصور بن سعيد المالكي، أستاذ اللغويات التطبيقية والمستشار الأكاديمي وأحد القيادات البارزة في تطوير الجامعات السعودية. حياكم الله، معي أنا مريم القحطاني في بودكاست ريهان، وحيا الله ضيفنا. البر... البروفيسور منصور بن سعيد المالكي، المستشار الأكاديمي وأيضا أحد القيادات البارزة في التعليم العالي، حياك الله معنا في ريهان، وانت ريهاننا اليوم، بس خلينا نقول ريهان في على المستوى الأكاديمي والجامعي. نبي نتعرف على هالرحلة الشيقة والكبيرة لكم، ونروح للذاكرة شوي، ودنا كذا نمشي معاك من مكة، من الحارة، من المدرسة، البدايات إذا تكلمنا عنها.
8: حياكم الله، شكرا جزيلا أستاذة مريم، سعيد جدا بوجودي معكم اليوم. والله الرحلة طويلة مثل ما ذكرتي، وفيها عدد كبير من المحطات، سواء المحطات الاجتماعية، مكان الولادة في مكة المكرمة، أو المحطات المهنية بعد ذلك. أنا مثل ما ذكرتي اسمي ومن مواليد مكة المكرمة، يعني ولدت وتربيت ونشأت ودرست في مدينة مكة المكرمة، وكنت حقيقة محظوظ مثلي مثل أبناء هذه المدينة المباركة في العيش فيها والنشأة والتربية والتعرف على كثير من القيم اللي تربينا عليها في سن مبكرة من أعمارنا. أنا دائما أقول اللي ترعرع وتجي له فرصة أنه يسكن مكة محظوظ لعدة أسباب، لعل أهمها هو أنه يجد فرصة أنه يتعرف على أناس من كافة أنحاء العالم في سن مبكر، وليس فقط محصور على أبناء عمومته أو أبناء يعني الحي اللي يسكنه، لا، هو تجيل فرصة أنه يتعرف على أناس من كافة مناطق العالم، وكانت فرصة جيدة الحمد لله أننا نتشرب هذه القيم من سن مبكرة. مكة يعني كانت حقيقة مدرسة، ليست فقط مكان نشأة. وجود الحرم المكي قريب من منزلنا في ذاك الوقت أتاح لي الفرصة أني يعني أتردد عليه في أوقات كثيرة، بين الحرم، بين المدرسة، بين الحارة واللعب والبيت كذلك، المنزل. فيعني كانت فرصة أني أتشكل هوياتي بشكل كبير من ناحية يعني من هو منصور عليه اليوم. تلك البدايات لعبت دور كبير في تشكيل على ما أنا عليه اليوم.
7: فعلا تأكيد كلامك، كل الشخصيات اللي نقابلها وحتى في الحياة، يعني لما يكونون من مواليد مكة المكرمة، في هذه النقطة المشتركة، يعني سبحان الله، وهي ميزة طبعا كبيرة، وطبعا يعني فعلا يعني محظوظين أبناء مكة. أول شيء في خدمة ضيوف الرحمن،
8: صحيح،
7: وما في أحد يكون في مكة المكرمة حتى من طفولته أو حتى في شبابه وتستمر هذه القيمة، قيمة العطاء، وتلقى أيضا يكون متعرف على الثقافات بتنوعها، يعني صحيح، بحكم تنوع الحجاج وثقافاتهم من كل بلد. ففي هذه الخصلة والميزة الجميلة اللي قاعد نشوفها تنعكس على هذه الشخصيات.
8: صحيح صحيح، لا بل هي عدد من القيم في نفس الوقت. يعني مثل ما ذكرتي، في ذاك الوقت كانوا الناس اللي يعني يعاب، على سبيل المثال، يعاب على الشاب اللي يجي موسم الحج والعمرة ولا
7: يشارك
8: في الخدمة وفي العمل. فكانت فرصة أنه فعلا الجميع ينخرط في خدمة ضيوف الرحمن، وهو ديدا دولتنا طبعاً المباركة الحمد
7: بلا
8: لله.
7: بلا شك نعم. الجميع طبعا يتشارك، بس هذه على قولتهم خصوصية يتميزون فيها أبناء مكة المكرمة وبناتها أيضا.

0: الحارة وهذه التفاصيل في الطفولة، يعني لو قلنا مواليد كم أو الفترة الحقبة اللي إذا ما تمانع
1: أنا
0: يعني عشان نستوعب ونستشرف معك المرحلة.
1: لا أنا مواليد 1980، وبالمناسبة قبل كم يوم يعني كان يوم مولدي.
0: ما شاء الله تبارك
1: نعم،
0: الله.
1: فيعني حقبة الثمانينات بشكل كامل والتسعينات كذلك، كنت يعني بدأنا يعني حياتنا يعني بين المدرسة وبين الحارة وبين المنزل. أذكر أني كانت مدرستي الابتدائية يعني بينها وبين الحرم يمكن يعني أقل من 2 كيلومتر.
0: ما شاء الله.
1: فتلك المدرسة اللي درست فيها من يعني المراحل الأولى في الابتدائية إلى أن انتقلت إلى المرحلة المتوسطة. المرحلة الابتدائية أثرت فيه كثير. يعني أنا أذكر من بداياتي في ثالث أو رابع ابتدائي كنت موهوب بالخط والكتابة، اللغة بشكل عام. فكانوا الأساتذة الأفاضل يعني في تلك الفترة يعني يحرصون على تنمية هذه الموهبة، يطلبون مني كتابة مثلا على السبورة قبل يوصلون، أكتب الدرس لهم
0: الصحيفة هذيك الأيام
1: وصحيفة المدرسة. يعني كانت في كثير من المناشط، ولهذا يقودنا لأهمية اكتشاف الموهوبين في سن مبكرة. الأساتذة بالتأكيد الأفاضل لهم دور كبير جدا في احتضان المواهب واكتشافهم في هذه المرحلة العمرية.
0: وكيف كان التعليم بالنسبة لك؟ يعني
1: صحيح.
0: تلقيك للتعليم أنت شخصياً، كيف مستواك فيه؟ كيف نظرتك له في ذيك الفترة؟ لأنه مهم حتى نسقطها ونعكسها بعدين على بحكم إحنا راح
1: التحولات.
0: التحولات اللي نشهدها هالأيام.
1: صحيح. شوفي أنا في صف رابع ابتدائي
0: أي.
1: أتذكر حصل لي موقف كان أثر فيه كثير صراحة. ذاك الموقف كان يعني كنا قبل نوصل الطابور الصباحي في المدرسة كالعادة نروح نجلس في مكان خارج المدرسة وبعد كذا ندخل. فأذكر أنه المكان اللي يجتمع فيه أغلب الطلبة قبل دخولهم للطابور الصباحي في المدرسة كان فيه ساحة. فذاك اليوم لا ينسى، وبالنسبة لي كانت أول إساءة علنية أتلقاها في تلك السن المبكرة، يعني
0: إساءة
1: 19
0: علنية.
1: إساءة، وأقول لك بعدين كيف أثرت علي.
0: أيوه.
1: لاحقا جينا صباح قبل الطابور الصباحي وجدت أنه في كل الجدران مكتوب اسمي، وبشكل يعني في إساءات يعني يعني في ذاك
0: باسمك.
1: الوقت كان باسمي الصريح.
0: مم.
1: فطبعا كانت بالنسبة لي صراحة يعني صدمة. طفل في هذا العمر، كان عندي 2 من أخواني الكبار الله يحفظهم. فعلى طول دخلنا المدرسة، وطبعا يعني جاء المدير وجاء الوكيل وتم استدعاء الوالد رحمه الله، وخرجوا وشافوا طبعا الألفاظ اللي كتبت والإساءات، يعني ما قصروا ومسحوها، حاولوا يجتهدوا في مسحها. فأذكر استدعاني مدير المدرسة، جيت عنده قال لي بكل صراحة يعني حاول دائما أنك يعني لا تدخل في تنافس مع زملائك. فطالب عمره 19 سنوات يعني ما كان أصلا مفهوم التنافس في ذهني، بس يبدو أنه كان في بعض الإشكاليات اللي يعني من مع أقراني في ذيك الفترة سببت بعض يعني التحسس. ف يعني قاموا بالعمل اللي قاموا به.
0: التنافس يعني إظهار التفوق، أنك متميز، أنك دائما تبادر، إيش نوع التنافس اللي قصده
1: هو
0: المدير؟
1: أعتقد أنه كان يعني كنت مقرب من المعلمين لسبب يعني تفوقي مثلا في اللغة وفي الخط، فهذا يعني سبب بعض الإشكاليات
0: غيرة.
1: عند الأقران. ولذلك احنا لازم نتعلم صراحة أنه الأبناء أو الطلبة في هذا السن المبكر أنه يعرفوا إيش يعني تنمر،

0: إيش يعني إساءات من الأقران، إيش يعني تنافس يعني قد يقود لاحقا إلى أن يتأذوا. فمن ذاك الوقت يعني بقيت في مستوى جيد إلى جيد جدا من ناحية العلم والمعرفة والتفوق. فلم أتفوق في مراحل الدراسية كلها أبدا.
1: وأنت كنت قبلها متفوق؟
0: كنت متفوق نعم.
1: يعني عمدا أنت حرصت أنك تكون في هذا المستوى
0: يعني
1: لا أنت باللي ممتاز مرة،
0: لا أنا ممتاز مرة، ولا
1: أنت باللي أقل من جيد جدا.
0: صحيح. فكنت دائما أحرص على أني يعني أؤدي ما هو مطلوب مني لحد الأدنى.

0: أحد النصائح اللي ممكن تقال للموظفين، أو لا تتفوق أكثر من مديرك.
1: صحيح، يقال لا تشرق أكثر من
0: لا
1: رئيس
0: تشرق أكثر من
1: أكثر
0: رئيسك.
1: من رئيسك،
0: نعم.
1: وأنا أضيف عليها ولا من أقرانك. دائما نخلي خيار استراتيجي، نتفوق عندما نريد فقط.
0: يا سلام.
1: وليس من الضرورة أن نحن نتفوق في كل وقت. أحيانا الأمر أصلا ما يستحق أن الواحد يبرز كل ما لديه. يعني بشكل استراتيجي ذكي يعرف الإنسان متى يتفوق ومتى يظهر قدرات طبيعية أمام الآخرين.
0: صعبة هالمعادلة تصدق، يعني مثل ما قلت يبغالها ذكاء عاطفي واجتماعي ورؤية استراتيجية مثل ما قلت.
1: صحيح،
0: أنك تعرف توظف متى تظهر قدراتك، يعني كأنك زي ما يقولون كأنها لعبة سياسية، أو خلينا نقول مثل اللي يتم استخدامها أثناء الحروب يعني.
1: صحيح. لا، واحيانا حتى يعني تربط حتى بالجهد المبذول. احيانا في امور لا تستحق اقصى جهد ممكن نبذله فيها. اذكر في ثالث ثانوي على سبيل المثال، لانه كان مرتبط بالقبول في الجامعه، فلا اخذتها بشكل مختلف، اخذتها بشكل جدي من اول يوم الين التخرج الحمد لله. ف وبقيت على هذه الاستراتيجية حتى في مرحلة الماجستير والدكتوراه، وأيضا في المرحلة المهنية بعد ذلك.
0: وقلتها لطلابك؟
1: أنا كل ما أجد فرصة أنه يعني أزرع هذا المفهوم يعني في أذهان الطلبة أو حتى أبنائي، أذكر لهم بشكل صريح، لا تشرق دائما إلا عندما تريد.
0: إلا عندما تريد.
1: نعم.
0: يعني هذه حلوة، فيها ذكاء ويبغى لها الواحد أن يكون واعي للشيء اللي هو يبيه.
1: صحيح.
0: وهو أصلاً راح يشعر حلو أن الواحد يحس بذكاء، أنه كيف يستخدم أدواته بذكاء.
1: صحيح.
0: أو قدراته بذكاء، بس ما تشعر أنه هذه تتنافى مع الشغف، وأنه الإنسان دائماً يحرص أنه يقدم الأفضل، وأنه ليش لا، ليش تحاول تقلل من نفسك أو تقلل من قدراتك أو تحاول أنك تخفيها. البعض يرى عكس. صحيح. ذلك
1: لا، هو أحيانا يعتمد على حجم الأمر اللي يوكل إلينا. والله إذا كان مهمة يعني فيها يعني طلب أداء عالي، لا بالعكس يعطى أقصى ما لدينا. ولكن على مستوى خلينا نقول المستوى الدراسي، يعني كان يعني يجب الواحد أن يقدم ويؤخر بشكل ذكي. لكن بشكل عام في المهنة، في يعني العمل، بالتأكيد مطلوب منا تقديم أقصى ما لدينا، ويجب أن نقدم أقصى ما لدينا يعني.
0: لكن بدون ما تكون بصورة زي ما تقول استفزازية أو كأنك تنافس أحد.
1: صحيح. يعني إيه؟ أهم شيء أنه ما يتم وضعها في إطار التنافسية، ولا يتم وضعها في إطار إظهار الآخرين أنهم أقل منا أو أضعف منا. وهذا مهم جدا،
0: خاصة في مجال، سواء على مستوى المجالس أو على مستوى حتى في الإدارات، اللي هي الاستعراض والحديث بشكل كثير عن الامتيازات، وأنا والأنا العالية.
1: صحيح.
0: هذه اللي أحيانا الواحد ينسى نفسه فيها.
1: صحيح. وقد يكون فعلا هو إنسان جيد، ولكن لأنه اعتاد أنه دائما متفوق، فيتكلم عن نفسه بشكل يظهر الآخرين أنهم أقل منه.
0: جميل، نقطة والله حلوة ومهمة، يعني الواحد كذا يراجعها وياخذها، يلتقطها بطريقة يعني تخدمه أو تضيف له في حياته. خروح تأثير الوالد والوالدة الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم.
0: في بدايتك التعليمية وحتى في مسيرتك إلى.
1: صحيح. والله يعني الوالدين رحمهم الله يعني كان لهم أثر كبير جدا حقيقة. يعني هم من المدرسة التقليدية في التربية. مدرسة القيم خلينا نسميها، مدرسة احترام الآخرين، مدرسة مساعدة الآخرين. يعني ما هم مثلا زي الجيل الحالي من الآباء والأمهات متعلمين ويحرصوا على الدرجات ويحرصوا على كل شيء. لا، كانت المدرسة أصلا تأتي تبعا للتربية فأكثر من أي شيء آخر. فما كانوا حقيقة أنهم يعني تدخلوا بشكل كبير أنه والله في الدراسة أو هذه موهبة.

0: حياتك لازم تنميها أو خذ المسار الفلاني، أبدا. كان أثرهم عظيم رحمهم الله، و يعني بقيوا معي. يعني بالنسبة للوالدة رحمها الله إلى آخر سنة من برنامج الدكتوراه وأنا في أستراليا. وبعدها طبعا الوالد توفي رحمه الله بعد كم سنة أيضا. فيعني مدرسة القيم، مدرسة التربية، مدرسة مساعدة الآخرين، هذا اللي كان يعتمد عليها بشكل كامل. أنا ما أذكر حقيقة إنه والدي الله يرحمه يعني إنه مثلا استخدم العنف أو القوة أو
1: أبدا، ما في
0: أبدا. يعني يمكن موقف
1: لازم
0: أو موقفين وكنت مظلوم فيها يعني.
1: بعد
0: ولكن يعني في ذاك الموقف أذكر رحمه الله إنه جاني واعتذر مني بسبب يعني ما حصل. هو راح الله يسامحه ويرحمه. يعني بالتأكيد يعني الابن ملك لوالديه، ولا يستحق، ولا أصلا هو يعني مطلوب منه إنه يعتذر لابنه، ولكن كان يعني رغبة إنه يعزز هذه القيمة، إنه لما نخطئ يجب أن نعتذر حتى لو كان لشخص أقل منا، حتى لو كان من الأب لابنه، حتى لو كان من يعني أخ لأخيه الأصغر. والحمد لله يعني.
1: يعتبر هذه من أهم أو كقيمة تربوية ترسخت في نفسك من خلال هذا الموقف.
0: صحيح صحيح.
1: اللي هو تقديم الاعتذار.
0: وكان حقيقة لو يعني أذكر سيرة الوالد والوالدة رحمهم الله في التربية، يعني عززوا فينا قيمتين. القيمة الأولى هي الاحترام يعني بشكل كبير. القيمة الثانية هي إيثار الآخرين، يعني تقديم الآخرين، الأخوان، الأقارب، مساعدتهم. مو هو بالضرورة دائما أنه أنت تحصل على كل شيء، ترى مثل ما أنت لك فرص أيضا الآخرين لهم فرص. فقيمة تربوية بقيت معنا الحمد لله إلى هذا الوقت.
1: يعني ما عززوا، يعني ما يعززون الأنانية، مع أنه اليوم في أساليب التربية الحديثة، وهذه مهمة عشان نربط يعني كونك يعني أيضا أكاديمي وتربوي في المجال التعليمي. ودائما نقول أنه في ديك الفترة، بما أنها التسعينات الثمانينات، أتذكر التربية تقريبا متشابهة، واحدة الأسر تربيتهم واحدة.
0: صحيح.
1: فكانوا يربون أنه لا، الجار ولازالت الحمد لله هذه القيم السعودية موجودة، لكن كانت بشكل مركز عند الأسر. أنه لنا مثلا، حنا على سبيل المثال، أنه لازم تعطين، لازم يعني تتنازلين في هالشيء، طبعا على مستوى الضيوف، الأهل، الأقارب، الخال، الخوال، العمان. فقيمة الإيثار مثل ما قلت كانت قيمة عليا. صحيح. فعلا. ومع أنه البعض يعني كانوا في الأساليب التربية أنه حتى ما تنكسر نفس الطفل أو نفس أنه نفسه لها حق والآخر.
0: صحيح. هو يعني فصل يعني دائما سددوا وقارب. الوسطية
1: نعم.
0: الوسطية دائما مهمة في هذا الأمر. أكيد أنه يعني تعزيز كل ما يساهم في خلق شخصية متوازنة.
1: يا سلام.
0: في كافة أمورها.
1: يا سلام. خل نروح الابتعاث.
0: الله.
1: ليش أستراليا؟
0: أستراليا أنا أذكر يعني وقت التخرج من الجامعة كان في يعني بعض التحديات والمخاوف من أمريكا. في ذيك الفترة أنا ابتعثت في عام 2007، وبريطانيا كانوا دائما يشتكون أنها غالية وأنها متعبة وأنها من هالنواحي ما هي مرة. أستراليا بالمناسبة هي تجمع بين النظامين التعليميين، تجمع ما بين النظام الأمريكي
1: البريطاني.
0: والنظام البريطاني، وهذه كانت ميزة لها.
1: حلو.
0: طبعا مشكلتها البعد، وجامعاتها يعني تصنيفها جدا مرموق. أنا تخرجت بجامعة ملبورن، وهي يعني من يعني

0: أعلى الجامعات تصنيفاً على مستوى العالم. فكان هذا سبب اختيار أستراليا. ما كنت أعرف عنها أي شيء في ذاك الوقت غير القراءة الاعتيادية. أذكر أول ما وصلنا كنت أحاول يعني أتعرف على البرامج الدراسية وإيش التخصص المناسب اللي يعزز قابلية التوظيف. ما كنت لسه يعني عارف مساري بشكل واضح. طبعا أنا خرجت على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وكلمة حق أقولها يعني في حق الوطن وحق يعني هذا البرنامج، من وجهة نظري أنه أكبر برنامج تنموي مر على المملكة العربية السعودية يعني في تنمية قدرات المواطنين السعوديين، لأنه أتاح لنا فرص حقيقة كانت جدا عظيمة. ولعل يعني ما نشاهده اليوم الحمد لله من تمكين الشباب والشابات السعوديين والسعوديات في أماكن عدة كان نتاج لهذا البرنامج. فبدأت طبعا أنا تخصصي في البكالوريوس لغة إنجليزية، وكنت يعني محتار هل أكمل على نفس المسار أو أختار تخصص آخر، لكن استقريت أخيرا على أني أكمل في نفس مساري الأكاديمي، درست الماجستير في اللغة الإنجليزية وكذلك الدكتوراه في اللغة الإنجليزية أيضا. والحمد لله كانت تجربة جدا جدا مميزة.
1: وش أكثر شيء كان صعب بالنسبة لك خاصة في السنوات الأولى؟ وش أصعب يعني شيء؟
0: أنا يعني أشوف أنه هو التعود على النظام التعليمي. النظام التعليمي عموما في دول الابتعاث، يعني نقول مثلا أمريكا، أستراليا، بريطانيا، هم يركزون دائما على تعزيز التفكير الناقد.
1: جميل.
0: أكثر من منهجية والله الحفظ والاختبارات مثلا. لا، منهجية أنه لا، لازم الطالب يفكر قبل أن يجيب، لازم هو يبحث عن إجابته. أذكر أول مرة في الماجستير اختبرت فيها اختبار يسمى اختبار الأوبن بوك أو الاختبار الكتاب المفتوح. طبعا ما تعودنا على المنهجية هذه أبدا. فنجيب 4-5 كتب في الاختبار النهائي، ونبدأ نحاول نصيغ إجابتنا بما يتناسب مع ما هو مطلوب منا إجابة على السؤال. هذه الممارسة في حد ذاتها يعني تخيل قديش ممكن رأي. أنها تعزز تفكير عند الطلبة. لا، وبعد هذا كله يعني درجة الامتياز يعني غير مضمونة. يعني أذكر أن أنا في أحد المواد حصلت عليها على تقريبا يدوب جيد جدا، وكان الاختبار كتاب مفتوح. لما نجينا نناقش الأساتذة بعد كذا يعني إيش السبب وكيف ممكن نحسن من درجاتنا، فذكروا أنه لا، لازم في مهارات معينة نطلبها منكم، يجب أن تتقنوها، ليس فقط إيراد الإجابة كما هي، ولكن إيراد الإجابة بصيغة تثبت أنكم فهمت المحتوى المقدم.
1: جميل.
0: كانت صراحة تجربة يعني جدا فريدة من نوعها.
1: اليوم نتكلم عن القيادة وقيمة القيادة.
0: صحيح.
1: كونك أيضا قائد خاصة في المجال الأكاديمي والتعليمي، كيف تصف القيادة من وجهة نظرك؟
0: يعني فيما يتعلق بالقيادة بشكل عام، يعني أنا أقول من خلال تجربة يعني تتجاوز 10 سنوات في القيادة بشكل عام، دائما أركز على 3 أمور وأشوف أنها مهمة جدا لكي ينتقل القائد من قائد تقليدي إلى قائد مؤثر. هالـ3 أمور أنا سميتها الـRPU. الأولى respect اللي هي الاحترام، الثانية protection اللي هي الحماية، الثالثة understanding اللي هو الفهم. الاحترام مهم جدا كقيمة أساسية تبني جسور تواصل مع الآخرين، ويعني إكسابهم الثقة في أن يتعاملوا مع قائد يحترمهم ويستمع إليهم، البروتكشن أو الحماية، حمايتهم ودعمهم في كل ما يعني يريدون أن يعني يصلوا إليه في المواقف الصعبة، تقديم الدعم في مسارهم المهني، والفهم أن نفهم ماذا يتوقع منا وماذا نتوقع منهم، كيف نفهم احتياجاتهم، كيف يعني نستمع إليهم عندما يعني يريدون أي دعم في أي مسار من مساراتهم المهنية. فأنا أشوف أنه هالثلاث الأمور هي يعني من أهم القيم اللي يجب أن تكون عند أي قائد حتى ينتقل من قائد تقليدي إلى قائد استراتيجي.
1: جميل. إيش أسوأ يعني معليش كذا، إيش أسوأ نموذج للقائد اللي ممكن يكون سيء فعلا والنتائج تكون سلبية، أو من خلالها أو من خلال النتائج أو القياس اللي أنت تقيس فيه إذا أنه ترى هذا القائد سيء أو عنده مشكلة؟
0: غياب الثلاث الأمور اللي ذكرتها، غياب الاحترام، بالتأكيد غياب الاحترام، غياب عدم قدرته على حماية فريقه عندما يحتاج منه الحماية، غياب التفهم لهم ولاحتياجاتهم. هذه الثلاث الأمور إذا غابت أنا ما أعتقد أنه ممكن يكون أي إنسان قائد حقيقة. ممكن يكون مسير لكن ما هو قائد، لا يمكن أن يكون له تأثير، لا يمكن أن ينتقل من كونه مسير أعمال إلى أن يصبح قائد مؤثر. فأشوف هذه الثلاث الركائز الأساسية، ثم بعد ذلك هنا حتى دائما نقول هي ثلاث مراحل: القائد العادي أو التقليدي، القائد المؤثر، والقائد الاستراتيجي.
1: وهذا اللي كنت أنتقل له، أنه الآن تقول القائد العادي والقائد المؤثر. طيب إيش ماذا عن القائد الاستراتيجي؟ إيش يعني القائد الاستراتيجي؟
0: القائد الاستراتيجي
1: ميزتها أيضا
0: أي ببساطة هو القائد اللي لديه كل المعارف والمهارات اللي تمكنه من أن يؤثر في الآخرين، بالإضافة إلى امتلاكه لرؤية بعيدة المدى، رؤية تحولية، رؤية تنتقل بالمؤسسة أو بالمكان اللي يقود فيه من مكان إلى آخر. وأنا أعتقد أنه يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى إحنا اليوم نعيش في عصر قائد استراتيجي من الطراز الأول، ليس فقط على مستوى يعني المملكة العربية السعودية ولكن حتى على مستوى العالم. سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، الأمير محمد الله يحفظه، إذا يعني تتبعنا سيرته من بدايته هو بدأ برؤية، ثم بعد ذلك بدأ بأن يمأسس لهذه الرؤية. الرؤية لها برامج، لها مبادرات، خطط، لها مستهدفات، لها خطط. أضف إلى ذلك هو ليس فقط قائد مؤثر أو أنه قائد استراتيجي، ولكن في نفس الوقت قائد يغير من يعني مرحلة إلى مرحلة أخرى. إحنا الآن قاعدين نعيش الحمد لله كل التحولات اللي على مستوى يعني بلادنا في كافة مناحيها يعني هذه الرؤية المباركة. نعم. بحمد الله.
1: بالإضافة إلى قائد ممكن أيضا.
0: بالتأكيد، بالإضافة إلى أنه قائد ممكن. الآن كثير من القيادات سواء على مستوى صندوق الاستثمارات أو على مستوى الوزارات، وزارات الدولة، كلها قيادات تم يعني اختيارهم بعناية، تم تمكينهم، ولذلك الحمد لله الآن قاعدين نشوف أثر الرؤية وأثر أيضا المنهجية القيادية اللي يتبعها سمو سيدي في هذا السياق.
1: يعني شبابنا اليوم وهذا الجيل والجيل أيضا حنا قاعدين نشوف على مستوى القيادات الكبيرة على رأسهم طبعا سمو سيدي ولي العهد، وهو نموذج فعلا ليس على المستوى المحلي كما ذكرت بل على مستوى العالم، واللي يفهم يلمس هذا التأثير الكبير. حتى قاعدين نشوف أنه لا نكتفي بهذه القيادات فقط ويصيرونها القيادات يعني، بل هذه القيادات تصنع قيادات، تصنع أيضا قيادات، يعني في رؤية واضحة أنه في قيادات

0: قيادات عندنا حتى على مستوى الشباب.
1: صحيح.
0: يعني سابقا كنا نشوف قيادات فقط في في في أعمار محددة أو في محدودة يعني، لكن اليوم لا، نشوف إنه هذه الرؤية تبني قيادات، قيادات حتى على مستوى
1: صحيح.
0: الشباب. والجيل الحالي محظوظ إنه اليوم يشوف يرى هذه القيادات ويتعلم منها ويتمثل منها روح القيادة الحقيقية.
1: صحيح. ولذلك يعني سمو سيدي انطلق من الرؤية إلى التخطيط إلى التنفيذ ثم إلى التمكين. يعني ما نشاهد الآن هو فعلا مرحلة من مراحل التحول في كافة قطاعات الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بقيادة ورؤية سمو سيدي.
0: التعليم. التعليم والانضباط، هذه وجهين العملة واحدة.
1: صحيح.
0: مهمة. ويعني لا يمكن تقول التعليم، إذا دائما أول ما نقول التعليم يجي في بالنا الانضباط، مرتبط التعليم بالانضباط. وإحنا وأنت طبعا كنت طالب وأيضا محاضر، مريت بكل المراحل اللي ممكن يعني يمر فيها أي شخص أو فرد منتمي للقطاع التعليمي. يعني الجميل في فيكم اليوم وفي هذه الحلقة إنه أنت مش من برا الموضوع ممكن تتكلم، أو مهتم أو مختص مثلا يبي مهتم بالشأن التعليمي بيتكلم فيه، لا أنت من عمق القطاع التعليمي ومريت في كل فصوله. خلينا نتكلم في المرحلة الحالية والتحول الكبير اللي يشهده القطاع التعليمي. نبدأ بأهمية مثلا قضايا الانضباط، خلينا نجيب أبسطها واللي كانت خذت يعني كثير من الصدى وتداول الآراء خاصة على مستوى المعلمين، اللي هو تطبيق مثلا الحضوري.
1: نعم.
0: لو ناخذه كمدخل الآن من خلال التطوير اللي قاعد يشهده التعليم.
1: في يعني بشكل عام، أول شيء يعني قاعدة أساسية وعامة، الحمد لله أيضا كنتاج للرؤية المباركة، يعني تم مشاهدة وملاحظة تطور كبير في قطاع التعليم على كافة المستويات، سواء التعليم الأساسي أو التعليم العالي. فيما يتعلق باستخدام مثلا يعني التقنية لتعزيز الانضباط أو لاستخدامه في مناحي عدة من مناحي التعليم، بشكل عام يعني أي فكرة جديدة هو لابد أن يكون فيها إشكاليات، لابد أن يكون فيها بعض التحديات، تحديات في التطبيق. ومثل ما حدث يعني في سواء في يعني النظام حضوري أو يعني بعض الأنظمة الأخرى، بالتأكيد في تحديات تقنية، في تحديات بشرية، في تحديات مواءمات مع منظومة التعليم بشكل عام. ولكن أنا أعتقد إنه هي مرحلة الانترودكشن، لكن بعد كذا بالتأكيد إنه راح يتحسن وراح يطلع بشكل يعني جيد مناسب لي. وهذه النقطة جدا مهمة، لو يكون مناسب لسياق التعليم، مناسب لسياق المعلمين. معلمين الأفاضل يعني ما في شك يعني لهم كامل التقدير والاحترام، وأثرهم جدا كبير. الحمد لله الآن نشوف يعني أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات يتميزوا في الاختبارات الدولية، في التيمز، في البيزا، في الكثير من الاختبارات. هذول نتائج تعليمنا ونتاج مدارسنا، نتاج تربية معلمينا. فبالتأكيد أنا في تصوري إنه هي مرحلة يعني فقط يعني خلينا نقول مرحلة الـ يعني الانترودكشن، هذه يتم تجاوزها، وبعد كذا بالتأكيد راح يكون في تعديلات يعني تتناسب مع السياق التعليمي.
0: يعني هل كانت هي مشكلة كبيرة أو كانت مشكلة تؤثر على التعليم إنه أهمية الحضور الانصراف يعني في هذه الأوقات وقت محدد والخروج في وقت محدد؟ هل كانت بهذه يعني أنا أقولها بصوت المتابع وحتى بصوت المعلم، هل كانت يعني حتى ردة الفعل كانت إحنا معلمين يعني إحنا مهم حضورنا وانصرافنا، ليش لازم هالتطبيق وليش لازم أثبت أني أنا جيت وليش لازم أروح؟ يعني خلينا نقولها كتساؤلات، هل هي أكبر المشكلات إنه لا الحضور والانصراف في التعليم مثلا على سبيل المثال؟
1: لا يعني هي أنا بشكل عام يمكن أنا ماني قريب جدا من السياق.

0: التعليم العام، ولكن بالتأكيد هذه كلها أسئلة مشروع، يعني أسئلة مشروعة من قبل المعلمين والمعلمات الفضلاء أو حتى من جهة الوزارة. لكن مرة أخرى أنا أعتقد أنها هي مرحلة بالتأكيد راح يكون فيها مراجعة وتقييم،
1: نعم،
0: إلى أن يتم تقديمها بشكل مناسب في هذا السياق على وجه الخصوص. المعلمين والمعلمات بالتأكيد فيما يتعلق بالتزامهم وحضورهم، يعني لا، يعني لا أحد يشكك في في في هذا
1: بلا شك.
0: في هذا الأمر، ولكن هو فقط بحسب تصوري إنه الفكرة هي تعزيز الانضباطية أكثر من أي شيء آخر.
1: في المقابل إنه إيش يضرك يا المعلم إنه اليوم إنك تنزعج مثل وأنت في الأصل، يعني هي مجرد نظام فقط لي، يعني ممكن تأخذ بكثير من الأمور في القياس،
0: صحيح،
1: في التجربة،
0: صحيح،
1: في إدخال التقنية بشكل عام كمنصة موحدة،
0: صحيح،
1: ليست أيضا لو أخذناها بالوجه الآخر إنه يعني لا يضيرك هذا الشيء إنك أنت تكون يعني تثبت حضورك أو حتى على الأقل توثيق، يعني
0: صحيح، بل إنه ممكن حتى إنك تجربة في قطاعات أخرى، يعني ممكن يأخذ ك معيار مفاضلة،
1: نعم،
0: يعني لأنه في مثلا معلم مثلا أو موظف يكون يعني ملتزم في أوقات دوامه بشكل واضح وصريح، بينما موظف آخر ما يكون عنده يعني هذه الميزة، فيكون شيء من المفاضلة. لكن مرة أخرى أنا ما أتوقع أن الأمر يعني ممكن أنه يؤخذ من ناحية فقط يعني التشكيك في يعني ما يقوم به المعلمين والمعلمات. هي يعني تجربة وبالتأكيد أنها خاضعة للمراجعة.
1: سبحان الله، يبقى المعلم، يعني أنا في وجهة نظري يعني يبقى المعلم سبحان الله عنده هذه الميزة وهالتقدير إنه والنظرة سبحان الله موجودة، يعني قيمته كمعلم مثل قيمة الطبيب ومثل قيمة، يعني
0: صحيح،
1: هو أصلا عنده قيمة بعيدا عن سواء حضور أو انصراف، حتى في نظرة المجتمع، في نظرة
0: قيمة عالية جدا،
1: قيمته عالية، قيمة التعليم والمعلم بحد ذاته هو أهم مكون في هذا القطاع الكبير، يعني هو
0: يعني
1: لا يقل أهمية. يعني
0: يمكن في بداية حديثي ذكرت لكم أستاذة مريم يعني أثر معلمي في،
1: نعم،
0: رابع ابتدائي، يعني باقي معي إلى الآن، يعني وحتى كلماته في مواقف يعني كثيرة، بالتأكيد أثرهم جدا عظيم. ومرة أخرى أنا ما أؤكد عليه بأنه طلابنا المتميزين في الاختبارات الدولية هم نتاج هذا التعليم،
1: صحيح،
0: هم نتاج هذا يعني هذا الـ هذا الـ هذا المنهجية في غرس القيم فيهم، فبالتأكيد لهم فضل كبير
1: بلا شك. على اليوم احنا كما ذكرت دكتور انه القطاع التعليمي يشهد نقلة كبيرة صراحة، لا على مستوى المناهج، لا على مستوى، يعني انت ذكرت تجربة استراليا الجميلة في انها كانت تعزز التفكير الناقد، او انه تعليمها لا يعتمد على التلقين كثر ما انه على تحفيز التفكير وتحفيز،
0: صحيح،
1: التعلم بكل وسائله بما فيها النقد، وشفنا كيف أنه التفكير الناقد دخل ضمن مناهجنا وغيرها من التطوير من سنة لسنة، دائما نشوف المناهج قاعدة تتغير، وهذا دليل، يعني إحنا كأولياء أمور ونشوف أنه المناهج قاعدة تتطور والتعليم قاعد يتطور.
0: صحيح،
1: نبي نتكلم عن المناهج أيضا، عن الفصول الثلاث، عن التطوير اللي قاعد يشهده القطاع التعليمي.
0: صحيح، يعني حاليا بشكل عام طبعا فيما يتعلق بالفصول
1: ثلاث.
0: يعني الثلاثة، يعني كانت كتجربة يعني سابقة، يعني كانت فصلين والآن بعد كده صار ثلاثة فصول، والآن فصلين. أنا أقول التحدي أو الحديث ليس عن النظام التعليمي، ليس عن والله فصلين أو ثلاثة فصول. السؤال اللي نذكره دائما هو ماذا يقدم في رحلة الطالب التعليمي،
1: نعم،
0: سواء كان فصلين أو ثلاثة أو أربعة. فالذي يقدم في رحلته التعليمية هو اللي راح يؤثر في تحديد مستقبله. ولذلك يعني بشكل عام يعني أنا أشوف أنه مهم جداً

0: الاستفادة مما هو موجود حاليا في التطوير التعليمي في كل الدول. على سبيل المثال، الآن عندنا التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، التعليم المهاري، التعليم القيمي. أنا أعتقد أن نحن في طريق إلى أن يتم تشكيل هوية التعليم السعودي بشكل عام. يعني نعرف نماذج كثيرة في دول كثيرة، نماذج في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في أستراليا أو في فنلند أو في سنغافورة
1: أو اليابان.
0: أو اليابان. كل هذه النماذج تتميز عن بعضها البعض. يعني عندنا التعليم القيمي مثل اليابان مثلا، عندنا التعليم المهاري مثل ما هو موجود في ألمانيا على سبيل المثال، عندنا التعليم المعرفي مثل دول أخرى، في التعليم المهني أيضا في بعض الدول. يعني ما نتمناه جميعا هو أنه يعني نصل لمرحلة أن يكون في عندنا كذا هوية للتعليم السعودي بشكل كامل، يجمع ما بين المهني والمهاري والقيمي والمعرفي.
1: يا سلام.
0: والحمد لله يعني ما نشاهده حاليا يعني في هذا السياق، أعتقد كل المبادرات اللي اتخذت في قطاع التعليم كلها تصب في هذا الاتجاه، أن يكون التعليم السعودي ذو هويات متعددة، ذو سياقات متعددة، لا يركز فقط على المهارات، ولا يركز فقط على المهنة، ولا يركز فقط على القيم، يجمع بين كل هذه المسارات ويخرج لنا بشيء نسميه التعليم السعودي. تأتي الدول الأخرى وتقتبس مننا مثل ما أننا نقتبس منهم.
1: وحتى نصل إلى هذا، وإن شاء الله نحن أصلا يعني في طريقنا الواضح، نحن في طريقنا لتشكيل هذه الهوية التعليمية السعودية، ولا يمكن أن تتحقق بدون تضافر الجهود. يعني الأسرة لهم دور في تعزيز الطالب وفي تقبلهم وفي أيضا فهمهم ومعرفتهم ومساهمتهم بشكل كبير. المعلم له دور، الإدارة التعليمية لها دور، القيادة التعليمية لها دور، المعلمين أنفسهم لهم دور، والمحاضرين وغيرها. فهي تضافر الجهود راح توصلنا إن شاء الله لهذه الهوية السعودية التعليمية.
0: صحيح.
1: نجي عند التعليم العالي، وهذا هو ميدانك دكتور. خلنا نروح للثانوي. خلاص أنا الآن ثالث ثانوي، أبروح حلمي للجامعة وبعدت إلين ما أصل إلى أهدافي العليا. نجي عند المشكلة اللي واجهها الطالب وأسرة الطالب، اللي هو القدرات والتحصيلي. اختبارات القياس هذه وش يعني إلى أي مدى أهميتها يعني بالنسبة للطالب؟ وهل فعلا أنا لازم يعني بعضهم مثلا يكون متفوق طول مسيرته التعليمية، فجأة يصطدم بهذا الرقم اللي يختزل كل مشواره التعليمي اللي قضاه، اللي هي أطول مرحلة تعليمية بالنسبة له من الطفولة إلى الثانوي. صحيح. وبعدين يجي يقول لك لا أنت غير، عندك مشكلة، أو صحيح. الرقم هذا ما يأهلك أنك تدخل الجامعة.
0: صحيح. يعني أعتقد ممكن بس لو نرجع بالذاكرة قديما، كان في السعودية تقريبا 7 جامعات، وكان فعلا في تنافسية صعبة جدا في القبول. ما كان في اختبار قدرات أو تحصيلي في ذاك الوقت. درجة الثانوية هي اللي تحدد القبول في الجامعة أو لا. حاليا أعتقد أنه يعني بشكل عام يعني نبعت فكرة الاختبارات التحصيلية، وبالمناسبة ليست فقط في السعودية، هي في أغلب الدول. يعني في أمريكا، في بريطانيا، في أستراليا، في كثير.
1: هي أساسا موجودة.
0: موجودة ما يسمى الاختبارات التحصيلية، اللي هي تحدد مدى تحصيل الطالب للمعارف والعلوم في 12 سنة اللي درسها قبل الجامعة. اختبارات القدرات طبعا، واختبارات الأخرى تحدد مثلا مدى تحصيله في مواد ومقررات معينة للقبول في كليات فيها تنافسية عالية، يعني مثل الطب والهندسة والتخصصات النوعية على سبيل المثال. في نفس الوقت الحمد لله عدد الجامعات يعني ارتفع، يعني وصار عندنا عدد جامعات كبير، ما بين جامعات حكومية إلى جامعات خاصة. فبالتالي يعني

0: القبول بشكل عام هو بالتأكيد يعني يعتمد على قدرات الطلبة، لكن في نفس الوقت الفرص صح أصبحت يعني متاحة أمامهم بشكل كبير. دائما نقول إنه الاختبارات ليست معيار لأحقية المتقدمين على الجامعة،
1: لأنها محبطة والله أحيانا،
0: ولكن من المهم جدا أنها تخضع للمراجعة من وقت لآخر.
1: نعم.
0: نسب القبول هل هي مناسبة أو تحتاج تعديل يعني النظر فيها من وقت إلى آخر، هذه كلها فعلا يعني أعتقد أنها مهمة جدا للنظر في قدرات الطلبة. أيضا في نفس الوقت اكتشاف مواهب الطلبة، قد يكون الطالب أصلا هو غير موهوب في مجال معين أو في سياق معين، لأن عندنا على سبيل المثال يعني موهبة يعني تقوم بعمل جدا مميز في هذا السياق، اكتشاف الموهوبين في السن المبكرة إلى ثاني ثانوي تقريبا، حتى أنهم يحددوا مسارهم في التعليم العالي لاحقا. فهي من وجهة نظري هي مهمة يعني ثلاثية ما بين الأسرة وتحديد قدرات أبنائهم والعمل على تحصيلهم التحصيل العلمي الجيد اللي يمكنهم لاحقا من القبول في الجامعات، بالإضافة إلى بالتأكيد الجهات ذات العلاقة سواء هيئة تقويم التعليم أو حتى وزارة التعليم.
1: أنا أعتقد أنها جميلة لو كان فيها مرحلة ما بعد القدرات التحصيلية. المشكلة أن الطالب بعد الاختبار يترك يبقى هكذا، إما أنه يروح للكليات التقنية وهي جميلة نبي بعد نتكلم عنها، أو أنه يروح أقل، أو يبدأ يشعر أنه أنا وش في، يشعر أنه لا قدراته ليست يعني يمكن نظرة النفس على حسب الوعي والاستيعاب يعني والأسرة، وأنه ممكن يرى في عنده مشكلة. أيضا تخليه يتساءل يعني هذا القياس أو هذه النظرة اللي هي مفيدة كإحصاء كمعرفة مستوى الطلاب والخريجين ومستوى القدرات والمهارات عندهم، لكن أيضا تجعلني أمام شك هل التعليم اللي أنا كنت أتلقاه كان غير كافي أني أنا أوصل لمستوى معين من المهارات، هل كانت في إشكالية في اكتساب مهارات كانت المفترض أنها تكون عندي وما حصلتها، هل المشكلة فيني أنا كطالب واجتهادي ولا المشكلة في التعليم، يعني هل
0: عدد من
1: السؤال هل يبنى عليها لاحقا ولا هي مجرد مستمرة خلاص حاجة موجودة ونمشي عليها؟
0: لا شو يعني أنا أتوقع أنه الأمر هو بحد ذاته متعلق أصلا بمفهوم الاختبارات المعيارية.
1: المعيارية.
0: ويعني ما يسبق ذلك في اختبارات تجرى داخل في المراحل التعليمية المختلفة. يعني فكرة أصلا الاختبار هل هو معيار صادق لتحديد أن هذا الطالب هو يستحق هذا المقعد أو لا. ولذلك نرجع بما ذكرنا سابقا أنه فعلا يجب أن يتم مراجعة كثير من الممارسات في هذا السياق. يعني أذكر على أيامنا كانت اختبارات مركزية من الوزارة في الثالث ثانوي، وكانت يعني اختبارات يعني جدا مي سهلة
1: صعبة.
0: فعلا من يتخرج من المرحلة الثانوية بنسبة 90% هذا يعتبر جدا مميز، وفعلا مميز في معارفه، مميز في مهاراته، مميز في كثير من المجالات، ولذلك دائما يثبتوا قدراتهم لما يدخلون الجامعة بشكل جيد. الآن أعتقد الإشكالية أنه يعني صار الكل تقريبا يتخرج بامتياز من الثانوية.
1: أيوة.
0: يعني ما نقدر نقول الكل، لكن نقول نسبة كبيرة من الطلبة يتخرجوا بنسب عالية جدا من الثانوية العامة، وبالتالي لابد أنه يكون أو يوجد هناك معيار يحدد قدرات الطلبة بشكل دقيق، وقد يكونوا جيدين فعلا، ولكن ضروري جدا التمايز فيما بينهم. واعتقد لو نظر مثل ما تفضلتم في ممارسات الاختبارات في المراحل التعليميه ليس فقط في الثانويه العامه ولكن ما قبل، اعتقد انه راح يكون لها اثر جدا
1: وموجوده مهم. الان نشوفها احنا يعني صارت الان موجوده على اغلب مستويات التعليم. الآن إحنا نعرف ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيره
0: صحيح
1: داخل في كل شيء، وإحنا نشوف شفنا سدايا وشفنا تقدم المملكة العربية السعودية في مستوى الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت نموذج فيه ورائدة. أكيد إنه القطاع التعليمي خاصة في تجربته وقت جائحة كورونا اللي كانت يعني رغم يعني الله لا يعيدها، رغم أنها مرحلة كانت صعبة ومشؤومة، إلى أنه أثبتت نجاح تجربة التعليم عن بعد، فأثبتت أهمية بل غيرت كثير من المفاهيم اللي كانت يعني كان ما في ذاك يعني ما كان في تركيز صراحة على التعليم عن بعد، بل عادت من جديد للواجهة وصار فيها اهتمام، وشفنا حتى منصات وشركات دخلت في القطاع التعليمي في هذا السياق. كيف شايف تأثير أول شيء من هالزاوية تأثير الذكاء الاصطناعي في التعليم وكبدائل اليوم موجودة؟
0: احنا فعلا أمام ثورة لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا تبنيها بشكل يعني منهجي واستراتيجي على المدى البعيد. الحمد لله مثل ما ذكرت يعني المملكة يعني قامت بخطوات جدا مميزة في هذا السياق، لعل أهمها يعني صندوق استثمارات وشركة هيومين يعني دخلوا بقوة في هذا المجال. الذكاء الاصطناعي من وجهة نظري لابد أن يتم يعني تقديمه في كافة مراحل الدراسة من الابتدائي إلى آخر سنة في الجامعة. الآن على سبيل المثال يعني بعض الممارسات، وأنا أشوف أن الممارسات جيدة ولكن يجب أن تكون منظمة بطريقة أو أخرى، يعني يتم الحث على استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، ولكن بعض المؤسسات التعليمية ما عندها مثلا أطر تؤسس لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح. وترى بالمناسبة الحديث هذا على مستوى الدول الأخرى أيضا، يعني أول ما ظهر الذكاء الاصطناعي كان التحدي أنه والله كيف نحد من الممارسات السلبية في استخدامه، الغش في الاختبارات وفي الواجبات وفي كل ما يتعلق بهذا الأمر. لكن الآن احنا أمام واقع، الواقع هذا يحتم علينا أن يتم إدخال محتوى لاستخدام الذكاء الاصطناعي من الابتدائية إلى آخر سنة في الجامعة في أغلب المواد إن لم يكن في كل المواد. الطلبة بيستخدمونه شئنا ما بينه، ولذلك لابد أن نرشدهم كيف يستخدموه بالشكل الصحيح. هذه الآلة هي في حد ذاتها أصلا معرفة، طريقة استخدامها، طريقة التخاطب معها، طريقة إعطائها الأوامر، طريقة الاستفادة منها في توليد الأفكار. اليوم احنا عندنا يعني منتج سعودي عن طريق هيومين شات، يعني أنا أشوف أنه هذا المنتج لو تم الاستفادة منه في يعني إدخاله في مراحل التعليم المختلفة على على على مختلف المواد راح يكون له أثر كبير جدا. من ناحية أنه يثري هذا المنتج، لأن نحن نعرف أدوات الذكاء الاصطناعي لابد من تغذيتها بشكل مستمر، وفي نفس الوقت يتم تطوير الـ يعني مهارات المستخدمين لهذه الأداة.
1: جميل. أول الطلاب كانوا يعني إذا في عندهم بحث أو طلب منهم المحاضر والأستاذ الجامعي يعني مسألة معينة أو يعني مادة بحثية معينة، يروحون مكتبات الجامعة، يروحون المكتبات الكبرى في البلد، يأخذ وقت صحيح. علشان يخرج مادة بحثية فيها جهد وفيها وقت وروحات وجيات، ويبحث عن كتاب موجود ولا موجود. الآن يدخل على تشات جي بي تي أو مثلا هذا المنصة البحثية الخاصة فينا في دقائق يطلع له. ألا ترى أنه هذا ممكن يقتل روح الإبداع والبحث والقيمة المعرفية؟ ممكن تحل محل أيضا كثير من
0: المعلمين
1: الأشياء. المعلمين مثلا ما يعني واحد مرعبه صراحه.
0: هو في مقوله بالمناسبه وهي انه عموما ادوات التقنيات الحديثه نقول الذكاء الاصطناعي هو لن يستبدل المعلمين، ولكن سيستبدل المعلمين والأساتذة الذين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهنتهم. ولذلك التحدي الآن هو ليس فقط تطوير مهارات الطلبة
1: المعلمين،
0: بل أيضا الـ يعني الأساتذة، سواء أساتذة الجامعات أو في التعليم العام، ضروري أن يكون عندهم القدرة الكافية في استخدام هذه الأداة بشكل صحيح. طبعا ما يقال الآن عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في التعليم والمخاوف اللي قد تطرأ من وقت إلى آخر في استخدامه، قيلت سابقا في يعني وقت ظهور الإنترنت، وقيلت قبل ذلك في وقت ظهور أجهزة الحاسب، ودائما ما تذكر يكون في تخوف في البداية. أنا من وجهة نظري أنه راح يأتي وقت من الأوقات وسيتم وضع مهارة استخدام الذكاء الاصطناعي حتى في شروط التوظيف، مهارة استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة كذا، مهنة الطبيب، مهنة المعلم، مهنة المهندس، في كافة المهن.
1: هي دخلت تقريبا حتى اللي يملكون هذه المهارات تلقاها الآن فرصه أكبر من
0: أكبر.
1: أي أحد.
0: صحيح. ولذلك يعني نذكر سابقا على سبيل المثال كانوا دائما في شروط التوظيف يكتبون القدرة على استخدام الحاسب الآلي مثلا.
1: الحاسب الآلي الله
0: الآن
1: يا زمان.
0: لا، القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي. ولذلك مهم جدا يعني تأهيل النشء والطلبة في كافة مستويات التعليم، سواء من التعليم العام إلى المرحلة الجامعية في هذا الخصوص،
1: ومواكبة لغة العصر.
0: ومواكبة لغة العصر
1: يعني هذه مهمة جدا صراحة. صحيح. طيب احنا نشوف كثير جامعات تجي في التصنيفات العالمية اليوم، كيف تشوف التصنيف الجامعات السعودية من خلال التصنيف العالمي وأيضا مستقبلها؟ صحيح. في ظل رؤية أيضا 2030،
0: يعني أول شيء في ظل الرؤية المباركة، يعني ما تقوم به الجامعات يعني هو امتداد للنجاحات في هذا القطاع بشكل عام، ولكن فيما يتعلق بمستقبل الجامعات، أنا من وجهة نظري أنه في ظل الرؤية وتركيزها على الابتكار وتركيزها على يعني قراءة المستقبل، يجب أن يكون هناك في مسار واضح فيما يسمى بالريسيرش اند ديفلوبمنت أو الR&D، البحث والتطوير. البحث والتطوير هو اللي يستطيع أن يقرأ لنا المستقبل فيما يتعلق بالتقنيات مثلا الحديثة، زي الآن لما جاء الذكاء الاصطناعي فجأة وصل إلى جامعاتنا ومدارسنا، لكن ما كان هناك في تقارير قد يعني تقرأ المستقبل في هذا السياق. أنا أقول الجامعات حقيقة إذا وجد فيها ممارسات مستدامة في الR&D، البحث والتطوير، وكذلك إنشاء مراكز فكر think tanks على مستوى الجامعات. مراكز الفكر دورها في الأساس هو قراءة المستقبل، تقديم تقارير دورية تتعلق بهذا القطاع، بتحديات هذا القطاع، بالحلول لإشكالياته والتي قد تطرأ من وقت إلى آخر. فمتى ما كان هناك مراكز فكر وممارسات بحث وتطوير، أعتقد أن راح يكون لها أثر جدا كبير. فيما يتعلق بالتصنيفات، يعني الحمد لله شاهدنا يعني عدد من الجامعات يعني مميزة في هذا المجال، ولكن دائما أقول إنه يجب أن يكون هناك هدف أسمى وأبعد من التصنيفات. يعني لا يكون التصنيفات للجامعات هي الهدف. التصنيفات هي تأتي تبعا للممارسات الجيدة اللي تكون في الجامعات، وليس فقط والله إنه يتم يعني نشر عدد من الأبحاث حتى يتم تحقيق هذا التصنيف أو ذاك التصنيف، لا، هو يتم نشر الأبحاث وعمل الدراسات لغرض التطوير، وعندما يتم التطوير أصلاً

0: يعني باي ديفولت راح يجي التصنيف الجيد. فمن وجهة نظري في ظل الرؤية المباركة هذين الأمرين متى ما تم التأسيس لهما بشكل جيد، أولا ممارسات بحث وتطوير مستدامة، ثانيا إنشاء مراكز فكر تعنى بالقطاع وبدراساته وبتقديم تقارير دولية في هذا المجال، أعتقد أننا راح نواكب الرؤية بشكل جيد في هذا المجال.
1: جميل. أيضا ما رأيك حول خصخصة الجامعات أو حتى الاستثمار فيها، واليوم تكون الجامعة هي على طاري الاستدامة أنه هي أيضا تكون لها استثمارها ولها عائدها الخاص يعني.
0: الآن وهذا سؤال جدا جيد أستاذ مريم، الآن يمكن نشاهد بأنه المملكة يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى الآن عندنا عدد من الجامعات الأجنبية تفتح مقار لها داخل المملكة. هذا في حد ذاته يعني يوضح أن البيئة التعليمية الاستثمارية في المملكة العربية السعودية هي بيئة جاذبة
1: صحيح.
0: للجامعات الدولية أن تفتح مقار لها، وبالتالي يجب أيضا في المقابل جامعاتنا المحلية أن تواكب هذا هذا الأمر، يكون لديها برامج متنوعة. يعني أذكر على سبيل المثال تجربة الابتعاث عندهم نموذج مختلف فيما يتعلق ب يعني القبول في سواء مرحلة البكالوريوس أو حتى مرحلة الماجستير. الجامعات هذه بشكل عام لأنها تعتمد على استقطاب عدد أكبر من الطلبة المؤهلين، يعني أي أحد على سبيل المثال عنده خبرة 5-10-15 سنة في مهنة معينة ممكن يتم معادلة هذه الخبرة وقبول الطالب ليس فقط في مرحلة البكالوريوس،
1: يا سلام،
0: ممكن يقبل أيضا في الماجستير، يعني ماجستير بدون بكالوريوس باعتبار الخبرة الطويلة في المهنة اللي مارسها المتقدم. وجود الجامعات الأجنبية الآن في المملكة بالتأكيد راح تقدم هذا النوع من التعليم المرن، سواء مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو حتى الدكتوراه. وفي ذات السياق يجب أن يكون في مواكبة لهذه الممارسات العالمية فيما يتعلق ليس فقط على مستوى قبولات وليس فقط على مستوى تطوير البرامج والاعتمادات الأكاديمية والبحث والتطوير ومراكز الفكر، ولكن كمنظومة كاملة يجب أنها تواكب يعني ما يتم. والحمد لله يعني ما نشاهده يعني يبشر بخير في هذا السياق.
1: وجميل هذه الزاوية وهذه النظرة أنه اليوم اللي هي كفاءة التعليم أو كفاءة حتى اكتشاف المواهب، بدل ما أني فقط أتعامل مع التعليم كعملية تقليدية بروقراطية لازم يمر من هالسنة، طيب كفاءة التعليم والاستثمار الحقيقي في هذا الطالب أو في هذه الكفاءة سواء كانت عن طريق الخبرة أو كانت يعني مثل حنا شفناها مثلا اللي يكونون متفوقين تعليميا يختصرون له المرحلة التعليمية بحيث أنه يتم عمل القياس له واستثماره بدل ما يروح العمر استفيد منه. صحيح. كمؤثر او منتج بشكل حقيقي.
0: وقياس اساسا قياس ما اذا كان هذا المتقدم او المتقدمه قادر على يعني التحصيل العلمي بشكل جيد. اذا مثلا في المثال اللي ذكرته قبل قليل، اذا ما تقدم احدهم ولديه خبره طويله جدا في تخصص معين يستطيع أن يثبت من خلاله تحصيله على المعارف والقيم والقدرات المطلوبة في هذا التخصص، ليش ما يصير له مثلا يعني قبول مباشر في درجة أعلى من الدرجة اللي تقدم لها.
1: جميل.
0: فهذا النوع من التعليم المرن، ولذلك الآن متى ما يعني تم خلنا نقول يعني مقارنة ما يتم في الجامعات المحلية والجامعات الأجنبية اللي فتحت مقار لها في المملكة، أعتقد راح يكون لها انعكاس على الممارسات في جميع الجامعات السعودية.
1: يا رب نتمنى ذلك. ختاما، ما هي رسالتك لجيل الرؤية؟
0: جيل الرؤية يعني لعلي أقتبس مقولة لسمو سيدي في أحد لقاءاته السابقة، يعني وذكر

0: يعني كثير من الأمور فيما يتعلق برؤيته للقادة الاستراتيجيين، وكيف أن القائد يجب أن يكون ذو رؤية وذو خطط، ولا يكتفي فقط بالعمل الروتيني اليومي. أيضا عندما ذكر بأن بعد 20-30 يوجد هناك 20-40، الجيل الحالي هو يعيش هذه الرؤية المباركة بكافة تفاصيلها، منذ يعني الإعلان عنها إلى هذه اللحظة. نقول هم الآن يتشربون الرؤية بكافة تفاصيلها، وبإذن الله هم سيكونوا قادة الرؤية المستقبلية عندما يحين الوقت. الحمد لله يعني ننعم بكثير من المميزات في هذا الوطن، وفرص هذا الجيل أن يصبح قادة للمستقبل كبيرة جدا، وبإذن الله تعالى نشاهد يعني وطننا وبلدنا في تقدم وازدهار مستمر
1: بإذن الله يا رب. شكرا لكم دكتور على وجودك وعلى هذه على هذا اللقاء الثري صراحة في الرحلة التعليمية.
0: شكرا جزيلا لكم، وسعيد بوجودي معكم.
2: بودكاست ريهان، إذاعة الريان، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
8: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
9: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
8: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
10: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
2: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: خطوة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله متحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا في هذه الحلقة وفي خطوة لهذا الأسبوع، ومثل ما أسلفت إن شاء الله بتحدث عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، رحب فيك أخوي أبو نورة ورحب فريق العمل، أيضا نرحب كل من انضم إلينا في الاستماع على هذه الإذاعة المباركة إذاعة الرياض، وتحديدا في برنامجنا خطوة، وسأل الله عز وجل أن يكون فيها من النفع لكل من يسمعها
0: يا رب بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط.
1: طيب، اليوم الحلقة تتكلم عن قضية مهمة جدا تهم كل بيت عنده أطفال موجودين عنده أو أبناء يدرسون، ولا سيما إحنا نركز بالدرجة الأولى في هذه الحلقة على الأطفال والمراهقين قبل ما نتكلم عن الناضجين اللي وصلوا مراحل الجامعة أو ما بعد التعليم العالي. فعلى اسم الله نبدأ ونتحدث عن أهمية هذا الموضوع، ونفرق بين مصطلحين قد يكون بينهما خلط بين الناس، وهي قضية التعليم والتعلم. التعليم حقيقة لما نطلق كلمة التعليم كما أطلقتها قبل قليل حضرتك، المقصود فيها هي الدراسة النظامية،
0: صح؟
1: إن نسجلهم في المدارس ويأخذون شهادات وينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة. إذا جينا نتكلم عن التعلم، التعلم هو تعلم الإنسان بعيدا عن أنه ينتظر شهادة يأخذها. يعني عندما تأخذ كتاب وتقرأ، هذا حقيقة يعتبر تعلم. عندما تأخذ القرآن الكريم وتقرأ فيه سورة وتفسرها وتقرأ التفسير وغيرها من الأشياء، هذا تعلم ذاتي، الإنسان يتعلم بنفسه. كما هو الحاصل الآن أنه بعض الناس قد أبدعوا في برامج معينة في الأجهزة الذكية دون أن يأخذوا دورات أو يدرسوا عند ناس متخصصين، وإنما هم علموا أنفسهم بأنفسهم. إذن هنا قضية اللي نسميها التعليم. لذلك العقاد وغيره من الناس اللي برزوا في هذه المجالات وألفوا وكتبوا كتبا لم يكونوا أنهوا المرحلة المتوسطة لما تعرف بالإعدادية، ما أنهوها أصلا، ومع ذلك حققوا ما حققوا ووصلوا ما وصلوا إليه من هذه الدرجات المتفوقة اللي إحنا نشوفها. كذلك لما نرجع قليلا أيضا في الزمن قبل أن تنشأ هذه المدارس، كان هناك أناس علماء ومؤلفين. نجد مثلا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة رائعة جدا، أخرجت لنا علماء في مجالات مختلفة. كذلك لما نأتي للجيل اللي بعد والجيل اللي بعد، نجد أيضا كل هذه السلسلة التي أحدثت تطورا رائعا في المجتمعات عن طريق التعلم وليس التعليم. لكن أنا ما عندي مشكلة، ولكن من باب الثقافة العامة يعني أطلقت هذه المصطلحين اللي هو التعليم والتعلم.
0: جميل.
1: لذلك ممكن تجلس تراك في مجلس أحيانا وتجد رجل ولا مرأة لم يحقق مجالا في التعليم، أقصد شهادات أنه وصل لها، لكنه متحدث بارع لديه من معلومات الشيء العظيم. إذا جيت للإتيكيت والخلق أيضا متفوق في مجالات مختلفة، تجد فالبعض يعتقد يقول هو مع ماجستير في التربية بحيث أن بنات وأولاده وصلوا لهذه المراحل، هل معهم شهادة كذا في هذا التخصص؟ ليش؟ يقول يا أخي أنا أحس أنه هو بهذا الشكل. حقيقة نجد وراء ذلك هو التعلم، نجد أنه هذا الإنسان سواء الرجل أو المرأة لم يأخذ المتوسطة أو الثانوية، ومع ذلك هو تعد الأشخاص اللي معهم ماجستير ودكتوراه في هذا التخصص، وأنا أقصد التخصصات النظرية بالدرجة الأولى، وما ذاك إلا بسبب أنه هو حريص على التعلم.

0: بنفسه. هذه مقدمة حقيقة بسيطة على أهمية هذا الشيء، فإذا وجد عند الإنسان حب التعلم أبدع وأصبح إنسانا مختلفا في الحياة، وإذا تواكب التعليم والتعلم معا عند الإنسان لا يشق له غبار.
1: جميل. طيب دكتور، كيف نخلق التوازن في البيت من خلال أبنائنا بالنسبة للتعليم؟ نخلق يعني الإبداع والتفوق دون ضغط، كيف نصنع هذا التوازن؟
0: لا شك أنه أغلب الناس يناشدون، أنا ما أقول الجميع، دائما لغة التعميم تعتبر من لغة الحمقى، يعني بمعنى لما أقول كل أهل هذه البلد سيئين أو كل هذه البلد أهلها طيبين وغيرها من اللغات التي يكون فيها التعميم يكون خاطئا، حتى عند أهل بيتك. يعني إذا كان عندك مجموعة من الأطفال من الصعب أنك تطلق كلمة تقول كل أطفالي فيهم هذه الصفة، صفة معينة قد تكون، لكن تقول كلهم سيئين أو كلهم لا، أنا لي تحفظ على هذه المصطلحات التعميمية. أنا دائما ألجأ إلى كلمة الأغلبية، إن يقول الأغلب هم بهذا الشكل، هذا الشعب الأغلب فيه أنه يكون بهذا الشكل وبهذا التصرف. ممكن أقول هذه أتجاوز فيها وأقول نعم. أيضا تحتاج النسب، لما واحد يقول نسبة الشعب دولة اللي فيهم هذه الصفة 70%، على أساس؟ هل قامت على دراسة أو هي توقعات؟ إذن التوقعات يجب أن لا نعطيها نسبا دقيقة، نقول تتراوح بين، ليش؟ بناء على اللي أنا قست وشفت من العينات العشوائية اللي أنا شفتها، لأنك فعلا أنت عندك عينات عشوائية، فبالتالي أنت تقيس على هذه النوعيات. قد تكون هناك مدينة أخرى تختلف تماما عن مزايا هذا البلد، فلذلك التعميم لدولة معينة أن كل شعبها بهذا الشكل مرفوضة تماما، وهي لغة الحمقى. فأنا أشوف أنه كل أب وأم في الغالب عندهم أبناء، هم في الغالب أيضا أكررها، هم يبحثون عما أشرت إليه، أن يكون عندهم تعليم رائع وأنهم يكون فيه تعلم أيضا وحب للتعلم. وهذا في الدرجة الأولى. إذا أردنا أن نتحدث عن، نتكلم عن البيئة، البيئة هي المحور الأول والقاعدة الأولى في حب أبنائنا للتعليم والتعلم وطريقة إنشائنا لهم. لا شك أنهم ممكن يقبلون ويحبون هذا العلم وهذا النوع من اللي احنا نتكلم عنه، أو ممكن يكرهون هذا الشيء بطريقة تعليم الأب والأم، لما يرددون أنه آبائنا وأمهاتنا ما ضرنا، حنا في التعليم وكذا وكذا، ما لجأوا إلى أساليب، ما حصلوا ما حصلوا إليه. وبعدين لما تجد هذا الأب وتجلس معه تقول له هل كان في قسوة في التعامل؟ قالوا هل حصل لك مدريش؟ يقول لك أوه، ويبدأ يسرد لك، والأم يا ما صار لنا ويا ما عملوا لنا ويا ما، ويعني تحملنا مشت أمورنا وغيرها من الأشياء.
1: دكتور، أحيانا يعني للأسف بعض الأباء أو الأمهات يصنع التوتر داخل البيت خصوصا فيما يخص التعليم، حتى أن الخطأ مرفوض وفشل ولا يعتبر جزء من أجزاء هذا التعليم، إنه طبيعي ما في أي عمل إلا في خطأ. يعني
0: ما ذكرته صحيح، لأن المفاهيم الخاطئة اليوم عند بعض الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم وذهابهم إلى المدارس، في أخطاء عندهم، هم يركزون على إيش؟ يركزون على العلامات، إنه يجيب لنا علامات ممتازة فقط، ما يركزون على إنه هذا التعليم لا ترى معه أخلاق كثيرة جدا يجب أن تزرع في الأبناء وهم يتعلمون. التركيز اليوم على النتائج دون الجهد يعتبر خطأ كبير جدا.
1: صحيح.
0: التركيز اليوم على الكمال دون التطوير يعتبر خاطئ أيضا. فمهم جدا أيضا قضية ازدحام المعلومات، أحيانا أو ازدحام مثلا في وقت معين، إنه الأباء والأمهات في وقت معين اللي نسميها اليوم وقت الذروة. وقت الذروة بالنسبة لبعض العواصم يكون مزدحمة جدا، يعني الطرق مزدحمة، وسبب في ذلك إيش؟ إن الموظفين يطلعون، الشركات والحكوميين في وقت واحد، فبالتالي ساعة ممكن تكون في هذه العاصمة فيها ذروة، فالمفترض أني أنا أتجنبها إذا كان عندي القدرة لتجنب هذه الساعة. كذلك بالنسبة للأبناء،

0: أبناء اليوم، الآباء والأمهات، البعض منهم اليوم يتذكرون وقت المذاكرة ووقت وقت متى قرب الامتحان، يوم يجي الامتحان دفعة واحدة أنه لا يجب أن يذاكر ويجب ويجب، فتحصل له الذروة اللي احنا نقول عليها في شوارعنا وازدحامنا.
1: جميل دكتور، احنا نستاذنك فاصل. مستمعينا الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا عن أبرز الأساليب التربوية اللي تهيئ الأبناء للتعليم دون ضغط.
1: سؤال جميل جدا حقيقة، والأكثر يبحث عن هذه الإجابات، ولعلنا نسهم في تبسيط مثل هذه التساؤلات. ربط التعليم في البيئة يعتبر شيء جميل جدا، ويسهل على الوالدين اليوم هذه المسألة. كيف ربط التعليم في البيئة؟ يعني بمعنى اليوم بنتك ولدك يوم راحوا للمدرسة أخذوا في إحدى الحصص النبات وأهمية النبات وعملية البناء الضوئي اللي تحصل وغيرها من الأشياء. لما يكون في خالق يوم يجي ولدك ولا بنتك، أنت تسأله بطريقة يعني مثل ما نقول اليوم تحت الحزام، كيف دراستك اليوم؟ وش المعلومات اللي أخذتوها في المادة الفلانية؟ فيبدأ يتكلم، فتجدها فرصة أنك تخلق ربط بين البيئة وبين التعليم، بين المدرسة اللي هو أخذها. قالت لك إني أخذنا عن الشجر وأهمية الأشجار والنباتات وكيف تترعرع وكيف تكبر وكيف. طيب وش رأيكم نبروح المشتل ونبنشر النباتات ونجيبها للبيت؟ هذه الطريقة ربط التعليم في البيئة جدا ناجحة ورائعة. فتشتري تلك البنت أو الولد، يشترون النبتة ويبدون يراعونها ويهتمون فيها. هذا من جانب. الصور هذه ممكن تكون في الحيوانات أيضا. يوم أخذوا عن السمك، أنت بإمكانك تجيب حوض السمك وتجيب لك سمك سمكتين وتعلمهم الطريقة، ولا تقول ما تعلمت ولا أن ننفذه هنا. لا شك أنه، وعلى ذلك فقس في كل جوانب الحياة حتى في الدروس الدينية، لما هم يتعلمون اليوم عن طريقة الوضوء السليم وكيف الوضوء يتم، أنت تقول لولدك علمني كيف الوضوء، طيب شلون تعلمته؟ وما أجمل ذلك المعلم اللي يربط أيضا الكلام النظري في التطبيق لدى الأبناء، في تفهيمهم المسائل والأشياء اللي الحياتية اللي ممكن هم يحتاجونها. كذلك كنت أتمنى أنه في المراحل الابتدائية أن المسؤولين عن هذه المناهج أنهم يدخلون بعض الأشياء الحياتية، يعني مثل المهارات الحياتية التي أدخلت، أنه تدخل الأشياء الحياتية في الأكل والشرب وبعض الأنظمة الموجودة عندنا كيف نتعامل معها. لأنه حقيقة في الاستشارات الأسرية وجدت أنه في ضعف في هذا الجانب من قبل الوالدين، لأن الوالدين مع الأسف قد يهملون أبنائهم في تفهيمهم إتيكيت وأصول الطعام والأكل والشرب أمام يعني للإنسان نفسه ثم أمام الآخرين. فوجدت بعض المشاكل التي قد تصل وتفكر الزوجة في الطلاق بسبب ما يفعله الزوج من أخطاء أثناء الأكل. خذ على سبيل المثال، وأنا ما زلت أتكلم، ترى لم أخرج عن الموضوع، أنا أتكلم عن ربط البيئة في التعليم. يعني لو كان التعليم، المنهج التعليمي فيه شيء من هالكلام اللي نقوله، كان سلمنا. البيت بيساعد أيضا في تعلم مثل هذه الأشياء وربطها. لما نتكلم عن الأكل وأسلوب الأكل وطريقة الأكل، لما نجد واحد عمره تجاوز 30 وانت تأكل معه وتسمعه، أو ما ممكن ما تعرفه لكنه في نفس المكان اللي انت جالس فيه، وتسمعه يصدر أصواتا أو يفتح فمه ويأكل، تتعجب من ذلك الشخص. يعني تعرف بأن أبوه وأمه ما علموه أصلا الطريقة وهو طفل، وهنا يكمن الخطأ. إذا لو كان أيضا منهج في المدرسة معتمد في يغطي بعض التقصير اللي ممكن يكون عند الأباء والأمهات، ويبين لهم ممكن الابن هذا يكون سببا في تعديل السلوك اللي موجود عند أبوه وأمه، يقول حنا تعلمنا كذا وكذا. هذه الأمور البسيطة لو تداركناها ووجدت في مناهج تبسط للأطفال في مراحل مبكرة، ومن ثم الآباء والأمهات انتبهوا لهذه المسائل أيضا وبدأوا يعلمون أولادهم مثل هذه الأمور وإتيكيت الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم نجده سيدا رائعا في مثل هذه الأمور. عندما جاء الحديث واشتهر حديث سلمة عندما قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ليش؟ لأنه كانت يده تطيش في الصفحة كما جاء في نص الحديث، يعني أنه ما يأكل من اللي جنبه، يجد شيء حلو من بعيد ويأخذه. إذا ما كان الأب والأم اليوم أثناء ما ابنهم الصغير يأكل وإيده تبتعد ويرشدونه ويبلغونه كيف الطريقة، لا سيما في الوقت اللي يفهم فيه.
0: جميل. طيب دكتور، يمكن أبرز الأساليب يمكن المتخذة في جانب التحفيز الأبناء يمكن هو أسلوب الثواب والعقاب، وربط الثواب تحديدا بالتحصيل التعليمي والتحصيل الدراسي، وهذا يمكن يسبب ضغط على الأبناء خصوصا الصغار، يعني جيب كذا أعطيك كذا.
1: هذه حقيقة من المشاكل واللي ابتلت فيها بعض الأسر اليوم، قضية أنه الثواب والعقاب أيضا مربوط بالمال، يعني ذاكر وبعطيك الكثر من الفلوس، ذاكر وبديك نروح مثلا للسوبر ماركت تأخذ الشيء الفلاني، أجيب لك ما وغيرها من الأشياء اللي مع الأسف ربطوها. حقيقة إحنا بحاجة اليوم إلى عملية أيضا المشاعر، قيمة المشاعر إنها تظهر. لما يجي ابنك ويحقق شيء معين إنك تقول له أنا فخور فيك، أنا فخور فيك يا بنتي إنك وصلت لهذا المستوى، حتى وإن كانت جايبة تقدير جيد، يعني وش المشكلة؟ أنا واثق إنه المرة الجاية بتجيبين تقدير أفضل لأنه أنت لعبتي كثير هذه المرة، أنا فخور فيك. ويحضنها ويقبلها، هم بحاجة إلى مثل هذه الأمور،
0: ويعمل على تطويره تعليميا.
1: أنا قلت لك قبل شوي أنه في فرق بين الكمال والتطوير، أحيانا بعض الآباء والأمهات يبحثون عن الكمال، والكمال لا يوجد، لكن اللي يبحث عن التطوير أقول له صح، وأساليب التطوير من أساليب التطوير الأشياء المعنوية وليست المادية، ربطها دائما بالثواب بأشياء مادية وإنما بأشياء معنوية، من تسميع الكلمات، من الملامسة، من الطبطبة، من التعبير بالشعور بالفخر، أيا كان ذلك، سواء في لبسها أو في شيء أنجزت أو قدمت، وإني أقدم الفرح قبل ما أقدم العتاب.
0: جميل. أستاذنك دكتور فاصل. المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط، الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن من أبرز الأساليب المتعبة للأبناء واللي تسبب ضغط على الأبناء اللي هو أسلوب المقارنة، والله شوف أخوك وش جاب وشوف أنت وش جبت. أيضا ربط الحب بالنسبة للآباء والأمهات لأبنائهم بالتحصيل الدراسي، فلان والله ما شاء الله تبارك الله جاب تحصيل عالي، يأخذ من الثناء والحب والتقدير غير الابن الآخر، وهذه أيضا تسبب مشاكل وخلاص تظل بذاكرة الابن، خصوصا الأطفال الصغار، يعني اللي بنقدر نقول بالمرحلة الابتدائية، يمكن هذا يضغطهم كثير وخلاص يصير زي بداخله زي الوحش اللي قاعد يقاومه.
1: طيب، أنا خليني في البداية أتكلم عن أنه ما نتعطل أو نعطل أنفسنا عند مصطلح، بمعنى بعض المتخصصين أو ممكن بعضهم أنصاف المتخصصين صحة التسمية يبدون يعلقون الجرس على مواضيع ما يستحق أنه

0: يكون عندها ذلك الوقوف الطويل، مثل قضية لما يقول لك لا قاعدة السلوك والسالك أنا أرفضها، ويبدأ يفند ويتكلم، مع أن القاعدة بالعكس جميلة ولا فيها شيء من وجهة نظري، لأنه عندك أنت فعل وعندك فاعل، الفاعل هذا هو الشخص الذي فعل هذا الفعل، والفعل هو السلوك الذي فعله ذلك الفاعل هو الشخص. فيقول لك لا ربط القضية وأنا أرفض، ويضيع الوقت كله في تفنيد وأشياء، بينما أن الموضوع أسهل من ذلك. ما أشرت إليه قبل قليل حضرتك يوم تتكلم أنه أسرة عندها ابنين، ابن فعل فعل جيد، فبالتالي هم الآن يثنون ويمدحون هذا الشخص على فعله، بينما الشخص الآخر لم يفعل ذلك الفعل، فهم يقارنون فيه وربطوا هذا الشيء أنه ترى هذا الشخص أفضل منك وأحسن منك وحنا نحب ذلك الشخص، وهم ما يركزون على الفعل، هو حقيقة مدار الحديث كله على الفعل، على النتيجة اللي فعلوها الأول والثاني. بينما إذا طبقنا قضية السلوك والسالك لنجونا من أخطاء كثيرة في التربية. السلوك والسالك، السالك هو الشخص، أنا أحب ابني أحبه، لكن ممكن يزداد ذلك الحب بفعله لسلوك معين، وقد أكره ذلك السلوك الذي يفعله، لكني لا أكره أنا ابني، لكني أنا فهمه، أنا أحبك وأقدرك وأعزك، لكن هذا السلوك كان خاطئا، اندفاعك ما كان جميل، العصبية اللي موجودة عندك أفقدك أشياء كثيرة في الحياة. يجب على الآباء والأمهات اليوم أن يفرقون بين الفعل اللي يفعله ابنه. عندك طفل ما يقول لك الحقيقة، أنت ما تجي تقوله أنت كذاب، لا، أنت تجلس معه وتفهمه وتقوله ترى في شيء اسمه الصدق والصدق يصل لكذا، ما توصله أن أنت كذاب. هذه الفكرة نستبعدها، ونستبعد أن نكره أبنائنا بسبب أفعالهم، وإنما إحنا نكره الأفعال ونحبكم أنتم كأبناء مهما كان. لو أسأل كل أب في العالم في الغالب يقول أنا ما أبغى أحد يكون أفضل مني إلا أبني، والأم كذلك، فيقولون ما نبي إلا أبنائنا هم يكونون أفضل منا. إذا من هذا المنطلق إحنا نتكلم من باب الحب والخوف عليهم جميعا. نفس الدرجة عندما تكلمت وقلت المقارنة، حنا نخطئ لما نقارن. ممكن يكون عندك ولد وحيدك فقط أو بنت، ما عندك غيره، قد تستخدم أسلوب المقارنة، نعم تستخدمه فيش في مقارنة بنات جيلها، سواء في التلفزيون في المسلسل تجيك تقول يا ليتك تكون مثل هذا الولد، أولاد عمه أولاد خاله أولاد عمه، أيا كانت درجة القرابة، أحيانا يكون ولد الجيران أو في المدرسة نفسها. يعني أحيانا يخطئ المرشد الطلابي يوم يستدعي الأم ولا الأب ويقولهم والله عندنا حنا بالصف فلان أفضل بكثير ويحتك فيه، فالأم تقول خليك زي فلان المرشد، فإيش اللي يصير عند هذا الولد؟ يبدأ في عملية الكراهية. ترى مو بس عند الأطفال، حتى عند الكبار.
1: صحيح،
0: الغيرة شيء، عندنا الغيرة محمودة وغيرة مذمومة. أنا ما أتكلم، أنا أتكلم أني أنا أجيب أسلوب الكراهية لابني أو لقريبي أو أيا كان. الكبار يحصل عندهم لما يكبرون، عندك بنتين الآن كلهم كبار ونفرض كلهم متزوجين، وتجي تمدح واحدة دون واحدة، لا شك أنه تبدأ تغار من أختها، وبالتالي تلك الغيرة قد تولد شيئا من الابتعاد والكراهية وغيرها من الأشياء اللي ممكن تحدث.
1: جميل. طيب أيضا دكتور، يمكن من الأساليب اللي تأثر على الجو العام وتضغط الأبناء هو جو الاستنفار، خصوصا وقت الاختبارات يا دكتور. خلاص وقت اختبارات، لا حديث ولا طلعة، ما فيه إلا دراسة، وتحصل فيه شحن داخل البيت، وهذا أعتقد أنه يضغط الأبناء، حتى مو شرط الأطفال، حتى المراهقين في المرحلة المتوسطة في الثانوية، خلاص اختبارات اختبارات، ممنوع، ما في على ما يقولون ما في طلعة ولا خرجة، الجو في البيت والعمل على الدراسة والتحصيل التعليمي.
0: الحقيقة أنه كل مراحل التعليم حتى التعليم بعد الثانوي يعني الجامعي، نذكر حنا يوم كنا ندرس كنا نرتب قبل الامتحانات بأسبوعين، بالنسبة نتكلم عن نفسي، كنت ألخص الكتب وأجلس وأكتب ويطلع بملخص.

0: يوم يجي الامتحانات تكون العملية سهلة عندي، عندي الملخصات وعندي كل شيء رتبته وسويته فأرتاح. بس أقلق في موضوع النتائج، أنتظر النتيجة. أذكر لو يضيع علينا فقرة من داخل سؤال، يعني أني ما أجيب بالطريقة السليمة، أطلع من الامتحان وكأني راسب، وهي فقرة واحدة. وما أنسى يعني أخذت في المادة 99 من 100 بسبب تلك الفقرة اللي نسيتها اللي داخل السؤال. فيقول لي الدكتور اللي درسني، يقول غريبة يعني كل شيء عندك إلا ذي الفقرة. قلت إيه، وأنا كنت أظن أني برسب وأخذت درجة 99. إذا معناته الشخص اللي يرتب وذا يكون عنده شيء من القلق، القلق المحمود المطلوب الصحي، وغير الشخص المتبلد اللي ما يهتم. يعني كثير اليوم من الاتصالات يقولون والله ما يراجعون، ولو راجعوا يوم الامتحان زي لو يجلسوا نص ساعة أو أقل من ذلك بس ويروح ويدخل الامتحان. أيضا الأساتذة اليوم يشكون لي، يقولون الأوراق تجينا مرقعة، الأوراق نبحث بس علشان بس نوصلهم درجة النجاح فقط، ولا ندري شلون يعني ذولي ذاكرة أو جلسة. لا شك أنه من الأمور اللي مهم اليوم أن ننتبه لها عملية أنه عدم التشتت، توفير، وهذه من البيئة المفترض الأب والأم يهتمون لها في أيام الامتحانات، الإضاءة الكافية، عدم الصوارف اللي موجودة، الأجهزة نحاول أن نصمتها ولا نبعدها أثناء المذاكرة قدر المستطاع، نقطع الاتصالات، نحاول نوفر الجو الصحي. كل هذه الأشياء مهمة الآباء بشكل عام، هم وزوجاتهم يعني الأب والأم مهمتهم في عدم يعني إيجاد الصوارف أو المشتتات أثناء المذاكرة وتحديد الوقت المناسب لهم. تلعب اليوم البيئة الدور كبير جدا، وأنا أدري أنها أثقلت الأسر في أشياء كثيرة جدا، وأتمنى أيضا من الأساتذة التخفيف، سواء المعلمين أو المعلمات، التخفيف في الجزئيات التي ليست لها ذاك الأهمية في تثبيتها لدى الأبناء أثناء الدراسة. جميل جدا أن المعلم أيضا والمعلمة الأيام الأخيرة أنهم يعملون ملخصات سريعة على الصبورة أو يكتبونها ويعطونها، يقولون ركزوا قدر المستطاع على هذه المعلومات. هذه أشياء جدا رائعة. إحنا هدفنا من التعليم الهدف الرئيسي أنه نكسب إنسان يكون فيه من المعرفة وسعة المعارف الشيء الكبير، أكثر منه إحنا نحشيه في المعلومات. اليوم لما يقولون الحفظ ما أثبت أنه لا، أنه أن الإنسان يكون عنده الوعي، يكون عنده الإدراك أهم من الحفظ. هذا حقيقة صراحة مهم جدا أن نركز اليوم مو على كمية الحفظ، وإنما المعلومات اللي وصلت إلى ذلك الإنسان وكيف يستطيع يطبقها في مجتمع اللي هو عايش فيه ويستفيد منها بالطريقة المثلى.
1: جميل. دكتور، يقال بأن هناك معلومة تربوية يقول يعني تقول بأن الطلاب أو الأبناء لا يكرهون التعليم لكنهم يكرهون الضغط، هو اللي يخليهم يكرهون التعليم؟
0: بلا شك، مو بس الطلاب، جميع الناس. أنت لما تضغط شيء معين هو يبدأ ينفر من هذا الشيء أيا كان في الحياة، حتى لو تتكلم عن أقل الوظائف الموجودة، الخدم اللي موجودين عندنا مع أن أعمالهم جليلة جدا اللي يقدمونها، راعي الغنم مهنة جدا يعني وعمل يقوم فيه أنه يرعى هذه الأغنام أو يرعى هذا الإبل أو غيره من الأشياء في تقديم الطعام. تخيل لو ضغطته، ممكن في هذا الزمن ممكن نقول عليه ممكن يهرب منك، تأتي تجد الأغنام ما عندهن أحد يرعاه، هرب بسبب الضغط اللي أنت مارسته. فالضغط مدمر، مدمر للأبناء، مدمر للأشخاص، مدمر للموظفين، أيا كانت الأعمال اللي إحنا نعملها الضغط أحيانا يولد الانفجار كما يقال.
1: الله يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، الله يعطيك العافية، وشكرا للمستمعين والمستمعات.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصيف.

0: الصرف بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حين تسألني عيناك عن مشاعري فألتزم أن الصمت ولا أنطق بكلمة. لا تجعل الظنون تساورك في حبي ولا تغضب مني. تملأني أنت، لا تترك في مكانا لآخر. تسكن جفوني في صحوي ونومي، لا أرى غيرك ولا حتى أراني. كم أنظر للمرأة فلا أجد ملامحي على سطحها، لا أجد إلا صورتك أنت، الحقيقة أنت والخيال، الصوت والصدى، السؤال والجواب. لكن لا أدري لماذا حين أراك أرتبي، أتلعثم. حين تكلمني تتوه مني المعاني وأتوه معك، تتعثر الكلمات ولا تغادر حدود شفتي. يا بعيدا وليس أقرب إلي، مفتونة أنا بك. تراك لا تعرف هذه الحقيقة ولا تدرك ما تفعله بي نبرات صوتك. على أوتارك تهتز مشاعري بعنف، تأتيني من بينها دقات طبول آتية من غابات عينيك، تدوي في صدري، ترج كياني كله، تخلع قلبي، تزلزلني وتتفجر شلالات دفينة هناك وراء حدود العقل والوعي، بعيدة عن أعمق أعماق. تنطلق على نبرات صوتك، تتدفق وأتدفق معها، أحررها وأتحرر منها. كم تغمرني الراحة والهدوء بعدها. نبع أنت يرويني من ظمأ نفسي، كان يشققني جفافا، ويوم قلت لي كوني حبيبتي فكنت، وامتد حوار لحوار، وذاب كيان في كيان، وتواصلت معك. لمسني حبك لمسة يد بستاني ساحر، اقتلع الأعشاب التي جفت داخلي وغرس مكانها نباتات جديدة، يسقيها ويرعاها فتنبذق سطورا تضج بثراء المشاعر، تنشر عطرها الصادق عبر آفاق باتساع الكون. مفتونة أنا بك، بانفعال أنطق حروف اسمك، أذوب في كل حرف منها. رائع أنت يا حبيبي، وأروع ما فيك أنك لا تعرف أنك رائع. سحرك لا يقاوم، وأستسلم أنا له حتى آخر العمر. محفور عشقك على جدران القلب وشمن، لا يمحى حتى بماء النار. حين تسألني وأصمت أنا،

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

حبك وانا صابر على بعدك. مضت ايام في حبك.

الخصام. مين فتن بيني وبينك وكده خلك كده من سبب هذا الخصام؟ شيء ما شفته بعينك ولا شيء تملك دليله كيف تصدق ذا الكلام؟ شيء ما شفته بعينك ولا شيء تملك دليله كيف تصدق ذا الكلام؟

غيب عني عيونك حلقت نسمع عبيرك في فؤاد المستهام قلبي لا يمكن يخونك بالنظر أصبح أسيرك والنظر أصل الغرام قلبي لا يمكن يخونك بالنظر أصبح أسيرك والنظر أصل الغرام ومين فتن بيني وبينك من كده خلك كده.